مشاهدينا نتابع أيضا لحظة القبض على كوجابيك وهو مختبئ أسفل مقطورة شاحنة ويحاول أن يهرب من بلده كما كان يتهم اللاجئين السوريين.

0: kaçtığı için adliyeye getiriliyor.
1: Arif,
0: hayır, neden kaçtın? Nereye gidiyordun?
2: Yürek içecektin Arif. Kaçabildin mi?
0: Zırhın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
3: Anamur.
0: Anamur'a gittin. Ama otur.
1: Arkadaşlar müsaade edin. İçeri geçiyoruz.
4: حالة التناقض التي وقع فيها كوجابيك تفاعل معها كثير من الأتراك، وعدت صفحة ميراليجا التركية الساخرة فيديو كاريكاتوري معبرة عن ذلك التناقض. يسأل فيه صحفي سوري مذيع الشارع عارف كوجابيك أثناء القبض عليه، ويسأله سيد عارف، لماذا كنت تهرب من بلدك؟ هل يهرب الإنسان من بلده؟ نتابع معا.
5: عارف بي، neden ülkenizden kaçıyordunuz؟ İnsan ülkesinden kaçar mı؟
4: طبعا كما شاهدنا في الفيديو، السيد عارف ليست لديه إجابة. قال له ها، يعني استغرب من هذا السؤال أصلا. بطبيعة الحال يعني ما عناه السوريون هنا في تركيا أو حتى في أي دولة قد لجأوا إليها هو ليس بالأمر اليسير، وحالات كثيرة طبعا هذه ليست هي إحداها، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في الشارع التركي. طبعا نحن لا نعمم بطبيعة الحال هنا في البرنامج، ولا نقصد يعني نقصد شريحة معينة تحاول دائما الاصطيادة في الماء العكر كما يقال، و إيصال رسالة إلى شرائح يعني مختلفة من الشعب التركي بأن السوري هنا هو لاجئ، وبأنه يعيش على المساعدات، وبأنه لا يقدم مثله مثل باقي الموجودين في تركيا سواء كانوا لاجئين أو حتى كانوا مهاجرين. ردود فعل واسعة حصدها خبر هذا التوقيف. نأخذ تعليقا من عمر الذي قال: هذا شخص عنصري وحاقد، سبحان الله، دائما العنصري مبدأه حلال علي وحرام عليك. سهر عم بتقول بتعليق أيضا على الفيسبوك: بلوم السوريين اللي هربوا من البراميل وبنفس الوقت بيهرب من قضية ومنع سفر وبتخبى بصهريج الشاحنة. مصطفى متابعه من زمان، عنده مقابلات كثيرة ضد السوريين وكان أحد أسباب المشاكل السوريين، طبعا يقصد في تركيا، ويقول عنه إنه عنصري مقيت. رائد عم يقول: والله مو قصة شماتة بس حلوة الدنيا لما تدور. تعليق آخر من محمود جاسم يقول: كل واحد سخر من مأساة السوريين أصبح سخرية فيما بعد.

0: من وجبة كانت في متناول كثير من العائلات إلى مادة صار سعرها يدفع البعض إلى الاستغناء عنها ومقاطعتها. الحديث هنا عن مادة الفروج التي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الأسواق السورية خلال الأيام الماضية. إذ تراوح سعر الكيلو الواحد بين 400 و450 ليرة سورية جديدة في عدد من الأسواق، فيما وصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى نحو 850 ليرة، وسجلت في بعض المناطق أسعار ومستويات أعلى حتى من ذلك. هذا الارتفاع مشاهدينا دفع كثيرا من المستهلكين إلى تقليص شراء الفروج أو حتى الاستغناء عن هذه المادة، وانتشرت دعوات لمقاطعة الفروج في محاولة للضغط باتجاه خفض الأسعار. في ظل هذا الجدل، أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باسل السويدان السماح باستيراد مادة الفروج الحي، أو الفروج الحي لم تصبح مادة لأنه لساته حي، لتلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار. أضاف أن الوزارة ستتابع أسعار اللحوم الحمراء للتدخل عند الحاجة إذا شهدت هي الأخرى ارتفاعا. عقب الإعلان عن السماح بالاستيراد، تداول ناشطون مقطع مصور قيل إنه يوثق دخول كميات من الفروج الحي عن طريق معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشرقي. دعونا نتابع.
1: الرحيم، تم استيراد الفروج من تركيا لمعبر الراعي بتاريخ 1/9/2026 لتخليص الجمركي شركة الحمد.
0: إذن كما تابعنا في هذا الفيديو، وصول أعداد كبيرة من الدجاج الحي إلى سوريا عن طريق معبر الراعي. الآن ماذا علقتم على هذا الموضوع وكيف تفاعلتم معه مشاهدينا؟ نأخذ تعليقا من العباس أبو فراس، يقول الله حيهم، إن شاء الله منشوف السيارات بالشارع عم تنادي على الفروج. أهم شيء خلصنا من معضلة منتج محلي، حاج ضيقته على المستهلك مشان حماية المنتج المحلي وتجاره ومربينه عبوا جيابهن حاجتهن. تعليق من أم زكور عم بتقول يعني رح يرخص الفروج؟ تتساءل. حمزة الصمادي، كأنه الفروج كاين بالمعبر جاهز، امبارح صدر القرار، اليوم الجاج اجى على سوريا، بس مين الشخص اللي بده يعبي مصاري من هالشغلة؟ لا، أنا عم تقول أنا برأيي وزارة الزراعة قادرة أنه تعمر مداجن، فياريت دعم هالشيء وإغلاق كافة المداجن الخاصة التي لا تتبع لدولة للدولة. هاد أفضل

0: تحول شغف بهاء المصري بالآثار إلى مهمة لحماية ذاكرة كاملة من الضياع، واليوم خرج من منزله في بلدة حيط بريف درعا حاملاً قرابة 7000 قطعة أثرية ومقتنيات تاريخية جمعها وحافظ عليها عبر السنين ليسلمها إلى مديرية الآثار والمتاحف المحافظة. قطع تمتد من عصور قديمة وصولاً إلى العهد العثماني، لتبدأ الآن رحلة جديدة من التوثيق والتصنيف والحفظ. تضم المجموعة فخاريات وقطعاً برونزية ونقوداً فضية، إلى جانب قطعة ذهبية ومجموعة من العملات السورية القديمة التي يعود بعضها إلى العام 1900. تمتد القطع بحسب ما أعلنته مديرية الآثار عبر فترات تاريخية متعددة من العصور السومرية وصولاً إلى العصرين الإسلامي ثم العثماني. بدل أن تبقى هذه القطع عرضة للضياع أو البيع أو التهريب، اختار المصري تسليمها إلى الجهات المختصة لتتولى شعبة المصادرات في مديرية آثار درعا توثيقها وتصنيفها وتحديد قيمتها التاريخية وأيضا حفظها ضمن عهدة الدولة. وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لبهاء المصري وهو يشرح بعضا من القطع التي احتفظ بها طوال تلك السنوات قبل أن يقرر تسليمها. نتابع
1: هذه الأمور للجهات المختصة، الجهات المعنية التي توثقها حسب الأصول. ولكن هذه القطع يعني أعتبرها قطعة من قلبي وعايشتها كما عايشت أولادي في السنين الماضية، ولها معنى ذكرى في هذا البيت. وسبحان الله يعني التوصيل راح يكون للمتاحف السورية من مبدأ أنه الإنسان يخلق بنطفة مذرة وينتهي بجيفة قذرة، وإن شاء الله أنه نحمل إحنا بهالفترة السيرة العطرة من باب الأثر الجميل اللي نتركه بعد ما ننتقل من هاي الحياة. ونسأل الله العظيم حسن الختام وتصل الأمور هاي لإيادة أمينة وتقدر ثمن القطع ومعناها الحقيقي، وتكون مكان يعني مكان استراحة للنظر لمن أراد أن يصل لهذه الأمور وأن يراها بأم عينه. الله يكرمك يا أبو يزن، حياكم الله. الله يكرمك يا أخي، الله يكرمك، حياكم الله.
2: عن هذا شو هذا؟
1: هذا ظرف رسالة، ظرف رسالة تركي كان يضع فيه رسالة جلد، تمام، وينطلق فيه أحد فرسان لحتى يوصل لمكان آخر. ولكن أنا بالظرف كان في عندي عجوبة اللي لمحتها بالنظر، كاين مضروب ظرف الرسالة وملحوم بطريقة دقيقة يعني تذهل العقول حين تنظر إليها، وهون بيبين معنى إبداع من صنع أو فعل هذا الفعل في ذلك الزمان.
2: وهذا المسدس،
1: وهذا مسدس هو مسدس من نوع غدارة تركي، مسدس له قيمة أثرية وما زال يعني بحالة جيدة يعني ممتاز، يعني مسدس ذو أهمية، وأسأل الله أن يصل للمكان الصحيح وأن ينعرف المكان الصحيح وأن يكون يعني مكان يعني الناس ترى ما صنعوا من قبل وما فعلوا ووصلوا لنتائج مذهلة عبر الأيام القديمة. الله يكرمك.
0: المبادرة لقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، إذ رأى متابعون فيها نموذجا للمسؤولية الفردية في حماية التراث السوري ومنع ضياع آثاره أو تهريبها، في حين دعا آخرون إلى تكريم هذا الشاب وتقدير ما قام به. رولا كتبت: ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يسعدك أو ربي يسعده ويبارك فيه، يجب تسليمه درع الوفاء. أنيس الرفاعي يقول: لو أنه عدور النظام البائد كان اعتقل بسيدنايا لحتى يعترف، وين العشرين صندوق ذهب يلي لقاهن معه؟ ضياء عم يقول: وين الذهب يا بهاء؟

0: الآن مشاهدينا ينضم إلينا بهاء المصري، جامع قطع أثرية في درعا، ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق. سيد بهاء أهلا ومرحبا فيك معنا على في برنامج ريبوست.
1: حياك الله أخي، الله يكرمك، تشرفنا بالحضور وبنزداد شرف بالأمور اللي قدمناها للدولة، وإن شاء الله أن نكون عند حسن الظن
0: إن شاء الله. أهلا بك سيد بهاء. سؤال أولا، كيف وصلت هذه القطع بين يديك؟ يعني شلون حصلت على هذه القطع بداية، ومتى بدأت بجمعها؟
1: القطع يعني سبحان الله من نعم من عام 2006 تقريبا، يعني بلشت عندي الهواية، كان عمري 16 سنة، يعني كنت يعني بأول مراحل الشباب. فسبحان الله يعني تعرضت لشراء قطعة كان أحد الأشخاص بحاجة ثمنها، يعني كان شيء رمزي بالبداية. فصار عدة أشخاص بين الفترة والأخرى يجيبوا لي بعض القطع الفخارية والأمور اللي بتخص المقتنيات. فمر علي سنوات، صار عندي يعني يجيني من أكثر من جهة، فصار هون عندي يعني كمان حب واطلاع، لحد ما صرت أقرأ وأبحث عن بعض المقتنيات، لحد ما وصلت يعني صار بيني وبين المقتنيات يعني مرحلة درجة العشق، عرفت. فسبحان الله على مدار 20 سنة بذلت جهد كبير بجمع المقتنيات من أوان فخارية وعملات برونزية، فوصلت لحد أنه يعني كنت أتعرض أحيانا لبعض الأمور الذهبية، ولكن المادة ما كانت تسمح معي أني أقدر أشتريها.
0: طيب خليني يعني أوقفك بس عند هاي النقطة
1: الأمور سيد بهاء. نعم.
0: يعني هل هذه القطع كانت تصل لك من خلال بائعين يقومون ببيعها لك فقط، أم كانت هناك عمليات بحث أيضا في محافظة درعا على الآثار؟
1: لا من يعني عامة الناس، من مقتنين، من صفحات على واتساب، فيسبوك، من بلدان أخرى ضيع.

0: اقدر اشتري اي صندوق ذهب لو انوجد معي مال وانوجد الصندوق، انا مش راح اقصر، كنت في الموضوع بالعكس، بزداد فخر اني اقتنيت هاي الامور وحفظتها لمده يعني السنوات اللي مضت، ووصلها بهالعهد الجديد بما انه صار في دوله جديده لايادي امينه وتصير يعني على مرأة الجميع. واني الهدف من الاساس يعني بعد ما عديت سنتين او ثلاث بالموضوع حطيت براسي هدف انه أنا لازم اوصل نتيجه للعالم، اوصل نتيجه للشعوب، نتيجه تقلب الحضارات على الارض. يعني كان عندي كمان انا بعد نظر بالموضوع، يعني شيء يعني انظر
1: لابعد نقطه ممكنه. طيب
0: الخيال
1: القطع هذه،
0: نعم نعم،
1: كيف يعني كيف تاكدت انه هي قطع اصليه او هي، نعم، قطع اثريه فعلا؟
0: صار عندي خبره ضمن الفترات اللي مضت، يعني صرت يعني ادرس القطعه وافوت على الصفحات وعلى المتاحف لحتى ما اعاين الانواع الفخاريه من البرونزيه من المزيف، يعني صار عندي خبره سبحان الله على الفطره نشات عندي، حتى عندي اطفالي اللي عمرهم كان يعني بنت 3 سنوات نشات معي على هاي الامور، واليوم عمرها يعني يعني قرابه 15، ولكن البنت عندها صار حب يعني مثلي وعندها علم بالمقتنيات بشكل واسع. البنت كانت تساعدني بفرز المقتنيات، بفرز القطع الفضية، القطع البرونزية، وتمشي معي بالعصور، وأحيانا تقول لي أنه مثلا يا بابا هاي قطعة بيزنطي أو روماني. يعني صار عند الأطفال عندي كمان حب للتراث تصحيح معلومات اذا كنت انا مخطئ فيها، لانه بنتي كمان بتبحث معي صارت وعندها سبحان
1: طيب
0: الله.
1: انا بدي اتشكرك جزيلا على كل هاي التفاصيل وعلى المبادره، يعني ايضا لانه هاي الاثار مصيرها انه ترجع بالنهايه ل يعني الدوله يتم الاحتفاظ فيها، نعم، بالمتحف، نعم، حيث مكانها الطبيعي. شكرا، شكرا جزيلا لك بهاء المصري، جامع قطع اثريه،
0: نعم،
1: في،
0: نعم،
1: درعا.
0: لما اخترت الله يكرمك ان شاء الله.
1: تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل مرسوما زعم أنه صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع. يتضمن المرسوم مشاهدين المزعوم توجيها رئاسيا لمجلس الشعب لإصدار التشريعات اللازمة بغية وضع أطر زمنية وأطر تنفيذية ملزمة لتشجيع وتسهيل إعادة المواطنين المقيمين بصفة غير دائمة في العاصمة دمشق إلى أماكن قيدهم الأصلي، كما ادعى إلزام جميع القاطنين في دمشق بتحديث بيانات إقامتهم وتحديد صفة الإقامة دائمة أو مؤقتة أو بداعي العمل لدى الدوائر المختصة. المرسوم بدا مناطقيا بحتا وتحريضا على طبعا على هذا الأمر، وحاز على انتشار واسع، وهو ما دفع فريق ريبوست إلى التحقق من صحة ما جاء في هذا المرسوم، وتبين أن المرسوم مزور. هذا هو المزور وهذا هو المرسوم الأصلي. إذ تواصلنا مع 3 أعضاء من مجلس الشعب وأكدوا عدم صحة المرسوم، كما دققنا في المرسوم المزور ووجدنا أنه يحمل الرقم 165، وإذا عدنا إلى مرسوم حقيقي سابق نجد تطابقا في توقيع الرئيس. انظر إلى الصورة، يوجد اختلاف في درجة اللون أيضا ما بين هذا التوقيع على يمين وهذا التوقيع على اليسار، اختلاف في درجة اللون كما نتابع، يعني أخضر فاتح أو فاهي وأخضر آخر غامق. إضافة لذلك يوجد اختلاف في لون ترويسة الجمهورية العربية السورية في النسخة المزورة، تظهر بلون أقرب إلى اللون الأسود، بينما في المراسيم الأصلية تظهر باللون الأخضر الغامق. لاحظوا الفرق بين الصورتين إذن مشاهدينا، هنا على يميني الأصلية اللون وأيضا الترويسة، بينما على اليسار حتى هناك تشويش على الرمز وأيضا على الكتابة في كلمة الجمهورية العربية السورية. فحصنا هذه الصورة على إحدى أدوات الكشف عن الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. ماذا وجدنا؟ وجدنا أنها معدلة بالذكاء بنسبة 95%.

في المئة. وبكل الأحوال يعني هذه الأمور أصبحت اليوم مكشوفة، لا تستطيع أن تنشئ رسما، كتابة، توقيعا، أيا يكن، ولا يتم كشفه. اليوم برامج الكشف في التي تعتمد طبعا على الذكاء الاصطناعي هي كثيرة وأصبحت متوافرة كثيرا. لذلك نقول مرة أخيرة بأن كل ما نشر في وما جاء في هذا المرسوم هو غير صحيح ومزور.

0: رصدت عدسة أحد المواطنين سيارة تاكسي يضع صاحبها على زجاج سيارته عبارة لافتة مفادها أنه مستعد لنقل مرضى السرطان وغسيل الكلى مجاناً، وأرفق العبارة برقم هاتفه، ولدى اقتراب سيارة المواطن من سيارة التاكسي حصلت المفاجأة.
1: الله يجزيك الخير على المكتوب ورا على السيارة. اجي سلم ايديك. سلم ايديك. حبيبي. سلم ايديك. الله يجزيك الخير على المكتوب ورا على السيارة.
2: يعطيك الصحة.
3: أهلا وسهلا. كرامة. أعطاني بريد.
0: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في الرابع من حزيران عام 2002 انهار سد زيزون في سهل الغابر في حماة، في واحدة من أكبر الكوارث المائية التي شهدتها سوريا. اندفعت عشرات ملايين الأمتار المكعبة من المياه نحو السهل، فغمرت قرى وأراضي زراعية، ودمرت قرية زيزون بشكل شبه كامل، وسقط أكثر من 20 شخصاً، في حين لحقت أضرار واسعة بمئات المنازل وبمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. ولكن خلف الكارثة قصة أوسع عن التحذيرات التي سبقت الانهيار وعن الفساد والإهمال اللذين يمكن أن يحولا مشروعاً يفترض أن يحمي الناس إلى مصدر للخطر والدمار. إن انهيار سد زيزون لم يكن مجرد كارثة طبيعية، فالسد الذي أنشئ في 90ات القرن الماضي كان جزءاً من منظومة مائية يفترض أن تكون مصممة لحماية الأراضي وتنظيم المياه وخدمة الزراعة في سهل الغاب. قصة سهل الغاب أقدم بكثير من سد زيزون، فهذا السهل الممتد بين جبال الساحل والمرتفعات الشرقية لم يكن دائماً بهذه الصورة من المساحات الزراعية الواسعة التي نعرفها اليوم. كان الغاب يوماً أرضاً رطبة تغطي أجزاء واسعة منها المستنقعات والمياه الراكدة، قبل أن يحوله السوريون إلى واحدة من أهم الأقاليم الزراعية في بلاد الشام. أكثر من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الخصبة تحضنها جبال الساحل من الغرب وجبل الزاوية من الشرق، ويخترقها نهر العاصي كالشريان في الجسد. فكيف استصلح سهل الغاب؟ وكيف تحولت مياهه من مشكلة إلى مصدر رئيسي للمحاصيل الزراعية؟ وكيف أصبح هذا السهل الذي بنيت حياته على التحكم بالماء يعاني اليوم من نقصه؟

0: من سد زيزون المنهار إلى نهر العاصي إلى قنوات الري والصرف ومن الأراضي الزراعية إلى المسامك والقرى التي نشأت حولها، نحاول أن نفهم كيف تغير سهل الغاب وما الذي بقي من المشروع الذي غير وجهه قبل أكثر من 70 عاماً. حتى منتصف القرن الماضي كانت أجزاء كبيرة من سهل الغاب تغطيها المستنقعات والمياه الراكدة، وكان نهر العاصي يشكل العمود الفقري لنظام مائي معقد جعل من المنطقة واحدة من أهم البيئات الرطبة في سوريا. وفي عام 1953 بدأت الدولة وقتها تنفيذ مشروع كبير لتجفيف المستنقعات وتنظيم المياه وإنشاء شبكات الري والصرف والسدود والقنوات بهدف تحويل الغاب إلى واحد من أهم الأقاليم الزراعية في البلاد. كان المشروع بمنزلة تغيير جذري في جغرافيا المنطقة، فهل نجح؟ وماذا حدث لهذه المنظومة خلال العقود التي تلت إنشاءها؟ هل ما زال سهل الغاب اليوم يعمل كمنظومة مائية وزراعية متكاملة؟ أم أن أجزاء منها بدأت تتفكك؟ وما الذي جعل سهل الغاب في السنوات الأخيرة أكثر هشاشة أمام الجفاف؟ وما دور السدود وتراجع تدفق العاصي وتهالك شبكات الري والآبار الجوفية والتغيير المناخي؟
1: لم يكن تجفيف الغاب مجرد سحب للمياه من أرض مستنقعية، بل كان مشروعاً هندسياً ضخماً لإعادة تشكيل علاقة المنطقة بالماء. فمع تجفيف المستنقعات بدأت عملية استصلاح آلاف الهكتارات، وشقت قنوات الري والصرف، ونظمت مياه نهر العاصي.

0: وأقيمت السدود والمنشآت المائية، وبدأت قرى جديدة بالنمو حول الأراضي المستصلحة. وخلال سنوات قليلة تغير المشهد بالكامل. الأرض التي كانت تعيق الزراعة أصبحت حقولاً للقمح والقطن والشوندر السكري والخضروات، وأصبح الغاب واحداً من أهم الخزانات الزراعية في سوريا. لكن تحويل المستنقع إلى أرض زراعية خلق حاجة دائمة إلى شيء واحد، الماء. وهنا تبدأ قصة أخرى.
1: طبعا تجفيف سهل الغاب في منتصف القرن الماضي سبب قفزة إنتاجية مؤقتة، ولكن مع مرور الوقت أدت إلى تراجع هذه الإنتاجية. طبعا التأثير بموضوع التجفيف أثر بعدة محاور. المحور الأول هو موضوع خلنا نسميه التأثير على النظام البيئي أو الحياة البيئية، حيث تحولت هذه المنطقة من منطقة رطبة كانت تتأثر بها منطقة جبل الزاوية حتى معرض النعمان امتدادا لمنطقة سراقب، تحولت إلى منطقة شبه جافة، من منطقة رطبة إلى منطقة جافة. الأمر أو التأثير الثاني أثر على التنوع البيئي، حيث تم القضاء على عديد من موائل الأسماك، موائل الطيور التي كانت موجودة في منطقة سهل الغاب. المحور الآخر الذي سبب تجفيف سهل الغاب موضوع استنزاف المياه الجوفية. عدم وجود الخزانات الطبيعية أو الخزانات الاصطناعية لتجميع المياه دفع المزارعين في منطقة سهل الغاب لحفر الآبار بشكل عشوائي.
2: لم يكن الهدف من مشروع الغاب تغيير شكل الأرض فقط، كان الهدف أن يصبح هذا سهل واحداً من أهم مصادر الغذاء في سوريا. أنتج سهل الغاب في أوج عطائه القطن والشمندر السكري وعباد الشمس والقمح والتبغ والخضروات، وهي محاصيل استراتيجية في معظمها. ولم تتوقف ثروة الغاب عند الزراعة فقط، قد تحولت المساحات المائية والأحواض إلى قطاع مهم لتربية الأسماك، حتى وصل عدد المسامك في السهل إلى نحو 300 مسمكة على مساحة تقارب 640 هكتاراً، وكان الإنتاج قبل الحرب يقدر بالآلاف من الأطنان سنوياً. كان الغاب نموذجاً لمنظومة اقتصادية كاملة تقوم على الماء، لكن نجاح الغاب نفسه جعله أكثر اعتماداً على هذه المنظومة. فماذا حدث حين تراجعت المياه؟
0: في السنوات الأخيرة واجه الغاب أزمات جفاف غير مسبوقة، والسبب بشكل رئيسي تراجع تدفق نهر العاصي الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي للسهل، حيث يتم توزيع مياهه عبر شبكات ري فرعية على كامل السهل تقريباً، وتدعم النهر مجموعة من السدود التخزينية وبعض الينابيع في المنطقة. وبذلك يعتبر العاصي الشريان الرئيسي الذي يضخ الماء في جسم السهل، ولتأمين المياه على طول العام وتوزيعها والتحكم بالفيضانات يأتي دور السدود التي تحبس الماء في موسم الوفرة كي تطلقه في موسم شح المياه.
3: سهل الغاب يعتمد على الزراعة، وكانت المحاصيل والخير وافر بوجود قنوات الري وضخ المياه من سد الرستن. يتم زراعة القطن والشوندر والدخان، وبعض الفلاحين يزرعون الحنطة والشعير. هناك مواسم صيفية ومواسم شتوية، والمواسم الشتوية كانت قليلة بنسبة توفر المياه بالبداية التسعينيات. تم إنشاء سد زيزون وقسطون فتوفرت المياه أكثر، فصار المواسم السقاية وفيرة.
4: قبل سهل الغاب كنا نزرع فيه بالألفينات وقبل الألفين الخضرة بجميع أنواعها وأصنافها، القطن والشوندر والدخان والذرة. على مدار السنة كان المزارع مهتم بأرضه على مدار السنة بسبب توفر المياه، كان سد قسطون وسد زيزون يوفروا مياه لسهل الغاب بشكل كامل.
0: وعلى طول العاصي تتوالى السدود، سد الرستن جنوبا، ثم سد محردة الذي بني عام 1961 بارتفاع 40 مترا ويخزن 65 مليون متر مكعب، ثم سد العشارنة عند مدخل السهل، حيث يتشعب النهر ليوزع مياهه على شبكة قنوات رئيسية تغذي السهل كله. ومن أبرز هذه القنوات الرئيسية الأولى جيم واحد، التي تمتد عشرات الكيلومترات من محردة حتى نهر البارد، وتروي وحدها أكثر من 14,000 هكتار. وتنقسم المياه في بعض القنوات بين فرعين سمياء الألمان والطليان، نسبة إلى الشركات الأوروبية التي حفرتها خلال تجفيف المستنقعات عام 1953. وبعد القنوات الرئيسية يأتي دور القنوات الفرعية التي تعمل كالأوردة الصغيرة المتشعبة من الشرايين الكبيرة حتى تصل إلى كل حقل وكل مزرعة. وثمة سدود تخزينية مثل سد زيزون الذي كان يخزن 71 مليون متر مكعب قبل أن ينهار عام 2002، وسد قسطون. ووظيفة هذه السدود تخزين المياه في أماكن قريبة من الحقول لاستخدامه فور الحاجة من دون انتظار مياه النهر. باختصار، نهر العاصي هو القلب، والسدود هي الخزانات، والقنوات هي الأوردة. وحين يضعف القلب كما حدث حين جف العاصي للمرة الأولى في تاريخه عام 2025، تجف كل هذه الأوردة معا.
1: بخصوص السدود المصطنعة في منطقة سهل الغاب، سواء سد زيزون أو حتى قسطون أو حتى أفامية، أيضا لم تكن سببا أو لها أي تأثير في اختناق انسيابية أو مجرى نهر العاصي.
4: ما قبل 2000 وبعد 2000 بسبب نقص المياه الشديد، ولجأت الناس اللي مقتدر يعني صار يحفر بير، والآبار اللي صارت تنحط بأراضي المزارعين يعني سدت ثغرة بسيطة جدا لا تذكر مقارنة بوجود سدود كانت مغطي كل سهل الغاب، وسهل الغاب كان جنة.
5: أهم ما يمكن العمل عليه من قبل الحكومة هي إعادة تأهيل السدود الموجودة، سد أفاميا، سد زيزون، سد قسطون، التي كانت تروي كامل منطقة سهل الغاب بمياه الري، إضافة إلى تفعيل عمليات الضخ من نهر العاصي باتجاه قنوات الري الفرعية حتى تستفيد جميع أراضي السهل من مياه الري.
2: في النهاية منظومة ري الغاب تعود إلى مصدر واحد، إنه نهر العاصي، النهر الذي شق طريقه عبر الغاب وبنيت حوله شبكة الري والسدود والقنوات، أصبح اليوم يعاني هو نفسه من تراجع كبير في التدفق. وفي عام 2025 شهد الجزء الشمالي الغربي من مجرى العاصي جفافاً استثنائياً، ووصفت تقارير ذلك بأنه الأول منذ عقود طويلة. فماذا حدث للعاصي؟ يعيد الخبراء أسباب تراجع النهر إلى عوامل عدة، أهمها التغيير المناخي الحاد وقلة الأمطار وتراجع مخزون الثلوج في مناطق المنابع بلبنان وسوريا، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المائية والاستنزاف الجائر لمياهه في أعمال الري والسحب العشوائي للمياه الجوفية على طول مجراه.
0: أزمة الغاب لم تكن دائماً بسبب نقص المياه، ففي بعض السنوات ينتظر الفلاح المطر لإنقاذ محصوله، وفي سنوات أخرى يتحول المطر نفسه إلى خطر. عندما تتعطل شبكات الصرف أو تتجاوز الأمطار قدرة المصارف والقنوات، تغمر المياه الأراضي الزراعية، ويخسر الفلاح محصوله بعد أشهر من العمل. الغاب إذن يعيش مفارقة قاسية، عطش في مواسم وغمر في مواسم أخرى.
4: قبل 2000 كان سلة غذائية لكل المنطقة، اليوم سهل الغاب بالشتاء عم يغرق وبالصيف عم يجف وعم يعطش، هذا التغير كتير كبير.
0: والمشكلة ليست دائما في كمية المياه، بل في قدرة المنظومة على إدارتها وتخزينها وتصريفها. لكن هناك حدث واحد بقي حاضرا في ذاكرة أهل الغاب كلما تحدثوا عن الماء، انهيار سد زيزون.
6: بالنسبة للمي، بعد ما انهار سد زيزون وانعدمت السقاية بالخطوط الري والعنفات، لجأ بعض المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية، وصار في تكلفة بالنسبة حفر البير، في تكلفة، وبالنسبة كنا نسقي قبل على المازوت كمان، مادة المازوت غالية وفي تكلفة وفي عبء على المزارع، إلا كمان إذا بدك بالوقت الراهن بدك ترجع تحفر بير ارتوازي في تكلفة، وبدك تركب لها طاقة شمسية كمان في تكلفة. هذا عبء كتير على المزارع، ما يحسن يتحمله المزارع، لا يحسن يرجع كزراعات خضروات أو شوندر أو قطن كمحاصيل استراتيجية ترد لي بمردود يعني شبه مقبول أفضل من البقوليات.
7: كنا نزرع قبل القطن والشوندر السكري والدخان، وبعد ما انهار السد وانقطعت عنا المي صرنا نزرع المواد البعلية، القمح والجلبان والحبة السوداء.
2: في الرابع من حزيران عام 2002 لم يكن أهل الغاب يبحثون عن الماء، كان الماء هو الذي يبحث عنهم. انهار سد زيزون الذي أنشئ عام 1996 وتدفق نحو 71 مليون متر مكعب من المياه على المنطقة، وغمرت نحو 20 ألف فدان ودمرت مئات المنازل في زيزون وقسطون والزيارة. وبحسب وكالة ناسا التي نشرت صوراً للأقمار الصناعية التقطت في الثالث والخامس من حزيران 2002 وتظهر الفارق بين السهل قبل انهيار السد وبعده، في غضون يومين فقط تحولت مساحات واسعة من الأراضي إلى مياه. لكن الكارثة لم تكن مفاجئة، بل إن السد أرسل إشارات تحذيرية قبل انهياره، فقد ظهرت تشققات وتسربات قبل الانهيار، وتحدثت تقارير عن مشكلات في السد والتحذيرات المتعلقة به.

0: لكن سد زيزون لم يكن الضربة الوحيدة، حيث تعرض سهل الغاب لعمليات قصف ممنهجة من قبل قوات النظام السابق وحلفائه في سنين الثورة السورية في مسعى من النظام للسيطرة عليه بسبب موقعه المهم. فتعرضت السدود والجسور وقنوات الري للقصف، كما سرقت مضخات السدود وتعطلت محطات الضخ. كل هذا بالإضافة إلى تعطل أعمال الصيانة وتنظيف أقنية الري أسهم في تعطيل دورة المياه التي ألفها السهل، وتوجه عدد من المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية. ولكن ذلك لم يكن حلاً للمشكلة في ظل ارتفاع تكاليف حفرها وضخ المياه منها.
1: أنشئت سدود حقيقة، وأيضاً أنشئت قنوات لتوزيع مياه الري ضمن منطقة سهل الغاب، إلا أنه في العام 2002 بالضبط انفجر سد زيزون الذي كانت تشرف عليه حكومة النظام السابق، وأيضا في العام 2012 تمركزت قوات النظام في محطات الضخ الموجودة على نهر العاصي، والتي كانت مسؤولة عن ضخ المياه شتاء من نهر العاصي إلى سد قسطون. قوات النظام وميليشيات الدفاع الوطني سرقت اللوجستيات وسرقت معدات الضخ

0: من تلك المحطات، أيضا سرقت أكمال الكهرباء وأيضا عملت على حفر واستخراج أيضا أنابيب لضخ المياه وبيعها بأسعار رخيصة، مما أدى إلى دمار مشاريع الري ودمار مشاريع تخزين المياه في السدود، لتصبح اليوم السدود هي يعني خارج الخدمة بشكل كامل. بعد سرقتها لمعدات الآبار كانت تقوم بإلقاء الحجارة وإلقاء مخلفات حربية في هذه الآبار، مما أدى إلى ردمها. اليوم نحن في ناحية قلعة المضيق لدينا أكثر من 636 بئر جوفي أصبح خارج الخدمة بسبب أعمال قوات النظام المؤدية إلى ردم الآبار وتخريبها وسرقتها.
1: قبل انهيار سد زيزون كنا نعتمد على زراعة الشوندر والقطن والدخان، وبعد قيام الثورة قام النظام البائد بتدمير المنشآت تبع حوض العاصي وجميع المحطات الضخ، وتم سرقتها من قبلهم. ورجعنا نعتمد على زراعة الحنطة والشعير، والإنتاج ضعيف وما في دعم زراعي.
2: كما أدى انقطاع المحروقات والكهرباء ونقص الأعلاف والأدوية إلى تراجع قطاعات زراعية بينها تربية الأسماك، وتحدث مربون عادوا إلى المنطقة بعد سنوات من التهجير عن سرقة المضخات والمعدات التي تركوها في مزارعهم. لم تعد المشكلة في الماء وحده، بل في القدرة على الوصول إليه وضخه وتوزيعه وصيانة المنشآت التي تنقله.
3: حالياً نحن عندنا سد قسطون وسد زيزون، يعني هذنا نحن لحد الآن ما في تأهيل ولا في توجه إليهن ضمن قنايات الري بسبب عدم وجود أو تعطل مضخات اللي موجودة على نهر العاصي بسبب الأوضاع اللي الراهنة اللي كانت سابقاً على دور النظام البائد.
2: لكن هناك قصة أخرى تكشف حجم التغيير الذي أصاب الغاب، إنها قصة السمك، حيث تعرضت المسامك التي كانت جزءاً من اقتصاد السهل خلال سنين الثورة للتوقف والخسائر قبل أن يعود بعض المربين إلى استئناف نشاطهم في السنوات الأخيرة. لكن عودة المربين لم تكن عودة إلى الماضي، فمع تراجع المياه وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة وعودة الإنتاج في بيئة مائية أكثر هشاشة، ظهرت مشكلة جديدة: نفوق جماعي للأسماك.
4: من تحررت رجعنا مباشرة، يعني وضع مأساوي، لا بحرات موجودة مثل الخلق، لا متورات، لا حتى الغرف الموجودة اللي نقعد بيها على البحرات مو موجودة، مشيولة. شو يعني؟
0: طبعا منطقة سهل الغاب هي منطقة معروفة أنها كانت عبارة عن بحيرة تتجمع فيها مياه نهر العاصي، كانت تشكل موئل لمختلف أنواع الأسماك. كان هناك تنوع بيئي وتنوع حيوي أيضا وتوازن بيئي إن صح التعبير في منطقة سهل الغاب قبل التجفيف. نتيجة عملية التجفيف هذا التوازن البيئي تضرر، الأسماك اتجهت إلى الخصخصة، بمعنى أن هناك تحولت من البحيرة العامة ووفرتها بكثرة ووفرة الأنواع إلى أنواع محددة جدا جدا بنوعين أو ثلاث أنواع ضمن مسامك خاصة أو أحواض خاصة.
5: في مسامك سهل الغاب لم يعد الخطر يأتي من الجفاف وحده. خلال الفترة الأخيرة تعرضت مزارع الكرب لنفوق جماعي، وفي بعض الأحواض ماتت كميات كبيرة من الأسماك خلال ساعات. في البداية اتجهت الشكوك إلى تلوث المياه أو الرواسب، لكن استمرار النفوق وإصابته لأسماك الكرب من دون أنواع أخرى دفع إلى البحث عن سبب آخر. وبحسب تشخيص مخبري ثبتت إصابة الأسماك بفيروس هاربس الكارب، وهو مرض شديد العدوى لم يكن مسجلاً سابقاً في سوريا. وفي بعض المزارع تحولت الخسارة إلى أطنان من الأسماك النافقة خلال ساعات، بينما وجد المربون أنفسهم أمام ديون وتكاليف أعلاف وتجهيزات لا يستطيعون استردادها.

0: وهكذا. لم تعد أزمة المسامك مجرد مشكلة إنتاج، إنها نتيجة لتراكم عدة أزمات: مياه أقل، وبنية تحتية متعبة، وقطاع خرج من سنوات الحرب، ومرض وبائي جديد، وغياب منظومة كافية للأمن الحيوي والمراقبة. فهل يمكن إنقاذ قطاع الأسماك في الغاب؟ وهل تستطيع المسامك الاستمرار في استهلاك المياه في وقت يعاني فيه السهل نفسه من شحها؟
1: بعد أكثر من 70 عاماً على بداية مشروع الغاب، يبدو أن السؤال لم يعد كيف نحول هذه الأرض إلى أرض منتجة، فقد نجحنا في ذلك. السؤال اليوم مختلف: كيف نحافظ على هذه الأرض منتجة من دون أن نستنزف الماء الذي تقوم عليه؟ فالزراعة تحتاج إلى الماء، والمسامك تحتاج إلى الماء، والقرى تحتاج إلى الماء، والنهر نفسه يحتاج إلى الماء كي يبقى نظاماً بيئياً حياً. وهنا تتقاطع أزمة الغاب مع أزمة أكبر في سوريا. كيف ندير موارد مائية أصبحت أقل في حين ما زالت احتياجاتنا إليها تكبر؟
2: اليوم تنتشر أيضاً عملية حفر الآبار بشكل عشوائي وبشكل غير منظم، منها آبار سطحية ومنها آبار جوفية، مما يهدد أيضاً المياه الجوفية ومخزون المياه في المنطقة. نحن اليوم بحاجة إلى سياسة رشيدة وحوكمة لإدارة ملف المياه في منطقة سهل الغاب، حتى تعود للمنطقة نبضها الاستراتيجي في مجال القداء أولاً، وأيضاً حتى يعود منطقة سهل الغاب كمنطقة حاوية للتوازن الطبيعي، وأيضاً السلسلة الحيوانية التي كانت موجودة في المنطقة تعود إليه.
1: بدأ مشروع الغاب في 50ات القرن الماضي بمحاولة السيطرة على الماء، حيث جففت المستنقعات وشقت القنوات وأقيمت السدود واستصلحت الأراضي، وتحول السهل إلى واحدة من أهم المناطق الزراعية في سوريا. لكن الزمن غير السؤال، ففي عام 2002 خرج الماء من سد زيزون فغمر الأرض وقتل ودمر. واليوم وبعد أكثر من عقدين يبدو أن الخطر يسير في الاتجاه المعاكس: نهر يتراجع، وسدود تحتاج إلى الصيانة، وقنوات ومصارف أنهكتها السنوات، وآبار تستنزف، ومحاصيل تحتاج إلى الماء، ومسامك تحاول البقاء وسط أزمة مائية وبيئية واقتصادية. سهل الغاب الذي كان يوماً يحاول التخلص من الماء أصبح اليوم يبحث عنه، لكن مستقبل هذا السهل لن يتوقف فقط على كمية المطر التي ستسقط من السماء، بل على الطريقة التي ستدار بها المياه، وعلى قدرة الدولة والمجتمع، وعلى إعادة بناء منظومة جعلت من المستنقع أرضاً منتجة. فليستطيع الغاب أن يبقى سلة غذاء سوريا، أم أن السنوات المقبلة ستفرض عليه أن يتكيف مع واقع جديد حيث تصبح الأرض الخصبة نفسها عطشة؟

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد.

0: ناقشوا تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. نائب محافظ الحسكة يقول إن أكثر من 9000 اسم من قسد مرشحين للانضمام للقوات الأمنية، ويشير بأن حل قسد يأتي لتسريع عملية الدمج ولا يعني انتهاء العملية. مقتل شخص من جراء مشاجرة بمدينة الشيخ مسكين بريف درعا، والأمن الداخلي يفرض حظرا للتجوال حتى 6 صباحا. مصادر لبنانية تؤكد لتلفزيون سوريا تفكيك شبكة من أجهزة النظام المخلوع، والتحقيقات تفضي لتوقيف 5 أشخاص من بينهم ضابط سابق. ترامب يقول إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وجاهزة لضرب إيران مجدداً، ومستشارون له يضغطون عليه لمنع التصعيد قبل انتخابات الكونغرس. أهلا بكم مجددا. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من قسد مرشحين للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وأشار الهلالي للإخبارية السورية إلى أن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات. وقال الهلالي إن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء العملية، وأشار إلى أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة. وفي ملف المعابر قال الهلالي إن معبر سمالكا بات تحت إدارة الدولة بشكل كامل ويعمل حاليا أمام حركة المسافرين والتجارة، وأوضح أن معبر العربية يعمل بالتنسيق مع الجانب العراقي ويرتبط بطريق الإمفور مع استمرار حركة العبور من خلاله. كذلك أشار إلى الأهمية التي قد يكتسبها معبر صيبين في حركة النقل والترانزيت القادمة من تركيا باتجاه العراق ودول الخليج. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد قالت لوكالة رويترز إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي جرى الإبلاغ خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري، وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها تنتظر ردا على المقترح خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على قوة نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة. وللحديث أكثر ينضم إلي الصحفي إبراهيم الحلبي من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ إبراهيم. إذا نائب محافظ الحسكة يقول إن حل قسد لا يعني انتهاء عملية الدمج، كيف يمكن أن نفهم هذه العبارة؟

0: وما الذي تبقى من بعد إعلان حلقة صد؟
1: نعم، صباح الخير أستاذة هبة، صباح الخير أيضا لمتابعي التلفزيون السوري.
0: أهلا بك.
1: يعني حقيقة هو حل القرار الحل هو قرار جريء وقرار شجاع، وما لمسناه خلال الأيام الماضية هو انخفاض الخطاب أو خطاب الكراهية أو الخطاب التحريضي. يعني ربما الكل يتابع ذلك والكل يعني شاهد ذلك ولاحظ ذلك، أن الخطاب الكراهية انخفض لمستويات جيدة جدا، وهذا ربما يهيئ لبيئة إيجابية لاستكمال عمليات الدمج.
0: صحيح،
1: القرار إيجابي جدا، قرار الحل، وهو قرار شجاع وقرار صحيح 100%، لأنه سيسهل عملية الدمج ويجعل يعني أبناء المنطقة، منطقة محافظة الحسكة، أمام حالة واقعية أن هناك عملية دمج ستندمج بها مؤسسات الإدارة الذاتية في مديريات الدولة، وليس العكس. يعني ما كانت تروج له منصات قسد وبعض الإعلاميين أن مؤسسات الدولة هي التي ستندمج بقسد، وأن هناك
0: يعني هو
1: ربما
0: السؤال، هل انتهت
1: حنبور.
0: عملية الدمج أم بعد؟
1: لا، لم تنتهي، لا بالتأكيد لم تنتهي، ولكن كما أسلفت أن قرار الحل هو لاستكمال عملية الدمج، وهو يعطي دافع ويعطي خطوات ربما شجاعة وخطوات ملحوظة لاستكمال عملية الدمج. الآن يعني أهم هذه الخطوات هي حل معضلة وحدات حماية المرأة، كذلك حل معضلة الشيبة الثورية، انتشار يعني قوات الأمن الداخلي في جميع مناطق محافظة الحسكة، استكمال أيضا عمل المديريات، وهذا أيضا يستوجب أن تكون هناك خطوات وترتيب للقيام بهذه الخطوات على الأرض. فبالتالي يعني إذا أردنا أن نقيم عملية الدمج الماضية ما قبل قرار الحل، ربما لم تتعدى 60%، واليوم يجب استكمال عملية الدمج بانتشار كامل قوات الأمن على كامل الجغرافيا في محافظة الحسكة بالعناصر المدموجة، وكما قال السيد أحمد الهلالي أن هناك أكثر من أو 9000 عنصر الآن
0: من
1: يخضعون
0: المرشحين، نعم.
1: نعم مرشحين للدمج. طبعا هناك شروط يعني للانضمام الى وزاره الدفاع، وهناك شروط ايضا للانضمام الى وزاره الداخليه، ويجب ان يخضع هؤلاء العناصر الى هذه الشروط اسوه بكل السوريين. يعني كما تعلمين هناك الاف السوريين يتقدمون على الروابط الى وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، يتم رفض نسبه كبيره منهم لان الشروط لا تتوافق مع الشروط المطروحه. هذا الامر ايضا ينطبق على عناصر قسد، يعني قسد
0: طب يعني حسب
1: بعمليه
0: اطلاعك
1: الدمج
0: كيف
1: لا يعمل
0: ستتم
1: ذلك.
0: عمليات الفرز لهذه الأسماء، خاصة أن العدد كبير؟
1: نعم، يعني المؤسسات الدولة هي قادرة على استيعاب هذه الكتلة، وكما تعلمين الهدف من عملية الدمج هو تفكيك قسد ككيان سياسي وكيان عسكري، وهذا أيضا يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تنازلات من كلا الطرفين لاستكمال عملية الدمج. وأرى أن العناصر التي لم أو يرفض دمجها في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ربما سيتم ندبها إلى لمديريات أخرى لاستيعاب هذه الكتلة البشرية الكبيرة. يعني كما أسفت 9000 عنصر هو أكيد عدد كبير. بالمقابل أيضا لا ننسى أن هناك أيضا متقدمين للتطوع في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من جميع المكونات السورية في محافظة الحسكة، وأيضا هناك يعني على معرفات المديريات الأخرى والوزارات الأخرى، هناك أيضا روابط للتوظيف وروابط للانتساب للمديريات الأخرى. أظن أن يعني عملية الدمج وعملية حتى قبول الموظفين جدد تخضع للشروط السورية، وهذه نقطة مهمة، أنه لا يمكن لأي عنصر تقدمه قسد للاندماج أن يتم قبوله دون إخضاعه للشروط السورية، وهذه الشروط أيضا يخضع لها حتى المنتسبين الجدد من مكونات الشعب السوري في محافظة الحسكة.
0: هل لدى
1: فبالتالي
0: الحكومة
1: يعني
0: السورية جدول زمني واضح لإنهاء هذه العملية، عملية الدمج، أم أن الملفات الإدارية والأمنية اليوم
1: لا
0: يعني تجعل من الصعب أن يكون هناك موعد محدد ونهائي لهذه العملية؟
1: لا لا لا اظن ان هناك جدول زمني. الذي المشجع في الامر اننا تجاوزنا العقبات الكبرى، وكانت كما يعني كانت ظهرت في الايام الماضيه هناك احتقان كبير، كان هناك ايضا تصرفات غير مسؤوله من قبل الشبه الثوريه، كانت هناك اعتقالات عشوائيه، كانت هناك حواجز ودوريات يعني تسير في او تسير في الاحياء العربيه مثل حي غويران وغيرها. اليوم يعني انخفضت وتيره هذه يعني التصرفات، انخفضت ايضا وتيره الاعتقالات، وهذا امر مهم جدا يعني، وهذا ايضا سيسهل من عمليه الدمج. يعني اظن اننا اذا سرنا به سرنا به

0: بهذه الخطوات بهذه الوتيرة، ربما مع رأس السنة ستنتهي عملية الدمج بشكل كامل. وهناك أيضا خطوات خلال الأسبوع القادم لإعادة تفعيل القصر العدلي في الحسكة، وإعادة تفعيل القصر العدلي في القامشلي. وكذلك اليوم كانت أيضا الشؤون المدنية في القامشلي لإعادة تفعيل أيضا دوائر الشؤون المدنية أو النفوس كما يطلق عليها في جميع المناطق والنواحي في محافظة الحسكة. كل هذا لتقديم الخدمات لأبناء الحسكة، وهذا أيضا يعني يحتم المسؤولية على مسؤولين قسد المنحلة وكذلك مسؤولين الدولة السورية من أجل تقديم الخدمات لأبناء محافظة الحسكة. ولا يغيب عن ذهني أيضا أن هناك عقبات، بالتأكيد العقبات موجودة، وأهمها المعتقلين الذي الآن نطالب بأن تضع يدها وزارة الداخلية على السجون والأفرع الأمنية التي كانت تحتوي على أكثر من 2000 معتقل. إلى الآن الأهالي يطالبون بهم ويسألون عنهم، وهذا أمر مهم. وأذكر على سبيل المثال سجن شركين في المالكية، سجن علاية في القامشلي، وكان هناك سجن الصناعة وسجن غويرام وتم تسليمه للحكومة السورية، بالإضافة إلى سجون أخرى سرية يجب الوصول إليها. أضيف على ذلك أيضا موضوع السلاح الثقيل، والذي وصلتنا أخبار أن الشرطة العسكرية السورية بعد أن دخلت اليوم إلى محافظة الحسكة ستقوم هي باستلام السلاح الثقيل،
1: نعم
0: مع استلام السلاح الثقيل من قسد هبة. يعني ذلك أن قسد يعني لم يعد لها أي خطر وأي تأثير على كيان الدولة السورية وعلى وحدة سوريا، وأن شبح الحرب أظن أنه يعني قد تلاشى من سماء محافظة الحسكة.
1: نعم
0: بالإضافة إلى
1: نأمل
0: ذلك
1: ذلك
0: لدينا أيضا
1: ونأمل
0: هناك،
1: تجاوز كل العقبات التي
0: نعم
1: بقيت أمام
0: بس
1: عملية
0: نقطة أخيرة
1: الدمج.
0: هبة إذا
1: شكرا،
0: سمحت لي،
1: تفضل.
0: نقطة أخيرة لو سمحت لي، يعني يبقى أمامنا أيضا ملف المهجرين والنازحين من كل المكونات عربا واكراد، ايضا سيعمل على حل هذا الملف. اليوم كانت هناك خطوه مشجعه لعوده مهجرين العزيزيه الى حيهم، بس يعني على امل ان يعود ايضا مهجرين القامشلي وعموده ودرباسيه وجميع المدن الاخرى، وكذلك عوده مهجرين راس العين. باغلاق ملف المهجرين اظن اننا نطوي صفحه سوداء وصفحه حزينه حقيقه،
1: نعم
0: يعني المت بابناء الحسكه. وإن شاء الله بعد طوي هذه الصفحة يعود السلام وتعود الحسكة إلى حاضرتها الأم السورية الموحدة، سوريا التي نريدها لكل السوريين.
1: نعم نأمل ذلك. أستاذ إبراهيم الحلبي، معي كنت من دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصا على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها. وأشار أردوغان إلى أن الحفاظ على وحدة سوريا يمثل عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدولة السورية. كما أضاف الرئيس التركي أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدا ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. واستمع الشرع والدروبي إلى شهادات العائلات وتجاربها في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر السورية التي تجهل مصير ذويها والمفقودين. وأكد الرئيس الشرع أن قضية المفقودين تمثل مسؤولية وطنية، مشيرا إلى مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. ووفق مراسل تلفزيون سوريا فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي فرضت حظرا للتجوال داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة

الأمن الداخلي، فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء، ودخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبته والفرار. أصيب 3 مدنيين من جراء تعرضهم لعضات قرود في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج وسط محاولات للسيطرة على الحيوانات. وقالت صفحة مدينة سلقين المحلية على فيسبوك إن القرود هاجمت عددا من المدنيين في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بعضات، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى سلقين المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. أفادت مديرية إعلام إدلب بإصابة عدد من الأطفال إثر انفجار مخلفات حرب في بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي، وأوضحت المديرية أن عدد المصابين بلغ 4 أطفال إثر الانفجار، فيما تأتي الحادثة في ظل استمرار خطر مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة واستمرار جهود الدفاع المدني لإزالة مخاطرها التي تهدد حياة السكان. افتتحت ألمانيا أول فرع متطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منطقة الكسوة بريف دمشق، وحضر الافتتاح وزير الدولة الألماني نيلز أنين ومدير المركز فادي الصالح، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهدف من افتتاح الفرع هو الحد من سقوط الضحايا من جراء الألغام التي زرعها النظام المخلوع. ذكرت مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رافعة لتلفزيون سوريا، ذكرت أن الاستخبارات اللبنانية تفككت شبكة من ضباط وعناصر سابقين في أجهزة النظام المخلوع كانت تعمل على إدخال موالين للنظام المخلوع من الساحل السوري إلى لبنان عبر طرق التهريب، وتدريبهم على استخدام الأسلحة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع للحكومة. وبحسب المصادر فإن التحقيقات أفضت إلى توقيف 5 أشخاص بينهم لبنانيين 2 بالإضافة إلى 3 سوريين أحدهم علي صافي، وهو ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام المخلوع، استقر في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني لإخفاء خلفيته الأمنية. كما كشفت التحقيقات أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام غادروا سوريا ويقيم عدد منهم حاليا في روسيا. هذا وترتكز التحقيقات بصورة خاصة على ضابط كان مرتبطا بقيادة ما كان يعرف باسم لواء صقور الصحراء، ويتولى التنسيق الخارجي المتعلق للشبكة. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عادل الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلق أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

0: سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز، وذلك بحسب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. وقال الحصري أيضاً إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتداداً للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران، واعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجياً ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأهيلها 715 مبنىً مدرسياً متضرراً، وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأوضحت الوزارة أنها أنجزت صيانة دورية لأكثر من 900 مبنى مدرسي، في حين لا يزال العمل جارياً لتأهيل مئات المباني الأخرى، مشيرة إلى أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة في مختلف المحافظات يتجاوز 5500 مدرسة، في حين أكدت جاهزية جميع المدارس العاملة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان صدر اليوم أنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء لمتابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. هذا وتتواصل معاناة أهالي دير الزور مع غياب جهاز الرنين المغناطيسي في المستشفيات العامة، في حين زاد تعطل الجهاز الوحيد المتاح من صعوبة الحصول على هذه الخدمة الطبية الضرورية للتشخيص والعلاج.
1: توجه الحاج عبد العزيز إلى المركز الخاص الوحيد الذي يضم جهاز رنين مغناطيسي في دير الزور لإجراء صورة طلبها الطبيب، إذ لم يكن السفر إلى دمشق خيارا سهلا بالنسبة له بسبب الكلفة ومشقة الطريق.
2: أنا طلب مني الدكتور على رنين مغناطيسي، ولم يوجد رنين مغناطيسي بالمشافة العامة بدير الزور، واضطريت على مشفى خاص والتكلفة باهظة، أهون علي من رحت على الشام.
1: لمعرفة واقع هذه الخدمة توجهنا إلى المستشفى الوطني في دير الزور للحديث مع أحد الأطباء عن معاناة المرضى.
3: جهاز الرنين المغناطيسي موجود بمشفى المدينة، صار عندنا موجود، تفعل بعد ما صار بتحرير لمنطقة الجزيرة. نبعث المريض عليه، مرت فترة يوقف الجهاز فنضطر نبعث المريض على الشام، ولما يكون كمان في زحمة بمشفى المدينة غالبا عنا مرضى إسعافيين فنضطر انه نبعث على الشام، والوضع هذا جدا صعب لانه غالبية المرضى عندنا غير قادرين على السفر او النقل لمسافة 6-7 ساعات بالإسعافية يعني.
1: لكن معاناة المرضى ازدادت بعد تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المستشفيات العامة منذ أيام، ما دفع كثيرين إلى تأجيل مواعيدهم أو السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الصور الطبية.
4: طبعا جهاز الرنين المغناطيسي هو الجهاز الوحيد بالمنطقة الشرقية، قطاع عام يخدم 3 محافظات تقريبا، الرقة ودير الزور والحسكة، ولهذا السبب يعني المريض قام ينزل دوره فياخذ اكثر من 3 شهور. الجهاز في مشكله تقنيه والجهاز واقف من يوم السبت، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم راح تتعالج هاي المشكله.

0: بالنسبة لجهاز الرنين المغناطيسي، هذا الجهاز يتحمل أعباء كبيرة وعليه ضغوط، لذلك نحن بحاجة لجهاز جديد، وهذا ما عزمت عليه حملة دير العز، وقدمت مبالغ ضخمة من أجل استخدام جهاز. الجهاز ربما يصل في حدود الشهرين القادمة، هذا سوف يخفف بعض العبء على المحافظة. المحافظة بحاجة لكثير من الخدمات الصحية والالتفات. الجهاز المستخدم هو من أحدث الأجهزة الموجودة في العالم بمواصفات عالية جدا.
1: يؤكد أطباء أن التصوير بالرنين المغناطيسي يعد أداة أساسية لتشخيص العديد من الأمراض العصبية والعظمية وحالات الأورام، وأن تأخر الحصول على الصورة قد ينعكس على سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. بين مرضى ينتظرون دورهم في مركز خاص وآخرين يضطرون للسفر إلى محافظات بعيدة، يبقى جهاز الرنين مطلبا ملحا لأهل دير الزور أملا بتخفيف معاناة المرضى وتكاليف العلاج. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
3: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
4: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة، نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فبنضطر نروح نناوب أقل شيء 8 إلى 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 إلى 10 أيام ممكن يكون في يوم إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
3: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
5: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول، تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعا نحن ما منبخس أبدا بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعا بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلا جداول العمليات والورقيات والتصويف، فبنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب، تكون مناسبة للوضع المعيشي.
3: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
6: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا إضافة لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجة النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشة وقلة الرواتب. هلا هذا الشيء يعني ان شاء الله تم حله عن طريق الزياده النوعيه اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلا وزاره الصحه ووزاره الماليه بصدد دراسه قيمه هي الزياده النوعيه. صدر من فتره يعني اعلان عن الزياده النوعيه، وهلا عم يتم اعاده دراستها لتكون اقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما انه بجوز تكون الزياده بالبدايه ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الامكانيات، ونأمل طبعا بالقادم أن تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
3: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلبا أساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: يواجه مرضى التصلب اللويحي في سوريا صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث يدفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
3: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحد متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
7: حالياً ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبداً، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان إمكانيات معنا وما عم يلتقى أبداً صيدليات. هذا الدواء حوالي 3 ملايين كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمن.
3: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
8: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس. هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده حدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجع الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الادويه وصعوبه توافرها، عم نلجا لبدائل مثلا مثل الكورتيزون مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
3: وسط حاجه المصاب الى رعايه ومتابعه لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان في مسعى لإعادة تقديم الدور العشائري بعيداً عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوع، والتأكيد على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم استقراره.
9: سيد جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية مسؤول العشائر والقبائل.
10: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قلت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة، واحنا دائما نبني لها، ودليل على ذلك احنا اليوم دعينا بعض المكونات السورية، منها من اخواننا الدروز موجودين معنا، والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان، من كل مكونات سوريا. فهذا الشيء اذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد واحدة تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
2: افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجاً لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC وبمشاركة كوادر من وزارة الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق، وذلك وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
11: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
12: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
11: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
12: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام، ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
13: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرامسرين ومع بروكليم.
12: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف أطلقت أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة تشمل محطات كفرنبول وكفرومة وخان السبل إضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
14: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب اللي هي محطة مياه كفرنبول وكفرومة وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه. الجهة الداعمة اليوم لليونيسف لتمويل العمل في هاي المحطات، طبعا تم أعطاء المحطات المياه لليونيسف منذ ما يقارب عام، لكن تأخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم إن شاء الله راح يتم الانطلاقة. تم أعطائها لمقاولين وخلال فترة 6 أشهر أو 7 أشهر إن شاء الله بتتم عملية الضخ. فترة قريبة أعتقد عام ما يقارب العام رح يكون في نقلة نوعية ورح يكون في تطور ملحوظ بشكل أكبر في أرياف إدلب.
2: هذا وأطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة، وذلك بهدف الحد من تراكم القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
15: أه أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي واقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحث المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيت رمي النفايات ليلا حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
2: بدأت عدلية حلب بتطبيق نظام التبليغ الإلكتروني أصولا تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي باعتماد هذه الآلية في محافظتي حلب ودمشق، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتجاوز المشكلات التي كانت ترافق التبليغ التقليدي.
16: بناء على توجيهات السيد المحامي العام في القصر العدلي بحلب، نقوم بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني لتسهيل أمر التقاضي وتخفيف الضغط على المواطنين، حيث ننتقل من التبليغ الفيزيائي إلى التبليغ الإلكتروني السريع، ويقوم الشخص المدعى أو المدعى عليه بتعبئة استمارة التبليغ ويتعهد بموجبها بتحمل كافة الإجراءات القانونية، وتقوم الدواوين في المحاكم الشرعية والمدنية والجزائية بإرسال مذكرات التبليغ مع استمارة التبليغ إلى دائرة المحضرين، حيث نقوم بإرسال المذكرات إلى دواوين التبليغ الإلكتروني، ويقوم المحضر بإرسال رسالة SMS تابعة لوزارة العدل، يقوم المحضر بإرسال مذكرة تتضمن اسم المطلوب تبليغه وعنوان هاتفه والبريد الإلكتروني إن وجد، وتصل الرسالة إلى الشخص المطلوب تبليغه بنفس اليوم أو تتأخر ساعة أو ساعتين بالكثير، ويتحمل عند عدم مراجعة المحكمة كافة الإجراءات القانونية من يعد المطلوب تبليغه مبلغا بالذات.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، وأن هجوم فجر الأربعاء كان عنيفا جدا مع استعداد بلاده لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا ومن دون مشكلات في معظم الحالات. وأشار ترامب إلى أن إيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ، مؤكدا أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا. وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة من الضربات طالت أهدافا عسكرية إيرانية، ليرد الجيش الإيراني في المقابل بضربات استهدفت قواعد أمريكية في العراق والأردن والكويت والبحرين. قالت أربعة مصادر مطلعة إن مستشارين كبارا لترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. وأضافت المصادر لرويترز أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في 3 نوفمبر 2022، رغم أن العودة إلى صراع واسع النطاق ليس أمرا مفروغا منه. وأضافت المصادر قائلة إن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية. وقالت المصادر وثلاثة منها من مسؤولي البيت الأبيض قالت إن بقاء نطاق الحرب محدودا إلى حد بعيد حتى ذلك الحين سيساعد في منع الصراع الذي لا يحظى بشعبية من الهيمنة على الأخبار في وقت يقوم فيه الجمهوريون بحملة للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ والنواب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن إيران واصلت قصف السفن خاصة

0: تجارية في مضيق هرمز وقد فقدت السيطرة على المضيق، وأضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، مشيرا أن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. كما قال روبيو إن مذكرة التفاهم مع إيران انقضت وسيبقى النظام الإيراني تحت الضغط لمنعه من الوصول إلى الأموال التي يستخدمها في تمويل الإرهاب. وللحديث أكثر ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان، كيف تقرأ في واشنطن اليوم تصريحات ترامب حول استعداد أمريكا لتنفيذ هجمات جديدة، وهل تعكس توجها لمواصلة الضغط العسكري أم محاولة ردع دون الانزلاق إلى حرب واسعة شعبان؟
1: مرحبا هبة. نعم، الرئيس ترامب يريد القول بصريح العبارة أن الخيار العسكري وإمكانية العودة إلى الضربات هي إمكانية متوفرة في أي لحظة يمكن الرجوع إليها اليوم، قال الرئيس دونالد ترامب بصريح العبارة. سنعود يعني كلما اقتضت الحاجة، إذا ما استدعت الحاجة لضرب إيران. إذا هذا الخيار العسكري، ورغم كل التقارير التي تحدثت عن أوضاع غير مناسبة في القوات الأمريكية، عن نقص في الذخائر، كل ذلك أثبت أن الرئيس دونالد ترامب يعني لم يستبعد هذا الخيار، على العكس تماما قام بموجة من الضربات العنيفة على مدار يومين متتاليين، وشنت القوات الأمريكية أكثر من 100 غارة، بمعنى أن يعني لا يوجد تسامح في أي انتهاكات إيرانية لحركة الملاحة أو محاولات إيرانية، أي محاولات إيرانية لزرع الألغام. طبعا نحن نعلم تماما أن التوتر بدأ على خلفية تقارير من القيادة المركزية الأمريكية فحواها أن الحرس الثوري الإيراني عمل على إعادة يعني نشر منظومات رادار ومنصات صواريخ تطلق أو تحمل ألغام من أجل زرعها بالمضيق. من هنا يعني بدأ التوتر. كل ذلك يعني أتى بعد تصريحات متتالية للرئيس ترامب أنه تمت إزالة كل الألغام من المضيق، وبعد نجاح القيادة المركزية بإنشاء ممر سري في المضيق لناقلات النفط، وبعد يعني سيطرة شبه كاملة للقوات الأمريكية على المضيق. يعني كل ذلك أراد يعني ترامب أن يؤكد أنه لا يمكن للإيرانيين تجاوز كل ذلك أو إعادة الأمور إلى الوراء، لكن ذلك شيء، وموضوع الخشية من الانتخابات أو نتائج الانتخابات شيء آخر. لا يبدو أن الرئيس دونالد ترامب هبة يكترث كثيرا لهذه الانتخابات، خاصة وأن يعني الموضوع الإيراني والحرب مع إيران بالنسبة إليه يشكل أولوية قصوى. هو لا يريد أن يخرج من هذه الحرب يعني بدون نتائج أو بدون نجاح، أو يوقف الحرب أو يوقف الحرب لمجرد الحصول على بعض المكاسب أو في الكونغرس. الحرب والأولوية، الحرب مع إيران والأولوية، هي الأولوية أكثر بكثير من نتائج الانتخابات في الكونغرس. ربما هناك خشية أو مخاوف لدى أعضاء الحزب الجمهوري، لدى قيادة الحزب الجمهوري، لأن مصير الحزب وحضوره في الكونغرس يهمهم كثيرا. لكن الرئيس دونالد ترامب الذي يعني بقي له نحو سنتين أو أكثر من قليل في البيت الأبيض لا يكترث، سواء يعني انتصر الجمهوريون أو حققوا نتائج في الانتخابات الكونغرس أم لم يحققوا.
0: صحيح،
1: ما يهمه هو بالضبط أن ينتصر في هذه الحرب. هذه يعني هذا كل
0: نعم،
1: المسألة وما فيها. نعم، إليك.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات ومناطق جنوبي البلاد، وفي بلدة النبطية الفوقة غارت الطائرات الإسرائيلية على أطراف البلدة، كما شن غارتين على أطراف حي الدير في البلدة قبل أن يستهدف مرتفعات علي الطاهر بغارة أخرى. كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات القنطرة وحاريس والمنصوري جنوبي لبنان، وتزامنت هذه الغارات مع تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض فوق منطقة الزهران جنوبي البلاد، وكذلك فوق راشية والبقاع الغربي شرقيها. قتل شاب وطفل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا، نقلت قوله إن المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا وسط القرية قرب المسجد الكبير وهاجموا منزلين وسرقوا أغناما لأحد المزارعين بالقرية. وأضاف أبو عليا أن قناصة من جيش الاحتلال اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين في أثناء سرقتهم للأغنام أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاه المواطنين. أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبتين فلسطينيين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة بيتا وأضرموا النار في مركبتين كانتا متوقفتين أمام منازل مواطنين. بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان

0: وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: يعني هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن هن السنة، يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات السورية. أهلا بكم وإلى العناوين.

محافظة حلب تضبط 65 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، وتقول إن فرقها أحالت الضبوط إلى الجهات المختصة. مديرية الآثار والمتاحف في درعا تتسلم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ضمن مبادرة قدمها مواطن جمع 7000 قطعة خلال 20 عاماً. موسم التين في إدلب يواجه تحديات زراعية وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر الفلاحين. وتتابعون ضمن فقرة الأسبوع الصحي، مرضى التصلب اللويحي يواجهون صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجاناً عبر وزارة الصحة، وصعوبة توفر الدواء تدفع بعضهم إلى تقليل الجرعات أو التوقف عنها.

ضبطت الضابطة المشتركة في حلب 65 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري في سوق باب الجنان وتلة السودة بمدينة حلب. وقالت محافظة حلب إن فرقها نظمت ضبوطاً خلال جولة رقابية لفرقها، وأضافت أنها أحالت الضبوط إلى الجهات المختصة إلى جانب معالجتها عدداً من المخالفات المتعلقة بالإشغالات.

0: للتفاصيل معنا مراسلينا من حما ياسر الروح ومن حلب نبيها طه. أهلا بكما معنا. البداية معك ياسر، هل تم رصد أي لحوم فاسدة في الأسواق في حما؟
1: نعم كاترين، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني في الواقع في هذا الشهر أو لم يتم ضبط أي لحوم فاسدة، ولكن في الشهر الماضي تقريبا تم ضبط عديد من المسالخ الغير منضبطة وتعمل خارج الأطر القانونية. يعني كان هناك يعني عدد من الكليات اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها في هذه المسالخ التي تعمل خارج المسالخ الحكومية. اليوم الوضع اختلف بعد هذه الضغوط، يعني هناك التزام من قبل أصحاب أو قصابين وبائعين اللحوم. يعني ذهبنا إلى المسلخ الحكومي هنا في مدينة حما وشاهدنا أن الأعداد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الضغوط التي تم يعني ضبطها في الأيام الماضية. اليوم يعني هناك أسباب يعني لبعض المسالخ التي تعمل خارج الأطر القانونية. أحد الأسباب أن المسلخ الحكومي يعمل كاترين منذ الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، يعني فترة الصباحية فقط. يعني هناك بعض القصابين يعني تأتيهم طلبات لذبح، ممكن أن تكون وقت، لذلك يحتاجون إلى ذبح هذه الطلبيات خارج المسلخ الحكومي. أيضا هناك يعني أمر آخر، هناك من بعض القصابين يتخلفون عن دفع الرسوم. يعني اليوم رسوم ذبح الخروف 15 ألف ليرة سورية، أما ذبح العجل أو البقر يعني 75 ألف ليرة سورية قديمة. طبعا هناك يعني بعض القصابين يتهربون من دفع الرسوم، وهناك من يقوم بذبح أعداد كبيرة، يعني اعتبر أن المبالغ التي يدفعها يعني كبيرة وباهظة. يعني اليوم هناك قصابين يذبحون في اليوم تقريبا 100 رأس غنم. يعني هناك مصاريف إضافية.
0: سننتقل نعم إلى حلب مع الزميلة نبيها. نبيها، هل تم رصد أي حالة تسمم بسبب اللحوم الفاسدة؟
2: نعم كاترين، يعني بالفعل يعني قبل أيام ضبط 65 كيلو غراما من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري في منطقتي تلت السوداء وأيضا باب جنين. حاليا نحن متواجدين في أحد أسواق حي باب جنين. يعني هذه الضبط يعني 65 هو ليس كمية قليلة صراحة، هو يسلط الضوء مجددا على أهمية ملف الرقابة على الأسواق وخصوصا ما يتعلق باللحوم والمواد الغذائية سريعة التلف. حتى هذه اللحظة لم نسمع أو لم نلاحظ أي حالة من التسمم، لكن اليوم المواطن يعني عندما يدخل إلى أي ملحمة أو محل لبيع اللحوم لا يستطيع دائما صراحة بمفرده تحديد مدى سلامة المنتج الذي أمامه، لذلك تأتي أهمية الرقابة من الجهات المختصة بدءا من التأكد من مصدر اللحوم وصولا إلى طريقة حفظها وعرضها ودرجة الحرارة، خاصة أنا في فصل الصيف درجة الحرارة جدا مرتفعة وهذا يؤثر بشكل مباشر على جودة اللحوم، إضافة أيضا إلى النظافة العامة داخل المحال التي تكون هي محال لبيع اللحوم. اللحوم تحديدا يعني تحتاج إلى متابعة مستمرة صراحة، لأن أي خلل في شروط الحفظ أو التبريد يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وبالتالي فإن وجود الرقابة لا يرتبط فقط بضبط اللحوم الفاسدة وأيضا يعني يمنع وصولها إلى البيع أساسا. بحسب ما نراه يعني الآن في هذه الأسواق هنالك محال ملتزمة بشروط صحية، بالإضافة هنالك يعني مخالفات تظهر من وقت إلى آخر، يعني المسؤولية أيضا تقع على عاتق أصحاب المحال هنا في هذه الأسواق من ناحية الالتزام بالتبريد والنظافة وعدم عرض اللحوم بطريقة تعرضها للتلوث أو التلف. يعني صراحة في هذه الأسواق كثيرا ما نرى اللحوم سواء لحوم الدجاج أو اللحوم يعني الخروف نراها يعني معروضة بشكل سيء، قد تتعرض إلى التلوث والتلف مما ينتج أيضا حالات تسمم لدى الأهالي. كذلك يعني هنالك بعض المحال ملتزمة بالتعليمات الصحية، يعني خاصة مع الرقابة والمخالفات هنالك التزام وهنالك عدم محاولة تصريف أي مادة فقدت صلاحيتها. يعني كثير الـ65 كيلوغراما التي تم ضبطها مؤخرا هي كمية يعني جرى منع وصولها إلى المستهلك وجرى التعامل معها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما تبقى تفاصيل طبعا هذه المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عنها مرتبطة بما تحدده الجهات المختصة وفق نتائج الضبط. يعني الجهات المختصة هي يعني مؤسسة حماية المستهلك في مدينة حلب، ومع اتساع حركة الأسواق وكثرة محال بيع اللحوم والمواد الغذائية تصبح هذه الجولات يعني هذه الجولات الرقابية ضرورية جدا، ليس فقط لضبط المخالفات وإنما أيضا يعني للحد من تكرارها وضمان وجود رقابة مستمرة على المواد التي تدخل هذه الأسواق.
0: بالانتقال إليك مجددا ياسر، في حماة كيف تتم رقابة المحال بيع اللحوم، وأيضا كيف يتم بالمحال التجارية حفظ اللحوم مع حالات انقطاع الكهرباء؟
1: نعم في الحقيقة نحن نقف أمام أحد المحال في سوق الخضار واللحوم هنا في حمام، يعني نلاحظ أن هناك برادات لحفظ اللحوم. كل محلات اللحوم أو بائعين اللحوم يستخدمون الطاقة اللي وهي الطاقة الشمسية عندما تنقطع الكهرباء، يعني وهناك أيضا هناك يعني برادات وتجارات يعني تعمل بالصعق، يعني هذه جيدة لحفظ اللحوم. طبعا يعني بشكل عام يعني هنا في حماة يعني المواطن يوم بعد أن رأى اللحوم الماضية أصبح لديه وعي كافي عندما يرى الختم الموجود الذي يتم ختمه من قبل المسلخ الحكومي، يعلم أن هذا اللحم جيد. طبعا الجولات الرقابية كاترين يعني نحن خرجنا منذ فترة مع حماية المستهلك وشاهدنا كيف يتم يعني مراقبة الجودة ومراقبة المحل من النظافة، نظافة المحل أيضا من جودة اللحوم. يعني اللحم يظهر عليه إذا كان فاسد أم طازج أم يصلح للطعام من قبل الفحوصات. هناك أطباء تخرج اليوم مع حماية المستهلك وتفحص هذه اللحوم ليتم إيصالها للمستهلك بشكل جيد وتكون صالحة للاستهلاك البشري. أيضا يعني قبل ذبح الذبيحة في المسلخ يتم.
0: شكرا جزيلا لك ياسر الروح، كنت معنا من حماة، والشكر موصول أيضا للزميلة نبيها الطه من حلب. حول الموضوع أيضا ينضم إلينا سعيد سعدو، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب. أهلا بك معنا أستاذ سعيد. بالبداية لو تحدثنا عن المعايير الرقابية للمحال التجارية لبيع اللحوم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين. طبعا مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد مجموعة من المعايير والإجراءات الصارمة للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري. ففي الجولات الميدانية يعتمد المراقبون الصحيون والأطباء البيطريين الموجودين ضمن دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء على معايير حسية واضحة لتقييم اللحوم، تشمل التأكد من سلامة اللون، الرائحة، الملمس غير اللزج، وتحقق من وجود الأختام الرسمية للمسالخ الموجودة في حلب وريف حلب، بالإضافة إلى مراجعة درجات حرارة الحفظ والتخزين للحوم المبردة أو الموجودة ضمن المحال التجارية والمعروضة للبيع.
0: طيب في حال وجود لحوم فاسدة ما الإجراءات المتخذة؟
3: طبعا فور ضبط كميات من اللحوم الفاسدة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تنظيم ضبط حيازة لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ويتم مصادرة هذه اللحوم وحرقها وإتلافها أصولا طبعا لقطع الطريق على أي محاولة لإعادة استخدامها، ثم تنقل هذه الكميات من اللحوم الفاسدة إلى المكبات المعتمدة لطمرها بشكل بيئي آمن.
0: طيب حضرتك سيد سعيد الآن في حلب، على سبيل المثال إذا ما أخذنا حلب، كم محل لحوم فاسدة تم ضبطه؟
3: طبعا منذ بداية العام وحتى الآن عمليات ضبط اللحوم الفاسدة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة. حيث ضمن حملات الرقابيه المكثفه التي تقوم بها مديريه التجاره الداخليه وحمايه المسالك تم ضبط كميات كبيره من اللحوم الفاسده ولا سيما في منطقتي الراموسه وباب جنين، وتم تنظيم الضبوط القانونيه اللازمه، وتم ضبط اكثر من 20 و21 محل يقوم بحيازه وعرض وبيع لحوم فاسده. طبعا تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه بحق هذه الفعاليات المختلفه.
0: طيب هذه اللحوم الفاسده هل تسببت باي اعراض صحيه لدى المواطنين؟
3: طبعا في الحقيقه يتم ضبط هذه اللحوم قبل عرضها او طرحها للاسواق من خلال جبهات الرقابه التي تقوم بها مديريه التجاره الداخليه وحمايه المستهلك، مما خفف الضرر عن الاخوه المواطنين، وكانت الامور يعني الرقابيه بشكل وقائي لهذه اللحوم، وتم مصادره هذه اللحوم مباشره قبل طرحها وعرضها بالاسواق.
0: طيب سيد سعيد، هل تصل اليكم شكاوات من قبل الاهالي؟
3: طبعا المواطن هو الشريك الاول والاساسي في جهاز الرقابه في الرقابه على الاسواق، وهناك العديد من الدوريات الناجحه تتم من خلال

0: شكاوي او بلاغات من المواطنين بوجود لحوم فاسده، وعلى الفور نقوم بتحريك جهاز الرقابه التموينيه لاتخاذ الاجراءات المناسبه حيال الفعاليات المخالفه.
1: طيب، ما هي معايير النظافة التي يجب أن يتبعها التاجر أثناء بيع اللحوم وطريقة الحفاظ على اللحوم؟
0: طبعا طرق الرقابه التموينيه من خلال الجولات التي تجريها على الاسواق والفعاليات التجاريه ترصد عده مخالفات على الاسواق والفعاليات التجاريه، منها سوء النظافه وعدم التخزين الجيد للحوم. وعلى الفور يقوم جهاز الرقابه التموينيه باتخاذ اجراءات قانونيه بحق الفعاليات المخالفه. طبعا المعايير يجب ان تكون اللحوم مبرده وموجوده ضمن البرادات ومحفوظه بشكل جيد.
1: هذه الحملات الرقابية تسري في جميع المحافظات، أليس كذلك؟
0: طبعا هذه الجولات الرقابيه تتم في جميع المحافظات وفي الارياف.
1: أين يتواجد أكثر أصحاب المحال اللحوم الفاسدة، في الأرياف أم في المدن؟
0: طبعا اكثر المحال اللحوم الفاسده تتواجد في المناطق والاسواق الشعبيه والتجمعات الكبيره
1: شكرا
0: كمنطقتي باب الجنين والقرنيط والتلية السوداء.
1: شكرا جزيلا لك سعيد سعدو، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حلب.

0: تسلمت مديرية الآثار والمتاحف في درعا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بمبادرة قدمها المواطن بهاء المصري، جمع من خلالها 7000 قطعة خلال 20 عاماً. وقال المصري إنه جمع قطعاً على مدار 20 عاماً تعود إلى فترات تاريخية تمتد من العصور السومرية وصولاً إلى العصر الإسلامي والعثماني. من جانبه أوضح المدير العام للآثار والمتاحف أن القطع تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتضم فخاريات ونقوداً فضية وبرونزية، إضافة إلى قطعة ذهبية واحدة، وستسلم إلى شعبة المصادرات في دائرة آثار درعا بعد توثيقها وتصنيفها. ومن أمام متحف درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، لو تحدثنا أكثر عن مبادرة الشاب بهاء المصري.
1: نعم كاترين، في الحقيقة المبادرة التي قام بها الشاب بهاء المصري هي مبادرة غير مسبوقة في الحقيقة، من حيث النوعية ومن حيث الكمية. كمية يعني الآثار التي سلمها بهاء المصري حوالي من 5000 إلى 7000 قطعة، يعني عكف على جمع هذه القطع حوالي 20 عام، ويعني حقيقة دفع من ماله الشخصي مبالغ طائلة للحصول على هذه القطع وأيضا حماية هذه القطع. بحسب ما تواصلنا مع السيد بهاء أخبرنا أنه يعني وصل إلى يعني قناعة أنه يجب أن تكون في مكان آمن هذه القطع، ويشاهدها جميع الناس كما شاهدها هو، وأن هذه القطع هي عبارة عن يعني قطع من قلبه وسلمها أصولا، وهي مبادرة منه لكي يعني يكون بالحقيقة هو أول من يسلم قطع أثرية. وأنت تعلمين أن يعني البلاد مرت خلال السنوات الماضية بحالة من يعني عمليات سرقة للآثار وعمليات تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وكانت يعني أحد الأسباب التي دفعت بهاء إلى جمع هذه الآثار هو أن لا يتم تهريبها إلى خارج البلاد أو أن تستفيد منها دول أخرى. هذه الآثار هي يعني أو هذه القطع الأثرية هي عبارة عن سروج تعود إلى يعني عصور مختلفة، وأيضا عبارة عن قطع فخارية وقطع نقدية فضية، عملات إسلامية وعملات قديمة، وحتى هناك عملات من العملة السورية القديمة من منذ تأسيس الجمهورية العربية السورية. هذه القطع هي قطع نادرة وتم استلامها من قبل مديرية المتاحف والآثار في محافظة درعا، أيضا بوجود السيد رئيس قسم أو رئيس دائرة المتاحف في سوريا السيد مفعول بدوي. وبالتالي يعني هناك عملية تسليم رسمي تمت لهذه القطع، وهذه القطع سوف تمر الآن في مرحلة طويلة، منها مرحلة التوثيق والتأكد من صحة أو دقة الفترة الزمنية لكل قطعة ووزن كل قطعة لكي تعطى وصفا ورقما خاصا بالآثار والمتاحف من قبل دائرة الآثار.

0: الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
1: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
2: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
1: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
2: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام، ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
3: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثيربرمسرين ومع بروكليم.
2: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل ضمن الأسبوع الصحي. مرضى التصلب اللويحي يواجهون صعوبة في تأمين علاجهم، وذلك بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث دفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن هن السنة، يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مجددا في فقرة الأسبوع الصحي. نسلط الضوء اليوم على الأمراض المزمنة في سوريا وما يرافقها من تحديات في تأمين العلاج ومتابعة الحالات الصحية.

0: في ملف اليوم نركز على حال مرضى التصلب اللويحي وصعوبتهم في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجاناً عبر وزارة الصحة، حيث دفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
1: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحد متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
2: حالياً ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبداً، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان إمكانيات معنا وما عم يلتقى أبداً صيدليات. هذا الدواء حقه 3 ملايين، كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمن.
1: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
3: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس. هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده حدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجي على الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الادويه وصعوبه توافرها، عم نلجا لبدائل مثلا مثل الكورتيزون، مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
1: وسط حاجه المصاب الى رعايه ومتابعه لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: حول الموضوع نرحب بدكتور عمر كشكا، اختصاصي بالأمراض العصبية من دمشق. أهلا بك معنا دكتور عمر. بالحديث عن مرض التصلب اللويحي، هل هناك أعداد أو إحصائيات واضحة في سوريا عن حملة هذا المرض؟
4: اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. طبعا مرض التصلب اللويحي هو مرض مناعي ذاتي يصيب الجهاز العصبي المركزي، نقصد فيهم الدماغ والنخاع الشوكي. اخر احصائيه كانت من حوالي العام بتشير لانه تقريبا حصول هالمرض عندنا بسوريا تقريبا 42% ألف، وهي نسبه عاليه بصراحه. عدد المرضى يتجاوز بصراحه 8000 او 8400 شخص لحد الان بسوريا، حسب اخر احصائيه من حوالي سنه.
0: طيب دكتور، لماذا كانت توزع أدوية هذا المرض مجانا والآن لم تعد متوفرة في الأسواق حتى؟
4: طبعا مسؤولية توزيع الدواء بصراحة هي مسؤولية وزارة الصحة. هلا بالسابق كان في أدوية متوفرة سابقا قبل سقوط النظام، كان في أدوية متوفرة كانت ما زالت وزارة الصحة لسه عم توزعها على المرضى. هذا للأسف بعد التحرير لحد هلا يعني حسب معلوماتنا ما شفنا المرضى انه عم يتلقوا علاجات جديدة او ما وصلت أدوية جديدة. كل الأدوية اللي كانت عم توزع هي أدوية قديمة كانت موجودة بالمستودعات. طبعا هي مسؤولية كبيرة هي للأمانة، هي أدوية لأنه أدوية مكلفة جدا، وللأسف المرضى اللي بينصابوا بهذا المرض هن مرضى شباب، يعني هن مرضى أعمارهم عادة بين 20 و40. فبصراحة من المهم كثير نحن نحافظ على هالشريحة هي من المرضى لأنه هن فئة الشباب.
0: طيب ومع غياب هذا الدواء، ما الحلول البديلة اليوم لدى المرضى؟
4: طبعا للاسف هلا ما راح نقول انه الدواء مفقود نهائيا بوزاره الصحه، في بعض الادويه متوفره لكن هي ادويه قليله من حيث التنوع، بقصد ما في عندنا انواع ادويه كثيره، وقليله من حيث العدد، لذلك المريض يعني عم يحصل على ادويه ممكن تكون تكفيه لشهر بس ويضطر يرجع بعد فتره ليرجع ياخذ مره ثانيه، لكن حتى نوعيه الادويه بصراحه منخفضه، يعني هي من الادويه القديمه اللي قل استخدامها حاليا، في ادويه حديثه للاسف ما عم يقدر المريض يحصل عليها بشكل مباشر من وزاره الصحه، لكن هي متوفره بشكل او باسعار كثير عاليه بصراحه بالسوق السوداء، فبعض المرضى عندهم هاي القدره. لكن للامانه العلاج مكلف كثير، يعني ممكن تكون الكلفه لابسط دواء ممكن تكون الكلفه بحدود ال $500 شهريا على اقل تقدير. فهي الكلفه مرتفعه نسبه للوضع الاقتصادي اللي عم يعيشه المواطن السوري حاليا، اكيد هي نسبه كثير مرتفعه وصعب على جميع المرضى انه يامنوها. فبعض المرضى لجؤوا بالسوق السوداء للحصول على هي الادويه، وبعضهم بصراحه متروك بدون دواء، يعني متروكين تحت رحمه المرض.
0: طيب دكتور، تحدثت ان هذا المرض يصيب فئه الشباب من عمر 20 ل 40، حدثنا اكثر عن هذا المرض وعن اعراضه، وهل هناك اسباب له؟
4: هلا المرض بصراحه اسبابه غير معروفه مجهوله، لكن في كثير اشياء ممكن نقول نتهمها انه ممكن يكون لها دور بحدوث المرض، مثل عوز الفيتامين د، الاصابه بفيروسات اثناء الطفوله مثل الابشتاين باير فيروس، نقص التغذيه، الوراثه احيانا قد تلعب دور، الوجود بمناطق بعيده عن خط الاستواء، بلدنا تعتبر من المناطق الموبوءه نسبيا بشكل متوسط، كل ما ابتعدنا اكثر طلعنا لفوق على السويد على تركيا كانت نسبه الاصابه طبعا اكثر، اذا ما في سبب صريح واضح للمرض، لهيك نحن لحد هلا ما عندنا علاج شافي للمرض، لكن عندنا علاجات خليني اقول تبعد الهجمات. لحتى نحكي شوي اكثر بالمرض، حكينا هو مرض مناعي ذاتي بصيب الدماغ والنخاع الشوكي. طبعا هي الاصابه ممكن تيجي باي مكان من الدماغ او النخاع الشوكي، لذلك الاعراض تختلف حسب وين رح تكون هي الاصابه، ممكن تيجي على عصب العين، فالمريضه عم اقول المريضه اكثر لانه هو بصيب النساء اكثر من الرجال، يعني الاناث نسبتهم للذكور حوالي 3 لـ1، فلذلك ممكن المرضى تشكو من تربيش في العين، تشوش بالرؤيه، هذا من الاعراض الشائعه، خدر ونمل، عدم توازن اثناء المشي او ضعف او عدم السيطره على المسرات البوليه. طبعا هي الاعراض الشائعه، ولكن المرض على شكل هجمات، فممكن يجي هجمه اذا ما تعالجت يترك بعض العقابيل، يرجع بعد فتره اكثر يعمل هجمه ثانيه وهكذا، اذا هو المرض مزمن بيعمل هجمات متتاليه ان لم تعالج تترك اثر، مع الوقت ممكن هالمرض ما عاد يعمل هجمات، يصير يترقى بشكل تدريجي، وهون بصير بصراحه مرض اخطر وعلاجه اصعب.
0: طيب دكتور، هل يحتاج المرضى إلى مراكز رعاية مخصصة لمثل هذا المرض في سوريا؟ وهل هي متوفرة أساساً؟
4: لا، مما لا شك فيه وجود مركز متخصص بالتصلب اللويحي هو ضرورة ملحة بصراحة عنه، لأنه المريض أولاً مثل ما حكينا هنا فئة الشباب، وهي فئة مهمة كثير بالمجتمع. ثاني شيء تشخيص المرض بصراحة حتى تشخيصه مكلف، تشخيص المرض يعتمد على فحوصات سريرية، مرنام مغناطيسي، بذل قطني، تحاليل دمويه، في تحاليل نوعيه كثير ممكن تنعمل بالدم او السائل الدماغ الشوكي، فتشخيص المرض مكلف بالبدايه، ممكن يوصل لل $1,000 و$1,500 لحتى المريض يوصل للتشخيص، وهي كلفه برجع بقول كبيره على المواطن السوري ضمن هالظروف اللي عم نعيشها حاليا. ننتقل بعدين كمان للعلاج، طبعا العلاج في 3 أشكال للعلاج. العلاج الاولي اللي هو الادويه اللي عم نحكي عنها اللي هي مفقوده بصراحه، اللي بتنعطى بشكل وقائي، يعني لازم المريض ياخذها بشكل دوري لحتى ما يصيبه هجمات، وهي للاسف ما أنا متوفره بالشكل المطلوب وهي مكلفه جدا. العلاج الثاني هو الميثيل بريدنزولون او الكورتيزون كما متعارف عليه، اللي بينعطى بالوريد عاده عند حصول الهجمه. كمان هذا علاج مكلف كونه دواء ما له وطني بصراحه، اجنبي وبينعطى بالمشفى تحت اشراف طبي، فلذلك كمان في كلفه. والعلاج الثالث هو العلاج العرضي، يعني ممكن المريض يبقى يشكي من اعراض خدر، نمل، تعب، فممكن ياخذ بعض الادويه. بعض المرضى ايضا بعد هذه الهجمات بيحتاجوا لعلاج فيزيائي لحتى يرجعوا اعاده تاهيل ما تم ضعفه، مثلا ضعف بالايد او بالرجل او عدم او تشوش رؤيه او ضعف في عضلات الوجه، كل هذا الشيء بيتطلب علاج فيزيائي، وبدهم متابعه طبعا، اي دواء رح يؤخذ للوقايه رح يحتاج متابعه، سواء متابعه بفحص عيني، بفحص قلبي، او بفحوصات دمويه روتينيه. فوجود مركز متخصص مع وجود كادر متخصص بالتاكيد هو ضروره ملحه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عمر كشكا، اختصاصي بالأمراض العصبية، كنت معنا من دمشق. افتتحت وزارة الصحة إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وذلك ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن إدارة الصحة النفسية جاءت كاستجابة للتحديات النفسية العميقة التي خلفتها جرائم النظام المخلوع، مشيرا إلى أن الإدمان يعد واحدا من أبرز التحديات، وأن إحداث المجلس الوطني للصحة والإدمان يمثل رسالة واضحة على مستوى التغيير الذي تشهده الدولة. حول الموضوع ينضم إلينا دكتور وائل الراس، مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة من دمشق. أهلا بك معنا دكتور، ومبروك تأهيل هذه الإدارة من جديد، حدثنا أكثر عنها.
5: حياك الله، كل الشكر على الاستضافة. حقيقة إدارة الصحة النفسية هي استحداث بعد سقوط النظام البائد، كان لابد من التدخل لمعالجة الاضطرابات النفسية التي نشأت عن سنين الحرب. في عنا اضطرابات نفسية كبيرة حقيقة في المجتمع السوري، للأسف أيام النظام البائد لم يكن هناك أي اهتمام بمنظومة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، لا بل بالعكس كان هناك ترويج للمواد المخدرة، وكانت سوريا تعد من الدول المصدرة للمواد المخدرة، وكانت هي تمثل من أكثر الدول التي تتعرض للاكتئاب في العالم. حاليا ضمن التزامنا في وزارة الصحة بالاستجابة الكاملة لكل المواطنين السوريين، كان لابد من استحداث إدارة الصحة النفسية. إدارة الصحة النفسية تعمل على عدة مستويات، على المستوى المجتمعي، على مستوى الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، وعلى مستوى معالجة وإعادة تأهيل مرضى الإدمان. حقيقة استحداث إدارة الصحة النفسية وتأهيلها بالكوادر والتأهيل والتدريب ضمن مجلس الصحة النفسية والإدمان كان لابد من وجوده خلال الفترة الحالية حتى نقدر نتجاوز المرحلة اللي هي مرحلة فيها كثير من الصعوبات على المستوى الوطني، ولله الحمد كان هذه البداية، ونأمل إن شاء الله أن تكون فاتحة للتطور بشكل أكبر إن شاء الله.
0: دكتور وائل، إذا ما تحدثنا عن الإدمان، عن حالات الإدمان بما أنه هي رأس الأولوية في عملكم الآن، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، وأين ينتشر أكثر، بأي فئات؟
5: في الفئات العمرية مختلفة وتختلف من منطقة إلى أخرى، فبعض المناطق يوجد فئات الشباب، بعض المناطق المراهقين، الكهول، المواد مختلفة، ولكن مع الأسف كما تعلمون جميعا يعني كان هناك ترويج لمادة الكبتاغون، فالكبتاغون كان منتشر بشكل كبير جدا وخصوصا في المناطق البعيدة عن مراكز الرعاية الأولية وخدمات الصحية. هناك أيضا انتشار لمادة أخرى تعد أو ما يسمى بلغتنا كريستال ميث أو ما يعرف بالأشبوز، وهي مادة تخرب حقيقة، تخرب الدماغ وتؤدي إلى اختلاطات كبيرة على جسدية وعقلية. وهناك أيضا انتشار للمواد المخدرة، وهناك بعض الوصفات الطبية الخاطئة، يعني في هناك عدة مواد، مادة الحشيش أيضا منتشرة. أستطيع أن أقول أنه في عنا تحدي مختلف في منطقة إلى أخرى، نحن نعمل على التعامل مع كل مادة على حدة، كل منطقة بخطة استجابة مختلفة عن الخطة الاستجابة الأخرى، ولكن من المهم أن نعلم أنه نحن حاليا في وزارة الصحة التزامنا بإزالة الوصمة من المجتمع، تأمين خطوط الإحالة الآمنة بما يضمن حقوق المرضى والوصول إلى خدمات متكاملة، ليس فقط سحب السمية، أي ليس فقط سحب المادة، وإنما إعادة تأهيل المرضى. حاليا يوجد مركزين، والمركز الثالث افتتح في دمشق حاليا.

0: مشفى ابن سينا. نأمل إن شاء الله مع نهاية السنة أن نصل إلى 6 مراكز في المنطقة الشرقية، في المنطقة الوسطى وفي المنطقة الجنوبية، وأيضا دمج خدمات معالجة الإدمان مع منظومة الرعاية الأولية ضمن بوابات التعافي. أيضا من المفيد ذكره أنه لأول مرة في سوريا تم استحداث الخطوط الساخنة. الخطوط الساخنة تعني الوصول إلى الخدمة عن بعد، وخصوصا للأخوة والأخوات الذين يعانون من هذا الاضطراب ولا يستطيعون التقدم للعلاج نتيجة الوصمة. نحن نصل إليهم ونساعدهم، وأيضا نرفع التوعية عن طريق المجتمع بخدمات المجتمعية. ومن المفيد ذكره أن لسنا وحيدين، ولكن كل الوزارات منطوية تحت مجلس الصحة النفسية والإدمان نعمل سوية لمحاولة مكافحة هذه الآفة.
1: هذا ما أردت الحديث عنه دكتور، عن الوصمة أكثر. كيف تستطيع العائلة اليوم أو يعني من يمتلك مشكلة ما نفسية التواصل معكم؟
0: كما أسلفت لحضرتك، يعني نحن في عندنا خطوط ساخنة. هلا حاليا بدأنا في منطقتين، في دمشق، ريف دمشق في خط ساخن، وأيضا في حلب. نحاول التوسع. حاليا هناك خط ساخن نحاول استحداثه في إدلب، ونحاول أيضا توسع في المنطقة الشرقية، خط ساخن في الرقة وفي دير الزور. بهذه الحالة تستطيع الأسرة أن تسأل، تستفسر، تعرف كيف تتعامل مع الحالة في حال كان وجود حالة، تحول بشكل آمن دون وصمة. نحاول تأمين الأدوية في حال كان إمكانية العلاج في المنزل، نقوم بالعلاج بالمنزل. أحيانا لابد من القبول، نحاول القبول ضمن المراكز المتاحة. ولكن من المفيد ذكره أن هناك ما زال تحدي من ناحية الكوادر البشرية ومن ناحية الأماكن. ما زلنا نعمل على زيادة استحداث مراكز جديدة، لزيادة الأماكن التي يمكن أن تستقبل المرضى، وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث أن النظام البائد كان يعمل على تهميش هذا الاستجابة، وبالتالي كانت الكوادر البشرية لا ترقى لدرجة الاستجابة. حاليا قمنا بتأهيل مجموعة من المدربين الوطنيين بالتعاون مع الشركاء ضمن تمويلات متعددة، من ضمنها تمويل الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا الأصدقاء في تركيا يساعدونا عن طريق الهلال الأخضر، ومجموعة من الشراكات من ضمنها شراكة مع سامز وشراكة مع مجموعة من المؤسسات الأخرى.
1: إذن هل هو العلاج مجاني والأدوية مجانية؟
0: حتى الآن نعم، العلاج مجاني والأدوية مجانية، ولكن ما زال عندنا نقص، نعاني من نقص في بعض الأدوية. نحاول تأمين جميع الأدوية بكل المستلزمات، ولكن العلاج مجاني 100%.
1: نتمنى التوفيق لكم دكتور وائل الراس، مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. تتواصل معاناة أهالي دير الزور مع غياب جهاز الرنين المغناطيسي في المستشفيات العامة، في حين زاد تعطل الجهاز الوحيد المتاح من صعوبة الحصول على هذه الخدمة الضرورية للتشخيص والعلاج.
2: توجه الحاج عبد العزيز إلى المركز الخاص الوحيد الذي يضم جهاز رنين مغناطيسي في دير الزور لإجراء صورة طلبها الطبيب، إذ لم يكن السفر إلى دمشق خيارا سهلا بالنسبة له بسبب الكلفة ومشقة الطريق.
3: أنا طلب مني الدكتور على رنين مغناطيسي، ولم يوجد رنين مغناطيسي بالمشافة العامة بدير الزور، واضطريت على مشفى خاص والتكلفة باهظة، أهون علي من روحت على الشام.
2: لمعرفة واقع هذه الخدمة توجهنا إلى المستشفى الوطني في دير الزور للحديث مع أحد الأطباء عن معاناة المرضى.
4: جهاز الرنين المغناطيسي موجود بمشفى المدينة، صار عندنا موجود، تفعل بعد ما صار في تحرير لمنطقة الجزيرة. نبعث المريض عليه، مرت فترة وقف الجهاز فنضطر نبعث المريض على الشام، ولما يكون كمان في زحمة بمشفى المدينة غالبا عندنا مرضى إسعافيين فنضطر انه نبعث على الشام، والوضع هذا جدا صعب لانه غالبية المرضى عندنا غير قادرين على السفر او النقل لمسافة 6-7 ساعات بالإسعافية يعني.
2: لكن معاناة المرضى ازدادت بعد تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المستشفيات العامة منذ أيام، ما دفع كثيرين إلى تأجيل مواعيدهم أو السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الصور الطبية.
5: طبعا جهاز الرنين المغناطيسي هو الجهاز الوحيد بالمنطقة الشرقية، قطاع عام يخدم 3 محافظات تقريبا، الرقة ودير الزور والحسكة. ولهذا السبب يعني المريض قام ينزل دوره فياخذ اكثر من 3 شهور. الجهاز في مشكله تقنيه والجهاز واقف من يوم السبت، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم راح تتعالج هاي المشكله.
6: بالنسبه لجهاز الرنين المغناطيسي، هذا الجهاز يتحمل أعباء كبيرة وعليه ضغوط، لذلك نحن بحاجة لجهاز جديد، وهذا ما عزمت عليه حملة دير العز وقدمت مبالغ ضخمة من أجل استخدام جهاز. الجهاز ربما يصل في حدود الشهرين القادمة، هذا سوف يخفف بعض العبء على المحافظة. المحافظة بحاجة لكثير من الخدمات الصحية والالتفات. الجهاز المستخدم هو من أحدث الأجهزة الموجودة في العالم بمواصفات عالية جدا.
2: يؤكد أطباء أن التصوير بالرنين المغناطيسي يعد أداة أساسية لتشخيص العديد من الأمراض العصبية والعظمية وحالات الأورام، وأن تأخر الحصول على الصورة قد ينعكس على سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. بين مرضى ينتظرون دورهم في مركز خاص وآخرين يضطرون للسفر إلى محافظات بعيدة، يبقى جهاز الرنين مطلبا ملحا لأهل دير الزور أملا بتخفيف معاناة المرضى وتكاليف العلاج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
7: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
8: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فمنضطر نروح نناوب أقل شيء 8 ل 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 ل 10 أيام ممكن يكون في يوم إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
7: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
9: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعاً نحن ما منبخس أبداً بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعاً بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل العملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلاً جداول العمليات والورقيات والتصويف، فنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب، تكون مناسبة للوضع المعيشي.
7: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي.
10: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا إضافة لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجة النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشه وقله الرواتب. هلا هذا الشيء يعني ان شاء الله تم حله عن طريق الزياده النوعيه اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلا وزاره الصحه ووزاره الماليه بصدد دراسه قيمه هي الزياده النوعيه. صدر من فتره يعني اعلان عن الزياده النوعيه، وهلا عم يتم اعاده دراستها لتكون اقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما انه بجوز تكون زياده بالبدايه ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الامكانيات، ونامل طبعا بالقادم انه تكون في زيادات اضافيه يعني ان شاء الله تعالى.
7: رغم الزيادات الاخيره، يبقى تحسين الاجور والحوافز مطلبا اساسيا للحفاظ على الكوادر الطبيه والاداريه وضمان استمرار العمل في المشافي العامه. هنا في المشافي الحكوميه تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة من عين سوريا. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
8: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
7: هذه صورة نمطية.
8: لا لا لا، طول لي بالك.
7: يعني صورة مسبقة.
8: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعة نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية، وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
9: بلا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
10: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
11: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
12: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
13: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
14: البيانات دقيقة.
15: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. نائب محافظ الحسكة يقول إن أكثر من 9000 اسم من قسد مرشحين للانضمام للقوات الأمنية، ويشير بأن حل قسد يسرع عملية الدمج. مقتل شخص من جراء مشاجرة بمدينة الشيخ مسكين بريف درعا، والأمن الداخلي يتدخل لاحتواء التوتر. مصادر لبنانية تؤكد لتلفزيون سوريا تفكيك شبكة من أجهزة النظام المخلوع، والتحقيقات تفضي لتوقيف 5 أشخاص من بينهم ضابط سابق. ترامب يقول إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وجاهزة لضرب إيران مجددا، ومستشارون له يضغطون عليه لمنع التصعيد قبل انتخابات الكونغرس. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من قسد مرشحين للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وأشار الهلالي للإخبارية السورية إلى أن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات. كما قال الهلالي إن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء العملية، وأشار إلى أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة. وبالنسبة لملف المعابر، قال الهلالي إن معبر سمالكا بات تحت إدارة الدولة بشكل كامل، ويعمل حاليا أمام حركة المسافرين والتجارة. كما أوضح أن معبر اليعروبية يعمل بالتنسيق مع الجانب العراقي، ويرتبط بطريق الإنفور مع استمرار حركة العبور من خلاله. كذلك أشار إلى الأهمية التي قد يكتسبها معبر صيبين في حركة النقل والترانزيت القادمة من تركيا باتجاه العراق ودول الخليج. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد، قالت لوكالة رويترز إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي جرى الإبلاغ خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري. وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها تنتظر رداً على المقترح خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على قوة نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصاً على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها. كما أشار أردوغان إلى أن الحفاظ على وحدة سوريا يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدولة السورية. وأضاف الرئيس التركي أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكداً ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف. استقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي عدداً من عائلات المفقودين في قصر الشعبي بدمشق، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. واستمع الشرع والدروبي إلى شهادات العائلات وتجاربها في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر السورية والتي تجهل مصير ذويها المفقودين. كما أكد الرئيس الشرع

أن قضية المفقودين تمثل مسؤولية وطنية، مشيرا إلى مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، ووفق مراسلنا فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي فرضت حظرا للتجوال داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء، دخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبته والفرار. أصيب 3 مدنيين من جراء تعرضهم لعضات قرود في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج وسط محاولات للسيطرة على الحيوانات. وقالت صفحة مدينة سلقين المحلية على فيسبوك، قالت إن القرود هاجمت عددا من المدنيين في المدينة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بعضات، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى سلقين المركزي وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. أفادت مديرية إعلام إدلب بإصابة عددا من الأطفال إثر انفجار مخلفات حرب في بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي. كما أوضحت المديرية أن عدد المصابين بلغ 4 أطفال إثر الانفجار، فيما تأتي الحادثة في ظل استمرار خطر مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة واستمرار جهود الدفاع المدني لإزالة مخاطرها التي تهدد حياة السكان. افتتحت ألمانيا أول فرع متطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وذلك في منطقة الكسوة بريف دمشق. وحضر الافتتاح وزير الدولة الألماني نيلز أنين ومدير المركز فادي الصالح، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهدف من افتتاح الفرع هو الحد من سقوط الضحايا من جراء الألغام التي زرعها النظام المخلوع. ذكرت مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة لتلفزيون سوريا، ذكرت إن الاستخبارات اللبنانية فككت شبكة من ضباط وعناصر سابقين في أجهزة النظام المخلوع كانت تعمل على إدخال موالين للنظام المخلوع من الساحل السوري إلى لبنان، وذلك عبر طرق التهريب وتدريبهم على استخدام الأسلحة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع للحكومة. وبحسب المصادر فإن التحقيقات أفضت إلى توقيف 5 أشخاص بينهم لبنانيين 2 بالإضافة إلى 3 سوريين، أحدهم علي صافي وهو ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام المخلوع، استقر في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني لإخفاء خلفيته الأمنية. كما كشفت التحقيقات أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام المخلوع غادروا سوريا ويقيم عدد منهم حاليا في روسيا. هذا وترتكز التحقيقات بصورة خاصة على ضابط كان مرتبطا بقيادة ما كان يعرف باسم لواء صقور الصحراء ويتولى التنسيق الخارجي المتعلق بالشبكة. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عادل الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال.
وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

0: سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز، وذلك بحسب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. وقال الحصري إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتداداً للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران. كما اعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجياً ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأهيلها 715 مبنى مدرسيا متضررا، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأوضحت الوزارة أنها أنجزت صيانة دورية لأكثر من 900 مبنى مدرسي، في حين لا يزال العمل جاريا لتأهيل مئات المباني الأخرى، مشيرة إلى أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة في مختلف المحافظات يتجاوز 5500 مدرسة، في حين أكدت جاهزية جميع المدارس العاملة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أعلن تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان صدر اليوم أنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء لمتابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها، من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. تتواصل معاناة أهالي دير الزور مع غياب جهاز الرنين المغناطيسي في المستشفيات العامة، في حين زاد تعطل الجهاز الوحيد المتاح من صعوبة الحصول على هذه الخدمة الطبية الضرورية للتشخيص والعلاج.
1: توجه الحاج عبد العزيز إلى المركز الخاص الوحيد الذي يضم جهاز رنين مغناطيسي في دير الزور لإجراء صورة طلبها الطبيب، إذ لم يكن السفر إلى دمشق خيارا سهلا بالنسبة له بسبب الكلفة ومشقة الطريق.
2: أنا طلب مني الدكتور على رنين مغناطيسي، ولم يوجد رنين مغناطيسي بالمشافة العامة بدير الزور، واضطريت على مشفى خاص والتكلفة باهظة، أهون علي من رحت على الشام.
1: لمعرفة واقع هذه الخدمة توجهنا إلى المستشفى الوطني في دير الزور للحديث مع أحد الأطباء عن معاناة المرضى.
3: جهاز الرنين المغناطيسي موجود بمشفى المدينة، صار عندنا موجود تفعل بعد ما صار بتحرير لمنطقة الجزيرة، نبعث المريض عليه، مرت فترة يوقف الجهاز فنضطر نبعث المريض على الشام، ولما يكون كمان في زحمة بمشفى المدينة غالبا عنا مرضى إسعافيين فنضطر أنه نبعث على الشام، والوضع هذا جدا صعب لأنه غالبية المرضى عندنا غير قادرين على السفر أو النقل لمسافة 6-7 ساعات بالإسعافية يعني.
1: لكن معاناة المرضى ازدادت بعد تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المستشفيات العامة منذ أيام، ما دفع كثيرين إلى تأجيل مواعيدهم أو السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الصور الطبية.
4: طبعا جهاز الرنين المغناطيسي هو الجهاز الوحيد بالمنطقة الشرقية، قطاع عام يخدم 3 محافظات تقريبا، الرقة ودير الزور والحسكة، ولهذا السبب يعني المريض قام ينزل دوره فياخذ أكثر من 3 شهور. الجهاز في مشكلة تقنية والجهاز واقف من يوم السبت، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم راح تتعالج هذه المشكلة.
5: بالنسبة لجهاز الرنين المغناطيسي، هذا الجهاز يتحمل أعباء كبيرة وعليه ضغوط، لذلك نحن بحاجة لجهاز جديد، وهذا ما عزمت عليه حملة دير العز، وقدمت مبالغ ضخمة من أجل استخدام جهاز، الجهاز ربما يصل في حدود الشهرين القادمة، هذا سوف يخفف بعض العبء على المحافظة، المحافظة بحاجة للكثير من الخدمات الصحية والالتفات. الجهاز المستخدم هو من أحدث الأجهزة الموجودة في العالم بمواصفات عالية جدا.
1: يؤكد أطباء أن التصوير بالرنين المغناطيسي يعد أداة أساسية لتشخيص العديد من الأمراض العصبية والعظمية وحالات الأورام، وأن تأخر الحصول على الصورة قد ينعكس على سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. بين مرضى ينتظرون دورهم في مركز خاص وآخرين يضطرون للسفر إلى محافظات بعيدة، يبقى جهاز الرنين مطلبا ملحا لأهل دير الزور أملا بتخفيف معاناة المرضى وتكاليف العلاج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
6: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
7: هلأ نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فنضطر نروح نواب أقل شيء 8 إلى 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 إلى 10 أيام ممكن يكون في يون إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
6: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
8: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعا نحن ما منبخس أبدا بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعا بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلا جداول العمليات والورقيات والتصويف، فبنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب وتكون مناسبة للوضع المعيشي.
6: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي.

0: لتكون اقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما انه بجوز تكون زياده بالبدايه ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الامكانيات، ونامل طبعا بالقادم انه تكون في زيادات اضافيه يعني ان شاء الله تعالى.
1: رغم الزيادات الاخيره، يبقى تحسين الاجور والحوافز مطلبا اساسيا للحفاظ على الكوادر الطبيه والاداريه وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: يواجه مرضى التصلب اللويحي في سوريا صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث يدفع ارتفاع أسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
3: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة، بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحدي متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
4: حاليا ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبدا، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان إمكانيات معنا وما عم يلتقى أبدا صيدليات. هذا الدواء حوالي 3 ملايين، كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري انه يتأمن.
3: معاناة احمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون الى تأخير جرعاتهم او تخفيضها، فيما توقف اخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
5: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس، هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده الحدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجي على الناكس، باعتبار انه ما في عنا هلا هي الادويه وصعوبه توافرها، عم نلجا لبدائل مثلا مثل الكورتيزون، مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
3: وسط حاجه المصاب الى رعايه ومتابعه لا تقبل الانقطاع، يظل تامين الدواء المعضله الاكثر ايلاما في حياه المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان في مسعى لإعادة تقديم الدور العشائري بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوع، والتأكيد على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم استقراره.
6: سيد جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون العشائر والقبائل.
7: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قالت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة، واحنا دائما ندعي لها، ودليل على ذلك احنا اليوم دعينا بعض المكونات السورية، منها من اخواننا الدروز موجودين معنا، والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان، من كل مكونات سوريا. فهذا الشيء اذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد وحده تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
2: افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها،

0: جاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارات الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات من عدد من المحافظات. يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
1: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
2: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
1: ما يتجاوز، تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا عم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
2: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
3: ذبابة ثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل الفاثار برمسرين ومع بروكليم.
2: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف أطلقت أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة تشمل محطات كفرنبل وكفرومة وخان سبل إضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
4: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب اللي هي محطة مياه كفرنبل وكفرومة وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه. الجهة الداعمة اليوم لليونيسف لتمويل العمل في هاي المحطات، طبعا تم إعطاء المحطات المياه لليونيسف منذ ما يقارب عام، لكن تأخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم إن شاء الله رح يتم الانطلاقة، تم إعطائها لمقاولين، وخلال فترة 6 أشهر أو 7 أشهر إن شاء الله بتتم عملية الضخ. فترة قريبة أعتقد عام ما يقارب العام رح يكون في

0: نقلي نوعي ورح يكون في تطور ملحوظ بشكل أكبر في أرياف إدلب.
1: أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكم القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
2: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحث المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيت رمي النفايات ليلا حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
1: بدأت عدلية حلب تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني أصولاً تنفيذاً لقرار وزارة العدل باعتماد هذه الآلية في محافظتي حلب ودمشق في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتجاوز المشكلات التي كانت ترافق التبليغ التقليدي.
3: بناء على توجيهات السيد المحامي العام في القصر العدلي بحلب، نقوم بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني لتسهيل أمر التقاضي وتخفيف الضغط على المواطنين، حيث ننتقل من التبليغ الفيزيائي إلى التبليغ الإلكتروني السريع، ويقوم الشخص المدعى أو المدعى عليه بتعبئة استمارة التبليغ ويتعهد بموجبها بتحمل كافة الإجراءات القانونية، وتقوم الدواوين في المحاكم الشرعية والمدنية والجزائية بإرسال مذكرات التبليغ مع استمارة التبليغ إلى دائرة المحضرين، حيث نقوم بإرسال المذكرات إلى دواوين التبليغ الإلكتروني، ويقوم المحضر بإرسال رسالة SMS تابعة لوزارة العدل. يقوم المحضر بإرسال مذكرة تتضمن اسم المطلوب تبليغه وعنوان هاتفه والبريد الإلكتروني إن وجد، وتصل الرسالة إلى الشخص المطلوب تبليغه بنفس اليوم أو تتأخر ساعة أو ساعتين بالكثير، ويتحمل عند عدم مراجعة المحكمة كافة الإجراءات القانونية من يعد المطلوب تبليغه مبلغا بالذات.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، وإن هجوم فجر الأربعاء كان عنيفاً جداً مع استعداد بلاده لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يومياً ومن دون مشكلات في معظم الحالات. وأشار ترامب إلى أن إيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ، مؤكداً أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحاً نووياً. وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة من ضربات طالت أهدافاً عسكرية إيرانية، ليرد الجيش الإيراني في المقابل بضربات استهدفت قواعد أمريكية في العراق والأردن والكويت والبحرين. قالت أربعة مصادر مطلعة إن مستشارين كبارا لترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. وأضافت المصادر لرويترز أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، رغم أن العودة إلى صراع واسع النطاق ليست أمراً مفروغاً منه. وأضافت المصادر قائلة إن الإدارة الأمريكية تركز حالياً على زيادة الضغط الاقتصادي في إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية. وقالت المصادر وثلاثة منها من مسؤولين في البيت الأبيض إن إبقاء نطاق الحرب محدوداً إلى حد بعيد حتى ذلك الحين سيساعد في منع الصراع الذي لا يحظى بشعبية من الهيمنة على الأخبار في وقت يقوم فيه الجمهوريون بحملة للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب. ولتفاصيل أوفى ينضم إلي الدكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية معي من هونغ كونغ. مرحبا بك دكتور هيثم. بداية، من بعد التطورات والمستجدات الأخيرة، هل برأيك يسعى ترامب اليوم إلى الردع أم إلى توسيع المواجهة؟
4: تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام.
1: أهلا بك.
4: يعني طبعا ترامب لا يريد مواجهة شاملة مع إيران، خاصة أنه يقترب من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وتتراجع شعبيته يعني إلى أقل إلى أدنى حد، يعني إلى مستوى 33% من 40% يعني قبل شهر. وهناك معارضة أمريكية يعني بحسب آخر استطلاع للرأي حوالي أقل من يعني حوالي 31% فقط يريدون الحرب، بينما 63% من الأمريكيين يعارضون الحرب نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع أسعار جميع المنتجات الاستهلاكية. فلذلك يعني ترامب لا يريد حربا، وقد ذكرتم في تقريركم يعني نقلا عن وكالة رويترز أن مستشارين في البيت الأبيض نصحوا ترامب بتخفيف أو تهدئة الوضع يعني وتخفيف الحملة العسكرية لأنها تؤثر على الانتخابات النصفية
1: نعم،
4: وعلى
1: ولكن كان هناك ضغط بتأجيل هذا الضغط العسكري أو العمليات العسكرية لما بعد الانتخابات.
4: نعم يعني هناك نصيحة بأن يؤجل أي عمل عسكري إلى ما بعد الانتخابات حتى لا يخسر الجمهوريون الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: يعني
4: لذلك
1: هل
4: يعني
1: باتت الحسابات الانتخابية تقيد اليوم الخيارات العسكرية أمام الإدارة الأمريكية برأيك؟
4: بالطبع يعني هي الآن ترامب يعني بعدما واجه المأزق في موضوع انسداد الأفق في موضوع التسوية مع إيران نتيجة المطالب يعني يعني الثنائية سواء من جهة أمريكا أو إيران، يعني عدم تعنت الطرفين في الإصرار على مواقفهما وفشل الوساطة الباكستانية والقطرية حتى الآن يعني في إيجاد تسوية، سعى في خلال موضوع يعني إعلان الإنزال الاقتصادي الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية الشاملة على إيران، يعني لم تأبه إيران لهذه الضغوط رغم يعني تأثيرها الكبير على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطن الإيراني، ولكن يعني نعرف نحن مدى صلابة وعناد القيادة الإيرانية بنتيجة الإيديولوجيا والتاريخ والعقيدة. لذلك يعني يحاول الآن ضرب بعض المراكز العسكرية والمنشآت على الساحل الإيراني لمنع الإيرانيين من إغلاق مضيق هرمز، يعني في محاولة للردع أكثر مما هي لتوسيع الحرب.
1: طب هل ممكن أن تكون فكرة تأجيل التصعيد العسكري والعمليات إلى ما بعد الانتخابات فرصة لأن يكون هناك حل دبلوماسي أو عودة إلى المفاوضات أو تنازلات لربما من الجانب الإيراني؟
4: يعني نأمل أن تكون يعني التهدئة إذا حصلت فرصة وأن تعود، يعني هي المفاوضات لم تتوقف، يعني المساعي الدبلوماسية سواء الباكستانية أو القطرية أو حتى التركية كلها يعني مستمرة إلى حد ما، ولكن يعني يحتاج الطرفان إلى سلم للنزول عن الشجرة يعني والالتقاء في منتصف الطريق. يعني أرى أن العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا بوساطة باكستانية قطرية هي الحل الأفضل للطرفين وكانت مفيدة للطرفين،
1: لكن
4: ولكن
1: ترامب
4: يعني
1: يقول بأنها اليوم أصبحت وراءه وأنه رفضها الآن، يعني لا يتعامل بها.
4: نعم الآن يعني هو يقول ذلك لأنهم يعني مصرون على العودة إليها. ستكون هناك ربما مذكرة أخرى ولكن تحاول تفسير البنود الخلافية خاصة البند الخامس في موضوع يعني من يشرف على المرور السفن في مضيق هرمز الذي فسره الإيرانيون بأن لهم حق الإشراف، بينما الأمريكيون يقولون لا، أن الموضوع يعني فهموا الايرانيون خطا او فسروه خطا. فهذا مش المشكله الاساسيه، موضوع يعني الاشراف على مضيق هرمز والسيطره على مضيق هرمز.
1: برأيك اليوم
4: يمكن
1: مضيق هرمز تحت أي سيطرة؟
4: يعني بالكلام الامريكي عن سيطره كامله على مضيق هرمز غير صحيح، وخاصه ان نرى يوميا استهداف للسفن وتضرر ووقوع قتلى واحتراق سفن. يعني ما تزال ايران تستطيع استهداف عدد من السفن ومنع، وطبعا عندما تستهدف سفينة سواء سقط منها قتلى أو احترقت أو مجرد أصيبت، هذا يثير رعب السفن الأخرى وشركات التأمين، مما يجعل يعني السفن يعني تتردد في العبور من مضيق هرمز، وهذا ما يقلل عدد السفن الخارجة والداخلة إلى المضيق. لذلك يعني كلام الأمريكي عن سيطرة تامة غير صحيح، والكلام الإيراني عن إغلاق تام غير صحيح. يعني هناك لا تزال أمريكا تستطيع عبر يعني عمل
1: مبالغات
4: سري.
1: لربما من قبل الطرفين.
4: نعم، الطرفان يبالغان. أمريكا تستطيع عبر حمايتها وعبر يعني إطفاء الأجهزة وفي الليل إمرار بعض السفن تحت حمايتها، وإيران تستطيع استهداف بعض السفن. فالأمر لا يزال يعني عالقا، وهذا ما يسبب يعني مشكلة لترامب ومشكلة للاقتصاد العالمي نتيجة الغلاء في ارتفاع أسعار النفط وارتفاع المواد الأخرى. يعني هناك مواد أخرى تمر عبر هذا المضيق، سواء يعني ما السماد الزراعي أو مواد منتجات يعني غذائية أو غيرها تأتي إلى المنطقة، وأخرى تخرج من المنطقة.
1: نعم
4: ولكن يعني الآن يعني هناك رهان يعني سواء باكستاني أو قطري على تعقل يعني القيادة في إيران وتعقل ترامب، يعني والعودة إلى مذكر تفاهم أو مذكر تفاهم جديدة، لأن الحرب ليست لمصلحة أحد، والضرر الأكبر هو المواطن الإيراني والمواطن الأمريكي والمواطنون في جميع أنحاء العالم ودول
1: طب
4: الخليج
1: ماذا
4: العربية
1: بشأن التهديدات الأمريكية بشأن شن ضربات جديدة على إيران وتهديدات الرئيس الأمريكي يعني بضرب جزيرة خارق؟ ما مدى
4: يعني هي
1: جدية هذه
4: تهديدات،
1: التهديدات؟
4: يعني هي تهديدات سابقة أطلقها قبل أشهر وتراجع عنها، لأن يعني استطاعت أمريكا تدمير جزيرة خارق وتدمير منشآت النفط الإيرانية، ولكن الرد الإيراني سيكون بتدمير منشآت نفطية ويعني منشآت ربما مدنية أو بنية تحتية ومنشآت لتحليات المياه والكهرباء في الدول الخليج، وهذا يعني ما يضر بدول الخليج والمواطنين الخليجيين. ونحن نعرف في فصل الصيف يعني مدى أهمية موضوع الكهرباء وموضوع يعني تحليات المياه. فيعني
1: نعم
4: هناك يعني خطر لتوسيع هذا الحرب، تصبح حربا إقليمية إيرانية عربية وليست فقط يعني حربا أمريكية إسرائيلية على إيران.
1: نعم
4: فلذلك هذا يمنع الرئيس ترامب من تنفيذ تهديداته، يعني وخاصة يعني أن يعني الخيار العسكري فشل حتى الآن في إرغام إيران على التنازل. وطبعا المشكلة ليست فقط عند ترامب، المشكلة عند الحرس الثوري الإيراني الذي يعني لا يزال يتمسك بمطالب. يعني هناك نوع من عدم فهم التحول الاستراتيجي الذي حصل في المنطقة والضعف الذي أصاب إيران، فيجب تقديم تنازلات، ويجب يعني كان حريا يعني بإيران أن تلتزم بمذكرة التفاهم وتحاول التوصل إلى تسوية في موضوع يعني مضيق هرمز وحرية الملاحة بالاتفاق مع سلطنة عمان ودول الخليج العربية.
1: نعم شكرا جزيلا لك الدكتور هيثم زاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية، شكرا لك، كنت معنا من هونغ كونغ. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن إيران واصلت قصف السفن خاصة التجارية في مضيق هرمز وقد فقدت السيطرة على المضيق، كما أضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، مشيرا أن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. وقال روبيو إن مذكرة التفاهم مع إيران انقضت وسيبقى النظام الإيراني تحت الضغط لمنعه من الوصول إلى الأموال التي يستخدمها في تمويل الإرهاب. دانت دول عربية استهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 2 من أفراد طاقمها. جاء ذلك وفقا لبيانات منفصلة نشرت

0: وزارات خارجية السعودية وقطر والكويت والأردن والبحرين وموريتانيا والإمارات، واعتبرت هذه الدول الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، كما دعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية. وأكدت هذه الدول أيضا تضامنها مع السعودية، وشددت على ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية وسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، محذرة من تداعيات استمرار التوتر في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم. تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض، حيث تجاوز سعر صرفه 2,200,000 ريال للدولار الواحد، وذلك وفقا لما أظهره موقعان يرصدان أسعار الصرف في السوق الحرة، وذلك وسط تجديد الضربات العسكرية. وانخفض الريال بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، وخسرت العملة الإيرانية التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة نحو نصف قيمتها خلال عام شهد تشديدا للعقوبات الأمريكية وهجمات أمريكية وإسرائيلية بدأت في فبراير شباط. تبرز جزيرة خارك الواقعة قبالة السواحل الإيرانية باعتبارها القلب النفطي الأهم لإيران، وتضم أهم وأكبر مرافق تصدير النفط الخام في البلاد، لكنها تتقاطع مع حسابات اقتصادية وعسكرية بالغة التعقيد والخطورة في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدميرها. في العرض التالي مشاهدينا مع الزميل عبد المنعم سعد نلقي الضوء على أهمية هذه الجزيرة وماذا ستكون النتيجة في حال استهدافها.
1: يكثر الحديث عن جزيرة خارك الإيرانية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير منشآتها النفطية، وذلك مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، ما قد يشير إلى تصعيد محتمل تكون خارك ضمن إطاره، خاصة بعد نشر ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر استهدافا أمريكيا واسعا للجزيرة. الجزيرة لها أهمية اقتصادية بالغة، فمن خلالها يمر 90% من النفط الإيراني الخام المصدر إلى الخارج. منشآتها النفطية العملاقة ومرافئها وأرصفتها المتطورة تسمح بمعالجة النفط وسرعة تصديره، خاصة مع مياه عميقة تسهل رسو الناقلات العملاقة وحركتها. هذا يعني أيضا بالنسبة للعالم شريان حقيقي للطاقة. إذا قصفت الجزيرة أو بالأحرى إذا استهدفت منشآتها النفطية، فهذا يعني بالنسبة لإيران تحديدا فقدانا لرئتها الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها في تصدير نفطها إلى الخارج، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادها وميزانيتها، بالإضافة إلى مزيد من الهبوط في العملة المحلية وشح في توفر العملة الصعبة التي تأتي من التصدير. هذا بالنسبة لإيران، ولكن ماذا عن العالم الذي يعتمد على الطاقة في كل مناحي حياته؟ بالنسبة للعالم سيحدث ضرر بالغ في إمدادات الطاقة، وبصورة سريعة سترتفع أسعار النفط والبنزين والديزل، ومن ثم ارتفاع واضح في أسعار السلع والنقل والخدمات، وتضخم متنام في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة. ضربة لمنشآت النفط في جزيرة خارك تعني صدمة بالنسبة للجميع، ولكن الصين تحديدا لها وضع خاص. فالصين من أهم المشترين للنفط الإيراني، وتعطل الإمدادات الإيرانية يعني لجوء الصين إلى شراء احتياجاتها النفطية من مصادر أخرى بأسعار أعلى، ما يعني ارتفاعا لكلفة الإنتاج وتضخما آخر إضافيا لمن يعتمدون على التنين الصيني المصدر لكل دول العالم تقريبا. عسكريا تستطيع واشنطن تدمير مقدرات إيران في الجزيرة، ولكن انعكاسات الخطوة على العالم ورد الفعل الإيراني المحتمل واتساع الحرب من ضرب لمنشآت الخليج النفطية والإغلاق التام لمضيق هرمز ومردودات الضربة طبعا على حقول الخليج نتيجة لترابطها جيولوجيا وجغرافيا تجعل الأمر بالغ التعقيد في التنفيذ، لأنه سيتجاوز حينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
3: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
2: هذه صورة نمطية.
3: لا لا لا، طول لي بالك.
2: يعني صورة مسبقة.
3: ليك، نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
4: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية 2، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. اليوم وسط البلد بوسط بانياس. اليوم اجينا لعند الناس لنسمعها ولنفتح ملف ثقيل كثير. وبانياس تحديدا مو مدينة عادية، هي المدينة يلي

0: ياما شافت هتافات بتنادي بالوحدة الوطنية وأن السوريين لازم يظلوا مع بعض. رجعت شافت الدم والألم والفقد. هاي المدينة عاشت سنة 2013 واحدة من أبشع المجازر حق المدنيين بالبيضة ورأس النبع والبساتين. مئات الضحايا، عائلات كاملة أبيدت، والجرح بعده مفتوح لأنه الحقيقة ما اكتملت، والمجرمين ما تحاسبوا، والضحايا ما أخذوا حقهم. في منهم عشرات الأطفال، هذول ما ماتوا لأنهم معارضين، هذول ماتوا بسبب هويتهم. بانياس ذاتها رجعت تشهد بآذار 2025 دم جديد وألم جديد ومجازر جديدة. مئات المدنيين بالقصور انقتلوا، وعائلات اختفت، وجرح بعده مفتوح. وكمان هذول ما انقتلوا لأنهم ارتكبوا جريمة، هذول ماتوا بسبب هويتهم. لا بصير تمر جريمة من دون حساب، ولا في جريمة بتبرر جريمة، ولا بصير مدني واحد ينتسى للمدني اللي انقتل 2013، ولا المدني اللي انقتل 2025 لازم يتحولوا لأرقام بس بحكايات الكره. هذول سوريين وقبل هيك بشر وناس، ودمهم مسؤولية الدولة والمجتمع، وحقهم بالحقيقة والعدالة ما بيتجزأ. والناس ناس بدها تعيش، بدها تطلع لقدام، بدها مستقبل بلادها وولادها، بدها الاستقرار والعدالة. بس شلون؟ هل ممكن نحكي عن مصالحات وسلم أهلي قبل ما نشوف محاسبات؟ هل ممكن نشوف تغير جوهري بحياة الناس وظروفها الاقتصادية، حصول تنمية واستثمار ووظائف قبل ما يصير في استقرار؟ طيب شلون بصير استقرار من دون مصالحات ولو مبدئية؟ مين لازم يقود المصالحة؟ شلون بدنا نفتح باب المصالحة بمدينة شايلة هالقد من الوجع؟ هل المصالحة بتعني إنه الناس تنسى؟ هل بتعني إنه الضحية تسامح قبل ما تعرف مين قتل ابنها؟ هل ممكن نحكي عن مصالحة من دون حقيقة، من دون محاسبة، ومن دون تعويض، ومن دون ضمانات إنه الجريمة ما تتكرر؟ مين بيحمي المدني؟ دولة؟ مجتمع؟ مجتمع مدني؟ بيتكاملوا؟ شلون؟ شو دور هيئة العدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية؟ هل هي مؤسسات موثوقة؟ هل عم تشتغل فعلاً على جذور النزاع؟ ولا عم تحاول تمنع الانفجار مؤقتاً بس؟ هذا موضوعنا الليلة، وهي الأسئلة يلي راح أحطها قدام ضيوفنا وقدام أهل بانياس. خلوني أرحب بضيوفي. أهلا وسهلا فيكم جميعاً. خليني أرحب أول شيء بالأستاذ سمير حيدر، ناشط ومعتقل سياسي 12 سنة بسجون الأسد. السيدة جولي خوري، ممثلة الشؤون الاجتماعية بمحافظة طرطوس، أهلا وسهلا. الأستاذ جابر عبود، ناشط مدني وسياسي، أيضا اعتقل، بس لما سألتك اعتقلت قلت لي ما طولت، سنة أول مرة وست شهور ثاني مرة، فيعني السوريين الاعتقال بالنسبة لهم القصير هو يعني أنه تبع شهر شهرين، يعني سنة سنتين. الدكتور حسن جبران، مدير إدارة المصالحة بهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والشيخ حسين جبري، خطيب بمساجد حجازي. حسين حجازي عفوا، بعدد من مساجد بانياس وضحى. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا وشكرا كثير لكم. وخليني أقول نحن ما كان سهل علينا ضيوف تيجي على حلقة مثل هون، لا ضيوف المباشرة ولا الحضور الكريم، كان دائما قضية معقدة عنا لأنه الموضوع حساس ولأنه الموضوع حساس. خليني أبلش من عندك ساسم.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟ جميل. حضرتك جربت 12 سنة بسجون الأسد، ورجعت اعتقلت بعد الثورة، ما هيك؟
1: اعتقلت مرتين بالثورة.
0: مرتين بس ما طولت.
1: لا ما طولت.
0: قديش قعدت؟
1: اعتقلت يوم الملعب، النزلي على الملعب، واعتقلت بالأمن العسكري أشهر.
0: أشهر؟ نعم. فأشهر أنت بتحس يعني أنه معلك. قبل ما أسألك أنه أنت شلون شايف الوضع ببانياس اليوم، وهل الناس اليوم عم تتجاوز وجعها ولا لا، بدي أسأل السادة الحضور، وراح أطلب منكم ترفعوا إيدكم على إحدى العبارات التالية: اليوم الوضع ببانياس طبيعي والحياة مستقرة. اللي موافق على هاي الجملة يرفع يده. اليوم ببانياس، بانياس عم بتحاول تتجاوز وجعها وتعايش مع بعضها، مين بيرفع يده؟ بانياس ما بتقدر تنجح لقدام وتتعايش مع بعضها. انت متشائمه، انت برجع لك بالسياق الحلقة. انت شو رايك استاذ سمير؟
1: يسعد مساكم. بانياس مدينة الألم، مدينة الوجع تاريخياً، يعني وجع قديم حقيقة. هذا الألم يعني بيستحقوا أهل بانياس البسطاء الطيبين حقيقة؟ لا، ما بيعبر عنهم هذا الوجع والألم اللي ارتكب فيهم. اليوم أنا كيف شوفها لبانياس؟ بانياس يعني تجاهد فعلاً أن ترتقي فوق الجرح وأن تعالج جراحها وتسمى فوقهم. الموضوع ما سهل، ما سهل بنوب، لأنه ما واقف بس على الجهد الأهلي، بدنا مناخات حقيقية ساعدنا بهالمهمة. بكل أسف
0: بالمناخات
1: مثلاً الضخ الطائفي الخارجي اللي عم يشتغل والداخلي اللي عم يشتغل للعرقلي لتسميم الأجواء لمنع الالتقاء ما زال هائل وكبير جداً. معاناة العدالة الانتقالية لهلا أهل الضحايا ما شافوا جهد حقيقي، ما شافوا، ما لمسوا
0: ضحايا محددين ولا كل الضحايا؟
1: كل الضحايا، كل الضحايا القدامى والجدد. جرح عميق ومؤلم في في في كوارث ببانياس، عائلات أبيدت ببانياس من 13 وبردوا بالجرح الأخير بحي القصور. ما شفنا تقدم بالعملية بالعدالة الانتقالية، بل على العكس منشوف ناس يعني ما يتمتعوا إسا بسلطات يعني وهن مجرمين وقتلي. شغلي تاني يعني تعمق الجرح بالريف المديني من خلال مثلا إجراءات كثيرة يمكن ما كان وانا، أو بمعنى يعني صعبة المهم كثير المعيشية على الناس، تصريح الشرطة، تصريح الجيش، متقاعدين من دون رواتب، يعني في اختناق معيشة، في اختناق معيشة، فصل العمال، تسرع بإجراءات. يعني اليوم في عنا مجرمين قتلي، معقول إيجي الليلي على واحد اطرده من وظيفته بحجة إنه هذا خدم عسكرية؟ خليني اليوم لاحق المجرمين القتلي بالأول. أما إنه واحد إنه أنت خدمت عسكري بعرف الظروف اللي خدم عسكري فيها، طيب هذا هي معي هذه لقمته، قطع لقمة الناس بهالطريقة، هذه التسرع هذا بيزيد الشحن وما بيوفر ظروف مثلى للقاء، بيحسسوا بالغبن، بيحسسوا إنه هو الآخر غير مرغوب فيه. ورحنا بدنا نخلص من هاللغة، بدنا نخلص من الظلم والمظلومية، وإنه والله أنا والآخر، ما في أنا والآخر، في رحنا السوريين، رحنا السوريين اليوم بدنا نبني سوا. أول حجر بدنا نحطه العدالة.
0: طيب
1: تفضل
0: شيخ حسين،
2: بارك الله فيك.
0: سمعته عم بيحكي عن التحريض كثير اليوم، الخطاب الديني ببانياس أو حتى بسوريا جامع ولا لا؟
2: طبعا أولا الحمد لله رب العالمين، بما أني أنا أتقدم بصفتي، قدمتني صفتي الشيخ، فأقول الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه آل التقى والوفاء. طبعا يشرفني أن أكون حاضرا مع حضرة الدكتور زيدون،
0: شرف.
2: وكان مما شجعني على الحضور أن الدكتور زيدون هو من أهالي درعا، وأهالي درعا كلكم يعلم بأنهم هم من أول من رفع راية الحرية ومن ثم تلتها بانياس.
0: أهل درعا جايين عند بانياس هلا.
2: فأهل درعا أنتم يا ميت أهلا وسهلا فيكم في مدينتكم وبين أهلكم. شكرا. إن شاء الله تعالى. طبعا تعقيبا على ما ذكر الأستاذ سمير، صراحة أريد أن أعقب قليلا لو سمحت لي.
0: معنا ساعتين هلا تحديدا. الخطاب الديني هل تعتقد أنه عم بيساعد على تجاوز الآلام ولا عم بي؟
2: لا، الخطاب الديني صراحة خطاب وسطي جدا كما أرى، يدعو إلى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وصراحة كان هنالك خطاب مركز من وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف على الخطاب الوسطي في المجتمع السوري ككل، ومن يدعو إلى التحريض. وأتذكر حادث جرت الجمعة أو الأسبوع الماضي في مدينة حلب، على أثرها أرسل كتاب في للشيخ المسجد الذي دعا في دعوة للتحريض.

0: طبعا هي ليست الدعوة كانت مباشرة، ولكن ذكر بعض الأشياء جعل من أهل المدينة شيء من القلقلة، فجاءه كتاب باستقالة.
1: هل عم تقدر الدولة تضبط الخطاب الديني بكل محل بصراحة؟
0: صراحة هنالك الكل يدعو إلى الوعي والإدراك، الكل يدعو إلى
1: مين عم بيحرض على السوشيال ميديا لكان
0: هذا التحريض الطائفي لم يكن يعرفه السوريون نهائيا، حتى برز حتى برز من الخارج كأمثال بعض الطائفيين يريدون أن يفككوا المجتمع السوري ككل باسم الطائفية أو باسم أسماء معروفة، لكن كخطاب ديني عامة أنا أرى اليوم بأن الخطاب الديني ناجح جدا، وخاصة إذا جئنا إلى كل الوزارات، فأنا أرى الآن أنجح وزارة بالنسبة لهذا الأمر في الخطاب الديني هي وزارة الأوقاف كتوجيها.
1: خليني أشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شو رأيها، أنتوا شو وضعكم؟ هل أنتوا عم بتشوفوا أنه الناس عم تقدر تتجاوز الحساسيات ولا لا الوضع؟ بصراحة
2: بصراحة لا، بدنا شغل كتير على الأرض، لأنه جذور القصة كتير عميقة بترجع لأكثر من 14 سنة 15 سنة. تعزيز الانقسام الطائفي والمناطقي وحتى الإثني، هي كانت سياسة النظام البائد. هي النتائج ظهرت بمنطقة بانياس على النواحي الطائفية ببدايات الثورة، واللي النظام لعب بطريقة يعززها لحتى يشتغل على مبدأ محاربة الإرهاب. هذا الشيء عمل نوع من النفور والانقسام الشديد بالمجتمع، مو بس ببانياس، بس أنا عم بحكي عن بانياس لأنه حلقتنا اليوم عن بانياس. فجذور المشكلة بتعود لتعزيز خطاب الكره بالإضافة لخطاب الطائفة.
1: وين الناس ما عم تقدر تتجاوز الحساسيات من خلال شغلكم على الأرض؟
2: بالمناطق؟
1: وين الناس بصراحة الناس وين ما عم تقدر تتجاوز؟
2: بالمناطق الحدودية، يعني اللي فيها احتكاك مباشر بين الطائفتين، هون في حساسية كبيرة بتكون واضحة بالنسبة لنا. بينما المناطق البعيدة عن بعضها ما فيها احتكاك مباشر ممكن تكون أخف حدة من المناطق اللي فيها احتكاك.
1: بتوافق أستاذ جابر؟
3: لا، حد ما بوافق على تصوره عن الخطاب الديني وعلى السلوك الديني وعلى المشاعر المتأججة. أنا بعود للي ذكره سمير في قضية السلم الأهلي، قضية بناء خطاب جديد وحالة جديدة. لا تبنى قضية السلم الأهلي بالتنظير ولا بالمصافحة.
1: نعم صحيح.
3: ولا بكمش،
1: لأنه يلا بوسة شوارب.
3: نعم نعم. أنا بشوف أدوات السلم، السلم ماذا يعني؟ السلم أن تكون تعيش حالة سلم داخلي وخارجي في بلدك، في بيتك، في حارتك، في مدينتك. هذا مفقود. ليش مفقود؟ لأن أول شيء الدولة حتى الآن لم تصدر قوانين رادعة لمن يؤجج الحالة الطائفية والحالة
1: التحريض،
3: عم تعمل احتكاك ومباشرة في خطابها. اثنين، المجتمع بنيته التاريخية حقيقة، نحن لازم نكون صادقين، نحن مجتمع يعيش بنية تاريخية في أي لحظة ممكن أن ينفجر، لأنه هذا المجتمع ببنيته التاريخية في رفض الآخر، وتعايشنا مع بعضنا نحن نتيجة ضغط سياسي أو نتيجة مرحلة مرت فيها سوريا بالخمسينات، تعايشنا مع بعضنا وكان في سلم أهلي حقيقي، وكان المسلم والمسيحي والأرمني كلهم عايشين مع بعض.
1: أنت نفسك عم بتواجه صعوبات بالوصول لمجتمع مختلف؟
3: أنا شخصياً أنا عندي حالي خاصة باعتبارها، أنا ابن البلد وأنا ربيت يعني بمدينة بانياس، وأنا بعرف كل شيء عمره 40 وما فوق في بانياس بعرفه لأسباب العلاقة بي، كان عنده منشرة وهي أول منشرة، فكل نجارين بانياس بعرفه، دربت نادي بانياس فترة طويلة، بعرف كل رياضيين بانياس، بعرف يعني بخلال علاقة.
1: عندك قبول من مجتمعات مختلفة؟
3: عندي، أنا عندي قبول رغم حدية العلاقة ورغم أنه بعرف في كذب بالعلاقة، لكن لابد يعني أنا برأيي من يريد أن يبني سلم أهلي يجب أن يذهب إلى الآخر وأن يحاور الآخر، يشرب معه فنجان قهوة، لا يحكي في قضايا أنتوا قتلتونا ونحن قتلناكم. يجب أن يكون في
1: شو اللي عم يمنع الناس تروح لعن بعض أستاذ جابر؟
3: أول شيء في عدة أسباب، ما زال إسا حتى الآن الاحتقان ومشاعر طائفية، طرف شاعر إنه انتصر وطرف

0: طرف يشعر بأنه يتحمل وزر هزيمة ما أنه مسؤول عنها، إضافة لأنه الخطاب الديني حتى الآن في مدينة بنياس لا يرتقي لمستوى الدولي،
1: عكس اللي عم بيقوله الأستاذ الشيخ حسين.
0: أنا أسمع كل يوم يوم الجمعة عم سمع على مشايخ بنياس، حتى الآن ما زالوا يذكرون أهالي بنياس بالمذابح، وأنا برأيي هذا بيخلق هو نوع من الاستقطاب الطائفي هذا. إلا خطيب واحد سمعته أنا وما بعرف شو اسمه، وأنا من كل قلبي بحييه والله، قال يا جماعة إخواننا العلوي أهل بلد، ونحن حكي بشيء وطني بشيء إنساني. بالنسبة للمستوى الاجتماعي أيضا حتى الآن ما في يعني هالإقحام أو ما في مبادرات. مثلا
1: مين اللي عم بيبادر؟
2: عفوا دكتور، عفوا يا سيادة أستاذنا، عفوا يعني من أول ما بدأ وجاء التحرير يعني عفوا كل المشايخ قالوا أن يعني الشيخ معروف يعني قال أنتم الطلقاء.
0: من الطلقاء نحن يا
2: أستاذ؟ عفوا يعني هذه العبارة بس رح لك شغلة،
0: هذه عبارة غير صحيحة.
2: لا عفوا بس لك شغلة أستاذنا الكريم، هلا النقاش يجب أن يكون صراحة بوضع، لطالما نحن نريد البناء لهذا البلد فلا بد من وضع النقاط الأساسية في قاعدة يكون أساسية. هذا الكلام اللي عم تتكلمه التعميم من العمى. إذا قلت لي شيخ خاص واحد إيه، بس قلت لي كل مشايخ بنياس هذا الكلام عفوا غير دقيق.
1: رح نرجع
2: أستاذنا الكريم. أستاذنا الكريم، توصيف الحالي في هذا الشأن كمجلس في وجود الطيبين وأمثال كوادر رائعة جدا من بنياس، يعني أنا أعطيك مثال من خلال التقرير اللي أنت قدمته، ثم عادت مجزرة 2025. هذه المجزرة ليس هنالك مقارنة في مفارقة شاسعة جدا ما بين حدث 2025 وبين ما حدث بال 2000.
1: رح نرجع للحديث عن الماضي بالمحور الثاني. روح دكتور، يعني دكتور رح أرجع لك. روح عند دكتور حسن. الدكتور حسن، سمعت الأستاذ جابر عم بيقول ما في قوانين تردع التحريض، والأستاذ سمير عم بيقول تأخرت عدالة الانتقالية. أنتوا ليش تأخرتوا ولا ما تأخرتوا؟ ليش تأخرتوا إذا تأخرتوا؟
3: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. اسمح لي كلمة، مين هنا بالجمهور بالحساد الحضور بيعتبر أن العدالة الانتقالية تأخرت بسوريا؟ شايف دكتور حسن كله عم بيقولكم تأخرتوا. تفضل احكي للناس شو رأيك.
3: يعني ابتداء خليني أقول أنه وجود هذا التناحر الطائفي أنا أعتقد أنه حالة منطقية أو بالأحرى يمكن أن تفهم، لأنه المجتمع السوري حقيقة تم هندسته بطريقة تكون عبارة عن جزر معزولة متناحرة، طائفية في مناطق، قبلية في مناطق أخرى، قومية في مناطق ثالثة، من أجل هذه القوى المجتمعية أنه دائما تضرب بعضها وتكون المحصلة صفر، وتبقى السلطة هي الأقوى على قاعدة فرق تسد. فمن الطبيعي أن نجد أن هناك امتدادات طائفية، هناك امتدادات قبلية، هناك امتدادات خلافات دينية، هناك حتى بين الريف والمدينة.
1: مفهوم، بس السؤال ليش تأخرتوا أنتوا؟ هيك عم بيقول لكم هم، أنا ما عم بقول لك الجمهور الحضور عم بيقول لك تأخرتوا.
3: صحيح يا سيدي الكريم، نحن أشبه بمن ينسج سجادة الصلاة سجادة السلام من صوف متناثر ومتداخل بكثير من الإشكالات. أعتقد أن العدالة الانتقالية هي ليست قرار، والعدالة الانتقالية ليست إجراء واحدا بحيث نقول أن العدالة الانتقالية تأخرت تقدمت حققت ما لديها. المرسوم الجمهوري الذي أحدث العدالة الانتقالية قال أن عمر هذه الهيئة سيكون 5 سنوات، وولايتها الزمنية تمتد من عام 1970 لعام 2024 نهاية 2024. وبالتالي فأنت أمام كم هائل من المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى حلول لا يمكن أن نحلها خلال أقل من يعني أشهر، أقل من سنة من عمر العدالة الانتقالية. هذا لا يعني أن العدالة الانتقالية هي تسير

0: قانون العدالة الانتقالية أحيل إلى السيد رئيس الجمهورية وبدوره سيحيله إلى البرلمان ويدرسه البرلمان ويقر.
1: يعني؟
0: ونحن نعتقد أن يعني إذا سارت الأمور بشكل الطبيعي أعتقد أنه يعني أسابيع وربما يعني شهر شهرين يبدأ قانون العدالة الانتقالية في السريان ويفسح المجال ويهيئ الفضاءات من أجل أن تشتغل هيئة العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأقوى.
1: طيب خلينا نروح عند السادة الحضور. الآنسة هنا كنت عم تقولي أنه أنت متشائمة بس إذا سمحتي إذا تعرفي عن حالك بس.
2: أنا ميسى الخليل.
1: وإذا سمحتي توقفي.
2: أنا ميسى الخليل، كنت بداية الثورة بالشام، فأنا طارئة على الثورة بطردوس. متشائمة لأنه المزرة الأخيرة بعتت رسالة وحيدة بما يخص قانون العدالة، العدالة تتاخد باليد. فحتى لو هلا ساكتين وضعفاء ومستكينين فهنهم جواتهم ناطرين اللحظة اللي يصيروا أقوى شوي. يعني هي لعبة لأنه ما اتخذت العدالة بشكل حقيقي. فهني
1: بس عم بيقول لك الدكتور حسن أنه نحن عم نحكي عن أسابيع سينطلق القانون.
2: بس أستاذ حسين بدي أسأله، مين قرر جملة اذهبوا أنتم الطلقاء؟
3: أنا
2: بس بدي كفية وبعدين بتجاوبني.
3: تفضل.
2: هل كنتوا بتعتقدوا أنه قرار سليم ولا هو كان البديل؟
3: عفوا
1: خليت كمل معلش.
2: أنه أنتم طلقاء، هو هذا قرار سليم كان ولا كان البديل أنه مزرة أبكر؟
3: أنا أسألك أمام الحضور سؤالا، من الذي حقن الدماء في مدينة بنياس والكل كان يتوقع أن تسيل الدماء في الشوارع؟ سؤال.
2: بس انسالت بعد 3 شهور.
3: لا كيف عفوا
1: بس احنا ما بدنا نتجادل.
2: ايه ما بدنا نتجادل بس انه انا من الاشخاص
3: دوافع. ما هي الدوافع والاسباب التي
1: رح ارجع لك حسن.
2: انا من الاشخاص اللي من ابناء الثوره بعتبر كلمه.
3: انا عفوا انا اعرف حضرتك، انا اتذكرك في بدايه الثوره رحمه الله على الشهيد انس الشغري، كنت انت على المنصه وقت صورت في هدايه.
1: انتوا بتعرفوا بعضكم
3: تماما. انا اعرفها اعلاميه وكانت جاءتنا من طرطوس، ويومتها كان في جمعة، وهذه الجمعة رفعنا لافتات لا للطائفية وأثبتنا بذلك. الآنسة
1: طيب
3: جاءت
1: مدام ميساء.
2: أنا رأيي كلمة اذهبوا أنتم الطلقاء هي سبب المسألة.
1: خليني أشوف أسمع كلام آخر. في حد بيحب يداخل؟ طيب أنا تفضل. عرف عن
4: يوسف أسعد. هلأ أنا بعارض كثير الأخت هون. نحن هلأ بمجرد وجودنا هون عم نتناقش، فهذا أول خطوة للحل. نحن أيمت كان فينا نقعد هيك قاعدة، نقعد نحكي عن وجعنا، نقعد نحط الخطوات، نقعد نحط الطريق الصح. ما دام عدنا نحن بهي القعدة ممكن لقدام خطوة للمشكلة بتبلش بحل المشكلة بتبلش بخطوة. فنحن مجرد هلأ بأول حوار لنا وقاعدين وعم نتناقش، وبتمنى هيك يضل النقاش يعني رايق لحتى نقدر نوصل لحل. ممكن هذا الاجتماع يكون بوابة لجلسات تانية نقدر نحط الخطوات كلها، نقدر نحل المشاكل كلها. بس
1: طيب أستاذ في حدا بيحب يدخل كمان؟ المدام هون وبعدين هون.
5: مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا مها رمفلي، ناشطة مدنية. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا بس تعقيبا لحكي الأستاذ، بنعرف طرطوس هي منطقة فعلا، طرطوس كمحافظة المنطقة الوحيدة اللي فيها توتر شديد هو بانياس. المحافظة لا دفعت ثمن كتير ب14 سنة ولا حاليا، لكن بانياس هي منطقة فيها توتر شديد. ولحتى نحن فعلا نحكي عن تحدياتنا، أنا رح أحكي سريعا. أنا ساعدت بالحشد، رح أحكي عن تحديات لحتى أخيرا بس أعطي وجهة نظر تحدياتنا. الطرف اللي معتبر حاله مثل ما حكى الأستاذ جابر أنه دفع هزيمة هو طرف رافض يحكي. ليش؟ أنا حاولت، لأنه الكل اللي ما بسترجي. أنا حكيت كذا مرة، بعدين تهاجمت على السوشيال ميديا، وأنا كل شيء حكيت قصة كيف انقتل أبوي. ما بعرف كيف العالم هاجمتني، عم أحكي عن طرف. أنا تعبت لحتى وصل لطرف يحكي أنه معلش طلع حكي مرض. وللأسف
1: الناس ما عم تحكي،
5: لا ما عم تسترجي تحكي، ما عم الاستسبابين. في ناس بتقلك رح ياكلوني جماعتي قبل ما ياكلني الطرف الآخر، مشان نكون صادقين.
1: يعني واحد عم بيخاف من جماعته، عم بيخاف من جماعته،
5: يعني من جماعته. انت لما عم تجي وتحكي فأنا عم خاف. يعني انت
1: طيب انت ليش ما خايفة؟

0: معلش استاذ زيدون مشان ما اقطع الفكره صح محاور بس مشان ما تروح لي الفكره برجع لك ها. الشغله الثانيه هيدا من الطرف اللي عم نحكي عنه. انا زعلت كثير اليوم، اليوم كان في حدا كثير بتمنى يكون معنا، اعتذر قبل نص ساعه قال لي ما بسترجي احكي وما رح فيني احكي بصدق شيء آلمني من قلبي. احاديث طرطوس بالحشد على احاديث طرطوس، انا بحاجه كل الاطياف، وعملنا مع الصديقه قمر كل واحد يعمل منطقته. اجيت لصديق كثير مهم رح يعطيني دعم قوي بالطرف الاخر، فقلت له وجودك كثير بهمني، قال انا كثير بحترمك لكن انا ما فيني يكون بمكان رح ينتقدوا الدوله فيه،
1: رح
0: ينتقدوا الدوله فيه او السلطه، لانه انا حدا ما بدي نحط نقطه سودة بصفحتي، انا حدا ماشي بعد شهرين استلم منصب مهم فسامحته.
1: طيب خليني اسمع، بدي اسمع في حدا
0: فانا كنت بدي اعطيه حلوه ولا بدي اضطر اعطيه بعدين احكي.
1: طب بس بسرعه لانه عم
0: اخذت. لا يلا تفضل بعدين بحكي بس شغلي بس.
1: طيب تفضل.
2: عبد الله السيد ناشط مدنيه معتقل سابق.
1: هلا قديش اعتقلت؟
2: معتقل سياسيا.
1: قبل الثوره ولا بس اثناء الثوره؟
2: لا سابقا
1: قبل الثوره.
2: لا بالاثناء الثوره.
1: اثناء الثوره.
2: بدي احكي عن العداله الانتقاليه. هلا من خلال اطلاعنا على تجارب الدول السابقه من المانيا لجنوب افريقيا لتشيلي للارجنتين لاسبانيا، هذا مسار طويل ومعقد وياخذ عشرات السنين.
1: هلا بالمناسبة يعني واحد من أسرع المسارات العدالة الانتقالية بالتاريخ هو مسار سوريا، بس ما حدا مصدق، كل ما عم بيقولوا إنه أنتم متأخرين متأخرين متأخرين.
2: يعني نحتاج اللي شغلات كتير نفقدها. أول شيء الخبرات، القضاء، القانون. يعني لهلا ما عنا قانون،
1: رح نرجع.
2: ما عنا قضاة مدربين. هذا يحتاج إلى دعم مالي عالي جدا، لأنه عنا 140,000 بما يفوق 140,000 ضحية مجهولة المكان. يعني إلى هذه اللحظة بسراييفو في 8,000 لهلأ ما عرفوا لمين. طيب. ما قدروا يوصلوا له.
1: في السيدة بالصف الأخير تفضلي.
3: أميمة علي، أنا سورية وبس. أنا والله يا دكتور شفت ضيوفك عم يتباروا بالمظلوميات. أول شيء المظلوميات ما بتسقط بالتقادم أبداً، ونحن متعايشين مع بعض سواء كنا عم نضحك على بعض ولا لا، نحن حاليا مستقرين. الفكرة اللي بدي احكي فيها، انا كبنت طائفي بنت جبل، انا ما حدا اقصانا ابدا، نحن اللي ما قربنا، ما حدا، ما بدنا عزيمة نحن لما نكون بدنا موجودين بمكونات الوطن. ما حدا قال لا تيجوا، بالعكس كان في حدا عم يترجى الناس تيجي وتشارك وتساهم وتكون مكون وجودي واصيل بالمجتمع. فالمظلوميات ابدا ما بتسقط بالتقادم. وجع 2013 جديد مثل وجع 2025، لانه هني ما صحت لهم فرصه اصلا يعبروا عن وجعنا بيوم من الايام. فنحن بدنا نعبر عن وجعنا سوا، بدنا نعترف لبعض سوا، بدنا اول شيء نقر وبعدين نعترف وبعدين نجبر ضرر بعضنا، لان احنا اذا ما جبرنا ضرر بعدنا ما حدا رح يجبرنا. شكرا.
1: طيب قبل ما اروح في حكايه بيناتكم، الأستاذ سمير والشيخ حسين، في حكاية بيناتكم.
4: نعم.
1: تبلشها أنت، مين بحكيها؟
5: بعد طبعاً بعد دخول الجيش ب 17/5/2011، كنا طبعاً نحن هون أوينا الاختباء لأنه صار طلبنا يعني. فالأستاذ سمير أرسل لي شخص يدعى أبو حمزي، وأنا صراحة ما كان لي سابق معرفي طبعاً بالأستاذ سمير، يدعوني عن طريق الأخ أبو ميلاد بياسي رحمة الله عليه، كان له بصمات. الأخ أبو ميلاد الكل طبعاً شعب بنياس يعرفه، كان له بصمة وشخص كان الجندي المجهول.
1: نعم.
5: فدعاني يوم الأستاذ سمير سبحان الله، فالتقينا عند أبو ميلاد، ويومتها كان في لأنه صار بساحة الحرية بالسنتر، يومتها صار في تجديد كتير حتى بعد صلاة الجمعة وكذا. ونحن طبعا اختبأنا، فإجاز الأخ سمير عرض علي تنسيقية أنه يعمل تنسيقية باسم أهالي بانياس. وطبعا أنا يومتها فاجأني الموقف من

0: الأستاذ سمير أنه في ظل هذا الشدة والضغط النفسي الكبير ودخول الجيش وكل الناس كانت يعني في حالة صعبة جدا، وهو كان عنده هذه الهمة أنه يعمل تنسيقية، فكان شيء رائع جدا.
1: هو اللي كان عم يطلب تنسيقية؟ بعدين رجعت شفته، وين شفته؟
0: بالسجن كنا بالمعتقل.
1: رجعنا امتى التقيت فيه؟ بعد قديش؟ حضرتك اعتقلت 5 سنوات وانت 12 سنة قبل الثورة، بعدين اعتقلت بالثورة.
2: الثورة اعتقلت وكان عندنا خبر سيء انه تم اعدامه، سمعنا باعتقاله.
0: كان صدنايا طبعا، انا معتقل صدنايا.
1: ايوه، وظننت انه تم اعدامه.
2: نعم، انا هيك وصلنا الخبر.
0: ايه طبعا.
2: فلمت اللي اعتقلنا وتحولت على القضاء بعد فترة تعذيب بالامن العسكري، حولت على السجن المدني اللي انا نايم فيه كل الفترة السابقة. بعد عمر طويل رجعت عليه.
1: انه اللي بيشرب من ميه صدنايا برجع لها يعني.
2: فقال نحطهم مع مشاغبي بانياس، كنا رحنا مجموعه، فحطوا 2 من رفقاتي بمهجع الشيخ وانا بمهجع ثاني، فعم يفهموا منهم شو قصتكم، مين معكم؟ قال معنا سمير حيدر. وين سمير حيدر؟ المهجع الثاني. فندهوا للشرطه، وكان له هون شويه حظوي على الشرطه، فتح الباب واجوا على المهجع، هو والصديق صادق خدام. وين سمير؟ انا فسلم علي صادق، عرفته، بس لما اجى الشيخ انا ما عرفته.
0: كنت طالع من صدنايا ضعيف جدا، دخلت 90 كيلو
2: قاتل 50. والله سمعنا انه عدمت، فضحك وهيك وضمينا بعض وبقينا فتره على تواصل بالسجن. التقينا فتره جميله جدا، هذا بيتنا الثاني بالنسبه لنا يعني.
1: استاذ جابر، انت كمان تعرضت لهيك شغله، بس اسالك سؤال قبل ما ابلش، يمكن بدي اساله للكل واذا سمحتوا جاوبوني باختصار عليه. احد الشغلات اللي انا كنت عم بحضر الحلقه هاي عم بيقولوا لي اخي بس تقول كلمه سلم اهلي تستفز الناس، ليش؟
3: وقت بيصير في كلام حول السلم الاهلي، مفاهيم السلم الاهلي مختلفه، لانه ثقافه السلم ما موجوده عندنا. الثقافة الأساسية موجودة أنها ثقافة عقائدية، ثقافة تقدس الأنا وتعتبر الآخر غير موجود. الاضطهاد اللي حصل في سوريا أيضا عزز هذا الفكر.
1: ما بتحس أنه كلمة السلم الأهلي عم بتحسس جزء من الناس أنه هي عبارة عن تضييع حقوق؟
3: نعم.
1: وأنه أخي السلم الأهلي يلا يا شباب بوسة شوارب، بوسة تقون، عفى الله ما مضى، نسوه حق الشهداء بال2013 وحق الشهداء بال2025؟
3: أنا برأيي أستاذ في خطأ كبير منهجي في تسمية هيئة العدالة الانتقالية. شو هيئة عدالة انتقالية؟ يعني إذا جيت أنت تصنفها كمحكمة، هل هي محكمة بدائية جزائية؟ هل هي محكمة صلح؟ تسميتها عفوا، أنا برأيي اللي سماها هو سكران بالانتصار.
1: سماها
3: عدالة انتقالية، هو سكران بحالة الانتقال والانتصار. أنا برأيي هذه التسمية لا تستغرق مفهوم العدالة. يجب أن تكون هناك محكمة تسمى وتوصف بأنها محكمة إحقاق السوريين أو تحت تسميات.
1: خليني أشوف شو رأي الدكتور.
3: تبعت لي.
1: تفضل يعني دكتور حسن.
4: يعني أولاً أنا بدي أقول إنه ليش الناس متحسسة من السلم الأهلي؟ متحسسة من السلم الأهلي لأنه هذا المصطلح فعلاً مصطلح كان مقيت مصنوع في زمن الاستبداد، وهو سلم يعبر عن سلم أهلي قهري سكوني مفروض من الأعلى. فكانت الطنجرة عم تغلي ومع ذلك عم نقول إنه ما في شيء،
1: كله تمام
4: مغطاي، وعم يقولوا نحن بنتمتع بسلم أهلي، وهيدي أخته اللي بتطلع الساعة 3 بالليل وبترجع بأريحية. حقيقة لذلك هذه أحد الأسباب اللي بتخلي الناس تتحسس من مفهوم السلم الأهلي. الآن أيضا السلم الأهلي يعني لا يمكن أن تتحدث عن سلم أهلي وهناك جراح مفتوحة يجب إغلاقها ومداواتها. لذلك الناس أيضا تتحسس من سلم أهلي وممكن تشعر فيه على أنه هو نوع من مثل ما تفضلت تبويس الشوارب. أيضا الناس بتتحسس من السلم الأهلي لأنه مو بتخاف أيضا أنه يعاد تكرار التجربة ويفرض سلم أهلي سكوني من الأعلى بدون ما الناس.
1: سلم أهلي سكوني بمعنى كاذب مخادع مش صحيح.
4: أيوة، وقهري مفروض من السلطة، وهذا السلم هو أشبه بمدن الملح، سرعان ما يذوب وينهار
1: في شلون بدنا الناس تطمن انه السلم الاهلي اللي عم بتقودوه مش هو سكوني وقهري وتبويز شوارب وهي شلون بتطمن؟
4: لذلك هون انا بدي رد على استاذنا الفاضل اللي بيقول انه تسميه العداله الانتقاليه هي تسميه خاطئه، لانه الناس بتظن ان العداله الانتقاليه هي عباره عن مشانق ومجرمين بياخذوا دورهم في تنفيذ حكم الاعدام. لا يا أخي، العدالة الانتقالية، فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على أنها جسم، هو عبارة عن جسم يعمل على معالجة إرث الماضي والوصول إلى تعافي لهذا الجسم. والعدالة الانتقالية هي هذا الجسر اللي بده ينقل المجتمع عليه من الماضي المؤلم بكل آلامه وآثامه وجراحه إلى المستقبل، المستقبل الذي يكون فيه الآن. بقول لك كيف هذا المستقبل الجميل اللي بده يكون فيه الأشياء التالية بالمعنى الفلسفي. أولا بده يكون في علاقات اجتماعية ورأس مال اجتماعي قوي، ليس فقط على مستوى المكون الواحد، مو بس عند العلويين لازم يكونوا متماسكين، والسنة أيضا متماسكين والمسيحيين متماسكين، لا، نحن بدنا هذا النسيج الاجتماعي يكون أيضا قوي والرأس المال الاجتماعي قوي بين المسيحيين والمسلمين، البدو والدروز، العرب والأكراد، والريف والمدينة. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أن تكون هناك علاقة قوية أيضا بين المجتمع من ناحية والسلطة من ناحية أخرى. فنحن بدنا ننقل المجتمع من تماسك داخلي على مستوى المكون إلى تماسك على مستوى المجتمع، وإلى علاقة متوازنة بين السلطة
1: نحن عن هذا
4: والمجتمع. وين؟
1: مشان ما يكون الحكي كثير هيك فيه يعني جزالة وهي، وين نحن عن هذا الكلام كلياته؟
4: وين نحن؟ العدالة الانتقالية كمان عندها 6 مسارات يا أخوي. أولاً المسار الأول أو الإدارة الأولى هي كشف الحقيقة، وقد أعدينا 5 ملفات لمجازر ضخمة. هذه خبراء العالم اليوم، أنا جاي لعندكم من اجتماع بدمشق وجاي لهون، قالوا هذه التجربة السورية في العدالة الانتقالية ستدرس. وبعض السوريين هم بيقولوا انه وين العداله الانتقاليه، نحن ما لنا ثقه بالعداله الانتقاليه.
1: ما سمعوكم يا دكتور، ما شو بدهم يعرفوا شو عم بتسووا
4: يا سيدي. هلا بقول لك انه كمان شو دورهم هن. نحن عندنا مواقعنا على التواصل الاجتماعي، وانا شخصيا يمكن ما بيمر اسبوع الا انا اتحدث عن العداله الانتقاليه وبناء السلام في سوريا. بس خليني الله يرضى عليك اقول لك، خلي هالناس تعرف شو يعني العداله الانتقاليه.
1: بس باختصار،
4: بناء العداله الانتقاليه، الملف الاول هو كشف الحقيقه، المسار الثاني هو المساءله والمحاسبه. طبعا بكشف الحقيقه نعد وعدينا 5 ملفات كبيره. هناك المساءله والمحاسبه تشاهدونها على التلفزيون. الذاكره الوطنيه، فريق الذاكره الوطنيه وتخليد الذكرى ذهب الى دير الزور ومسح كل المناطق المدمره، وقابل مئات الاشخاص وكتب التاريخ السوري في جزئه بمحافظه دير الزور، ثم انتقل الى حلب.
1: امتى دور البيضة والقصور؟
4: هذا هناك برنامج، بس خليني اعطيني بس دقيقه. ايضا هناك مسار لجبر الضرر. جبر الضرر يعمل على تعريف دقيق للضحيه، وقد انهينا هذا الامر وموجود في قانون العداله الانتقاليه. لدينا سجل للضحايا، وننتظر ان نستجلب الاموال اللازمه المنهوبه والمهربه الى الخارج. والمساله يعني فيها تعقيدات كثيره من اجل ان نجبر ضرر من تضرر من السوريين طيلة ال 54 سنة. الملف الأخير هو ملف بناء السلام والمصالحة الوطنية اللي أنا بقوده. نحن عندنا خريطة ل 54 محافظة، منطقة ذات حساسية عالية، نزورها تحت برنامج بعنوان حوارات سورية من أجل السلام ومن أجل العدالة والسلام. زرنا مصياف، زرنا القرداحة، زرنا جبلة، سنزور جبلة، عفرين، جامعة حلب.
1: وإمتى رح تزوروا البيضة
4: وبانياس؟ هي واحدة من المحطات التي سنزورها. وأصلاً عملنا مو فقط بهذا الاتجاه، نحن لدينا هذا السؤال الكبير: كيف نبني السلام في سوريا؟ بدك تبني سلام في بلد 54 سنة من الاستبداد والفساد، ونحن كنا بنكره بعضنا ونحن جزر معزولة، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وين السلام؟ بدك تبني سلام في بلد طحنته الحرب على مدى 14 سنة؟ بدك تبني سلام في بلد صار ألقي 82 ألف برميل متفجر على رؤوس المواطنين وبتقلي وين العدالة الانتقالية وليش لهلا ما اشتغلت؟ بدك تبني سلام وعندي 217 حالة استخدام الكيماوي من نظام الأسد البائد، عندي 4.5 مليون نزح داخليا و5.5 مليون تهجر خارجيا، وبتقلي وين العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية روحوا شوفوا هي بالمحاكم اللي الآن نصبت وحكمت، واليوم مثل ما قلت لك الخبراء اللي كانوا عنا من الترابل اي ام قالوا ها التجربة السورية هي أسرع تجربة شفناها في تاريخنا، أسرع تجربة. أنا زرت رواندا، رواندا لحتى نفذوا الأحكام بعد 10 سنين لبدأت المحاكمة الدولية الأولى لمحاكم رواندا. ما بحكي لك عن كل التجارب طيب. العالمية لا شك أنه ممكن يكون نحن
1: دكتور دكتور دكتور
4: حسن هناك عقبات كثيرة.
1: اصحك بعد شوية تقول لي ما أعطيتني وقت، تركتك استرسلت ليش بعتك
4: أمرك
1: هيك كويس. شيخ حسين قبل ما أروح لعند المدام جولي، أنت سمعت الكلام، في حدا قال قبل شوي أنه إذا الخطاب الديني ما عم بيحرض ليش الناس خافت تيجي اليوم لهنا؟ ليش ترجينا الناس ترجي لتيجي؟ ليش الناس ما عم إذا كان الخطاب الديني عم بيهدي؟ باختصار وتكثيف
0: طبعا بالنسبة لنحن لا نتكلم، الخطاب الديني واضح للعيان وهو صادح الصوت خارج المآذن جميعا والناس كلها عم تسمع. فليس المشكلة في الخطاب الديني، وإنما المشكلة في فقدان الثقة والهوة التي عمل عليها النظام البائد ما قبل السقوط بسنوات، وهذه الثقة ما زالت مفقودة إلى الآن بسبب ما زرع
1: كل ما جره بسبب النظام البائد. ما في شيء هلا عم بيصير يخلي الناس تفقد الثقة ببعضها؟
0: تمام. لا شوف رح أقول لك شغلي في قضية
1: يعني لا شك، مشان ما بكره هذا لا شك دون أدنى شك، ما حدا عنده شك بجرائم الأسد
0: هذه الجرائم لها
1: مو كل شيء منزلته بشيء
0: عفوا. هلا أنت تركت جسدا مريض مع اعتلال في الأعصاب والروح، فما تركه النظام إلى الآن هنالك بعض النتائج السلبية التي نحصدها.
5: شو عندك مبادرات شيخي؟ عفوا نقاط
0: بس عفوا بس بس كلمة أستاذنا الكريم
5: لو عن مبادرات
0: جميل. هلا شوف بس قضية بدنا نوصل نحن لقضية السلم الأهلي. مسمى السلم الأهلي، كيف أنا أطرح فكرة السلم الأهلي؟ كيف أن يكون هنالك ليس هنالك مساءلة ولا محاسبة للمجرمين؟ أنا كيف أنا إنسان تأذيت في الاعتراف، أنا سأتمكن من صنع هذا الألم أخي، سأحوله إلى أمل. أنا كشخص أتحدث عن نفسي، لكن من كان هنالك داخل المجزرة، وأنا معتقل واضطهدت وعذبت والكل يعلم، لكن من كان داخل المجازر وقتل أباه وأمه وأخته ورأى ذلك أمام عينه، هذا كيف نتجاوز هذا الشخص بمشاعره بآلامه بأحزانه؟ كيف نتجاوز من هذه المرحلة إلى مرحلة
1: هذا دور العالم. رجال الدين بالدرجة الأولى تهدئة الناس إلى أن تتمكن الدولة لأنه قال لك عم نرفض إلى أن تتمكن الدولة من إيجاد القضاة والمحاكم. أنتم دوركم أن تهدئوا الناس
0: يا أستاذ زيدون، هنالك مسارات يجب الكل يجب أن يسير حول هذا المسار. ما هي المسارات التي يجب أن تفعل الآن؟ ليس الأمر هو دور الدائرة الدينية كمشايخ فقط، نحن اليوم هنالك أناس كثير، هنالك من الصالحين. أنا اليوم لا أحتاج الصالح بقدر ما أحتاج إلى المصلح. فتفعيل دور المصلح في المجتمع هو
1: هل تعتقد أن رجال الدين يقومون بما يكفي كي يكونوا مصلحين؟
0: رجال الدين، وأنا ضد هذه التسمية رجال الدين بشكل عام، أنا ضد هذه التسمية لأنه ليس هنالك في دين رجال اسمه كمسمى رجال
1: شيوخ
0: الدين
1: خطباء
0: المساجد، هنالك طلاب علم وهنالك علماء وهنالك
1: كان.
0: كل شيء باختصاصه. فالأمر عفوا معلش يا استاذ
1: ايه سامحك،
0: فقضية طرح مسار السلم الأهلي لابد من تكثيف هذه الاجتماعات الطيبة، وأنا واثق كل شخص موجود في هذه الدائرة اليوم هو موافق على مسار هذا الأمر، لكن لن يكون سلما.
1: تأخرت على المدام جولي كثيرا، تفضلي مدام جولي.
6: هلا أنا بس أول بدي أحكي هيك جملتين تختصر الحالة اللي نحن فيها. نحن بصراحة بوقتنا الحاضر معنا رفاهية الوقت، شعب منهك 15 سنة خلال ثورة كثير صار فيها أحقاد وقتل وذل وانكسارات. لما صار التحرير توقعات الشعب السوري كانت أنه بعد التحرير والاحتفالات اللي صارت

0: وشعور النصر انه حقه رح يرجع لها دغري. هي التوقعات هي حق مشروع لكل انسان ظلم الفتره الماضيه، وطبعا الحق لازم يتاخذ بالقانون، ولكن الفتره الزمنيه اللي بتتطلبها هي الاجراءات هي فتره بيعتبرها الشعب رفاهيه ما عنده اياها. انا تعبان، انا منهك، انا مظلوم، انا اعتقلت، اتنكل فيني، حضرت مجازر، انا بدي مين ياخذ لي حقي. المحاسبه هي اساس اي سلم اهلي اذا نحن بدنا نحكي عليه. لما عم نعطي للناس تهدئات معينه انه لسه بدنا وقت ولسه بدنا شويه فتره وتحضيرات الناس عم تتعب
1: هاي
0: نفسيا.
1: هاي المحاكمات على التلفزيون،
0: لحظه شوي، هي المحاكمات هلا بلشنا نشوفها، ولكن انا اللي بدي اضيفه هو تقصير الاعلامي بعرض وقائع مجريات العداله هيئه العداله الانتقاليه. يعني نحن كجمهور اول شيء لك بصراحه وسائل التواصل الاجتماعي هي عم تلعب دور المعلن وصاحب الخبر، فالناس عم تلحق وسائل التواصل الاجتماعي. ليش؟ لانه الاعلام الحكومي لسه ما عم يعرض هي الشغلات بطريقه واضحه وشفافه للكل. فانا لما بدي الحق وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي ما لها مصداقيه. يعني انا عفوا الدكتور حسن عم يقول انه هو عم يحط على صفحته، طيب انا دكتور حسن على عيني وراسي، ولكن الناس ما بتعرف مين هو الدكتور حسن، ما بتعرف شو مدى مصداقيته وشو عم يشتغل حقيقة على الأرض ليحقق هذا الشيء. لذلك أنا بدي منبر إعلامي واضح يشرح لي شو عم بيصير ليعطيني تطمينات ولو غير مباشرة.
2: هي خامس مرة بنحكي بوسط البلد عن العدالة الانتقالية أو سادس مرة بالمناسبة.
0: تمام. إيه بس لقلك زيدون الناس ما بتعرف. نحن بنعرف لأنه نحن عم نتابع الأحداث، ولكن الناس ما بتعرف. أنا كيف بدي أوصل للناس غير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الحكومي؟ أنا بدي جهة شفافة، فأنا توقعاتي أني أحصل على حقي بعد 15 سنة انتظار والتحرير اللي صار وشعور النصر العظيم أنه أنا هلأ حقي رح يجيني. لما ما حصلت عليه صار عندي شعور بالخزلان الى حد ما، لاني انا توقعت اني انا خلاص اجى مين يحررني وباخذ لي حقي.
2: انت ممثل شؤون اجتماعيه والشيخ وهيئه العداله الانتقاليه، انتم المفروض من واجبكم تقولوا للناس
0: تمام.
2: حق بالايد ما بيتاخذ
0: 100%.
2: الحق بالقانون وبالدوله وبالقضاء وبالعداله، وهذا بده وقت. طلعوا قولوا للناس على التلفزيون، ليه ما حدا عم بيطلع بيقول للناس على التلفزيون اذا بتاخذ حقك بايدك بتهد الدوله، اذا بتاخذ حقك بايدك بتهد المجتمع؟ ليه ما عم تطلعوا تحكوا للناس؟
0: هذا عم ينحكى وعم ينشغل، عم ينشغل على الارض من خلال المبادرات اللي عم يعملوها الناس والمنظمات اللي عم تجي تشتغل على هذا الموضوع على ارض الواقع. انا بس بدي اضيف شغله تعقيبا على الشيخ. صار في مؤتمر توحيد الخطاب الديني بوزارة الأوقاف من فترة شي 3 أسابيع
3: تماماً. وبناء عليه أستاذ زيدون أنا قلت له في توجيه من وزير الأوقاف لدورة تأهيلية لأئمة الخطباء
2: بحيث يكون الخطاب
3: الوسطية
0: ويعاقب شيخ وأنا سألت سؤال صريح، كيف يمكن أنه أنا إذا سمعت خطاب طائفي أو محرج شو بعمل؟ في أرقام تليفونات بتتصل فيها على وزارة الأوقاف وبتشتكي
3: تماماً.
0: وبيتم عزل هذا الشيخ أو تنبيهه أو تحييده أو عقوبته. في خطوات عم تصير ولكن الناس ما عم تعرفها، في تقصير إعلامي.
2: شو رأيك؟ شو رأيك؟
1: رحنا للناس بس
2: رح أروح للجمهور بعد ما أسمع أستاذ سمير شوي.
1: بس العدالة الانتقالية راحت لكل المحافظات السورية، واجتمعنا في المراكز الثقافية اللي بتضم أكبر عدد ممكن، والتقينا في الضحايا وتكلمنا للناس عن العدالة الانتقالية وأهدافها ومراميها، واستمعنا لآلام الناس. ونحن يعني فكرة العدالة الانتقالية تقوم على مركزية الضحايا.
2: طيب.
1: وجئنا إلى طرطوس، إلى هنا جئنا إلى إلى إلى طرطوس، ويوم الأحد إن شاء الله ستشاهدونا على وسائل التواصل في
2: نرجع وسائل التواصل بدنا إعلام حكومي رسمي
1: الرقة محافظة الرقة.
2: أنت شو رأيك؟ عم تسمع شيء عن أدوات أو عن خطوات عم بتقوم فيها الحكومة لتريحك؟ وإذا ليش عم نستنى الحكومة؟ ليه الناس ما عم بتبادر؟ ليه ما عم تكسروا الخوف؟ ليه ما عم تكسر الناس الحدود بين بعضها؟ شو اللي مانع السني والعلوي والمسيحي والدرزي؟ شو اللي مانع الناس تلتقى؟ صراحة سالي الدولة شو عم بتسوي؟ هاي سمعنا أنا عم بسأل نحن كمجتمع مدني، ليه الناس ساكتة؟ ليه الناس ما عم تتحرك؟
4: في الحقيقة في ضعف شديد بالمبادرات.
2: ليش؟
4: وما في تشجيع لألا لسه الهاجس الأمني موجود، ولسه يعني حالة الوجع بالمدينة أبناء مجزرة 2013 في صوت مرتفع عالي بالمطالبة بحقه.
2: حقه ولا مو حقه يطالب بحقه؟ بس حقه يطالب
4: بحقه مشروعة نعم.

0: يعني ما في مبادرة منه، ما في مبادرة منه إلى الطرف الآخر، الطرف الآخر ما يتصرف كمهزوم. سياسة الأسد مملكته الخوف، هو أركان ثبت أركان سلطته على مملكة الخوف، وهذا الخوف ما كان عند مجموعة، كان عند المجتمع كله. فالليلي ورث العلوي، ورث من الأسد.
1: كيف لا يتصرف العلوي كمهزوم؟ إذا شو اللي لازم يصير؟ يعني نحن عم نقول الشعب انتصر،
0: بده حدا يمد له إيده، مدت اليد لإله. الليلي مهزوم اقتصادي.
1: طيب الشيخ حسين عم يمد إيده لك ولا لا؟ الشيخ حسين عم يمد إيده لك؟
0: أنا والشيخ ما في مشكلة، أنا كمن النخب اللي بتحرك بكل أوساط الاجتماعي أهلي، أنا ما عندي تعريف إلا كسوري أبدا كهذا التعريف.
1: لكم شخص فقدت بال
0: فقدت ثلاثة من أسرتي، ثلاث شهداء من أسرتي، وفقد واعتقلنا أربع أيام الاعتقالات
1: بأذر.
0: نعم، وأيام الاعتقالات اعتقلنا أربع أخوي
1: والأخوة قتلوا بأذار
0: أذار مجازر. أحد الشهداء اللي قتلوا ابن إخواته كان معتقل سابق.
1: أنت مسامح؟ أنت بتسامح؟
0: أنا لك شغلي عفوا، أوروبا كلها أعدم فيها 199 واحد الحرب العالمية الثانية
1: أقل.
0: أنا بتمنى كبار القتلي والمجرمين بالسلطة البائدة وكل شيء تورط بالدم بالسلطة البائدة ما بسامح نهائياً. أما كل الصغار المضللين العفشيكة اللي مشوا هيك وهيك وما بيعرفوا وين رايحين أنا بسامحهم.
1: ومسامح بيش دم إخواتك؟
0: أنا يعني بتمنى عقد اجتماعي جديد نسامح، بس للأمانة وللتاريخ كبار المجرمين لازم يتحاسبوا، حتى الأطفال والكبار والصغار يعرفوا للتاريخ أنه لا، اللي بيمد إيده على الدم السوري بده يتحاسب.
2: استاذ سمير، هذا كل الشارع عندنا في بانياس كله على هذه منهجية الكلمة، يجب أن تحاسب كل هؤلاء، يحاسب كل هؤلاء المجرمين.
1: المسامحة لكن قبل المحاسبة
3: طبعاً.
1: حاسبوا كبار القتلة وبعدين نحن كمجتمع نحكي مع بعض.
0: لكن قبل كل ذلك، أنا هذا مو خصمي، بدنا ننطلق نطلع لسوريتنا الليلي ولا الطوائف، نتصرف مجتمع. يعني اخترعوا لنا كلمة المكونات والأقليات والأكثرية، نسينا أنه رحنا شعب سوري. اليوم لو أنا أخوي شهيد مقتول بالمجزرة، والأخ بال13 وبال14 وبال17 كلهم أهلي وكلهم إخواتي. أما إن الليلي مين بدي حمل المسؤولية؟ بدي محمل المسؤولية لمجموعة القتلي السابقين واللاحقين، كل شيء مد إيده على الدم السوري. أما ما فينا حمل المسؤولية لسني إنه والله سنة قتلوا أخوي أو أهلي، لا ما قتلوهم. شفت كيف؟ ولا العلوي قتلوا بالبيضة، لا، عصابات الإجرام زينبيون فاطميون أسديون دفاع وطني كل القتل هدول المحن ختم القتل. أما كشعب سوري ما قتل لا علوي ولا سني. أنا ضد فكرة المكونات وضد لعبة الأقليات وضد، أنا بعترف على شعب سوري واحد. هذا الاختراعات إسا بكرة بنتكشف شو وراها، نتكشف وراها دولة المكونات، رئيس الدولة سني، رئيس الحكومة كذا، على طريقة العراق واللبنان. رحنا إن شاء الله كسوريين بدنا نرفضها. رحنا الكردي عنا، الكردي طول عمره ما منميزه عن مواطن سوري، ولا المسيحي ولا الأرمن اللي فات مباري على سوريا. الأرمن اللي فات مباري على سوريا مثل أي سوري. شفت كيف؟ رحنا ضد فكرة المكونات وفكرة أقلية وأكثرية. رحنا كلنا أكثرية.
1: طيب
0: والقتل هن الأقلية.
1: خليني أسمع السادة الحضور، تفضل أستاذ. لا شو دقيقتين ونص بدك تعطيني اكثر؟ تفضل.
4: يعطيكم العافيه.
1: اسمح باختصار. ايه
4: باختصار، باختصار شديد. عمر علي طبيب اسنان. في بس نطحة بعقب علي بخصوص الاستاذ، حكيت انه ما متفائل كثير بالعيش المشترك ببانياس. للامانه طالما الحلقه عن بانياس، انا بقول لك في استاذ كان في عندنا فتره ذهبيه من وقت التحرير لشهر 3، 3 شهور، هذول 3 شهور فتره ذهبيه. بعد التحرير كان سلاح بالشوارع، الكل بيعرف كان اكوام من السلاح، الكل يتوقع يصير انهار من الدماء، تصير عمليات انتقامية، الشعب ما انتقم، الشعب كان كتير مسالم. أهل بانياس بشكل عام مثل كل المدن السورية بيحبوا العيش، بيحبوا الحياة، مسالمين بالمجمل، وبإذن الله يعني 90% وأكثر شعب مسالم. كان بالإمكان بعد التحرير مباشرة خلال أسبوع السلاح مكمم بالشوارع، ما صار أي عمليات انتقامية.
1: شكرا.
4: لحد شهر 3، لحتى طلعت أول رصاصة وطلعت من هون، كانت من الفلول من المحرضين كانت يا استاذ. فثلاث شهور هذه يبنى عليها الشعب بيحب الحياه، ولكن كان في تحريض وفلول النظام ما اثرت.
1: مين هنا كمان؟ تفضلي يا مدام.
3: صارخ البطلي طالبة إعلام. هلا أنا بس بدي أعلق على الأستاذة بفكرة الإعلام، لأنه أنا أساساً بدرس إعلام. معها حق كتير بنقطة إنه فعلاً ما عنا إعلام شفاف ولا قنوات يعني عم تشتغل صح لحتى تبين لنا الواقع. وبفكرة الأنسة هون إنه ببانياس ما في عيش سلمي، لو ما في عيش سلمي ما منشوف هلا أغلب أهالي بانياس عم تطلع حي القصور، وأغلب اللي بحي القصور عم يجوا لهون. يعني صار في كتير عيش مشترك والناس عم تتقبل بعضها، بس بدنا شوي يكون عنا ثقة، لأنه شايفة إنه من الطرف الثاني ما في ثقة بالعدالة. يعني شايفين دائما إنه كل شيء غلط، الشيوخ غلط، ما بصير يكون في شيخ، الدين ما لازم يتدخل. الدين ضروري ولكن ما لازم يكون الأساس، بس هو لازم يكون عندنا بس شوية ثقة، ما أكثر ولا أقل.
1: إن شاء الله. آخر مداخل من الأستاذ هنا.
5: مصطفى عدوية، مدرس. بس سؤال للجميع، من أولى بالمطالبة بالعدالة الانتقالية؟ من قتل وهجر وظلم لمدة 14 سنة، أم من غرر به من قبل أشخاص أو فلول النظام الذين خيل لهم أنه من الممكن العودة إلى حظيرة النظام السابق؟ هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للعيش المشترك، أنا مدير مدرسي، عندي تقريبا ما يقارب 30 مدرس من الطائف الكريمة وأضعهم على رأسي جميعا. فالعيش المشترك هو عبارة عن نقطة لا يمكن المساومة عليها، وبالتحديد في مدينة بانياس. ومن اعتذر عن المجيء إلى هنا، أنا أعتقد أن السبب ليس الخوف، إنما له أسباب أخرى. أنا أستطيع الآن أن أتجول في كل القرى المجاورة.
1: هل يستطيع أبناء القصور التجول؟
5: يستطيعون، وأنا بهاتف واحد الآن أستطيع أن آتي بعشرات الأشخاص من القرى ومن أبعد القرى.
1: شكرا.
5: شكرا.
1: فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله رايحين لهيك تطيب خواطر. خليكم معنا.
6: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
7: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
8: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. إذا كنا مختلفين بالذاكرة ومختلفين بتفسير تفسير اللي صار، السؤال الأساسي هون، شلون بنقدر نستمر مع بعض؟ وشلون لازم نتصرف اليوم لحتى ما يتحول الماضي لا سمح الله لمستقبل نرجع نعيد فيه نفس إنتاج الخوف نفسه؟ طبعا هون عم نحكي من بانياس، لكن مو بس عنها، عم نحكي عن كل سوريا نحن عمليا. شلون فينا نكمل لقدام بعد كل اللي صار؟ شو بنفسر الماضي؟ قراءة الماضي مهمة. كنت بدك تحكي شيء مدام جو؟
1: أنا بس كان بدي أحكي على ثقافة تضخيم الخوف. من حكم عملنا نحن كشؤون اجتماعية وعمل على الأرض مع كل فئات المجتمع وخاصة الفئات العائلية، سيدات، الأطفال، الشباب، في مبالغة بالتخوفات، وهذا حق مشروع. تخوف من أنه أنا إذا مديت إيدي للطرف الثاني ممكن يرفضني. لما بعيش أنا حالة من الجرام أو

0: شفت حدا من أفراد عائلتي عم يموت قدامي، أكيد أنا عندي خوف من أي حدا من الطرف الآخر أجرم بحق عائلتي. للأسف برجع بأكد على فكرة اللي حكى الأستاذ، أنه تضخيم الخوف عم يخلي كتير ناس ما تسترجي تبادر، وهذا حق مشروع إلها. هلأ أنا إذا بدي أطرح مستقبلاً، أنا كيف فيني خفف الخوف عند الطرف الآخر مين ما كان يكون، من أي جهة كانت؟
1: شو بتقولي لهذا الطرف الآخر اللي خايف كثير؟
0: أنا بدي أقول له أول شيء ما فيني أقول له بادر، لأنه أنا بكون عم أجبره يعمل شيء وهو خايف. ليش أنا ما بخطي خطوة لعنده؟ ليه أنا ما بجتمع أنا وياه بمنطقة ممكن تكون أخف وطأة؟ يعني نحن كتير منحاول نشتغل على السيدات، نجمعهم ضمن مكان هادي آمن يحكوا فيه قصص عائلاتهم، يتشاركوا حياتهم اليومية على فنجان قهوة. كسر الروتين وكسر الخوف ما ضروري يكون بقرارات حكومية، نحن دايماً منعزز هذا الشيء بلقاءات بسيطة، ممكن تكون على صبحية، على جمعة بسيطة، على حدث بسيط، على حفلة موسيقية، نشاط مسرحي، أطفال بالمدرسة. لذلك نحن الشعب السوري شعب كتير طيب ومعدنه من جوا كتير نظيف، والشعب السوري نخوت لي كتير وما بيقبل الظلم ولا بيقبل الغلط. في شيء خلخل هي المعادلة ولعب دور كتير سلبي وبعد الناس عن بعضها. أنا إذا عندي القدرة أني أخطي خطوة، أنا رح أخطي هاي الخطوة، ما رح أنتظر الطرف الثاني يخطيني.
1: خليني أسأل الأستاذ جابر، وين حدود الدولة هون وين حدود المجتمع؟ الناس خايفة، واللي قالت مدام جولي مهم، أنا ما فيني اللي خايف أقول له بادر أنت، يلي ما نو خايف هو اللي بده يبادر.
2: أستاذ الدولة هي سلطة،
1: عن صوتك.
2: الدولة سلطة أتت إلى الحكم من مواقع مانا مؤسساتية، لا تتقن هذا الشيء، وأتت على إرث ثقيل، إرث محط بنية الدولة وبنية المجتمع، بنية التاريخية محطمة. كيف تستطيع الدولة حاليا تبحث عن الأمن، تبحث عن استقرارها؟ وأنا برأيي أكثر شيء عم تبحث عنه السلطة الحالية هي إرضاء الخارج، لا تبحث عن الداخل، وهذا كان خطأ كل السلطات السابقة. الشعب السوري حاليا يعيش أزمة اقتصادية، نازحين، نعيش قضية اللي غيبوا وقتلوا، والدولة تبحث.
1: طب ليه عم تستنى الدولة؟ وين
2: أنا برأيي
1: وين حدود الدولة وين حدود الناس؟
2: أنا برأيي الحدود هي التالي، هي قدرة المجتمع السوري على التخطي. وأنا برأيي حتى هذه اللحظة المجتمع السوري غير قادر على التخطي وغير قادر على بناء علاقات.
1: شلون من غير هذا الواقع؟ وبعدين يعني كله بيقول لي مو قدراني مو قدراني.
2: أول شيء بنيته اللي وصل لها نتيجة سلسلة من الحياة السياسية ومن المعارك اللي استقطب فيها طائفيا واستقطب فيها، تدخل في بنية المجتمع السوري، تدخل المخابرات وتدخل الإسلام السياسي وفعلوا ما يريدون في هذا المجتمع، وتدخلت قوة من الخارج. المجتمع السوري ما له مجتمع سليم، كل واحد منا بيفكر حاله أنه يملك الحقيقة وهو شايف الرؤية الحقيقة لبناء الوطن وبيفرض رأيه وبيفرض سلوكه. الحوار مقطوع بيناتها أستاذي الكريم. تاني شيء جزائر، المذهب المالكي هو السائد في الجزائر، قتل 100 مليون شخص بالفؤوس، فراحوا بالأخير الجزائريين يعني هنو سنة وصلوا للنتيجة أنه لا إمتى بدنا نقتل بعضنا، حتى بدنا نحاسب بعضنا ونقتل بعضنا. هذه الدوامة يجب أن تنتهي. أنا قتلت بنت أختي وصهري أمامي وعديله، قتل البيت كله أمامي، أنا مسامح أمامكم أمام الله، مسامح. أنا بدون مسامحة لا يمكن بناء.
1: حتى بدون محاسبة جاهز أنت للمسامحة؟
2: لا يمكن المحاسبة. من يظن بأنك ممكن أن تحاسب ما جرى في سوريا خلال 50 سنة واهم. أنا برأيي الهيئة اللي بدها تحاسب ليست على مستوى الجرائم ولا تستطيع أن تمارس مهامها، وهي هيئة انتقائية. ما جرى في سوريا شيء كبير كتير كتير أستاذ. إذا بدنا نضل في سلسلة أنا والله فلان قتلني ما حسبتوه، نحن نعيش حالة انتقام، لا نعيش حالة بناء مجتمع ودولي. والدولة أيضا دولة قادمة على على على هذا.
1: أنت المقام. موافق على أنك تسامح بحق عائلتك اللي؟
2: نعم أنا مسامح أمامكم كلكم، أنا ما بدي خيول
1: حتى بدون محاسبة.
2: بدون محاسبة نعم.
0: عفوا هذا هو أنا ما بقدر أخذ قرار عن غيري.
2: أنا رأيي الشخصي مع
1: هذا طبعا رأيك شخصي بالتأكيد. طيب خليني أخذ الجمهور، الأستاذ الحضور تفضل.

0: أنس الشغري من قرية البيضة، ابن أخ لشهيدين قضوا بمجزرة البيضة. بس تعقيب صغير، الحديث عن عدم القدرة على المحاسبة هو تمييع للقضية. نحن اليوم لازم نحاسب. بناء قاعدة السلم الأهلي بدون اعتراف بالخطأ واعتذار وتسليم المجرمين اللي قاموا بارتكاب هاي المجازر هو بناء على قاعدة هشة ممكن تسقط بأي لحظة. لليوم لهي اللحظة بقرية البيضة وبقرية البساتين في أشخاص ما بنعرف وين قبورهم، وين مقبورين، وين ماتوا، وين قتلوا. لهيك المحاسبة ضرورية. ما حيكون في، ما حنقدر نتقبل إنه نحن نمشي للمستقبل.
1: قادر المجتمع ينتظر المحاسبة؟ ستأخذ زمنا طويلا لأنه صحيح. معقدة جدا. قادر الشعب السوري ينتظر؟
0: ننتظر، أكيد مننتظر. إذا منعرف إنه بالنهاية نحن حنوصل لنتيجة، نعرف مين اللي أجرم بحق أهلنا، بحق إخوتنا، بحق هاي البلد، مننتظر أكيد ومنصبر. الأستاذ هون كان عم يحكي عن إنه الطرف الآخر بحاجة لمبادرة. نحن اللي بحاجة لمبادرة، نحن اللي قتلنا، نحن اللي ضربنا، نحن اللي نزلت علينا البراميل، نحن اللي صار بقرية البيضة هو تطهير عرقي، هذا شيء معروف للجميع. القرى المجاورة شاركت بالأمر كمان. كمان هذا أمر معروف للجميع. اللي صار، التجاوزات اللي صارت بحي القصور ما صارت من أهل المدينة هون، والدولة تدخلت وقتها، وحتى أهل المدينة حموا عدد كبير من الأهالي اللي كانوا حاضرين، اللي كانوا عم يتعرضوا للتجاوزات بحي القصور. والناس اللي حاضرة هون بتعرف أنا مزبوط أنا عن شو عم أحكي. فما فينا نحن اليوم نميع القضية ونقول
1: ليه سميت هذيك جرائم وهي تجاوزات؟
0: لأنه اللي صار بقرية البيضة هو إنه الناس طلعت لحتى اللي تتظاهر.
1: هاي جريمة وهي جريمة؟ يعني ليش هي جريمة وهي تجاوز؟
0: أكيد الاثنين جرائم، والدولة اعترفت إنه هذه جريمة وشكلت لجنة تحقيق بالأمر. طيب نحن بقرية البيضة لوقت التحرير ممنوع نحكي إنه صار مجزرة، ممنوع نسأل وين كانوا أهالينا،
1: صحيح.
0: ممنوع نعرف
1: صحيح.
0: شو اللي صار، حتى لا لجنة تحقيق تشكلت ولا أي أمر بيشبه هذا الشيء. اليوم الدولة اعترفت بالتجاوزات ووعدت بالمحاسبة، شكلت لجنة تحقيق بالأمر وبدأت محاسبات لبعض العناصر اللي عملت التجاوز.
1: طيب خلينا نشوف غيرك، معليش نسمع، رح ارجع لك دكتور حسن بعد المداخلات. تفضلي مدام، بعدين بدي اسمع من الدكتور. دكتور والشيخ
2: سميرة الجندي مدرسة فيزياء. هلأ نحن كلمة السلم الأهلي والعدالة الانتقالية كلياتنا ناطرين غيرنا يشتغل، ما حدا مبلش من حاله، يعني يبلش كل واحد من حاله. هل أنا بدي أنسى الماضي؟ لا، بس ما بدي أعيش أسيرة لإله كمان.
1: أحسنت.
2: يعني المفروض نحن كبلد إن أي شيء بتجيبه، بدك تجيب موبايل بتجيب أحدث شيء، بس ما أنا قادر تحدث حالك، ما أنا قادر أنك تجيب برنامج لحالك ولعقلك ولا برنامجك ولا أنك أنت تشتغل. هل أنا لما بحكي عن غدر رجال الأمن معناته أنا أنكرت جرائم القصور والرضيانة بقتلهم؟ أكيد لا، بس أنا ما فيني أقعد كسلم أهلي أنطر الدولة، الدولة هي بدها تحاسب. أنا كشخص أو كمواطن ماني قادرة أني حاسب. طيب شو بساوي؟ بشوف شخص، إذا هذا الشخص معترف بالقصور ومن السيان البيضة والبساتين والمرأة أبو 50 سنة أكيد ما رح سلم عليه، بس هذا لا يعني أنا نكرهه، لا، هو بس بني آدم محترم، شخصي محترم العقلية السورية. نحن كمواطنين لازم نكون بقى عم نطلع لقدام. يعني أنا كمدرس بقلب المدرسة ما بدي أجبر الطلاب على مصالحة قصرية، بس بقدر غزي فيهم فكرة أنه ما تأخذ أنت هذا الطالب بجنينة أبوه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: يعني المفروض نحن
1: الكل عم بيهز لك رأسه موافق.
2: أنا بتخيل أن يعني نكون بس أحسن لقدام.
1: طيب خلينا نأخذ المدام ثم المدام بعدين حضرتك.
3: أنا صباح جبلاوي مدرسة متقاعدة وأم شهيد من طرطوس. طرطوس ما عاشت اللي عاشته بانياس، يعني شو ما حكينا قليل، بس في شغلة واحدة يعني معلش صريحة.
1: أنت استشهد ابنك؟
3: استشهد ابني، أخذوه بشهر 11/2013 وفرع فلسطين هوني الأمن العسكري، بعدين البالونة، بعدين فرع فلسطين واختفى، لا بعرف وينه، لا بعرف كيف مات، لا بعرف، ما بعرف شيء عنه. وسلمت أمري لله، واللي أخده واحد سني ما علوي على فكرة، والوزير محمد السيد كان له دور بموت 13 شاب وحيد لأهلهم.
1: الوزير محمد السيد هو ابن طرطوس صح؟
3: بطرطوس، لأنه ابنه عبدالله

0: لما رحت
1: كان وزير أوقاف هو ولا أنا غلطان؟ إيه.
0: لما رحت عند ابنه كان مدير الأوقاف، قال لي مع أنه طالبة، قال لي ابنك عدمو ميدانيا بفرع فلسطين. طلعت من عنده عم لف لف.
1: شو قال لك؟
0: قال لي ابنك عدمو ميدانيا بفرع فلسطين.
1: هيك ببرود عم بحكيك.
0: والله
1: هذا الوزير محمد سيد
0: ابنه عبد الله
1: إيه.
0: وانا اللي اخذه واحد اسمه احمد عجان، وهو بطرطوس عم يتلطى من بيت لبيت، واشتكينا وقدمنا شكاوى وكذا يعني.
1: بلا ما نذكر اسماء يعني.
0: لا هو انا لازم اعمل اسمه لانه كل العالم بتعرفه، شي 100 دعوه ضده. بس انا عم اقول لك ليش نحن بنحب السلم الاهلي وطول عمره،
1: حتى وانت ام لشهيد،
0: حتى لو انا مجروحه وغيري رايح اثنين، واللي راحوا 13 ولد وحيدين، الصغير 18 وابن الكبير 25، هدول اللي راحوا من طرطوس دفع واحد، يعدمون اعدام واحد والله يعلم.
1: ايه تعيدي. انا
0: الصغير عمره 18 طالب بكالوريا، لا هدول 13 ولد وحيدين
1: اللي اخذوهم.
0: ايه جنزير واحد طلع من فرع الامن العسكري بطرطوس، ولما وصلوا على فرع فلسطين.
1: وابنك واحد منهم كان؟
0: ابني الكبير 25، الصغير يعني عندك 18 19. في واحد كان قبطان معه جنسية كندية كمان اختفى معه، اسمه بشار زيدان. أنا المهم عم بحكي على الأمن اللي بيقولوا السلم الأهلي، أنا مع السلم الأهلي وبحب السلم الأهلي، وسوريا طول عمره بتحب السلم الأهلي، بس هلأ معناه غير شكل. طول عمره العلوي والمسيحي مع بعضه، بس هلأ بهالأحداث هذه ما حد في ثقة. أنا ما عندي ثقة روح لعند المحافظ اشكيله هبي لانه ما راح يسمعني، ولاقي لي ثقه روح لعند شيخ وقل له همي يسمعني. انا عندي كم من المشاكل الاقتصاديه وكل شيء، بس انا ما في حدا يسمعني. عن مين بدي اشتكي؟ لمين بدي اقدم شكوى؟ انا عم بحكي انا الوحيده من طرطوس بيجي، في كذا ام قاعده لحالها، ولا بيروحوا ولا بيشتكوا ولا شيء، بقول له مين بده يسمعنا.
1: راح اروح لعند الدكتور.
0: الثقة، بس يكون في ثقة.
1: ثقة بالدولة أنت عم تحكي.
0: ثقة بالموظف اللي أنا رايحة لعنده. أنا عندي مشكلة رايحة لعند موظف رئيس بلدية أو محافظ أو شيء يرد علي، أنا بحاجة لمساعدة، ما في ثقة. أنا لما بدي أروح أشتكي ومع لا بس كلمة، بس أنا بدي أقول كل اللي بدي أروح لعندهم كلهم أصحاب رؤوس مال، وهن كانوا عم بيطبلوا بالأول وهلأ مستلمين القيادة، وهذه مشكلتنا. لا أنا عم أقول لك مشكلتنا إنه أنا لما بدي روح لعند حدا بدي لاقي ناس مسؤولين كانوا بالأول عاملين حفلات لبشر وهلأ عاملين حفلات، وأنا مين بدي لمين الثقة بدي أزرعها؟
1: راح أسمع من
0: الشيخ معي ولا لا؟
2: تماماً
0: الشيخ معي.
2: أنا معك لأنه هذه النقطة كنت بدي أتحدث فيها وسبقتيني فيها.
0: أنا ليش لأمي وين الثقة بقى؟ وين بدي أزرع الثقة؟
1: يا مدام خليني أسمع الشيخ والدكتور.
2: إيه تفضل.
1: بس خليني أسمع الدكتور بعدين أرجع لك. تفضل دكتور.
3: يعني أمامكم وعلى العلن بقول إنه مستحيل العدالة الانتقالية تحقق أهدافها إذا ما تشاركوا مع 3 شركاء أصليين. الشريك الدولي اللي هو سفراء الدول الصديقة والمحبة والأمم المتحدة، والشريك الحكومي اللي هي وزارة الأوقاف ووزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة العدل. إذا ما اشتركت مع العدالة الانتقالية مستحيل نمشي إلى الأمام بشكل صحيح. وفي الشريك الآخر، وهيدي النقطة الجوهرية اللي بدي أذكرها أمامكم، الشريك الآخر هو الشريك المدني، منظمات المجتمع المدني، قادات الرأي، قادات المجتمع المحلي من كبار المفكرين ورجال الأعمال والسياسة وكذا. هذا الشريك المحلي إذا ما تعاون معنا نحن ممكن نمشي إلى الأمام، لكن مشيتنا هي عرجاء. فما بيصير ما حدا يبادر يا أختي، ليش لما تبادروا؟ الخوف إذا كان الخوف بيمنعك من أنك تبادري، والمرتاح والرياحة بتمنع المرتاح ليبادر، ليش بتطلبوا؟ نحن عايشين على ثقافة أنه بدنا حقوقنا، بس ما لنا عايشين على ثقافة لازم نعمل واجبنا. وهي أول نقطة اللي بدي أذكرها، وهي دعوة للكل من طرطوس، من من من محافظة طرطوس ومن بانياس. بتمنى المجتمع المدني يجي يشاركنا، ورجالات وقادات المجتمع المدني من كل الألوان السورية يروح، مكاتبنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة. هذه أول نقطة دكتور. النقطة الثانية

0: بوعدكم ان شاء الله بتشوفونا مع الدكتور زيدون ولا جهة أخرى، رح نحكي لكم عن نتائج خطاب الكراهية. رح ننفذ دراسة بعنوان معززات خطاب الكراهية في سوريا لنشوف مين اللي عم يحرك الخطاب الكراهية. هن رجال الدين، وهن رجال الاقتصاد، هن الناس اللي بيلعبوا بالعقول، هن الناس السياسيين، هن الناس اللي بيلعبوا برا، هن الناس المستأجرين لصالح دول أخرى. فنحن إن شاء الله قريبا جدا بشوفوا نتائج هذا البحث وعلى الملأ وبتقرأوا نتائجه حتى نقلكم. وهودي نقطة كمان يعني اتحملوني فيها شوي. الحقيقة الشعب السوري هو شعب طيب، بس اللي بيلعب في عقوله هن الكبار. فما بدنا نخلي الكبار هن اللي، طبعا مو كل الكبار أكيد، لكن مثلث الدولة هو حاكم وعالم وعوام. الناس البسيطة ما في أحلى منها.
1: خلينا نسمع الشيخ.
0: نعم بخليك بس بس بس
1: أعطيك سريعا جدا.
0: تمام ملتزم خلص بسمع
1: الشيخ. تفضل شيخ.
2: يعني اليوم نحن عم نوصف حالة المجتمع على أساس أن هذا المجتمع هو مجتمع مريض، لكن دائما الأطباء يسألونك دائما إذا كان هنالك من الداء فلا بد له من وجود الدواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ المريض بإذن الله. سيبرأ المجتمع من مرضه هو لابد من عمل جاد. طبعا هون الدولة، وأنا أتمنى أن صوتي يصل في هذا الصدد، عمل الدولة هو عمل جاد، لكن نحتاج إلى الكفاءات في هذا المجال. يعني شو معنى الكفاءات في هذا المجال؟ فلا نريد نحن أن نفعل ما كان سابقا، أن يختار الرجل الغير المناسب لتأثيره في هذا المجال. لكل شخص الله عز وجل ذكر في أهل الاختصاص، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بس المدام قالت لك هي ما عندها ثقة.
2: عفوا، طالما هنالك أهل اختصاص مع تفعيل هذا الأمر في بناء الإنسان، أنا راح أقول لك شغلة. اليوم نحن قادرين نعمر جامعات ونعمر مصانع ونعمر مؤسسات ونعمر كل شيء، لكن هذا كله من الصنائع، شيء الجميل للمجتمع، لكن بناء الإنسان هو أصعب من بناء كل هذا العمار، كل هذه المؤسسات، بناء الإنسان نفسه. فإذا كنت أنت عم تبني هذا الإنسان، أول شيء في إطار هذا التنسيق، تنسيق العيش المشترك، تنسيق طبعا كلمة العيش المشترك، الجميع يتمنى أن نعيش في أمان وسلام. من اسأل الصغير والكبير اليوم، من منا ملا من هذا الضنك وهذا العذاب وهذا الاضطهاد وكل الجرائم؟ الشعب السوري مل من الدم، مل من كلمة الجريمة، كم من الجرائم. لكن صراحة ألم الشعب وألم ما حدث، لابد أنا أركز على كلمة المحاسبة والمساءلة في هذا الصدد، وهذا قضية الدولة. ونحن نتوجه في هذا الأمر إلى الدولة، إلى مسار الهيئة للعدالة الانتقالية في هذا المجال تأخذ مسارها. لكن هذا لا يعني المجتمع، عندما نريد أن نحقق هذه العدالة يجب أن يكون هنالك منحى آخر، مسار آخر، في الاجتماعات، في كثرة الحوارات، في كثرة اللقاءات، التعرف.
1: هل توعدوا أنه رح تعملوا هيك اجتماعات؟
2: لابد من اختيار الناس المؤثرة في المجتمع. أنا عفوا أقول لك أمر، أنا اليوم بعد كل هذا التحرير أول مرة أخرج إلى العلن في هذا الكلام،
1: بهذا البرنامج أول مرة.
2: بهذا البرنامج
1: شو كان منعك؟
2: حضرت اجتماعات كثيرة جدا، لكن دائما رح لك شغلي، دائما إذا أردت أنت صراحة إيجاد العلة فلا بد من درء المفاسد الآن هو أولى من جلب المصالح. بمعنى أنت اليوم أمام واقع، كطبيب معه مشرط أراد أن يداوي مريض على أساس أنه معه الزائدة، فلما فتح له الشق الزائدة فطلع معه مرض السرطان، فشبك الطبيب قال له يا عمي روح عيش في بيتك. هذا المجتمع اليوم إذا أبقينا على هذا المرض فلن نستطيع أن نتقدم.
1: هذا دوركم. خليني أروح لعندي. تفضل أستاذ.
3: الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. سعد حمد، ناشط بالبانياس، مدرس وناشط بالبانياس.

0: يعني حصل في هذا حياة مدنيين كانوا على علم بهذه المحاولة. قبل أن يلوموا من حاول الدفاع عن حقه بعد النصر، عليهم أن يلوموا من قام بهذه المحاولة، وحتى الآن بعض من قام بهذه المحاولة موجود.
1: ليش عم تقرب
0: موبايل؟ وأحرار.
1: ليش عم تقرب موبايل استاذ؟
0: كاتبة. حتى الآن قبل أن يلوموا من حاول الدفاع عن حقه بعد النصر، عليهم أن يلوموا من قام بهذه المحاولة، وحتى الآن بعضهم موجود وأحرار طلقاء يسرحون ويمرحون بيننا من اللي حاولوا الانقلاب. أهل بانياس تعرف المجرم وتراه يمشي في الطريق ولا يستطيع محاسبته أحد بحجة أنه لا يوجد فيديو يوثق جرائمه. كيف يمكننا الحصول على فيديو لمجرم كنا نهرب منه ولم نكن في صفه؟ بانياس مظلومة لأنه فيها مجرمين معروفين قتلوا أهلنا ويعيشون بيننا دون حساب. هذا سبب احتقان مكون معين، وبسبب هذا الاحتقان المفهوم من المكون الآخر يعيشون هذا الخوف.
1: طيب.
0: حتى الآن الدولة تقوم بواجبها بالتطمين، ولكن الخوف مما قام به المجرمون أكبر من هذه التطمينات.
1: أستاذ سمير بعدين مدام جولي، تفضل كم بدك تحكي شيء.
2: أول شيء بيأسفني الإصرار على المكونات. وكنا بثورة وكان الآخر صامت، دوما الحديث عن طيب ماشي. أما عن مجزرة آزار، صرنا رحنا يعني إنه ليش من كمشول إنه هدول أعدائنا، هدول أعدائنا، هدول عانينا منهم. هذه يا صديقي لعبي أكبر مني ومنك ومن سوريا، عفوا لعبي أكبر مني ومنك ومن سوريا. هدول المأجورين ما طلعوا هيك بليلة تفقد بعضهم بشي حلم إنه بدنا ننزل ونقتل الأمن العام. بكرة منشوف ليش تحركوا وليش سال هالدم كله.
1: طيب
2: عفواً
1: خليني
2: عفواً
1: خليني عفواً خليني اسمع مدام جولي
2: عفواً بس لا ما كملت ارجاء يا صديقي. هدول تحركوا بإيحاءات دولية لتوفير مجزرة، لأنه مطلوب لعبة المكونات بسوريا، ولعبة المكونات بسوريا ما بترتسي. بالعلوي ما كان بذهنه لا كونفدرالي ولا فدرالية طعمين لقمتي السلام عليكم سوريا، وبس كان مفروض فرض عليه بالدم وفرضوه عليه بالدم. هذا الفرض بده مبرر، بده سبب. هدول لا بيمتوا لعيلة بصلة ولا للعلويين بصلة، هدول مجموعة مأجورة وجاهزة تحت الطلب بالكنترول. بيحركوهن حركوهن لمدة ساعتين وخلوا لهم ضبوا. هلا الفصل الثاني، بكرة رح نشوف ليش صارت المجزرة، رح نشوف، لأنه لعبة المكونات هي المطلوبة بسوريا، مو لغة الشعب الواحد، مو الشعب السوري الواحد. وبكل أسف كلنا ما نخدم هذه المؤامرة وكلنا شركاء فيها. كل شيء بيحكي بسنة وعلوي وهدوك والطرف الآخر والمكون الآخر، هو شاء أم أبا خائن لشهدائه، هو خائن لدم شهدائه بالبيضة وبالبساتين وبحي القصور. أنا كثير بيقلمني أنت بشوف علويين كثير بيعملوا سياسة لإنكار للمجازر تفضلت فيها. ما بيصير يعني أول شيء بدنا نقر ونعترف أنه في جراح عند السوريين مو عند السنة، عند السوريين، وارتكبت حماقات بحق ناس ثانيين بسموه العلوي سوريين. أول شيء بدنا نمتلك جرية الاعتراف أنه هذا كله دم سوري، وما ببرر غلط لأنه صادر من سلطة واللي صادر من هذيك السلطة واللي كيت. أنا الأساس، أنا الشعب، وممنوع حدا يعتدي علي رجاء. فيا صديقي نحن طالما ماشيين بسياسة المكونات والطائفي وجماعتنا وجماعتك فكلنا شركاء بالدم.
1: بس بس يا استاذ، يا استاذ
2: مثالية فلنبقى طائفيين بنكون واقعيين.
1: تفضل.
3: طيب انا بس بدي نوه لموضوع كتير مهم. هلا نحن بعد هذا اللقاء اللي فعلا يعبر عن واقع كتير حساس، ولكن بنفس الوقت فينا كتير نبني عليه للمستقبل. نحن من واجبنا كجهات حكومية نخلق المساحات الآمنة ليصير هذا الحوار ونوصل لنتيجة، واللي هي نأمن شكل من أشكال التلاقي البناء. هذا التلاقي هذا واجب الشؤون، واجب الأوقاف، واجب المجتمع المدني والمنظمات المحلية، وهذا نحن عم نشتغل عليه، والحمد لله اللي واصلين له هلأ هو نتيجة هذا العمل. الشيء الثاني هو نبذ خطاب الطائفية والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ننشر الشغلات الإيجابية. وقد صارت مجازر القصور

0: البيوت اللي انفتحت من الطائفة السنية واستقبلت العائلات العلوية بكثافة كبيرة.
1: في بوست للأستاذ سمير أثناء كان استشهاده كان عم بيحكي عن استقبال السنية.
0: ما حدا ذكره. نحن للأسف بحالة إنكار للحياة الحلوة والمشتركة اللي بيعيشوها السوريين من خلال تضخيم الكراهية والطائفية ونبذ الآخر. نحن بالواقع أنا كنت برات سوريا، جيت على سوريا أنا تفاجأت بالواقع على الأرض اللي مختلف تماماً عن واقع الفيسبوك وواقع التواصل الاجتماعي. نحن بدنا نشتغل على تثبيت الواقع الجميل ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه قصص الحلوة أكثر من السيئة.
1: في بعد شيء مداخلة؟ بدي حدا ما حكى. المدام هون. آسف من اللي حكوا بس يعني
2: مساء الخير، نسرين إبراهيم موظف في مشفى بانياس. هلأ أنا بتمنى ننسى الماضي ونضوي على شغلة منيحة، أنه مثلاً خلينا الناس اللي انأذت من كل الأحداث اللي صارت، مثلاً في عنا أطفال أيتام، في عنا أرامل، في عنا كتير شغلات، نأهلهم لمستقبل جيد، أنه نكون في دعم مادي معنوي أي شيء، أنه نضوي على هي الفئة من الشعب. في عنا أطفال صغار فقدت أخواتها أبوها أمها العائلة كاملة، فهدول الناس يعني إذا ضلوا مثلاً بدون دعم بتوقع انه رح يكونوا خطر كمان للمستقبل الاتي اللي لازم. فخلينا نحن نشتغل للمستقبل ومعلش نسامح الماضي اللي راح ونترك للدوله الحساب.
1: بدي احكي لكم شغله، انا اليوم فوجئت بصديق قديم التقينا من 10 سنوات. اليوم ما شفته غير جيت طلعت هيك انا اندهشت وهجمت عليه وبوسته. بتحكي وقصته رح تفاجئ الناس كلها. انا ممنونك انك اجيت، وانا انصدمت والله العظيم ماني متوقع ابدا هيك طلعت هيك. هل رح تتفاجئ لانه كنتوا سوا بنفس المحل دكتور. تفضل
3: حبيب قلبي. شكرا كثير كثير دكتور زيدون، شكرا. الشيء اللي عملتوه معي بال2016 او ال2017 هو بيشير انه نحن فينا نعمل شيء كسوريين، مجتمع مدني.
1: انت من وين؟
3: أهلي. اول شيء انا من طرطوس. بتذكر لما اشتغلت من شاني لما كنت بحصار حلب بال2016.
1: هو ليس من الطائفة، هو كان من طرطوس وكان موجود بحصار حلب.
3: نعم أنا كنت موجود من 2013، من الشهر 3 آذار 2013 للحصار اللي مثل هالأيام كنا متحاصرين.
1: بس عرف عن اسمك، قول مين، خلي الناس تعرف، الناس تعرف قصتك عن جد.
3: اكرم عينك. أنا اسمي سالم أبو النصر، طبيب أسنان من طرطوس. شاركت ببداية 2011 بالحراك بالمظاهرات بال2011، كان لي الشرف، واعتقلت 3 مرات وغادرت طرطوس مدينتي بال2012 بالشهر الثاني. عملت بعدين عودي إلى المناطق المحررة بال2013 بالشهر التالي.
1: كنت مخبي جذورك الاجتماعية
3: أنا من طرطوس طبعا. شاركت بالحراك بالمظاهرات الأولى، وكنت بعدين هيدي التجربة اللي عم تقول عنها بحلب. هلأ بحلب أنا عشت 4 سنوات بمناطق مختلفة واشتغلت بعيادات مختلفة، شفت القصف، البراميل، الخوف، الوجع، القتلى، الضحايا سميهم الله يرحمهم. بقى بدي أقول شغلي معلش، هيك سمعت كتير أشياء حلوة يعني الناس عبرت وحكيت. حضرني بهالقعدة مقولة للشاعر محمود درويش بيقول فيها: لدي ما يكفي من الماضي وينقصني غد. بقى يعني فينا نقول انه فينا نعمل. انا كنت بكتب على طول: نستطيع ان نعمل، استطيع ان اعمل، نستطيع ان نعمل. طيب هذه هي، بس بحابب اقول هالشغله.
1: شكرا.
3: وكنت انا بحلب زيدون دكتورنا الغالي بفتره القصف، وقبل ما نخرج من حلب بتذكر قلت انا سوري قبل اي هويه قاتله. في هويات قاتله بالاجتماع البشري السوري، بدنا نحاول نبذل جهد لنتجاوزها.
1: دكتور كان بحلب عم بيعالج، ما كان حدا بيعرف خلفيته لا الاجتماعيه ولا الطائفيه ولا الدينيه، بس كان عم بيعالج المعارضه المسلحه والثوار بحلب. وبعدين بعد الحصار طلع، فهو كان يعني بمشفى باب الهوى، كان متواجد باشفى حتى طلعناه على تركيا، لانه ما كنا عارفين شو ممكن يكون. اول شيء تسلم انامك اللي عالجت المدنيين وعاشت.
3: أسنان اشتغلت بخمس عيادات، في عيادات انقصف الدكتور زيدون. أنا كنت عم بشتغل بحي السكري بعيادة صارت مجزرة يوم تنقصفت الحي السكري شارع الوكالات بحزيران 2014 بإحصاء من
1: برميل
3: خوز البيض تقريبا 50 ضحية. 50 رح يضرت يوم العيادة يعني الله يرحمه.
1: شو رأيك شيخ؟ مفاجأة هاي قصة.
4: والله والله طبعا أنا ماني متفاجأ بالحدث الذي حدث. القصة صراحة هذا ليس غريب على السوريين بشكل عام، ليس غريبا، لأنه يوم اللي صارت الحدث في حي القصور، ليلة الحدث حكاني شخص يدعى أبو بكر من جبلي، فقال لي إلي أخوة من الأمن العام محاصرين في كمين على جسر العنازي. فأنا في هذا الأمر، وكل الكل يعلم تحت القصف وكان الأمر، فرحت أنا بدي أنا ورايح في على الطريق مباشرة. إسا قبل ما وصل على حي القصور وإذ بي بيجيني هاتف والرقم لا أعرفه، فبرد على الهاتف وإذا به الأستاذ أيمن فارس.
1: مين هو الأستاذ أيمن فارس؟
4: الأستاذ أيمن فارس الكل يعرفه، هو كان عندما تكلم في الحق ضد النظام في وقت لم يستطيع أحد أن يتكلم فيه الداخل السوري،
1: هو
4: معارض، كان لما وفكوه الأحرار المجاهدين عندما
1: يعني هو من أي طائفة؟
4: من على طائفة أخوان العلويين.
1: طب قول مشان الناس تعرف. قلت أيمن فارس يعرف الناس شو؟
4: لا يعلمون، ما الكل يعلم من أيمن فارس.
1: أنا عم بحكي مع الجمهور على الشاشة كمان،
4: عفوا
1: مو كله بالناس.
4: فيعلمون أن الأستاذ أيمن فارس هو من إخوان الطائفة العلوية. فأجاني الهاتف قال لي الشيخ حسين، قلت له نعم، قال لي الشباب كانوا بعدد 18 في صار في منهم استشهد 5 في 13 اللي معي، فجابهم بالسيارة اللي لاقيني على جسر القدموس. فأنا لقيته على جسر، لما رحت لقيته على جسر القدموس جايبهم بالفان 13 شخص من إخوان الأمن العام، وكان على رأسهم الأخ أبو يزن الديري، هو كان مستلم الأخ أبو يزن، فكانوا هو اللي خلصهم الأخ أيمن من هذا الكمين وجابهم وحدث الفلول يومته وهربوا. وكان على أساس
1: ليش ليش ليش ليش ما بتبين هاي القصص؟ ليه القصص كلياتها بس الحكش والنكش الطائفي وتهم الطائفي هون وتهم الطائفي هون؟ ليش حكايات الأستاذ جابر الأستاذ سمير حكاياتك ليه هاي لبانياس ما بتنحك على الإعلام؟
4: عفوا رح أقول لك ليش، لأنه الجرح هو أكبر من الواقع الذي نتكلم به. اليوم أنت جرحك الجرح هو أكبر من أي واقع أنا أتكلم به. أنا ليس غريبا على أيمن فارس ولا على الأخ أنس اللي تكلم من البيضة، أنا عشت معه هذا الحدث الذي يتكلم به، وأنا صراحة طبعا هو مشكورين كل الآراء التي أدليت. لكن اليوم نستطيع نحن في هذا الشأن، أنا موافق مع الأخ أيمن فارس، لأني أعلم ماهيته للأخ أيمن فارس، ما هو مع الأستاذ سمير مع الأستاذ
1: جابر.
4: لكن يا هل ترى، أنا أسأل سؤال للجميع من هذا المنبر، يا هل ترى أنا أتكلم هو عن نفسي أن كل ما في بانياس يستطيع أن يذهب إلى أي مكان، لكن هل إخواننا العلوي المتواجدون في القرى يستطيعون أن يأتون؟ هذا نحن كوجهاء في بانياس نتكلم عن الشعب البانياسي في مؤثرات لهذا الأمر. والله ليس هنالك شعب أطيب من شعب بانياس، لكن يريد هذا الشعب المساءلة والمجرمين الذين ارتكبوا في حق الشعب السوري
1: الأفراد
4: خلال 14 عام من الضنك والاضطهاد والجرائم والقتل والتهجير. أنا أعيش ألم هذا الشعب، لأني أنا ابن ثورة يا أستاذ، قبل أن أكون شيخا أنا ابن هذه الثورة، وأعلم ما قدم هذا الشعب. والله ناضل وتكلم. فالقضية وين أصبحت؟ القضية وين أصبحت؟ أصبحت القضية الآن لابد من عمل مسار الدولي مع مسار الشعب.
1: خليني اسال الساده بدك تحكي شيء استاذ سمير؟ تفضلي انت، يعني رفعتي ايدك كثير
5: زيدون.
1: ولا مرتين هاي ثاني
5: استاذ زيدون، بس انا بدي احكي شغلي. انا بخاف من التدخل الخاطئ ببانياس للمره الثانيه. حضرتك انت هون والحوار رائع، اكثر من منظمه اجت عملت اجتماع واحد وغادرت وزادت الامور سوءا. بانياس تحتاج الى خطة

0: خطة استراتيجية، خطة استراتيجية.
1: أنظر إلى الكاميرا، نحن إجينا لهون، لكن نحن سلطنا الضوء على مسألة اللي عم تحكيه السيدة في غاية الأهمية، مو المنظمة تيجي تعمل جلسة وتروح، الموضوع ليس كذلك. بانياس بحاجة إلى مسار،
0: خطة استراتيجية مسار. بدعم مسار، تتعامل مع كل بدعم حي. كل طرف ينشغل عليه لحاله قبل ما حتى ولو مول العلن بدون أعلام. نحن إذا بدنا نضل نحكي هيك لازم تنوضع لبانياس خطة استراتيجية، لازم تكون في هيئة مصالحة تمشي بالتوازي مع العدالة الانتقالية، لحتى اللي ما بتشمله ما بيحس بالعدالة الانتقالية إنها انصفيته إدارة المصالحة ممكن تنصفه. نحن بحاجة لخطة استراتيجي رجاء.
1: ندعو إلى افتتاح فرع سريع لهيئة العدالة الانتقالية في بانياس.
2: وعدونا
3: لا ما بيصير فرع للعدالة في بانياس، وإنما
1: في طرطوس
3: فرع العدالة الانتقالية في طرطوس.
1: أخي شعبة،
3: ومن هنا نحن نطالب السيد المحافظ بتأمين مكتب لفرع العدالة الانتقالية في طرطوس.
1: تفضل.
4: أنا بس بدي رد على ست مها. نحن حالياً بطور تحضير استراتيجية بتشمل الشيء اللي طرحته تماماً، وهو كيف نقدر نضافر جهود كل المنظمات الدولية والمحلية اللي بدها تشتغل على ملف السلم الأهلي تحت غطاء استراتيجية واحدة بتخدم مصلحة
1: شو
4: بانياس.
1: شو مطلوب منا نحن الإعلام؟ نحن إجينا وبصراحة كنا خايفين من الجاية كثير، لأنه بنعرف جرحكم، بنعرف جرح الجميع، بنعرف جرح البيضة والبساتين وبنعرف جرح القصور، بنعرف الجروح. إجينا لهون ونحن خايفين، مع ذلك هلا بتسأليني بقول الحمد لله اللي اجينا لحتى نسلط الضوء، بس قولونا شو المطلوب منا كمان؟
4: مطلوب شغلتين، أول شيء تمشوا معنا وتشجعوا مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، وتاني شيء نضوي على القصص الإيجابية والحلوة اللي عم تصير بالبلد واللي بتعكس الشرخ الطائفي والكراهية.
5: طيب تسمح لي؟
1: إيه
3: كمان بدك تسمح لي، لأنه في كلام يعني مهني في الموضوع بده ياخذ وقتي. يا أخوي في فرق كبير بين السلم الأهلي وبناء السلام. السلم الأهلي هو حالي مؤقتي، حالي استيت، بينما بناء السلام هو عملية، والعملية دائما تحتاج إلى شاغلين في هذه العملية، وتحتاج إلى أدوات، وتحتاج إلى ثمن وزمن. فلذلك نحن عندما وضعنا استراتيجية بناء السلام في سوريا طرحنا هذا السؤال، كيف بدنا نبني السلام في سوريا؟ كيف بدنا نبني السلام في بلد مثل سوريا بكل هذه التعقيدات؟ فطلعنا بنظرية البوابات الخمسة لبناء السلام. البوابة الأولى هي البوابة الاقتصادية، لا يمكن لجائع أنه يبني معك سلام، لا يمكن لجائع عايش بخيمة بالمخيمات النزوح في الشمال السوري تجي تحدثه عن السلام، ولا يمكن لموظف أو عسكري كان عم يخدم إجباري بيخدم خدمة الجيش الإجبارية وقلت له سلاح بدلتك وحط سلاحك وروح على بيتك وهو عنده زوجة وولاد وجائع وكل يوم أهله عم يطالبوه بتأمين لقمة العيش وتقول له ابني لي سلام. هدول هذه الفئات الهشة اللي وصلت نسبتها إلى 90% من الشعب السوري بحسب تقارير الأمم المتحدة، هذه أمعاء خاوية، إما بتروح بتصير جريمة مجرمة جنائياً أو بتصير مجرمة سياسياً. ففي عنا البوابة الاقتصادية التي تسعى إلى رسم سياسات لتأمين العيش الكريم للمواطن.
1: بوابة الاقتصادية ثانية.
3: اثنين، البوابة الثقافية. لا شك أنه نحن عايشين بعقلية قديمة، والعدالة الانتقالية شغلتها تعالج أرث الماضي. هذه العقلية القديمة قائمة على التفرقة والجزر المعزولة والانتقام والكراهية، ولو ما في هيك كان في شيء غلط في الموضوع، كنا ما كنا هون وما كانت في ثورة. نحن أكيد في عنا كراهية.
1: البوابة الثالثة دكتور.
3: البوابة الثانية اللي هي من نغير الخريطة الذهنية للإنسان السوري لحتى ينتقل من انتماءاته التقليدية اللي هي طافية لتكون الأولى، نرجع له إياها لورا ونخلي المواطنة هي المتقدمة إلى الأمام.
1: يعني راح نشوف مواطنة بسوريا؟
3: بإذن الله. نحن من نرسم سياسات. شغلتك إنك تكون معنا وأنت والسامعين. البوابة الثالثة هي البوابة الاجتماعية. السوريون جزر معزولة ومختبئين خلف انتماءاتهم التقليدية. نحن بدنا نكون الجسر اللي بده يعبروا عليه السوريين ليتعرفوا على بعض. نحن ما بنعرف بعض.
1: بوابة الخامسة؟
3: لا بس يعني من الضروري. كل بوابة لها إجراءاتها يا إخواني، وفي فريق عم يشتغل بهذا الاتجاه. البوابة الرابعة هي البوابة الأمنية. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا كان الناس ما تأمنت وعاشت بحالة من الأمان والسلم، مستحيل يكونوا شركائك، ومستحيل يبنوا معك البلد، مو بس السلام، نتقدم خطوة إلى الأمام. وبهذا الاتجاه لدينا ما يسمى الاستجابة.

0: إجابة طارئة، بحيث تكون هناك غرفة تمثل أو ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل والعدالة الانتقالية والمحافظة المختصة والمجتمع المدني. إذا حدثت أي إشكالية في بانياس هذه
1: الناس رح تسألك عن هاي القصة بعد كم شهر، وأنا رح
0: أصدقك أقول لك وينهن.
1: وأنا رح أصدقك أقول لك وين.
0: حقك بس بعد إذنك، أنا في النهاية برسم سياسات، وفي جهات هي اللي بدها تنفذ أو تكون شريكة بالتنفيذ. تسألني على السياسات وتسألني على الشراكة.
1: الناس بتشوف حكومة.
0: صحيح، البوابة الأخيرة هي بوابة المصالحة المجتمعية. في النهاية يا أخواني، لحتى يتحقق بلد كبير وعظيم مثل سوريا اللي بنحلم فيها، لازم يكون في سلم أهلي. ولحتى يكون في سلم أهلي، في عنا مسارين. المسار الأول، يا أما بده يكون بالضرورة يجب أن تكون هناك عدالة حازمة وجازمة تحاسب المجرمين، لكن هذا ما بيعمل سلم أهلي لحاله. السلم الأهلي بيتحقق بالعدالة، لكن بيتحقق أيضا بالمسامحة. لازم أيضا نتعلم المسامحة، ولازم نعفو على من ظلمنا. وفي الحديث بتقول لك أنه المظلوم الذي يصبر على مظلمته ثم يسامح، هذا رب العالمين اللي بيكرمه ويعزه. ربك قال أيضا والعين بالعين والسن بالسن وجروح القصاص فمن عوفي له من أخيه، كمان في عفو كمان في المسألة. وهون أنا بدي أدعو الشعب السوري اللي هو فريقين. الفريق الأول اللي لازم نتعلم فكرة العفو، بس قبل ما نتعلم فكرة العفو لازم الفريق الآخر يكون عنده الجرأة اللي يجي يقول أنا أخطأت بحق الشعب السوري وأنا أقدم اعتذاري للشعب السوري.
2: تماماً.
0: إذا ما صارت في عنا ثلاث نقاط أساسية لحتى
1: الاعتذار فردي، الخطأ فردي واعتذار فردي، ما حدا بيعتذر بالنيابة عن عن عن
0: فليكن. لا لكن صح. لكن أيضا هناك قيادات للمجتمع. قلت لك أنا ما بدي أطول حديث.
1: صحيح.
0: المجتمع بتحركه قيادات، بتحركه شخصيات فاعلة، ولا المجتمع كمسمى هذا.
1: بس جميل، خليني أسمع.
0: بس خليني بس إنهي إنه لحتى يتحقق السلم بدي يكون في عنا ثلاث أشياء أساسية. المستوى الأول يكون في عدالة، وهذا حق. أنا ما بحسن بكوني كريم على حساب آلام الضحايا، لأنه في أم ثكلة وبدأ تأخذ حق، وهذا حق ما بحسن إلا لا. لكن أيضا في أم أخرى بدها تقول أنا سامحت، وأنا سامحت حتى اللي قاتل أو اللي دمر بيتي واللي كذا وكذا. إذا المسألة الأولى العدالة الجازمة، المسألة الثانية هي المسامحة، المسألة الثالثة هي مكنة الدولة وقت اللي بتمشي بشكل ممتاز وسريع نتجاوز كثير من آلامنا وجراحنا.
1: أستاذ جابر، برجع لك أستاذ جابر.
3: يعني أنا
1: بسرعة،
3: أنا موافق الدكتور على كل ما قالوا إلا شيء واحد، المسامحة من جهة لجهة. هذا كلام غير منطقي وكلام غير معقول.
1: علي صوتك.
3: إيه، هذا كلام غير منطقي وغير معقول. أنا برأيي ما قاله صحيح، وهو عبارة عن رؤية لهذه العدالة. لكن لا يمكن أن تسير سوريا بأي اتجاه، سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، بدون تقدم بنية الدولة، بدون دستور، بدون دولة يخضع لها الشعب، دولة المواطنة. إذا بقينا نرى الأمور من منطلقنا الشخصي في قضية العدالة، في قضية المحاسبة، ونرى بأن ما نقوله هو الذي يمثل الحقيقة، لنصل إلى النتائج. إذن عندما تتقدم الدولة تتقدم الأقليات نحوها، وعندما الدولة تتراجع في تحقيق بنيتها الحقيقية يلجأ الغريب إلى دعم الأقليات وإلى تفعيل دورة في في في في في في, في الابتعاد عن البنية الوطنية. لابد من دولة المواطنة. بدون دولة المواطنة كل ما نقوله أنا برأيي لا يمكن أن نصل إلى النتائج.
4: أول شيء ذكرني الدكتور أنه بالواقع الاقتصادي والفقر، أنه تخيل المطرودين من الجيش الكذا، وأنا ماني ضد يعني المسألة، يعني هذه بدها رؤية وطنية، بس أنه يطالبون بدفع أقساط القرض اللي أخذينه من البنوك، يعني أنه بلا راتب وبلا قدرة على إعالة أولادهم أو إرسالهم على الجامعات. فوق ذلك بدهم يدفعوا أقساط بنك، شد كيف، وعم يحجزوا الآن على بيوتهم. بعيداً عن هالتفصيل هذا، أنا بشوف في مسارين صديقي لابد منهم. المسار الشعبي، تعميق الحوار، افهم جرحك وتفهم جرحي، اسمعك وتسمعني، مبادرات مجتمعية، هذه يعني هذه لا غنى عنها، شد كيف، لتخفيف هالاحتقان. أنا ثقتي كبيرة جداً بالشعب السوري، كله ميال للمسامحة وكله بيعشق سوريا وكله بيطلع على قدام، لكن ينوء تحت ثقل فظيع حقيقة من التدخلات الخارجية، من الضغط الاقتصادي، من الضخ الإعلامي. لذلك لكن بالمقلب الآخر للدولة في خطوات لا بد منها. أول خطوة تجريم الأسدية.
1: تجريم الأسدية؟
4: نعم. لهلا في أسديين بقلب السلطة، يعني بكل أجهزة السلطة. فلان كان عضو قيادة فرع وعضو قيادة شعبي، واليوم سمعت أخته لفادي صقر صارت باللجنة الانتقالية، ما بعرف سمعت بالإعلام.
1: لا لا لا
4: مبلا مبلا مبلا
1: فتاة صقر. فتاة صقر مش ما بتقرب.
4: إذن بدل ما نجي على موظف ونقول له أنت خادم عسكري شرف انقلع من وظيفتك، روح حاسب كبار القتل والمجرمين، حرام نجي على الضعفاء. أول شغلي تجريم الأسدية.
1: ثاني شغلة.
4: ثاني شغلي تجريم الخطاب الطائفي. ليه قل لي هذا بدنا نشتغله بعد سنتين تتزعلنا من الشعب؟ كان مفروض ينعمل من سنة ومن سنة ونص.
1: ثالث خطوة.
4: خطاب الكراهية. خطاب الكراهية. رحنا حرام هالشباب كل يوم بيفتحوا الفيس بيشوفوا سم هيري عم عم عم عم عم يلوث أدمغتهم. هذا مسؤولية مين؟ ليش السلطة لهلا ما بتاخذ إجراء بتجريم هدول؟ ليش ما بتاخذ؟ أنت ليش عم تستر عليهم؟ لا والبعض منهم بنشوفه بأعلى المنابر ما يدور حول السلطة.
1: رابعا في شيء بعد رابعا؟
4: هي أهم النقاط. إنما أنا كلنا ثقة بالسوريين.
1: هون وهون آخر شيء تفضلي.
2: مرحبا، أمر زين، ناشطة مدنية من طرطوس. هلأ الدكتور حسن حكى عن مشاركة القيادات المجتمعية بالاعتذار. طيب أنا لما بغيب المجتمع المدني أو ما بعطي صلاحيته الكاملة، عم تظهر قيادات ما لا بتمثل الطوائف مثل غزال وأمثاله. أنا لما بعطي الجمعيات والمنظمات شراكة فاعلة حقا مع الدولة وبزيد الشفافية مع هدول المنظمات والجمعيات، أنا فعلا بوصل لقيادات مجتمعية تمثل الفئات كافة وتعطي اعتذارات. هذا بس اللي بحب.
0: بس هذا من اختصاص المجتمع يا أستاذتنا الكريمة.
1: في حدا رافع إيده بس ما حكيت بعدك صح؟ طيب تفضل أعطي الأستاذ هون، بعدين راح أرجع لعند ميسال لأني وعدتها.
5: صادق خدام، معتقل 5 سنوات، ناشط بالثورة. أجرأ كلمة قالت بهالجلسة كلمة الأخ جابر العبود. أنا بدي أحكي عن نفسي، ما بدي أحكي مثل حدا ولا بيحق لي مثل حدا ولا سامح بحق حدا. أول شيء الرسول الكريم لما فتح مكة قال لهم من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. اليوم الرئيس أحمد الشرع قال كلمة حلوة، قال أنا جبت لكم الشام. ثورتنا انتصرت بعد مدة طويلة كتير وعذابات كتيرة يعني. فعنا ثقة اللي جاب البلد بيقدر يحاسب. نحن اليوم إذا بدنا نقعد نحاسب نحن عم نروح على أبواب كتيرة للغلط. فأنا برأيي تكون المحاسبة بإيد الدولة، هي أقدر وأعلم بأيمة تحاسب وكيف تحاسب والطريقة اللي تحاسب فيها.
1: مشان أعطي آخر دور.
5: بس دقيقة. بالنسبة لي أنا كشخص بشوف المسامحة هو الحل الأسرع، ولكن أنا عم أحكي عن نفسي. ممكن أنا ألمي ووجعي مانو مثل وجع غيري، وغيري ما يقدر يسامح، وأنا بحكي عن نفسي.
1: أنا سمعت ناس
5: هو قال سامح
1: من هون ومن
5: وأنا
1: هون
5: وأنا اعتقلت 5 سنوات وتعذبت، أنا كمان مسامح. لنوصل لأسرع حل للتعايش ولنبني البلد المطلوب المسامحة، ولكن ما نفرض على حدا، هذا بادرة شخصية من كل شخص. وبنفس الوقت الموضوع متروك للدولة هي اللي تحاسب، لأنه هي أقدر كيف تحاسب وين تحاسب.
1: شكرا. يعني عم بروح الكلام على كلام جيد جدا، الدولة هي من تحاسب والناس هي من تسامح. تفضلي يا ميساء، وخليني على الجو الإيجابي هذا يا ميساء نختم. تفضلي. تفضلي.
6: بدي أسأل أستاذ حسن، لأنه قسم المجتمع قسمين، قسم لازم يوصل للعدالة وقسم لازم يسامح، والقسم والطرف الآخر لازم يعترف أنه أخطأ. مين القسم الثاني؟
1: طيب بص
6: مين؟
1: قربنا نوصل للخاتمة. انتو شفتوا انه اجينا على بانياس، وبرجع بقول كنا كثير مترددين وهكلانين هم انه إذا سمحت.

وسمعته كم من الناس اللي قالت أهالي شهداء بتسامح، وقالت أهالي الشهداء منسامح، وما منجرم الفرد بس بدنا محاسبة. سمعتوا أهل بانياس لما قادرين يتعالوا على جراحهم رغم كل الخوف، ورغم أنه نحن بعدنا بالخطوة أو أقل من الخطوة الأولى، ما حدا بيضحك على حاله، ومع ذلك رغم كل شيء تعالوا نحكي كلمتين على رواق. المصالحة مش نسيان، ولا بعمرها لازم تكون نسيان، لأنه اللي بيطلب من أم الشهيد تنسى ابنها أو من عائلة المفقود تسكر الملف وتمشي مش عم يسوي مصالحة، هذا عم بيدفن الوجع تحت الأرض، وعم بيدفن النار تحت الرماد، والوجع المدفون ما راح يزول، وراح يطلع بأول لحظة خوف أو غضب أو تحريض. المصالحة الحقيقية ما بتطلب من الضحية تنسى، تطلب من الدولة تتذكر، تتذكر اسم الضحية وتكشف الحقيقة وتحفظ الكرامة وتحاسب المسؤول مين ما كان هالمسؤول، وتضمن إنه الجريمة ما تتكرر. المحاسبة مش انتقام، والمسؤولية فردية مش جماعة، مش جماعية، وكل واحد بيتحاسب باسمه على الفعل اللي ارتكبه وبالقانون وقدام قضاء عادل، سواء هالمرتكب مدني ولا عسكري. الانتقام أعمى، أما العدالة فبدها تشوف وتدقق وتثبت وبدها وقت، والمسؤولية بالعدالة فردية مش جماعية. العدالة لا بتعرف سني ولا علوي ولا مسلم ولا مسيحي ولا عربي ولا كردي ولا درزي ولا شيعي ولا غيره وغيراته ولا يزيدي ولا ولا ولا غيره. العدالة بتعرف إنه في ضحية إلى حق، ومتهم فرد إله محاكمة عادلة، ومجرم فرد لازم يتحاسب، والمسؤولية بعيد وبقول وبزيد المسؤولية دائما فردية مش جماعية. وأي حدا بيأخذ جماعة بجريرة فرد ولا أفراد منها بيكون عم يهد الدولة مثل ما قال الأستاذ. كل حدا بيأخذ جماعة بجريرة فرد بيورث أولاده مش بس حقد مثل ما قالوا الأساتذة والشيخ، بيورثهم مستقبل كله دم وخوف وقهر. لا في جماعة مجرمة، ولا في منطقة مجرمة، ولا في محافظة مجرمة، ولا في مدينة مجرمة. في أشخاص ارتكبوا جرائم، وأشخاص سكتوا عن الجرائم، وفي أشخاص قاوموا، وأشخاص خاطروا بحياتهم لينقذوا غيرهم، وهذول موجودين بكل جماعة بالمناسبة. وسمعتوا هاي بانياس، هاي بانياس مثل ما ورجتنا قصة الموت مثل ما شفتوا ورجتنا قصص البطولة، وعلوي أنقذ سني وسني أنقذ علوي. سمعتوا شو قال الشيخ؟ بأحلك اللحظات لما كان القاتل عم يحاول يقنع الناس إنه الطائفة أهم من الإنسان، كان في ناس عم تثبت إنه الجيرة أقوى من التحريض والكرامة أقوى من الخوف. طيب إذا الجار قدر يحمي جاره بأصعب لحظة، السؤال هو شلون بنقدر نحول هالشجاعة الفردية هاي لمشروع استقرار للبلد، مصالحة مجتمعية، وبعدها تنمية واستثمار وخدمات؟ شلون فينا نتذكر أسماء اللي أنقذوا الناس قبل ما نتذكر أسماء القتلة؟ ليش ما نكرم اللي أنقذوا؟ ليش ما نحكي حكاياتهم بالمدارس والإعلام؟ وليش ما يكونوا هم الذاكرة اللي نبني عليها بانياس الجديدة وسوريا الجديدة؟ اليوم من بانياس ما بدنا نطلب من الضحية تنسى، أعوذ بالله، ولا بدنا نقارن بين الجرائم مين أكبر ومين أقل ومين مدري شو، ولا بدنا نوزع الذنب بالتساوي حتى نرضي الجميع. بدنا مصالحة ما بتهرب من الحقيقة، وعدالة بتحاسب المجرم، وبرجع بقول الجريمة فردية مش جماعية. بدنا مصالحة مش نسيان، بدنا مصالحة تضمن أماننا وأمان أولادنا وتنمية واستقرار وعيش. بيكفي دم ووجع، بيكفي والله العظيم بيكفي. تصبحوا على سلامة.

يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

0: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

معرض دمشق الدولي في نسخته 63، نرصد لكم في هذه الحلقة الاستثنائية أبرز المشاركات والفرص الاقتصادية، ونناقش هذا الحراك الاقتصادي ودوره المهم في فتح أبواب الاستثمار والتجارة. هذه الملفات وغيرها نناقشها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مقتل شخص بإطلاق نار أثر مشاجرة في الشيخ مسكين بريف درعا، والأمن الداخلي يرفع حظر التجوال المؤقت عن المدينة. نائب محافظ الحسكة يقول إن أكثر من 9000 من عناصر قسد مرشحون للانضمام إلى القوات الأمنية، ويوضح أن عملية الدمج تحتاج إلى وقت. موظفو المجمع التربوي في البوكمال يعلقون أعمالهم الإدارية والتربوية، ويقولون أن القرار احتجاج على أوضاع الرواتب والتعويضات. مع استمرار التصعيد ضد إيران، وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار جيش بلاده في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، ومصادر تتحدث عن استراتيجية عسكرية مفتوحة الأمد. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. ووفق مراسلنا، فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل، أضاف أن قوى الأمن الداخلي أنهت حظرا للتجوال كانت قد فرضته داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر، معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك، إذا نقف معك على تفاصيل هذه التطورات الأمنية.
1: نعم أمينة، بالحقيقة يعني ما جرى ليلة أمس هو شجار، في البداية شجار ما بين صديقين، ثم تطور هذا الشجار إلى إطلاق نار من مسدس، وسقط على إثر ذلك قتيل هو عبد الغني العمري، الشاب عبد الغني العمري، وبعد ذلك يعني توارى الشخص الآخر الذي قتله بالفرار، وتدخلت القوى الأمنية وألقت القبض عليه. لكن حقيقة ما جرى من يعني حظر للتجول خلال الليلة الماضية جرى بسبب يعني خشية الأمن من تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة نتيجة حدوث أعمال انتقامية من قبل يعني الأهل المقتول. وطبعا كان قد يعني بدأت بعض الأحداث الأمنية تحدث عندما بدأ حظر التجول عن طريق يعني إحراق أحد المحال التجارية التي تعود لأهل القاتل، وخشية وخوفا من تفجر الأوضاع الأمنية في المدينة أقر حظر التجول حتى الساعة 6 صباحا، وانتهى حظر التجول الآن. والوضع في الشيخ مسكين بحسب يعني مصادر أهلية الوضع يعني هادئ، ويوجد انتشار أمني لكن أقل مما كان عليه ليلة أمس. أيضا يعني ألقي القبض على القاتل أو سلم نفسه وأحيل إلى المنطقة ليحال القضاء بهذه القضية. القضية هي جريمة جنائية بشكل مباشر لكن نتيجة عن شجار، لكن الانتشار الأمني وما جرى من حظر التجول هو خشية من تدهور الأوضاع نتيجة حدوث أعمال انتقامية ما بين عائلة القاتل وعائلة المقتول.
0: طيب، ما هي أبرز التصريحات وحتى التحركات والقرارات الأمنية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية في المحافظة من أجل التهدئة في المحافظة جراء هذا الحدث؟
1: نعم أمينة، بالحقيقة يعني الموضوع موضوع يعني الموضوع لا يعني عادي جدا يحصل بشكل متكرر. عمليات القتل والخلافات العشائرية تحصل بشكل متكرر، ويعني عملية انتشار الأمني جرت للحفاظ على السلامة العامة ولكي لا تتدهور الأمور وحصول أعمال انتقامية وحرق منازل. يعني الأمر لا يحتاج إلى تصريحات أو ما شابه، الأمر يعني واضح جدا، شخص قتل والقاتل تم إلقاء القبض عليه. وأيضا يعني عملية الانتشار الأمني جرت بشكل سريع من قبل الدوريات الأمنية، ويعني محاولة كبيرة لضبط الأمور قبل أن يعني يحصل عمليات انتقامية من قبل أهالي، خاصة أنه تم إحراق يعني محل تجاري يعود لأهالي المقتول، وتداركا لأي مشكلة أو أي طارئ سوف يحصل جرى هذا الانتشار وحظر التجول. والآن يعني عادت الأمور إلى طبيعتها، ومع يعني إلقاء القبض على القاتل تهدأ الأمور بشكل طبيعي، وبعد ذلك يعني يأخذ القضاء مجراه.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الأمني في درعا، كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا حسام المسالمة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، نبقى في السياق الأمني وتطوراته في البلاد، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء ودخلوا المنازل واعتدوا على صاحبها وقيدوه كذلك وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبة والفرار. أصيب 3 مدنيين من جراء تعرضهم لعضات قرود في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي ونقلوا إثرها إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج، وذلك وسط محاولات للسيطرة على هذه الحيوانات. هذا وقالت صحيفة مدينة سلقين المحلية على فيسبوك. قالت إن القرود هاجمت عددا من المدنيين في المدينة ما أدى ذلك إلى إصابة 3 أشخاص بعضات متفاوتة، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى سلقين المركزي وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. أفادت مديرية إعلام إدلب بإصابة عدد من الأطفال إثر انفجار مخلفات حرب في بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي. هذا وأوضحت المديرية أوضحت

عدد المصابين بلغ 4 أطفال إثر هذا الانفجار، وتأتي الحادثة في ظل استمرار خطر مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة واستمرار جهود الدفاع المدني لإزالة مخاطرها التي تهدد حياة السكان. افتتحت ألمانيا أول فرع متطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منطقة الكسوة بريف دمشق. هذا وحضر الافتتاح وزير الدولة الألماني نيلز أنين ومدير المركز فادي الصالح، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهدف من افتتاح الفرع هو الحد من سقوط الضحايا من جراء الألغام التي زرعها النظام المخلوع. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عادل الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. هذا وأضافت المجموعة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أضافت أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا ومشروطا بتنفيذ ترحيله، مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبلها.

كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من عناصر قسد مرشحون للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. هذا وقال الهلالي، قال إن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى وقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات كذلك، مشيرا إلى أن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء هذه العملية. وأضاف الهلالي لوسائل إعلام حكومية، أضاف أن مديرية الأمن الداخلي في القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة، في حين بات معبر سمالكة تحت إدارة الدولة بشكل كامل، ويواصل معبر اليعربية العمل بالتنسيق مع الجانب العراقي. من جانبها قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد لوكالة رويترز، قالت إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي جرى الإبلاغ خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري. وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها تنتظر ردا على المقترح خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على قوة نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصا على بقاء سوريا موحدة متكاملة بجميع مكوناتها. هذا وأشار أردوغان إلى أن الحفاظ على وحدة سوريا يمثل عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدولة السورية. وأضاف الرئيس التركي، أضاف أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدا ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف. وفي ملفاتنا الخدمية المحلية مشاهدين، حيث سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعا بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز. هذا وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتدادا للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران، واعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجيا ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأهيلها 715 مبنى مدرسيا متضررا، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. هذا وأوضحت الوزارة، أوضحت أنها أنجزت صيانة دورية لأكثر من 900 مبنى مدرسي، في حين ما يزال العمل جاريا لتأهيل مئات المباني الأخرى، مشيرة إلى أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة في مختلف المحافظات يتجاوز عددها 5500 مدرسة، في حين أكدت جاهزية جميع المدارس العاملة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. نبقى في ملف التعليم ومستجداته كذلك، حيث أعلن موظف المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أعلنوا تعليق أعمارهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. هذا وقال الموظفون في بيان، قالوا إنهم استفادوا واستنفذوا كذلك الوسائل الإدارية والقانونية، وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء، وذلك من أجل متابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها، من دون الوصول إلى أي استجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم.
قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، قال إن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل الجسر السياسي بمدينة دير الزور تتواصل بوتيرة عالية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز شوط كبير في تنفيذ ركائز هذا الجسر. هذا وبين النجار لسانا بيّن بأنه أو بأن التحضير لبدء صب الحواجز خلال أقل من 15 يوما، مشير إلى التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وبيّن النجار في ذات السياق بيّن أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت حوامل الحواجز وتم تجهيز الرافعة الانسحابية، على أن تبدأ أعمال صب الحواجز وفق المواصفات الفنية المعتمدة للجسر.

0: في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان كذلك في مسعى لإعادة تقديم الدور العشائري بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوع، والتأكيد كذلك على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم الاستقرار.
1: جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية مسؤول العشائر والقبائل.
2: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قالت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة واحنا دائما مدين لها، ودليل على ذلك احنا اليوم دعينا بعض المكونات السورية منها من اخواننا الدروز موجودين معنا والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان من كل مكونات سوريا، فهذا الشيء اذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد واحدة تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
0: يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية كبيرة أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها كذلك في عدد من المناطق، وذلك وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين في هذا الموسم.
3: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
4: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
3: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقه 125 ورقه تركي.
4: ولا تختلف مخاوف مزارعين اخرين في مناطق اخرى في ريف ادلب عما سبق، وخاصه في جبل الزاويه حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفره الامطار هذا العام، ويعزو خبراء زراعيون ذلك الى جمله من الافات والعوامل التي تعرضت لها الاشجار وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
5: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل الفاثار برمسرين أو مع بروكليم.
4: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف أطلقت أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة تشمل محطات كفر نبل وكفر روما وخان السبل إضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
6: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب، اللي هي محطة مياه كفرنبل وكفر روما وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه. الجهة الداعمة اليوم اليونسيف لتمويل العمل في هذه المحطات. طبعا تم اعطاء محطات المياه لليونسيف منذ ما يقارب عام، لكن تاخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم ان شاء الله راح يتم الانطلاقه. تم اعطائها لمقاولين، وخلال فتره 6 أشهر او 7 أشهر ان شاء الله بتتم عمليه الضخ. فتره قريبه اعتقد عام ما يقارب العام راح يكون في نقل نوعي، وراح يكون في تطور ملحوظ بشكل اكبر في ارياف إدلب.
0: من إدلب إلى حلب، حيث تتواصل في محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة، وذلك للحد

0: الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحث المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيت رمي النفايات ليلا حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
1: بدأت عدلية حلب تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني أصولا، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي باعتماد هذه الآلية في محافظتي كل من حلب ودمشق، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتجاوز المشكلات التي كانت ترافق التبليغ التقليدي.
2: بناء على توجيهات السيد المحامي العام في القصر العدلي بحلب، نقوم بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني لتسهيل أمر التقاضي وتخفيف الضغط على المواطنين، حيث ننتقل من التبليغ الفيزيائي إلى التبليغ الإلكتروني السريع، ويقوم الشخص المدعى أو المدعى عليه بتعبئة استمارة التبليغ ويتعهد بموجبها بتحمل كافة الإجراءات القانونية، وتقوم الدواوين في المحاكم الشرعية والمدنية والجزائية بإرسال مذكرات التبليغ مع استمارة التبليغ إلى دائرة المحضرين، حيث نقوم بإرسال المذكرات إلى دواوين التبليغ الإلكتروني، ويقوم المحضر بإرسال رسالة SMS تابعة لوزارة العدل، يقوم المحضر بإرسال مذكرة تتضمن اسم المطلوب تبليغه وعنوان هاتفه والبريد الإلكتروني إن وجد، وتصل الرسالة إلى الشخص المطلوب تبليغه بنفس اليوم أو تتأخر ساعة أو ساعتين بالكثير، ويتحمل عند عدم مراجعة المحكمة كافة الإجراءات القانونية من يعد المطلوب تبليغه مبلغا بالذات.
1: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية كذلك في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
3: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
4: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فنضطر نروح نواب أقل شيء 8 إلى 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 إلى 10 أيام ممكن يكون فيون إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
3: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
5: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعا نحن ما منبخس أبدا بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعا بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلا جداول العمليات والورقيات والتصويف، فبنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب، تكون مناسبة للوضع المعيشي.
3: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات، وفي مقدمة

0: فيها القطاع الصحي.
1: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا اضافه لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجه النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشه وقله الرواتب. هلا هذا الشيء يعني ان شاء الله تم حله عن طريق الزياده النوعيه اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلا وزاره الصحه ووزاره الماليه بصدد دراسه قيمة هاي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني إعلان عن الزيادة النوعية، وهلا عم يتم إعادة دراستها لتكون أقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما إنه بجوز تكون الزيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الإمكانيات، ونأمل طبعا بالقادم إنه تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
0: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلباً أساسياً للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: نبقى في السياق الصحي مشاهدينا في البلاد، حيث يواجه مرضى التصلب اللوحي في سوريا يواجهون صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة السورية، حيث يدفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر وتوفير الدواء كذلك يدفع بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها حتى، وذلك ما يهدد بتفاقم حياتهم الصحية.
3: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحدي متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
4: حاليا ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبدا، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان إمكانيات معنا وما عم يلتقى أبدا صيدليات. هذا الدواء حقه 3 ملايين، كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمن.
3: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
5: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس، هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده حدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجي على الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الادويه وصعوبه توافرها، عم نلجا لبدائل مثلا مثل الكورتيزون مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
3: وسط حاجه المصاب الى رعايه ومتابعه لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: وفي ملفاتنا العربية والدولية مشاهدين، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع ومستجداتها كذلك في فلسطين المحتلة، ونبدأ من الضفة الغربية المحتلة حيث قتل شاب وطفل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه قرية المخير شمال شرقي مدينة رام الله. هذا ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن رئيس المجلس القروي في المخير أمين أبو عالية قوله إن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا وسط القرية قرب المسجد الكبير وهاجموا

هجموا منزلين وسرقوا أغناما لأحد المزارعين بهذه القرية. وأضاف أبو عالية في ذات السياق، أضاف أن قناصة من جيش الاحتلال اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين في أثناء سرقتهم للأغنام أطلقوا القناصة الرصاص الحي باتجاه المواطنين. نبقى في أخبار الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبتين فلسطينيتين في محافظة نابلس جمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أفادت بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة بيتا وأضرموا النار في مركبتين كانت متوقفتين أمام منازل المواطنين. هذا وقد هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية فلسطينية سكنية فلسطينية تضم 4 عائلات في حي البستان في القدس الشرقية، ما أدى ذلك إلى تشريدها. وقال شهود عيان للأناضول، قالوا إن قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت طواقم بلدة القدس التي استخدمت جرافة لهدم البناية ببلدة سلوان المملوكة لعائلة بدران. وفي آخر مستجدات ملف التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، مبديا استعداد بلاده لتنفيذ هجمات في أي وقت كان. هذا وأضاف ترامب، أضاف أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من البراميل النفطية يوميا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إيران كانت تحاول إعادة بناية أنظمة الرادار والصواريخ. قالت 4 مصادر مطلعة إن مستشارين كبار لترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية التي ستجرى في تشرين الثاني للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. هذا وأضافت المصادر لرويترز، أضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في 3 تشرين الثاني، رغم أن العودة إلى صراع واسع النطاق ليست أمرا مفروغا منه. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر بأن وزير الحرب الأمريكي مدد انتشار الجيش في الشرق الأوسط حتى عام 2027. هذا وأضافت المصادر، أضافت أن تمديد الانتشار العسكري الأمريكي مؤشرا على احتمال امتداد الحرب على إيران إلى العام المقبل، وأن الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنع الرئيس ترامب خيارات مرنة.

0: هذا وقد أعلن الجيش الكويتي في بيان تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالعدائية انطلقت من إيران. وأكد الجيش أكد أن أصوات الانفجارات التي سمعت نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوية للصواريخ، كما دعا البيان المدنيين للالتزام بتعليمات السلامة. هذا وقد دانت دول عربية استهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، ما أسفر ذلك عن مقتل 2 من أفراد طاقمها. جاء ذلك وفق بيانات منفصلة نشرتها وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والكويت والأردن والبحرين وموريتانيا والإمارات. واعتبرت هذه الدول الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا حتى مباشر لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية الدبلوماسية. كما أكدت هذه الدول تضامنها كذلك مع السعودية، وشددت على ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية وسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، محذرة من تداعيات استمرار التوتر في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم. تبرز جزيرة خارك القاقعة قبالة السواحل الإيرانية باعتبارها القلب النفطي الأهم لإيران، وتضم أهم وأكبر مرافق تصدير النفط الخام في البلاد، لكنها تتقاطع مع حسابات اقتصادية وعسكرية بالغة التعقيد والخطورة حتى، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدميرها بالكامل. في العرض الآتي مشاهدينا مع الزميل عبد المنعم سعد نلقي الضوء على أهمية هذه الجزيرة وماذا ستكون النتيجة إن تم استهدافها.
1: يكثر الحديث عن جزيرة خارك الإيرانية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير منشآتها النفطية، وذلك مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، ما قد يشير إلى تصعيد محتمل تكون خارك ضمن إطاره، خاصة بعد نشر ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر استهدافا أمريكيا واسعا للجزيرة. الجزيرة لها أهمية اقتصادية بالغة، فمن خلالها يمر 90% من النفط الإيراني الخام المصدر إلى الخارج. منشآتها النفطية العملاقة ومرافئها وأرصفتها المتطورة تسمح بمعالجة النفط وسرعة تصديره، خاصة مع مياه عميقة تسهل رسو الناقلات العملاقة وحركتها. هذا يعني أيضا بالنسبة للعالم شريان حقيقي للطاقة. إذا قصفت الجزيرة أو بالأحرى إذا استهدفت منشآتها النفطية، فهذا يعني بالنسبة لإيران تحديدا فقدانا لرئتها الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها في تصدير نفطها إلى الخارج، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادها وميزانيتها، بالإضافة إلى مزيد من الهبوط في العملة المحلية وشح في توفر العملة الصعبة التي تأتي من التصدير. هذا بالنسبة لإيران، ولكن ماذا عن العالم الذي يعتمد على الطاقة في كل مناحي حياته؟ بالنسبة للعالم سيحدث ضرر بالغ في إمدادات الطاقة، وبصورة سريعة سترتفع أسعار النفط والبنزين والديزل، ومن ثم ارتفاع واضح في أسعار السلع والنقل والخدمات، وتضخم متنام في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة. ضربة لمنشآت النفط في جزيرة خارك تعني صدمة بالنسبة للجميع، ولكن الصين تحديدا لها وضع خاص، فالصين من أهم المشترين للنفط الإيراني، وتعطل الإمدادات الإيرانية يعني لجوء الصين إلى شراء احتياجاتها النفطية من مصادر أخرى بأسعار أعلى، ما يعني ارتفاعا لكلفة الإنتاج وتضخما آخر إضافيا لمن يعتمدون على التنين الصيني المصدر لكل دول العالم تقريبا. عسكريا تستطيع واشنطن تدمير مقدرات إيران في الجزيرة، ولكن انعكاسات الخطوة على العالم ورد الفعل الإيراني المحتمل واتساع الحرب من ضرب لمنشآت الخليج النفطية والإغلاق التام لمضيق هرمز ومردودات الضربة طبعا على حقول الخليج نتيجة لترابطها جيولوجيا وجغرافيا تجعل الأمر بالغ التعقيد في التنفيذ، لأنه سيتجاوز حينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ولتحليل كل هذه المستجدات وعودة

0: التصعيد ما بين واشنطن وطهران في المنطقة، ورحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من واشنطن، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الغبرة. أستاذ حازم، بداية أهلا وسهلا بك على هذه في هذه المساحة الإخبارية. إذن أمريكا تمدد انتشار قواتها بالمنطقة، وطهران تتواعد في ذات التصريحات باستراتيجية حرب جديدة. إذن هنا اليوم أصبحنا أمام ثلاث سيناريوهات، لا حرب لا سلام ولا اتفاق. باعتقادك إلى أين تذهب هذه المعركة ما بين طهران وواشنطن؟
1: صباح الخير أستاذة أمينة وشكرا على الاستضافة. طبعا تطورات كبيرة، كان هناك هجوم منذ ساعات أو البارحة على سفينة، وكان هناك قتلى على السفينة، طبعا هجوم إيراني إرهابي على سفينة مدنية تعبر المضيق. أيضا هناك أخبار مثيرة للاهتمام من اجتماع الرئيس الإيراني في مع مندوبين عن الحكومة الصينية، ويبدو أن الطرف الصيني بدأ يضغط على الطرف الإيراني بأيضا فتح المضيق وإنهاء الحرب. فالوضع مع طهران ليس بجيد. هي طهران طبعا تخسر المعركة الكبرى، معركة النفوذ في الشرق الأوسط، خسرت سوريا بشكل كامل، تخسر لبنان، تخسر العراق الآن، وحتى الوضع في اليمن ليس بجيد. في مضيق هرمز الولايات المتحدة تعمل ما في وسعها وتنجح في أغلب الأوقات بتأمين حركة الملاحة في الجزء الجنوبي من المضيق في أريثما، يعني وفي ذات الوقت تمنع السفن الإيرانية أو السفن الآتية الموانئ الإيرانية من العبور. الضغوط الاقتصادية بدأت تؤتي أكلها. النظام الإيراني ليس لديه خيارات جديدة، كل ما لديه هو ممارسة مزيد من الإرهاب على دول الجوار والمضائق البحرية، لكن حتى هذا السيناريو لم يعد ناجح مع شح الصواريخ والمسيرات الإيرانية لدى
0: بيد لكنه ما زال مستمر وأحد أساليب إيران في المنطقة. أستاذ حازم، يعني في ذات السياق وتحليل الاستراتيجية الأمريكية خصوصا مع هذا التصعيد وقرار التصعيد الذي شهدته المنطقة ليلة البارحة، إذا وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار جيش بلاده في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، ومصادر تتحدث عن استراتيجية عسكرية مفتوحة الأمد بالنسبة لواشنطن في المنطقة، ما تحليل هذه القرارات وما أبعدها كذلك؟ وهل فعليا اليوم نستنتج من هذا القرار بأن واشنطن اتخذت قرار ومسار استمرار العمليات العسكرية في المنطقة مهما كانت تكلفتها، سواء كانت المادية أو حتى الزمنية؟
1: النظام الإيراني يراهن على شيئين: الضغوط الدولية من دول عربية وآسيا وأوروبا على الحكومة الأمريكية لإنهاء الحرب باكرا أو دون تحقيق الأهداف الأمريكية، ضغط عبر طبعا ممارسة الإرهاب كما قلنا على المضيق، ومنع التجارة الدولية وحركة النفط. وأيضا يراهن النظام الإيراني على حراك داخلي أمريكي خلال وبعد الانتخابات النصفية. الرسالة كانت واضحة من الحكومة الأمريكية، العمليات مستمرة، هناك التزام كامل بإنهاء هذه الحرب حسب الشروط الأمريكية. الانتخابات النصفية لن تؤثر على مسار هذه الحرب، ولذلك الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي يواصل انتشاره حتى العام القادم بعد استلام عمليا أو حتى فترة استلام الكونغرس الجديد زمام الأمور. فالرسالة الأمريكية واضحة جدا، الحرب مستمرة، لا يجب على الطرف الإيراني أن يراهن على صدقة من دول أخرى أو على تغير رأي الشارع الأمريكي. الشيء الوحيد الذي سينهي هذه الحرب هو اتفاق يدرأ خطر إيران أو النظام الإيراني عن دول الجوار والملاحة البحرية.
0: طيب أستاذ حازم، فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، باعتقادك هل واشنطن اليوم معنية أصبحت بالتوصل إلى اتفاق مع إيران في ظل أن بنك أهدافها ومن ضمن هذه الأهداف كذلك أستاذ حازم وهي إسقاط النظام الإيراني؟
1: لا أعتقد أن الحكومة الأمريكية خرجت يوما وقالت بالفم الملآن الهدف هو إسقاط النظام الإيراني.
0: ليس بالضرورة أن تقول بأن هدف هذا التصعيد العسكري في المنطقة وعلى إيران بأنه إسقاطا للنظام، بل ما يحلل على أرض الواقع كذلك تزامنا مع كل هذه المستجدات وهذه التصعيدات حتى بعد انتهاء مدة 60 يوما

0: لم تصل الأطراف إلى اتفاق.
1: هناك دوما كانت الحرب قامت لتغيير سلوك النظام، وإذا كان هناك عدم قدرة على تغيير سلوك النظام بما هو عليه، هناك ضرورة لتغيير النظام أو تغيير على الأقل جزء من بنية النظام، تحديدا البنية العسكرية والحرس الثوري. لكن تغيير النظام بشكل كامل وجلب نظام جديد وتغيير أركان الحياة السياسية في إيران، هذه مهمة للشعب الإيراني وواجب الشعب الإيراني عمليا. لكن الولايات المتحدة تقول أن هناك أطراف اليوم، أطراف مدنية تسمى بالإصلاحيين، هم ليسوا ضرورة إصلاحيين لكن منطقيون أكثر، يمكن العمل معهم. وهناك حرس ثوري كشق عسكري يبدو من المستحيل العمل معه ويعطل العمل حتى الطرف المدني أكثر من مرة. ورأينا مفاوضات واتفاقات ومذكرات تفاهم أجهضها الحراك العسكري للحرس الثوري. هذا هو الهدف اليوم، على الأقل أن يكون هناك ضعف في موقف الحرس الثوري، مما يؤدي إلى سيطرة أكبر لدى رئيس الدولة بازكشيان، الوزارات تجاه توقيع اتفاق. تغيير النظام، لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد الانخراط بهذه العملية المعقدة جدا والمكلفة جدا على المدى الطويل والتي من الصعب أن تنجح.
0: طيب، كما شرت أستاذ حازم في سياق النقاش معك بأن هذه العمليات لديها تداعيات أو لها تداعيات كبيرة جدا، سواء كان على المستوى السياسي ككلفة أو حتى على المستوى الاقتصادي والمالي كذلك. يعني كيف تذهب لربما واشنطن إلى مقاربة من خلال حتى الوسطاء وإشراكهم في تنفيذها والتوصل إلى تفاهمات فعلية مع طهران، إذ كان ذلك ممكنا بالنسبة للاستراتيجية الخارجية الأمريكية؟
1: طبعا يعني الهدف الأمريكي واضح، وهذا هدف يشاطر فيه الولايات المتحدة جميع دول المنطقة عمليا، خصوصا الدول التي هي يعني في الصف الأول في خط المواجهة مع إيران، فيها هي دول الخليج. ويجب تذكر هنا أن عدم وجود هذا الخطر الإيراني سيؤدي إلى ازدهار أكبر بكثير في دول المنطقة جميعها، إن كانت دول خليجية مزدهرة ودول تحتاج إلى دعم أكبر وازدهار أكبر كسوريا مثلا ولبنان والعراق. فذهاب هذا النظام أو تغيير سلوك هذا النظام تجاه دول الجوار سيؤدي إلى مستقبل أفضل جدا، والجميع يعي ذلك ويدرك ذلك. وإذا يعني لم يؤدي إلى هذا المستقبل الوردي، على الأقل يدرأ خطر هذه الإرهابيين الذين رأيناهم في سوريا، موجودون اليوم في لبنان، موجودون في العراق وأماكن أخرى. فتغيير يعني أهداف هذه الحرب الأمريكية يشاطرها بها على الأقل أغلب شعوب المنطقة إذا لم يكن كلهم.
0: طيب أستاذ حازم، عندما نتحدث عن هذه النقطة التي أثرتها أنت الآن في سياق النقاش معك، عندما نتحدث عن عدم رضا واشنطن لربما صح التعبير في هذا السياق على تصرفات وتحركات إيران وأذرعها كذلك في المنطقة، أنت هنا أشرت إلى لبنان وأشرت إلى سوريا والعراق كذلك، مرت على هذه التحركات 11 أو أكثر حتى من 13 عاما، لماذا لم تتحرك واشنطن آنذاك بل تحركت الآن عندما تغيرت سياقات المصالح السياسية والجيوستخباراتية والعسكرية في المنطقة بالنسبة لواشنطن؟
1: سؤال جيد، ولا أعتقد أن هناك إجابة مبسطة عليه. يعني لدينا نصف قرن من العقوبات على إيران لم تنفذ بحذافيرها يوما من الأيام، ونرى يعني لعقود السفن الشبحية الصينية تتحرك تسرق النفط الإيراني عمليا، عندما تشتري برميل النفط الإيراني ب20 و30 دولار هذه سرقة لمقدرات الشعب الإيراني، وأيضا دعم مباشر للإرهاب التي تمارسه الحكومة الإيرانية على شعبها ودول الجوار. كان هناك تقاعس أمريكي كبير، كان هناك انخراط حتى مع جهات مدعومة إيرانيا خلال فترة الحرب مع داعش، هناك الكثير من التعقيدات في هذه المنطقة. لكن اليوم هناك رئيس أمريكي أتى وقال كفى، يجب حل مشكلة إيران. ومشكلة إيران أصبحت يعني عندما تم تتبع أغلب أو النسبة الساحقة من مشاكل الشرق الأوسط تتبعناها إلى إيران وسببها هو إيران.

0: أصبح الأمر واضح أن تغيير النظام في إيران أو تغيير بنية النظام في إيران وتوجهه يعني تغيير إيجابي في المنطقة لمصلحة الولايات المتحدة وشركائها. نحن نرى مصلحتنا هناك، مصلحة الشركاء هي مصلحة الشعب الأمريكي، وذات الشيء العكس. فكان القرار الأمريكي واضح. للأسف الحرب أعقد مما تخيلنا، لم تكن هذه حرب البضعة أيام التي تخيلها الرئيس الأمريكي، لكن لا يوجد خطة تصمد بعد المواجهة الأولى، ونعرف ذلك.
1: إذن باعتقادك أستاذ حازم، بأن السيناريو النهائي لهذا التصعيد العسكري ما بين واشنطن وطهران ليس لديه أفق معين، بل هنالك ضبابية في مسار هذه التصعيدات والنتائج التي لربما قد تنتج عن هذه التصعيدات، إذ أن حصار إيران يرتد على الداخل الأمريكي سواء كان اقتصاديا أو حتى على الكلفة العسكرية الأمريكية التي تخوضها واشنطن ضد طهران في منطقة الشرق الأوسط. وترامب اليوم أصبح يواجه كلفة متصاعدة في هذا العمل العسكري. اليوم الأوساط السياسية الأمريكية كيف تتعاطى مع هذه التمديدات وهذه التصعيدات العسكرية التي تخوضها واشنطن من أجل أهداف معينة في منطقة الشرق الأوسط ضد إيران؟
0: بالتأكيد يعني نتكلم عن كلفة حرب اليوم تزيد عن 40 مليار دولار حسب التقديرات. لم تظهر الأرقام الجديدة الرسمية، لكن مبالغ هائلة. نقولها في الولايات المتحدة يعني بالإنجليزية too late، الوقت تأخر جدا على التراجع الآن. لن يكون هناك تراجع أمريكي، لأنه أي تراجع كبير يؤثر على ترامب سياسيا، يؤثر على الولايات المتحدة سلبا. وسنقول دول صديقة وشريكة لنا، لماذا دخلتم هذه الحرب وأنتم لستم في صدد إنهائها؟ هذا سيؤثر بشكل كبير وسلبي على صورة الولايات المتحدة التي هي اهتزت في السنوات الماضية. يجب أن نكون واقعيين هنا. القوة الأمريكية لم تعد كما كانت، هناك منافسة مع الصين، فلن يكون هناك تراجع أمريكي، هذا أمر مستحيل في هذه المرحلة. لا نعرف كم سيطول الأمد حتى نصل إلى أهدافنا في الولايات المتحدة مع إيران، لكن سنستمر.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع ما بين واشنطن وطهران في المنطقة. كنت معنا مباشرة من واشنطن مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الخضراء. وفي تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي، حيث تجاوز سعر صرفه 2,200,000 ريال للدولار الواحد، وفقا لما أظهره موقعان يرصدان أسعار الصرف في السوق الموازية. ويأتي هذا التراجع بعد يوم من إعلان البنك المركزي الإيراني استعداده لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار في سوق الصرف للحد من تقلبات العملة المحلية. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: دمشق الدولي في نسخته الثالثة.

0: والستين. نرصد لكم في هذه الحلقة الاستثنائية أبرز المشاركات والفرص الاقتصادية، ونناقش هذا الحراك الاقتصادي ودوره المهم في فتح أبواب الاستثمار والتجارة. هذه الملفات وغيرها نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير واهلا وسهلا بكل اللي اختاروا يبلشوا نهارهم معنا، سواء كنتوا فايقين بكير وبكامل نشاطكم او لساتكم بمرحله التفاوض مع فنجان القهوه لحتى تفتحوا عيونكم. يسعد صباحك يا روز.
1: يسعد صباحك براءة. صباح الخير للجميع. الخميس دائما هو يوم مميز براءة، يعني بتحسي الناس بيصيروا ألطف شوي، الابتسامات بتكون أكثر، حتى المنبه الصباحي بنكون متسامحين معه، يعني خلص بنكون بنعرف انه الويكند صار قريب فمو مشكله.
0: صح، مع انه في ناس من هلا بلشوا يعدوا الساعات وفي ناس عاملين حالهم على اساس انه هن كثير مركزين بالشغل، بس ذهنهم يبدو صار بالمشاوير والخطط والطلعات،
1: وفي ناس مثلي ومثل براءة لساتهم مو مقتنعين انه صار يوم الخميس. يعني بنقعد احيانا نسال حالنا اليوم الخميس ولا الثلاثاء؟
0: اكيد الخميس
1: خصوصا اذا كان عندنا اسبوع شغل طويل.
0: تماما. المهم انه نحن مشاهدينا موجودين معكم لنبدا النهار بطاقه حلوه وضحكه خفيفه ورفقه صباحيه بتسعدنا قبل ما تسعدكم.
1: فخليكم معنا وخلوا صباحكم ألطف، وهلا خلونا ننتقل سوا لأهم عناوين حلقتنا لليوم.
0: بفقرة مفاتيح الشغل اليوم رح نحكي عن الإيميلات ببيئة العمل، كيف يمكن لرسالة واحدة إنه تعطي انطباع كامل عن شخصية الموظف ومهنيته.
1: بفقرة على الأصول اليوم رح نحكي عن اتيكيت الدفع وقت العزايم، ومين لازم يدفع الفاتورة، وكيف ممكن نتصرف بلباقة إذا صار أو إذا أصر أكثر من شخص على الدفع.
0: وبفقرة الجمال اليوم رح نحكي عن واحدة من أكثر العمليات التجميلية انتشاراً، وهي عملية تجميل الجفون، ونتعرف على الأخطاء الأكثر شيوعاً فيها.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، ومنختم بزاوية خضراء مع المهندسة آلاء نصري، فخليكم معنا.
0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، واكيد صباح الخير يا روز مره ثانيه.
1: صباحك براءة.
0: يعني هلا صرنا كذا حلقه عم نبداها بمعرض دمشق الدولي، لانه دائما عم بيكون فيه شغلات كتير مميزه.
1: أكيد.
0: يعني امبارح زميلتنا هديل كانت عامله تقرير عن جناح ليبيا، امبارح انا كمان نزلت على المعرض وشفت الجناح، فعلا شيء كتير حلو مميز، وقصص كتير، يعني جايبين كتير قصص بتدل على ثقافه ليبيا. طبعا عرضت لنا البعض منا هديل، بس اللي بيزور الجناح غير يا جماعه. ايه
1: جابت لنا مروحه ليبيه هديل. ايه انا هلا حاططها هيك بين مكتبي ومكتبه ومبسوطه فيها.
0: عم بتهومها
1: ايه كثير قوي هلا
0: طبعا طبعا. واكيد من الاشياء الحلوه الموجوده بالمعرض هالسنه انه ما اقتصر بس على الاجنحه والفعاليات والزوار، كمان كان في امسيات فنيه وحفلات. فمن فتره شفنا حفله الفنان مروان خوري، امبارح كان في حفله كمان كثير مميزه.
1: صحيح، يعني الحفلات براءة صارت جزء من تجربه الزائر. في ناس كانت تروح على المعرض كرمال الاجنحه، بس في ناس فعلا بتستنى هي الامسيات الفنيه حتى لاخر النهار. يعني
0: صح،
1: هي اول معرض لازم تستناها.
0: هي يعني دائما عم بيكون موعد الحفله باخر يوم المعرض، فامبارح كان الموعد مع الفنانه نداء شراره اللي كنا اكيد بنحبها ونوجه لها تحيه. قدمت مجموعه من اغانيها وصلت طبعا اكيد تفاعل من الجمهور، كثير في ناس ضلت بقيانه هنيك وحضرت الحفل، ومن ضمن اكيد مين؟ سمينة عمار.
1: اكيد سمينة عمار من اول حاضرين على طول بالامسيات
0: الفنيه طبعا.
1: لا يعني انا كنت عم بحكي عن عمار بالبدايه وفعلا مثل ما ذكرتي براءة، نداء شرارة من الأصوات اللي قدرت تخلق لنفسها هوية خاصة، صوت فيه حضور وإحساس، وكثير من أغانيها أكيد حققت انتشار واسع بالمنطقة العربية.
0: طبعا، وأكيد يعني زميلنا عمار ما اكتفى بتغطية الحفل، كمان كان عنده حوار مع الفنانة نداء شرارة، أجرى معها مقابلة خاصة، فخلونا نشوف شو حكيت، كيف كان شعوره بزيارته لمعرض دمشق الدولي، وأيضا مشاركته ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.
1: أكيد، فخلونا نتابع سوا هاللقاء ونرجع لكم.

0: صراحة كثير سعيدة ومبسوطة، يعني هيك حاسة مشاعر هيك غريبة يعني، بس فرحانة إنه أنا موجودة اليوم بين أهلي وناسي، ويمكن هاي أول مرة باجي فيها على سوريا وأول مرة بغني بسوريا، بس مش حاسة حالي أول مرة، يعني حاسة حالي بين أهلي.
1: أنت وصلتي على سوريا، شو أول شغلة لفتتك لسوريا أو أنت بتحبيها بسوريا؟
0: لا أنا أول شيء عملته أكلت شاورما بصراحة.
1: شو أكتر غنية بتحبيها للفنانة فيروز؟
0: كل الأغاني.
1: وحياة مين؟
0: كل إشي لفيروز بحبه.

0: أغنية إلك خاصة بتجيب لي 500 مليون مشاهدة أو أغنية بتعيش معك سنوات طويلة؟
1: ما بتفرق، بتعرف يعني أنا في أشياء بعملها يمكن مش كتير يعني أشياء كتير بتنسمع وبتجيب كتير مشاهدات وهيك، يعني بنبسط إنه الناس حبتها وهيك، بس كمان بنفس الوقت في أغاني عندي مو جايب كتير أرقام بس أنا كتير بحبها.
0: لو عطوكي صوت مطرب واحد تاخذيه لآخر يوم، مين بتختار؟
1: يعني ما بدي بين كتير شايفة حالي، بس كتير بحب صوتي، لا بحس لا، بس كتير بحب فنانين، في بين فنانين كتير كبار بحب أسمعهم طبعا.
0: يعني خلاص ده شرارة،
1: أي خلاص هو هيك صوتي ومعاك.

0: حبيبتي بيك.
1: بحبكم كتير وكتير متشوقة ألتقي فيكم، وأنا أصلاً بحب سوريا والسوريين من زمان من قبل ما أجي يعني.
2: وسوريا والسوريين بتحبوها لنداء شرارة، أكيد. هي بتحبنا ونحن بنحبها.
3: صح، ويعني مبارح الناس اللي كانت موجودة لتحضر الحفلة هي أكبر شاهد ودليل
2: أكيد.
3: على هذا الشيء
2: أكيد، يعني مشاركتها، صوتها، أدائها، إطلالاتها، فعلاً إطلالاتها جداً أنيقة، من الإطلالات اللي بتلفت نظري. إطلالات نداء شرارة بجميع حفلاتها
3: دائماً مميزة، يعني بدنا نضل مستمرين بالمعرض.
2: أكيد مستمرين، هلأ مستمرين، بس بدنا نروح لقضية تانية تماماً. فلسطين مو بس أرض وحكاية عمر سنين طويلة، فلسطين كمان غنية بتراثها وبتفاصيلها، وبتحكي عن هوية شعبها وتمسكه بالأرض.
3: أكيد يا روز، وكل منطقة بفلسطين أكيد لها طابعها الخاص، من الأكلات الشعبية، الحرف اليدوية، للأزياء والتضريس والتطريز الفلسطيني اللي صار أكيد من أبرز التراث الفلسطيني.
2: واللافت كمان براء قديش في تشابه كمان وتقارب بين التراث الفلسطيني والتراث السوري، من العادات والتقاليد للأكلات، يعني حتى بعض الحرف الشعبية
3: ناخذ من بعض. أكيد هالشيء مو غريب، لأن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوري قديمة ومتجذرة، وفي روابط أكيد اجتماعية وثقافية كبيرة تجمعنا عبر سنين.
2: أكيد. طيب براءة، بدي أسألك سؤال، شو أكتر شيء بيلفتك بالتراث الفلسطيني؟
3: الله، الكوفة الفلسطينية.
2: الكوفية الفلسطينية. أنا بتصدقي بتلفتني الترويدة الفلسطينية،
3: عندهم كمان الأغاني الفلسطينية بتحسي لها طابع خاص، يعني أكيد. دائما بس تسمعيها بتحسي بهذا، انه بتحسين هيك حماسيه. صح. على انه بتعبر عن تراثهم، فانت مجرد ما تسمعي هاي الموسيقى فورا بتنسبيها لفلسطين،
2: فورا بتحسي للانتماء، يعني بدون ما رغم انه لا انا ولا انت من فلسطين، بس بنحس بالانتماء لفلسطين.
3: لا، في شغله ما ذكرتيها، مع انك بتحبي الاكل روز، انت
2: الاكل الفلسطيني المسخن الفلسطيني هو يعني اكثر شيء بيلفتني، المسخن الفلسطيني. الزعتر اكيد
3: لا يعلى عليه. ولا نرجع على الشيء اللي كنا عم نحكي عنه، أكيد اليوم هالعلاقة بين سوريا وفلسطين عم تاخد مساحة جديدة من خلال المشاركة الفلسطينية بمعرض دمشق الدولي اللي بيجمع ثقافات وتجارب من دول مختلفة.
2: أكيد، وفلسطين حاضرة بجناح خاص ضمن المعرض لحتى تعرف الزوار أكثر على تراثها وثقافتها، وتاخدنا بجولة بين مجموعة من التفاصيل يلي بتختصر جزء من الهوية الفلسطينية.
3: وكالعادة زميلتنا هديل زارت الجناح الفلسطيني وصورت لنا تقرير عن المشاركة والتفاصيل الموجودة فيه، فخلونا نحضر سوا.
4: تفاصيل فلسطين بتشبه أهلها، وتراثها بيحمل ذاكرة شعب وأرض ما بيموت. واليوم من قلب مدينة المعارض بدمشق، وتحديداً من معرض دمشق الدولي بدورته 63، حضور الفلسطيني كان موجود لينقلنا كل التفاصيل والحكايات. وأنا معكم من قلب هالجناح بالكوفية واللباس الفلسطيني التقليدي لننقلكم كل الحكاية.
5: يضم

0: هذا المعرض ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم نادي فتيات فلسطين، حيث يتركز العمل به على التطريزات الفلسطينية والأطب الفلسطينية كزي فلسطيني. يضم أيضا القسم الثاني هو لوحات فنية ملتزمة للفنانين الفلسطينيين، لاتحاد الفنانين الفلسطينيين. وفي القسم الثالث هو مجموعة فريق باقون، هو مجموعة شباب يعملون على الحفاظ على التراث الوطني الفلسطيني والمجسمات الفلسطينية والصور واللوحات الفلسطينية. الغاية من هذا الموضوع التكريس أو التأكيد على الهوية الفلسطينية واستمرار الحق الفلسطيني بالمطالبة، وأننا هذا حق لنا لن نتخلى عنه. إن الفن والتراث الفلسطيني هما خط الدفاع الأول عن حق وجودنا وعن هويتنا الفلسطينية. رسالتنا إلى سوريا هي تأكيد لعمق العلاقات الأخوية السورية الفلسطينية، ونبارك لسوريا الجديدة نجاح هذا العمل العظيم الرائع للدورة الثانية بعد التحرير، ونقول لهم إننا بجرح واحد وبهدف واحد وبإذن الله منتصرون.
1: يعني مثل ما ذكرنا روز قبل شوي، كل التفاصيل موجودة ضمن الجناح الفلسطيني بالمعرض وكل شيء مميز
2: ما عدا المسخ الأردني.
1: لا أكيد المسخ. فكنا نشكر هديل، دائما هيك بتطلعنا كتير قصص شغلات حلوة بتعرفنا في حال نحن مرحنا، فهي خلص كأنها أخذتنا بروبيني.
2: أكيد بدنا نشكر كمان زميلنا عمار على تقريره مع نداء شلالة.
1: أكيد طبعا،
2: بس بدنا نشكره بإيميل رسمي. عمار ما بيرضى يعني ما يوصل الشكر إلا بإيميلات رسمية.
1: هيك شغلات رسمية كتير. مشاهدينا حنبلش بفقرتنا الأولى لليوم واللي هي مفاتيح الشغل. يمكن اليوم أغلبنا بيبعت عشرات الرسائل بالواتساب، لكن أكيد لسه الإيميل هو اللغة الرسمية بالشغل، ورسالة واحدة ممكن تفتح باب فرصة أو تعمل مشكلة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر.
2: أكيد، ومن بين الإيميلات المهنية في إيميلات مرتبة واضحة، وفي إيميلات اسمها أو المتداول خلينا نقول بين الناس هو إيميل طق البرغي. يعني هذا الإيميل بيوصل للكل، بيعمل حالة استنفار. انا نحن ما ولا مره بعتنا ايميلات طق برغي، بس بدنا نبعث له ايميل شكر لعمار كمان.
1: فيه طق برغي؟
2: لا ما فيه طق برغي.
1: ولا نفهم مشاهدينا اكثر قواعد الايميل المهني واخطائه، اكيد رح نرحب بخبيره الموارد البشريه هيا قبيطري. يسعد صباحك يا هيا.
3: يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا فيك. كنا هلا عم نتفق على ايميل انا و
2: كيف بدنا نشكر لعمار بايميل؟
1: شو رايك
2: كيف بدنا نشكر لعمار بايميل هيك رسمي ومرتب؟ هلا قلنا يعني ولا مدير لازم
3: تماما. الايميلات الاحترافيه او الايميلات الرسميه دائما لازم تكون مبلشه بتحيه. تحيه واضحه للشخص اللي نحن عم نرسل له هي الرساله. واكيد رح ننتقل لبدي الايميل شو انا حابب اذكر ضمن هذا المحتوى. واكيد بده يكون في عندي ختام، في حال كانت هي اليوم رساله شكر فانا عم وجه له تحياتي تمام. وعم اقول له يعطيك العافيه ونشوفك هيك بامور عم تلمع اكثر وبجهد دائما ممتاز. اما في حال كان ايميل عم بيطلب نحن مننا متابعه فبنكون عم نختمه بطلب واضح كرمال الشخص يلي عم يستلم هذا الايميل قادر يقراه وعارف شو بده يعمل الخطوه اللي بعدها.
2: اكيد
1: يعني لازم يرد علينا اذا بعتنا له
2: ايميل، هو لازم يرد علينا طبيعي انه يرد. طيب شو رايك هلا هي عطتنا الخطوات يعني اول شيء الزميل عمار بعدين بعد التحيه او تحيه طيبه. براءة تفضلي شو بتحبي تقولي لها؟
1: شكرا يا عمار على هذا التقرير الجميل. ولجهودك كلها اكيد طبعا لازم نكتبه بفصحى مو بالعاميه.
3: تمام اكيد. اليوم اللغه الرسميه المعتمده ضمن الشركه هي اللغه اللي بنكتب فيها الايميل. الشركه ان كان عم نحكي عن لغه الانجليش كانجليش لانجويج او اذا عم نحكي كلغه صح. عربيه فهي بدها تكون اللغه الرسميه المخاطب فيها.
2: طب انا بدي اقول لك برغي هلا. هيا زميلنا احمد البروديوسر تمام بيبعث الايميل بس حذري كيف. صباح الخير كيفكم شو الاخبار بعدين بيكتب بالايميل مو شوي بالفصحى شوي بالعاميه بعدين بيرجع بيقول باي او صباح او اي شيء يعني طبعا. الايميل تبعه كتير مختلط فشو بتحبي توجهي له رساله لزميلنا احمد؟
3: هلا مكان العمل كمان هو بيأثر على اليه كتابه الايميل. بس بشكل عام نحن بيكون في عندي منهجيه اللي هي منهجيه الاحترافيه. نحن وقت بدنا نستعمل اللغه العاميه او هي خلينا نقول مختلط بين الفصحى والعاميه في برامج ثانيه كمان

0: بتسهل لنا التواصل مثل سلاك او غيرها اللي هي مثل واتساب بس خاصه بالعمل.
1: تمام.
0: فهدول نحن بنقدر نستعملهم اذا كنا عم نتواصل ضمن الشغل بس لكن بطريقه هيك اكثر عفويه وابعد عن الفصحى.
1: حلو كثير. طيب هي اذا بنبلش هيك بشكل عام، اول ما يوصلك ايميل شو الشيء اللي بيلفتك؟ على شو نحن لازم نركز؟ بعدين نخلص نفوت بتفاصيل الايميل وشو مكتوب فيه.
0: تمام. هلا في عنا بعض الامور الاساسيه قبل ما نقرا اي ايميل. الخطوه الاولى نحن بنكون عم نطلع على السبجكت، على العنوان تبعه. هل العنوان تبعه واضح؟ مشير للمحتوى؟ مفهوم شو المطلوب منه؟ هذا النقطه الاساسيه، لازم يكون عندي العنوان واضح. النقطة الثانية رح ننتقل للترتيب تبع الإيميل، هل هو مكتوب بطريقة بلوك، سرد قصصية، واحد بس عم بيكتب أفكار بدون ما يكون موضح شو المطلوب منه، والأكيد اللي هو السيجنتشر الخاتمة.
1: تمام.
0: أنا اليوم كثير مهم طالما عم ببعت إيميل احترافي بقلب الشركة أو لخارج الشركة لازم يكون في عندي سيجنتشر بدل مين أنا المرسل، المعلومات تبعي وآلية التواصل معي، هل في أرقام مذكورة كرمال في حال أنا بدي تابع مع هذا الشخص فأنا قادر أوصل له من خلال قراءة الإيميل.
1: طيب كيف الإيميلات الرسمية هي ممكن تعطينا انطباع عن شخصية الموظف؟ يعني هي قالب واحد، التحية، البطيء، الخاتمة أو التحية النهائية. طيب كيف من خلال هدول الثلاث خطوات أو ثلاث أربع خطوات نحن بنقدر نحدد شو هي شخصية المرسل؟
0: شخصية المرسل من خلال الإيميل هي عبارة عن بصمتك البصرية يلي عم ترسلها للشخص اللي عم بيسلم من خلف الشاشة، فهي عم تعطيني انطباع قديش هذا الشخص احترافي ألهم أم هو شخص عشوائي عم بيكتب وهو مستعجل ومتوتر. يعني أنا لما بكون كاتب الإيميل بطريقة واضحة مهنية مالي حامل حشو بلا داعي، عارف شو هي أولوياتي ومحترم وقت الآخرين، فأنا عطيت انطباع أني أنا مهني. أما لما بكون بس مجرد عم بكتب كلمات وعم حط إشارات استفهام وإشارات تعجب، هون عم عطي انطباع أني أنا شخص عشوائي وغير مكترث بس عم ببعت فكرة ويمكن ما لفهمان شو
1: هذا. البراغي بيستخدموا إشارات استفهام وإشارات تعجب وفواصل ولا من يهمه الأمر.
2: إيه مشان المفاجأة.
1: وقال لي ثم قالت براءة
2: ونقطتين بين أسامي مشان إحنا ما ننسوا بالخبر لنا.
1: وأتت الساعة 9:05
2: وكان يجب أن تأتي الساعة 8 صباحا مثلا.
0: صحيح. بإيميل تقط براغي في أشخاص
1: كلام براغي
0: بإيميل تقط براغي في أشخاص بيستعملوا بين قوسين وبيستعملوا إذا كنا نحن عم نحكي إيميل بالإنجلش فهو بيستعملوا كابيتال ليترز أو بيحطوا هذا الإيميل بالغامق كرمال أنا يقرأ الشخص يكون منتبه. تمام. بس هذا الشيء هو عم بيعطي صراحة طريقة أنه أنا هذا الشخص عنده عجز بالتواصل البشري، ما أنا هو شخص احترافي بالعمل. ممكن هي بتنجح معه بأوقات لكن ما هي الأسلوب الصحيح لحتى نكون نحن عم نحافظ على بيئة عمل مهنية وسليمة.
1: طيب خلينا نحكي هلأ عن خطوات إيميل طق البرغي المحترف.
2: الله.
1: يعني حبنا إذا بدنا نكتب هيك نطق برغي بطريقة احترافية ومهنية.
0: نعلم المشاهدين.
1: نعلم المشاهدين. في كتير ناس
2: نحن شعرنا يا يعني. جماعة.
1: بلا ذكر أسماء بس في كتير ناس بيهمها يعني طق برغي بطريقة محترفة.
0: تمام. هلأ إيميل طق البرغي هو ما هو شيء صحيح وهو صراحة آلية تواصل غير
1: محببة.
0: نقول محببة.
1: أكيد.
0: لكن اليوم في عندي آليات أنا الأشخاص كيف بعرف إنه هذا عم بيطق برغي؟ بقدر أقرأ وقت بيستعمل عبر أو عبارات أو جمل معينة.
1: تمام.
0: لما بيقول أنه الإيميل الماضي اللي أنا أرسلته وأنتوا ما رديتوا عليه أو كما ذكرت ووضحت سابقا يعني أنتوا أساسا مو فهمانين أنا شو عم بدو أو أنه عطفا على الإيميل يلي أنتوا أساسا ما اهتميتوا فيه. فأنا هيك عم عطي لغة أجريسيف، لغة عدائية ضمن كتابة الإيميل، وهنا أنا عم وصل رسالة للشخص المستلم أو الشخص القارئ أني أنا مالي قادر أني أنا أضبط عواطفي وأضبط أعصابي وأعطيك المشكلة بطريقة مهنية. يعني هون عم بيحول المشكلة من مشكلة مهنية لثرثرة وكلام بلا طعم.
1: صحيح. هو بنهاية الإيميل بيكتب مودتي، بينزل سطر بيكتب عصفور الشركة.
2: الله. أهم شيء هذا المصطلح.
1: طبعا عصفور الشركة أساسي.
2: طيب هي إذا بدنا نحكي شوي عن القالب تبع الإيميل، نحن بنشوف إنه اللي بدنا نبعث له الموضوع، وكمان في عنا السيسي هي اللي بنحط فيها الأشخاص اللي نحن بدنا كمان يشوفوا هذا الإيميل. طب نحن مين لازم ندرج بهي القائمة؟
0: هلأ نحن بشكل عام وقت بنعمل أي إيميل أنا في عندي النقطة الأولى أو المحور الأول اللي هو التول، شخص المرسل إليه. النقطة اللي بعدها بننتقل على السي سي بتعني انه هن الاشخاص المتعلقين بهذا الموضوع. ممكن يكون مديري المباشر، رئيس القسم او مدير الشخص يلي انا عم بشتغل معه ضمن هذا الموضوع.

0: الموضوع. هدول هن الأشخاص الأساسية يلي أنا بحاجة أذكرهم ضمن أي إيميل. أما لما بكون عم ضيف أي أشخاص تانين هون بقى منكون بلشنا بمرحلة طق البراغي.
1: هون هي البي سي سي ولا هي شي تاني؟
0: البي سي سي هي المرحلة اللي مكون أنا عم ضيف الأشخاص هن عم بيقروا هذا الإيميل بس ما هنون ظاهرين للأشخاص المرسل إليهم.
1: هي يعني هي مفيد بطق البرغي.
0: هذا كمان كتير مفيد بطق البرغي بس لكن هو آلية أنه هذا الشخص عم بيساعد المشكلة وعم بيوجه المشكلة بطريقة على بطريقة التشهير مو بطريقة الحل.
2: قلتك كم بي سي سي مطوق فيها؟
1: أنا هي جديدة هي المعلومة جديدة بالنسبة لإلي. البي سي سي أنه أشخاص نحن كمان بعتينهم مبين عنا.
2: طيب في تفاصيل صغيرة يا بكتابة الإيميل. هلا نحن ذكرنا ببداية فقرتنا أنه في إيميلات واضحة وفي إيميلات بتكون شوي فوضوية. طيب شو هي التفاصيل اللي بتخلينا نعرف أنه هذا الإيميل هو إيميل مرتب ومنظم وهذا الإيميل هو إيميل فوضوي؟
0: إيميل المرتب والمنظم منبلش بالتحية الواضحة للشخص المرسل إليه. بنعمل فيه أشخاص بيضيفوا أنه هن أمنيات أنه بنتمنى أنك تكون بخير أو هذا الإيميل اللي بيلاقيك بصحة جيدة. بعدين هون بننتقل لمحتوى الإيميل. لازم محتوى الإيميل يكون مذكور بطريقة واضحة مهنية. ممكن أنا حدد النقاط أساسية رتبهم 1، 2، 3، 4. بعدين هون رح انتقل لمرحلة أني أنا أذكر شو هو الخطوة يلي بعدها. النقطة الثالثة كمان الرابعة اللي لازم انتبه لي إلها اللي هي الاتاشمنت أو المرفقات. المرفقات اللي نحن لازم نضيفها بالإيميل لازم تكون بطريقة واضحة مذكور شو هو التايتل تبعهم. يعني أنا ما فيني بس حط مرفق باسم وهمي أو باسم عشوائي. لازم المرفق يكون مشار لاسم المحتوى المذكور ضمن الإيميل. والأكيد آخر شيء اللي هو السيجنتشر. وأكيد قبل ما أنا أبعت أي إيميل لازم أقرأ كأنه أنا الشخص المستلمه. هل هي المعلومات الموجودة فيه كافية بتدل أنه أنا شو بدي أعمل بالخطوة اللي بعدها؟ إمتى بدي تابع التوقيت الزمني؟ وقتا بتكون هي المعايير كلياتها كاملة ضمن الإيميل فهلأ منقول أنه الإيميل جاهز للإرسال.
1: طب هلأ بدنا نخلي شات جي بي تي يكتب لنا إيميل بطق برغي لرز.
2: طقيني برغي؟
1: لا شوف هلأ بما أنه كتير أشخاص عم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي
2: لحتى يكتبوا إيميلات.
1: أنت ما حبيتي أنه فيكي؟
2: انا حرجت لانه
1: نحن هلا قاعدين مع بعض فمش
2: بكير وشربان
1: يطلع صيت علينا انه عم نطق برغي لعمار فمو ظابط. عرفتي انه هيك مع بعض احسن. شو رايك؟
2: يعني بس لك عمار عم يسمع له موافق انطق برغي.
1: طب خلص اوكي هلا بناء على طلب روز يا جماعه انا كنت بدي احكي على روز بس خلص ما
2: حرام والله انا مسكين.
1: طيب بس نذكر اول

0: استعمل الذكاء الصناعي بكتابة الإيميلات.
1: حلو، أكيد أكيد.
2: طيب نشوف
1: طيب
2: هلأ،
1: يلا
2: إن شاء الله ما يخزلني هلأ شات جي بي تي. يلا بسم الله.
1: هلأ بدنا نوجه الإيميل لهيا.
2: صباح الخير أجلان.
3: I'm sorry.
2: لا خلينا نحكي بالعربي مبدئيا.
3: I'm sorry but I'm having trouble responding right now.
2: اوكي عندها مشكلة حاليا ما قادرة تحكي. يلا بلكي بنجاوب
1: اخر شخصية.
0: طيب. محاولة.
2: يعني بالعموم ايميل برغم مشان الناس ما يفكروا انه نحن عم نشجع عليه اكيد هو شيء غلط ونحن ما لازم انه نلجا له، نحكي مع مديرنا بشكل مباشر نقول لهم مثلا عم مشكلة مواجهتنا انه صار معنا كذا كذا، افضل من انه نحن
0: وقت بيكون في عندي مشكله الإيميل. انا أكيد. بيكون في عندي لاي شركه اليه لحل هي المشكله. في حال انا اتبعتها وما مشي الحال رحت اتجهت للاتش ار تواصلت معهم خبرتهم عن المشكله، اوكي هون انا قادر ابعث لمديري اطلب منه المساعدة بانه نحل هاي المشكلة
2: تمام.
0: لكن مو هي الطريقة الصحيحة اني انا بلش بايميل طقل براغي واعمل سي سي وتشهير بالاشخاص الثانيين لانه انا عم اعطي انطباع سيء
2: عني عن حالي
1: اكيد. وفي حال بعض الاشخاص تجاوزوا حدودهم معنا بالشغل، ما احترموا وقتنا او اثروا على شغلنا او سيرورة العمل عنا بطريقة سلبية كمان، يعني المواجهة هي حل مثالي، المواجهة باحترام ضمن الحدود بوجود المدير ممكن تنحل المشكلة بكل رواق المدير المباشر. أكيد
2: نشكرك كتير هي على كل هاي المعلومات المهمة وإن شاء الله هيك الناس ما تلجأ لها مثل هذا كان إيميل تقلوغي.
1: أكيد. بس حضرني سؤال قبل ما نختم، بس حكي لنا هيك بالختام شو أغرب إيميل إجاكي؟
0: أغرب إيميل طق برغي إجاني من فترة، إجانا إيميل إنه في أحد هم عم بيستعمل قاعة الاجتماعات بطريقة دورية وعم بيحجزها وبالتالي عم بيأثر على الموظفين، هن عندهم اجتماعات وفي عندهم كولز. فتابعنا الموضوع واكتشفنا أنه فعلاً هذا الشخص هو عم بيستعمل غرفة الاجتماعات بطريقة مستمرة، لكن كانت المفاجأة الكبرى أنه هذا الشخص عم بيشتغل كان مع شركة تانية وعم بيستعمل غرفة الاجتماعات.
2: لا هذا
0: يحضر اجتماعات مع شركة تانية.
2: لا هذا إيميل إيجابي معناها ما فينا نسمي طق برغي.
0: فهو خدم الشركة بهالحركة. بس لكن للأسف مع الوقت هذا الشخص انعرف وفقد ثقة الأشخاص اللي هنا حواليه وصاروا يتعاملوا معه بطريقة عدائية، اضطر انه هو يستقيل بعد ما طق البرغي لمديره.
2: تمام. طيب شو أكثر إيميل مضحك إجاك؟ مع انه هذا كمان بيضحك انه طلع آخر شيء الزلمة عم يشتغل بمكان تاني.
0: لأن الإيميلات المضحكة هلا بيصير عنا أنه في حدا بيحاول هيك يعمل أنه عم بيعمل تفضيلة أنه فلان الفلاني تأخر اليوم عن موعد العمل
2: عصفور الشركة
0: أو الفلان تماما هذا كان عم بيشتغل عصفور الشركة. بس صراحة كمان مع الوقت يعني نحط على حده لأنه اليوم أنا مالي مسؤول
2: أكيد.
0: عن تأخير الزملاء التانيين، طالما في عندي HR عم بيتابع معهم المدير عم بيتابع قديش هن منتجين بهذا الشغل، فانت اليوم ما انك مسؤول وهون عم تعمل تعدي واسوأ يعني اجواء سلبيه بالعكس ما عم تعطي شيء ايجابي.
1: صح لنا خلقنا والله صراحه بهالرد. شكرا كثير لك
2: هيا نورتينا
0: نورك.
1: شكرا كثير لك هيا.
2: وهلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل ونرجع لفقره جمال مع روز، خليكم معنا.

0: يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
2: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر نهار.
1: هذه صورة نمطية.
2: لا لا لا، طولي بالك.
1: يعني صورة مسبقة.
2: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة الجمال. بعض الناس بيشوفوا انه العيون اول شيء بيلفت النظر بالوجه، ومع التقدم بالعمر او بسبب عوامل وراثية ممكن يصير في ترهل بالجفون يعطي شكل متعب اكثر او اكبر من العمر الحقيقي. اليوم رح نحكي عن عمليات تجميل الجفون، امتى بتكون ضرورية وامتى بتكون مجرد خيار تجميلي، وشو هي اهم الاخطاء يلي لازم ننتبه لها قبل وبعد العملية. وللحديث عن هذا الموضوع منرحب بالدكتور بلال مشعل، اختصاصي الجراحة التجميلية. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: اهلا وسهلا فيك،
0: يسعد صباحك. بداية دكتور، لما نقول تجميل الجفون شو بيكون المقصود فيه علميا؟
1: هو على طلب المرضى، هو بيكون بالعادة هو تبطينة العين، انه نحن في عنا تبطينة بالعين بدنا نشيلها. سوى طبعا الموضوع اكثر من هيك واسع جدا، ممكن يكون سببه انسدال بالجفن، يعني فتحة العين ما تكون واضحة، ممكن يكون سببه انه تقل على العين، صحيح. ممكن يكون في عبارة عن تحبيس سوائل، فالموضوع واسع. بس نحن السبب الأساسي المرضى اللي بيجوا لعنا إنه هو أنا حاسة إنه عيوني مبطنة.
0: طيب بعض الأشخاص دكتور بيكون التجميل بالنسبة لهم خيار، وبعض الأشخاص بيكون ضروري، بس الفكرة إنه هدول النوعين بيتعرضوا لكتير مشاكل خلال العملية، يعني مشاكل شائعة منهم يلي ما بيلاقوا النتيجة، منهم يلي بيتسبب لهم ضرر. فخلينا نحكي شوي عن هاي الاختلاطات
1: أكثر. صحيح. هلأ الخطأ الشائع عند الأطباء وعند المرضى إنه أنا كل ما شفت تبطينة عين لازم أروح أعمل قص أجفان. هاي القاعدة جدا خاطئة. يوجد عدة أنواع من التبطينات اللي هي عدة أنواع من الأسباب اللي تخلي العين مبطنة، منه انه يكون في تحبيس سوائل، منه انه يكون في تبطين خلقيه بسبب سماكه الجلد والعضلات او وجود كيس شحمي، ممكن يكون انسدال بالجفن يعني ضعف بالعضله. في نوعيه من التبطينات اللي اسمها اسيان او العيون الاسيويه اللي هي بتكون بعمر صغير، لا مثلا صبيه عمره 17 18 سنه عندها تبطينه بعيونها. فهذا كل وحده من بيناتهم في الى طريقة معينة للعمل جراحي، طبعا في انسدال وفي شيء تحبيس سوائل وفي قصور الغدة الدرقية ممكن يعمل كمان تقل على العيون. فالخطأ الشائع اللي عم يصير هو كله التعامل على أساس أنه هو قص أجفان.
0: يعني التعامل على أساس أنه قص أجفان خلينا نعتبره الخطأ الأول.
1: صحيح.
0: طيب شو الخطأ الثاني؟
1: لا، الخطأ الثاني أنه المريضة بتفكر أنه أنا إذا عملت قص أجفان راح يتغير شكل عيني، راح يرفع حاجبي، راح يصير في سحبة للعين. هو للأسف أنه هو قص الأجفان هي من العمليات السهلة واللي بتنعمل كثير، بس للأسف هي مشاكلها كثير ونسبة الرضا عليها قليلة جدا. نحن السبب الأساسي بالعادة يكون لتبطينة العين بعمر صغير هو نزول الحاجب. نزول الحاجب إذا تعالج كقص أجفان ممكن يزيد التبطينة ويقصر المسافة بين العين والحاجب، وهذا الشيء راح يخسر المريضة فرصة أنه دائما ما تأخذ النتيجة. في من الأخطاء كمان أنه أنا بدي أسحب عيني بعملية قص الأجفان، وهي شغلة مو ممكنة. سحبة العين عملية مختلفة تماما، هي تصير بجرح من قلب الشعر مع رفع للعضلات. والخطر آخر شيء اللي هو دائما يكون شائع جدا هو مادة الندبة لخارج مكان العين، يمدوها لبرا على أساس أنه هي تسحب العين. وكمان عندك الأشخاص كثير بيعانوا وراح يأثر على النظر هو عدم تسكير العين بسبب قص جلد زائد. قصوا الجلد كثير، أنه أنا أفكر كل ما لقيت جلد لازم أشيله. طبعا هو كل شيء لازم يصير بقياسات. تصير المريضة لما تنام بالليل عيونها ربع مفتوحة، فهذا الشيء يعرضها للتجفاف، يعرضها للتخريش بالقرنية، وهذا الشيء يعمل لها مشاكل، تظل عيونها متحسسة، تظل متضايقة، تظل في ثاني يوم مزعجة.
0: طيب بهي الحالة بيكون الخطأ من الدكتور يلي قدر يعمل العملية ولا من المريض؟
1: والله أنا بقول لك أغلب الحالات عم تكون من الطبيب. عرفتي؟
0: مع الأسف. طيب شو في أخطاء كمان ممكن تأثر بشكل سلبي أو تعمل مضاعفات على صحة المريض؟
1: هلأ نحن دائما أكثر شيء عم يصير عنا هو القص الجائر كوظيفيا عين ضل مفتوحة بالليل، وشغلة ثانية هي نزول الحاجب اللي هو يزود تبطينة تبع العين. طبعا هاي اختلاطات إذا ما كان صار مشكلة بالعملية. إذا صار في مشكلة بالعملية في عنا ممكن يصير في نزف، هذا الشيء ممكن يأثر أول 6-7 ساعات بعد العملية، ممكن يأثر كثير لقدام. بعض مرة تشيلوا أكياس شحمية زيادة فتجور العين زيادة، وفي عضلة ممكن تنضرب من العضلات المحركة للعين اللي هي ممكن تأثر على الغباش تبع العين. كمان في شيء كتير شائع هي قنوات الدمع. في قنوات دمع بالأجفان العلوية والسفلية، إذا انضربت ممكن يصير دائما الشخص عم يدمع ما عاد تصرف. هاي مشاكل أنا خلال مسيرتي عم شوفها بكثرة جدا، كونه أنه هي العملية عم يتسوق لها وعم يتشغل كتير، بس للأسف أنه هي فعلا عم شوف مشاكل وعم شوف تشوهات بعمار صغيرة.
0: مع الأسف. طيب دكتور، مبارح أنت شرحت لي عن العمر المناسب، يعني ذكرت لي كثير نقاط مهمة، شو رأيك نحكي عنها هلا؟
1: هلا أنا في فكرة جدا مهمة، أول شيء التشخيص الصحيح للحالة، إنه نحن شو سبب هاي التبطينة؟ خلقية، عمل عيون آسيوية أو نسميها آسيا بليفروبلاستي، تحبيس سوائل، نزول حاجب، سماكة بالجلد، سماكة بالعضلة، سماكة وجود أكياس شحمية، انسدال الجفن، شايفة كل هدول عم يشغلوا قصر جفان. مع العلم انه كل وحده من بين هدول في لها حل معين. العمر المناسب انا مو مع انه ينعمر ينعمل قص اجفان بعمر صغير، يعني انا فعليا تخيلي انت هاي السجاده هيك انطعجت شوي، فانا اجي قص هاي الطعجه، بس هي مو هيك ولازم ارجع عدلها، فهي صحيح. نحن لازم نرفع الحاجب اللي هو بيكون نازل بعمر صغير فبتروحنا التبطينة، فأبدا ما لازم ينعمل قص الأجفان بعمر صغير. أنا بحس أنه لازم 50-55 لازم ينعمل هذا الإجراء.
0: قبل 50-55 يفضل تنعمل هاي العملية. طيب شو هي المعلومات اللي لازم يعرفها المريض قبل العملية، أو شو هي خلينا نقول التعليمات اللي لازم يعمل؟
1: لا هي أنا نصايح أنه بالنهاية لازم تختار الشخص اللي يقدر يشخص الحالة صحيحة 100%. لا ينعمل قص أجفان بعمر صغير، لا يكون إزالة الجلد بشكل جائر، ولا ينطلع بالجرح برا الحاجب لأنه هو برا الجفن، لأنه هو هذا أكيد راح يعلم الجرح وراح يترك أثر. معلومة جدا مهمة أنه ما ممكن تزحب العين بقص الأجفان، ولا ممكن يرتفع الحاجب بقص الأجفان، فهي هذا الخطأ الشائع التسويق اللي عم يصير أنه نحن راح نعمل لك كات آيز فوكس آيز بقص أجفان.
0: مع الأسف دكتور، أكيد نتمنى السلامة لكل متابعينا وكل اللي ناويين يعملوا قص أجفان، بتمنى يكونوا استفادوا من هالفقرة. شكرا كثير لك دكتور،
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: نورت صباح سوريا. وهلا مشاهدينا بدنا نروح سوا نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها راجعين لفقرة إتيكيت، فخليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد. في لحظة بكل جلسة كفيلة إنه تغير أجواء الطاولة كلها، وهي لحظة دفع الحساب ووصول الفاتورة. فجأة بيطلع واحد يفتش على موبايله، والتاني بيروح على الحمام، والثالث بيقول لا لا مستحيل خلي علي. بين الكرم والإحراج والإتيكيت وين التصرف الصح؟ كل هذا رح نناقشه اليوم مع ضيفنا فراس رمو، خبير إتيكيت وبروتوكول. أهلا وسهلا فيك فراس.
1: أهلا وسهلا. أهلا، صباح النور.
0: يعني هذا الموضوع محرج جدا للبعض، وبنفس الوقت ممكن يكون عادي بالنسبة للبعض الآخر. الفاتورة اليوم يعني حيكون حديثنا إن شاء الله عن هذا الموضوع، ورح نحكي عن إتيكيت دفع الفاتورة. بالبداية لما شخص يعزم، خلينا نقول رفيقه أو شخص عادي، خلينا نقول على التعيين أو مجموعة أشخاص، بهي الحالة هل أنا لازم، أنا من العزائم أعتبر حالي أقول إنه خلص اللي عزمني هو اللي بيدفع، ولا لا في شغلات تانية لازم ركز عليها؟
1: هلا هي إذا عزيمة فأكيد عازم هو اللي
0: هو لازم
1: يدفع، تكونها عزيمة
0: هو عزمنا يعني.
1: هو دعانا فنحن مدعوين لإله. بيبقى هون منفوت بقصص تانية بقى،
0: إذا في عناصر مفاجأة
1: ناخذ معنا شيء، ما ناخذ معنا شهادة مشان المقابل، يعني مشان نقول إنه شو بنعمل بالمقابل، بس هذا موضوع تاني. هلا كونه هو اللي عازم هو أكيد بده يحاسب، بس ممكن نحن اللي عم يصير فينا الإحراج إنه في حدا هو اللي اقترح الطلعة، بس هو مو عازم. يعني في فرق بين انا مقترحت انه نروح هذا المشوار
0: تماماً.
1: بين انه انا عزمت، يعني انا عازمكم لمناسبه كذا مثلا، او اليوم العزيمه علي وخلص، هي بكان يعني واضحه انه الحساب عندي،
0: يعني بس يقول انا عزمت خلص معناها
1: علي، عزمتكم الحساب عندي، العزيمه علي اليوم مثلا بمناسبه كذا بكذا، ولو من دون مناسبه، المهم انه هو وضح انه العزيمه عنده
0: تمام.
1: او العزيمه عليه، هون خلاص هو اللي بده يحاسب اكيد
0: تمام.
1: اما في حال انا والله قوم نروح مشوار، طب قوم نروح مشوار، معناته انا اللي عازم.
0: صح، يعني عم بقترح عليكم،
1: عم بقترح اقتراح. هلا هي كمان كلها بترجع حسب طبيعه العلاقه،
0: أكيد.
1: يعني نحن اليوم اذا كان شله هيك رفقات طالعين فاكيد متفقين مسبقا على كل هاي القصص منكون.
0: صح.
1: يا اما مثلا المره الماضيه فلان دفع فاليوم نحن بدنا ندفع كذا، او بيكونوا من الاساس ومعروفه الشائع يعني بين اي شله انه كل واحد بيحاسب عن حاله. لانه هيك حتى اريح،
0: امريكيه بسموها
1: تمام، امريكيه حتى اريح للكل، يعني بصير كل واحد بيعرف شو
0: شو طلبه القصص لازم يجيبها. صح، يعني
1: حتى عم يصير في احراجات تانية، يعني انه مثلا قاعدين على طاوله في شخص ارجل اشخاص تانية ما ارجلت مثلا، طب هذا حساب الارجيله ليش ندفعه نحن مثلا؟
0: صح،
1: او شيء. فلهيك لما تكون كل واحد عم يحاسب عن حاله هن
0: اريح لكل
1: بس هذا عم نقول نحن شله رفقات يعني، بينما لما تكون في اطراف جديدة في شوي علاقة لسه رسمية، فهون ما فينا نقول والله كل واحد يحاسب عن حاله. فهون بقى بيجينا
0: بقى حسب طبيعة العلاقة
1: تمام.
0: طب في عناصر مفاجأة ممكن تصير، انه هذا الشخص اللي على اساس احنا طالعين كل واحد يدفع عن حاله، فجأة بيقول لك انه والله انا ما بدي ادفع، انه انا على اساس انتم اقترح، مو قلنا في حدا اقترح فبيقول خلص هو عزمني، بهي الحاله شو لازم نتصرف؟
1: هلا هي الحاله الغلط من عنده. يعني اليوم انت قاعد
0: معنا وطلبت
1: كذا، هون اكيد هذا بقى مو اتيكيت، هذا التصرف ابدا مو اصول يعني. فمن الاصول لانه احنا طالما متفقين او شايف انت الوضع انه كل واحد عم يحاسب عن حاله، ف منحاسب كل واحد عن
0: تمام.
1: حاله.
0: طيب بالنسبة للشخص هلأ مثل ما عم نشوف الصورة هون اللي بده يحاسب دائما، أنا خلص علي الفاتورة وكذا، ممكن أصدقائه يقولوا إنه حالته المادية منيحة فعادي ممكن يتركه، بس هذا الشيء
1: هلأ لا، هي بالنهاية طالما أصدقاء وما عاد أصدقاء نحن، لا هي بدها تكون خلص شغلة مقسمة يعني. وما دخل قصة حالة مادية يعني، نحن بالعكس
0: معصبة طبعا. بده يدفع عنه لأن
1: موضوع الحالة المادية بيدخل بمثلا اختيارنا للمكان، تكرار الطلعات. يعني مثلا اليوم نحن طالعين بنعرف انه احد اصدقائنا وضعه المادي مو كل هالقد، فنحن ما بنحرجه بانه طالعين نتغدى وخلص،
0: يعني او طالعين على مكان كثير،
1: او طالعين على مكان كثير تمام انه اسعاره شوي عاليه، لا نحن بنطلع على مكان مناسب، بنطلع بدل الغداء بناخذ درينك مثلا او شيء، بيكون يعني نزل قيمه الفاتوره بتنزل اكيد، فهيك ما عملنا احراج لهذا الطرف الثاني. وهي طالما كل مين عم يحاسب عن حاله فهي هون يعني
0: بتهون شوي،
1: بتلغى الإحراج، اللي بده يتقل تقل واللي بده يخفف خفف، كل مين على قده اشتغل يعني. بس فكرة لما يكون في علاقة رسمية أو علاقة أحيانا مهنية، فهون بتصير الإحراجات بقى. يعني مثلا هلأ بنقولي بالبزنس

0: بزنس شوي محلولة كونه مثلاً
1: في شخص
0: في
1: ممكن
0: مبين إنه في
1: منصبه
0: حدا
1: أعلى.
0: ضيف الثاني، يعني حدا جاي لعنا مثلا بزياره للشركه بده يوقع ديل وعم نتفق وكذا، وقلنا له نطلع نتغدى سوا، فاكيد هون ممكن الواحد رح يحاسب عن حاله، واكيد ما رح نتركه
1: مدير
0: يحاسب، ما
1: لازم.
0: هو ضيفنا. تمام، فلو كان اخذنا له برا او لمكان برا فهو
1: او
0: ضيفنا،
1: حتى ما وقعنا العقد ممكن.
0: لو ما تماما هي بقى صفيه ترتيبات البزنس، بس كونه ضيف الشركه فهو معزوم
1: ملزوم
0: بحساب
1: من الشركه.
0: الشركه.
1: حلو،
0: تمام،
1: هاي بالنسبه
0: هلا
1: للشيء
0: عم تكون
1: النهائي.
0: المحرج اكثر لما تكون مو علاقه بزنس، بقى علاقه اجتماعيه،
1: وهو
0: بس
1: زار
0: بنفس الوقت
1: الشركه.
0: لساتها جديده، يعني العلاقه جديده لسه
1: اوكي
0: ما اخذنا مش على بعض
1: تمام.
0: لسه كذا، فهون بتكون شوي الاحراجات. هلا ما بيمنع يعني من الاتيكيت انه نحن من البدايه نتفق،
1: حلو.
0: يعني
1: عادي هذا الشيء،
0: عادي
1: ممكن في
0: عادي
1: ناس
0: طبعا،
1: بتخجل تقول لك انا
0: في
1: ما
0: ناس
1: كيف بدي افتح
0: بتخجل،
1: هذا
0: لا
1: الموضوع.
0: هون دائما معروفه اللي بيخجل تروح عليه، يعني
1: قلتك عن جد.
0: بده يخجل، هو بقى بده يتحمل ضريبة الخجل.
1: تمام.
0: بس لا، هي من البداية نحن بنتفق، مثلا لو نحن شلة وانضم لنا حدا جديد ممكن نقول له نحن عندنا نظام بهي الشلة، أي
1: حلو.
0: طلعة كل مين بيحاسب عن حاله،
1: طيب
0: ما حدا حيكون عنده مشكلة، يعني بالعكس
1: اوكي،
0: حتى هو رح يرتاح، لأنه
1: احسن هيك، راح
0: حيكون
1: عن جد
0: مصدوم بالبداية
1: الطرفين.
0: إنه ما يطلع شيء يوم الحساب كله علي ولا شيء.
1: تمام.
0: ونفس الشيء حتى لو كنا لأول مرة بنطلع، ممكن من البداية إنه يكون في توضيح انه نحن طلعاتنا كثيرة مشان نضلنا عم نطلع وننبسط،
1: تماما،
0: ومشان كل واحد ياخذ راحته
1: يعرف
0: بالطلب، خلاص كل
1: شو
0: مين
1: عليه. صحيح.
0: يحاسب عن حاله.
1: طيب
0: المكان يلي ما بتزبط فيه هاي القصص هي يلي المفروض انها تكون فعلا عزايم، يعني شخص عازمنا او نحن جايين زيارة لعنده او كذا، فهو عازمنا، ما بصير يقول لنا كل واحد حاسب عن حاله. يعني نحن مثلا ممكن نكون مسافرين لعنده لبلده لمكانه لبلد اخر او لضيعته او لكذا، ويجي والله كل مين حاسب عن حاله.
1: لا بالضبط.
0: هي نقطة. النقطة الثانية الحالات الاجتماعية مثل فترة خطبة،
1: هلا هي بدي جاي اسالك عنها، اللي كثير
0: هي
1: بصير فيها الغلط. طب نعتبر الطرفين بيشتغلوا، هلا هي ما بعرف شائعة بالمجتمع انه لا خلص الشاب هو اللي لازم يدفع.
0: أكيد.
1: هي خلاص
0: طبعا.
1: اكيد خلص من
0: طبعا
1: الاتقان.
0: نحن
1: ما فينا نناقش
0: وهذا هذا ما
1: معنا.
0: في ما بدنا نقول لانه نحن مجتمع شرقي، لا.
1: طب حتى لو
0: هذا
1: الطرفين
0: شيء دولي عالمي،
1: بيشتغلوا واثنيناتهم حالتهم منيحه، حتى لو
0: ليش هلا احنا حتى بعد ما يتزوجوا، وهذا موضوع ثاني، حتى بعد ما يتزوجوا المراه غير مطالبه
1: لانه
0: باي
1: هلا
0: شيء.
1: الشباب شو بيقولوا لك؟ انه انتم عم تطالبوا
0: مساواه
1: وقصص، ويلا
0: ايه.
1: بهي كمان
0: ايه. هلا هي اوكي بين شله شباب مثلا لك انه والله عم تطالبوا مساواه، يلا ادفعي، ما حندفع عنك، اوكي بس رفقات.
1: هي بالرفقة، بس
0: بالرفقة. أما خطبة لا، خطبة. أكيد لا، خطبة
1: خلص على الشاب،
0: يعني بالذات بهذا الموضوع بالخطبة ما رح يكمل له الخطبة، يعني هي نصيحة للشباب.
1: يعني هلا كل الشباب اللي بالكنترول زالوا،
0: يعني هون عم يتقيم، يعني لساتنا حتى الخطبة مرحلة اختبار لبعض.
1: طب إذا
0: يعني
1: هي قالت له خلص إنه علي وكذا وهيك، يعني بيرضى منها؟
0: إيه هلا إنه أوكي اليوم أنا عازمتك، اليوم كذا، نوع من المساعدة، نوع من السند التشاركية، كثير حلو.
1: حلو.
0: بس طلعت منها، طلعت
1: ما
0: بقى مبادرة
1: في
0: منها
1: بالموضوع. يعني نحن وقت الصبية هي بتبادر عادي الموضوع،
0: ايه عادي، بس هي طلعت منها بادرت، مو هو والله اليوم عليك واليوم علي اليوم مدري شو، لا هون اكيد
1: نص بالنص،
0: هو النص بالنص. فهون لا كتير يعني الحالة.
1: طيب في راس صار معك شي موقف هيك قدامك او مع حدا من المتدربين ممكن انه لك على موقف صاير معه وانت كتير استغربته او قلت اوف ليش هيك صار؟
0: هلا في كتير مواقف ايه بتصير تبع اللي بيجي بيفاتش كتير، يعني نحن اوكي متفقين انه كل واحد عن حاله، بس بيجي لك مثلا تيبس، انا ما بدفع تيبس، انتم بدكم تدفعوا تيبس، انتم بدكم تحطوا مثلا بخشيش يعني للجراسين، انا ما بدفع تيبس مثلا. طب شو هي التيبس؟ يعني على الطاوله كلها ما بتطلع شيء،
1: يعني اذا كل واحد دفع منه
0: بتلاقي بدقق على هي التفاصيل. او مثلا انه الحساب فيه فرايط مثلا، انه انا اللي طلبي بيطلع مثلا 50 فبدي منك 50 لسه. هي كثير بنشوفها عند كثير اشخاص، بس طبعا هو هذا الشخص بيكون هو هيك طبعه، يعني بدقق زياده، يعني مشان ما
1: خلص حنحفظه اكيد من اول.
0: تمام، فنحن اول طبعا بنحفظه، خلص الفرايط نحن ندفعهم عنه.
1: لا لا تقرب عليهم،
0: ما حندفعك تيبس مثلا.
1: تمام.
0: هي المفاتشه هي اللي بتكون
1: مزعجه
0: ومحرجه، بس مو محرجه لنا، محرجه للي عم يفاتش.
1: صح،
0: يعني لانه مره ورا مره بتصير بتقول لك نطلع بلا، يعني نطلع من دونه، خاصة اللي بيعمل هي الحركات بجوز لو معنا نحن بين الشلة نص وحدة يرفقنا بنتحمله، بس
1: بدي اعملها
0: مع المطعم، بدي اعملها مع الكافيه، مع
1: تماما، او شيء حدا جديد طالع معكم
0: جديد
1: بالشلة.
0: ايه احراج طبعا.
1: طيب بالنسبة خلينا نقول هيك القواعد العامة اللي لازم عن جد الشخص يتبعها لما هو بيروح مشوار سواء مع رفقاته، خلينا نحكي بشكل عام، يعني
0: هلا بشكل عام موضوع الحساب بده يكون مثلا، يعني في شخص هو المستلم هالقصة مثلا هو اللي يعمل الاوردر والكذا خلاص اخذ حساب.
1: حلو.
0: احلى من ما نقعد بين كل هالعالم كل هالطاولات قاعدين فلان هذا 100 وفلان هذا 200 وفلان هذا كذا، لا خلاص احنا في واحد ممكن يكون حاسب وبس طلعنا تحاسبنا كلياتنا. فهي ممكن هيك. هلا بكثير اماكن برا كونه في دفع الكتروني فبتلاقي حالهم يعني كل واحد ماسك بطاقته بس حط له للجرسون كل واحد دفع لي عليه كملت الفاتوره خلص.
1: حلو.
0: فهي اسهل. اما الا اذا انا مثلا بعرف شو حسابي خلص جهزتهم اعطيته اياه هون دغري هو حطهم مع الحساب بجوز ما له حامل المبلغ كامل مثلا. فاحسن ما نقعد قدام العالم نقعد نقسم وتراح وانت لسه عليك 50 وانت عليك 100 وكذا ما حلوه يعني. هي نقطة. النقطة الثانية موضوع كيف عم نحاسب. فسواء مين ما كان اللي عم يحاسب طريقة الحساب كمان كلها اتيكيت يعني كلها قواعد. طبعا موضوع المصاري يعني كل المطاعم والكافيهات تعطيك اياه مثل كفر يعني فانا المصاري بدها تكون جوا
1: موجودة جوا
0: ما فيني اعطيك المصاري بايده كاش قدام العالم كله. موضوع التيبس كمان هذا له كتير قواعد وشروط.
1: هو لازم صح ينعطى
0: ولا هو مو لازم؟ لا ما في شيء ملزم للتيب. وحتى نحن بعالم الماركتينج بقى بنربطها بالخدمة.
1: حسب
0: الخدمة جيدة في تيبس جيد، ما في خدمة الخدمة سيئة ما في تيبس أبدا. فليك بيقول لك نو سمايل نو تيب، يعني إذا أنت مالك متبسم
1: هي شكلها بدها فقرة لحالها معناها خصصتها فقرة خلص أوكي.
0: موضوع التيبس بينحط بقى من ضمن الحساب ولا بينعطى لحاله بإيد الجرسون هذا
1: هاد رح نعرف الجمهور عليه إن شاء الله الأسبوع الجاي
0: بنعرفهم عليه
1: إن شاء الله. طيب هلا كمان شو هيك في قصص غريبة صارت معك غير تبع اللي كتير بيفاتش بالحساب؟
0: هلا عندك يلي مثلا بيطلع لك بقصص يعني ما بتخطر ببال حدا مثلا انه انا ما حبيت الاكل اذا ما حبيت ما بدك حاسب
1: هي تبع انه بيلومني كانه انا اللي طابخ الاكل انه ما عجبني اكل المطعم الاكل
0: بدكم يعني ادفع كمان يعني او ما حبينا القعده وكمان بدنا ندفع انه طب هو يعني مو مشروطه الشغله ما فيها شرط
1: يعني توصل لمرحله بتقول خلص بما انه انا اقترحت المكان خلص رح ادفع عنه
0: تماما وخلص منه يعني تماما. او في اماكن يلي هي بيكون الدفع مجزأ يعني مثلا ممكن نروح على شيء نادي او منتزه
1: تمام
0: فانت بدك تدفع دخوليه وتدفع جوا على الاوردر فهون كمان عم تضيع القصة انه طب انا اليوم لما عازم مثلا عازمكم بدفع الدخولية ولا بدفع الدخولية وشو طلبنا مثلا او بيجيك حدا بيقول لك انا بدفع بس على الاوردر تبعي او انا معي اكلاتي ما بدي ادفع شيء من الاوردر مثلا فكتير بتفوتي بصراعات بهي القصة وخلاصتها او يعني لينفض ويخلص من الواحد مثل ما قلتي انه خلص بدفع عنه
1: عجد وخلص لسانه بقى
0: لانه اللي عم تصرف في هذا التصرف اللي عنده هذا الطبع فهو فعلا بيكون كتير بدقق يعني
1: تماما. بدي اتشكرك كتير فراس على كل هاي المعلومات وان شاء الله يكونوا كل الاصدقاء هلا اللي عم بيتابعونا استفادوا منها. شكرا كتير لك.
0: اهلا وسهلا.
1: مشاهدينا واضح أنه موضوع الفاتورة مو مجرد مبلغ بيندفع، هو أسلوب واحترام وقراءة صحيحة للموقف وللأشخاص الموجودين حوالينا. فاصل ورح نرجع لكم بفقرة موسيقية مميزة، خليكم معنا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب.

بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. أحيانا الموهبة بتبلش من تفصيل صغير، أغنية منحبها، آلة موسيقية بتشدنا، أو ممكن لحظة منكتشف فيها أنه في شي جواتنا لازم نعبر عنه بالموسيقى.
1: صحيح يا روز، وضيفنا اليوم من الشباب اللي اختاروا هذا المجال اللي هو الموسيقى لتكون طريقتهم بالتعبير، جمع بين الغناء والعزف، وعم يحاول يصنع له بصمة خاصة بعيدا عن التقليد. يوم ضيفنا هو ليس الصايغ، ومعه كمان الضيوف أكيد رح ينوروا صباحنا، واللي هنا محمد زبيان عازف، ويمان حمامي أيضا عازف آلات إيقاعية وراق، ومحمد زبيان عازف الأورج. خلونا نرحب فيهم، يسعد صباحكم وألا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا
1: فيكم، نورتوا صباحكم.
2: الله يخليك.
1: بداية هيك خلونا نبلش مع ليس، موهبة بالغناء والعزف، ووصل لك هيك فترة طويلة صح؟
2: تقريبا
1: حنبلش فيها هلأ، تحكينا أكثر من أي ما تبلشت وكيف هيك حسيت أنه أنا عندي صوت حلو وقادر أعزف كمان.
2: لا، هي البداية كانت من الصغر يعني.
1: حلو.
2: بتعرفي الأهل كالعادة
1: داعمين الأوائل
2: بالبيت، هيك بتقول لي أمي والله أنت صوتك حلو.
1: حلو.
2: ويعني كانت شغلة هيك، شو بدي أقول لك، من جوا بس من دون تعليم أو مشاكل.
1: حلو.
2: بديت قصة التعليم بعد الحرب. بأول فترة الحرب صار معي مثل صدمة نفسية من المشاكل اللي كنا نشوفها.
1: تمام.
2: والناس اللي الله يرحمهم.
1: آمين يا رب.
2: بعدها بفترة في دكتور قال لأمي، يعني الصدمة كانت كتير قوية، في دكتور قال لأمي ماما أنه يعني هاي الصدمة ما لحل غير أنه يعمل شيء هو بحبه. شو كان يعمل هو صغير؟ قلت له كان يغني، قال له سجليب مع هذا الموسيقى.
1: حلو.
2: رحت على هذا الموسيقى وبديت هاي القصة كلياتها.
1: حلو.
2: الحمد لله وصلنا.
1: يعني أنت خلينا نقول من شيء كتير آلمك ووجعك يعني خلقت هي الموهبة وبلشت فيها.
2: الحمد لله.
0: هي كانت سبب. تتذكر شو أول أغنية غنيتها بهذيك الفترة؟
2: غنيت يوميتا مدرسة الحب لقازم ساهر.
0: جميلة جدا هي الأغنية.
2: كنت
0: هيك في بداية مقطع أنا كتير أحبها لهالأغنية.
2: والله كتير أحبها.
1: محضر لنا إياها ولا نغني شيء تاني؟
2: يعني هي وشي تاني.
1: منغنية؟
0: منغنية؟ يلا. يلا ما في مشكلة.
2: ري كورد ري. علمني حبك أن أحزن

0: الله، والله ما تمنى انها تخلص ابدا. يعطيك العافيه ليس، ما شاء الله الله يحمي لك الصوت ويعطيهم العافيه للشباب اكيد الموجودين معك. هلا تحكي لنا انتم هيك فرقه مع بعض ولا لا كل حدا بيشتغل بشكل منفصل؟
1: قبل ما اغني كنت عازف.
0: حلو،
1: هذا شريكي.
0: اها حلو، بلشتوا سوا يعني؟
1: كنا بالمعهد سوا وبدينا نعزف ويدق معي وغني، يعني علاقتي بتجمعني معه شي 12 سنة.
0: حلو.
1: أستاذ عمل. محمد ظبيان، أنا بعزف مع محمد خيري وهو بيعزف مع محمد خيري، وكانت بداية تعارفي عليه هنيك، وهو أستاذ كبير يعني أنا بفتخر والله معرفتي فيه.
0: نورتونا.
2: نورت صباح.
1: الله يخليك يا رب.
0: يعني للي ما بيعرف ليس يا جماعة بيعزف على آلة الكمان كمان من عمر صغير صح؟ ولا لا هي بلشت فيها كبر؟
1: يعني تقريبا بعد 3 سنين من بدايتي بالموسيقى أنا بديت عازف بيانو.
0: حلو.
1: بعد عود، بعد
0: كذا آلة يعني.
1: كانت الختام تبع الآلات الموسيقية.
2: هي تعتبر أكثر آلة، خلينا نقول حبيتها آلة الكمان.
1: والله هي اللي حبتني. هي اللي حبتني.
0: حلو
2: حلو. طب فينا شو رأيكم نسمع شيء من الكمان؟ أنا حابة صراحة أسمع من آلة الكمان.
0: هلا أنا هناول لك إياه.
1: يعني أخذها.
0: تفضل.
1: يا رب. من هو أنتم؟
0: حيكون منفرد ولا لا كمان مع الآلات الثانية؟
1: معهم سوا طبعا.
2: يلا شو حابين تسمعونا؟
1: بما انه صباح فيروز.
0: يلا فيروز.
2: يا عين.

0: عين.
1: ما شاء الله عنكم
0: يعني. عليكم. طيب بدي تحكي لي خلال مسيرتك ليس، اكيد يعني الانسان بيتعرض لصعوبات، بيتعرض لمواقف ممكن احيانا توقفه او تبعده شوي عن هدفه، شو اصعب المواقف اللي تعرضت لها خلال مسيرتك؟
2: والله الحقيقه يعني الحمد
1: البداية
2: لله
1: ممكن
2: ما
1: صح؟
2: تعرضت يعني لكثير
0: الحمد
2: صعوبات،
0: لله. يعني العرقلات خلينا نقول،
2: بس بشكل عام هي بما انه نحن وعينا على الحرب وهالمشاكل اللي كانت صايره، كان في اصعب شيء انه نحن ما نقدر نطلع من البيت دائما، ما نقدر نروح على دروسنا وعلى القصص اللي بتفيدنا بالموسيقى، فهي كانت اصعب شيء يعني بهالامور، حتى بالدراسه بشكل عام يعني. ف بس الحمد لله انه مشاكل ما قضينا
1: الحمد
2: كثير
1: لله.
2: يعني الحمد لله كثر.
1: طيب ليس انت كثير بتعمل حفلات وبتكون متواجد وعم بتغني وتعزف ببعض الحفلات، فاحكي لنا اكثر عن هي القصه. يعني انت دائما بتحيي حفلات، بيكون عندك مواعيد سابقه ولا لا؟ انت اي هيك مناسبه ممكن لاقي ليس موجود فيها؟
2: لا هو يعني نحن بشكل دوري بكون في عنا حفلات بشكل عام، بالاخص
1: حلو.
2: بحلب يعني بكون عندي اماكن دائما بكون متواجد فيها، وبتعرفي السفر وهالقصص يعني.
1: يعني عم نحكي عن حلب هلا، فأكيد

0: أكيد بدنا نستحضر
1: اسمها
0: يعني
1: حلبي.
0: قلعة حلب وصباح فخري.
2: صباح
1: طبعا
2: فخري
0: أكيد يعني
1: صباح
0: قدوة
1: فخري.
0: كتير، يعني نحن أي شخص بيكون من حلب وعنده صوت جميل أو حتى بيعزف دائما بيقولنا إنه القدوة ممكن تكون الفنان الراحل صباح
1: أكيد
0: الفخري،
1: أكيد
0: فأكيد ليس له يعني خلينا نقول جانب بهذا الشيء.
1: طبعا.
0: فبدنا نسمع ولا بدنا نغني؟
1: لا منغني
0: منغني
3: منغني
1: يلا
3: يلا
1: رصدوا

0: زفقة.
1: الله ايه والله ما يعني شاء الله عليك ليس، الله يحيلك الصوت ما شاء الله عندك. الله يعني شوفي ليس غنانا يا مال الشام، يعني بما انه اليوم هو بالشام جاي من حلب مخصوص
0: عشان اغنيه فعلا جميله. طيب ليس اذا بدنا نحكي عن العائله، مين الشخص اللي كان داعم لك؟ قديش عائلتك كانوا مشجعين لك خصوصا ببداياتك؟
2: والله اكثر حدا شجعني ماما
0: الوالده اكيد. الله يخليلك
2: اياها، هي اللي ما كانت تتركني ابدا بكل دروسي بكل اموري، تاخذني بايدها وتترك البيت وتقول لي انا اصغر واحد بالعائله، تقول لي لا
0: مدلل معناها انت اخر العنقود.
2: وهو كان سبب كبير لحتى انه طلعت من يعني الصدمه النفسيه اللي عزتني. فهي كان شو ما اطلب منها فورا تقول لي يلا ماما امشي نروح، تاخذني على دروسي واموري وتم قاعده معي وعم تستناني ونخلص نرجع على البيت، تسمعني تقول لي تعا اسمع هدول صور لي ايش كنت عم بعمل.
1: حلو اكيد عم بتصورك هلا وعم تحضرك صح؟
2: اكيد ايه انا بعثت لها.
1: طيب شو بدك توجه لها رساله هلا؟
2: بحبك انا كثير ماما.
1: الله يخلي لك اياها يا رب. طيب شو رايك نهديها اغنيه بما انه عم تحضرنا او موال هيك سريع يعني
0: دقيقة. اغنيه بتهديها لوالدتك من صوتك.
2: يلا كردني

0: يخلي لك اياها ويطول بعمرها.
1: على الامهات سوريا اكيد. على ذكر ست الحبايب بدي صبح على ماما انا
0: اكيد،
1: بدي اقول لها صباح الخير ماما انا بحبك كثير، وهي الاغنيه مني لك اكيد.
0: اكيد انا بوجه لها تحيه، واكيد كمان بدي اهديها لوالدتي، وهيك نتمنى لهم اكيد بقيه النهار حلوه.
1: اكيد نتمنى
0: اكيد لوالدتك كيس كل التحيه وعلى هيك هالموهبه الظريفه والجميله. طب هلا بدنا نحكي شوي، انا شفتك تنشر على السوشيال ميديا فيديوهات لك لموهبتك الشيء اللي بتعمله. قديش مهم اليوم نحن نستخدم السوشيال ميديا بخدمه خلينا نقول مواهبنا؟ هل ممكن توصلنا لشيء؟ ممكن نحن نلاقي نتيجه ولا لا هي خلص مجرد تحصيل حاصل؟
2: لا والله هي شغله كثير مهمه بالوقت الحالي، بالاخص انه نحن صايره
0: للعازف والمطرب.
2: للعازف ولاي حدا، مو بس للعازف والمطرب،
0: عم بتلاقي نتيجه من خلال
2: السوشيال اكيد.
1: في منافسة بس عم تكون على السوشيال ميديا، خصوصا مع تعليقات الناس، ممكن أشخاص ما يحبوا أشخاص يحبوا، يعني أكيد تعرضت لتعليقات سلبية وتعليقات إيجابية، إذا بتحب تحكي لنا
2: إرضاء الناس.
1: يعني عن أسوأ تعليق إجاك وأجمل تعليق إجاك.
2: والله هي قلت لك إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك،
0: أكيد.
2: هي بدها قناعة شوي، إنه الواحد يشتغل على حاله ويتعب أكثر وأكثر، وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح، والموهبة الحقيقية إلا ما تلاقي فرصتها، يعني إن كان بالسوشيال ميديا أو بطريقة من ربنا.
0: صح،
2: بدها تلاقي الفرصة اللي هي تفيدها بحياتها بشكل عام.
0: حلو كتير.
1: طيب هلا حابين نسمع. أنا ما أشبع بصراحة من الأغاني الحلوة اللي عم تغنوا لنا.
0: ما شاء الله عليكم، يعني
1: يا بدنا تغنوا لنا هيك أغنية معروفة بتحبوها كلياتكم أو كلياتنا بنحبها. شو محضرين لنا هيك أغنية تكون فعلا؟
2: حبوا آدم
0: طبعا.
2: حبوا آدم
1: أكيد، أكيد
0: نوجه له تحية كمان.
2: أنا كتير بحبوا آدم.
1: يلا
2: على بالك تبغنيك

0: الله الله
1: الله،
0: الله،
1: يعني على
0: ما
1: البطل
0: شاء الله عنك.
1: الحساس ليس. طيب طيب ليس، خلينا نلعب هيك، نعمل فقر سريعه او خيارات سريعه، خلينا نقول. تمام، راح ابدا باول اختيار. حفله قدام 1000 شخص ولا جلسه صغيره فيها 10 اشخاص بيسمعوك بكل تركيز؟
2: لا، الألف.
1: الألف؟
2: إيه.
1: اوكي. طيب صوت
2: بدك
1: قوي.
2: ليش؟
1: ايه فيك تقولي ليش؟ اكيد
2: يعني برأيي اللي بيجي يحضروا 1000 شخص اكيد ما راح يكونوا جايين بس ليضيعوا وقت، ما انه جايين
1: اكيد
2: يركزوا.
1: ومن ضمنهم اكيد الـ10 اشخاص اللي عم يسمعوا كل تركيز.
2: طبعا
1: ضربنا عصفورة بحجر.
0: واو،
1: ضربنا عصفورة بحجر. برافو عليك. طيب طيب، صوت قوي ولا احساس قوي؟
2: لا، احساس قوي برأيي.
1: احساس قوي.
0: احساس هيك ببلش بيعطي اكثر من للحالة. الشهرة ولا جمهور صغير حافظ اغانيك كلها؟ والله
1: كمان عصفورين بحجر.
0: ما هلا لا ليك، في اشخاص يعني بيحبوا بيقولوا لك بحب فنان، بس انه عادي في يعني اغنيه بتمرق ماني حافظه، بس انه حافظين اغانيك كلها هيك.
2: اللي بحفظ اغانيكي بده يعرفك على غير ناس، فبرأي الجمهور اللي بيحفظ الاغاني هو اللي ممكن يوسع الدائره اكثر واكثر ويحبب شخص فيكي
1: فعلا. يعني بالنهايه الاغنيه او الفن الحقيقي اهم من الترند اذا بدنا نحكي بالمختصر.
2: أكيد.
1: أكيد.
2: هو الترند قصة مهمة جدا، بس هي فترة
1: بس بطريقة احترافية
2: بالضبط، لتلمع لمعة وبعدين تنتهي. وهي ممكن تساعدك انه انت يعني تبني الفن تبعك على اساس الترند، يعني طلعتي ومشي الحال.
0: حلو كثير. هلا بما انك جاية من حلب على الشام وهديتنا شي للشام،
1: الحمد
0: نسمع هلا هيك موال لحلب.
1: هيك بدنا نختم الفقره بموال لحلب. اول شيء بدنا نشكركم اكيد على حضوركم معنا،
0: نورتونا.
1: نورتوا
0: يا
1: صباح سوريا.
0: وليس اهلا وسهلا.
1: هيك بدنا نسمع طقطقه حلبيه، اغنيه حلبيه، يعني اغنيه هديه لحلب منكم.
2: هديه لحلب، يلا اجا الصول.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة

0: تلفزيون سوريا.
1: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
2: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر نهار.
1: هذه صورة نمطية.
2: لا لا لا، طول لي بالك.
1: يعني صورة مسبقة.
2: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
3: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

استاد دمشق الدولي في نسخته 63. نرصد لكم في هذه الحلقة الاستثنائية أبرز المشاركات والفرص الاقتصادية، ونناقش هذا الحراك الاقتصادي ودوره المهم في فتح أبواب الاستثمار والتجارة. هذه الملفات وغيرها نناقشها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم من جديد. كتير من الخلافات اليومية بين الأزواج أو أفراد العائلة ممكن يكون سببها سوء فهم لحالة الطرف الثاني، وخاصة لما تمر المرأة بتغيرات هرمونية مرتبطة بالدورة الشهرية أو الحمل أو حتى مراحل عمرية مختلفة.
1: فعلا براء، وأحيانا بدل ما يكون في تفهم ودعم لهي الحالات أو التحولات بيتحول الموضوع لبعض التعليقات، خلينا نقول النكات، وممكن يصير حتى مصدر إزعاج أو شعور بعدم التقدير.
0: صحيح، لهيك اليوم رح نحكي كيف ممكن الرجل يفهم هالتغيرات ويدعم شريكته بدل ما يتحول الموضوع لمصدر خلاف أو تنمر. هالشيء أكيد رح يكون مع الاختصاصية النفسية نور سليمة. أهلا وسهلا فيك.
2: صباحك
1: نور. نور جلستنا ليكي في جلسة نسائية اليوم.
0: اليوم
1: بدنا ناخذ حق كل السيدات
2: في سوريا.
0: يلا كل الصبايا ركزوا معنا هلا.
2: لا حتى الشباب
0: والشباب لازم
2: ايه التوجه لنهايه الفقره. التوجه
0: بتعرفي لازم ايه
2: عشان معاناتنا بنعرفها.
1: لا ولكن واللوم علينا، يعني زعلنا بيقولوا هرمونات، فرحنا بيقولوا هرمونات،
0: نكد نكد نكد.
1: اللوم علينا على طول انه خلص، يعني صارت الهرمونات هي شيء بالنسبه لهم تحصيل حاصل، انه هرمونات
0: شماعة
1: ما بيتفهموا الحاله. ما
0: نقول
1: حتى لو يا اخي حتى لو هرمونات احنا زعلانين،
0: قديش قلبها محروق راس.
2: لا لا بدنا نطول بالنا شوي على هذا الموضوع. هو الفكره انه هو مصطلح وانتشر، يعني خلص فجاه صار ترند وصار مثله مثل الوسمه ملزوم.
0: عن جد ايه،
2: يعني احنا امتى ما كنا هيك اخذين على خاطرنا شوي زعلانين ومكتئبين فبيقولوا لنا خلاص هرمونات، يعني ساعه الجنان وبتروح يعني هيك عشوائي. يعني فهذا الشيء صار انه لكي بيني وبينك وبداية بكفي الواحد اللي فيه
0: عن جد كل ضغوط الحياة ولسه في عن هرمونات.
2: يعني هو انت بجوز انه تكون انه خلاص مالك بحالة لخبطة هرمونات، عرفت شنو؟ بجوز عن جد انت سمعاني خبر ما انه حلو، عن جد مارقة بيوم صعب، عن جد عندك مسؤوليات كتيرة مالك قدراني تلحقيها. فهنين من باب انه يلا اختصار مشاكل اختصار نقاش خلاص هرمونات، يعني شو ما حكوا لكم قولوا لهم ايه وهزوا براسكم وخلاص.
1: كأنه اعطونا ورقه معامله اطفال انه خلص يصير في الدنيا، ما بدنا نحط عقلنا بعقلهم بهذا المعنى. يعني
0: بعض الرجال ممكن هجوم على الرجال شو.
2: لا لا هلا احنا صراحه كمان جايين لحتى يعني ننصفهم هيك بجزئيه معينه،
0: في انصاف بالموضوع.
2: لا انا ما بحب جور عليهم كثير.
0: طيب
2: الفكره انه ما نستخدم هذا الموضوع كمان كتبرير لتصرفاتنا. هلا اوكي نحكي انه بيختلف المزاج وبيتقلب، اكيد بتزيد الحساسيه، بيصير في افراط فيها بالعاطفه كمان بزياده، بيصير التعبير عنها. هذا الشيء مفروغ منه لانه بالنهايه هي الهرمونات شيء موجود. تمام، وبتلعب باجسامنا وبتتحكم بمزاجنا شئنا ام ابينا.
0: صح.
2: تمام، بس انه الفكره صارت انه ما تستخدم هذا الموضوع كاهانه وكسخريه وكتنمر والى اخره. هون بقى بلش الموضوع صار يزعج، بطلت نكتك.
0: صح،
2: يعني هي بطلت شغله انه ها نضحك عليها. لا هي عن جد صارت شغله
0: مزعجه
2: بعض الاوقات، مزعجه لانه انت الشيء اللي انت بتمرقيه بأياماتك العاديه ما بيقطع معك بس تكوني انت بفتره لخبطه هرمونات. يعني عن جد بتصيري بتضايقي فيه، وعن جد بيصير بيجرح، وعن جد بيصير بيضايق. فالناس اللي هي معوده عليكي قبل انه خلص يعني ولو ما نحن دائما بنمزح معك بهيدي الطريقه، انا ليش
0: زعلتي
2: دقرتي علي هالمره، لانه انا مره بهي الفتره ومره بهي الحاله، وهي الحاله هي عن جد مسببت لي هيك لخبطة بالتوازن يعني.
0: تمام. طيب نور، بما انه بدنا نصف الرجال شوي هلا، في كثير من الصبايا بياخذوها كمان شماعه انه اي غلط عملوه، اي صح. تصرف مو صح ممكن يقولوا للطرف الثاني، خاصه في حال وجود علاقه زوجيه، انه ايه والله لانه يعني هلا مخربطه هرموناتي مثل ما ذكرتي قبل شوي. فيعني بهي الحاله كمان في صبايا نحن ما فينا ننكر انه كمان معلقين شماعه.

0: هيك كيف لازم نحن نتصرف معه؟
1: يعني نتصرف مع الشباب ولا نتصرف؟ لا مش هيعطيكم الكتالوج يعني، عرفتوا شو؟
0: طريقة التعامل مع الفتاة،
1: ثلاث حركات بلا فرن.
0: اوكي.
1: الفكرة انه الرجال لازم يعرفوا يتعاملوا مع الصبايا بهي الفترة، والصبايا كمان لازم يعني، مو دائما لانه انا بحالة مزاجية معينة مضطربة فانا محلل الي اني انا
0: اعمل
1: اللي انا بديه، تمام؟ هذا الشيء غير مقبول بوقت من الاوقات. ليش؟ لانه الرجل اول ما بيجي بده يجي يحتوي ويجي كذا، بتبلش بقى تطلع عليه بالعالي وانا تعبانه وماكم شايفين والمسؤوليات اللي علي ومن هذا الحكي كلياته. فبدل ما نقول انه نحن جايين حتى يلا خلاص هرمونات وبدنا نمرق الموضوع،
0: بتنفذك المشاكل اوقات.
1: بنقول مثلا انا لاحظت انك انت اليوم مالك على بعضك، متضايقه، مالك رايقه، في شيء بقدر ساعدك بشيء؟ في صبايا ما بتدور على حل، في صبايا بده بس حدا يسمع، هي تكرفت وهو يسمع.
2: تماما.
1: هي طبيعة عقلية الرجل مختلفة. الرجل بيدور على حل، مو مثلنا نحن هلا كصبايا بيننا وبين بعضنا قد ما حكينا
0: بنعرف
1: انه بوقت من الاوقات نحن عم نفرغ، نحن عم نفضفض، يلا فشي قلبك، بعدين ما بتلاقي حالك الا امورك صارت احسن. تمام. الشاب لا، الشاب بيدور على حل، فانا ما هي ما بدها حل يعني، هي بتعرف شو بها
0: ونحن ما بدنا حل، بيكون ما بيكون هدفنا
1: الحل. يسمع عليها، يحتوي عليها، جيب لها شوكولا،
0: خلصين حلت،
1: خلصنا، بسيطين نحن البنات. تمام. ايه بس في ناس بتقلك لا بدي احكي مع حدا ولا حدا يحاكيني، يتركوني بحالي، يتركوني بهمي، بتتراكم هيك على جنب يعني، عرفت شو؟ فهي هي الفكره اللي نحن لازم نطبقها، انه نحن نسال قبل ما نحن نعطي التشخيص انه خلص الله هرمونات. يا اخي اسال اسال،
0: قولي مزعلك شيء شغله انت مثلا.
1: تمام. انه وهي يعني كل حدا ادرى بطريقه التعامل مع الثاني، يعني كل حدا له الكتالوج تبعه مثل ما بيقولوا. ف الفكره انه ممكن السيدات بتتاثر بعواملها الهرمونيه مثل السيدات التانيين.
0: تماما.
1: في عندك اسبوع بمر على سيده والله كانه ولا صاير في شيء. في عندك ناس عن جد بتضطر من الالم اللي هي بتكون موجوده فيه انه تفوت على الطوارئ مثلا، تفوت على تقدر تنزل على مشفى مثلا. ما درجه الالم، عتبه الالم بتكون متفاوته بين سيده واخرى. ف حتى مثل ما اتفقنا العوامل الهرمونيه، يمكن الطقس بيلعب دور يعني. هلا جاي الدنيا على
0: شتوي،
1: هذا
0: كمان الخريف بيخوفني بصراحه.
1: بيخوفني
0: عن جد، بينزل دموعي ما بعرف ليش.
1: صح صح.
0: يعني صار عندنا نحن اسباب، يعني صار عندنا اسباب، يعني صار عندنا خريف وهرمونات وبرد ومطر وموسم الباذنجان، والله الدنيا جايه علينا يعني. يعني الشباب بالكنترول عم يقولوا لنا كثير كثر تطوروا.
1: يعني عن جد في حاله اضطراب اسمه اضطراب ما قبل التنفس الاكتئابي. يعني هي فتره بدها تمر فيها، بتطلع منها اكيد يعني، ننجو منها بسلام.
0: المشكله انها بتمتد، بتحسيها شهر كامل، خاص بتضلي انت يعني ما
2: قبل ولا بعد
0: يعني، في اسبوع بس بتكوني رايقه.
1: تمام. بس هي الطبيعة البشرية، وكل حدا فينا له تكوينته اللي هو لازم الشخص الثاني أهم شيء عن جد هو يحترم هذا الموضوع.
0: أكيد.
1: ما هو نحن العلاج إذا نحن بدنا نوصفه بوصفه، تمام، إنه يكون في تواصل صح، إنه يكون في مساحة، وإنه يكون في احترام لهذا الموضوع. يعني نحن أيضا مجتمعات تربينا على إنه هذا الموضوع نحن لازم نكون مستحيين فيه، لازم يكون عيب نناقش فيه، ما لازم حدا يدري فيه. اوكي، انا مع انه يكون في جزء من الحياء بهذا الموضوع، لانه في شيء من احترام الخصوصيه فيه، بس ولكن انه في شيء كمان لازم يتم التوعيه والتضواية عليه.
0: تماما.
1: ان كان للصبايا ولا ان كان للشباب،
0: خاصه الحاله النفسيه.
1: للصبايا اول طلعتهم اكثر يعني، اللي هلا طالعه على هي الفتره.
0: ايه.
1: يعني كرمال ما تفوت بحاله صدمه
0: انه شو عم بيصير معي.
1: ايه. صح. ويصير في هذا الرعب حوالين هذا الموضوع. صح.
2: طيب ذكرنا بالبدايه انه بعض الازواج ما بيكونوا متفهمين للحاله، ممكن يتعاملوا مع الحاله ببعض النكات، ببعض التعليقات المزعجه. وذكرت براءة انه في بعض النساء بيعلقوا هذا الموضوع كشماعة، او خلص انه انا هرموناتي ملخبطة اليوم فانا بحق لي اعمل شو ما بدي. طيب تعالي نحط سوا خطوط حمراء للتعامل بهذا الموضوع، انه نحن اوكي انت بحق لك تعبري عن مشاعرك بالطريقة اللي بدك اياها، وانت بحق لك تتعامل معي بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة، بس تعالي نحط خطوط حمراء ما نتجاوزها مشان ما تتحول هاي الخلافات البسيطة خلينا نقول، او اللي سببها سوء فهم او هرمونات، لمشاكل كبيرة لبعدين.
1: هي محكومه بكل علاقه على فكره، ما لها علاقه الهرمونات فيها. يعني بوقت من الاوقات انت بدك تخبري الاشخاص الثانيين انت شو بتحبي بهذا الوقت وشو ما بتحبي ينعمل معك بهذا الوقت.

0: يعني عن جد عطيهم التعليمات. يعني مثلا بوقت من الأوقات يعني احنا رب العالمين أسقط عنا فروض كتير بس نتيجة هذا الوضع اللي نحن منمر فيه، تمام؟ فما بالك أنه نحن اجتماعيا ما نكون، يعني إذا الله رحمنا بهذا الموضوع فما بالك نحن اجتماعيا ما نكون رحمين بعضنا فيه. هلأ المرأة العاملة لسه كمان عليها أوفرلود، عليها حمل إضافي بهذا الموضوع، أنه هي مضطرة تنزل على شغلها ومضطرة تتعامل مع زملاء ومضطرة تكون بابتسامتها وعفويتها، وهي بتكون عم تتدمر من جوا. عرفتي شو؟ يعني بحالة من الحالات هي كتير عاملة كنترول على حالها لحتى تقدر أنه هي تواجه المجتمع بهذا الشيء، ورغم هيك تفلت منها أوقات وبتتعرض للسخرية أوقات وبقولوا له هرمونات أوقات، وبنرجع لنفس الحلقة من أول.
1: خصوصا بالشغل، بالشغل يعني كتير موضوع أنه الموضوع خاص فيها، يعني هذا شيء خصوصي ما بتقدر تنوه عنه
2: تماما.
1: فبدأ تضطر تتعامل مع الناس بنفس الريتم أو بنفس الأسلوب يلي بتتعامل فيه معهم بالعادة بدون ما أي شيء يتأثر، وبنفس وبدأ تضطر تتحملهم. يعني فخلينا هيك نعطي شوي يعني طريقة لحتى تقدر هي تكون مرتاحة وبنفس الوقت ما تحسس العالم انه يعني انه في شيء غلط عم يصير بهذا اليوم.
0: هلا لكن احنا بنبلش بروتين من قبل ما يصير في عنا لخبطة هرمونات. ما احنا لما بتبلش بهذا الموضوع انت عم تحكي على مزاجية معينة من الفرحة، خليني اقول ما بيقول فرحة، من النشاط المعتاد هي تبعها، لمرحلة انه عن جد هو بيهبط النشاط عنده، وعن جد هي بتتعب، وعن جد ما بتعود انه هي قادرة انه هي تكون عم تعطي بنفس الرتم اللي هي كانت تعطي عليه قبل. فهذا الشيء بنقدر انه نحن نلومها عليه؟
2: اكيد لا،
0: اكيد لا. ما هي طبيعتها الجسدية أساسا ما مساعدتها أنه هي تكون بكامل عطائها بهذا الموضوع. فنحن ممكن أنه نترفق فيها، نعزرها، نمرق لها شغل، نساعدها ممكن بأوقات إذا نحن بنقدر نحمل عنها شيء، إن كان بالشغل كان إحنا صبايا بين بعضنا، ولا إن كان بالبيت. يعني مو شرط أنه هي تقوم بمسؤوليات البيت كلها، يعني مثلا ممكن حدا يجلي، ممكن حدا يضبضب، ممكن حدا يعني هيك يأمن لها شوية، إن شاء الله لو كأسة شاي سخنة، يعني عرفتوا شو كيف بتحس والاهتمام والحنية، عرفتي كيف؟ فهي التصرفات البسيطة بتعمل فرق كتير كبير. هو هذا الاهتمام، يعني هي مجرد ما شافت انه هي شخص تانيين عم يعتنوا فيه تمام، هي لحالها
2: ممكن تنبسط.
0: هي لحالها بتخف عندها هي الحدة وهي الوتيرة قد ما كانت هي ضايجة منها.
1: وبلا منية الرجال،
2: ايه عن جد النساء
0: خلص لوح الشوكولاتة بعدك بدرجك مأمنة على حالك
1: أموري تمام
2: عن جد
1: محلولة بسيطة.
2: طيب نور، هيك بدنا منك نصائح للرجال والنساء كيف يتعاملوا بهي الفترة.
0: أهم شيء أنه نحن نكون كتير واضحين مع بعضنا ومنفتحين على الآخر. هذا الموضوع صار التوعية اللي فيه ساعدتنا للصراحة أنه نحن نحكي فيه أكتر، لأنه هو كان مجهود متراكم عبر سنوات عديدة. نفهم طبيعة جسمنا أكتر، نسأل إذا نحن كان في عنا مشكلة جسدية بهذا الموضوع ممكن نخففها، إن كان بأدوية ولا إن كان بأعشاب ولا إن كان بأشياء ممكن تكون رافعة للمزاج. أيا يكون كل حدا فينا له طريقة لحتى يرفع مزاجه فيها، مثل ما اتفقنا في عنا شوكولا، في عنا شغلات أكلة طيبة أنت بتحبيها يمكن تعمليها، في عنا ممارسة الرياضة قبل وشي خفيف أثناء وبعدين، إنه هذا كله ياتم نرجع نقول إنه كرافعات مزاج، خلينا نقول ما بيعود هذا الشيء بيأثر عليها مثل لما بتكون هي ما نعم تعمل أي شيء ولا أي شيء من موضوع الرعاية الذاتية أو النفسية. يعني هي ممكن تحمل هالكم يوم يعني بعدين بتعدي القصص كلها يا تعخير.
2: صحيح.
0: موضوع أهمية التواصل كتير كتير كتير أنا لازم شدت عليها ما بين الجنسين، يعني
2: طبعا.
0: هي لازم تعبر عن احتياجها وهو لازم يحترم ويتقبل هذا الاحتياج ويعرف هو شلون بده يتصرف ويتعامل معه. مثل ما اتفقنا نحمل عنها كم قصة
2: أكيد.
0: وسلامتكم.
1: هاي نصائح للرجال، يعني للرجل يلي في بعض الرجال بدهم يحتووا المرأة بهاي الفترة بس ما بيعرفوا ما بيعرفوا شو التيبس أو الخطوات.
0: لهيك قلنا لهم إنه عرضوا خدماتكم بس من دون ما تعطوا فورا التشخيص، خلاص هرمونات يلا هرمونات، يعني خلاص انتهى الحديث انتهى الحوار. عرفتي شو؟
2: أوكي.
0: فلا انه انا حاسس انك انت متضايقه، انا في بساعد بشيء،
1: يعني خذ المشكله بعين الاعتبار حتى لو كانت بسيطه.
0: فرجونا انكم مهتمين شوي.
2: هلا نور كثير عم شوف على السوشيال ميديا، ما بعرف اذا عم تشوفون هدول ريلز كمان، انه الرجل كيف بهي الفتره لازم يعتني بالمرأة.
0: صح.
2: انه عم بيكون فيها
1: بيلبس درع وبيتسلح بالشوكولا والشيب
2: طنجرة على راسه،
1: طنجرة على راسه بفوت بيعطيها الشوكولا هيك
0: شوي شوي
2: هي كتير بتكون متوحشة يعني.

0: ممكن ها انه تساعد صح؟ انه
1: صح.
0: اذا حدا تابعها شافها ممكن انه يصير عنده هيك نوع من الوعي.
1: هي الفكره واحده بغض النظر على الطريقه اللي هي عم تنعرض فيها. يعني ان كان بطريقه
0: تكون فيها مبالغه شوي
1: صراحة. اي بس هي لحتى انت تعملي كوميديا اجباري بدك تضخمي القصة شوي لحتى انه تتبين للناس بطريقة حتى لو كانت بضحكة وبمسحة وكذا. هلا في عنا يوتيوب وفي عنا مقالات وفي عنا مليون قصة يعني اللي بيحب يتثقف بهذا الموضوع اكيد فيه
0: حتى
1: يفتح
0: ويتابع ويشوف. حتى لو كان الموضوع مضحك من وجهة نظرك لا تضحك, يعني لا تحسسونا انكم عم تتنمروا علينا, يعني لا حد يتنمر علينا بهالفترة.
1: خلص سمعت نشي من الدنيا.
0: يعني ممكن تكون السيدة من فعلة بشكل كتير كبير على موضوع ممكن يكون بسيط,
1: بسيط
0: هو بسيط بالنسبة لنا بالأيام العادية.
1: فالرجل
0: بالمقابل
1: حتى نحن بنفزع على بعضنا كبنات
0: بيني وبينك بيني وبينك يعني. فالرجل بيعرف انه هو بسيط انه هي من فعلة هرمونات فتلقائيا بيضحك.
1: وانت هذا الشيء مستفز بالنسبة لإلك.
0: أنا
1: ما بقى تضحكوا, حكوا بينكم وبين حالكم, عملوا جروب واتساب تضحكوا فيه كتير
0: أو هيك بيزلك براسك أوكي
1: إيه إنه بيمرق لك ياها إنه يا رب يمرق على هذا الأسبوع على خير يعني تقي شرك بقى في هذا الوقت.
0: يعني بالنهاية النصائح النهائية لازم يحتوي المرأة يسمعها ياخذ مشاكلها بعين الاعتبار, والمرأة بنفس الوقت لازم تدير بالها على حالها. يعني إذا ما لقيتي اهتمام واحتواء منه جهزي لوح الشوكولا ستاند باي, فيلمك المفضل, اتحمامي حمام دافي, امورك سليمه باذن الله. هاي النصائح الختاميه,
1: هذا هيك الهيدلاينز
0: العريضه
1: الخطوط العريضه.
0: تشكر كثير نور على هالفقره اللطيفه, وان شاء الله يكونوا كل الشباب قبل الصبايا استفادوا منها
1: ان شاء الله. شكرا نتمنى. شكرا يعطيكم العافيه.
0: شكرا كثير لك.
1: خليني الميكروز.
0: مشاهدينا أكيد التفاهم والدعم يمكن ما يلغوا التعب أو الضغط, لكن أكيد بيخففوا أسره وبيخلوا العلاقة أقوى أكيد. وهلأ بعد ما فشينا خلقنا سوري, بعد ما خلصت فقرة حكي نفسي بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع لفقرة زاوية خضرة. خليكم معنا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك

0: تحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
1: هذه صورة نمطية.
0: لا لا لا طول لي بالك.
1: يعني صورة بالك. مسبقة.
0: ليك نحن في شغلة بدي أخلك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: من معرض دمشق الدولي في نسخته 63 نرصد لكم في هذه الحلقة الاستثنائية أبرز المشاركات والفرص الاقتصادية، ونناقش هذا الحراك الاقتصادي ودوره المهم في فتح أبواب الاستثمار والتجارة. هذه الملفات وغيرها نناقشها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة زاوية خضراء. اليوم رح نحكي عن نبات الزنبق البلدي، أحد النباتات المعروفة بجمال أزهارها وعطرها المميز، وأكيد رح نتعرف على أسرار زراعته والعناية فيه للحفاظ على أزهاره أو أزهاره وتشجيعه على الأزهار بشكل أقوى.
1: أكيد براء، ولنتعرف أكثر عن هذا الموضوع بدنا نرحب بضيفتنا المهندسة الزراعية آلاء نصري. يسعد صباحك آلاء.
2: يسعد صباحك. ريحة سابقتني
0: كالعادة مرافقتينا مع الوردات الحلوين.
2: يوم الزنبق البلدي هو من أحلى النباتات اللي هلا بعد زهر.
0: يا عين
2: بتلاقوا هلا إنه كل النباتات بلشت تطفي وتبطل تزهر، بتلاقوا النشاط بلشت تخف فيها الأزهار.
0: الزنبق البلدي
2: طبعا هو بيسبق الياسمين بالريحة، نفس ريحته على فكرة. بالوقت اللي بتشمي فيه بشوارع الشام ريحة الياسمين بتشمي بقى الزنبق البلدي ليش يطلع ويكبر ويطلع ريحته.
0: لا فعلا من اجمل
2: على فكره الرواية. انا هذا النبات كنت بعرفه من قبل ما افوت بالهندسه الزراعيه، وكان في قصه كتير حلوه خلتني اعرفه.
0: يلا نسمع.
2: بزماني كان عندي رفيقه فهدتني حوض ما فيه الا تراب، ابدا ما فيه اي شيء ابدا. يعني هو بس تراب، وخبرتني انه انت اذا بتحبيني بدك تصيري تصقي، والحكي كتير كتير قديم، كنا كتير صغار. فخلتني انه اصير اصقيد ومن هي الفتره، وانه بدك تلتزمي يوميا انك تصقي. وبالفعل بعد فتره مثل هلا تقريبا بنص ايلول بلش يطلع ورق ويطلع ازهار. وانا من هون عرفت الزنبق البلدي. انا كنت بعرفه من قبل ما افوت هندسه زراعيه، وبعرف ريحته اللي هي ظلت متعلقه بهي الرفيقه. فكتير لفته حلوه نهدي رفقاتنا هي النباتات.
0: أكيد.
2: النباتات والله كتير حلوه، يعني بتلاقوا كتير هيك هديه لطيفه وبتضل عن جد حلوه،
1: خصوصا اذا اعتنينا فيها بشكل صحيح يعني طبعا. وكبرت قدامنا فمنلاقي هيك ثمار لمجهودنا.
2: الاكسر الاكسر على فكره النباتات هي ما لها محتاجه منك انك تكوني كتير خبيره لحتى تعرفيها. كثير اشخاص بتجيبها، عن جد كثير اشخاص بتجيبها وبتعمل اشياء نحن بننبه انه لا تعملوها، وبتعمل وبتعيش وبتضل عندهم وبتكبر وبيعطوها لاشخاص ثانيين. فالنباتات ما بدها هالخبره الكتير كبيره. خلونا نحكي بس عن الزنبق البلدي. من النباتات الجميله جدا. هلا انتم بهي الفتره حتلاقوا بلش عنا الزنبق البلدي والضراير.
0: حلو.
2: هدول النباتين حيبلشوا هلا يزهروا عندكم، ممكن يتاخروا شويه صغيره بالتزهير، ممكن ياخذوا وقتهم، ممكن تشوفوهم بس خضر وتتفاجئوا انه انا ليش ما زهر نباتي، والله جارتي زهر عنده وانا ما زهر عندي. فهدول النباتات بياخذوا وقتهم لحتى يزهروا. طبعا لحتى نحن نحفزهم انهم يزهروا بدنا نحطهم مكان اضاءتهم عاليه جدا، شمس عاليه. ليكي هلا ممكن انت يكون عندك نبات وروز يكون عنده نبات، ونبات روز ازهاره اكبر وريحته احلى من نباتاتك. ممكن نباتاتك صغيره، الفرق الصغير اللي حيكون بيناتهم هو بس الشمس.
0: حلو.
2: فنحن مثل ما حكينا من قبل، كل ما عطينا شمس قوية كل ما كان النبات أكبر إزهاره، أحلى، جميل أكثر. هذا النبات من النباتات المعمرة اللي أنا إذا شبته عندي بيضل عايش كل العمر وبوزع من أبصاله، بس بشرط أنه أنت هذا الجزء رح تفقديه خلال الشتوية. يعني هلأ بعد فترة رح تخلص الأزهار نهائيا، ورح نقصه ونترك بس الورق الأخضر، ورح نتركه للسنة الجاية ينشف من دون ما أصقيه أبدا أبدا. فمعلومة كتير هامة لكل شخص بحب الزنابع، سواء الزنبق البلدي، النرجس بعد الشتوية، الضراير. هلأ هذا النبات مجرد ما الأزهار بلشت تدبل حاولوا قصوهم وخففوا منهم وبس حتى تروح نهائي وصير هدول الورق صفر، بنحاول نوقف الصقي نهائيا. من قبل حكينا عن نباتات مثل الهايسنت مثلا، انه حطيهم على جنب بمكان يكون ما فيه رطوبة ابدا، يكون جاف وما تصقوهم نهائيا نهائيا. فهي سر من اسرار اشخاص في اشخاص بتجيب هي النباتات البصرية وبتفكر انه هي رح تضل دائما وبتضل تصقيها بعد ما تموت، وبتتفاجأ بالسنة الجاي انه الابصال عفنت.
0: لانه سقتها

0: هي من احد المشاكل اللي بتواجهنا، انه هذا النبات ممكن انا اذا سقيته ضمن الفتره اللي بيكون هو فينا نقول طور السكون الشتوي، يعني احنا بالشتويه رح يكون ما في عندي ورق يا براءة، ما في عندي ازهار، وانا ضليت عم اسقي، فهي المي رح تتكوم على الابصال تحت. بتعرفي البصل اللي بناكله فهو عنده نفس هذا البصل،
1: حلو،
0: نفسه بالضبط وبنفس طريقه زراعه البصل على فكره. هذا في حال انا سقيته بالشتويه وضليت مستمره بسقيه رح اخسره ويتعفن. فهي من المعلومات الكثير هامه لكل شخص بحب الزنابق. شو حابين تسالوني عن
2: اكيد في بعض الاشخاص بيفكروها ماتت للزنبق بالشتويه، فخلص
1: بيكبوها
0: بيكبوها فكرة انه هن ما بيعرفوا يزرعوا، انه انا دائما بتفشل عندي الزريعه، وليش هيك انا
1: مع انه كانوا مستمتعين فيها كل الفتره الماضيه، بس انه وصلوا هي المرحله
0: جميله جدا. هي النبته ريحتها جميله جدا بتستمتعي صدقا فيها، بس انت اذا ما عرفتي انه هذا النبات هو صح معمر بس من تحت، هو بس اللي تحت بيعمر. والاحلى من هذا كله انه البصله بتعمل لك حواليها اكثر من بصله، فانت فيك تعطي براءه، فينا نعطي اكثر من حدا، فيك تعطي مامتك، مو بس يعني تتركيها
1: من وسائل الحوض بهي الحاله ولا
0: طبعا اكيد. انا دائما بيكون عندي هذا النبات وبحس انه كتير تكدس واكبر منه كتير، بدي وسع الحوض. بس هذا الحكي امتى بيصير؟ بصير تقريبا هلا باخر فتره الازهار، بس لحتى الاقي انه النبات نشف نهائيا رح وسع الحوض، بشرط انه النبات ما تتفتفت تربته. مجرد ما تتفتفت تربته انا ما رح يصير عندي ابصال جديده، ما رح يصير عندي نمو السنه الجايه، حتلاقي انه ضعف، فانا بس بكبره بشيء بسيط من دون ما فتفت التراب وبتركه للسنه الجايه.
1: حلو.
0: كمان شغله، نحن دائما كنا نحكي انه نحن بدنا نسمد نباتاتنا المزهره بعالي الفوسفور، هالمره بدنا نسمد عالي الفوسفور وكمان عالي البوتاسيوم.
1: في عنصر ثاني يعني.
0: ايه طبعا. هلا اللي بيفرق انه نحن هون بدنا نعطي الشيء يخلي الجذور تكبر، يخلي الابصال تكبر. فالبوتاسيوم هي من المواد اللي بتخلينا نخلي هي الابصال انها تكبر.
1: حلو.
0: نبات كثير جميل عن جد، فيك تشمي ريحته
1: كثير عن جد. حسيتك عن جد
2: ما بدي اقطف منه.
0: انا بقطفك منها
1: عادي.
0: ايه طبعا
1: عادي. حرام.
2: اوكي. حلوه جميله.
1: بيشبه لي ياسمين.
0: قولي لي شو الريحه؟
2: يا عين.
0: شو الريحه تقريبا؟ على شو بتشبهيها؟
2: قريبه للياسمين بس على هيك
1: شكل كمان.
0: بتلاقي ريحه تقريبا بين الفل وبين الياسمين.
2: كثير جميله.
0: قلت لك وبيعطي ريحه اقوى من الياسمين.
2: هديت آلاء لالي اليوم. هديت آلاء.
0: على فكرة كتير حلو ولطيفة، شكل الوردة كتير مميز. هي الأسياخ نحن بعد ما تطلع فينا، ما هلأ نحن هذا النبات زرعناه خارجيا، فينا نمسك قمقص ونشيل هي الأسياخ ونفوتها لجوات البيت، نحط شوية مي ونحطها فيها، وعن جد حتعبي ريحة البيت كلها. أنا بحس ريحته بتبلش بالليل، يعني انا هلا ريحته قويه
1: بتحس المساء
0: بتمسك الليل كمان.
2: بس عادي نحطه قد حدنا بالليل ولا كمان
0: كثير عادي؟ على فكره كثير معلومه غلط انك ما فيك تشيل النباتات
2: كثير منتشره هي.
0: ايه صح، على عيني وراسي هو النبات
1: ياخذ لنا الاكسجين.
0: ايه على عيني وراسي، بس مو كميه كبيره. يعني هو مو ديناصور بيسحب كل الاكسجين بالغرفه، لا ابدا، بالعكس تماما. اذا حطيتي عندك نبات بالغرفه رح تتفاجئي انه جو الغرفه كله حلو بالليل ولا بالنهار. بعدين في نباتات بالليل بتعطيك اكسجين مثل جلد النمر، يعني مالك متقيده بهي المعلومات. فهي معلومه خاطئه وعن جد لازم نلغيها نهائيا من قواميسنا. عبوا بيوتكم ازهار، عبوا بيوتكم زريعه عن جد.
1: اكيد. يعني ذكرتينا قبل شوي نبته الضراير، ننتظر الاسبوع الجاي ولا
0: حننتظر الاسبوع الجاي؟
1: الاسبوع الجاي مشاهدينا.
0: وهي نبته الضراير الى اسم كثير حلو لانه ازهارها بتكون مثل الضراير، وبنحكي ليش.
1: ايوه.
0: وبتشوفيها
1: خانق وشكلها حلو.
0: بيكونوا بشكل متعاكس، يعني حلو. اربع ازهار عكس بعض.
2: حديثنا عن الضراير يعني.
0: ليكي
2: لو اربعه ليكي على القد يعني.
0: ايه اربعه. ليكي هلا كل نبات، هي تابعه للزنبقيات، كل نبات له شكل زهره معين، له ريحه معينه، وكل نبات مختار وقت محدد لحتى يزهر فيه.
1: حلو.
0: هي نباتات كتير لطيفه وكتير حلوه وكتير مميزه. هلا نبته الضراير ما حتكون فيها ريحه مثل الزنبق البلدي. روحي ورجعي على البيت واسالي تيتي اذا كانت موجوده، اساليها عن الزنبق البلدي وشوفيها هي بتحكي لك، بتحكي لك كيف تفسخي وكيف تشيلي. ايه عن جد، لانه هو من النباتات القديمه كتير عنا وجميله جدا. نحن دائما فينا نتبع بقلب الحوض الواحد تحط اكثر من نوع. نحط الزنبق البلدي، نحط الضراير، نحط الهايسنت للشتويه، النرجس لبعد فتره وهيك تقريبا.
1: حلو كثير. بدنا نشكرك كثير آلاء على كل هي المعلومات، وناطرين الاسبوع الجاي نبته الضراير
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: شكرا كثير على هي المعلومات. شكرا على الهديه الحلوه آلاء،
1: دورتينا.
2: شكرا لك. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بنفس الوقت. انطرونا بكره بنفس الموعد،
1: تبقوا بالف خير. باي باي.
2: باي باي.

يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك، نحن في شغلة بدي أخلك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح.

اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم أعماله.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. مقتل شخص بإطلاق نار إثر مشاجرة في الشيخ مسكين بريف درعا، والأمن الداخلي يرفع حظر التجوال المؤقت عن المدينة. حاجز إسرائيلي مؤقت وتفتيش للمارة بريف درعا، وجيش الاحتلال يتحدث عن تمرين عسكري لزيادة الجاهزية في الجولان المحتل. قبيل انطلاق العام الدراسي الأحد المقبل، وزارة التربية تطلق حملة عودة آمنة مدرسة أجمل، ووزير التربية يفتتح 50 مدرسة في ريف إدلب بعد إعادة تأهيلها. ألمانيا تحذر من تهديد روسي عابر للحدود، والكرملين يصف إغلاق قنصلية بون بالعبثية.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. وفق مراسلنا فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي أنهت حظرا للتجوال كانت قد فرضته داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. المزيد ينضم إلي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام، كيف بدأت هذه المشاجرة وتطورت إلى حالة إطلاق نار؟
1: نعم وسيم، في الحقيقة التحقيقات الكاملة لم تنشر حتى الآن حول آلية يعني بداية المشاجرة، لكن عملية إطلاق النار تمت من خلال مسدس، وبحسب معلومات يعني أهلية من يعني أهالي بلدة الشيخ مسكين أو مدينة الشيخ مسكين أن الشابين القاتل المقتول كانا أصدقاء، فيبدو أنه نشب بينهما خلاف لا نعرف ماهيته، ولكن يعني ما جرى هو أن قام القاتل بإطلاق النار على القتيل من خلال مسدس، ويعني سقط عبد الغني قتيلا، وبعد ذلك قامت يعني أو جرت أحداث يعني انتقامية من قبل أهل المقتول، قاموا بعملية حرق لمحل تجاري، وكي لا تتطور الأمور أكثر من ذلك وتنزلق الأحوال الأمنية في المدينة وتتحول إلى يعني مشاجرة بين عشيرتين، فرض الأمن حظرا للتجول وانتشر ضمن مدينة الشيخ مسكين. لكن الآن الوضع في الشيخ مسكين عاد إلى طبيعته، خاصة وأن القاتل يعني سلم نفسه للأمن الداخلي اللي سلمه إلى قيادة المنطقة في تلك يعني سلم من قيادة المنطقة لتحويله إلى القضاء، وحقيقة لم تتوضح يعني ما هي الملابسات الأساسية للمشكلة، ولكن يعني هذه الأحداث أو هذه المشاجرات كانت بشكل عشائري أو بشكل فردي تعتبر يعني أحداث طبيعية، لكن

0: الغير طبيعي هو انتشار السلاح واستخدام السلاح بشكل مباشر في حل المشاكل أو ضمن المشكلات، وهو الذي يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو الأمر الذي لم تستطع حتى الآن قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع من جمع كامل الأسلحة الموجودة في المحافظة، وهو الأمر الذي يجعل أي مشكلة صغيرة ربما تكبر ويحصل فيها قتلى وجرحى.
1: نعم حسام، حظر التجوال انتهى عند الساعة 6 من صباح اليوم، فكيف هو الوضع بعد ذلك في الشيخ مسكين؟
0: نعم الوضع طبيعي في الشيخ مسكين، حركة طبيعية وعادت الحركة بشكل طبيعي، وأيضا يعني انسحبت القوى الأمنية التي جاءت كمؤازرة لمخفر الشيخ مسكين والقوى الأمنية الموجودة هناك، وبقيت يعني فقط القوى الأمنية العادية مع وجود يعني سيارتين في الشارع الرئيسي، يعني لا يوجد انتشار أمني حقيقي الآن في الشيخ مسكين، عاد الوضع طبيعي، خاصة أنه هدأت الأمور كما ذكرت لك وسيم مع يعني تسليم القاتل لنفسه وتحويله إلى متابعة التحقيقات ومن ثم إلى القضاء.
1: نعم أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسلمي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا وفتشت المارة على الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون بريف درعا. وفي الجولان المحتل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات في الجولان السوري المحتل وعلى الحدود السورية في وقت وصلت فيه الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية إلى 267 في شهر آب الماضي. قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أن الفرقة 210 أكملت تمرينا فرقيا في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية، وذلك لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة.

0: ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد، ومعي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك محمد فهد، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذا التدريب الذي تقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتلة؟
1: نعم وسيم، بالفعل يعني تسمع يعني بين الحين والآخر أصوات اشتباكات، أصوات قصف مدفعي داخل الجولان المحتل. طبعا هي مناورات عسكرية إسرائيلية أعلن عنها ربما منذ عدة أيام جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه مناورات يعني على في منطقة الهضبة الشمالية من الجولان، طبعا هي قريبة من هذا المكان الذي أقف منه تماما. ربما تسمع يعني بوضوح أصوات الاشتباكات، أصوات يعني الطيران المسير، طيران المروحي أحيانا في ساعات الليل. فهناك يعني مناورات عسكرية إسرائيلية داخل الجولان المحتل. عدا عن يعني وسيم أن هناك عمليات أمنية عسكرية داخل المنطقة العازلة، داخل المنطقة التي تقدم إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام البائد، وأنشأ نقاط عسكرية يقوم بالتوغل داخل القرى والبلدات، يقوم بعمليات أمنية عسكرية، قصف أيضا مواقع عسكرية في ريف دمشق، قصف تلة بات الوردة هنا في تل أحمر شرقي جنوب القنيطرة، قصف محيط تل أحمر شرقي، أيضا في منطقة النقار جنوب بلدة جبات يتم استهدافها أيضا بقذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هي ضمن هذه المناورات العسكرية هي حقول تدريبية اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، داخل المنطقة العازلة، يعني أيضا قريبة من تواجد يعني السكان والمزارعين ورعاة المواشي، ربما تعرضهم للخطر والاستهداف. وهذا أيضا انتهاك جديد، وهو يعني اتخاذ هذه المناطق داخل الأراضي السورية عمليات تدريبية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا عدا عن دوريات مسيرة بين القرى والبلدات، داخل القرى والبلدات يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة يعني القرى والبلدات، سواء من شمال القنيطرة حتى جنوبها. فهذا الأمر بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين، يعني ويعني يجعلهم يتقوى يعني حالة من التقويض وعدم الارتياح وعدم التحرك داخل القرى والبلدات، خاصة أثناء ذهابهم إلى أراضيهم الزراعية أو رعيهم للمواشي بالقرب من خط وقف إطلاق النار والأماكن التي قريبة هي من أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو أيضا الأماكن التي تجري بها المناورات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم ريم، هل صدرت أي مواقف سياسية بشأن التدريب الذي أكملته الفرقة 210 في الجولان المحتل؟
2: بأنه أنهى هذا اليوم الخميس تدريبات عسكرية واسعة في

0: هضبة الجولان السوري المحتل على الحدود السورية. شارك في هذه التدريبات الفرقة 210 بالكامل، بالإضافة إلى قيادة الجبهة الداخلية ووحدات من قطاعات أخرى، بالإضافة إلى فرق الإنقاذ والطوارئ المحلية. الهدف منها تعزيز الجهوزية العملياتية وأيضا التعامل مع أي أحداث متوقعة أو حتى أحداث مفاجئة من الممكن أن تحدث على الحدود، وتعزيز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تدريبات أخرى مثل تدريب على إخناء الجرحى المرضى بطريقة سريعة، على المناورات والمناوشات، وعلى القتال على مختلف الجبهات. ما قاله الجيش الإسرائيلي أن هدف هذه التدريبات هو من أجل أخذ الدروس والعبر مما حدث في الجبهات المختلفة، وهنا تحديدا بعد 7 أكتوبر كثفت قوات الاحتلال وقيادة الجيش الإسرائيلي من تدريباتها ومناوراتها العسكرية على مختلف الجبهات، سواء في الضفة الغربية أو حتى على الجبهة السورية كما تقول، أو هضبة الجولان السوري المحتل. وكذلك هناك مناورات وتدريبات عسكرية أيضا تجريها على الجبهة اللبنانية عند الحدود مع الجنوب اللبناني. إذن هي نستطيع القول أنها تدريبات عسكرية روتينية، لكنها كثفت منها في الآونة الأخيرة خشية من أن يتكرر سيناريو جديد على غرار سيناريو 7 أكتوبر. هي تجري هذه التدريبات على الحدود تحديدا لكيفية التعامل مع أي عمليات تسلل من الحدود ممكن أن تحدث، أو طائرات مسيرة تطلق، أو أي عمليات ممكن أن تهاجم الجيش الإسرائيلي أو الإسرائيليين بشكل عام من مناطق الحدود. لذلك تم الإعلان وسيم هذا اليوم بالفعل عن الانتهاء بشكل كامل من هذه التدريبات ومحاكاة سيناريوهات متعددة ومختلفة ممكن أن تحدث بشكل مفاجئ على الحدود السورية.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء ودخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبة والفرار. أفادت مديرية إعلام إدلب بإصابة عدد من الأطفال إثر انفجار مخلفات حرب في بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي. وأوضحت المديرية أن عدد المصابين بلغ 4 أطفال إثر الانفجار. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار خطر مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة واستمرار جهود الدفاع المدني لإزالة مخاطرها التي تهدد حياة السكان. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عادل الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. أضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

0: كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من عناصر قسد مرشحون للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. قال الهلالي إن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى وقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات، مشيرا إلى أن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء العملية. أضاف الهلالي لوسائل إعلام حكومية أن مديرية الأمن الداخلي في القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة، في حين بات معبر سمالكة تحت إدارة الدولة بشكل كامل، ويواصل معبر اليعربية العمل بالتنسيق مع الجانب العراقي. في اللاذقية تستمر العدلية هناك إجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
1: استمر عدلية اللاذقية باستقبال الادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
0: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط

الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولية. وقال رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران مصطفى خير الله قال إن الهيئة ستبدأ خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية. وأشار خير الله لوكالة سانا إلى أن المشروع سينفذ على مراحل مدروسة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وبالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية. سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعا بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري قال إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتدادا للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوية وذلك خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران. واعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجيا ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مباحثات سورية عراقية تركية في العاصمة التركية أنقرة، تناولت تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والترانزيت والربط الحدودي. وبحثت الوفود الثلاثة زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الترانزيت وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تبسيط إجراءات مرور الشاحنات ومعالجة المعوقات الحدودية واللوجستية. كما ناقشت الأطراف تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات وربط المنافذ والموانئ وشبكات النقل بما يعزز الممرات التجارية التي تربط سوريا والعراق وتركيا ودول المنطقة. في شأن آخر، أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة بعنوان عودة آمنة مدرسة أجمل، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر يوم الأحد القادم. وقالت وزارة التربية عبر معرفاتها الرسمية أن الحملة ستنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى 10 أيلول الحالي، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للطلاب بما يساعد على انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الالتزام والانضباط داخل المدارس ورفع مستوى كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية. وأضافت أن الحملة تتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية التي تحدد آليات العمل خلال فترة الحملة، من بينها الخطة التشغيلية للحملة وتحديد أدوار الكادر المدرسي ونشرة توعوية مخصصة لأولياء الأمور. إلى جانب ذلك، افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب، ذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وفي التفاصيل، بينت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها وهي 4 في منطقة إدلب و17 مدرسة في منطقة معرة النعمان و12 مدرسة في منطقة خان شيخون و6 مدارس في منطقة كفر نبل ومدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 مدارس في منطقة سراقب. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي أعلنوا تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، ذلك احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان إنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء، وذلك لمتابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها، وذلك من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية

وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور تتواصل بوتيرة.

0: النجار أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت حوامل الجوائز وتم تجهيز الرافعة الانسحابية على أن تبدأ أعمال الصب وفق المواصفات الفنية المعتمدة للجسور. في حلب بدأت العدلية تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني أصولا تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي باعتماد هذه الآلية في محافظتي حلب ودمشق، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتجاوز المشكلات التي كانت ترافق التبليغ التقليدي.
1: بناء على توجيهات السيد المحامي العام في القصر العدلي بحلب، نقوم بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني لتسهيل أمر التقاضي وتخفيف الضغط على المواطنين، حيث ننتقل من التبليغ الفيزيائي إلى التبليغ الإلكتروني السريع، ويقوم الشخص المدعى أو المدعى عليه بتعبئة استمارة التبليغ ويتعهد بموجبها بتحمل كافة الإجراءات القانونية، وتقوم الدواوين في المحاكم الشرعية والمدنية والجزائية بإرسال مذكرات التبليغ مع استمارة التبليغ إلى دائرة المحضرين، حيث نقوم بإرسال المذكرات إلى دواوين التبليغ الإلكتروني، ويقوم المحضر بإرسال رسالة SMS تابعة لوزارة العدل، يقوم المحضر بإرسال مذكرة تتضمن اسم المطلوب تبليغه وعنوان هاتفه والبريد الإلكتروني إن وجد، وتصل الرسالة إلى الشخص المطلوب تبليغه بنفس اليوم أو تتأخر ساعة أو ساعتين بالكثير، ويتحمل عند عدم مراجعة المحكمة كافة الإجراءات القانونية من يعد المطلوب تبليغه مبلغا بالذات.
0: أعلنت محافظة حلب إغلاق 14 معملا وورشة مخالفة لإعادة تدوير مخلفات البطاريات وصهر الرصاص، وذلك في حي الشيخ سعيد بمدينة حلب بعد ورود شكاوى من أهالي الحي بشأن التلوث الناجم عن عمل هذه المعامل.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوى من الأخوة المواطنين القاطنين في منطقة الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقة، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه إلى هذه الأماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عدة معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الإطارات ومما يؤدي إلى التلوث البيئي، وهناك عدة حالات في مستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل مما يعني نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
0: في حلب أيضا تتواصل مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة، وذلك للحد من تراكم النفايات وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
3: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحس المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيد رمي النفايات ليلا، حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
0: في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان وذلك في مسعى لإعادة تقييم الدور.

0: العشائري بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوعة، وتأكيدي على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم استقراره.
1: سيد جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية مسؤول العشائر والقبائل.
2: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قلت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة، واحنا دائما نبني لها، ودليل على ذلك احنا اليوم دعينا بعض المكونات السورية، منها من اخواننا الدروز موجودين معنا، والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان، من كل مكونات سوريا. فهذا الشيء اذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد وحده تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
0: في إدلب يواجه موسم التين هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
3: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
4: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
3: ما يتجاوز تعري أول الحقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب 100-140 ورقة 125 ورقة تركي.
4: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام، ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
5: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
4: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: في إدلب أيضا أطلقت المحافظة بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف أطلقت أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة تشمل محطات كفر نوبل وكفر روما وخان السبل إضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
6: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب اللي هي محطة مياه كفر نوبل وكفر روما وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه، الجهة الداعمة اليوم لليونس

0: لتمويل العمل في هذه المحطات. طبعا تم إعطاء محطات المياه لليونيسف منذ ما يقارب عام، لكن تأخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم إن شاء الله راح يتم الانطلاقة. تم إعطائها لمقاولين، وخلال فترة 6 أشهر أو 7 أشهر إن شاء الله بتتم عملية الضخ. فترة قريبة أعتقد عام ما يقارب العام راح يكون في نقلة نوعية، وراح يكون في تطور ملحوظ بشكل أكبر في أرياف إدلب.
1: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
2: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
3: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة، نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل ثاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فبنضطر نروح نناوب أقل شيء 8 ل 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 ل 10 أيام ممكن يكون في يوم إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
2: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
4: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النوعية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعاً نحن ما منبخس أبداً بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعاً بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلاً جداول العمليات والورقيات والتصويف. فبنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جداً بين الرواتب، وتكون مناسبة للوضع المعيشي.
2: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
5: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا إضافة لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجة النظام القديم، وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا. كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشة وقلة الرواتب. هلأ هذا الشيء يعني إن شاء الله تم حله عن طريق الزيادة النوعية اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلأ وزارة الصحة ووزارة المالية بصدد دراسة قيمة هاي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني إعلان عن الزيادة النوعية، وهلأ عم يتم إعادة دراستها لتكون أقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما أنه بجوز تكون الزيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الإمكانيات، ونأمل طبعا بالقادم أن تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
2: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلبا أساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: يواجه مرضى التصلب الويحي في سوريا صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث يدفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
6: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحدي متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
7: حاليا ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبدا، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان الإمكانيات معنا وما عم يلتقى أبدا صيدليات. هذا الدواء حوالي 3 ملايين، كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمن.
6: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
8: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس. هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده حدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجع الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الادويه وصعوبه توفرها، عم نلجا لبدائل مثلا مثل الكورتيزون، مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
6: وسط حاجه المصاب الى رعايه ومتابعه لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: في تطورات الأوضاع بضفة الغربية المحتلة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة. قال مكتب إعلام الأسرى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 21 فلسطينيا من بينهم صحفي خلال مداهمات نفذها في بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية. وأشار المكتب في بيان إلى أن تصعيد حملات الاعتقال والمداهمات واستهداف الصحفيين وأفراد عائلات الأسرى إلى جانب العبث بمحتويات المنازل والاستيلاء على المركبات يعكس استمرار سياسة التنكيل والاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين، داعيا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وما زلنا في الضفة الغربية المحتلة، حيث رصدت مصادر واجهات محلية هناك هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب مجموعات مسلحة من المستوطنين 12 منزلا فلسطينيا في خربة التبان بمسافة الرياضة جنوبي مدينة الخليل. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الخربة بآليات وجرافات ثقيلة ومنعت السكان من إخراج أثاثهم وممتلكاتهم قبل أن تبدأ في هدم منازلهم وتجريف حظائر الأغنام وآبار المياه، ما أدى إلى تشريد سكان الخربة وفق مصادر محلية. وفي القدس، هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية فلسطينية تضم 4 عائلات في حي البستان في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريدها. وقال شهود عيان أن قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت طواقم بلدية القدس التي استخدمت جرافة لهدم البناية ببلدة سلوان المملوكة لعائلة بدران.
9: الشيخ 99% لنا 99%
1: هذا وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي وأعمال هدم للبيوت من قبل المستوطنين، وهو ما يأتي ضمن خطة إسرائيلية مستمرة.

0: ليضم الضفة الغربية عبر عمليات استيطان واسعة. تفاصيل أوفى عن خطة تل أبيب الرامية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في المدة الآتية.
1: تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ هجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. تسفر عادة هذه الهجمات عن مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين، إضافة إلى سلب ممتلكات وحرق بيوت، وهو ما يأتي ضمن مشروع استراتيجي متكامل لضم الضفة إلى دولة الاحتلال بحسب تقارير أممية وغربية. ولكن كيف؟ وما هي الآليات التي تتخذها إسرائيل لتحقيق ذلك؟ بعد احتلال الضفة عقب نكسة 67 وبناء على اتفاق أوسلو عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المدن الفلسطينية الكبرى كالمراكز السكنية الكثيفة كرم الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطول كرم، والتي تمثل نحو 18% تقريبا من مساحة الضفة، يتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية. المنطقة باء تضم القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية، وتشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية، وتديرها السلطة مدنيا بينما يديرها الاحتلال أمنيا. المنطقة جيم هي المنطقة الأهم لأنها تمثل 60% من مساحة الضفة، وتشمل المناطق المفتوحة التي تحتوي على معظم الموارد الحيوية من أراض زراعية ومياه وغيرها. لكن ماذا عن أرض الواقع؟ المنطقة جيم تسيطر عليها إسرائيل فعليا بشكل كامل، أما منطقة ألف وباء والتي من المفترض أنها تحت سيادة فلسطينية جزئية أو كاملة، فقد أصدر الكابينت الإسرائيلي في إشباط عام 2026 قرارات تتعلق بهما. القرارات أحدثت تغيرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل هذه الأراضي في الضفة، بما يسمح بضم مساحات شاسعة إلى دولة الاحتلال من المنطقتين ألف وباء، وهو ما أطلق عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش الثورة الاستيطانية اليهودية، والتي أسفرت حتى الآن عن تهجير قرابة 80,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ماذا عن دور المستوطنين؟ المستوطنون صعدوا من هجمات بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أصبحت تنظم عبر مجموعات واتساب بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. وبحسب الأمم المتحدة فقد شهد عام 2025 و2026 تصعيدا كبيرا في وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات وتهجير الآلاف، ذلك بعد حرق منازلهم وزراعاتهم وسرقة ممتلكاتهم. وماذا أيضا؟ ينشئ المستوطنون ما تسمى ببؤرة رعوية صغيرة، وهي عبارة عن خيمة أو مشابه ما تلبث حتى تصبح مساحة كبيرة يبنى عليها عدد من الوحدات السكنية، ما أتاح لهم الاستيلاء حتى الآن على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية كاملة. لنلخص المشهد، احتلت الضفة، قسمت إلى مناطق، سيطرت إسرائيل على معظمها عبر اتفاق دولي، ما تبقى تحت الإدارة الفلسطينية مدنيا يبلغ نحو 40%، ومن خلال قوانين وقرارات للاحتلال استولى المستوطنون على نحو 18% منها. كان آخر هذه القرارات هو إيعاز وزير الدفاع للجيش بإعداد خطة لنقل المناطق المسيطر عليها من إدارة الجيش إلى الشرطة، ما يعني تقنينا مدنيا لهذه المناطق واعتبارها رسميا جزءا من إسرائيل. وهذا يعني باختصار هندسة أرض الضفة لضمها إلى إسرائيل وإنهاء احتمالية قيام دولة فلسطينية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
0: دوليا، قال الكرملين أن قرار ألمانيا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في ولاية بون هو قرار عبثي وغير متسق، مضيفا أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا. جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الألماني إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون، وذلك اعتبارا من 18 من أيلول على خلفية اتهامها موسكو بالوقوف وراء طائرة مسيرة ملاغمة وقعت في مطار لايبزيغ شرقي البلاد في الرابع من آب الماضي. بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن الحكومة الروسية

0: ستغلق فروع معهد جوتا، وهو المعهد الثقافي الدولي التابع لألمانيا في أرجاء البلاد. المزيد تنضم إلي من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى، ما هي التفاصيل الإضافية عن إغلاق أو قرار ألمانيا إغلاق القنصلية الروسية في بون؟
1: مرحبا وسيم. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علق على الخبر حول ضرورة إخراج أو تسفير الموظفين الروس العاملين في البيت الروسي في برلين، وكذلك إغلاق القنصلية الروسية العامة في مدينة بون الألمانية. وقال سيرغي لافروف إن موسكو مضطرة إلى اتخاذ الخطوات المعاكسة ردا على هذا الطلب. وحسب سيرغي لافروف فإن هذا القرار الألماني بخصوص إغلاق البيت الروسي والقنصلية الروسية في ألمانيا، هذا القرار جاء بسبب الحادثة التي وقعت في الشهر الماضي في مطار ليبسك، عندما تم العثور على مسيرة ملغمة بالقرب من طائرة أوكرانية في المطار. ويقول لافروف إن هذه المسيرة بدت مشابهة، بدت للجانب الألماني مشابهة للمسيرات التي تستخدمها روسيا في العملية العسكرية الخاصة مع أوكرانيا، وكان هذا السبب كافيا بالنسبة للجانب الأوكراني لاتخاذ هذا القرار بخصوص إغلاق القنصلية والبيت الروسي في ألمانيا. وقال لافروف إن البيت الروسي في برلين كان رمزا للعلاقات الروسية الألمانية ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأيضا قال إن هذه إن البيت الروسي يستطيع أن يواصل حتى الصيف القادم، حتى صيف عام 2027. لكن بالنسبة للعاملين في هذا البيت الروسي في برلين فإن الجانب الأوكراني يغلق التأشيرات والفيزا التي يتواجدون على أساسها في ألمانيا، وبالتالي عليهم مغادرة ألمانيا خلال 7 أيام. إلى ذلك علق الجانب الروسي كذلك على سبب يعني هذا التوتر والتصعيد الدبلوماسي بين موسكو وبرلين، ويعني بدأ هذا التصعيد بعد أن اتهم الجانب الألماني الجانب الروسي بأنه على علاقة له علاقة بحادثة مطار ليبسك. بدوره رد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، وهو حاليا نائب مدير مجلس الأمن الروسي، علق على هذا الاتهام وقال إنه على الجانب الروسي أن يواجه ضربات مباشرة ضد المصانع والمؤسسات التي تنتج السلاح الذي يتم إرساله إلى الجانب الأوكراني. وأيضا قال إنه يجب قصف مواقع أخرى في برلين دون تحديد ما هي هذه المواقع. وأدت هذه التصريحات إلى التصعيد، مزيد من التصعيد الدبلوماسي بين موسكو وبرلين، ثم أدى إلى إصدار هذا القرار بخصوص الجانب الروسي وبخصوص السلك الدبلوماسي الروسي العامل في برلين وكذلك في القنصلية الروسية العامة في بون. ويذكر بأن هذه القنصلية الروسية هي الأخيرة الأخيرة المتبقية في روسيا ما بعد البدء أو الإعلان بما يسمى العملية العسكرية الروسية الخاصة في ألمانيا.
0: نعم، شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكية مدد انتشار

الجيش في الشرق الأوسط حتى عام 2027. أضافت المصادر أن تمديد الانتشار العسكري الأمريكي مؤشر على احتمال امتداد الحرب على إيران إلى العام المقبل، وأن الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنح الرئيس ترامب خيارات مرنة.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحد ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأها كالمعتاد بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات في الجولان المحتل ويعلن رفع الجاهزية للتعامل مع الأحداث المعقدة. وزارة التربية تطلق حملة عودة آمنة مدرسة أجمل بالتزامن مع العام الدراسي الجديد وتحدد برامجها التنفيذية. الطيران المدني يبدأ إعداد خطط إعادة تصنيف مطار المزة ويكشف عن أعمال لتجهيز بنيته التحتية. الرئيس اللبناني يتهم إسرائيل بخرق اتفاق الإطار، والاحتلال الإسرائيلي ينفذ توغلا وقصفا مدفعيا جنوب البلاد.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا وفتشت المارة على الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون بريف درعا. وفي الجولان المحتل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات هناك وعلى الحدود السورية في وقت وصلت فيه الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية إلى 267 في شهر أب الماضي. وقالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تمرينا فرقيا في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية، وذلك لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. ينضم إلي الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك. برأيك، هل تأتي هذه التدريبات في إطار روتيني اعتيادي لرفع الجاهزية، أم أنها مرتبطة بتقييم من قبل دولة الاحتلال بوجود تهديدات متزايدة ربما في الجولان السوري المحتل؟
1: تحياتي أستاذ وسيم لك وللسادة المشاهدين. حقيقة حدثت تطورات لاحقة على مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، ويبدو أننا خلال الأسابيع الأخيرة ننتقل من المستوى السياسي إلى مستوى أكثر يتعلق بالقضايا الأمنية والميدانية، وخاصة في ظل تقارير داخل إسرائيل تتحدث عن يعني فشل المفاوضات وخيبة أمل تل أبيب بسبب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. كانت الاعتداءات الإسرائيلية ذات طابع أو ذات حسابات سياسية تكتيكية تتعلق ببنيامين نتنياهو، ولكن منذ أشهر الماضي نشهد انخراط للمستوى الأمني في ملف المفاوضات، منها دخول الموساد على خط التفاوض بالإضافة إلى التدريبات. وأيضا هذا الأمر مرتبط بالسياق الداخلي خاصة في ظل الانتخابات. اليوم بنيامين نتنياهو كان يريد استثمار الساحة السورية لتحقيق نصر وصناعة صورة بأنه بطل قومي لكي يستفيد فيها في الانتخابات ولشد عصب الناخب الإسرائيلي. يبدو أن هذه التدريبات اليوم يعني انتقال الملف من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري. وحقيقة أيضا ظهرت خلال الآونة الأخيرة خلافات على السطح بين المستويين السياسي والأمني داخل إسرائيل. اليوم إسرائيل منذ 7 أكتوبر وهي في حالة من التخبط، يحاول بنيامين نتنياهو التهرب من مسؤولياته وتصدير المشاكل نحو الخارج، ولكن العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي طرا عليها بعض التغييرات بعد 7 أكتوبر تحاول إنشاء أحزمة آمنة، وهذه الأحزمة الآمنة لا تأتي فقط في المقاربات

0: العسكرية، هناك ترتيبات أمنية يمكن التفاوض عليها. أي يعني نستطيع القول بأن المستوى الأمني اليوم يسحب الملف السوري من يد المستوى السياسي داخل إسرائيل. أما بالنسبة للفرقة 220، فرقة 220 هي جزء من الجبهة الشمالية، وهي فرقة استطلاع برية يعني مشاة، كانت مكلفة بمحاربة مشروع قاسم سليماني، أي التمدد الإيراني في الجنوب السوري قبل سقوط نظام الأسد. اليوم أيضا أوكلت لها هذه المهام، ولكن طبيعة المهام التي كانت تقوم بها جميعها تأتي الأوامر من المستوى السياسي، أي أن بنيامين نتنياهو يستثمر الساحة السورية لصالحه الشخصي. الرجل مأزوم على عدة جبهات ويريد إنقاذ سجله. اليوم نرى انخراط الموساد، ويعني المستوى العسكري يتدخل لترتيب الملف الأمني. وحقيقة في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية، عندما قال أن الاتفاق الأمني يعني جاهز على الورق، أي أن لا مشكلة في الوصول إلى تسوية قد تفضي إلى اتفاق أمني، ولكن كانت المشكلة في التعنت الإسرائيلي من قبل المستوى السياسي. وأيضا باعتقادي أنه لن يحدث أي انفراجة في المدى المنظور، سنبقى في حالة أو مرحلة إدارة التوتر إلى حين نضوج
1: يعني عدم
0: الظروف،
1: حدوث
0: خاصة داخل
1: انفراجة
0: إسرائيل.
1: في هذا الاتفاق الأمني بين سوريا ودولة الاحتلال هو الذي أدى إلى حصول هذه التدريبات، أم أنها هذه التدريبات كانت ستحصل رغم كل شيء؟
0: هي تدريبات روتينية بشكل عام، ولكن قلت لك منذ يعني الشهر الماضي، وخاصة في ظل المعركة الانتخابية، يحاول المستوى الأمني في إسرائيل سحب الملف من يد الحكومة الإسرائيلية التي تخوض انتخابات مصيرية. ولكن كما أشرت لك سابقا، اليوم هناك خيبة أمل داخل تل أبيب من رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. كانوا يريدون استثمار هذه الورقة، ولكن نجاح الدبلوماسية السورية عبر نسج تحالفاتها الإقليمية وتقربها مع الإدارة الأمريكية سحبت هذه الورقة من يد تل أبيب. اليوم المستوى الأمني يقول للمستوى السياسي في إسرائيل كف يدك، وسنعمل على ترتيبات أمنية. لذلك رأينا أن رئيس الموساد أجرى اتصال في 14 أغسطس الشهر الماضي، وبعد أسبوع أيضا أجرى اجتماع ثلاثي أمريكي سوري إسرائيلي في عمان حضره رئيس الموساد. يعني انتقلنا إلى مواضيع أكثر أمنية، أكثر حساسية مرتبطة بأرض الميدان. يعني سنشهد انخفاض في مستوى التدخل الحكومي فيما عدا بعض التصريحات والبروباغاندا اللي يمارسها بنيامين نتنياهو وزير دفاعه، خاصة عندما اقتحم الخط الفاصل أو خط فض الاشتباك بعد يومين من اجتماع عمان.
1: نعم، إلى أي مدى ترى أن هناك مبالغة بالقول بأن جيش الاحتلال يعني قصد من هذه التدريبات للفرقة 210 الحفاظ على قدرة قواته في التعامل مع الأحداث المعقدة؟ إلى أي مدى هناك مبالغة في هذه التصريحات؟
0: الأمر ليس في هذا التصور صراحة، حقيقة لأن طيلة العام والنصف كانت تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة، وكل سياستها تجاه سوريا ذات حسابات سياسية تكتيكية وشخصية تتعلق ببنيامين نتنياهو. اليوم المستوى الأمني يريد الدخول، ولكن أيضا لا يمتلك أي استراتيجية. هو نوع من تهيئة الظروف للوصول إلى ترتيبات أمنية، ولكن إلى الآن لا زلنا في مرحلة إدارة التوتر. إلى الآن لا يوجد أي استراتيجية واضحة، لأن بنيامين نتنياهو كان يمارس العبث العسكري في سوريا من دون أي مبرر. وهذا الكلام أو هذا يعني صدر عن تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الذي لطالما حذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا والتوصل إلى اتفاق أمني للحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية. لدرجة أنه أيضا تقرير معهد دراسات الأمن القومي طالب بنيامين نتنياهو أيضا بالاستفادة من التوجهات البراغماتية لدمشق. اليوم لا زلنا في حالة من التخبط الإسرائيلي، هم لا يستطيعون لا التوصل إلى تسوية ولا أيضا إدارة الحرب، في ظل انتقادات واسعة من الداخل الإسرائيلي لهذا التخبط في سوريا، وأيضا الضغوط الأمريكية الواضحة، وبالإضافة إلى القيود الإقليمية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة

مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. وفق مراسلنا فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي أنهت حظرا للتجوال كانت قد فرضته داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. في اللاذقية أعلنت قيادة الأمن الداخلي هناك أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء ودخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبة والفرار. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عادل الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. أضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

0: كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من عناصر قسد مرشحون للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وقال الهلالي إن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى وقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات، مشيرا إلى أن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء العملية. وأضاف الهلالي لوسائل إعلام حكومية أن مديرية الأمن الداخلي في القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة، في حين بات معبر سيمالكا تحت إدارة الدولة بشكل كامل، ويواصل معبر اليعربية العمل بالتنسيق مع الجانب العراقي. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية.
1: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس. وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
0: أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة بعنوان عودة آمنة مدرسة أجمل، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر يوم الأحد القادم. وقالت وزارة التربية عبر معرفاتها الرسمية إن الحملة ستنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى 10 من أيلول الحالي، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للطلاب بما يساعد على انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الالتزام والانضباط داخل المدارس رفع مستوى كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية. وأضافت أن الحملة تتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية التي تحدد آليات العمل خلال فترة الحملة، من بينها الخطة التشغيلية للحملة وتحديد أدوار الكادر المدرسي ونشرة توعوية مخصصة لأولياء الأمور. ينضم إلي من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. مرحبا بك هاشم، كيف هي التحضيرات في اللاذقية لاستقبال العام الدراسي الجديد؟
2: نعم وسيم، يعني هي تحضيرات يعني منذ عدة أيام، وبعد ما بدأ الدوام الإداري للجهاز الإداري وفي المدارس بشكل عام في اللاذقية وريفها منذ يوم الثلاثاء الماضي الواحد في الأول من أيلول الجاري، طبعا التجهيزات هي مستمرة، تسجيل الطلاب وتجهيز يعني بشكل عام لجميع الطلاب الذين يعني سيقبلون على العام الدراسي الجديد، ومنها هذه أيضا هذه الحملة التي أطلقتها وزارة التربية التي تتحدث يعني عن هذه عن خطة متكاملة على مدة أسبوع من يوم الخميس اليوم وحتى الخميس القادم، وهي حملة يعني تقريبا هي لكسر الجليد وأيضا ليدخل الطلاب في العام الدراسي الجديد بعدد من الأنشطة، إن كان من كادر التدريسي وإن كادر الإداري والطلاب وأولياء الأمور بهذه الأنشطة التي يعني قد تهيئ بيئة للأطفال، خصوصا يعني الفئات العمرية الصغيرة، الصفوف الابتدائية وغيرها، يعني استقبال العام الدراسي الذي يبدأ يوم الأحد القادم، يعني يكون هناك تقبل لدخول المدرسة بعد هذه العطلة الطويلة. يعني هنا في التجهيزات، خصوصا يعني تحدثنا وسيم عن افتتاح لبعض المدارس الموجودة في جبلي الأكراد والتركمان أو ما تسمى مناطق العودة، هذه المناطق بعد عودة الكثير من الأهالي النازحين من المخيمات وعدت الذين عادوا من دول الجوار إلى مناطقهم وقراهم المدمرة. عملت مديرية التربية والتعليم في محافظة اللاذقية بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية على إعادة تهيئة وتأهيل وإنشاء بعض المدارس إن كان في جبلي الأكراد والتركمان تهيئة لعودة الطلاب. يعني الأهالي كانت هي عودة أبنائهم إلى المدارس هي من يعني المعوقات الكبرى، ويعني عودتهم إلى مناطقهم المدمرة أن معظمهم تأخر في العودة لأنها ليس يوجد فيها مدارس. معظم تقريبا يعني معظم المناطق يعني بدأت تخدم بالمدارس ولو بالحد الأدنى.
0: نعم هاشم، كانت قبل فترة ليست بالطويلة من الآن كان هناك يعني اعتراضات من معلمين غير مثبتين على أوضاعهم المالية وتثبيتهم وعدم تثبيتهم. هل من تفاصيل إضافية عن هذه الناحية قبل عودة المدارس من جديد؟
2: طبعا يعني هذا الملف يعني ملف آخر، هو يعني متعلق بمديرية التربية أو حتى بوزارة التربية. بعض المعلمين الذين طالبوا بعدة وقفات يعني بعدة محافظات طلب بإعادة التوطين وتثبيت العقود وبعض يعني الحقوق التي تتعلق أيضا بانتهاء منهم من انتهت عقوده، ومنهم أيضا لم يعني يتقاضوا رواتب خلال فترة الصيف. هذا الموضوع يعني هو موضوع يعني يخص الوزارة بتوزيع الكوادر، يعني وبدأت يعني بالفعل بعض الكوادر الوزارة بتوزيع بعض الكوادر على المناطق التي يعني لا يوجد فيها مدرسين، ونقل بعض الكادر من المناطق التي يعني تشهد يعني فائض من المدرسين وأصحاب العقود إلى بعض المناطق التي يعني هي يعني لا يوجد فيها معلمين أو افتتحت فيها مدارس جديدة. إلا أن هذا الملف يعني قد يعني موجود لدى وزارة التربية وهي تعمل عليه منذ الوقفات التي يعني قاموا بها المدرسين في الآونة الأخيرة. أما يعني بالنسبة للمدارس التي افتتحت جديدا تم تجهيزها إن كان من الصفوف وأيضا من الكوادر التدريسية، لا سيما أيضا تجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبدالله. أيضا في ملف التعليم، افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وفي التفاصيل، بينت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها وهي 4 في منطقة إدلب، و17 مدرسة في منطقة معرة النعمان، و12 مدرسة في منطقة خان شيخون، و6 مدارس في منطقة كفر نبل، ومدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 مدارس في منطقة سراقب. سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعا بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتدادا للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران. اعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجيا ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي. وقال رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران مصطفى خير الله، قال إن الهيئة ستبدأ خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية. وأشار خير الله لوكالة سانا إلى أن المشروع سينفذ على مراحل مدروسة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وبالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية. للمزيد تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه الخطة لإعادة تصنيف مطار المزة؟
3: نعم مرحبا وسيم، بالفعل يعني نحن الآن أو يعني الهيئة الآن والهيئة العامة للطيران المدني الطيران المدني والنقل الجوي وفقا لما أعلنت عنه هي الآن في مرحلة إعداد الخطط الأولية والدراسات لإعادة تصنيف مطار المزة العسكري من منشأة عسكرية إلى مطار مدني.

يعني محدود متخصص بالطيران الخاص وطيران رجال الأعمال والطيران التنفيذي. كذلك يعني بدأت بالمراحل الأولى لتنفيذ هذا المشروع ويعني البدء

0: تموز الأول 2024 كان قد تضرر مطار المزة العسكري بشكل كبير بعد القصف الذي تعرض له في ذلك الوقت، وبالتالي أيضا يحتاج إلى كذلك الأمر إلى أعمال تأهيل وترميم أيضا للأضرار التي تعرض لها. طبعا يعني هذا المشروع وما أعلنت عنه الهيئة هو يعني ليس إعلانا جديدا، كان هناك حديث سابق وإعلان سابق من قبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن مشروع لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني متخصص للطيران الخاص والطيران التنفيذي ورجال الأعمال. طبعا
1: نعم.
0: يعني هذا هل من معلومات المشروع كما قلنا سيكون على مراحل،
1: هل من معلومات عن بدء أو توقيت بدء المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع الخاص بمطار المزة؟
0: نعم، يعني بدأت كما قلنا يعني الأعمال الأولية لهذا المشروع الذي سيكون على مراحل. المدة التي سيستغرقها إنجاز هذا المشروع بالكامل لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن يعني في الفترة المقبلة سيكون هناك بدء فعلي وخطوات أكبر لإعادة تأهيل هذا المطار وتحويله من منشأة عسكرية كما قلنا إلى مطار مدني متخصص. يعني طبعا المطار المدني المحدود لن يعني او المطار تحويل مطار المزة العسكري الى مطار مدني محدود لن يكون منافسا لمطار دمشق الدولي، اي لن يتم نقل الرحلات التجاريه اليه وفقا لما اعلنت الهيئه، انما سيكون متخصصا للطيران الخاص ورجال الاعمال والطيران التنفيذي، ويعني ايضا لموقع مطار المزة العسكري وسيم اهميه و ميزة خاصة بأنه قريب من قلب العاصمة دمشق، يبعد عنها قرابة 7 كيلومتر، وهو ما يجعل يعني هذا الأمر يعني ذو ميزة إضافية. وبالتالي أيضا يعني كان كما قلنا هناك حديث سابق من قبل رئيس الهيئة العامة للنقل للطيران المدني والنقل الجوي عن هذا المشروع، وبأنه كذلك سيكون هناك أيضا مركزا متكاملا للطيران ويرفق بخدمات إضافية. نعم وسيم.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري. أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مباحثات سورية عراقية تركية في العاصمة التركية أنقرة، تناولت تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والترانزيت والربط الحدودي. بحثت الوفود الثلاثة زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الترانزيت وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تبسيط إجراءات مرور الشاحنات ومعالجة المعوقات الحدودية واللوجستية. كما ناقشت الأطراف تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات وربط المنافذ والموانئ وشبكات النقل، بما يعزز الممرات التجارية التي تربط سوريا والعراق وتركيا ودول المنطقة. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أعلنوا تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان إنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبة إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء، وذلك لمتابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور تتواصل بوتيرة عالية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز شوط كبير في تنفيذ ركائز الجسر. وبيّن نجار لوكالة سانا بأن التحضير لبدء الصب سيكون خلال أقل من 15 يوما، مشيرا إلى التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وبيّن نجار أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت الحوامل وتم تجهيز الرافعة الانسحابية.

0: على أن تبدأ أعمال الصب وفق المواصفات الفنية المعتمدة للجسور. في حلب أعلنت المحافظة إغلاق 14 معملا وورشة مخالفة لإعادة تدوير مخلفات البطاريات صهر الرصاص في حي الشيخ سعيد في المدينة. أوضحت محافظة حلب بأن الإغلاق جاء بالتعاون مع كل من قوى الأمن الداخلية ومديريتي الخدمة الفنية وشؤون البيئة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية للحد من التلوث والأضرار الصحية والبيئية وحماية الصحة العامة. في اللاذقية تستمر العدلية هناك بإجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
1: استمر عدلية اللاذقية باستقبال ادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
0: في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان، ذلك في مسعى لإعادة تقديم الدور العشائري بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوع، والتأكيد على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم استقراره.
2: سيد جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية والقبائل.
3: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قالت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة وإحنا دائما بدنا لها، ودليل على ذلك أن اليوم دعينا بعض المكونات السورية، منها من أخواننا الدروز موجودين معنا والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان من كل مكونات سوريا، فهذا الشيء إذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد وحدة تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
0: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفات المعيشة.
4: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
5: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة، نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم هذا، فمنضطر نروح نناوب أقل شيء 8 إلى 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 إلى 10 أيام ممكن يكون في يوم إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
4: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
6: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة.

0: يعني اللي اعطونا اياها. طبعا احنا ما بنبخس ابدا بعمل الطبيب، هو الحجر الاساس طبعا بكل وزاره الصحه، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عمليه عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كاداري عم ننظم مثلا جداول العمليات والورقيات والتصويف. فبنتمنى انه يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب، تكون مناسبه للوضع المعيشي.
1: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
2: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا إضافة لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجة النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا. كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشة وقلة الرواتب. هلأ هذا الشيء يعني إن شاء الله تم حله عن طريق زيادة نوعية اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلأ وزارة الصحة ووزارة المالية بصدد دراسة قيمة هاي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني إعلان عن الزيادة النوعية، وهلأ عم يتم إعادة دراستها لتكون أقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما أنه بجوز تكون الزيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الإمكانيات، ونأمل طبعا بالقادم أن تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
1: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلبا أساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: في لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار بقصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات، وأشار عون إلى أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مؤكدا أنه في حال تعذر التمديد لها فأن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال المهام التي تقوم بها اليونيفيل. ولفت عون في الوقت ذاته إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي أعاد الانتشار فيها. هذا واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصور بالتوازي مع قيام آلية إسرائيلية بنقل جالونات ملغمة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة وجرافة في البلدة جنوبي لبنان. وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أطلق جيش الاحتلال 5 قذائف باتجاه مجرى نهر الليطاني والخردلي مستهدفا المنطقة الواقعة غربية بلدة دير ميماس وشرقية قلعة الشقيف، بالإضافة إلى تنفيذه تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي برعشيت. أضافت الوكالة الوطنية بأن قوة إسرائيلية توغلت داخل مزرعة حلت في قضاء حصبية وأقدمت على تطويق منازل ومنع عدد من الأهالي من مغادرة منازلهم. المزيد تنضم إلي من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، ما هي آخر التطورات الميدانية بعد تصريحات الرئيس اللبناني باستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
4: نعم فعلا، يستمر جيش الاحتلال في انتهاكاته للقرارات الدولية وأيضا لعمليات التوغل التي يقوم بها بين الحين والآخر في الجنوب اللبناني، كذلك القصف المتقطع منذ أن تم توقيع اتفاق الهدنة واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وجيش الاحتلال لم يتوقف عن عملية نسف المنازل وشنه للغارات بين الحين والآخر، كذلك أيضا التفجيرات الإسرائيلية التي ينفذها. اليوم منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات نوعا ما هناك هدوء حذر في الجنوب اللبناني، لا يشبه الأيام التي سبقت، إذ صعد فيما قبل ومنذ أيام جيش الاحتلال من استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، ولكن منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات وتحديدا منذ ساعات الفجر قام جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات تفجيرات كبيرة في بلدة بني حيان وكذلك

0: كذلك القنطرة ودير سريان في الجنوب اللبناني، وكذلك أيضا ألقى جيش الاحتلال قنابل صوتية في منطقة المنصوري في الجنوب اللبناني، بلدة المنصوري قضاء صور في الجنوب اللبناني، وكذلك حلق المسير الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في سماء الجنوب اللبناني وبلدات جنوبية في قضاء صور. كذلك أيضا قامت قوى ودورية إسرائيلية في الساعة 6:30 صباحا بالدخول إلى بلدة حلتة كفر شوبة في الجنوب اللبناني قضاء حصبية، وفرضت طوقا أمنيا ومنعت الأهالي من الخروج منها. قامت بتفتيش هذه الدورية منزلين للبنانيين هما علي عبد العال وقاسم عبد العال، وأيضا قامت باحتجاز عضو في البلدية في بلدية كفر شوبة. إذن الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال دائمة وقائمة ومستمرة في الجنوب اللبناني منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا، ويمكن القول في الأيام التي سبقت حتى يومنا هذا ترتفع أصوات القصف سواء عبر تفجيرات إسرائيلية أو غارات أو قصف مدفعي، وتغيب في المقابل صوت المفاوضات التي كانت تدعو والتي كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل، إلا أن جيش الاحتلال وإسرائيل وتحديدا الوفد المفاوض يرفض كل المطالب اللبنانية التي يقوم بها ويقدمها الوفد اللبناني المفاوض، وبالتالي هناك تعنت إسرائيلي يحول حتى الساعة دون استكمال المفاوضات.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. في الضفة الغربية المحتلة قتل شاب وطفل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه قرية المغير الشمال الشرقي مدينة رام الله. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو علي قوله إن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا وسط القرية قرب المسجد الكبير وهاجموا منزلين وسرقوا أغناما لأحد المزارعين بالقرية. أضاف أبو علي أن قناصة من جيش الاحتلال اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين في أثناء سرقتهم للأغنام أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاه المواطنين. وفي القدس هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية فلسطينية تضم 4 عائلات في حي البستان في القدس الشرقية ما أدى إلى تشريدها. قال شهود عيان أن قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت طواقم بلدية القدس التي استخدمت جرافة لهدم البناية ببلدة سلوان المملوكة لعائلة بدران. المزيد تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم. سأبدأ من الانتهاكات ومقتل شاب وطفل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في شمال شرقي مدينة رام الله.
2: بالفعل وسيم، قبل قليل شيعت جماهير قرية المغير شمال شرق رام الله الطفل والفتى اللذين قتلا برصاص الاحتلال بالأمس عند هجوم المستوطنين بالتزامن مع هجوم أيضا قوات الاحتلال على قرية المغير ما أدى إلى إطلاق رصاص كثيف وأيضا قنابل غاز عندما حاول الفلسطينيون التصدي لهجوم المستوطنين، وبحسب الرواية الفلسطينية المستوطنون حاولوا سرقة رؤوس أغنام من قرية المغير التي اقتحموها ووصلوا إلى منتصف القرية بل إلى أيضا منازل المواطنين في هذه القرية، بينما يقول الاحتلال أنه حاول حماية المستوطنين الذين دخلوا إلى القرية من أجل استعادة

0: أغنام لهم سرقها فلسطينيون. هذه الرواية التي يقول الفلسطينيون بأنها ليست صحيحة، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بسرقة مواشي وأغنام من المواطنين الفلسطينيين في القرى الفلسطينية. بطبيعة الحال ورغم تشييع الجنازة وسط أجواء من الحزن والغضب الشديدين لما يتعرض له الفلسطيني في قرى محافظة رام الله والبيرة وتحديدا أيضا محافظة نابلس من اعتداءات يومية، أيضا هذا اليوم وبالتزامن مع هذه الجنازة وتشييع الشهداء هاجم المستوطنون أيضا أطراف القرية، وأحد المستوطنين قام بمهاجمة منزل في داخل هذه القرية، واقتحمت قوات الاحتلال لتأمين الحماية له القرية واحتجزت عددا من الأطفال داخل منزل أحد الشهداء. هذا ما يتعرض له الفلسطينيون داخل هذه القرى وسيم.
1: في القدس المحتلة أيضا هدمت سلطات الاحتلال
0: مشابهة.
1: نعم، في القدس المحتلة هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية تضم 4 عائلات فلسطينية. ما التفاصيل الإضافية عن هذا الانتهاك الجديد؟
0: هذه الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال وسيم هي تتزامن أيضا مع سياسة هدم متواصلة تحديدا في مدينة القدس. يتعرض الفلسطينيون في القدس لسياسة الهدم من أجل تهجيرهم من هذه المدينة. هذا ما حدث في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذا الحي تحديدا يقع جنوب المسجد الأقصى. الاحتلال لديه الكثير من المشاريع الاستيطانية للسيطرة على هذا الحي، لذلك هناك الكثير من عمليات الهدم التي تحدث داخل حي البستان. هو مبنى عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق يقطنها 4 عائلات فلسطينية أصبحوا الآن بلا مأوى. تم هدم هذا المبنى بحجة عدم الترخيص. هذه هي الحجة والتبرير الذي دائما الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين بسببها وتحديدا في مدينة القدس. خلال شهر آب كان هناك وسيم 71 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، تشمل 155 منشأة بينهم 79 منزلا لفلسطينيين. سياسة الهدم هذا العام كانت هي الأكثر من بين جميع الأعوام السابقة، سواء في مدينة القدس أو حتى في المناطق المصنفة جيم كما يحدث في بلدة نحالين في غرب محافظة بيت لحم، وأيضا في جنين هي المحافظة التي أيضا في قراها الكثير من إخطارات هدم المنازل. إذا نحن نتحدث هنا عن اعتقالات، مداهمات، اعتداءات مستوطنين وسياسة هدم متواصلة يقوم بها الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. وفي غزة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة أجرها إلى القطاع هناك أن قواته سيطرت على 60% من أراضي القطاع ولن تنسحب منها. من جانبه كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل وذلك لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها وفق تعبيره. قال الكرملين إن قرار ألمانيا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في ولاية بون هو قرار عبثي وغير متسق، مضيفا أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا. جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون، وذلك اعتبارا من 18 أيلول على خلفية اتهامها موسكو بالوقوف وراء طائرة مسيرة ملغمة وقعت في مطار لايبزيغ شرقي البلاد، وذلك في 4 من آب الماضي. بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن الحكومة الروسية ستغلق فروع معهد غوتا وهو المعهد الثقافي الدولي التابع لألمانيا في أرجاء البلاد. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. في السياق، أعلنت فرنسا استدعاء القائم بالأعمال الروسي في باريس، ذلك احتجاجا على الاستهداف، معلنة دعمها لإجراءات ألمانيا. كما أعلن وزير الخارجية البولندية استدعاء السفير الروسي أيضا، تعبيرا عن إدانة بلاده لممارسات موسكو. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 135 مسيرة روسية الليلة الماضية فوق مناطق عدة في البلاد. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت الليلة الماضية 416 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد. كما أكد حاكم مقاطعة موسكو أن حريقا نشب في مصنع شمال الشرقي المقاطعة عقب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين في البحر الأسود، إضافة إلى استهداف البنية التحتية لميناء أوديسا وسفينتي شحن تستخدمهما القوات الأوكرانية. ختام الجولة الإخبارية بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: كانت السويداء منفتحة مثلما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
3: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
2: هذه صورة نمطية.
3: لا لا لا، طول لي بالك.
2: يعني صورة مسبقة.
3: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعة نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية، وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من معرض دمشق الدولي في نسخته 63، نرصد لكم في هذه الحلقة الاستثنائية أبرز المشاركات والفرص الاقتصادية، ونناقش هذا الحراك الاقتصادي ودوره المهم في فتح أبواب الاستثمار والتجارة. هذه الملفات وغيرها نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب إدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. اليوم وسط البلد بوسط بانياس. اليوم اجينا لعند الناس لنسمعها ولنفتح ملف ثقيل كثير. وبانياس تحديدا مو مدينة عادية. هاي المدينة يلي ياما شافت هتافات بتنادي بالوحدة الوطنية وأن السوريين لازم يظلوا مع بعض، رجعت شافت الدم والألم والفقد. هاي المدينة عاشت سنة 2013 واحدة من أبشع المجازر حق المدنيين بالبيضة ورأس النبع والبساتين. مئات الضحايا، عائلات كاملة أبيدت، والجرح بعده مفتوح لأنه الحقيقة ما اكتملت، والمجرمين ما تحاسبوا، والضحايا ما أخذوا حقهم. في منهم عشرات الأطفال. هذول ما ماتوا لأنهم معارضين، هذول ماتوا بسبب هويتهم. بانياس ذاتها رجعت تشهد بآذار 2025 دم جديد وألم جديد ومجازر جديدة. مئات المدنيين بالقصور انقتلوا، وعائلات اختفت، وجرح بعده مفتوح. وكمان هذول ما انقتلوا لأنهم ارتكبوا جريمة، هذول ماتوا بسبب هويتهم. لا بصير تمر جريمة من دون حساب، ولا في جريمة بتبرر جريمة، ولا بصير مدني واحد ينتسى، لا المدني اللي انقتل 2013 ولا المدني اللي انقتل 2025 لازم يتحولوا لأرقام بس بحكايات الكره. هذول سوريين وقبل هيك بشر وناس، ودمهم مسؤولية الدولة

0: المجتمع، وحقهم بالحقيقه والعداله ما بيتجزأ. والناس ناس بدها تعيش، بدها تطلع لقدام، بدها مستقبل بلادها واولادها، بدها الاستقرار والعداله. بس شلون؟ هل ممكن نحكي عن مصالحات وسلم اهلي قبل ما نشوف محاسبات؟ هل ممكن نشوف تغير جوهري بحياه الناس وظروفها الاقتصاديه، حصول تنميه واستثمار ووظائف قبل ما يصير في استقرار؟ طيب شلون بصير استقرار من دون مصالحات ولو مبدئيه؟ مين لازم يقود المصالحه؟ شلون بدنا نفتح باب المصالحه بمدينه شايله هالقد من الوجع؟ هل المصالحه بتعني انه الناس تنسى؟ هل بتعني انه الضحيه تسامح قبل ما تعرف مين قتل ابنها؟ هل ممكن نحكي عن مصالحه من دون حقيقه، من دون محاسبه، ومن دون تعويض، ومن دون ضمانات انه الجريمه ما تتكرر؟ مين بيحمي المدني؟ دوله، مجتمع، مجتمع مدني، بيتكاملوا؟ شلون؟ شو دور هيئة العدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية؟ هل هي مؤسسات موثوقة؟ هل عم تشتغل فعلاً على جذور النزاع؟ ولا عم تحاول تمنع الانفجار مؤقتاً بس؟ هذا موضوعنا الليلة، وهي الأسئلة يلي راح أحطها قدام ضيوفنا وقدام أهل بانياس. خلوني أرحب بضيوفي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أرحب أول شيء بالأستاذ سمير حيدر، ناشط ومعتقل سياسي 12 سنة بسجون الأسد. السيدة جولي خوري، ممثلة الشؤون الاجتماعية بمحافظة طرطوس، أهلا وسهلا. الأستاذ جابر عبود، ناشط مدني وسياسي، أيضا اعتقل، بس لما سألتك اعتقلت قلت لي ما طولت، سنة أول مرة وست شهور ثاني مرة، فيعني السوريين الاعتقال بالنسبة لهم القصير هو يعني أنه تبع شهر شهرين، يعني سنة سنتين. الدكتور حسن جبران، مدير إدارة المصالحة بهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والشيخ حسين جبري، خطيب بمساجد حسين حجازي عفوا، بعدد من مساجد بانياس وضحى. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا وشكرا كثير لكم. وخليني أقول نحن ما كان سهل علينا ضيوف تيجي على حلقة مثل هون، لا ضيوف المباشرة ولا الحضور الكريم، كان دائما قضية معقدة عنا لانه الموضوع حساس ولانه الموضوع حساس. خليني ابلش من عندك ساسم.
1: اهلا وسهلا،
0: شلونك؟ حضرتك جربت 12 سنه بسجون الاسد، ورجعت اعتقلت بعد الثوره، ما هيك؟
1: اعتقلت مرتين بالثوره.
0: مرتين بس ما طولت.
1: لا ما طولت.
0: قديش قعدت؟
1: اعتقلت يوم الملعب، النزلي على الملعب، واعتقلت بالامن العسكري اشهر.
0: اشهر؟ نعم. فاشهر انت بتحسن يعني انه معك. قبل ما اسالك انه انت شلون شايف الوضع ببانياس اليوم؟ وهل الناس اليوم عم تتجاوز وجعها ولا لا؟ بدي اسال الساده الحضور، وراح اطلب منكم ترفعوا ايدكم على احدى العبارات التاليه. اليوم الوضع ببانياس طبيعي والحياه مستقره، اللي موافق على هاي الجمله يرفع ايده. اليوم ببانياس، بانياس عم بتحاول تتجاوز وجعها وتعايش مع بعضها، مين بيرفع ايده؟ بانياس ما بتقدر تنجح لقدام وتتعايش مع بعضها. انت متشائمة، انت برجع لك بسياق الحلقة. انت شو رأيك استاذ سمير؟
1: يسعد مساكم. بانياس مدينة الألم، مدينة الوجع تاريخيا، يعني وجع قديم حقيقة. هذا الألم يعني بيستحقوا أهل بانياس البسطاء الطيبين حقيقة؟ لا، ما بيعبر عنهم هذا الوجع والألم اللي ارتكب فيهم. اليوم أنا كيف شوفها لبانياس؟ بانياس يعني تجاهد فعلاً أن ترتقي فوق الجرح، وأن تعالج جراحة وتسمى فوقهم. الموضوع ما سهل، ما سهل بنوب، لأنه مواقف بس على الجهد الأهلي. بدنا مناخات حقيقية تساعدنا بهالمهمة. بكل أسف
0: بالمناخات،
1: مثلاً الضخ الطائفي الخارجي اللي عم يشتغل، والداخلي اللي عم يشتغل للعرقلي، لتسميم الأجواء، لمنع الالتقاء، ما زال هائل وكبير جداً. معاناة العدالة الانتقالية لهلأ أهل الضحايا ما شافوا جهد حقيقي، ما شافوا، ما لمسوا.
0: ضحايا محددين ولا كل الضحايا؟
1: كل الضحايا، كل الضحايا القدامى والجدد. جرح عميق ومؤلم في كوارث ببانياس، عائلات أبيدت ببانياس من

0: 13 وبرضه بالجرح الأخير بحي القصور. ما شفنا تقدم بالعملية بالعدالة الانتقالية، بل على العكس منشوف ناس يعني ما يتمتعوا إسا بسلطات يعني، وهن مجرمين وقتلين. شغلة تاني يعني تعمق الجرح بالريف المديني من خلال مثلا إجراءات كثيرة يمكن ما كان وانا، أو بمعنى يعني صعبة المهمة كثير المعيشية على الناس، تصريح الشرطة، تصريح الجيش، متقاعدين من دون رواتب، يعني في اختناق معيشة، في اختناق معيشة، فصل العمال، تسرع بإجراءات. يعني اليوم في عنا مجرمين قتلي، معقول إيجي الليلي على واحد اطرده من وظيفته بحجة إنه هذا خدم عسكرية؟ خليني اليوم لاحق المجرمين القتلي بالأول. أما إنه واحد إنه أنت خدمت عسكري بعرف الظروف اللي خدم عسكري فيها، طيب هذا هي معي هذه لقمته، قطع لقمة الناس بهالطريقة هذه، هالتسرع هذا بيزيد الشحن وما بيوفر ظروف مثلى للقاء، بيحسسه بالغبن، بيحسسه إنه هو الآخر غير مرغوب فيه. ورحنا بدنا نخلص من هاللغة، بدنا نخلص من الظلم والمظلومية، وإنه والله أنا والآخر، ما في أنا والآخر، في رحنا السوريين، رحنا السوريين اليوم بدنا نبني سوا. أول حجر بدنا نحطه العدالة.
1: طيب
0: تفضل
1: شيخ حسين،
2: بارك الله فيك.
1: سمعته عم بيحكي عن التحريض كثير اليوم. الخطاب الديني ببانياس أو حتى بسوريا جامع ولا لا؟
2: طبعا هو أولا الحمد لله رب العالمين، بما أني أنا أتقدم بصفتي، قدمتني صفتي الشيخ، فأقول الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. طبعا يشرفني أن أكون حاضرا مع حضرة الدكتور زيدون،
1: شرف.
2: وكان مما شجعني على الحضور أن الدكتور زيدون هو من أهالي درعا، وأهالي درعا كلكم يعلم بأنهم هم من أول من رفع راية الحرية ومن ثم تلتها بانياس.
1: أهل درعا جايين عند بانياس هلا.
2: أهل درعا أنتم يا ميت أهلا وسهلا فيكم في مدينتكم وبين أهلكم. شكرا. إن شاء الله تعالى. طبعا تعقيبا على ما ذكر الأستاذ سمير، صراحة أريد أن أعقب قليلا لو سمحت لي.
1: معنا ساعتين هلا تحديدا. الخطاب الديني هل تعتقد أنه عم بيساعد على تجاوز الآلام ولا عم بي؟
2: لا، الخطاب الديني صراحة خطاب وسطي جدا كما أرى، يدعو إلى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وصراحة كان هنالك خطاب مركز من وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف على الخطاب الوسطي في المجتمع السوري ككل، ومن يدعو إلى التحريض. وأتذكر حادث جرى الجمعة أو الأسبوع الماضي في مدينة حلب، على أثرها أرسل كتاب في للشيخ المسجد الذي دعا في دعوة للتحريض. طبعا هي ليست الدعوة كانت مباشرة، ولكن ذكر بعض الأشياء جعل من أهل المدينة شيء من القلقلة. فجاءه كتاب باستقالة.
1: هل عم تقدر الدولة تضبط الخطاب الديني بكل محل؟
2: صراحة هنالك الكل يدعو إلى الوعي والإدراك، الكل يدعو إلى
1: مين عم بيحرض على السوشيال ميديا؟ لكان
2: هذا التحريض الطائفي لم يكن يعرفه السوريون نهائيا، حتى برز حتى برز من الخارج كأمثال بعض الطائفيين يريدون أن يفككوا المجتمع السوري ككل باسم الطائفية أو باسم أسماء معروفة، لكن كخطاب ديني عامة أنا أرى اليوم بأن الخطاب الديني ناجح جدا، وخاصة إذا جئنا إلى كل الوزارات. فأنا أرى الآن أنجح وزارة بالنسبة لهذا الأمر في الخطاب الديني هي وزارة الأوقاف كتوجيها.
1: خليني أشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شو رأيها؟ أنتم شو وضعكم؟ هل أنتوا عم بتشوفوا إنه الناس عم تقدر تتجاوز الحساسيات ولا لا الوضع؟ بصراحة
3: بصراحة لا، بدنا شغل كتير على الأرض، لأنه جذور القصة كتير عميقة، بترجع لأكثر من 14 سنة 15 سنة. تعزيز الانقسام الطائفي والمناطقي وحتى الإثني، هي كانت سياسة النظام البائد. هي النتائج ظهرت بمنطقة بانياس على النواحي الطائفية ببدايات الثورة، واللي النظام لعب بطريقة يعززها لحتى يشتغل على مبدأ محاربة الإرهاب. هذا الشيء عمل نوع من النفور والانقسام الشديد بالمجتمع، مو بس ببانياس، بس أنا عم بحكي عن بانياس لأنه حلقتنا اليوم عن بانياس. فجذور المشكلة بتعود لتعزيز خطاب الكره بالإضافة لخطاب الطائفة.
1: وين الناس ما عم تقدر تتجاوز الحساسيات من خلال شغلكم على الأرض؟
3: بالمناطق؟
1: وين الناس بصراحة، بصراحة الناس وين ما عم تقدر تتجاوز؟
3: بالمناطق الحدودية، يعني اللي فيها احتكاك مباشر بين الطائفتين، هون في حساسية كبيرة بتكون واضحة بالنسبة لنا. بينما المناطق البعيدة عن بعضها ما فيها احتكاك مباشر، ممكن تكون أخف حدة من المناطق اللي فيها احتكاك.
1: بتوافق أستاذ جابر؟
4: لحد ما بوافق على تصوره عن الخطاب الديني وعلى السلوك الديني وعلى المشاعر المتعششة. أنا بعود للي ذكره سمير في قضية السلم الأهلي، قضية بناء خطاب جديد وحالة جديدة. لا تبنى قضية السلم الأهلي بالتنظير ولا بالمصافحة.
1: نعم صحيح.
4: ولا بكمش،
1: لأنه يلا بوسة شوارب.
4: نعم نعم. أنا بشوف أدوات السلم، سلم ماذا يعني السلم؟ أن تكون تعيش حالة سلم داخلي وخارجي في بلدك، في بيتك، في حارتك، في مدينتك. هذا مفقود. ليش مفقود؟ لأنه أول شيء الدولة حتى الآن لم تصدر قوانين رادعة لمن يؤجج الحالة الطائفية والحالة
1: التحريض،
4: عم تعمل احتكاك ومباشرة في خطابها. اثنين، المجتمع بنيته التاريخية حقيقة نحن لازم نكون صادقين، نحن مجتمع يعيش بنية تاريخية في أي لحظة ممكن أن ينفجر، لأنه هذا المجتمع ببنيته التاريخية في رفض الآخر، وتعايشنا مع بعضنا نحن نتيجة ضغط سياسي أو نتيجة مرحلة مرت فيها سوريا بالخمسينات، تعايشنا مع بعضنا وكان في سلم أهلي حقيقي، وكان المسلم والمسيحي والأرمني كلهم عايشين مع بعض.
1: أنت نفسك عم بتواجه صعوبات بالوصول لمجتمع مختلف؟
4: أنا شخصياً أنا عندي حالي خاصة باعتبارها، أنا ابن البلد وأنا ربيت يعني بمدينة بانياس، وأنا بعرف كل شيء عمره 40 وما فوق في بانياس بعرفه لأسباب لها علاقة بي، كان عنده منشرة وهي أول منشرة، فكل نجارين بانياس بعرفه، دربت نادي بانياس فترة طويلة، بعرف كل رياضيين بانياس، بعرف يعني بخلال علاقة.
1: عندك قبول من مجتمعات مختلفة؟
4: عندي، أنا عندي قبول رغم حدية العلاقة ورغم أنه بعرف في كذب بالعلاقة، لكن لابد يعني أنا برأيي من يريد أن يبني سلم أهلي يجب أن يذهب إلى الآخر وأن يحاور الآخر، يشرب معه فنجان قهوة، لا يحكي في قضايا أنتم قتلتونا ونحن قتلناكم. يجب أن يكون في
1: شو اللي عم يمنع الناس تروح لعن بعض أستاذ جابر؟
4: أول شيء في عدة أسباب، ما زال إسا حتى الآن الاحتقان ومشاعر طائفية، طرف شاعر أنه انتصر وطرف يشعر بأنه يتحمل وزر هزيمة ما أنه مسؤول عنها، إضافة لأنه الخطاب الديني حتى الآن في مدينة بانياس لا يرتقي لمستوى الدولي،
1: عكس اللي عم بيقوله الأستاذ الشيخ حسين.
4: أنا أسمع كل يوم يوم الجمعة عم يسمع على مشايخ بانياس، حتى الآن ما زالوا يذكرون أهالي بانياس بالمذابح، وأنا برأيي هذا بيخلق، هو نوع من الاستقطاب الطائفي. هذا إلا خطيب واحد سمعته أنا وما بعرف شو اسمه، وأنا من كل قلبي بحييه والله، قال يا جماعة إخواننا العلوي أهل بلد، ونحن حكي بشيء وطني، بشيء إنساني. بالنسبة للمستوى الاجتماعي أيضا، حتى الآن ما في يعني هالإقحام أو ما في مبادرات. مثلا
1: مين اللي عم مين اللي ما عم يبادر؟
2: عفوا دكتور، عفوا يا سيادة أستاذنا، عفوا يعني من أول ما بدأ وجاء التحرير، يعني عفوا كل المشايخ قالوا أن يعني الشيخ معروف يعني قال أنتم الطلقاء.
4: ما أنا طلقاء نحن يا
2: أستاذ. عفوا يعني هذه العبارة بس رح أقول لك شغلة،
4: هذه عبارة غير صحيحة.
2: لا عفوا بس أقول لك شغلة أستاذنا الكريم، هلا النقاش يجب أن يكون صراحة.

0: بوضع، لطالما نحن نريد البناء لهذا البلد فلا بد من وضع النقاط الأساسية في قاعدة يكون أساسية. هذا الكلام اللي عم تتكلمه التعميم من العمى. إذا قلت لي شيخ خاص واحد إيه، بس قلت لي كل مشايخ بانياس، خلينا هذا الكلام عفواً غير دقيق.
1: رح نرجع
0: أستاذنا الكريم. أستاذنا الكريم، توصيف الحالي في هذا الشأن كمجلس في وجود الطيبين وأمثال كوادر رائعة جداً من بانياس، يعني أنا أعطيك مثال من خلال التقرير اللي أنت قدمته، ثم عادت مجزرة 2025. هذه المجزرة ليس هنالك مقارنة، في مفارقة شاسعة جدا ما بين حدث 2025 وبين ما حدث بال 2000.
1: رح نرجع للحديث عن الماضي بالمحور الثاني. بدي اروح عند دكتور، يعني دكتور رح ارجع لك. رح اروح عند دكتور حسين. الدكتور حسن، سمعت الاستاذ جابر عم بيقول ما في قوانين تردع التحريض، والاستاذ سمير عم بيقول تاخرت العدالة الانتقالية. انتوا ليش تاخرتوا؟ تأخرتوا ولا ما تأخرتوا؟ ليش تأخرتوا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اسمح لي كلمة، مين هنا بالجمهور بالحساد الحضور بيعتبر أن العدالة الانتقالية تأخرت بسوريا؟ شايف دكتور حسن؟ شايف دكتور حسن؟ كله عم بيقولكم تأخرتوا. تفضل احكي للناس شو رأيك.
2: يعني ابتداءً خليني أقول أنه وجود هذا التناحر الطائفي أنا أعتقد أنه حالة منطقية أو بالأحرى يمكن أن تفهم، لأنه المجتمع السوري حقيقة تم هندسته بطريقة تكون عبارة عن جزر معزولة متناحرة، طائفية في مناطق، قبلية في مناطق أخرى، قومية في مناطق ثالثة. من أجل هذه القوى المجتمعية أنه دائما تضرب بعضها وتكون المحصلة صفر، و تبقى السلطة هي الأقوى على قاعدة فرق تسد. فمن الطبيعي أن نجد أن هناك امتدادات طائفية، هناك امتدادات قبلية، هناك امتدادات خلافات دينية، هناك حتى بين الريف والمدينة.
1: مفهوم، بس السؤال ليش تأخرتوا أنتوا؟ هيك عم بيقول لكم هم، أنا ما عم بقول لك الجمهور الحضور عم بيقول لك تأخرتوا.
2: صحيح يا سيدي الكريم، نحن أشبه بمن ينسج سجادة الصلاة، سجادة السلام، من صوف متناثر ومتداخل بكثير من الإشكالات. أعتقد أن العدالة الانتقالية هي ليست قرار، والعدالة الانتقالية ليست إجراء واحدا بحيث نقول أن العدالة الانتقالية تأخرت، تقدمت، حققت ما لديها. المرسوم الجمهوري الذي أحدث العدالة الانتقالية قال أن عمر هذه الهيئة سيكون 5 سنوات، وولايتها الزمنية تمتد من عام 1970 لعام 2024، نهاية 2024. وبالتالي فأنت أمام كم هائل من المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى حلول لا يمكن أن نحلها خلال أقل من يعني أشهر، أقل من سنة من عمر العدالة الانتقالية. هذا لا يعني أن العدالة الانتقالية هي تسير كما يجب وحققت إنجازات هائلة وليس ولا يأتيها الباطل من الداخل ولا من الخارج. لو قلنا ماذا أنجزت العدالة الانتقالية ربما لرفع الجميع، بدل أن يرفعوا أيديهم رفعوا للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية القبعات.
1: شلون بدهم يعرفوا إذا أنتم ما عم تقولوا لهم؟
3: تماماً.
2: نحن
1: يعني الناس بدها تعرف شو اشتغلتوا.
2: تمام، مجيئي من دمشق الآن من أجل أن أقول للسوريين ماذا يعني تم الاشتغال.
1: يعني رح يسألوك هلا إمتى قانون العدالة الانتقالية يلي بده يوقف التحريض واللي بده يبلش يحاسب، إمتى رح يقر؟
2: قانون العدالة الانتقالية أحيل إلى السيد رئيس الجمهورية، وبدوره سيحيله إلى البرلمان ويدرسه البرلمان ويقر.
1: يعني
2: ونحن نعتقد أن يعني إذا سارت الأمور بشكل الطبيعي أعتقد أنه يعني أسابيع وربما يعني شهر شهرين يبدأ قانون العدالة الانتقالية في السريان، ويفسح المجال ويهيئ الفضاءات من أجل أن تشتغل هيئة العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأقوى.
1: طيب خلينا نروح عند السادة الحضور. الآنسة هنا كنت عم تقولي أنه أنت متشائمة، بس إذا سمحتي إذا بتعرفي عن حالك بس.

0: ميسا الخليل.
1: وإذا سمحت توقفي.
0: أنا ميسا الخليل، كنت ببداية الثورة بالشام، فأنا طارئة على الثورة بطردوس. متشاملة أنه المزرة الأخيرة بعثت رسالة وحيدة بما يخص قانون العدالة، العدالة تتاخد باليد. فحتى لو هلأ ساكتين وضعفاء ومستكينين، فهنهم جواتهم ناطرين اللحظة اللي يصيروا أقوى شوي. يعني هي لعبة، لأنه ما اتخذت العدالة بشكل حقيقي. فهل
1: بس عم بيقول لك الدكتور حسن أنه نحن عم نحكي عن أسابيع سينطلق القانون؟
0: بس أستاذ حسين بدي أسأله، مين قرر جملة اذهبوا أنتم الطلقاء؟
2: أنا
0: بس بدي كفية وبعدين بتجاوبني.
2: تفضل.
0: هل كنتوا بتعتقدوا أنه قرار سليم ولا هو كان البديل؟
2: عفواً
1: خليت كمل معلش.
0: أنه أنتم طلقاء، هو هذا قرار سليم كان ولا كان البديل أنه مزرة أبكر؟
2: أنا أسألك أمام الحضور سؤالاً، من الذي حقن الدماء في مدينة بنياس والكل كان يتوقع أن تسيل الدماء في الشوارع؟ سؤال.
0: بس انسالت بعد 3 شهور.
2: لا كيف ذا؟ عفوا
1: بس احنا ما بدنا نتجادل.
0: بس انه انا
2: العفن.
0: انا من انا من الاشخاص
2: دوافع ما هي الدوافع والاسباب التي
1: رح ارجع لك حسن.
0: انا من الاشخاص اللي من ابناء الثوره، بعتبر كلمه
2: انا عفوا انا اعرف حضرتك. انا اتذكرك في بدايه الثوره، رحمه الله على الشهيد انس الشغري، كنت انت على المنصه وقت صورت في هذا.
1: انتوا بتعرفوا بعضكم
2: تماما. انا اعرفها اعلاميه. وكانت جاءتنا من طرطوس، ويومتها كان في جمعه، وهذه الجمعه رفعنا لافتات لا للطائفيه واثبتنا بذلك. الان
1: جاءتنا مدام ميساء.
0: انا رايي كلمه اذهبوا انتم الطلقاء هي سبب المساله.
1: خليني اشوف اسمع كلام اخر. في حد بيحب يداخل؟ طيب انا تفضل. عرف عن
3: يوسف اسعد. هلا انا بعارض كثير الاخت هون. نحن هلا بمجرد وجودنا هون عم نتناقش، فهذا اول خطوه للحل. نحن ايمت كان فينا نقعد هيك قعده، نقعد نحكي عن وجعنا، نقعد نحط الخطوات، نقعد نحط الطريق الصح. ما دام عدنا نحن بهي القعده، ممكن لقدام خطوه للمشكله بتبلش بحل المشكله بتبلش بخطوه. فنحن مجرد هلا باول حوار لنا وقاعدين وعم نتناقش، وبتمنى هيك يضل النقاش يعني رايق لحتى نقدر نوصل لحل. ممكن هذا الاجتماع يكون بوابة لجلسات تانية نقدر نحط الخطوات كلها، نقدر نحل المشاكل كلها. بس
1: طيب أستاذ، في حدا بيحب يدخل كمان؟ المدام هون وبعدين هون.
4: مساء الخير.

0: ما حكي الأستاذ جابر أنه دفع هزيمة هو طرف رافض يحكي. ليش؟ أنا حاولت، لأنه الكل اللي ما بسترجي، أنا حكيت كذا مرة بعدين تهاجمت على السوشيال ميديا، وأنا كل شيء حكيت وحكيت قصة كيف انقتل أبوي، ما بعرف كيف العالم هاجمتني. عم أحكي عن طرف، أنا تعبت لحتى وصل لطرف يحكي أنه معلش طلع حكي مرض. وللأسف
1: الناس ما عم تحكي،
0: لا ما عم تسترجي تحكي، ما عم الاستبابين. في ناس بتقلك رح ياكلوني جماعتي قبل ما ياكلني الطرف الآخر، مشان نكون صادقين.
1: يعني واحد عم بيخاف من جماعته،
0: من جماعته،
1: عم بيخاف من جماعته،
0: يعني
1: من
0: جماعته. انت لما عم تيجي وتحكي فانا عم خاف. يعني انت
1: طيب انت ليش مانك خايفة؟
0: معلش استاذ زيدون، مشان ما اقطع الفكره، صح محاور بس مشان ما تروح لي الفكره برجع لك. الشغله الثانيه هيدا من الطرف اللي عم نحكي عنه، انا زعلت كثير اليوم. اليوم كان في حدا كثير بتمنى يكون معنا، اعتذر قبل نص ساعة، قال لي ما بسترجي أحكي وما رح فيني أحكي بصدق. شيء آلمني من قلبي أحاديث طرطوس، بالحشد على أحاديث طرطوس. أنا بحاجة كل الأطياف، وعملنا مع الصديقة أمر كل واحد يعمل منطقته. اجيت لصديق كتير مهم رح يعطيني دعم قوي بالطرف الآخر، فقلت له وجودك كتير بهمني، قال أنا كتير بحترمك، لكن أنا ما فيني يكون بمكان رح ينتقدوا الدولة فيه،
1: رح
0: ينتقدوا الدولة فيه أو السلطة، لأنه أنا حدا ما بدي نحط نقطة سودة بصفحتي. أنا حدا ماشي بعد شهرين استلم منصب مهم فسامحته.
1: طيب خليني أسمع، بدي أسمع في حدا
0: فأنا كنت بدي أعطي حلوة، ألا بدي اضطر أعطي بعدين أحكي.
1: طب بس بسرعة لأنه يلا. عم
0: أخذت لا يلا تفضل بعدين بحكي بس شغلي بس.
1: طيب تفضل.
2: عبد الله السيد، ناشط مدني، معتقل سابق.
1: هلا قديش اعتقلت؟
2: معتقل سياسيا.
1: قبل الثوره ولا بس اثناء الثوره؟
2: لا سابقا
1: قبل الثوره.
2: لا بالاثناء الثوره.
1: اثناء الثوره.
2: بدي احكي عن العداله الانتقاليه. هلا من خلال اطلاعنا على تجارب دول السابقه، من المانيا لجنوب افريقيا لتشيلي للارجنتين لاسبانيا، هذا مسار طويل ومعقد ويأخذ عشرات السنين.
1: هلا بالمناسبة يعني واحد من أسرع المسارات العدالة الانتقالية بالتاريخ هو مسار سوريا، بس ما حدا مصدق، كل ما عم بيقولوا إنه أنتم متأخرين متأخرين متأخرين.
2: يعني نحتاج لشغلات كتير نفقدها. أول شيء الخبرات، القضاء، القانون. يعني لهلا ما عنا قانون،
1: رح نرجع.
2: ما عنا قضاة مدربين. هذا يحتاج إلى دعم مالي عالي جداً، لأنه عندنا 140 ألف، بما يفوق 140 ألف ضحية مجهولة المكان. يعني إلى هذه اللحظة بسراييفو في 8000 لهلأ ما عرفوا لمين.
1: طيب.
2: ما قدروا يوصلوا له.
1: في السيدة بالصف الأخير تفضلي.
3: أميمة علي، أنا سورية وبس. أنا والله يا دكتور شفت ضيوفك عم يتباروا بالمظلوميات. أول شيء المظلوميات ما بتسقط بالتقادم أبداً، ونحن متعايشين مع بعض، سواء كنا عم نضحك على بعض ولا لا، نحن حالياً مستقرين. الفكرة اللي بدي أحكي فيها، أنا كبنت طائفي بنت جبل، أنا ما حدا أقصانا أبداً، نحن اللي ما قربنا، ما حدا، ما بدنا عزيمة نحن لما نكون بدنا موجودين بمكونات الوطن. ما حدا قال لا تيجوا، بالعكس كان في حدا عم يترجى الناس تيجي وتشارك وتساهم وتكون مكون وجودي وأصيل بالمجتمع. فالمظلوميات أبدا ما بتسقط بالتقادم. وجع 2013 جديد مثل وجع 2025، لأنه هني ما صحت لهم فرصة أصلا يعبروا عن وجعنا بيوم من الأيام. فنحن بدنا نعبر عن وجعنا سوا، بدنا نعترف لبعض سوا، بدنا أول شيء نقر وبعدين نعترف وبعدين نجبر ضرر بعضنا، لأن إحنا إذا ما جبرنا ضرر بعدنا ما حدا رح يجبرنا. شكرا.
1: طيب قبل ما أروح، في حكاية بيناتكم الأستاذ سمير والشيخ حسين، في حكاية بيناتكم.
4: نعم.
1: تبلشها أنت، مين بحكيها؟
5: بعد طبعا بعد دخول الجيش ب 17/5/2011، كنا طبعا نحن هون أوينا الاختباء لأنه صار طلبنا يعني. فالأستاذ سمير أرسل لي شخص يدعى أبو حمزة، وأنا صراحة ما كان لي سابق معرفي طبعا بالأستاذ سمير، يدعوني عن طريق الأخ أبو ميلاد بياسي.

0: رحمة الله عليه كان له بصمات الأخ أبو ميلاد، الكل طبعا شعب بنياس يعرفه، كان له بصمة وشخص كان الجندي المجهول.
1: نعم.
0: فدعاني يوم الأستاذ سمير سبحان الله، فالتقينا عند أبو ميلاد، ويومتها كان في لأنه صار بساحة الحرية بالسنتر، يومتها صار في تجديد كتير حتى بعد صلاة الجمعة وكذا، ونحن طبعا اختبأنا. فإجاز الأخ سمير عرض علي تنسيقية أنه يعمل تنسيقية باسم أهالي بانياس، وطبعا أنا يوم تفاجأني الموقف من الأستاذ سمير أنه في ظل هذا الشدة والضغط النفسي الكبير ودخول الجيش وكل الناس كانت يعني في حالة صعبة جدا، وهو كان عنده هذه الهمة أنه يعمل تنسيقية، فكان شيء رائع جدا.
1: هو اللي كان عم يطلب تنسيقية؟ بعدين رجعت شفته، وين شفته؟
0: بالسجن كنا بالمعتقل.
1: رجع إمتى التقيت فيه؟ بعد قديش؟ حضرتك اعتقلت 5 سنوات وانت 12 سنة قبل الثورة، بعدين اعتقلت بالثورة.
2: الثورة اعتقلت وكان عندنا خبر سيء انه تم اعدامه، سمعنا باعتقاله
0: كان صدنايا، طبعا انا معتقل صدنايا.
1: ايوه، وظننت انه تم اعدامه.
2: نعم، انا هيك وصلنا الخبر.
0: طبعا
2: فلمت اللي اعتقلنا وتحولت على القضاء بعد فترة تعذيب بالامن العسكري، حولت على السجن المدني اللي انا نايم فيه كل الفترة السابقة.
1: بعد عمر طويل كثير كويس.
2: بعد عمر طويل رجعت عليه،
1: انه اللي بيشرب من ميه صيدناي برجع لها يعني.
2: فقال نحطهم مع مشاغبي بانياس، كنا رحنا مجموعه، فحطوا 2 من رفقاتي بمهجع الشيخ وانا بمهجع ثاني، فعم يفهموا منه شو قصتكم، مين معكم؟ قال معنا سمير حيدر. وين سمير حيدر؟ المهجع الثاني. فندهوا للشرطي، وكان له هون شوي حظوي على الشرطي، فتح الباب واجوا على المهجع، هو والصديق صادق خدام. وين سمير؟ أنا فسلم علي صادق، عرفته، بس لما إجا الشيخ أنا ما عرفته.
0: كنت طالع من صدنايا ضعيف جدا، خلت 90 كيلو
2: قاتل 50. والله سمعنا أنه عدمت، فضحكوا هيك وضمينا بعض، وقينا فترة على تواصل بالسجن، التقينا فترة جميلة جدا. هذا بيتنا الثاني بالنسبة لنا يعني.
1: أستاذ جابر، أنت كمان تعرضت لهيك شغلة، بس أسألك سؤال قبل ما أقبله، يمكن أسأله للكل وإذا سمحتوا جاوبوني باختصار عليه. أحد الشغلات اللي أنا كنت عم بحضر الحلقة هاي عم بيقولوا لي أخي بس تقول كلمة سلم أهلي تستفز الناس، ليش؟
3: وقت بيصير في كلام حول السلم الأهلي، مفاهيم السلم الأهلي مختلفة، لأنه ثقافة السلم ما موجودة عندنا. الثقافة الأساسية موجودة عندنا هي ثقافة عقائدية، ثقافة تقدس الأنا وتعتبر الآخر غير موجود. الاضطهاد اللي حصل في سوريا أيضاً عزز هذا الفكر.
1: ما بتحس إنه كلمة السلم الأهلي عم بتحسس جزء من الناس إنه هي عبارة عن تضييع حقوق؟
3: نعم.
1: وإنه أخي السلم الأهلي يلا يا شباب بوسة شوارب، بوسة تقون، عفى الله عما مضى، نسوا حق الشهداء بال 2013 وحق الشهداء بال 2025؟
3: أنا برأيي أستاذ في خطأ كبير منهجي في تسمية هيئة العدالة الانتقالية. شو هيئة عدالة انتقالية؟ يعني إذا جيت أنت تصنفها كمحكمة، هل هي محكمة بدائية جزائية؟ هل هي محكمة صلح؟ تسميتها عفوا، أنا برأيي اللي سماها هو سكران بالانتصار.
1: سواها؟
3: سماها عدالة انتقالية، هو سكران بحالة الانتقال والانتصار. أنا برأيي هذه التسمية لا تستغرق مفهوم العدالة. يجب أن تكون هناك محكمة تسمى وتوصف بأنها محكمة إحقاق السوريين أو تحت تسميات.
1: خليني أشوف شو رأي الدكتور.
3: تفضل
1: دكتور حسن.
4: يعني أولاً أنا بدي أقول إنه ليش الناس متحسسة من السلم الأهلي؟ متحسسة من السلم الأهلي لأنه هذا المصطلح فعلاً مصطلح كان مقيت مصنوع في زمن الاستبداد، وهو سلم يعبر عن سلم أهلي قهري سكوني مفروض من الأعلى. فكانت الطنجرة عم تغلي ومع ذلك عم نقول إنه ما في شيء مغطاي، وعم يقولوا نحن بنتمتع بسلم أهلي، وهيدي أخته اللي بتطلع الساعة 3 بالليل وبترجع بأريحية. حقيقة لذلك هذه أحد الأسباب اللي بتخلي الناس تتحسس من مفهوم السلم الأهلي. الآن أيضا السلم الأهلي يعني لا يمكن أن تتحدث عن سلم أهلي وهناك

0: جراح مفتوحة يجب إغلاقه ومداواته. لذلك الناس أيضا تتحسس من سلم أهلي وممكن تشعر فيه على أنه هو نوع من مثل ما تفضلت تبويس الشوارب. أيضا الناس بتتحسس من السلم الأهلي لأنه مو بتخاف أيضا أنه يعاد تكرار التجربة ويفرض سلم أهلي سكوني من الأعلى بدون ما الناس
1: سلم أهلي سكوني بمعنى كاذب مخادع مش صحيح.
0: أيوة وقهري مفروض من السلطة. وهذا السلم هو أشبه بمدن الملح سرعان ما يذوب وينهار.
1: في شلون بدأ الناس تطمن أنه السلم الأهلي اللي عم بتقودوه مش هو سكوني وقهري وتبويس شوارب وهي شلون بتطمن؟
0: لذلك هون أنا بدي رد على أستاذنا الفاضل بيقول أنه تسمية العدالة الانتقالية هي تسمية خاطئة لأنه الناس بتظن أن العدالة الانتقالية هي عبارة عن مشانق ومجرمين بياخدوا دورهم في تنفيذ حكم الإعدام. لا يا أخي، العدالة الانتقالية، فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على أنها جسم، هو عبارة عن جسم يعمل على معالجة إرث الماضي والوصول إلى تعافي لهذا الجسم. والعدالة الانتقالية هي هذا الجسر اللي بده ينقل المجتمع عليه من الماضي المؤلم بكل آلامه وآثامه وجراحه إلى المستقبل. المستقبل اللي يكون فيه الآن بقول لك كيف هذا المستقبل الجميل اللي بده يكون فيه الأشياء التالية بالمعنى الفلسفي. أولاً بده يكون في علاقات اجتماعية ورأس مال اجتماعي قوي، ليس فقط على مستوى المكون الواحد، مو بس عند العلويين لازم يكونوا متماسكين والسنة أيضا متماسكين والمسيحيين متماسكين، لا، نحن بدنا هذا النسيج الاجتماعي يكون أيضا قوي والرأس المال الاجتماعي قوي بين المسيحيين والمسلمين، البدو والدروز، العرب والأكراد، والريف والمدينة. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أن تكون هناك علاقة قوية أيضا بين المجتمع من ناحية والسلطة من ناحية أخرى. فنحن بدنا ننقل المجتمع من تماسك داخلي على مستوى المكون إلى تماسك على مستوى المجتمع وإلى علاقة متوازنة بين السلطة.
1: وين نحن هسه؟ بين السلطة. قديش بعاد؟
0: بين
1: السلطة بعاد نحن عن هذا
0: والمجتمع. وين؟
1: مشان ما يكون الحكي كثير هيك فيه يعني جزالة وهي. وين نحن عن هذا الكلام كله؟
0: وين نحن؟ العدالة الانتقالية كمان عندها 6 مسارات يا أخوي. أولاً المسار الأول أو الإدارة الأولى هي كشف الحقيقة، وقد أعدينا 5 ملفات لمجازر ضخمة. هذه خبراء العالم اليوم، أنا جاي لعندكم من اجتماع بدمشق وجاي لهون، قالوا هذه التجربة السورية في العدالة الانتقالية ستدرس. وبعض السوريين هون بيقولوا إنه وين العدالة الانتقالية؟ نحن ما لنا ثقة بالعدالة الانتقالية.
1: ما سمعوكم يا دكتور، ما شو بدهم يعرفوا شو عم بتسووا؟
0: يا سيدي هلا بقول لك إنه كمان شو دورهم هن. نحن عنا مواقعنا على التواصل الاجتماعي، وأنا شخصيا يمكن ما بيمر أسبوع إلا أنا أتحدث عن العدالة الانتقالية وبناء السلام في سوريا. بس خليني الله يرضى عليك أقول لك، خلي هالناس تعرف شو يعني العدالة الانتقالية.
1: بس باختصار،
0: بناء العدالة الانتقالية، الملف الأول هو كشف الحقيقة، المسار الثاني هو المساءلة والمحاسبة. طبعا بكشف الحقيقة نعد وعدينا 5 ملفات كبيرة. هناك المساءلة والمحاسبة تشاهدونها على التلفزيون. الذاكرة الوطنية، فريق الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى ذهب إلى دير الزور ومسح كل المناطق المدمرة وقابل مئات الأشخاص وكتب التاريخ السوري في جزئه بمحافظة دير الزور، ثم انتقل إلى حلب.
1: إمتى دور البيضة والقصور؟
0: هذا هناك برنامج. بس خليني أعطيني بس دقيقة. أيضا هناك مسار لجبر الضرر. جبر الضرر يعمل على تعريف دقيق للضحية، وقد أنهينا هذا الأمر وموجود في قانون العدالة الانتقالية. لدينا سجل للضحايا وننتظر أن نستجلب الأموال اللازمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج. والمسألة يعني فيها تعقيدات كثيرة من أجل أن نجبر ضرر من تضرر من السوريين طيلة 54 سنة. الملف الأخير هو ملف بناء السلام والمصالحة الوطنية اللي أنا بقوده. نحن عندنا خريطة ل 54 محافظة منطقة ذات حساسية عالية نزورها تحت برنامج بعنوان حوارات سورية من أجل السلام ومن أجل العدالة والسلام. زرنا مصياف، زرنا القرداحة، زرنا جبلة، سنزور جبلة، عفرين، جامعة حلب.
1: وإمتى رح تزوروا البيضة
0: وبانياس؟ هي واحدة من

0: المحطات التي سنزورها. وأصلاً عملنا مو فقط بهذا الاتجاه، نحن لدينا هذا السؤال الكبير: كيف نبني السلام في سوريا؟ بدك تبني سلام في بلد 54 سنة من الاستبداد والفساد، ونحن كنا بنكره بعضنا ونحن جزر معزولة، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وين السلام؟ بدك تبني سلام في بلد طحنته الحرب على مدى 14 سنة، بدك تبني سلام في بلد صار ألقي 82 ألف برميل متفجر على رؤوس المواطنين، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وليش لهلا ما اشتغلت؟ بدك تبني سلام وعندي 217 حالة استخدام الكيماوي من نظام الأسد البائد، عندي 4.5 مليون نزح داخليا و5.5 مليون تهجر خارجيا، وبتقلي وين العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية روحوا شوفوا هي بالمحاكم اللي الآن نصبت وحكمت، واليوم مثل ما قلت لك الخبراء اللي كانوا عنا من الترابل آي إم قالوا ها التجربة السورية هي أسرع تجربة شفناها في تاريخنا، أسرع تجربة. أنا زرت رواندا، رواندا لحتى نفذوا الأحكام بعد 10 سنين لبدأت المحاكمة الدولية الأولى لمحاكم رواندا. ما بتحكي لك عن كل التجارب طيب. العالمية لا شك أنه ممكن يكون نحن
1: دكتور في دكتور دكتور حسن
0: هناك عقبات كثيرة.
1: اصحك بعد شوية تقول لي ما عطيت لي وقت، تركتك استرسلت لشبعتك
0: أمرك.
1: هيك كويس. شيخ حسين قبل ما أروح لعند المدام جوني، أنت سمعت الكلام، في حدا قال قبل شوي أنه إذا الخطاب الديني ما عم بيحرض، ليش الناس خافت تيجي اليوم لهنا؟ ليش ترجينا الناس ترجي لتيجي؟ ليش الناس ما عم إذا كان الخطاب الديني عم بيهدي؟ باختصار وتكثيف.
2: طبعا بالنسبة لنحن لا نتكلم، الخطاب الديني واضح للعيان وهو صادح الصوت خارج المآذن جميعا والناس كلها عم تسمع. فليس المشكلة في الخطاب الديني، وإنما المشكلة في فقدان الثقة والهوة التي عمل عليها النظام البائد ما قبل السقوط بسنوات، وهذه الثقة ما زالت مفقودة إلى الآن بسبب ما زرع
1: كل ما جره بسبب النظام البائد. ما في شيء هلا عم بيصير يخلي الناس تفقد الثقة ببعضها؟
2: تمام. لا شوف رح لك شغلي في قضية
1: يعني لا شك، مشان ما بكره حدا يعني لا شك دون أدنى شك، ما حدا عنده شك بجرائم الأسد
2: هذه الجرائم لها
1: مو كل شيء بننزلته بشيء.
2: عفوا، هلا أنت تركت جسدا مريض مع اعتلال في الأعصاب والروح، فما تركه النظام إلى الآن هنالك بعض النتائج السلبية التي نحصدها.
3: شو عندك مبادرات شيخ؟ عفوا
2: بس عفوا بس بس كلمة أستاذنا الكريم.
3: لو يعني مبادرات
2: جميل. هلا شوف بس قضية بدنا نوصل نحن لقضية السلم الأهلي. مسمى السلم الأهلي، كيف أنا أطرح فكرة السلم الأهلي؟ كيف أن يكون هنالك ليس هنالك مساءلة ولا محاسبة للمجرمين؟ أنا كيف أنا إنسان تأذيت في أنا سأتمكن من صنع هذا الألم أخي، سأحوله إلى أمل. أنا كشخص أتحدث عن نفسي، لكن من كان هنالك داخل المجزرة، أنا وأنا معتقل واضطهدت وعذبت والكل يعلم، لكن من كان داخل المجازر وقتل أباه وأمه وأخته ورأى ذلك أمام عينه، هذا كيف نتجاوز هذا الشخص بمشاعره بآلامه بأحزانه؟ كيف نتجاوز من هذه المرحلة إلى مرحلة
1: هذا دور رجال الدين بالدرجة الأولى، تهدئة الناس إلى أن تتمكن الدولة لأنه قال لك عم نرفض إلى أن تتمكن الدولة من إيجاد القضاة والمحاكم. أنتم دوركم أن تهدئوا الناس.
2: يا أستاذ زيدون، هنالك مسارات يجب الكل يجب أن يسير حول هذا المسار. ما هي المسارات التي يجب أن تفعل الآن؟ ليس الأمر هو دور الدائرة الدينية كمشايخ فقط. نحن اليوم هنالك أناس كثير، هنالك من الصالحين. أنا اليوم لا أحتاج الصالح بقدر ما أحتاج إلى المصلح. فتفعيل دور المصلح في المجتمع هو
1: هل تعتقد أن رجال الدين يقومون بما يكفي كي يكونوا مسلمين؟
2: رجال الدين، وأنا ضد هذه التسمية رجال الدين بشكل عام. أنا ضد هذه التسمية لأنه ليس هنالك في دين رجال اسمه كمسمى رجال
1: شيوخ
2: الدين،
1: خطباء
2: المساجد. هنالك طلاب علم وهنالك علماء وهنالك كل شيء باختصاصه. فالأمر عفواً معلش يا أستاذ
1: سامحك،
2: فقضية طرح مسار السلم الأهلي

0: بد من تكثيف هذه الاجتماعات الطيبة، وأنا واثق كل شخص موجود في هذه الدائرة اليوم هو موافق على مسار هذا الأمر، لكن لن يكون سلما.
1: تأخرت على المدام جولي كثيرا، تفضلي مدام جولي.
2: هلا أنا بس أول بدي أحكي هيك جملتين تختصر الحالة اللي نحن فيها. نحن بصراحة بوقتنا الحاضر معنا رفاهية الوقت، شعب منهك 15 سنة خلال ثورة كتير صار فيها أحقاد وقتل وذل وانكسارات. لما صار التحرير توقعات الشعب السوري كانت أنه بعد التحرير والاحتفالات اللي صارت وشعور النصر أنه حقه رح يرجع لدغري. هي التوقعات هي حق مشروع لكل إنسان ظلم الفترة الماضية، وطبعاً الحق لازم يتاخذ بالقانون، ولكن الفترة الزمنية اللي بيتطلبها هي الإجراءات هي فترة بيعتبرها الشعب رفاهية ما عنده إياها. أنا تعبان، أنا منهك، أنا مظلوم، أنا اعتقلت، اتنكل فيني، حضرت مجازر، أنا بدي مين ياخذ لي حقي. المحاسبة هي أساس أي سلم أهلي إذا نحن بدنا نحكي عليه. لما عم نعطي للناس تهدئات معينة إنه لسه بدنا وقت ولسه بدنا شوية فترة وتحضيرات الناس عم تتعب
1: هاي
2: نفسياً.
1: هاي المحاكمات على التلفزيون،
2: لحظة شوي، هاي المحاكمات هلأ بلشنا نشوفها، ولكن أنا اللي بدي أضيفه هو تقصير الإعلامي بعرض وقائع مجريات العدالة هيئة العدالة الانتقالية. يعني نحن كجمهور أول شيء لألك بصراحة وسائل التواصل الاجتماعي هي عم تلعب دور المعلن وصاحب الخبر، فالناس عم تلحق وسائل التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه الإعلام الحكومي لسه ما عم يعرض هاي الشغلات بطريقة واضحة وشفافة للكل. فأنا لما بدي ألحق وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي ما لها مصداقية. يعني أنا عفوا الدكتور حسن عم يقول إنه هو عم يحط على صفحته، طيب أنا دكتور حسن على عيني وراسي، ولكن الناس ما بتعرف مين هو الدكتور حسن، ما بتعرف شو مدى مصداقيته وشو عم يشتغل حقيقة على الأرض ليحقق هذا الشيء. لذلك أنا بدي منبر إعلامي واضح يشرح لي شو عم بيصير ليعطيني تطمينات ولو غير مباشرة.
1: هاي خامس مرة بنحكي بوسط البلد عن عدالة انتقالية أو سادس مرة بالمناسبة.
2: تمام. إيه بس لقلك زيدون الناس ما بتعرف، نحن بنعرف لأنه نحن عم نتابع الأحداث، ولكن الناس ما بتعرف. أنا كيف بدي أوصل للناس غير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الحكومي؟ أنا بدي جهة شفافة، فأنا توقعاتي أني أحصل على حقي بعد 15 سنة انتظار والتحرير اللي صار وشعور النصر العظيم أنه أنا هلأ حقي رح يجيني. لما ما حصلت عليه صار عندي شعور بالخزلان إلى حد ما، لأني أنا توقعت أني أنا خلاص إجا مين يحررني وأخذ لي حقي.
1: أنت ممثل شؤون اجتماعية وال وال وال والشيخ وهيئة العدالة الانتقالية، أنتم المفروض من واجبكم تقولوا للناس حق بالإيد ما بيتاخذ،
2: 100%
1: الحق بالقانون وبالدولة وبالقضاء وبالعدالة، وهذا بده وقت. طلعوا قولوا للناس على التلفزيون، ليه ما حدا عم بيطلع بيقول للناس على التلفزيون إذا بتأخذ حقك بإيدك بتهد الدولة، إذا بتأخذ حقك بإيدك بتهد المجتمع؟ ليه ما عم تطلع تحكوا للناس؟
2: هذا عم ينحكى وعم ينشغل، عم ينشغل على الأرض من خلال المبادرات اللي عم يعملوها الناس والمنظمات اللي عم تجي تشتغل على هذا الموضوع على أرض الواقع. أنا بس بدي أضيف شغلة تعقيبا على الشيخ، صار في مؤتمر توحيد الخطاب الديني بوزارة الأوقاف من فترة شي 3 أسابيع،
0: وبناء عليه الأستاذ زيدون أنا قلت له في توجيه من وزير الأوقاف لدورة تأهيلية لأئمة الخطباء
1: بحيث يكون الخطاب
0: الوسطية
2: ويعاقب شيخ وأنا سألت سؤال صريح، كيف يمكن أنه أنا إذا سمعت خطاب طائفي أو محرض شو بعمل؟ في أرقام تليفونات بتتصل فيها على وزارة الأوقاف وبتشتكي، وبيتم عزل هذا الشيخ أو تنبيهه أو تحييده أو عقوبته. في خطوات عم تصير ولكن الناس ما عم تعرفها، في تقصير إعلامي.
1: شو رأيك؟ شو رأيك؟
3: رحنا للناس بس
1: عفوا رح أروح للجمهور بعد ما أسمع أستاذ سمير شوي.
3: بس العدالة الانتقالية راحت لكل المحافظات السورية، واجتمعنا في المراكز الثقافية اللي بتضم أكبر عدد ممكن، والتقينا في الضحايا وتكلمنا للناس عن العدالة الانتقالية وأهدافها ومراميها، واستمعنا لآلام الناس. ونحن يعني فكرة العدالة الانتقالية تقوم على مركزية الضحايا.
1: طيب.
3: وجئنا إلى طرطوس، إلى هنا جئنا إلى إلى إلى طرطوس، ويوم الأحد إن شاء الله ستشاهدونا على وسائل التواصل في
1: نرجع وسائل التواصل بدنا إعلام حكومي رسمي.
3: الرقة، محافظة الرقة.
1: أنت شو رأيك؟ عم تسمع شيء عن أدوات أو عن خطوات عم بتقوم فيها الحكومة لتريحك؟ وإذا ليش عم نستنى الحكومة؟ ليه الناس ما عم بتبادر؟ ليه ما عم تكسروا
2: الخوف؟
1: ليه ما عم تكسر الناس الحدود بين بعضها؟ شو اللي مانع السني والعلوي والمسيحي والدرزي؟

0: شو اللي مانع الناس تلتجأ صراحة؟ سالي الدولة شو عم بتسوي؟ هاي سمعنا سمعنا. أنا عم بسأل نحن كمجتمع مدني ليه الناس ساكتة؟ ليه الناس ما عم تتحرك؟
1: في الحقيقة في ضعف شديد بالمبادرات.
0: ليش؟
1: وما في ما في تشجيع لألا لسه الهاجس الأمني موجود. وإسا يعني حالة الوجع بالمدينة أبناء مجزرة 2013 في صوت مرتفع عالي بالمطالبة بحقه.
0: حقه ولا مو حقه يطالب بحقه؟ بس حقه يطالب
1: حقه مشروعة. نعم يعني ما عم ما في مبادرة منه إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر ما يتصرف كمهزوم. سياسة الأسد مملكة الخوف. هو أركان سبت أركان سلطته على مملكة الخوف، وهذا الخوف ما كان عند مجموعة، كان عند المجتمع كله. فالليلي ورث العلوي، ورث من الأسد.
0: كيف لا يتصرف العلوي كمهزوم؟ إذا شو اللي لازم يصير؟ يعني نحن عم نقول
1: الشعب انتصر، بده حدا يمد له إيده، مدت اليد لإله. الليلي مهزوم اقتصادي. طيب
0: الشيخ حسين عم بيمد إيده، عم بيمد إيده إلك ولا لا الشيخ حسين؟ الشيخ حسين عم بيمد إيده إلك؟
1: أنا والشيخ ما في مشكل. أنا كمن النخب اللي بتحرك بكل أوساط الاجتماعي أهلي، أنا ما عندي تعريف إلا كسوري أبدي كهذا التعريف.
0: أنت كم شخص فقدت بال بال بال بال
1: فقدت ثلاثة من أسرتي، ثلاث شهداء من أسرتي، وفقد
0: واعتقلنا
1: واعتقلنا أربع أيام الاعتقالات
0: بآذار.
1: نعم، وأيام الاعتقالات اعتقلنا أربع أخوي، أربع أخوي،
0: والأخوة قتلوا بآذار
1: آذار المجازر. أحد الشهداء اللي قتلوا ابن إخواتي كان معتقل سابق، كان معتقل سابق.
0: أنت مسامح؟ أنت بتسامح؟
1: أنا أنا لك لك شغلي عفوا. أوروبا كلها أعدم فيها 199 واحد الحرب العالمية الثانية
0: أقل.
1: أنا بتمنى كبار القتلي والمجرمين بالسلطة البائدة وكل شيء تورط بالدم بالسلطة البائدة ما بسامح نهائيا. أما كل الصغار المضللين العفشيكة اللي مشوا هيك وهيك وما بيعرفوا وين رايحين أنا بسامحهم.
0: ومسامح بيش دم إخواتك؟
1: أنا يعني بتمنى عقد اجتماعي جديد نسامح، بس بس للأمانة وللتاريخ كبار المجرمين لازم يتحاسبوا، حتى الأطفال والكبار والصغار يعرفوا للتاريخ أنه لا اللي بيمد إيده على الدم السوري بده يتحاسب.
2: استاذ سمير، هذا كل شارع عندنا في بانياس كله على هذه منهجية الكلمة، يجب أن تحاسب كل هؤلاء، يحاسب كل هؤلاء المجرمين.
0: المسامحة لكن قبل المحاسبة
3: طبعاً.
0: حاسبوا كبار القتلة وبعدين نحن كمجتمع نحكي مع بعض.
1: لكن قبل كل ذلك أنا هذا مو خصمي، بدنا ننطلق نطلع لسوريتنا الليلي ولا الطوائف، نتصرف مجتمع. يعني اخترعوا لنا كلمة المكونات والأقليات والأكثرية، نسينا أنه رحنا شعب سوري. اليوم لو أنا أخوي شهيد مقتول بالمجزرة، والأخ والأخ بال13 وبال14 وبال17 كلهم أهلي وكلهم إخواتي. أما إن الليلي مين بدي حمل المسؤولية؟ بدي محمل المسؤولية لمجموعة القتلي السابقين واللاحقين، كل شيء مد إيده على الدم السوري. أما ما فينا حمل المسؤولية لسني إنه والله سنة قتلوا أخوي أو أهلي، لا ما قتلوهم. شفت كيف؟ ولا العلوي قتلوا بالبيضة، لا، عصابات الإجرام زينبيون فاطميون أسديون دفاع وطني كل القتل هدول المحن ختم القتل. أما كشعب سوري ما قتل لا علوي ولا سني. أنا ضد فكرة المكونات وضد لعبة الأقليات وضد، أنا بعترف على شعب سوري واحد. هذا الاختراعات إسا بكرة بنتكشف شو وراها، نتكشف وراها دولة المكونات، رئيس الدولة سني، رئيس الحكومة كذا، على طريقة العراق واللبنان. رحنا إن شاء الله كسوريين بدنا نرفضها. رحنا الكردي عنا، الكردي طول عمره ما منميزه عن مواطن سوري، ولا المسيحي ولا الأرمن اللي فات مباري على سوريا. الأرمن اللي فات مباري على سوريا مثل أي سوري. شفت كيف؟ رحنا ضد فكرة المكونات وفكرة أقلية وأكثرية. رحنا كلنا أكثرية.
0: طيب
1: والقتلي هن الأقلية.
0: خليني أسمع السادة الحضور، تفضل أستاذ. لا شو دقيقتين ونص بدك تعطيني اكثر
4: تفضل. يعطيكم العافيه.
0: سمح باختصار. ايه
4: باختصار، باختصار شديد. عمر علي طبيب اسنان. في بس نطحة بعقب علي بخصوص الاستاذ، حكيت انه ما متفائل كثير بالعيش المشترك ببانياس. للامانه طالما الحلقه عن بانياس انا بقول لك في استاذ كان في عندنا فتره ذهبيه من وقت التحرير لشهر 3 3 شهور، هذول 3 شهور فتره ذهبيه.

0: بعد التحرير كان سلاح بالشوارع، الكل بيعرف كان أكوام من السلاح، الكل يتوقع يصير أنهار من الدماء، تصير عمليات انتقامية، الشعب ما انتقم، الشعب كان كتير مسالم، أهل بانياس بشكل عام مثل كل المدن السورية بيحبوا العيش، بيحبوا الحياة، مسالمين بالمجمل، وبإذن الله يعني 90% وأكثر شعب مسالم. كان بالإمكان بعد التحرير مباشرة خلال أسبوع السلاح مكون بالشوارع، ما صار أي عمليات انتقامية.
1: شكرا.
0: لحد شهر 3 لحتى طلعت أول رصاصة وطلعت من هون، قالت من الفلول من المحرضين كانت يا أستاذ. فثلاث شهور هذه يبنى عليها الشعب بيحب الحياة، ولكن شكرا. كان في تحريض وفلول النظام ما أثرت.
1: مين هون كمان؟ تفضلي يا مدام.
2: سارة خربطلي، طالبة إعلام. هلأ أنا بس بدي أعلق على الأستاذة بفكرة الإعلام، لأنه أنا أساساً بدرس إعلام. مع حق كتير بنقطة أنه فعلاً ما عنا إعلام شفاف ولا قنوات يعني عم تشتغل صح لحتى تبين لنا الواقع. وبفكرة الأنسة هون أنه ببانياس ما في عيش سلمي، لو ما في عيش سلمي ما منشوف هلأ أغلب أهالي بانياس عم تطلع حي القصور، وأغلب اللي بحي القصور عم يجوا لهون. يعني صار في كتير عيش مشترك والناس عم تتقبل بعضها، بس بدنا شوي يكون عنا ثقة، لأنه شايفة أنه من الطرف الثاني ما في ثقة بالعدالة. يعني شايفين دائما أنه كل شيء غلط، الشيوخ غلط، ما بصير يكون في شيخ، الدين ما لازم يتدخل، الدين ضروري ولكن ما لازم يكون الأساس، بس هو لازم يكون عندنا بس شوية ثقة، ما أكثر ولا أقل.
1: إن شاء الله. آخر مداخل من الأستاذ هنا.
3: مصطفى عدوية، مدرس. بس سؤال للجميع، من أولى بالمطالبة بالعدالة الانتقالية؟ من قتل وهجر وظلم لمدة 14 سنة، أم من غرر به من قبل أشخاص أو فلول النظام الذين خيل لهم أنه من الممكن العودة إلى حظيرة النظام السابق؟ هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للعيش المشترك، أنا مدير مدرسي، عندي تقريبا ما يقارب 30 مدرس من الطائف الكريمة وأضعهم على رأسي جميعا. فالعيش المشترك هو عبارة عن نقطة لا يمكن المساومة عليها، وبالتحديد في مدينة بانياس. ومن اعتذر عن المجيء إلى هنا، أنا أعتقد أن السبب ليس الخوف، إنما له أسباب أخرى. أنا أستطيع الآن أن أتجول في كل القرى المجاورة.
1: هل يستطيع أبناء القصور التجول؟
3: يستطيعون، وأنا بهاتف واحد الآن أستطيع أن آتي بعشرات الأشخاص من القرى ومن أبعد القرى.
1: شكرا.
3: شكرا.
1: فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله رايحين لهيك تطيب خواطر. خليكم معنا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات في الجولان المحتل وعلى الحدود مع سوريا، ويقول إنها تستهدف رفع الجاهزية العملياتية. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يلتقي نظيره التركي في أنقرة، وتركيا تقول إنها تتابع بدقة مسار حل قوات سوريا الديمقراطية. وزارة التربية تفتتح 50 مدرسة في ريف إدلب بعد إعادة تأهيلها، وتقول إن المدارس موزعة على 7 مناطق في المحافظة. وموسكو تنتقد قرار برلين إغلاق القنصلية الروسية في بون، ووزير الخارجية الألماني يتحدث عن تهديد روسي متزايد لأمن بلاده.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء تدريبات في الجولان السوري المحتل وعلى الحدود السورية في وقت وصلت فيه الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية إلى 267 في شهر آب الماضي. وقالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تمرينا فرقيا في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ خالد خليل، الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ خالد. إذا هناك محاكاة لعشرات السيناريوهات على الحدود السورية، ما الذي تستعد له إسرائيل بالضبط؟
1: تحياتي أنسة نور لك وللسادة المشاهدين. وفق المعطيات الأخيرة التي ترشح من الجانب الإسرائيلي، يبدو أن الخلافات بين المستوى السياسي والأمني باتت تطفو على السطح، وخاصة في ظل العديد من التقارير التي تتهم حكومة بنيامين نتنياهو بهدر الفرص تلو الأخرى، وخاصة في ظل التوجهات البراغماتية التي تنتهجها دمشق. قبل يومين كان هناك العديد من التقارير في معظم الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل خسرت فرصة التوصل إلى اتفاق أمني وفشلت المفاوضات بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وحقيقة سياسة إسرائيل باتجاه سوريا كانت ذات حسابات سياسية شخصية تتعلق ببنيامين نتنياهو، ولكن يبدو أن في الآونة الأخيرة وخاصة في الشهر الماضي شاهدنا انخراط المستوى الأمني الإسرائيلي في المفاوضات عبر دخول الموساد إلى خط التفاوض عبر اجتماعين كان أبرزها قبل أسبوعين في عمان، بالإضافة إلى التحركات العسكرية. كما تعلمين أنسة نور، كانت هناك العديد من التقارير من معهد دراسات الأمن القومي تحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة لا عودة، وترجمة هذه الأنشطة العسكرية إلى أهداف سياسية، ولكن بنيامين نتنياهو لم يكن يمتلك أي استراتيجية، هو كان فقط يمتلك الحرب كأحدى أهم أدوات السياسة، لدرجة أنها تحولت أكسجين لإطالة أمده السياسي. هذا التطور يعني يحمل عدة احتمالات. انخراط المستوى الأمني، يعني بدنا نناقش قضايا ذات بعد ثنائي أو بيني ليست ذات طابع سياسي، وأيضا ترتبط بأرض الميدان.
0: وأيضا يعني تعتقد خالد هذه المعطيات بعيدا، تعتقد أنه يعني وزارة الدفاع الإسرائيلية توجه رسائل مختلفة عن المسار التفاوضي بشكل كامل؟ يعني لا يمكن فهم أنه هناك ضغط عسكري مثلا متعلق أصلا بمسار المفاوضات.
1: أقصد وزارة الدفاع، يعني إسرائيل كاتس وزير الدفاع هو من الطاقم الحكومي ومن حزب الليكود، وهو دمية بيد بنيامين نتنياهو، ولكن أقصد المستوى الأمني، يعني الجيش، قيادة الأركان، الموساد. اليوم خاصة في ظل هذا التوقيت الداخلي في إسرائيل، في ظل الانتخابات التي تعد مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لكي يمنعونه من استثمار قضايا الأمن القومي لصالحه السياسي، خاصة أن المعركة اليوم وصلت إلى ذروتها، وأن مؤشرات الاستطلاع

0: تشير إلى عدم قدرته على امتلاك نسبة الحسم أو الفوز على أقل تقدير في ظل أيضا تنافس عفوا يعني تفوق منافسه إيزنكوت عليه في بعض المقاعد. من الواضح جدا التباين بين المستوى السياسي والأمني. اليوم المستوى الأمني هو الذي يسحب البساط من يد الحكومة، خاصة في ظل المعترك الانتخابي، وهذا يعني يشير إلى تطورات لافتة، خاصة وأن هناك أيضا تطور من قبل الموقف السوري. يعني سوريا كانت سابقا فقط تكتفي بالإدانات وبالاعتماد على يعني تحالفاتها الإقليمية. رأينا الزيارة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع إلى درعا، وتصريحات وزير الخارجية سعد شيباني خلال لقائه نظيره الدنماركي بأنه يطالب بالعودة إلى العودة الكاملة إلى اتفاق 74. سابقا كنا نسمع عن ربما شروط محسنة وعن رفض أي إملاءات تتعلق في الحق السيادي لسوريا في بناء الجيش الداخلي. اليوم يعني سوريا تعتبر قضية أمن قومي لإسرائيل، يعني ولا يريدون المستوى السياسي أن يعبث فيها، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة. اليوم هناك خيبة أمل واسعة داخل إسرائيل من الإنجاز الدبلوماسي الذي حققته سوريا بحصولها على رفع
1: يعني
0: العقوبات الأمريكية
1: تعتقد
0: التي
1: أستاذ
0: امتدت
1: خالد
0: تقرير.
1: أنه المعطيات تشير إلى أنه قد يكون هناك اتفاق أمني قريب بالفعل؟ يعني يوقف
0: اليوم
1: هذا،
0: فشلت
1: يعني يوقف
0: المفاوضات.
1: هذا الروتين الأمني والعسكري أيضا الذي اعتادته إسرائيل في الجنوب السوري خلال
0: حقيقة
1: الأشهر الأخيرة، يعني وتصاعد، يعني نحن نتحدث عن عدد كبير من الخروقات خلال آب الماضي.
0: بالفعل حقيقة نور، يعني هذا النشاط العسكري الروتيني، وخاصة اليوم التجهيزات أو الاستعدادات التي تقوم فيها فرقة باشان 210 التابعة للجبهة الشمالية، كانت سابقا مهمتها القضاء على مشروع قاسم سليماني، أي عدم استنساخ تجربة حزب الله 2 في سوريا قبل سقوط نظام الأسد، واستمرت بنشاطها الروتيني. ولكن طيلة العام والنصف الماضية كانت الاعتداءات الإسرائيلية تأتي من المستوى السياسي، حتى ظهر تقرير في داخل إسرائيل من قبل الصحافة الإسرائيلية على أن استهداف أبو الظهور لم يكن بناء على معطيات أمنية، ولكن كان بناء على معطيات سياسية يعني من قبل الحكومة. أما بالنسبة للاحتمالات، الاحتمالات جميعها واردة، ولكن يبدو أننا انتقلنا إلى دائرة أضيق تهتم بالقضايا البينية وبقضايا أرض الميدان. ربما يحصل اتفاق، وربما أيضا نشأ تصعيد لافت، ولكن المهم في الأمر أن الأمر انتقل يعني من يد الحكومة إلى يد المستوى الأمني. كل الاحتمالات واردة، ولكن إلى الآن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة سابقا، لأنها كانت يعني لحسابات سياسية. أما المستوى العسكري يريد تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية، أي عدم تهديد حدوده الشمالية، وهذا يأتي عبر العديد من
1: طيب
0: المقاربات. هناك
1: هذا يعني
0: أمثلة مشابهة في
1: عندما يفكر المستوى الأمني يجري الحديث أيضا عن جنوب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح أو منطقة أمنية إسرائيلية، ولا لا يعني ذلك العودة إلى حدود الاتفاق 74؟
0: لا يوجد عقبات كبيرة في الاتفاق الأمني، عبر عن ذلك أيضا حتى الجانب السوري على لسان وزير الخارجية أسعد شيباني أن الترتيبات جاهزة على الورق، ولكن كانت المشكلة والعقبة الأكبر هي في نية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي لا تمتلك أي استراتيجية. يعني ممكن التفاهم على العديد من الصيغ والتسويات، يعني هناك طيف واسع، وهناك نماذج يعني سابقه ممكن استخلاص العبر منها، منها اتفاق كامب ديفيد مع مصر في شبه جزيره سيناء، وايضا اتفاق وادي عربه. ولكن بنيامين نتنياهو كما اشرت في العديد من الحلقات مع حضرتك الى ان اليمين المتطرف دخل منذ 7 من اكتوبر بحاله من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي. هو فقط يعتمد الحرب كأحد أهم أدوات السياسة، ولا يوجد أي مقاربات أخرى، في ظل انتقادات واسعة من الداخل الإسرائيلي وضغوط أمريكية بارزة وواضحة على العلن، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. اليوم هو المهم بالأمر، غير أن الانتقال الملف من يد الحكومة إلى الأمن، هناك خيبة أمل داخل إسرائيل بإهدار الحكومة الإسرائيلية للفرص، وخاصة بعدما حققت دمشق يعني إلغاء العقوبات الأمريكية التي جثمت على صدور السوريين طيلة عقود ماضية، وكان أهمها يعني هي بسبب إسرائيل حقيقة هذه العقوبات.
1: يمكن أن نتوقع اتفاقا قبل الانتخابات خالد؟
0: كل الاحتمالات واردة، ولكن أنا يعني أعتقد في نهاية العام أو بداية العام المقبل

0: اليوم لا يوجد سياسة واضحة، ولكن هناك ضغوط أمريكية. المشهد الإسرائيلي، إسرائيل اليوم تمر بأزمة سياسية حادة حقيقة، ليس في ظل فقط الحرب، حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة. كان هناك انقسامات داخل الشارع الإسرائيلي قبل 7 من أكتوبر تعرف، أو نتيجة خطة التعديلات القضائية التي كان يحاول فيها اليمين المتطرف الهيمنة على المشهد والقضاء على بقايا المؤسسات ذات النفس الليبرالي. اليوم إسرائيل يعني في ظل انقلاب موازين القوة وتبدلات المشهد الإقليمي تبحث عن إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة، ولكن نهج إسرائيل وخاصة في ظل قيادة اليمين المتطرف يخالف الرؤى الأمريكية والهندسة الأمريكية الإقليمية التي تبحث عن يعني تسويات إقليمية تهتم بأنظمة معتدلة، أو وهذه الأنظمة أنه تهتم بالقضايا التنموية داخل الحدود ليست ذات أبعاد إيديولوجية. لذلك نرى هذه الحرب على إيران، وباعتقادي إن ما يقف عائق أمام التسويات الأمريكية الإقليمية أيضا عبث اليمين المتطرف ذو الأبعاد
1: شكرا.
0: الإيديولوجية، وخاصة بنيامين نتنياهو المتورم والمأزوم على عدة جبهات.
1: أشكرك على هذا التعليق المفصل أستاذ خالد خليل، الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، ضيفي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. ووفق مراسلنا فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي أنهت حظرا للتجوال كانت قد فرضته داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء ودخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبة والفرار.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيلتقي بنظيره التركي يشار جولار. وأضاف أكتورك أن اللقاء سيجري في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة. وفي سياق آخر أكد المتحدث أن بلاده تتابع بدقة عملية حل قوات سوريا الديمقراطية التي يتم تنفيذها في إطار الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. مرحبا بك يوسف، هل هناك أجندة متوقعة لزيارة وزير الدفاع السوري إلى أنقرة؟
1: نور، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. على لسان وزارة الدفاع التركية تؤكد من جديد على استمرار دعم سوريا بما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير قدراتها المؤسساتية ودعم أمن ورفاه الشعب السوري. الوزارة أعلنت بأنه اليوم سيكون هناك، على لسان طبعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، بأنه سيكون هناك لقاء سيجمع وزير الدفاع التركي يشار جولر بوزير الدفاع السوري في مقر الوزارة. لم تتطرق حقيقة الوزارة عبر المتحدث باسمها إلى أجندة هذا اللقاء، ولكنها أعادت التأكيد على أنها مستمرة في دعم سوريا وفق التفاهمات التي وقعت سابقا، وكان آخر هذا الدعم والتعاون هو الانتهاء في 30 آب من مشروع الجسر العائم الثاني على نهر الفرات بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية. الوزارة أكدت بأن هذا الأمر يعتبر مثالا عمليا على التعاون العسكري المستمر بين البلدين. الوزارة أيضا في بيانها اليوم شددت على أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ دولة واحدة وجيش واحد، بما في ذلك مسار حل

0: التشكيلات المسلحة نفت في الوقت نفسه صحة الأنباء حول التي تتحدث عن مغادرة عناصر أجنبية من قسد سورية والتوجه بقسم منها إلى الأراضي التركية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، داعية أيضا على لسان المتحدث باسم الوزارة إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية فقط. خلال أيضا التصريحات الصحفية أكد أيضا المتحدث باسم الوزارة بأن تركيا ووزارة الدفاع تدين ما الأنشطة التي تقوم بها الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المستمرة من قبل إسرائيل والتي تنتهك فيها وحدة وسلامة الأراضي السورية، معتبرا أن هذه السياسة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ليس فقط الاستقرار في سوريا، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. المحللين الأتراك يرون أن على الطاولة هو العديد من الملفات، أهمها الملفات المتوقعة طبعا، أهمها هو آخر ما وصلت إليه الاتفاقيات ومستجدات الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين سوريا وتركيا عسكريا، إضافة إلى مشروع حل قسد وانضمامها ضمن صفوف الحكومة السورية، والعديد من الملفات الأخرى المرتبطة بالوزارتين ذات الصلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من عناصر قسد مرشحون للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وقال الهلالي إن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى وقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات، مشيرا إلى أن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء العملية. وأضاف الهلالي لوسائل إعلام حكومية أن مديرية الأمن الداخلي في القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة، في حين بات معبر سمالكا تحت إدارة الدولة بشكل كامل، ويواصل معبر اليعربي العمل بالتنسيق مع الجانب العراقي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتحدث عن سعي سوريا لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها، وصفه بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
1: أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة بعنوان عودة آمنة مدرستي أجمل، بتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر يوم الأحد القادم. وقالت وزارة التربية عبر معرفاتها الرسمية إن الحملة ستنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى 10 أيلول الحالي، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للطلاب بما يساعد على انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الالتزام والانضباط داخل المدارس ورفع مستوى كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية.

وأضافت أن الحملة تتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية التي تحدد آليات العمل خلال فترة الحملة، من بينها الخطة التشغيلية للحملة وتحديد أدوار الكادر المدرسي ونشرة توعوية مخصصة لأولياء الأمور. إلى جانب ذلك، افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وفي التفاصيل، بيّنت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها وهي 4 في منطقة إدلب و17 مدرسة في منطقة معرة النعمان و12 مدرسة في منطقة خان شيخون و6 مدارس في منطقة كفرنبل ومدرستان في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 مدارس في منطقة سراقب. سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتداداً للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران، واعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجياً ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي. وقال رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران مصطفى خير الله إن الهيئة ستبدأ خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية. وأشار خير الله لوكالة سانا إلى أن المشروع سينفذ على مراحل مدروسة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وبالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية. في موضوع آخر، أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البكمال بريف دير الزور الشرقي تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان إنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء لمتابعة أوضاعهم في مدارس البكمال وريفها من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار إن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور تتواصل بوتيرة عالية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز شوط كبير في تنفيذ ركائز الجسر. وبيّن نجار لسانا بأن التحضير لبدء صب الجوائز سيكون خلال أقل من 15 يوما، مشيرا إلى التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وبيّن نجار أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت حوامل الجوائز وتم تجهيز الرافعة الانسحابية على أن تبدأ أعمال صب الجوائز وفق المواصفات

0: ينضم إلينا للحديث أكثر عن هذه الحملة. مرحبا بك إبراهيم. إذن بدأت الاستعدادات لموسم المدارس في مختلف المحافظات السورية، ودعنا نبدأ معك من حلب.
1: العودة بالإعلان عن ترميم وتأهيل العديد من المدارس في العديد من المحافظات السورية. نتحدث اليوم عن 7000 مدرسة في سوريا ما زالت حتى الآن تحتاج إلى ترميم، في حين أن ما رمم على مستوى سوريا بالعموم وإحصائيات لوزارة التربية والتعليم هي 3200 مدرسة. ننتقل حقا إلى حلب بشكل أساسي التي تم الإعلان فيها قبل عدة أيام عن ترميم 134 مدرسة تعود إلى يعني الاختصاص وتعود إلى استقبال الطلاب في هذا العام الجديد. يرتفع قطر عدد المدارس التي رممت خلال العام الماضي والعام الجاري إلى 477 مدرسة من أصل 1570 مدرسة متضررة بين ضرر جزئي وكلي، و99 مدرسة فعليا مدمرة في محافظة حلب كانت بالعموم تستقبل حوالي 700 ألف طالب. والإحصاءات لمديرية التربية والتعليم في حلب، ليس المشهد في حلب وحده بل أيضا في إدلب كان هناك افتتاح أيضا لخمسين مدرسة تضاف إلى 600 مدرسة يجري العمل على ترميمها وفق محافظ إدلب الذي استقبل فعليا أيضا وزير التربية والتعليم. وتم في هذا الاستقبال الإعلان عن افتتاح هذه المدارس وتأكيد على أنها عودة أيضا لاستقبال الطلاب. ليبقى حقيقة في إدلب حوالي 40% من المدارس ما زالت متضررة. فعليا المدارس التي تم الإعلان عن ترميمها في محافظة إدلب وأيضا حتى ربما في محافظة حلب تتعلق بمناطق كانت خلال السنوات الماضية يعني تتركز فيها عمليات القصف والاستهداف من قبل النظام المخلوع في ريف إدلب الشرقي والجنوبي وأيضا الشمالي. تحدث اليوم كما ذكرت عن يعني 19325 مدرسة في سوريا المتضرر منها حتى الآن، والذي يحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم والذي لا يستقبل حتى الآن طلاب هو 7200 مدرسة، في حين أن ما تم ترميمه خلال عمليات الترميم التي جرت العام الماضي حوالي 1800 مدرسة، والعام الجاري ليكون حقيقة مجموع ما تم ترميمه من المدارس حوالي 3200 مدرسة. هناك نقطة مهمة، قبل فترة كنا مع مديرية التربية والتعليم في حلب والتي كانت قد بدأت فعليا يعني اختتام مشروع الترميم الذي أعلنه محافظ حلب مع مدير التربية والتعليم في حلب، والذي فعليا تحدث فيه مدير التربية والتعليم بأن ما يجري حاليا العمل عليه هو إعادة المدارس إلى الوضع السابق قبل عام 2011، لكن فعليا هناك تضخم سكاني وهناك زيادة طلابية يعني بدأت تنعكس بشكل أساسي على الحاجة لوجود مدارس أكبر بكثير من الحاجة للترميم فقط، بل هناك حقيقة حاجة لوجود عدد أكبر من المدارس تستوعب الطلاب. وزير التربية والتعليم خلال وجوده في إدلب قال بأن عدد الطلاب الموجودين حاليا والمسجلين لدى وزارة التربية والتعليم بلغوا 4,200,000 طالب، في حين أن عدد الطلاب الذين أو عدد الأطفال الذين من المفترض أن يكونوا في صفوف المقاعد الدراسية لكنهم متسربين أو لم يلتحقوا بالعملية التعليمية أو فاتتهم العملية التعليمية هو 2,400,000 طالب. حقا هي أرقام تعكس الفجوة بين الواقع التعليمي وبين الحاجة لترميم مدارس ولإعادة الطلاب ولخطط وبرامج فعليا تنهي واقع التسرب الذي عاشته سوريا طيلة السنوات الماضية.
0: الجانب اللوجستي يعني يمكن تقييم إن كان هناك ثغرات متعلقة به بعد أن يبدأ العام الدراسي بالفعل. إبراهيم، يعني إحاطة وافية قدمتها لنا عن موضوع ترميم المدارس، وكما قلت أنا يعني الجانب اللوجستي والبنية التحتية التعليمية، ماذا عما هو متعلق أيضا بتطوير الكوادر الإدارية؟ يعني من الواضح أنه أيضا الوزارة تتحضر تجتمع المجمعات التعليمية، هناك لقاءات على مستوى الكوادر أيضا، ما هي التجهيزات في هذا السياق؟
1: نعم، بالتأكيد حقا الواقع التعليمي في سوريا يحتاج للكثير. ربما يعني خلال الشهر الماضي كان لوزارة التربية والتعليم العديد من القرارات المتعلقة بشكل أساسي برفض المدارس بتخصصات إدارية. تم ببداية الأمر تخصيص قرار للمتفوقين في الجامعات بالعشر الأوائل وفعليا إلحاقهم بشكل أساسي وتثبيتهم دون خضوعهم للمسابقات الاعتيادية والروتينية. هذا الأمر حقق وجود المئات من المعلمين المختصاصيين ضمن المدارس التي تحتاج لهذه التخصصات. أيضا هناك حاجة أيضا لتطوير حقيقة حتى المناهج التعليمية. لازلنا نتحدث اليوم عن مناهج تعليمية تحتاج ل خطوات متقدمة فيما يتعلق بالاستعاضة عنها، ربما بتبديل بعض الوسائل التعليمية السابقة وغيرها حقا من ملفات حتى الآن لم تطرح من قبل وزارة التربية والتعليم. نتحدث اليوم عن حاجة حتى للوجستيات أساسية على مستوى المقاعد الدراسية. هناك عجز لافت يعني خلال العام الماضي فعليا صورنا في عدد من المدارس في حلب كان عدد الطلاب الموجودين واكبر بكثير من الاستيعاب للمدارس، وايضا حتى عدد المقاعد والكتب المدرسيه.

0: التي وزعت هناك، ربما يمكن القول في بعض المدارس التي زرتها في ريف حلب بأنه كل طالب حصل على نسخة من كتاب مقابله طالب لم يحصل أيضا على نسخة. هناك أيضا حقيقة حاجة لوجود برامج تتعلق بدمج الطلاب إن كانوا دمج الأطفال إن كانوا ممن تسربوا خلال السنوات الماضية وحاجة إلحاقهم بالصفوف الدراسية. هناك بعض الطلاب وصلوا لعمر 10 سنوات ولم يتمكنوا حتى الآن من تعلم القراءة والكتابة. وجود هؤلاء الطلاب أو الأطفال بصف الأول هو كارثة حقا، لذلك لابد من وجود مناهج تعويضية وبرامج تعويضية تمكن هؤلاء الطلاب من الالتحاق بالمقاعد الدراسية وفق السن الذي يناسبهم. أيضا هناك برنامج تعويضي بدأ في محافظة حلب بشكل أساسي يتعلق بدمج الطلاب المغتربين أو المهجرين اللاجئين خارج سوريا وإعادتهم إلى صفوف المقاعد الدراسية. التقيت بأحد الطلاب خلال الأسبوع الماضي، يعني أمضى حوالي 12 عاما في تركيا لم يتعلم حقا خلالها إلا بضع حقيقة يعني ربما كلمات باللغة العربية، وبدأت حقيقة على مستوى الكتابة والقراءة تحدث، وبدأ حقيقة يواجه صعوبة عندما عاد أهله إلى سوريا في الاندماج بالنظام التعليمي. كان هناك خطة مؤلفة من 3 أشهر يعني تلحق هؤلاء الطلاب وتكون جزء لهؤلاء الطلاب للالتحاق بالنظام التعليمي السوري، لكن واجه حقيقة مشكلة يعني تتعلق بقصر المدة وعدم وجود أيضا برامج يعني مستقرة ومستمرة ومتابعة لهؤلاء الطلاب تمكنهم فعلا من الاطمئنان على وضعهم. هناك قسم كبير من الطلاب السوريين الموجودين خارج سوريا حتى الآن يعزفون عن العودة هم وأهليهم إلى سوريا بسبب الخوف على المستقبل التعليمي. وهناك نقطة متعلقة في محافظة حلب بشكل أساسي تستأثر فيها المحافظة، وكل اجتماع يحصل مع مديرية التربية والتعليم تعود للتذكير فيها بأن محافظة حلب المحافظة الوحيدة التي كانت تحكمها 4 قوى للسيطرة، حكومة الإنقاذ وحكومة المؤقتة المجالس المحلية، وأيضا كانت هناك نظام تعليمي لقسد، وأيضا مناطق النظام السوري التي بعمومها تحاول حاليا مديرية التربية والتعليم دمجها بالكامل. وأيضا هناك ملف يتعلق بالمعلمين الذين كانوا خلال السنوات الماضية موجودين في شمال غرب سوريا، إن كان في ريف حلب الغربي في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ وإن كان في ريف حلب الشمالي في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، هؤلاء حتى الآن لم يتم إلحاقهم وتثبيتهم بالوظيفة الإدارية التي كانوا عليها قبل يعني الثورة السورية، وبالتالي حتى الآن حقيقة هناك مشكلة تتعلق بهؤلاء المعلمين ومطالبهم المستمرة بالتثبيت والحصول على حقوقهم.
1: يعني على كل أكيد يعني سنبقى معك إبراهيم خلال الأيام القادمة للحديث عن المزيد من التحضيرات للعام الدراسي. شكرا جزيلا لك من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب، شكرا على هذه الإحاطة. ونبقى في حلب، حيث أعلنت محافظة حلب إغلاق 14 معملا وورشة مخالفة لإعادة تدوير مخلفات البطاريات وصهر الرصاص في حي الشيخ سعيد بمدينة حلب، وذلك بعد ورود شكاوى من أهالي الحي بشأن التلوث الناجم عن عمل هذه المعامل.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوى من الاخوه المواطنين القاطنين في منطقه الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقه، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه الى هذه الاماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عده معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الاطارات ومما يؤدي الى التلوث البيئي، وهناك عده حالات في مستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل مما يعني نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
1: تستمر عدلية اللاذقية بإجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
3: تستمر عدلية اللاذقية باستقبال ادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقضي.

0: المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
1: أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مباحثات سورية عراقية تركية في العاصمة التركية أنقرة، تناولت تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والترانزيت والربط الحدودي. وبحثت الوفود الثلاثة زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الترانزيت وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تبسيط إجراءات مرور الشاحنات ومعالجة المعوقات الحدودية واللوجستية. كما ناقشت الأطراف تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات وربط المنافذ والموانئ وشبكات النقل بما يعزز الممرات التجارية التي تربط سوريا والعراق وتركيا ودول المنطقة.

في لبنان أكد الرئيس جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار بقصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات، وأشار عون إلى أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مؤكدا أنه في حال تعذر التمديد لها فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال المهام التي تقوم بها اليونيفيل. ولفت عون في الوقت ذاته إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي أعاد الانتشار فيها. استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري بالتوازي مع قيام آليات إسرائيلية بنقل جالونات ملغمة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة وجرافة في البلدة جنوبية لبنان. ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أطلق جيش الاحتلال 5 قذائف باتجاه مجرى نهر الليطاني والخردلي، مستهدفا المنطقة الواقعة غربية بلدة دير ميماس وشرقية قلعة الشقيف، بالإضافة إلى تنفيذه تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي برعشيت. وأضافت الوكالة الوطنية بأن قوة إسرائيلية توغلت داخل مزرعة حلتة في قضاء حصبية وأقدمت على تطويق منازل ومنع عدد من الأهالي من مغادرة منازلهم. شيع أهالي قرية المغير في الضفة الغربية المحتلة 2 قتلا برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على قريتهم. وفي غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قطاع غزة أن قواته سيطرت على 60% من أراضي القطاع ولن تنسحب منها. من جانبه، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها وفق تعبيره.

في أخبارنا الدولية، قال الكرملين إن قرار ألمانيا إغلاق القنصلية العامة الروسية في ولاية بون هو قرار عبثي وغير متسق، مضيفا أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا. جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الألماني إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون اعتبارا من 18 من أيلول، على خلفية اتهامها موسكو بالوقوف وراء طائرة مسيرة ملغمة وقعت في مطار لايبتسغ شرقي البلاد في 4 آب الماضي. بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الحكومة الروسية ستغلق فروع معهد غوته، وهو المعهد الثقافي الدولي التابع

0: بيعوا لألمانيا في أرجاء البلاد. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني إن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. في السياق، أعلنت فرنسا وبريطانيا استدعاء القائم بالأعمال الروسي في باريس ولندن احتجاجا على الاستهداف، معلنتين دعمهما لإجراءات ألمانيا ردا على استهداف مطار لايبزيغ. كما أعلن وزير الخارجية البولندي استدعاء السفير الروسي أيضا، وذلك تعبيرا عن إدانة بلاده لممارسات موسكو. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من موسكو ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى، دعينا نبدأ بردود الفعل من روسيا على الإجراءات الألمانية.
1: مرحبا نور، وسائل الإعلام الفيدرالية والقنوات الفيدرالية تبث تعليق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على قرار الألماني بخصوص تهجير الدبلوماسيين والعاملين في البيت الروسي في برلين والقنصلية الروسية العامة في مدينة بون. وقال وزير الخارجية الروسي إن سبب هذا القرار هي مزاعم أوروبا ومزاعم القيادة الأوروبية بأن روسيا كانت وراء حادثة مطار لايبزيغ، عندما تم العثور على مسيرة ملغمة بالقرب من طائرة أوكرانية. وقال سيرغي لافروف إن الدول الأوروبية زعمت بأن هذه المسيرة كانت مشابهة للمسيرات التي تستخدمها روسيا في عملياتها العسكرية على الحدود الأوكرانية وضمن ما يسمى بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقال سيرغي لافروف إن البيت الروسي في برلين كان رمزا للعلاقات الروسية الألمانية ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقال إن موسكو ستكون مضطرة لاتخاذ خطوات معاكسة بما في ذلك إغلاق فروع معهد جوته في موسكو وبودروسبورغ وكذلك في مدينة يكاترينبورغ في عاصمة جبال أورال. وشدد سيرغي لافروف على أن هذه الخطوات المعاكسة خطوة ضرورية بسبب هذا القرار الألماني غير المسبوق. حسب ردود الأفعال الروسية، فإن ما يأتي الآن، ما يحدث الآن في ضمن هذا التصعيد الدبلوماسي بين روسيا من جانب وبين بعض الدول الأوروبية دليل أو تأكيد على الرواية الروسية الرسمية بأن ما يسمى بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا جزء من الحرب الأوروبية وحرب دول الغرب الجماعي على روسيا. وفي هذا السياق فقد أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببعض التصريحات المهمة بخصوص التسوية السلمية واحتمال التوصل إلى تسوية سلمية مع أوكرانيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الشرق الاقتصادي. وقال فلاديمير بوتين إن احتمال التوصل إلى اتفاقية السلام مع الجانب الأوكراني هو احتمال وارد، دائما هناك فرصة للتوصل إلى اتفاقية السلام حسب فلاديمير بوتين، ولكنه اعتبر بأن التهديد الأوكراني الموجه ضد الأجواء الروسية أو ما صرح به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ستقوم باستهداف المجال الجوي في روسيا، ودعا الشركات الجوية الأجنبية بوقف الرحلات الجوية إلى روسيا. فاعتبر الرئيس الروسي هذه التصريحات وهذه التهديدات بأنه إرهاب الدولة من قبل الجانب الأوكراني، واتهم دول الغرب التي تدعم أوكرانيا بأنها شريكة

0: العمليات الإرهابية وشريكة في الإرهاب.
1: هو ما تفضلت به ليلى قد يؤثر أيضا ويجعل مزيدا من المواقف الأوروبية تخرج تباعا، نستعرضها أيضا مع مراسلنا من باريس إيلاف قداح. مرحبا بك إيلاف. إذا لا أدري إن سمعت مداخلة ليلى من روسيا، هناك استنكار روسي للإجراءات الألمانية، لكن على ما يبدو الدول الأوروبية بدأت تباعا بإصدار مواقفها. لدينا الآن موقف فرنسي وموقف بريطاني، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟
2: نعم نور، حقيقة التوترات دبلوماسية متزايدة بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي من جانب وروسيا من جانب آخر، تزداد بعد اتهامات رسمية وجهتها الحكومة الألمانية إلى روسيا بإرسال مسيرة تحمل متفجرات نحو مطار لايبزيغ، وهذا مطار عسكري تستخدمه قوات حلف شمال الأطلسي والجيش الألماني. لذلك اتخذت ألمانيا مجموعة من الخطوات أبرزها إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون الألمانية. طبعا مواقف أوروبية داعمة بشكل كبير من قبل دول الاتحاد الأوروبي لألمانيا ومتضامنة مع ألمانيا، أبرزها ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي عبر عن دعم فرنسا الكامل لألمانيا والتضامن الكامل مع الشعب الألماني، وأيضا دعم فرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسي. ماكرون قال أن مثل هكذا هجمات هجينة هي تهديد للاتحاد الأوروبي وليس فقط لألمانيا، لذلك يجب أن يكون هناك رد حازم ويجب عدم السكوت عن مثل هكذا انتهاكات، كما دعا إلى أن يكون الأوروبيين متحدين وحازمين وأن يكون هناك دعم مستمر لأوكرانيا في مواجهة ما وصفه الغزو الروسي المستمر على أوكرانيا منذ عام 2022. اليوم نور كان أيضا هناك اجتماع لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا بحث هذه التهديدات من قبل الطائرات المسيرة والتهديدات الهجينة التي تضرب الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو أيضا عبر عن دعم بلاده الكامل لألمانيا، وقال بأنه أمر باستدعاء السفير الروسي في باريس لاستجواب حول هكذا تهديدات تقوم بها روسيا تجاه الاتحاد الأوروبي بشكل عام. أيضا بارو قال بأن الاتحاد الأوروبي لم يهاجم روسيا، إنما روسيا تقوم بمهاجمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2022 والآن تقوم بهجمات هجينة، لذلك يجب أن يكون هناك رد حازم من قبل الاتحاد الأوروبي وعدم السكوت عن مثل هكذا تصرفات روسية. حيث أيضا ما جاء ضمن بيان وزارة الخارجية الفرنسي الذي أكد أيضا الدعم الكامل لألمانيا، وقال بأن فرنسا تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل ضمان أمن المواطنين والديمقراطية والبلاد الأوروبية إزاء مثل هكذا هجمات، لأن روسيا تريد زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. طبعا يعلم الجميع أنه منذ عام 2022 وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات ضد روسيا، ضد شركات روسيا، ضد السياسيين روس، ضد مواطنين روس، والآن هناك أيضا خطوات قادمة سيتخذها الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات إزاء هذه التصرفات الروسية. لذلك كما ذكرت نور أن التوتر يزداد يوما بعد يوم، في حين أن هناك مساعي كانت سابقة من أجل احتواء الحرب الروسية الأوكرانية والوصول إلى سلام مستقبلي دعا إليه الرئيس ماكرون أكثر من مرة، ودعت إليه أيضا قادة الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، لأن بعد هذا الاتهام الألماني المباشر إلى روسيا ربما تزداد الأمور تعقيدا في الفترة القادمة.
1: في الوقت نفسه وبالعودة إليك ليلى، وكما تفضلت بأنه روسيا تلقي مسؤولية التصعيد على الجانب الألماني، هل من المتوقع أن يكون هناك خفض أكبر لنقل للعلاقات الدبلوماسية أو أن تبادر روسيا بذلك؟
0: نور في الحقيقة الملفت في تصريحات أو في ردود أفعال وزارة الخارجية الروسية هو أن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية عندما تحدث عن أسباب هذا التصعيد وأشار إلى حادثة يوليو في مطار ليبسك، فلم يتحدث أو لم يذكر تصريح وزير أو نائب مدير مجلس الأمن الروسي الرئيس الروسي السابق السابق ديمتري ميدفيديف الذي كان علق على وجود التوتر في العلاقات الروسية الألمانية، وقد دعا إلى استهداف بشكل مباشر المصانع الألمانية العسكرية التي تقوم بإنتاج السلاح الذي يتم إرساله لدعم الجانب الأوكراني، وأيضا دعا إلى قصف مواقع أخرى دون التحديد ما هي تلك المواقع. إذن يعني ردود أفعال وزارة الخارجية الروسية لم تتطرق إلى هذه التصريحات الشديدة النبرة. نور،
1: شكرا جزيلا لكما، مراسلتنا من موسكو ليلى كف الغزال ومراسلنا من باريس إلاف قداح، شكرا لكما على هاتين الإحاطتين. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 135 مسيرة روسية الليلة الماضية فوق مناطق عدة في البلاد. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت الليلة الماضية 416 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد. كما أكد حاكم مقاطعة موسكو أن حريقا اندلع في مصنع شمال شرقي المقاطعة عقب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين في البحر الأسود، إضافة إلى استهداف البنية التحتية لميناء أوديسا وسفينتي شحن تستخدمهما القوات الأوكرانية. وفي شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، مبديا في الوقت ذاته استعداد بلاده لتنفيذ هجمات في أي وقت. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا، معتبرا أن إيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ. من جهتها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكي مدد انتشار الجيش في الشرق الأوسط حتى عام 2027. وأضافت المصادر أن تمديد الانتشار العسكري الأمريكي مؤشر على احتمال امتداد الحرب على إيران إلى العام المقبل، وأن الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنح الرئيس ترامب خيارات مرنة. وفي تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي حيث تجاوز سعر صرفه 2,200,000 ريال للدولار الواحد، وفقا لما أظهره موقعان يرصدان أسعار الصرف في السوق الموازية. ويأتي هذا التراجع بعد يوم من إعلان البنك المركزي الإيراني استعداده لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000,000 دولار في سوق الصرف للحد من تقلبات العملة المحلية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

ترامب يشيد بتقرير واشنطن بوست بشأن سوريا ويوجه لطرحها بديلا عن مضيق هرمز. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يلتقي نظيره التركي في تركيا، وأنقرة تؤكد متابعة حل قسد. الطيران المدني يبدأ خطوات تحويل مطار المزة إلى منشأة مدنية، ويقول إنه سيكون مكملا لمطار دمشق الدولي. الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين 2 بشمال غزة، ويهدم ما تبقى من منازل في بيت لاحيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سعي سوريا لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
1: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس. وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
0: ينضم إلينا الآن غياث سعد الباحث السياسي معي من واشنطن. أهلا ومرحبا بك سيد غياث. إذن ما يعني تكلم وطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقرير واشنطن بوست بشأن سوريا بأنه أمر رائع، ويعني هناك فكرة لتحويل سوريا إلى ممر عبور عوضا عن مضيق هرمز، طالما أن إلى حد هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. بداية، ما رأيك وكيف تقرأ هذا التصريح؟
2: بدءا تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين والعاملين في تلفزيون سوريا. يعني أنا أتوقف عند كلمة قلت فكرة، هي فعلا ليست فكرة، هي بالأساس تجربة طويلة من 1950، وسوريا كانت هي الممر الأساسي للنفط العراقي من كركوك، وكذلك هي الممر للنفط السعودي عن طريق الأردن إلى لبنان عبر الطبلاين من 1950، والمشروع أخذ فترة طويلة إلى حين توقف خلال الحروب والاختلافات مع العراق وبعض الحروب الخليجية، فتوقف يعني من الحرب الأساسية مع إسرائيل كمان الطبلاين. فمن هذا المبدأ يعني سوريا كانت ممر أساسي بري للنفط الخليجي، وهي اليوم ليست فقط ممر بالنسبة كسابقتها، إنما اليوم المشروع أكبر من ذلك بكثير. فنحن نتطلع إلى أغلب نفط العراق الذي هو منبع الجنوب العراقي، وهذا سوف يتم بطرق وشركات أمريكية وكذلك إنجليزية قامت بعقود كبيرة لنقل النفط الجنوبي إلى عن طريق كركوك وإعادة الخط الكبير عبر سوريا بكميات كبيرة يعني تصل إلى 2 مليون برميل. فهذا الموضوع فعلا أساسي ومهم لإعادة تنشيطه. ونعم اليوم بوجود يعني الحرب الإيرانية والضغط على تصدير النفط وهرمز، فأصبحت سوريا اليوم هي يعني المنفذ الأساسي للنفط من الخليج مبدئيا، بغض النظر عن الخط يعني الذي يمر عبر الأردن من المملكة العربية السعودية. فأعتقد بالمستقبل وبالحاجة الكبيرة لأوروبا وللعالم ستكون سوريا هي الأساس. ونحن يعني لن أتطلع كثير أو أفصل كثيرا بأن سبب الحرب الأساسية في سوريا أو الوضع الذي حصل في سوريا كان له علاقة كبيرة بعملية النفط والغاز وإمدادات النفط.
0: طب ما هي المحددات سيد غياث؟ ما هي المحددات التي يمكن أن تكون موجودة في حال تم يعني لربما البدء بهذا المشروع فعليا، مشروع ربط يعني من البصرة إلى بانياس وأنابيب نفط قد تنقل النفط من يعني منطقة إلى أخرى عبر سوريا؟
2: نحن يعني اليوم حتى نكون شوي متطلعين للواقع الحقيقي، نحن نعرف الضغط الذي يحصل على العراق وعلى المنطقة من هرمز. هنالك اتفاقية حصلت مع الحكومة السورية لنقل النفط بريا، حاليا يتم النقل النفط ذلك للضرورة وللحاجة. مبدئيا العقود بالنسبة لإعادة التأهيل، نعم وكما رأينا وكما قرأنا تم توقيعها مع العراق ومع الشركات الأمريكية للبدء بهذا المشروع. العائق بهذا الموضوع هو الأمور الأمنية والمتعلقات الأمنية. طالما أن أمريكا يعني رفعت العقوبات عن سوريا والحاجة إلى سوريا وتغير النظام البائد يعني، وأصبحنا اليوم في مكان آخر، فأعتقد لا مانع من المستقبل أن يكون سريع جدا بتنفيذ، وأعتقد التنفيذ قد بدأ بمراحله الأولى حاليا.
0: ماذا يعني إلى ماذا يشير هذا التصريح بالنسبة للرئيس الأمريكي من وجهة نظرك، بأنه فعلا الأزمة ستستمر، يعني اختناق العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز سيستمر، ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران كذلك الأمر لن يتم إذن التوصل إلى حل، هذا ما معناه؟
2: يعني أنت اليوم تأخذني إلى الموضوع الآخر البعيد شوي عن الأنابيب. يعني حقيقة الصراع هو صراع اقتصادي عالمي، يعني يبدأ من أمريكا والصين، وأعتقد أن أمريكا يعني تحاول يعني أن تضع يدها كدولة يعني دولة أولى في العالم تسيطر على هذا الموضوع، فهي بدأت من فنزويلا وتم التحاصر لإيران، وحاليا اليوم يعني نحن نعرف بأن الصين اليوم هي يعني المستورد الأكبر من الشرق الأوسط بحدود يعني حوالي 14 بلس 3 حوالي 17% من النفط الخليج، يعني لاستخداماته او 17% من استخدامات الصين ياتي من الخليج. فمن هذا المبدا يعني اليوم الصراع اقتصادي، ولهذا الشركات الامريكيه تحاول يعني وضع يدها على ما يمكن ان تضع وضعه في الاقتصاد.
0: انا سالتك استاذ غياث لانه اريد يعني الوصول الى نقطه بانه تم التصريح من قبل الرئيس ترامب اصلا منذ يعني فترة بأننا نريد أن نجعل مضيق هرمز أرضا أمريكية، واليوم الحديث عن مشروع يمر عبر سوريا والعراق كذلك الأمر إلى دول الخليج، بمعنى أو بآخر يمكن أن يفسر من البعض بأنه لم تنجح فعلا الولايات المتحدة بفرض واقع على مضيق هرمز أو على إيران.
2: يعني لنكن واقعيين، مضيق هرمز حاليا بين الشد والأخر وبين الإقفال. بالمبدأ يجب أن نفصلهم، يعني مبدأ أنه أن يكون هنالك خطوط برية هذا أمر ضروري وكان موجود ويجب إعادة تأهيله، والحاجة اليوم قصوى أن يكون موجود. هل نجحت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا يمكن أن نحسم المعركة أنها انتهت إلى هذه الحد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم لم تستطع أن تحدد أهدافها عمليا واستراتيجيا. نعم لم تستطع تهدد أهدافها بإسقاط النظام والسيطرة على مضيق هرمز وغيره، ولكن اليوم الاتجاه واضح بأن هل تستطيع الصمود إيران؟ لهذا أنا توجهت إلى موضوع الصين. اليوم الصين أشارت بشكل كبير إلى يعني إلى زيارة الزيارات الإيرانية إلى الصين بتحديد أهداف معينة، بإيقاف بفتح مضيق هرمز، بتحسين العلاقات، بمساعدة بإيقاف الحرب. فهناك ضغط اقتصادي يبدأ من الصين على إيران، وهذا يعني يأتي بالنتيجة إلى صالح الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستحسم المعركة ويتم فتح هرمز؟ أعتقد بالنتيجة نعم، لأن لا أعتقد أن العالم يرضى بأن تكون إيران لها اليد الطولة في هرمز وإيقاف الاقتصاد العالمي.
0: شكرا لك غياث سعد، باحث سياسي كنت معنا من واشنطن.
2: شكرا.
0: أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركي زكي أكتورك أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيلتقي بنظيره التركي شارل غولر. وأضاف أكتورك أن اللقاء سيجري في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة. وفي سياق آخر أكد المتحدث أن بلاده تتابع بدقة عملية حل قوة سوريا الديمقراطية التي يتم تنفيذها في إطار الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد. ينضم إلينا الآن يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا معنا من أنقرة. يوسف أهلا بك، إذن لنتحدث عن ما يعني تداولته الصحف ووسائل الإعلام التركية بخصوص لقاء بين وزير الدفاع السوري ونظيره التركي شارل غولر، جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات بين البلدين من ناحية الدفاع يوسف.
3: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بعد القصف الأخير الذي استهدف قاعدة أبو الظهور والاتهامات الإسرائيلية التي أكدت أنها يعني لديها معلومات عن توسع تركي داخل الأراضي السورية ونفي وزارة الدفاع التركية ذلك وأيضا نفي سوريا ذلك، تأتي هذه الزيارة في وضع حساس تتجه إليه الأنظار اليوم في العاصمة أنقرة، حيث أكدت المصادر عبر لسان متحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكترك بأن وزير الدفاع التركي اليوم سيلتقي بنظيره السوري وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في مقر الوزارة. على طاولة هذا الاجتماع سيكون هناك العديد من الملفات بحسب المراقبين الأتراك، أبرزها الهجمات الإسرائيلية وأيضا ما يحدث من أنشطة عسكرية إسرائيلية في الجنوب السوري والذي ينتهك وحدة أراضي سوريا، وأيضا ملف سير آلية اندماج قسد بعد حل نفسها وإعلانها الاندماج داخل صفوف الحكومة السورية، وأيضا متابعة المذكرات التي وقعت سابقا بين الطرفين، مذكرات التي يعني مذكرات ذات الطابع العسكري وإلى أين آل التعاون العسكري. المتحدث الدفاع التركية أكد بأنه يعني سيكون هناك دعم مستمر لسوريا، وقال مستمرون في دعم قدرات سوريا ضمن الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف. وأيضا كان آخر هذا التعاون قال هو الجسر العائم الذي تم يعني إقامته في 30 من آب في منطقة الميادين في دير الزور، وهذا ما يدل على استمرار التعاون بين التعاون العسكري بين البلدين. وأيضا شددت الوزارة على أنها تتابع عن كثب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ دولة واحدة وجيش واحد بما في ذلك مسار حل التشكيلات المسلحة. نفت في الوقت نفسه صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة أي عناصر أجنبية من قسد من سوريا إلى وتوجه قسم منها إلى تركيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، داعية إلى تقصي والاعتماد على الحقائق فقط من التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع التركية. أيضا على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع، أدانت وزارة الدفاع التركية استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل مستمر وحدة الأراضي السورية، معتبرة أن هذه السياسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة على استمرار تركيا في دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: نعم، شكرا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. بحث الرئيس أحمد الشرام مع وفد ألماني متمثل بوكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من رؤساء ومديري الشركات وأعضاء من مجلس الأعمال المشترك، بحثوا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي قد تطرق أيضا إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عدد من القطاعات.

0: قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
1: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات بحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على عشرات السيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان والتي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السوري حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974، وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل. تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة مفتشين تابعين لشركة الكهرباء ودخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبة والفرار. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إلقاء القبض على 2 متورطين بترويج المواد المخدرة إثر كمين مبني على متابعة تحركاتهما في حي الزهراء بحلب. وذكرت مكافحة المخدرات أنها ضبطت بحوزتهما كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 82 كيلوغراما، أي ما يعادل نحو 482 ألف حبة.

0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي.
1: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع

0: من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب. ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضراً دوماً في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيداً عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: تنضم إلينا الآن ديالة البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ديالة أهلا بك. إذن كيف تسير خطوات تحويل مطار المزة إلى منشأة مدنية إلى حد هذه اللحظة؟
2: نعم، مرحبا فرات. في الحقيقة هيئة الطيران بدأت بإعداد الخطط الأولية والدراسات الأولية لتحويل مطار المزة العسكري من منشأة عسكرية إلى مطار مدني محدود ومتخصص للطيران التنفيذي وطيران رجال الأعمال والطيران الخاص. طبعا الآن يعني ووفقا لما أعلنت عنه هيئة الطيران هذا اليوم، بدأ يعني الخطوات الأولية إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية في مطار المزة العسكري، خاصة أن هذا المطار كان قد تضرر بشكل كبير في كانون الأول 2024 نتيجة القصف الإسرائيلي على المطار، وبالتالي يعني هناك أعمال إصلاح وترميم، كذلك بالإضافة إلى أعمال أيضا إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية للملاحة الجوية. طبعا يعني بالتزامن مع ذلك أيضا تجري دراسات بيئية وقانونية قبل البدء بتشغيل المطار، خاصة يعني بأن مطار المزة العسكري يقع في تجمع عمراني، وبالتالي الضوضاء وحركة الطيران وطبيعتها ستكون يعني مأخوذة بعين الاعتبار خلال هذه الدراسات. حقيقة يعني الطيران المدني أو تحويل مطار المزة العسكري إلى طيران مدني محدود، هذا يعني أنه لن يكون منافسا لمطار دمشق الدولي، إنما سيكون مكملا لعمل مطار دمشق الدولي، وبالتالي الرحلات التجارية لن يتم نقلها إلى مطار المزة العسكري، إنما سيكون مطار مدني محدود.
1: نعم ديالا، يبدو أننا فقدنا الاتصال
2: والطيران التنفيذي، خاصة أيضا أن موقع

نعم نعم نعم أسمعك ديالا. نعم شكرا شكرا جزيلا. إذن ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق. سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعا بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتدادا للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن هذا

0: بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر يوم الأحد القادم. وقالت وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية إن الحملة ستنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى العاشر من أيلول الحالي، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للطلاب بما يساعد على انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الالتزام والانضباط داخل المدارس ورفع مستوى كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية. وأضافت أن الحملة تتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية التي تحدد آليات العمل خلال فترة الحملة، من بينها الخطة التشغيلية للحملة وتحديد أدوار الكادر المدرسي ونشرة توعوية مخصصة لأولياء الأمور. عن هذا الموضوع ينضم إلينا أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا مباشرة من حمص. أنور أهلا بك. إذن وزارة التربية والتعليم تطلق حملة بعنوان عودة آمنة مدرسة أجمل، ما التفاصيل التي لديك أنور بخصوص هذه الحملة أيضا؟
1: فرات تحية لك وللسادة المشاهدين. الحملة التي أعلن عنها دخلت التنفيذ رسميا اليوم، اليوم هو يوم البداية لحملة ستمتد على مدى أسبوع ستنتهي في يوم الخميس القادم. خلال الأيام الأولى من انطلاق العام الدراسي فرات بطبيعة الحال يكون هناك تركيز على انطلاقة فعالة، انطلاقة ناجحة لأحد أبرز الملفات الذي ينتظره الجميع وينتظر نجاحه الجميع بطبيعة الحال، وهو ملف التعليم، خصوصا في ظل الوضع الاستثنائي الذي لا زالت تعيشه البلاد بعد نحو عامين من التحرير بما يتعلق بملف التعليم تحديدا، الانتقالات الكبيرة لمدرسين، دخول كثير منهم إلى مديريات التربية حديثا، وجود بنية تحتية مدرسية مدمرة بشكل هائل خصوصا في محافظات، عدة محافظات من بينها حمص بطبيعة الحال التي تتواجد فيها مئات أو عشرات المدارس المدمرة بشكل إما كلي أو جزئي. هناك يعني عدة أسباب اجتماعية تجعل هذا الموسم موسما دراسيا يأمر القائمون عليه بأن يكون بأجمل صورة. لذلك كانت هذه الحملة بمثابة تعزيز الدور التنفيذي لمديريات التربية، عممت على جميع مديريات التربية في جميع المحافظات من بينها طبعا محافظة حمص، والتي ستركز خلال الأيام الأولى لانطلاق هذا العام الدراسي على انطلاقة جادة وفعالة، انطلاقة تعنى بالانضباط المدرسي، باستقبال آلاف الطلاب الذين سيتوافدون إلى المدارس في حمص بشكل جيد. وبالتالي تزامن هذه الحملة أو توقيتها مع الأيام الأولى للعام الدراسي هو يعني يشير إلى أن دور الحملة سيكون بالدرجة الأولى هو الحفاظ على درجة انضباط كبيرة، توعيه اولياء الامور بتفاصيل هذا العام الدراسي واستثنائيته وخصوصيته ايضا، وحاولت ان يكون ان تكون الانطلاقه كما يجب، خصوصا كما ذكرت هناك اوضاع استثنائيه من بينها الوضع الرف لكثير من المدارس والبنيه المترهله للعدد منها. عندما نتحدث عن الحمله بشكلها العام نتحدث عن هذه التفاصيل، عن التفاصيل الخاصه التي تخص محافظه حمص. استطيع ان نذكر ان مدير التربيه ايضا اعلنت بان 26 مدرسة دخلت الآن بشكل جديد إلى الخدمة في هذا العام الدراسي، وهناك 8 مدارس أيضا يتم العمل عليها. هذه المدارس ستستقبل 15,000 طالب فيها، ولكن أيضا بالمقابل هناك العشرات من المدارس لا تزال مدمرة بشكل كبير لم تدخل الخدمة. هذه المدرسة التي نقف أمامها الآن مثلا هي مدرسة تقع في حي الخالدية بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، ممكن كانت مدمرة بشكل كبير جدا ولكن أعيد ترميمها ودخلت الخدمة، ولكن هناك بالمقابل مدارس أيضا كثيرة في حمص في المناطق والأحياء خصوصا الثائرة، وهي أحياء كثيرة ومناطق الريف أيضا الكثيرة التي تعرضت لقسم ممنهج على مدى أعوام طويلة، كل ذلك أدى إلى خروجها من الخدمة. إلى الآن لا تزال للأسف خارج الخدمة، يأمل الناس المقيمون في هذه الأحياء وفي هذه المناطق المدمرة أن تدخل مدارس من الخدمة لتكون الانطلاقة أقوى. هناك يعني تجاوز للمشاكل الكثيرة التي حصلت خلال الأعوام أو العام السابق مثلا، ومن بينها وعلى رأسها مسألة الاكتظاظ الكبير بالطلاب في الصفوف المدرسية، ومشكلة كبيرة جدا هناك في حمص ما يتعلق بالموضوع التدريسي وملف التربية والتعليم، يأمل القائمون عليه ويأمل أهالي بشكل كبير أن يتم تجاوزه خلال هذا العام الدراسي مع ترميم عدد كبير من المدارس. وبالتالي هناك اهتمام بالانطلاقة المدرسية، الأمور التشغيلية، الأمور الإدارية، الانضباط، ولكن أيضا بالمقابل هناك احتياج كبير هنا في حمص لتعلق بالبنية التحتية بقطاع التعليم والتي هي في أسوأ أحوالها.
0: شكرا جزيلا أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا في حمص.

0: إلى جانب ذلك، افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وفي التفاصيل، بيّنت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها، وهي 4 في منطقة إدلب، و17 مدرسة في منطقة معرة النعمان، و12 مدرسة في منطقة خان شيخون، و6 مدارس في منطقة كفرنبل، ومدرستين في كل من مناطق الجسر وريحة، إضافة إلى 7 مدارس في منطقة سراقبة. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان إنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية، وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف وفي الشتاء أيضا لمتابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها، من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار إن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور تتواصل بوتيرة عالية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز شوط كبير في تنفيذ ركائز الجسر. وبين نجار لسانا أن التحضير لبدء صب الجوائز سيكون خلال أقل من 15 يوما، مشيرا إلى التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وبيّن نجار أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت حوامل الجوائز، وتم تجهيز الرافعة الانسحابية على أن تبدأ أعمال صب الجوائز وفق المواصفات الفنية المعتمدة للجسور. تستمر عدلية اللاذقية إجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
1: استمر عدلية اللاذقية باستقبال الادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة، ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
0: بعد ورود شكاوى من أهالي حي الشيخ سعد في مدينة حلب، حول التلوث الناجم عن عمل معامل صهر الرصاص والبطاريات تحركات الجهات المعنية لمعالجة المخالفات التي تسببت بتلوث الهواء نتيجة عمليات الصهر وحرق الإطارات.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوى من الاخوه المواطنين القاطنين في منطقه الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقه، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه الى هذه الاماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عده معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الاطارات ومما يؤدي الى التلوث البيئي، وهناك عده حالات في مستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل

0: عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل، مما يعني نخلص كي نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
1: أجرى وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مباحثات سورية عراقية تركية في العاصمة التركية أنقرة، تناولت تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والترانزيت والربط الحدودي. وبحثت الوفود الثلاثة زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الترانزيت وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تبسيط إجراءات مرور الشاحنات ومعالجة المعوقات الحدودية واللوجستية. كما ناقشت الأطراف تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات وربط المنافذ والموانئ وشبكات النقل، بما يعزز الممرات التجارية التي تربط سوريا والعراق وتركيا ودول المنطقة.

0: وفي غزة أفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول بمقتل شخصين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وذكر المصدر أن الاحتلال أطلق النار على خيام النازحين في بيت لاهيا، كما أشارت المصادر أن الاحتلال أطلق أيضا النار في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. هذا وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال توغل في منطقة الرباط بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع وهدم ما تبقى من المنازل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قطاع غزة أن قوته سيطرت على 60% من أراضي القطاع ولن تنسحب منها. من جانبه كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من كامل قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها وفق تعبيره. شيع أهالي قرية المغير في الضفة الغربية شابين قتلا برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على قريتهم. تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي وأعمال هدم للبيوت من قبل المستوطنين، وهو ما يأتي ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لضم الضفة الغربية عبر عمليات استيطان واسعة. تفاصيل أوفى في خطة أو عن خطة تل أبيب الرامية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ننتقل معكم مشاهدينا إلى هذا التقرير.
1: تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ هجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. تسفر عادة هذه الهجمات عن مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين، إضافة إلى سلب ممتلكات وحرق بيوت، وهو ما يأتي ضمن مشروع استراتيجي متكامل لضم الضفة إلى دولة الاحتلال بحسب تقارير أممية وغربية. ولكن كيف؟ وما هي الآليات التي تتخذها إسرائيل لتحقيق ذلك؟ بعد احتلال الضفة عقب نكسة 67 وبناء على اتفاق أوسلو عام 1995 قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المدن الفلسطينية الكبرى كالمراكز السكنية الكثيفة كرم الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطول كرم، والتي تمثل نحو 18% تقريبا من مساحة الضفة، يتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية. المنطقة باء تضم القرى والبلدات الفلسطينية

0: الفلسطينية المحيطة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية، وتشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية وتديرها السلطة مدنيا بينما يديرها الاحتلال أمنيا. المنطقة جيم هي المنطقة الأهم لأنها تمثل 60% من مساحة الضفة وتشمل المناطق المفتوحة التي تحتوي على معظم الموارد الحيوية من أراض زراعية ومياه وغيرها. لكن ماذا عن أرض الواقع؟ المنطقة جيم تسيطر عليها إسرائيل فعليا بشكل كامل، أما منطقة ألف وباء والتي من المفترض أنها تحت سيادة فلسطينية جزئية أو كاملة، فقد أصدر الكابينت الإسرائيلي في إشباط عام 2026 قرارات تتعلق بهما. القرارات أحدثت تغيرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل هذه الأراضي في الضفة، بما يسمح بضم مساحات شاسعة إلى دولة الاحتلال من المنطقتين ألف وباء، وهو ما أطلق عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش الثورة الاستيطانية اليهودية، والتي أسفرت حتى الآن عن تهجير قرابة 80,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ماذا عن دور المستوطنين؟ المستوطنون صعدوا من هجماتهم بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أصبحت تنظم عبر مجموعات واتساب بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. وبحسب الأمم المتحدة فقد شهد عام 2025 و2026 تصعيدا كبيرا في وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات وتهجير الآلاف، ذلك بعد حرق منازلهم وزراعاتهم وسرقة ممتلكاتهم. وماذا أيضا؟ ينشئ المستوطنون ما تسمى ببؤرة رعوية صغيرة، وهي عبارة عن خيمة أو مشابه ما تلبث حتى تصبح مساحة كبيرة يبنى عليها عدد من الوحدات السكنية، ما أتاح لهم الاستيلاء حتى الآن على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية كاملة. لنلخص المشهد، احتلت الضفة، قسمت إلى مناطق، سيطرت إسرائيل على معظمها عبر اتفاق دولي، ما تبقى تحت الإدارة الفلسطينية مدنيا يبلغ نحو 40%، ومن خلال قوانين وقرارات للاحتلال استولى المستوطنون على نحو 18% منها. كان آخر هذه القرارات هو إيعاز وزير الدفاع للجيش بإعداد خطة لنقل المناطق المسيطر عليها من إدارة الجيش إلى الشرطة، ما يعني تقنينا مدنيا لهذه المناطق واعتبارها رسميا جزءا من إسرائيل. وهذا يعني باختصار هندسة أرض الضفة لضمها إلى إسرائيل وإنهاء احتمالية قيام دولة فلسطينية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
1: تنضم إلينا الآن مشاهدينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معي مباشرة من قطاع غزة. شروق أهلا بك، لنقف معك أيضا في هذا الإطار أيضا عن الوضع الإنساني والوضع الميداني في قطاع غزة وآخر التطورات بشأن الخروقات الإسرائيلية.
2: نعم، يعني فرات الاحتلال الإسرائيلي لا يترك سبيلا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلا ويقوم بتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة، في الضفة الغربية والقدس أيضا، وأيضا داخل الأراضي المحتلة أراضي 48. بما يخص قطاع غزة، الخروقات الإسرائيلية متواصلة على القطاع، استهدافات إسرائيلية جديدة تركزت على المناطق الشمالية لقطاع غزة. صباح هذا اليوم شهدت بلدة بيت لاهيا شمال القطاع توغل للآليات الإسرائيلية بشكل مباغت، وصاحب عملية التوغل إطلاق للنيران من قبل الجيش الإسرائيلي اتجاه عدد من الفلسطينيين الموجودين في منازلهم وأيضا داخل مراكز ومدارس الإيواء الموجودة في تلك المنطقة. بحسب المصادر الطبية تحدثت عن استشهاد 2 من الفلسطينيين بينهما طفل نتيجة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وأصيب عدد آخر من البلدة أيضا في منطقة ومدينة خان يونس. كان هناك إطلاق للنيران، أصيبت طفلة في الرأس وهي إصابة خطيرة ونقلت إلى

0: المشافي في مدينة خان يونس. نتحدث عن استمرار للخروقات الإسرائيلية، شهيدان منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن، بينهما طفل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وهذا يرفع أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى أكثر من 1330 شهيدا وفق وزارة الصحة في غزة. إضافة إلى هذا الخرق، هناك خروقات أخرى تتمثل في القصف المدفعي سواء في مناطق شمال القطاع، وهذا القصف يستهدف مناطق الخط الأصفر وأيضا المناطق المجاورة لهذا الخط، إضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة وكذلك مدينة خان يونس. فرات،
1: نعم، شكرا جزيلا لك شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. وفي لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار بقصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات. وأشار عون إلى أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مؤكدا أنه في حال تعذر التمديد لها فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال المهام التي تقوم بها اليونيفيل. ولفت عون في الوقت ذاته إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي أعاد الانتشار فيها. استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصور بالتوازي مع قيام آليات إسرائيلية بنقل جالونات ملغمة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة وجرافة في البلدة جنوبي لبنان. ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أطلق جيش الاحتلال 5 قذائف باتجاه مجرى نهر الليطاني والخدلي، مستهدفا المنطقة الواقعة غربية بلدة دير ميماس وشرقية قلعة الشقيف، بالإضافة إلى تنفيذه تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي برعشيت. وأضافت الوكالة الوطنية بأن قوة إسرائيلية توغلت داخل مزرعة حلتة في قضاء حاصبية وأقدمت على تطويق منازل ومنع عدد من الأهالي من مغادرة منازلهم. ختام النشرة، مشاهدينا دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب.

كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحد ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنا.

0: كانت السويداء منفتحة مثلما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى.

أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية بالعناوين. في ملفنا الأول، إصابة 3 مدنيين بعضات قرود في سلقين بريف إدلب تفتح باب التساؤلات عن اقتناء الحيوانات البرية واحتجازها داخل المدن. مزارعون في ريف القنيطرة يشتكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج ويطالبون بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير. أونروا تغلق مدرسة لوبية في تجمع للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وأهالي الطلاب يعترضون على القرار. وتتابعون مشاهدينا في فقرة الأسبوع الصحي، الأطفال ذوو اضطراب طيف التوحد يواجهون تحديات العلاج ونقص الكوادر، أو يواجهون أيضا نقص الكوادر وارتفاع التكاليف اللذين يثقلان كاهل العائلات.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصيب 3 مدنيين بجروح من جراء تعرضهم لعضات قرود هربت من حديقة الحيوان في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج في حادثة هروب هي الثانية من نوعها في المدينة خلال شهرين. وقالت صفحة مدينة سلقين المحلية على فيسبوك إن القرود هاجمت عدداً من المدنيين في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بعضات، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى سلقين المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. والشهر الماضي أصيب طفل بجروح بليغة إثر هجوم لبوة عليه في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وتثير هذه الحوادث مخاوف السكان وتطرح تساؤلات بشأن اقتناء الحيوانات البرية داخل المدن وسط مطالب بالحد من مخاطرها. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضموا إلينا مراسلنا من إدلب إبراهيم سويد، ومن حلب معنا إبراهيم الخطيب. مرحبا بكما. دعني أبدأ معك من إدلب إبراهيم سويد، بما أنه عندكم هي الحادثة الأقرب زمنيا. ما الذي جرى أمس وكيف هربت هذه الحيوانات من الحديقة التي كانت تحتجزها أو تملكها؟
1: نعم بالفعل نور، يعني هي حادثة تقريبا تكررت للمرة الثانية يعني خلال يعني فترة زمنية، وخاصة في مدينة سلقين، حيث يعني المعلومات الأولية التي حصلنا عليها أن يعني كانت هناك خلل يعني في عملية إغلاق الأبواب لهذه الحديقة الحيوانات المتواجدة في مدينة سلقين، والتي تحوي يعني على حيوانات يعني ليست بالمفترسة بشكل يعني كبير، إنما يعني بعض القردة وبعض يعني الحيوانات الأخرى المتواجدة داخل
0: هذه الحديقة. حيوان حكومي،
1: لكن يبدو أنه بالفعل بحسب هي حديقة حيوانات خاصة تابعة للأهالي، وهذا ما كنت يعني سأتبعه خلال يعني حديثي، خاصة أن في إدلب في الفترة الأخيرة وفي عموم يعني مناطق سوريا كانوا يعني

0: يعني أي شخص يقوم بافتتاح يعني حديقة حيوانات يجب أن يحصل على الترخيصات اللازمة، خاصة بعد الحوادث التي تكررت يعني نور خلال يعني منذ عام 2023 وحتى يعني الآن، خاصة كانت الأكبر في عام 2023 عندما قام أسد يعني في منطقة الدانة وفي حديقة يعني العافي الدانة، وبالفعل كانت تحوي تلك الحديقة على حيوانات مفترسة، كان قد يعني حاول يعني الانقضاض على أحد الأطفال كان قد سبب له يعني جروح بالغة في ذلك الوقت وقطعت يده، وكنا نحن كتلفزيون سوريا قد غطينا ذلك الحدث بشكل أساسي. ثم بدأت يعني بعض الحالات التي حدثت في سلقين، وهي عبارة عن يعني قردة التي خرجت يعني من خارج هذه الحديقة، لكن ما حدث يوم أمس عندما خرجت هذه القردة كانت هناك جهاز الشرطة يعني متواجد، وكانت المحاولات هي محاولة إلقاء القبض عليهم يعني وعدم أذية هذه الحيوانات بشكل أساسي أو إطلاق النار عليهم، وكان بحسب يعني روايات الأهالي كان يستطيع جهاز الشرطة يعني أن يطلق النار وأن يقتل هذه الحيوانات، لكن كانت هناك محاولة للسيطرة عليهم بشكل يعني سلمي في يعني الفترة الأولى، وبالفعل يعني لكن خلال يعني اقتراب الأهالي من هذه الحيوانات وجهاز الشرطة فحدثت يعني أن بعض هذه القرود كان قد هرب منهم باتجاه أحد الأحياء وكان يتواجد بها يعني أطفال، وكانت حدثت بعض يعني عمليات يعني يسميها الأهالي هنا العض بشكل أساسي، لكن لم يكن هناك يعني ربما أتحدث بشكل دقيق أن هناك شيء خطر جدا يعني على حياة الأطفال، إنما كانت هناك عمليات عض للأطفال، لكن هذا الأمر بالفعل يعني يشكل خطورة، خاصة نتحدث عن حادثة كانت قد حدثت يعني في إعزاز وربما الزميل إبراهيم يعني يطلعكم عليها بشكل أكبر، لكن هذه الحدائق في الفترة الأخيرة بدأت يعني تقل عددها، لكن تغيب بشكل أساسي نور عمليات الضبط الحقيقية من ناحية وجود الشبك المرتفع وعمليات الإغلاق المحكمة لهذه الحدائق التي تمنع مثل هذه
1: مع أنه يعني هي محددة بالقانون، يعني هي أصلاً الحديقة يجب أن يكون لها معايير معينة بالقانون ولا يجري الالتزام بها، هذا ما أستطيع فهمه منك. طيب إبراهيم، يعني قبل أن نذهب إلى المزيد من الأسئلة والتفاصيل، ما الذي جرى؟ يعني بعد أن عض هؤلاء الأطفال ما الذي جرى؟ هل يعني تم إرجاع الحيوانات بشكل أو بآخر إلى الحديقة؟ هل تم اتخاذ إجراءات أمنية أو إجراءات مثلا من المحافظة أو البلدية؟
0: نعم، حقيقة نور يعني بحسب روايات الأهالي، لأن لا أملك رواية رسمية كانت قد صدرت يعني من الحكومة بشكل أساسي أو قبل أو حتى من البلديات، لكن ما استطعت الحصول عليه من معلومات قبل قليل، وعندما كنت أتحدث يعني مع أهالي السلقين تحدثوا بشكل أساسي أنه بالفعل تم يعني الإمساك بهذه القرود بشكل يعني طبيعي يعني بعد عدة محاولات، وتم إرجاعهم إلى داخل حديقة الحيوانات وتم إغلاق الأبواب عليهم بشكل رسمي، وتعهد يعني صاحب يعني هذه الحديقه بان يعني يراجع الجهات الامنيه، وهذا ما يعني سمعته بشكل اساسي، لكن لم اتاكد حقيقه بشكل رسمي حول يعني المعلومات عن صاحب الحديقه بشكل اساسي، لكن هذا ما حدث بشكل يعني دقيق، لكن هو وربما يعني غياب بالفعل يعني كما ذكرت الجهات الرسميه او حتى اي بيانات كانت قد صدرت في تلك المنطقه، علما ان حادثة الدانة كانت هناك تواجد أمني وكنت قد أجريت استطلاع مع قائد الشرطة في ذلك المكان، وكانت هناك أيضا يعني حتى معلومات من قبل جهاز الأمن.
1: في معلومات عن أي حيوانات فقدت؟ يعني هذه القردة والتي تظهر في الفيديو الذي نقوم بتكراره وضوحا أنها لم تبتعد عن الحديقة مبدئيا، يعني كانت بالقرب منها، والمعلومات المتوفرة أنه تمت إعادتها، لكن هل هناك حيوانات فقدت يعني خرجت بشكل أو بآخر لا نعرف الآن أين هي إن كانت موجودة بمناطق مدنية؟
0: نعم نعم، حقيقة نور يعني المعلومات المتوفرة أنها فقط يعني القرود التي هي من خرجت، يعني نتحدث عن ليس كل حديقة الحيوانات المتواجدة في مدينة سلقين أنها كان مفتوح الباب يعني لديها وخرجت، إنما فقط يعني المنطقة التي يتواجد بها القرود والتي استطاعت الخروج، وتم إعادة هذه الحيوانات بحسب المصادر المحلية التي كنت أتحدث منها قبل أتحدث معها قبل قليل في سلقين.
1: يعني سلامة للجميع، وهي حوادث غريبة وغريب أن تتكرر أيضا يعني كما تفضلت. إبراهيم الخطيب من حلب، مرحبا بك مجددا. كما تحدثنا أنه كان هناك حادثة قريبة في عزاز يعني ليست متطابقة مع هذه. يعني لا نتحدث هنا عن هروب حيوان من حديقة الحيوان، وإنما حيوان من الحيوانات الخطيرة والمفترسة، وكان يربى بشكل منزلي بشكل أو بآخر، وقام بمهاجمة طفل.
2: مساء الخير نور. فعلا الحادثة الغريبة التي حصلت في عزاز الشهر الماضي كانت حقا يعني محل ربما يعني استياء، وأيضا حتى ربما محل تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، لأن حيوانا مفترسا لبوة كانت حقيقة يعني يقتنيها أحد الأشخاص يقوم بالتجوال فيها بالشوارع. خلال هذه الفترة وعلى مدار عدة أيام من تجواله في المنطقة، كانت حقيقة يعني اللبوة هي محط تجمع للأطفال وللرجال والنساء الذين كانوا يقومون بالتقاط صور السيلفي، كما ذكرت يعني إثبات لغرابة الموقف في حد ذاته، وأن حيوانا مفترسا كان يعني يقوم أحد الأشخاص المقتنين له بالتجوال في الشوارع وهو على سقط السيارة. ثم بعد ذلك حدثت الحادثة التي يعني فعليا فيها قامت اللبوة يعني الهجوم على أحد الأطفال وعضه بحالة فعليا لم تكن خطيرة. فعلا
1: كان يضعها على سقف السيارة بدون أي ربط، بدون أي إجراءات أمان، وهكذا يتجول فيها بالشارع.
2: نعم، كانت حقيقة مربوطة، وكانت حقيقة هناك يعني سلسلة من الحديد يعني توجد بوصل يعني بمحاذاة حقيقة احتراز يعني، لكن كانت موجودة على سطح السيارة، وأي اقتراب من الحيوان المفترس كان من يعني من الممكن أن يؤدي حقيقة إلى يعني حالة من الخطر. هذا ما حصل فعليا مع الطفل الذي اقترب، فقامت حقيقة اللبوة يعني مرحلة انزعاج بعضه، لكن كانت الحمد لله يعني الإصابة غير خطيرة، ودخل الطفل إلى المشفى. ثم بعد ذلك فعليا يعني كانت هناك إجراءات قضائية أسقط في بموجبها الحق الشخصي، وبعد ذلك حقا يعني كان هناك بعض الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من قبل إدارة منطقة عزاز بشكل أساسي فيما يتعلق بالحادثة. نور، قبل قليل تحدثت عن موضوع يعني حاولت البحث عنه، وأنا حقا يعني دراسة الحقيقة قانون الحقوق، يعني لا يوجد قانون حقيقة أو إطار قانوني يتعلق باقتناء الحيوانات المفترسة أو غير المفترسة. القانون لا يفرق حقيقة ضمن هذا الإطار، ولا يوجد نص قانوني أصلا يمنع شخص من حيازة حيوان ما. حتى الإجراءات التي تتبعها المحافظات حاليا، اللوائح التنظيمية التي تقوم حاليا المحافظات باتباعها، والتي فعليا بموجبها تم إغلاق جمعية أو حديقة الحيوان التي كانت قد افتتحت حديثا في منطقة جمعية الزهراء، هي قرار يعني تنظيمي من قبل محافظة حلب قام بالوقوف على عدد من الحدائق التي فيها بعض الحيوانات المفترسة، وقام بمعايدة هذه الأماكن ومنع فعليا فتحها. لكن لا يوجد قانون كما ذكرت على مستوى قانون يحول دون حيازة هذه الحيوانات، وإنما حقا القانون يحدد بعض المعايير فيما يتعلق بالمسؤولية على الحارس، وثم بعد ذلك تكون المسؤولية على المالك بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. لذلك حاليا على مستوى سوريا يعني هناك الكثير من عمليات الاقتناء لحيوانات بعضها خطيرة.
1: بس يعني هو علة إغلاق الحدائق التي تفضلت بها إبراهيم، هي كانت بسبب اقتناء الحيوانات، ولا كانت بسبب يعني إنساني عندما تحرك الناس من أجل المطالبة بحقوق الحيوان، وأنه حالتهم كانت سيئة جدا؟
2: إغلاقها ليس بسبب الاقتناء، وإنما بسبب فعليا يعني عدم اتباع المعايير، أو عدم وجود حتى الآن ربما لدى محافظة حلب وحتى باقي المحافظات معايير محددة من خلالها يتم منح تراخيص لحدائق الحيوان. لكن حتى مالك الحيوانات حتى الآن هو من يمتلكها، لأنما فقط فعليا تم إغلاق المكان للزيارات العامة، وبقيت حقيقة اللبوة الموجودة وبعض القرود وبعض ربما الحيوانات أيضا أليفة وغير أليفة موجودة حقيقة بحوزة صاحبها أو مالكها، الذي كان يقوم بالتجوال بين المحافظات السورية سابقا، وبعمل بعض الفعاليات يقوم الأهالي من خلالها بدفع بعض المبالغ المالية لالتقاط صور تذكارية. الأمر حقيقة متعلق بقانون يُميز بين الحيوانات التي من الممكن اقتناؤها، الحيوانات المفترسة والحيوانات غير مفترسة. هناك أيضا جزئية
1: يعني بكل حال إبراهيم معنا، يعني سيكون معنا تاليا لكما محامي أيضا ربما نستفيد معه. نعم، في هذا السياق
2: فقط هناك جزئية ثانية. نعم، جزئية ثانية حول الحيوانات المفترسة. هناك جزئية ربما قد تغيب بعض الشيء، هناك ثلاث حالات وفاة حصلت في شمال غرب سوريا على مدار عامين، لأيضا هجوم لكلاب يعني بعضها مملوك وبعضها أيضا شارد. ربما لا نميز حاليا بين يعني هل كانت الكلاب التي هجمت على أطفال في منطقة عزاز وعفرين وأيضا مخيم الكمونة في ريف إتلب الشمالي، هل كانت مملوكة أم أنها شاردة؟ لكن فعليا بعض الأهالي يقومون باقتناء أيضا الكلاب، وهذه الكلاب في بعض الأحيان حقيقة يعني تكون نوعا ما أليفة، لكن بعض الأحيان تقوم بتصرفات تؤدي أيضا، هذه الظاهرة هي حقا الأخطر والأكثر شيوعا من حتى وجود ربما لبوة أو وجود ربما القرود، هذه ظواهر استثنائية وقد تثير الغرابة، لكن في

0: للكلاب حصلت عدة حوادث، بينها في مخيم الكمونة قتل طفل عندما هجمه أحد الكلاب الموجودين، والذين حقيقة يقوم بعض الأهالي هناك في المنطقة باقتنائها بغرض يعني الحراسة وغيرها. هذه حقيقة إحدى النقاط التي يجب أيضا ربما التركيز عليها بشكل أساسي، لأن الكثير من عمليات الاقتناء لحيوانات يعني لا تكون مفترسة بالأصل لكن تؤدي إلى أضرار هي
1: يعني
0: بالنسبة للكلاب
1: يعني إبراهيم
0: بشكل أساسي.
1: هو سؤال فضولي، الحادث الذي تفضلت به وتسبب بمقتل طفل، هل قتل بتأثير الهجمة نفسها أو بتداعياتها الصحية؟ يعني لاحقا بتداعياتها الصحية، ولا قام الحيوان بقتله؟ يعني هو شرس إلى هذا الحد؟
0: يعني ب 2023 اعتقد ان الحادثه حصلت في مخيم الكمونه عندما هاجم حيوان كلب، اعتقد انه يعني البعض يقول بانه مملوك، ولكن يعني بعض حتى الكلاب التي مملوكه للاهالي هنا عندما نقوم بالاقتراب منها تقوم بالهجوم، حقيقه هي لديها خاصيه دفاعيه، قام بعض طفل
1: غير مدربه،
0: بعض تداعيات
1: يعني غير مدربه حتى للاغراض التي تقتنى لاجلها.
0: نعم بالتأكيد بالتأكيد، وهذه النقطة الحقيقة الأكثر حساسية فيما يتعلق بتناولنا لملف الحيوانات واقتنائها في المنازل أو حتى في الأماكن العامة.
1: جميل. طيب إبراهيم سويد، يعني أود أن أعود لك بجزئية حول حالة الأطفال الذين يعني هاجمهم القردة، ويعني كما قلت أنه وصف الأهالي ما حدث بأنه تم عضهم، كيف هي صحتهم الآن؟ ما الإجراءات التي اتخذت؟ يعني بهذه الحالة الطبيب ما الذي يقوم به؟ يعني غير معالجة الجرح نفسه، هل يعطون عقاقير معينة يعني متعلقة بتداعيات حوادث كهذه؟
2: نعم حقيقة نور، يعني آخر المعلومات التي حصلنا عليها أنه بالفعل يعني بعد حصول هذه الحادثة بشكل مباشر تم نقلهم إلى مشفى السلقين المركزي، وبعدها تم إجراء يعني بعض المعالجات الأولية ما كان يعني حدوث يعني العض لدى الأطفال، وبالتالي تم إعطائهم يعني بعض كما يسمها أبر الالتهابات يعني بشكل أساسي، وخاصة هناك بعض الأبر المخصصة بحسب ما علمنا أنه تم إعطائهم إياه حتى لا يكون أي هناك أي عمليات يعني عدوى أو التهاب لهذه الجرح. لكن بالنسبة لأحوالهم هي أحوالهم طبيعية، يعني لا أتحدث عن جروح كبيرة جدا، إنما بحسب ما علمنا من قبل أهالي سلقين أنها هي يعني عضات بسيطة نوعا ما، لكن هناك كان تخوف من قبل الأهالي.
1: أكيد حالة هلع، يعني أكيد كان في حالة هلع عندما رأى الأهالي أن هناك يعني قرود تسير في الشارع وتهاجم الأطفال.
2: حقيقة النور في بداية الأمر كان هناك استغراب من الأهالي، حتى الجميع وقف في الشارع وكانت القرود تتجول، لكن عند محاولة إلقاء القبض على هذه القرود من قبل الأهالي ومن قبل حتى بعض عناصر الشرطة هنا، يعني القرود فعليا قامت بمهاجمة يعني بعض الأشخاص وهاجمت يعني في هذا الطريق يعني بعض الأطفال، إنما في بداية الأمر كان الأمر مسالما نوعا ما، لأن نتحدث يعني عن القرود بشكل عام، يعني هذه القرود تحديدا التي أتت أو الذي يتم جلبها إلى مناطق يعني خاصة حدائق الحيوانات هي تكون يعني بنسبة كبيرة جدا هي أليفة نوعا ما، حتى يعني أنا كنت قد زرت في تقريبا قبل يعني عامين في مدينة إدلب تحديدا، كان في ساحة أو في مدرج المشتل، كانت هناك يعني أيضا حديقة حيوانات، كنت قد يعني كانت هناك بعض القردة حتى تأخذ منك الطعام، وكانت يعني تتعامل بشكل ودية كبيرة جدا، لكن بالتأكيد أي حيوان يعني عندما يتم مهاجمته لإلقاء القبض عليه وبالتالي سيكون هناك دائما وسائل دفاعية، لكن هذا بالنسبة للقردة بالتأكيد الأمر مختلف عندما نتحدث عن الأسد أو عن نتحدث عن حيوانات مفترسة، يعني خاصة أن عندما أنا كنت بتغطيط في عام 2023 في مدينة الدانة تحديدا كانت هناك يعني حقيقة الشباك كانت واسعة جدا، يعني الطفل تقدم إلى الشباك وقام بمد يده إلى داخل الشباك حتى استطاع هذا الأسد يعني أن يقوم بعملية قطع لهذه الإيد وبالتالي تدخل يعني الحرس في ذلك الوقت، وبالتالي عملية يومها السلامة هي مفقودة في هذه الحدائق، وبالفعل تم إغلاق هذه الحديقة وقتها في
1: يعني
2: مدينة الدانة
1: وملاحقة
2: يعني أصحاب الحديقة
1: تصب في نفس الموضوع. يعني سؤال وبعجالة إبراهيم سويد، هل لديك معلومة إن كانت يعني حيوانات كهذه هذا النوع من القردة على سبيل المثال هو موجود طبيعيا في سوريا، ولا يعني يقومون بجلب هذه الحيوانات من بيئات طبيعية مختلفة خارج سوريا؟ يعني هل هذه الحيوانات سورية، بيئتها الطبيعية سوريا، الغابات السورية؟
2: لا حقيقة يعني في مناطق سوريا لا يوجد مثل هذه الحيوانات بشكل يعني دقيق وبشكل معلن عنه، لأننا نتحدث عن فقط الغابات التي يتواجد يعني فيها أنواع مختلفة من الحيوانات، ولا يوجد حيوانات مفترسة. هي منطقة سلسلة الجبال الغربية المتواجدة في منطقة صلنفام، ووصولا إلى يعني الحدود السورية التركية، وحتى وصولا إلى منطقة جبال لبنان. هذه لم يتم مشاهدة يعني الكثير من أنواع الحيوانات، يعني بعض الذئاب يعني أو الضباع كما يسميه هنا أيضا يعني بشكل أساسي، التي يعني في بعض الأحيان وصلت إلى بعض القرى وكانت يعني تأثيرها على بعض الأهالي. البعض يعني تحدث أن بشكل أساسي مثل هذه القرود يعني بحسب ما علمنا أنه يتم جلبها، وهناك أيضا بعض الحيوانات التي يتم جلبها سواء كان حتى مختلفة يعني نور من تحديدا من مناطق إفريقيا. يعني هذه الكتابات كنت قد شاهدتها بنفسي عندما زرت آخر حديقة حيوانات في إدلب، كانوا يعني يكتبون كل حيوان ومن أين تم يعني جلبه. البعض يتحدثون من جنوب إفريقيا ومنها من الغابات الإفريقية.
1: أشكركما شكرا جزيلا، إبراهيم سويد مراسلنا من إدلب وإبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب، شكرا لكما على هاتين الإحاطتين. إذن مشاهدينا أيضا يعني للنقاش فيما يتعلق بالتفاصيل الإدارية والقانونية لهذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ جمال القرنفل المحامي والخبير القانوني ضيفي من سلقين في إدلب. مرحبا بك أستاذ جمال، بما أنك يعني في سلقين فيعني أولا وبداية الحمد لله على سلامة الأطفال الذين تعرضوا لهذا الهجوم عندكم، وهي يعني حادثة غريبة، يعني نحن نقوم بتناولها ومشاهدتها على الشاشة لكنها بالفعل حادثة غريبة. بشكل عام أستاذ جمال، يعني ما هو الإطار القانوني الذي يحكم؟ خلينا نتحدث أولا عن حدائق الحيوانات قبل أن نذهب إلى الاقتناء الشخصي، هل هناك قوانين واضحة في سوريا حول هذا الموضوع، إجراءات السلامة، كيفية الاستيراد، كل ما يتعلق بتأسيس حديقة حيوان؟
3: بداية أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك
3: وبشاشتكم الكريمة. أحب أن أشير إلى أن ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة في سوريا هي حالة جديدة على الشعب السوري وعلى سوريا بشكل عام وعلى الوطن العربي بشكل عام. يعني هناك عدة بعض الدول العربية تقتني حديقة حيوانات ضمن أطر قانونية سليمة وضمن توصيات بأن لا يصيب إنسان مكروه أو للحيوان يتأثر بما يحصل حينما يتواصل معه الناس. الإطار القانوني في سوريا لم يميز، القانون السوري لم يميز صراحة بين اقتناء الحيوانات المفترسة أو الحيوانات العادية. وأنا كما قلت منذ البداية أن هاي حالة اقتناء الحيوانات أو وضع حدائق حيوانات في سوريا هي حالة جديدة علينا. القانون في سوريا في نصف المادة 176 وما بعد نص على أن هناك مسؤولية تسمى مسؤولية حارس الحيوان كما هي حارس الشيء الجامد. يتضمن القانون السوري أن من ألحق ضررا بالغير فهو ملزم بالتعويض، وهي قاعدة قانونية عامة. ومسؤولية حارس الحيوان لا تنحصر في المالك، وإنما أيضا من يمسك زمام الأمور في القانونية أو السليمة أو الإجراءات في اقتناء الحيوانات. فحدائق الحيوانات لم تكن هناك أطر قانونية تحدد ماهية أو كيفية أو إجراءات التعامل مع هذه الحدائق.
1: طيب لا بس كان في حدائق بسوريا أستاذ جمال،
3: هناك حدائق ولكن ما كان في حيوانات مفترسة مثل ما عم نلاحظ هلا. يعني هلا عم نلاحظ في أسود، سوريا لا تحتوي أي أسد، أكثر غابات سوريا فيها أكثر شيء الضباع يمكن أن نلاقي فيها أو بعض الذئاب، ولكن أسود فيها لنعامة، يعني في شغلات، في حيوانات أدخلت على سوريا القانون مقصر فيها. المشرع أخذ مثل ما أخذ بعض الدول العربية، حكت في المسؤولية التقصيرية، وهنا يجب أن نشير إلى أن المسؤولية التقصيرية تقع على حارس الحيوان. والحارس الحيوان إما
1: سواء
3: يكون
1: كان صاحب حديقة ولا كان شخص،
3: وإن كان صاحب حديقة أو شخص أو حارس موضوع مكلف أو موظف مكلف بإدارة هذه الحديقة.
1: جميل.
3: فالمسؤولية التقصيرية تنحصر في حارس الحيوان، حارس الحيوان يجب أن يكون متخذ كافة الإجراءات. طيب. إجراءات الحيطة والحذر للمحافظة على أرواح المواطنين.
1: طيب لم يحدد القانون في اقتناء الحيوانات شروطا أنه والله لا تكون مفترسة كذا، يعني بالنسبة للقانون اقتناء الأسد مثل اقتناء كلب الحراسة على سبيل المثال.
3: لا، هون بيختلف الأمر. الكلاب لا تكون مفترسة إلا إذا تعرضت إلى هجوم أو مضايقات أو استفزاز من ال
1: لكن يعني ما قصدته إنه قانونياً حكم من اقتنى الكلب يلي هو مدرب للحراسة مثل من يقتني لبوة، وكنا نتحدث عن هذه الحادثة التي شهدناها في عزاز على سبيل المثال، إنه لبوة يقتنيها شخص في منطقة مدنية وهجمت على طفل.
3: للأسف هون القانون مقصر في النقطة. يجب وضع قوانين جديدة تحدد مسارات هذه الحدائق وأن تكون متخذ فيها كافة أنواع الحيطة والحذر، يعني اللي بيسموها سلامة الحدائق. سلامة حدائق من سلامة حيوان في الحديقة وسلامة الإنسان من الحيوان الموجود في حدائق الحيوان.
1: طيب يعني باختصار أود إجابة باختصار أستاذ جمال، يعني في الحالة الموجودة الآن كيف يعني كيف البلدية أو المحافظة عم تعطي رخص لحدائق حيوان؟ يعني كيف يتم ذلك؟ كيف يخرج قانونا وكيف توضع هذه المواصفات؟
3: هو المشكلة فينا أنه إحنا عم بتعب المالك إنه ظاهرة جديدة في سوريا هي. ولكن عم بيجي بتقدم واحد بده يرخص حديقة حيوان وعم بيقولنا بدي حط فيها كذا وكذا وكذا، يعني النوع من أنواع الحيوانات الأليفة أو المفترسة. ولكن لا يوجد قانون يحدد ماهية الحفاظ بالسلامة العامة، يعني أدوات السلامة العامة في اقتناء الحيوانات الأليفة أو المفترسة. حتى أنه لا يوجد قانون يمنع من حيازة هذه الحيوانات المفترسة إلا إذا وضعنا نحن خطط، وضعنا نصوص قانونية.

0: القانوني في سن هذه القوانين المنظمة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال قرنفل المحامي والخبير القانوني
1: أهلاً ضيفي وسهلا. أهلاً
0: من
1: وسهلاً.
0: سلقين في إدلب. شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا. أهلين أهلا وسلم.
0: يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون بين حين وآخر للتعبير عن معاناتهم.
2: أخي مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تركينه لحاله، يعني ولا عم بمد يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق، هاي ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
3: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق شقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري،
4: والله مشاكلنا كثير يا استاذ. يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما إلى مين يحكمها ويضبطها، أجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبة لنا. سوء البزري اللي عم تجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على أساس أنه أصلية وآخر شيء تطلع مضروبة، التجار السماسرة، التجار اللي متفق مع الشحينة بسعر معين اللي هو من 1100 لل1500 وبتبيعها هي برا او اللي برا باغلى من هيك، هاي مشاكلنا
5: والله. خسارتنا يا اخي بالملايين.
6: شو سبب الخساره؟ طيب
5: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب
7: والله. غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي، اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخدها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك. يعني أنتوا شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير، إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. مرحبا بك محمد، هل هناك رد حكومي أو تواصل حكومي مع هؤلاء المزارعين من أجل النظر في حاجاتهم ومتطلباتهم؟
8: نعم بالفعل، يعني قابلنا هؤلاء المزارعين اليوم، يعني سبق أن قابلناهم في عدة مناطق أيضا، لم يكن هناك رد حكومي، هم بالعكس يعني يريدون تدخل الحكومة، يريدون تدخل يعني خاصة يعني الإرشاد الزراعي ومديرية زراعة القنيطرة من أجل يعني الوقوف مع هؤلاء المزارعين الذين هم يعني اليوم يعني بالكاد يخسرون خسارات كبيرة جدا، يعني ربما تقدر بالملايين بسبب يعني أولا تدني سعر المنتج كالخيار والبندورة وغيره من المحاصيل الصيفية، ارتفاع تكاليف الإنتاج التي بلغت يعني بصراحة يعني ارتفاع كبير، خاصة الأسمدة والأدوية تحسب أولا بالدولار ثم دون رقابة أو دون يعني ضبط لسعرها. أيضا يعني هناك سوق التصريف، لا يوجد سوق تصريف في محافظة القنيطرة، يتم نقل البضاعة باتجاه دمشق، هناك دفع أجور نقل ودفع أجور عمال وهذا أجور يعني متفرقة من أجل وصولها إلى أماكن يعني بيعها في سوق الهاب بدمشق، وهذا الأمر يشكل عبء كبير على المزارع في محافظة القنيطرة، وحتى يعني غلاء الفلين الذي تعبى به حبات البندورة، فأيضا هذا ربما يعني شهدنا من المزارعين حديث كبير عن هذا الأمر، فهي يعني يبلغ سعر تباع بسعر عالي جدا بسبب الضريبة على هذه المادة، وهناك أيضا معاناة للمزارعين والذين يعملون في هذا المجال بشكل عام. فالأهالي فالمزارعين هنا يطلبون يعني من الجهات المختصة النظر بهذا الأمر، يعني هناك عدد

0: والفتح فتح يعني سوق التصدير باتجاه دول الخليج باتجاه لبنان، ايضا يعني انشاء سوق تصريف هنا داخل محافظه القنيطره بشكل عام من اجل يعني تصريف هذه الخضار التي هي يعني ربما تخدم المواطن وهي يعني محصول المهم لدى المواطن في محافظه القنيطره.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، مراسلنا من القنيطره محمد فهد. أغلقت وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبيا في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة في منطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما يسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونروا لخدماتها في سوريا.
2: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد أغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
3: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا اما بيخلونا المدرسه هي يا اما بيستاجرونا مدرسه قريبه علينا او بحطونا مواصلات خاصه فينا، لانه احنا عندنا وضع صعب كثير.
2: يضيف اغلاق المدرسه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزه بندا جديدا الى سلسله الخدمات التي بدات الأونروا تقليصها رغم انها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
4: كان في معونات ماليه قلصوها، يعني ما عاد في غذائيه نفس الشيء، كمان ما عاد في سلال غذائية، الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا، وهلا المدارس سكرونا المدرسة والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر، عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
5: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله، هلا بلشنا بهاي المدرسة بكره بصير بالمدارس الثانية. وهذا حمل عبء كثير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
2: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
6: ساعة 8 المساء جاء الخبر انه اغلاق المدرسة، احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفادي لنا الأخطار، منها خطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل العباء إضافة لهيك خطر على الأطفال.
2: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
7: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: إذا مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ رامي الدقة، عضو لجنة مجتمعية في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين في برزة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ رامي. يعني نحن نعرف أنه الأونروا يعني تتقلص المنح الخاصة فيها وتقلص مساعداتها ليس فقط في سوريا بل في الدول العاملة فيها والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين. الآن ما هي البدائل؟ كم عدد الطلاب المتضررين وما هي البدائل بالنسبة لهم طالما هذا هو الأمر الواقع؟ يبدو أنه لا يوجد، لا نستطيع، يبدو أن هناك مشكلة في تلقي الصوت من قبل الضيف. طيب لا أدري إن كنا سنستطيع العودة إلى الضيف مرة أخرى. أستاذ رامي هل تسمعني؟ هل تسمعني الآن؟ دعنا نجرب الصوت. طيب أنا ما زلت لا أستطيع سماع الأستاذ رامي، لا أدري إن كان بإمكاننا الاستمرار في هذه المكالمة. طيب ربما نحاول العودة إلى ضيفنا خلال سياق هذه الحلقة. بكل حال مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعونا بعد الفاصل ضمن فقرة الأسبوع الصحي.

0: الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد يواجهون تحديات العلاج ونقص الكوادر وارتفاع التكاليف يثقلان كاهل العائلات.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وفي فقرة الأسبوع الصحي نناقش اليوم التحديات التي تواجه أطفال اضطراب طيف التوحد وعائلاتهم في سوريا في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج والتأهيل.

0: تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سوريا مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
1: لم يعد طيف التوحد حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعاً يطول أعداداً متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عدداً من التحديات تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
2: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلا هيك، بس دائما العلم قوة. معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقط الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح. هي أول شغلة. الشغلة الثانية، موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم. بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
1: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب علاج النطق والعلاج الوظيفي مجانا، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
3: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج، يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزيد بالمراكز الخاصة وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
1: وبحسب عدد من الدراسات ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة. أمام التحديات التي تواجه علاج طيف التوحد، يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر، فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق، بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور خالد سامح مصطفى، مسؤول برنامج الرعاية المتكاملة لصحة وتطوير الطفل في وزارة الصحة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك دكتور. يعني دعني أبدأ من سؤال عام، هل هناك في يعني

0: من المراكز، يعني هل هناك مراكز متخصصة لتأهيل والتعامل مع أطفال التوحد في سوريا وهي حكومية وتابعة لوزارة الصحة، ولا لا نحن نتحدث أنه كل هذه المراكز شكل من أشكال الملكية الخاصة؟
1: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. طبعا المراكز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام ومنهم أطفال التوحد هي مراكز تابعة لوزارة الصحة، تم تأهيل كوادر فيها منذ عام 2012. هذه المراكز بدأت في محافظة طرطوس ب 2012 و13 و14. نحن وصلنا لخمس مراكز تدخل مبكر أو تسمى مراكز أنا وطفلي. بعام 2021-2022 تم الإضاءة لهذه المراكز. طبعا أغفلت في مركز كان موجود في اللاذقية، ولكن 2021 المركز توقف عن العمل.
0: باقي أنحاء سوريا
1: بدعم من
0: وباقي أنحاء سوريا فيه؟
1: العمل على باقي أنحاء سوريا لا، احنا ب 2022-23 فعلنا مركزين. مركز في حما بالعليليات، ومركز في الرمل الشمالي في اللاذقية. تم تأهيل الكوادر بالتعاون مع كلية العلوم الصحية واختصاصيين التأهيل واختصاصيين العلاج السلوكي التطبيقي بسوريا. هدول المركزين انضموا للمراكز الخمسة اللي موجودين، هن طرطوس المدينة وبانياس وصافيتا ودريكيش والشيخ بدر. انضم لهم هدول المركزين. هلا نحن بسوريا بعد التحرير بصراحة صار في فرصة كبيرة، صار في كتير جمعيات، صار في كتير أطباء كانوا عم يشتغلوا بهذا الموضوع في خارج سوريا، هلا هن انضموا لنا. نحن إن شاء الله مع اليونيسف، مع الشركاء في كلية العلوم الصحية، في وزارة التعليم العالي، في الشؤون الاجتماعية والعمل، في منظمات منظمة سامز، من المنظمات الكتير بيشتغلوا، فتحوا ثلاث مراكز تقريبا أو ممكن صاروا أربعة في دمشق وريفا. في الرابطة السورية لتأهيل النطق، نحن هلا في صدد تدريب تأهيل كوادر لإنشاء مركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم التوحد في حلب والدير، في حمص وإدلب. ومن يعني إن شاء الله نحن خلال 2027 نطمح أن يكون في عنا مركز في كل محافظة.
0: جميل. وهي كلها مجانية، يعني ما تتفضل به و
1: هي مراكز طبعا
0: كلها مجانية، هي كلها يعني بإشراف الوزارة ومنظمات
1: تابعة لوزارة الصحة متخصصة. هي الخدمة مجانية 100%.
0: طيب.
1: طبعا
0: طيب معلش دكتور، يعني لنفهم أكثر عمل هذه المراكز، يعني ما تتفضل به بأنه هي مراكز تأهيل، لكن ماذا عن إمكانيات أن يدخل هؤلاء إلى النظام الصحي؟ يعني طفل التوحد، يعني التوحد طيف له درجات كثيرة، في كثير من درجاته يستطيع ربما الطفل أنه يعيش حياة طبيعية. هل هناك تأهيل يعني يمكن أن يجعل هذا الطفل يكمل تعليمه في مدرسة اعتيادية؟ هل هذه المراكز تقدم مسارا تعليميا لأطفال التوحد؟
1: طبعا احنا مثل ما قلت التجربه مانا هي حديثه، يعني 2012 لل 2000 ونحن هلا 26 14 سنه. في اطفال تم التدخل عليهم في مراكز انا وطفلي بطرطوس، ووصلوا لمرحله انه للدمج، بسميهم المدارس الدامجه، يعني طفل التوحد بيداوم بمدرسه طبيعيه، بمدرسه عاديه مع اطفال طبيعيين. طبعا في حالات وصلت، طبعا هو اضطراب طيف التوحد هو طيف، يعني الحالات تختلف من الخفيفة إلى المتوسطة إلى الشديدة. مثل ما تفضلتي الحالات الخفيفة إذا تم تدخل عليها ممكن نوصل لمرحلة أن الطفل يكون أقرب ما يكون للطبيعي ويأخذ حقه بالتعليم بالمدارس العادية.
0: طيب
1: هلا نحن في شيء ثاني، نحن بموضوع التوحد او حتى الاضطرابات النمائيه عند الاطفال، في شيء ثاني بموضوع، يعني انا حابب ان انوه له، على يعني بتستغل هالفرصه انه نحن مو بس موضوع تاهيل، نحن موضوع التوحد وكل مشاكل التطور هو موضوع الكشف المبكر، هي النقطه الجوهريه
0: التشخيص،
1: لما يتم كشف هذه الحالات في مرحله متبكره في مبكره وتدخل وتدخل مبكر بتكون النتائج أفضل. نحن بوزارة الصحة في عنا مراكز أخرى هي مراكز صحية تقدم خدمة تقييم التطور أو ما يسمى تنمية الطفولة المبكرة الـ ECD.

0: هدول المراكز نحن يعني اليوم كان آخر تدريب في محافظتين في حلب وفي حمص. نحن في عنا 130 مركز صحي في 8 محافظات يقدم خدمة تقييم التطور لكشف أي مشكلة في التطور عند الطفل، ومنها الاحتمال أن يكون عند الطفل مشكلة في التوحد لما يكون في عنده الأطفال اضطراب في يعني تأخر في الكلام، اضطراب في التواصل الطفل عنده هي المظاهر، بعض المظاهر اللي بتدل على احتمال وجود توحد. يتم إحالة الطفل إلى مركز أنا وطفلي. هلا مركز أنا وطفلي مو بس بتأهيل، نحن عم نشتغل أنه يكون هو مركز في لجنة هي اللي بتأكد تشخيص التوحد، لأن تشخيص التوحد يعتمد على فريق طبي متكامل، طبيب أطفال، طبيب عصبية أطفال، طبيب نفسية، اختصاصات أخرى ممكن تكون موجودة إضافة إلى لنفي الأمراض الأخرى من إجراء التحاليل، إجراء تخطيط الدماغ أو إجراء التصاوير الشعاعية المناسبة لنفي الأمراض اللي ممكن تتشابه مع التوحد لحتى نأكد التشخيص، لأنه تأكيد التشخيص بيخلينا نضع الخطة المناسبة. إذا كان تشخيص خطأ بيكون أكيد إحنا عم نأثر على الطفل بدل ما فيه بنكون عم نضره.
1: طيب يعني شكرا لك، أجبت على الكثير من الأسئلة قبل طرحها. أود منك يعني إجابة أخيرة ومختصرة لو سمحت، أنه هل لدينا ما يكفي من الكوادر سواء من الأطباء الذين يستطيعون التشخيص والتعامل مع حالات كهذه، أو حتى المعلمين وخبراء النطق وكل ما تحتاجه عملية تأهيل الطفل أو إعادة دمجه؟ هل لدينا كوادر كافية وهل يجري العمل على هذا الموضوع؟
0: الكوادر بصراحه لا، في نقص. نحن بشكل عام في وزاره الصحه في نقص في كافه الكوادر، يعني من ضمنها ما خاصه هي الاختصاصات، لانه الاختصاصات هي ما كانت موجوده سابقا، لكن الان في وجود كليه العلوم الصحيه في خريجين كثير للتعامل مع الحالات، وفي سامز مشكورين، انا بحب اشكرهم على الهواء. يعني هن المركز اللي افتتحوه مو بس مركز تأهيل، هو مركز تدريب، يعني احنا ممكن نستفاد. هن هلا عم يدربوا يمكن طلاب كلية العلوم الصحية وطلاب التربية، ونحن في يعني هن شركاء لنا ان شاء الله لنستفاد من مراكزهم لندرب كوادر العاملين في القطاع الصحي، لانه بصراحه هن كمان يعني نحن عم نكون عناصر القطاع الصحي خط الدفاع الاول، وهن اللي عم يكونوا متواجدين مع الاطفال في المراحل المبكره من العمر، يكون عندهم المام بعلامات التوحد وشو في خدمات تقدم التوحد، ضروري جدا لانه ليوجهوا هدول الاطفال واهالي الاطفال وين يتوجهوا ليتعالجوا، لانه هي كثير مهمه بنسال كثير نحن على هالمجال.
1: صحيح، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور خالد سامح مصطفى، مسؤول برنامج الرعايه المتكامله لصحه وتطور الطفل في وزاره الصحه، ضيفي من دمشق. افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وفي التفاصيل بيّنت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها، وهي 4 في منطقة إدلب و17 مدرسة في منطقة معرة النعمان و12 مدرسة في منطقة خان شيخون و6 مدارس في منطقة كفرنبل ومدرستان في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 مدارس في سراقب. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طولي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14/6.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والدبليو دبليو دبليو عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيرا عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تعد ظاهرة الحيوانات الهاربة أو الشاردة من أماكن احتجازها من الظواهر التي تستدعي اهتماما جديا من الجهات المعنية، لا سيما حينما يتعلق الأمر بحيوانات قد تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين. فالقرود وإن بدت في بعض الأحيان مثارا للطرفة والمشاهد الفكاهية، إلا أنها حيوانات برية قادرة على إلحاق إصابات بالغة الخطورة، لا سيما حين تجد نفسها في بيئة غير مألوفة وسط تجمعات بشرية. وقد شهدت مدينة سلقيمبري في إدلب الغربي خلال الفترة الأخيرة شهدت حادثتين متكررتين من هذا القبيل. الأولى حين فرت مجموعة من القرود من مدينة ملاهن وتجولت في شوارع المدينة قبل العثور عليها في حي القصور. أما الثانية فقد كانت أمس الأربعاء حينما أصيب 3 مدنيين بعضات قرود ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج وسط محاولات مستمرة للسيطرة على الحيوانات التي لم يكشف حتى اللحظة عن مصيرها أو الجهة المسؤولة عن احتجازها. وتكتسب هذه الحوادث تكتسب أهمية صحية بالغة، إذ توصي منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع أي عضة حيوان مجهول الوضع الصحي بجدية تامة، وغسل الجرح بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وطلب الرعاية الطبية الفورية

0: لتقييم الحاجة إلى اللقاحات الوقائية؟ وتبقى التساؤلات مطروحة عن الجهة التي كانت تحتجز هذه القرود ومسؤوليتها عن تكرار هذه الحوادث. وثق أحد المواطنين في سلقين لحظة مهاجمة أحد القرود الهاربة لشخص في الشارع في مشهد يعكس حجم الخطر الذي باتت تشكله هذه الحيوانات على سلامة المواطنين هناك. نتابع. في مشهد طريف قلب المعادلة رأساً على عقب فرت قرود الملاهي من حديقتها لتلاحق أصحابها الذين انتهى بهم المطاف داخل القفص هرباً منها كي تصبح القرود خارج القفص وأصحاب الملاهي داخله. نتابع.
1: ما بيفوت مع حد.
2: ليك ليك ليك ليك عيفون هوا صحيح
1: خيو شرسات هاد يهوانا
2: عيفون خيو
1: فتح
2: لا يخرب بيته.
3: هدي هدي شايف انت مع الفراخ؟
2: ايه
3: هدي هدي
2: لا خلاص هيو
1: دكار دكار عاد خمسه صاحبي من وين عضو؟ اقسم بالله عاد ولد صغير خلصته من الموت. ايه
2: خلص امسك الاكل انت
0: وشو انقلب السحر على الساحر في هذا الفيديو. معلومة لربما قد لا يعلمها البعض عن الحيوانات خصوصا إن لم تكن حيوانات أليفة وكانت في حديقة حيوانات كما هي هذه القرود، هي تخاف، يعني بطبيعة الحال هناك شعور بالخوف لديها بأنك ستقوم بمهاجمتها، لذلك تأخذ ردة فعل عكسية، تعتقد أنت لوهلة أو تظن بأنها ستهاجمك في المقابل، فكل منكما يشعر بالخطر بأن الآخر سيهجم عليه، لذلك تكون هذه ردة الفعل كما شاهدنا في الفيديو السابق حينما هجم القرد طفلا كان يمشي في الشارع. في مشاهد طريفة تعود إلى الحادثة السابقة في سلقين طبعا، حاول أحد الأهالي أن يمسك بقرد هارب في موقف أثار تفاعل واسع ومزجا من الضحك والقلق بين سكان المدينة. متابع أيضا. طبعا هذه هي الطرق البدائية لكي تقبض على قرد هرب من حديقة الحيوان. حادثة القرود في سلقين أثارت موجة من التعليقات المتباينة على وسائل التواصل طبعا، بين من عبر عن القلق على سلامة المواطنين ومن لم يستطع إخفاء الضحكة من المشاهد الطريفة التي عرضناها لكم، وطالب في الوقت ذاته بمعالجة جذرية للمشكلة. علي مثلا ماذا قال؟ ما ضل ناقصنا غير قرود. زكريا صرنا الهند رسمي. بيسان عم تقول إمتى نازل الديناصور؟ منامات العصر عم يقول إبراهيم كوكب سوريا مش حتقدر تغمض عينك. تعليق أيضا من مها عم تقول في أعتقد عضة القرد مؤذية مثل عضة الكلب والقط. تعد قضية الفلسطينيين المقيمين في سوريا من أكثر ملفات الإنسانية تعقيداً وحساسية، إذ يجد هؤلاء أنفسهم في وضع قانوني هش، لا يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها ولا يملكون وطناً يلجأون إليه. وقد عاش الفلسطينيون في سوريا لعقود طويلة في ظل أوضاع إنسانية متباينة تفاقمت بشكل حاد خلال سنوات الحرب التي شردت كثيرين منهم داخل سوريا وخارجها. وفي هذا السياق تتفاعل قضية عادل

الناطور المعروف بأبي أحمد عصام، المولود في مخيم رفح والمقيم في دمشق منذ العام 1992. فهذا الرجل الذي أمضى أكثر من 3 عقود في سوريا وكبر أبناؤه ودرسوا في مدارسها وجامعاتها، يحمل خلفية نضالية فلسطينية طويلة، إذ درس في جامعة الأزهر بمصر وكان من بين المؤسسين الأوائل لحركة الجهاد الإسلامي في غزة قبل أن يغادرها في العام 1995، ثم مثل لجان المقاومة الشعبية خارج القطاع. ويقبع الناطور معتقلا منذ نحو 11 شهرا من دون أن تتلقى العائلة أي توضيح رسمي لماذا اعتقل، ما هي أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه. وقد أبلغت الأجهزة الأمنية عائلته قبل أيام بقرار ترحيله من سوريا، مع منحها مهلة 10 أيام للعثور على دولة تستقبله، مشترطة الإفراج عنه بتنفيذ الترحيل. وترفض بالمقابل عائلة الناطور قرار الترحيل. لماذا؟ طبعا رفضا قاطعا، وتطالب إما بأن يفرج عنه أو أن يحال إلى محاكمة علنية شفافة إذا كانت ثمة تهم تستوجب المحاكمة. وتطرح القضية تساؤلات جوهرية عن الإطار القانوني الذي يحكم وضع الفلسطينيين المقيمين في سوريا، ومدى توافق قرارات الترحيل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم بإبلاغ المعتقل بالتهم الموجهة إليه وضمان حقه في محاكمة عادلة. فريق تلفزيون سوريا أعد مادة تعريفية عن عادل الناطور نستعرض فيها مسيرته وخلفيته السياسية وتفاصيل قضيته الراهنة.

قضية الناطورة أثارت مشاهدين جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من أيد قرار الترحيل مستنداً إلى ادعاءات ارتباطه بإيران ومن رفضه مطالباً بمحاكمة علنية شفافة إن كانت ثمة تهم حقيقية. أنس ماذا علق؟ أرحب بقرار الحكومة السورية بترحيل المدعو عادل الناطور خارج سوريا، وندعو إلى رفع معدل الترحيل المتورطين مع إيران. سعد عم يقول قضية عادل الناطور ليست قضية لاجئ، بل هي تمكين ودفاع عن مكانة الفلسطيني وحقوقه في سوريا، لا اعتقال خارج القضاء ولا ترحيل بقرار أمني. بكري، أنا كسوري متضامن مع عادل الناطور ضد كل عمل يحتجز حرية الناس بدون وجه حق. المحكمة هي اللي بتقرر إن كان مخطئ أو بريء. محمد، لماذا يعتقل بدون تهمة ولماذا يرحل بدون تهمة؟ هل هذا هو القضاء النزيه؟ أحمد، مصلحة سوريا فوق.

الجميع، والبلد لا تقف مصلحتها عند فرجة لسوريا بدعم النظام البائد، والبلاد اليوم تنظف أثر النظام البائد ولا يرجع من حيث أتى.

0: تعد حرية الصحافة وحرية التعبير من أبرز ما ناضل السوريون من أجله، وكانت مراقبة الأجهزة الأمنية للمنشورات وتكميم الأفواه من أبرز أسباب اندلاع الثورة في مواجهة نظام الأسد، الذي جعل من المراقبة والقمع الفكري ركيزتين أساسيتين لاستمراره. ولهذا يكتسب أي تكرار لهذه الأنماط في المرحلة الجديدة أهمية استثنائية وحساسية بالغة، إذ يطرح تساؤلات جوهرية عن مسار بناء الدولة السورية الجديدة وطبيعة علاقتها بحرية التعبير والصحافة. وفي هذا السياق، نشر الصحفي باسل الغزاوي المقيم في فرنسا نشر بياناً مفصلاً يروي فيه تسلسل أحداث بدأت بنشره مقطع مصور يوثق تجاوزاً في الإدارة العامة للشؤون المدنية في درعا، وتطورت إلى استدعاء أمني للمواطن الذي صور الواقعة ووجهت إليه اتهامات بالتواصل مع جهات خارجية. في إشارة إلى الصحفي الغزاوي، وطلب منه إقناع الأخير بحذف تسجيل ونشر اعتذار. ولفت ناشطون على وسائل التواصل إلى أن ما جرى يمثل الحادثة الثالثة من نوعها في الجنوب السوري خلال أقل من أسبوعين، وأنه من حق الصحفي وأي مواطن سوري أن يعبر عن رأيه وأن ينتقد أي مؤسسة، ذلك حق كفله الإعلان الدستوري. وهذا هو الفيديو الذي نشره الصحفي باسل الغزاوي، الذي وثق تجاوزا داخل الإدارة العامة للشؤون المدنية في محافظة درعا، ليجد المواطن الذي صور المقطع نفسه بعد أيام أمام استدعاء أمني على خلفية نشر هذا التسجيل. نتابع.
1: مين بعثوها؟ يلا المدير العام. هذا الدور جابته من الغرب، هذا المدير العام. مين بعثوها؟ يلا المدير العام. هذا الدور جابته من الغرب، هذا المدير العام. مين بعثوها؟ يلا المدير العام. هذا الدور
0: القضية أثارت موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بصون حق التعبير وحماية من يوثقون التجاوزات بدلا من ملاحقتهم. جابر: الحرية ليست جريمة، وفضح التجاوز ليس تشهيرا. سوريا لا تحمى بتكميم الأفواه بل بالعدل والكرم. مضر حريري: السوريون دفعوا ثمن حريتهم دما وتهجيرا وفقدا، وكرامتهم ليست منة من أحد، ولا أحد فوق النقد والمحاسبة مهما كان موقعه. الأشخاص والمناصب تتغير وتزول، أما الحق فيبقى حقا. أيهم: مع الأسف إن ندور بنفس الدائرة جهات خارجية واتهامات بلا طعمة، وبدلا من معالجة الخلل يتم الجري خلف من صور أو كشف أو نشر. يزن: الدولة القوية ما بتخاف من كاميرا ولا تعالج الخطأ بإسكات من كشفه، بل تفتح تحقيقا وتحاسب المخطئ. احترام الدولة يكون باحترام المواطنين وحقوقهم، وسوريا التي ضحى من أجلها أبناؤها تستحق مؤسسات تحمي المواطن.

في مشهد طريف من متجر الكترونيات في روسيا، حاول احد الزبائن مصافحة روبوت فرفض الاخير، فما كان من الزبون الا ان دفعه. يفاجئه الروبوت بردة فعل غاضبة، راح يركل فيها كل ما حوله، حتى اضطر اصحاب المتجر الى التدخل لتهدئة الروبوت. نتابع.

0: في لحظة مؤثرة داخل جناح وزارة الداخلية في معرض دمشق الدولي، أنشد عبد الرحمن فرهود الملقب بقاشوش حماة أغنية أخي كنت حرا وراء السدود، وسط الركن الذي يوثق فظائع سجون النظام المخلوع في مشهد جمع بين الذاكرة والأمل.
1: أخي كنت حرا وراء السدود، أخي كنت حرا بتلك القيود، وقد كنت بالله مستعصما، ولا لم يضرك كيد العبيد، ولا لم يضرك كيد العبيد. أخي قد أبيدت جيوش الظلام، وأشرق في الكون فجر جديد، فأطلق بروحك.
0: وثق أحد المواطنين حادث سير على طريق حمص طرطوس إثر اصطدام صهريج بسيارة، أسفر عن إصابة امرأة ونقلها للعلاج.
2: مصيبة جديدة على نزلة حديدة، نزلة الموت. أحد الصهاريج ضرب سيارة متجهة إلى المشفى، امرأة حامل، قدر الله ما شاء فعل. حذرنا وقلنا يا أحباب وجزاهم الله خير عمل الطرقات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله إصابة في الرأس لامرأة، والحمد لله حديد بحديد، ولكن الصهريج للأسف هرب إلى مكان مجهول. حسبي الله ونعم الوكيل. على هذه الصباحية الأخت متجهة إلى المشفى، مشفى التوليد. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: على طريق إدلب أرمناز، عثر الإعلامي ماهر يونس الشهير بتصوير قصص لافتة من الحياة اليومية بجواله، عثر على قصة طفل يدعى ياسر تطوع من تلقاء نفسه لردم الحفر على طريق قرب قرية بير الطيب. نتابع.
3: عم تنقل من هون؟
4: ايه،
3: يعني مسافة 50 متر تعبي العرباية بتاخدها؟
4: ايه.
3: ما شاء الله عليك. من ايمتى عم تشتغل
4: فيه؟ ايه،
3: ساعة. وانت رتبته هذا كله؟
4: ايه.
3: ليش؟
4: انظر.
3: وين بيتك هون انت؟
4: ايه.
3: وين بيتك؟
4: ايه.
3: من وين جبت هذا الجارو؟
4: من
3: عندنا. يلا الله يعطيك الف عافية.
5: ماشيين على طريق إدلب أرمناز، فلقينا بالصدفة طفل صغير عم بيقوم بإصلاح حفريات على طريق بالمقربة من بير الطيب. هذا الطفل ما بيتجوز، عمره 12 13 سنة، لكن المبادرة في داخله هي أكبر من عمره بكثير.
3: أش اسمك؟
4: ياسر.
3: بتدرس ما بتدرس؟
4: أدرس.
3: أين صف؟
4: السادس.
3: يعني حتى ما رضي إلا يعبي العرباية كاملة. قلت له أنا بساعدك في هذا الموضوع، قال لا أنا قادر، أنا وأخوي نشتغل لحالنا.
0: من المقاطع التي حصدت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، كان حوار بين رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي وأحد المواطنين تكلل بالاستجابة لطلب توظيف مهندسين من دير الزور في الشركة.
6: عندنا مقطعين نفس المنطقة هاي، وعندنا أصلاً بشهادة، ففي قانون أصلاً مثل ما فهمونا أنه نص 80% من المنطقة توظفون
7: بالمنطقة.
6: أي نعم.
7: وظفنا احنا الى الان من دير الزور 2000 وبلس صار رقم.

0: درامي 2000 وشوي موظف اللي هن عباره كان اول شيء قسم انه مفصول اللي هن مفصولين رجعناهم اعتقد 800 واحد من الارزور والباقي من الفروع الثاني. والقسم الثاني ما خرجين جداد عندهم خبرات سابقه وضحناهم.
1: نعم. احنا كمان عندنا خبرات.
0: طيب هلا التوجه اللي عم نسويه حاليا هو توظيف الخريجين الجداد اللي هن شو قصدي بالجداد 2024 2025 2026 ثلاث سنين لورا الى الان توظيفهم من الاس بي سي بس ما كلهم الكادر معين منهم زائد شو في خبرات موجوده بالدرزور والحسني هذول المحافظتين يتوظفوا بالاس بي سي بشكل نوعا ما استثنائي. هذا اللي اعطيناه القرار هيك صار.
1: طيب بس هذا اللي قبل الفتره هاي هذول وين يروح حاله مثلا متخرج من 2012 2011 هو ما رجع يعني هو ما توظف بالاصل.
0: بالاصل ما توظف؟
1: ايه بالاصل ما توظف.
0: ما كان موظف عندنا اساسا؟
1: لا بالاصل. اوكي. بس عنده شهاده وخبره. يعني مثلا انا ظليت سنتين عندي شهاده خبره في معمل غاز كنا.
0: شو ما شغال هلا انت؟
1: حاليا ما اشتغل، اشتغل اعلامي فقط.
2: عدد شخص انتم العدد
1: المنطقه؟ 15 شخص. حوالي المنطقه هي ما في ولا شخص موظف.
0: طيب ممتاز. اذا في مجال تعطينا بس اسامي الاشخاص
1: موجوده
0: ارقام تليفوناتهم عشان نتواصل.
1: ارقام تليفوناتهم موجوده على انستغرام.
2: انت بتجيبهم بالنهار لحد
3: رقم تليفونه هو بس وخلاص.
1: طيب اكتب رقم تليفونك اذا في خلل بعد اذنك.
0: اكتب رقم تليفونك هون اتواصل معك غدا.
1: ايوه
0: استاذ
1: الاتش ار على هناك ما تستعجل الرقم هون.
0: طيب ممتاز راح اتواصل معاك استاذ رامي. دول كلهم اسامي 11 واحد
1: 11 في كم اسم ما لحقنا نكتبهم لان دخلونا بسرعه. فطبعا هي القائمه مرفوعه للاستاذ رامي
0: 15 واحد.
1: ايه 15
0: هذول كلهم موظفين.
1: خلاص
4: وصل رسالته للاستاذ. لا
0: هم موظفين كلمه من السعيد التنفيذي لا هم موظفين.
1: مشكور استاذ
0: الله يجزاك خير. كلهم من دير الزور
1: كلهم من اهل المنطقه حصر النخشان. اي نعم
5: مشهد طريف حصل في داخل معرض دمشق الدولي حيث وزارة الدفاع عرضت عددا من السيارات العسكرية الحديثة ضمن المعرض وهو ما أغرى أحد الشبان لمحاولة الصعود إليه.

يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلمون شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلون. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: كانت السويداء منفتحه مثل ما كانت دمشق منفتحه في ثلاثينيات واربعينيات القرن العشرين.
1: السلطه اغتالت السياسه تماما، اغتالت المدن.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: معرض دمشق الدولي، هذا الحدث الاقتصادي الأبرز الذي يجمع رجال الأعمال والمستثمرين تحت سقف واحد. نناقش في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي دور المعرض في تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي وما يحمله من فرص للمرحلة المقبلة. أهلاً وسهلاً بكم ونبدأ حلقتنا. تنشط وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية في معرض دمشق الدولي في نسخته 63، واليوم نستضيف معنا مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنتحدث وإياه عن الاتفاقيات والبرامج التي تم إطلاقها بأوائل أيام معرض دمشق الدولي. أهلا وسهلا بك أستاذ إيهاب زكور معنا في برنامج الراصد الاقتصادي.
1: أهلا وسهلا.
0: حدثنا بداية عن مشاركة الوزارة في نسخة هذا العام من المعرض.
1: هاي السنة نحن شاركنا بثلاث أجنحة، طبعا متميزين عن السنة الماضية كان مشاركنا بجناحين. طبعا دائما عندنا الجناح الرسمي لوزارة الاقتصاد اللي هو بضم الإدارات الثلاثة، اللي هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأكيد وزارة الصناعة. بالإضافة كان عنا النسخة الثانية من معرض وطني للابتكار والاختراع، طبعا بتعاون بين إدارة التجارة الداخلية ديرية الابتكار والاختراع وبين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعنا الحدث الأهم هاي السنة هو إطلاق برنامج صناعة سورية تحت رعاية الدكتور نضال شعار وزير الاقتصاد.
0: ما هو هذا البرنامج لو تحدثنا عنه بالتفصيل أكثر؟
1: الحقيقة البرنامج هو عبارة عن فكرة داعية بلشت من فلسفة أن سوريا هي أصلاً أقدم حضارة ودمشق هي أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، ونحن كبلد كسوريين في بلاد الشام نفتخر أن نحن أوائل من قام بالتجارة في العالم. لهيك نحن السنوات العجاف اللي مرت أيام حكم نظام الأسد الباهت فهي دمرت كثير من سمعتنا، دمرت كثير من حتى البنى التحتية البشر والحجر، النظام كان دمر يعني قتل كل شيء. فلهيك كان نحن بحاجة لسفير لإعادة بناء سمعة سوريا من أول وجديد، إعادة بناء سمعة المنتج السوري، تمام، اللي هي أيام الثمانينات عدت تجارب كثير سيئة، أيام التسعينات عدت تجارب كثير سيئة. فلهيك تم إبداع فكرة خلاقة الحياة اسمها صناعة سورية. طبعا كثير ناس

0: وصنع في سوريا، لا في فرق كتير كبير بين صنع في سوريا وصنع سوريا. صنع في سوريا أي منتج قد يكون صنع في سوريا، أي منتج ممكن يستورد مكوناته من دول خارجية وعمل له خلينا نقول صناعة تحويلية أو باكجينج عندي وأكتب عليها صناعة سوريا، صنع في سوريا، وبعطيها شهادة منشأ سوريا، بس هي لا تدل على الهوية الثقافية السورية. لذلك طلع برنامج صناعة سورية كانت أحد أهم معاييره أن تكون 40% من مكونات المنتج هي سورية بالأصل، تنبع من الأرض السورية من الحرف السورية، و 60% ممكن تكون مكونات أخرى، لأن إحنا بنعرف أن ما في بلد بالعالم أو قلائل البلدان في العالم اللي هي قادرة تنتج منتج 100% صناعة محلية. الفكرة الأساسية الثانية اللي هي حتى يكون فعلا سفير حقيقي، أن نحن حطينا معايير عالية من الجودة، حطينا برنامج متكامل لمتابعة هذه الجودة. يعني ما بيكفي على الصناعي إنه هو ياخذ لي أول مرة وهي خلص، يعني هي كل الوقت عنده، لا نحن عم نتابع له هاي الصناعة بكل دفعة رح يصدره. لهيك هو برنامج، يعني هو سياسة من إجراءات، سياسات وإجراءات دائمة للحفاظ على مستوى الجودة، لحتى نحن وقت نطلع لبرا نوقع اتفاقيات وقال له نحن رح ننتج لكم منتجات صناعة سورية اللي هي تعتمد على المعايير العالمية وعلى أهم المعايير العالمية، سواء من الجودة، سواء من الإبداع والابتكار، سواء من الثقافة يعني خلينا نقول مثل السايمبول تبعنا، نحن قلنا لهم صناعة سورية صناعة من القلب، يعني احنا اشتغلناها من قلبنا لحتى تكون سفيرة قلبنا نحو دول العالم ان شاء الله.
1: يعني حضرتك عم تقول الصناعة السورية اشتغلناها من قلبنا، شو هي طبيعة هاي الصناعات؟ إذا فيك تعطينا مثال عن واحدة من هدول الصناعات اللي هي حاليا بتحقق شروط انها تكون صناعة سورية.
0: يعني مثلا احنا عندنا صناعات الزيوت، سواء زيت الزيتون اللي هو عملية تقريبا مكوناته أكبر، يعني أكثر من 90% هي سورية بيبقى الباكنجينج أو ممكن التعريب، وممكن في مراحل منه ممكن يصل ل100%. بنفس الوقت عندنا صناعة بشكل عام الغذائية، يعني بطيفة الواسع هي معظمة كمان ممكن تندرج تحت صناعة سورية. صناعات الحرفية المشهورين فيها كمان ممكن تندرج، صناعات النسيجية ممكن تندرج. فمعظم الصناعات يمكن نحن عندنا فقط ضعف بالصناعات التكنولوجية، لأن نفتخر للتكنولوجيا بسبب العقوبات، وهي مناسبة كثير يعني رائعة أن نحن اليوم عم نحكي بانتهاء حقبة 50 سنة من أن سوريا دولة راعية للإرهاب، وهلا عم نحتفل ضمنيا بقلبنا الفرحة بقلوبنا أن نحن اليوم إن شاء الله اسمنا من العقوبات، وهي أكيد رح تبدأ صفحة جديدة لسوريا الجديدة.
1: نعم جميل جدا. شكرا لك أستاذ إيهاب زكور على هذه المشاركة، وأنت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على جناح وزارة الاقتصاد في معرض دمشق الدولي.
0: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، شرفت.
1: من القطاعات الاقتصادية المشاركة في معرض دمشق الدولي هو قطاع الشحن، ويسرنا اليوم أن نستضيف معنا في هذه الحلقة الرئيس التنفيذي لشركة كيو إكسبرس الأستاذ مؤمن أيمن مراياتي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم على الاستضافة، يعطيكم العافية.
1: أهلا فيك. أهلين. بداية خلينا نحكي عن مشاركتكم في معرض دمشق الدولي باعتبارها هي يمكن أول مشاركة لكم في بعد التحرير في هذا المعرض.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لكم وللمشاهدين، وحب أتشكركم على برنامجكم القيم جدا الحقيقة، هو ده طابع اقتصادي متابع من الشريحة الاقتصادية كبيرة بسوريا والمتطلعين إلى السوق السوري. ثانياً نحن اليوم بالنسبة لنا هي أول مشاركة ضمن معرض دمشق الدولي، لأنه نحن شركة داخل سوريا هي وليدة لها عدة فروع أخرى بخارج سوريا، ودخلنا على السوق السوري قبل حوالي سنة تقريباً، سنة وشهرين تقريباً، والحمد لله الأمور جيدة. كان من الأساسي والضروري لأي شركة ناشئة مطلعة على الواقع العالمي أو عندها فروعة بالمنطقة بالريجن أو بالعالم إذا بدها تدخل على السوق السوري أنه تشارك بمعرض دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي اليوم هو مفترق طرق كبير للاقتصاد، لأنه نحن الحمد لله سنة عن سنة عم ترجع سوريا للاندماج ضمن المنظومة العالمية الاقتصادية بعد ما كانت خارج هاي المنظومة مدة عشرات السنوات، وبالذات بآخر 15 سنة بفترة الحرب وحتى ما قبل ذلك.

0: لذلك يعني نحن اليوم للأمانة بنقطة تحول من نظام اشتراكي متقوقع على نفسه لاقتصاد منفتح، لاقتصاد حر، لاقتصاد بيستقطب الشركات العالمية وبنمي الشركات المحلية. فالحمد لله، فلذلك المشاركة هي شيء أساسي أو عامل من عوامل النجاح الأساسية. والحقيقة ما بده يفوتنا نتشكر القائمين والمنظمين للمعرض، لأنه كان السنة الماضية كنا مجرد نحن زوار للمعرض، هاي السنة كنا ضمن الفعاليات داخل المعرض، فلذلك في فروقات كبيرة بين السنة الماضية وهي السنة، وإن شاء الله الأمور لأحسن. أكيد نحن ما عم نحكي عن مثالية كاملة، دائما بيكون في أغلاط، إنما هاي الأغلاط الحمد لله عم نراقبها، عم تتصحح من قبل الجهات المختصة بالتنظيم.
1: نعم، جميل. طب برأيك الاتفاقيات اللي بتتم خلال معرض دمشق الدولي إلى أي مدى ممكن تتحقق على أرض الواقع وتصير فعلية؟
0: الاتفاقيات اللي بتتم خلال المعرض بيتحقق جزء، أنا بشوف أنه بيتحقق طبعا حسب القطاع والمجال، إنما بمجال الشحن بيتحقق جزء كبير منها، لأنه تقريبا معاملات الشحن بين العميل وبين شركات الشحن اللي هو مجالنا والاختصاص اللي نحن دخلنا فيه على السوق السوري، يعني تقريبا واضحة، بإضافة تنافسية ببعض الخدمات وبعض الكواليتي اللي بيقدموها شركة عن شركة. فاليوم أنا اليوم كاقتصادي حابب أبعت بضايع على السوق السوري، حدد خياراتي ومقرر أني أبعت بضايعي، بقي عندي الشخص أو الشركة أو الجهة اللي بتسهل لي العملية اللوجستية، فأنا بروح مع العملية الأسهل، فبالتالي أنا عارف شو اللي بدي إياه من السوق. ما في الاتفاق بين الزبون الشحن واتفاق بين شركة الشحن في وضوح كثير إلى حد ما وسهل التنفيذ، لأنه أكيد أي حدا بده يبعت بضائعه هو فايت على أسواق أخرى، فهو عنده خبرة التجارة الدولية. بالمقابل اليوم التصدير عندك الشركات المحلية بدها تطلع على السوق العالمي. سوريا طبعا صناعيا الحمد لله كاسم صناعي اسم عالي جدا، عنده بعض المعوقات اللي رح يقدر يتجاوزها إن شاء الله مع الزمن، مسألة وقت. هذا القطاع للأمانة شركات الشحن واللوجستيك هي اللي بتغطيه وبتشجعه اقتصادياً، وبتكون بمنت له الخدمات الخارجية بالتصدير إلى خارج سوريا.
1: جميل. طب بالنسبة للتنافسية بالأسعار، يعني هل تعتبر سوريا موقع أو موقع سوريا يعتبر منافس للدول المجاورة بالنسبة للأسعار في قطاع الشحن؟
0: بالنسبة لقطاع الشحن بعد تجاوز العقبات اللي حكيت لك عليها ممكن يكون منافس. نحن اليوم المطلوب من جميع المستثمرين الجديين للدخول إلى أسواق السورية، المطلوب من عندهم يؤمنوا بالتجربة السورية، يؤمنوا أنه الحكومة اليوم عندها رؤية اقتصادية عالية عم نشوفها على أرض الواقع step by step. يعني كل حدا ممكن مو كل الناس شعرت بهذا التحسن باحتكاكها ببعض التعديلات، لكن في قطاعات كبيرة بدأت تشعر بهذا التحسن. فالمطلوب من المستثمر الخارجي يؤمن بهذا الكلام ويبلش من هلأ، مشان وقت تكتمل منظومة سن القوانين الاقتصادية يكون هو جاهز لأنه ينافس بالأسواق العالمية. والشركات العالمية بدأت كلياتها بفكرة، فهذا ما بيمنع أنه شركات محلية تنتقل إلى العالمية من سوريا وتبدأ من سوريا وتنافس كبريات الشركات العالمية.
1: نعم، نشكرك أستاذ مؤمن أيمن مراياتي على هذه المشاركة، ونتمنى لك التوفيق في مشاركتكم في معرض دمشق الدولي.
0: شكرا لك، كل الشكر والاحترام. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.
1: ومن قطاع الشحن إلى قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ونستضيف اليوم معنا المهندسة وفاء أبو لبدة، وهي رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الراصد الاقتصادي.
2: أهلا أهلا فيك.
1: كنا عم نتحدث أنا وياك تحت الهواء أنه عم تدعموا حالياً خلال نسخة معرض دمشق الدولي هذا العام المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. تحكي لنا شوي عن هاي التجربة وكيف انتقلت للمعرض؟
2: نحن لجنة سيدات الأعمال الصناعية بغرفة صناعة دمشق بوريفة. وقت تشكلت اللجنة وكنت مع السيدات اتفقنا حطينا خطة حمل مع أني رئيسة اللجنة أن نكون لنا عمل صناعي مثل بشركاتنا الصناعية ويكون لنا جانب اجتماعي تنموي للسيدات.

0: يعني لدعم ريادة السيدة. فأطلقت مشروع دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لسيدات المنتجات، احتوينا بملتقى اسمه ملتقى بصمة فن، كانت لنا مشاركات. أول ملتقى كان تعريفي عن السيدات ومنتجاتهم، بعدين انتقلنا لمرحلة تانية هي مشاركة بالمعارض، اشتركنا بأكثر من معرض، كل مشاركة عم تكون لنا فيها بصمة، وللسيدات عم تكون لها نقلة نوعية. مشاركتنا بمعرض دمشق الدولي هي كنا هلأ كنت مجتمعة مع السيدات، ويعني أنا السعادة اللي هن موجودين فيها هي بتعطيني كتير يعني راحة نفسية، وبعد التعب والجهد اللي وصلنا له للمشاركة سعيدات بالمشاركة. كان لنا كمان نصيب، شاركنا بمعرض ناستيكس، كان لهم منتجات اللي هي الهاند ميد، يعني اللي تراثي بشكل معاصر.
1: نعم.
0: وكل تجربة كل مشاركة عم تولد معهم أفكار جديدة لمنتجات جديدة، أحياناً عم يدخل خط جديد للسيدة عم تفكر بمشروع تكبر المشروع. نعم. مشاركتنا اليوم إذا بتزوري الجناح عطتهم الرؤية البصرية لمنتجاتهم، قديش من أول ما بلشنا مشروع الدعم لهالسيدات قديش طوروا شغلهم طوروا منتجهم. فنحن مشاركتنا بالمعرض مثل معرض دمشق الدولي هي نحن بالنسبة إلنا بصمة كبيرة.
1: نعم.
0: معرض دولي، معرض زواره من شرائح مختلفة. أول 3 أيام كان عندنا وفود رسمية، مشاركات دولية، زاروا الجناح. طبعاً مجرد أنه يتناقش الزائر أو التاجر مع السيدة اللي عم تنتج القطعة، يعني أنا بكون عم شوف الحوار.
1: نعم.
0: بين الزائر أو التاجر، إجا لعنا تاجر أردني، تاجر عراقي، تاجر لبناني، عم يتناقش السيدة اللي عم تنتج القطعة لحالها، هي بتحسيها فعلاً إلها قيمة وإلى أثر ب يعني احترافية عمل الهاند ميد أو المنتجات اليدوية النسائية.
1: جميل جدا. طب بالنسبة لعدد السيدات المشاركات أو المشاريع اللي موجودة حاليا وأنتم حضنتوها ضمن هذا الملتقى؟
0: نحن بالملتقى حضننا أكثر من 40 مشروع، مشاريع مختلفة لسيدات، سيدات بلشون يعني في مين بلش لأنه هواية، وفي مين ظروف خلتهم يدخلوا سوق العمل. كلتا الحالتين بعد ما بلشنا مشروع ملتقى بصمة فن استمروا بعملهم واستمروا أنه يطوروا منتجاتهم. عندنا بحدود 40 سيدة نحن خلال مشاركاتنا بالمعارض حسب نوع المعرض، مثلا اشتركنا بمعرض موتكس للألبسة الجاهزة، السيدات يلي عندهم ألبسة عبايات أو ألبسة يعني نسائية، بس نحن الأغلب عم نفوت على الهاند ميد يلي هو التراثي. هلا اليوم نحن إن شاء الله بمشاركين بمعرض دمشق الدولي، عندنا بشهر القادم مشاركة بمعارض خارجية في معرض بعمان، معنا سيدات مشاركات، فعملنا لهم كمان ورشة تدريبية لكيفية دراسة السوق الخارجي. كل هالأمور يعني عم نحاول إنه السيدات اللي عندها مشاريع صغيرة يعني تدخل بمحتوى الاقتصاد، بمحتوى العمل الصناعي، بمحتوى السوق.
1: جميل جدا، شكرا لك أستاذة وفاء أبو لبدة على هذه المشاركة وهذا الطرح.
0: شكرا لكم.
1: وبالتأكيد قطاع الاستثمار حاضر في معرض دمشق الدولي في نسخته 63، ونستضيف معنا اليوم الأستاذ عبد الرزاق قنطار، وهو مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرزاق معنا في الراصد الاقتصادي. حدثنا أكثر عن مشاركتكم بنسخة هذا العام، ويعني كيف الفرق بين هذا العام والعام الماضي؟
2: شكرا لكم. صراحة بالنسبة لنا معرض دمشق الدولي دائما هو فرصة ليكون في أكبر قدر من التواصل مع المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في سوريا، سواء مستثمرين محليين أو إقليميين أو حتى دوليين. نحن بشكل عام 2026 هي سنة مميزة قياسا على السنوات السابقة.

0: صديق، هذا شيء طبيعي، هي نتيجة للعمل اللي تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تجهيزات وتحضيرات وإعداد في المناطق الحرة بشكل عام بكل المحافظات حتى تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين بشكل عام. مشان هيك نحن عم نلاحظ أنه في نسبة إقبال كبيرة على المناطق الحرة للاستثمار في المناطق الحرة في سوريا في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، لدرجة أنه وصلنا لنسب إشغال عالي جدا في بعض المناطق الحرة. تقريبا ما عاد عندنا أبنية جاهزة معدة للاستثمار لأنه كل شيء موجود استثمر بشكل عام. فالحمد لله تقريبا نحسن نقول حتى الآن إذا بقينا بهذا المستوى لنهاية العام راح يكون في عندنا زيادة بتفوق 40% عن العام الفائت إن شاء الله.
1: وبالنسبة ل يعني أيضا الإقبال اللي حضرتك عم تحكي عنه هو حيفتح أبواب لمناطق حرة جديدة، إذا بتقلنا هلأ كم منطقة حرة لدينا في سوريا ومن المتوقع أن يزيد إلى كم العدد؟
0: حاليا عدد المناطق الحرة في سوريا 11 منطقة حرة، آخرها منطقة الحرة في إدلب اللي راح يباشر الأعمال تأسيسها قريبا إن شاء الله وتعالى، حتى تكون إحدى المناطق الحرة النموذجية. حال حال كل شيء رح نشتغل عليه في الفترات القادمة إن شاء الله تعالى. وبنفس الوقت جاري التخطيط لإحداث مناطق حرة جديدة، من منطقة حرة في محافظة حماة ومنطقة حرة في التنف على حدود السورية العراقية الأردنية. عم نحاول نلبي احتياجات المستثمرين في كل مكان حتى نزيد قدرة المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى توفر الأماكن والاستثمارات المناسبة. على سبيل المثال المنطقة الحرة بالتنف إن شاء الله راح تكون أضخم في سوريا، راح تكون في موقع استراتيجي جدا، بيعزز موقع سوريا كقطعة مفقودة على خارطة الإمداد في العالم إن شاء الله.
1: جميل جدا. طب بالنسبة للاتفاقيات اللي من المتوقع أنكم توقعوها خلال تواجدكم بمعرض دمشق الدولي، هل يوجد أي اتفاقيات يعني قيد العمل عليها؟
0: حقيقة صار في لقاءات مع مستثمرين من محليين ومن مختلف الجنسيات خلال الأيام الفائتة بمعرض دمشق الدولي، ومتوقعين العدد يكون أكبر حتى نهاية المعرض. كثير من المستثمرين لما اطلعوا على واقع المناطق الحرة في سوريا والميزات اللي ممكن يتمتعوا فيها صاروا متحمسين للعمل وأبدوا رغبة بزيارة المناطق الحرة في المحافظات. فحاليا نحن متوقعين عدد لا بأس به من المستثمرين يزوروا الفروع المناطق الحرة بالمحافظات حتى يقوموا بمعاينة الواقع والاطلاع على الفرص المتوفرة، وإن شاء الله وتعالى متوقعين أنه عشرات الفرص نتيجة لهذا المعرض أن أتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله.
1: جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق أستاذ عبد الرزاق قنتار، شكرا لك على هذه الإضافة.
0: شكرا لك.
1: وبمشاركة استثنائية وهي الأولى لهيئة المعادن الثمينة في سوريا في معرض دمشق الدولي بنسخته 63، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصعب الأسود وهو مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. أهلا وسهلا بك أستاذ مصعب. يعني شفنا مشاركتكم خلال هذا المعرض وشفنا جناحكم واللي خصصتوه ممكن للإجابة عن أسئلة واستفسارات الكثير من يعني المواطنين أو الزوار للمعرض، حدثنا عن هاي المشاركة أكثر.
2: طبعا لأول مرة تشارك الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في معرض دمشق الدولي في نسخته 63. مشاركتنا كانت الأكثر، ردنا نضوي على الرقابة كأكثر شيء بهم المواطن.
1: صحيح.
2: بحيث بالفترة الأخيرة استخدمنا أجهزة معايرة حديثة للرقابة على الأسواق. طبعا أجهزة معايرة محمولة، هي الأولى بسوريا، ما كان في هيك شيء من قبل. دائما نحن بهمنا المواطن يكون له ثقة بهي المشغولات، المدخرات اللي عنده من الذهب. فدائما المواطن عم بيجي بيسأل أنا شلون بدي أعرف عيار الذهب عندي صح، مين المسؤول عن إذا عندي شكوى. طبعا الأسئلة السطحية اللي الذهب راح يرخص أو يغلى، هي أسئلة المواطنين بشكل عام. نحن دائما مننوه للمواطنين بنقاط عريضة هي تحمي مدخراتهم. أول شيء المواطن ما مهمه أو مو شغلته هو يعرف عيار الذهب، هو مو خبير ولا مختص،

0: اليوم في جهة مختصة هي اللي تراقب لك هذا الذهب بالأسواق، وإن شاء الله بكوادرة وأجهزتها والضبطة تبع الصاغة الجديدة اللي بتدور بالأسواق، اللي يعني يومياً إلى جولات بالأسواق وبكل المحافظات وفي الأرياف على دائرة الوطن كامل، عم بتكون هي صمام أمان لعيارات هاي المشغولات اللي بالأسواق. وأي شكوى طبعاً من المواطنين بشكل عام، المدخرين من الأونصات أو المسكوكات أو المشغولات، فنحن جاهزين لاستقبالها إن كان بأفرعنا وإن كان عبر موقعنا وإن كان عبر أرقام الواتساب اللي حطينا نحن للشكاوي. فنحن جاهزين لاستقبال الشكاوي دائماً والإجابة عنها. وهون بالمعرض من خلال مشاركتنا فأكيد عم بيجينا كتير من المواطنين لأسئلة عن الأونصات، كيف تنباع، عياراتها، أسعارها، ضمانها. إحنا دائماً نعطيهم شوية نصايح لو نقول هي رئيسية ومهمة. أول شيء شراء الذهب إن كان مدخرات أو مشغولات من المراكز المرخصة، من محلات البيع المرخصة، يبتعدوا عن الإعلانات المضللة، يبتعدوا عن السوشيال ميديا. الشغلة الثانية الفاتورة، يعني إحنا دائماً هلأ وبكرة وبعدها دائماً منشدد على المواطن، خذ فاتورة واضحة وصريحة بالمشغولات اللي عندك. ما ترضى أي ورقة جانبية، ما ترضى حدا يحكي لك أنه مشان ما تدفع رسم إنفاق أو أي شيء تاني. خذ فاتورة واضحة وصريحة مختومة باسم المحل، يكون واضح فيها مواصفات القطعة من وزن، صياغة، سعر إجمالي. هيدا بتكون ضمان لحقك بالمدخرات أو المشغولات اللي اشتريتها.
1: طب آلية الكشف عن الصاغة أو يعني المصوغات المزيفة، نعم، عم تتم عن طريق هذا الجهاز حصراً أو في عندكم أي وسائل أخرى عم تتبعوها خلال الفترة الماضية؟ وإذا فيك تقولي تقريباً نسبة الكشف قديش عم تكون؟
0: تمام. هلا احنا بالسابق كان الضابطة الصاغة اللي بتطلع للأسواق كان تاخذ عينات تشك فيها وبتجيبها باستلام نظامي للمراكز تبعنا، تفحصها، تجري عليها الخبرة، اذا كانت مطابقة للمواصفات فاوكي ترجعها، غير مطابقة للمواصفات اول عمل نحن نتلفها لهيدا، نسأل عن نتبع المصدر، انت من وين تسوقت؟ من الورشة، هي الورشة قائمة لا زالت؟ نحاسب الورشة، من التاجر الفلاني، منتابع مع التاجر، فالسلسلة لحتى نوصل لمكان، يعني مو بس مجرد أتلفناها، احنا منتبع لنحقق بمين اشتغلها. وعندنا ضبوط صار أكثر من ضبط، يعني بالتعاون مع المباحث الجنائية، فضبطنا أكثر من مشغل، وفي منه جزء منيح منه هو كان سابق يعني على زمن النظام البائد، وفي منه من ترك وفي من هرب، يعني الفاسدين أصلاً ما قدروا يضلوا معنا يعني بالرقابة الشديدة اللي عم بتصير هلأ.
1: طب أهمية تواجدكم بالمعرض، يعني حابة أرجع لهذا الموضوع، أنه يوسع هاي الصناعة خارجياً، هل كان في أي زيارات من وفود أجنبية أو عربية لجناحكم لحتى يتعرفوا أكثر عن الصاغة السويين؟
0: نعم، كان في أكثر من زيارة صحيح للجناح تبعنا، فحتى البارحة كان من الصين في عنا وفد يتطلع للاستثمار في سوريا، من الدول العربية في اليومين الأولين، في ثلاثة أيام الأولى كان في زيارات لنا وفود من الدول العربية. سوريا هي محط جذب حالياً للمستثمر العربي أو الأجنبي، والكل يعني حابب يشوف الجهة المسؤولة يأخذ منها أفكار، يسألها عن استفسارات، يعني استفسارات مطولة كانت.
1: نعم.
0: فكان كادرنا يعني بجناحنا يجيب عن كل الاستفسارات للوفود اللي زارتنا.
1: نعم.
0: كان تفاعل كتير إيجابي يعني.
1: جميل جدا. شكرا لك أستاذ مصعب الأسود على هذه المشاركة، ونتمنى لكم التوفيق في نسخة معرض دمشق الدولي.
0: يا أهلا وسهلا، شرفنا فيكم.
1: إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي، كنت معكم من معرض دمشق الدولي في نسخته 63. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك، نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.

أهلا بكم في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، وفيها مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يعلن البدء بتدمير المواد الكيماوية ويكشف عن تحضيرات لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية. الرئيس الشارع يلتقي وفدا اقتصاديا ألمانيا، والاجتماع يتطرق إلى توسيع الشراكة ومشاريع إعادة الإعمار. ترامب يشيد بتقرير واشنطن بوست حول سوريا ويوجه لطرحها بديلا عن مضيق هرمز. وزارة التربية تفتتح 50 مدرسة كانت مدمرة في إدلب وتعلن جاهزيتها مع اقتراب انطلاق العام الدراسي.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
1: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
0: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
1: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاديه.
0: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية

0: في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلقة بالأسلحة الكيماوية، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
1: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل. وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
0: هذا وأشار علبي إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
1: لقد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولا، ولكن أيضا من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعا، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة عنه.
0: بدورها قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة عثرت على أسلحة كيماوية في موقعين في القطيفة وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان، لو تحدثنا عن عمليات البدء بالبحث والتدمير لأسلحة الكيماوية في سوريا.
3: نعم، هو السؤال، لم أسمع السؤال.
0: الحديث عن عمليات البحث والتدمير للأسلحة الكيماوية في سوريا، هل تسمعني شعبان؟
3: السؤال عن جلسة مجلس الأمن أم عن ما يجري على الأرض داخل سوريا؟
0: يمكنك أن تبدأ بإحاطة ما حدث في جلسة مجلس الأمن.
3: نعم كاترين، يعني اليوم كانت الإحاطة بشكل عام لها علاقة بهذا الملف. يعني أغلب كلمات المندوبين والمشاركين أشادوا بتعاون الحكومة السورية، وبنفس الوقت كان يعني المندوب السوري أبرز نقاط رئيسية ومهمة، أولها أن يعني هذا الملف هذا ليس هو ملف الحكومة الحالية، إنما هو إرث يعني وتركة

0: تم وراثتها من النظام السابق، تحدث عن بنفس الوقت النقطة الأخرى ربط موضوع الاستمرار في الجهود يعني التعامل مع هذا الملف وإزالة الأسلحة بعض المعوقات وربما في مقدمتها التوغلات والتدخلات الإسرائيلية، وربط يعني هذا الملف الخطير ليس بأمن سوريا لكن بأمن المنطقة كلها، في متسائلا إذا كان الجميع يهمه موضوع إزالة هذا السلاح ويهمه يعني هذا الموضوع، فبنفس الوقت أمن سوريا كله ذاته معرض للخطر جراء التدخلات الإسرائيلية. المندوبة الأمريكية أيضا أثنت على الجهود الحكومة السورية في التعاون مع بهذا الملف، وأثنت كذلك أيضا وتحدثت عن أهمية إجراء مثل المحاكمة محاكمة ومحاسبة المسؤولين الذين استخدموا يعني السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، وقالت أن مثل هذه المحاكمات ومثل هذه المحاسبات هي مسألة مهمة وحيوية جدا من أجل الاستقرار المجتمعي في سوريا. بنفس الوقت كان أيضا يعني هناك إشادة بالتعاون الدولي من أغلب المندوبين، كان هناك إشارات إلى أن الحكومة السورية يعني قدمت عشرات الآلاف من الوثائق لمنظمة حظر السلاح الكيميائي، وبنفس الوقت للمرة الأولى يتم يعني خلال مرحلة التعاون والزيارات التي قام بها ممثلون على المنظمة بالكشف عن وثائق وتقنيات ومعدات لها علاقة بالسلاح الكيميائي لم تكن مكتشفة سابقا أو يوجد معلومات حولها. إذن يعني بشكل عام كان هناك إشادة بتعاون الحكومة السورية، لكن بنفس الوقت أيضا يعني كما ذكرنا كان هناك ربط سوري محاولة من المندوب السوري بين هذا الملف، إنجاز هذا الملف وضرورة تعاون المجتمع الدولي وحثه على يعني فعل شيء لمواجهة التوغلات والتدخلات الإسرائيلية. نعم إليك كاترين.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ألماني متمثل بوكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من رؤساء ومديري الشركات وأعضاء من مجلس الأعمال المشترك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي تطرق أيضا إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عدد من القطاعات. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عباد. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، حدثينا أكثر عن هذه المباحثات التي جرت مع الوفد الألماني.
2: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الوفد الألماني برئاسة وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، طبعا الهدف منه هو هدف اقتصادي. وخلال الاجتماع الذي جرى أيضا بين الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من ممثلي الشركات أو عدد كبير من الشركات الألمانية في مختلف القطاعات بحضور وزير الخارجية و أيضا وزير الطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي، طبعا تم الحديث عن عدد من المشاريع في مجالات البنوك والمصارف بهدف تعزيز ربط سوريا أو إعادة ربط سوريا في الاقتصاد المالي العالمي. أيضا كان هناك مشاريع قيد البحث في مجال الطاقة وأيضا مجال إعادة الأعمار وتحديدا في مجال البنية التحتية. كان هناك يعني الحديث عن عدد من المشاريع. أيضا خلال هذا الاجتماع تم وضع خطط لعدد من هذه المشاريع. طبعا تم الحديث سابقا عن 16 مشروع بقيمة

0: 337 مليون يورو، ومنهم وتم تخصيص يعني منهم 70 مليون دولار لمشاريع في هذا الشهر. وبحسب التصريحات أن هذه المشاريع تتركز في تنشيط مشاريع الري، أيضا في مجال إعادة أو تأهيل الشباب بهدف توظيفهم في هذه الاستثمارات الألمانية. يعني هناك الحديث عن خطة اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري، إلى كما تحدثت إعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. أيضا يعني تهدف هذه الاستثمارات إلى توفير فرص عمل إلى الشباب وتدريبهم وتأهيلهم. طبعا هذا الاجتماع بشكل عام يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من افتتاح البيت الألماني هنا في دمشق. الهدف من هذا البيت أو البيت الألماني هو التنسيق والتواصل المباشر والمستمر مع ألمانيا، والتنسيق أيضا بين مجلس الأعمال السوري الألماني، ولمتابعة تنفيذ الخطط وأيضا لوضع خطط جديدة ومتابعة تنفيذ المشاريع والاستثمارات هنا في سوريا. طبعا علما أن ألمانيا هي من أكثر الدول التي دعمت سوريا في مرحلة التعافي من بعد سقوط النظام المخلوع. أيضا قبل حوالي شهر انطلقت أول رحلة جوية بين سوريا وألمانيا، وأيضا تم الحديث عن مشاريع في مجال الطيران وتطوير الطيران والمطارات السورية. واليوم أيضا تعيد ألمانيا فتح البيت الألماني هنا في سوريا للحديث عن المشاريع ويعني تنفيذ المشاريع الموضوعة.
1: شكرا جزيلا لك ماريتا بيت، كنت معنا من دمشق. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي من دبي. أهلا بك معنا دكتور. بالبداية برأيك ما أبرز المجالات التي من الممكن أن تجذب الشركات الألمانية اليوم في سوريا؟
2: مساء الخير إليك ولمشاهديك الكرام. أكيد يعني في هناك يعني أبرز المجالات برأيي راح تكون هي الطاقة والكهرباء، من ثم يعني المياه والبنية التحتية والصحة والصناعة والخدمات المصرفية والمالية. هلا هي ما أنا مجرد توقعات، لأن الوفد الألماني الموجود اليوم بيضم بالفعل شركات من البناء والصناعات والحراك والصناعات الغذائية والصحة والطاقة المتجددة والمياه وإدارة النفايات، إضافة إلى البنوك والخدمات المالية. هلا إذا بدأنا بالطاقة فهي ربما الفرصة الأكبر والأسرع. يعني سوريا لديها حاجة كبيرة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء وزيادة قدرات التوليد، وهنا الشركات الألمانية لديها ميزة واضحة جدا في التوربينات ومحطات التوليد الطاقة المتجددة وأنظمة التحكم. ونحن رأينا بالفعل تحركا سابقا لسيمنز أنرجي، وبالتالي هذا القطاع ليس مجرد فكرة مطروحة، بل هناك مسار بدأ فعلا بها فعليا في يعني موضوع الطاقة المتجددة. المجال الآخر هو المياه والبنية التحتية، لأنه اليوم معاون وزير الطاقة السوري تحدث بشكل واضح عن المياه والكهرباء والزراعة والصحة كقطاعات بتحتاج إلى شراكات طويلة الأجل مع الجانب الألماني، وألمانيا لديها خبرة كبيرة ليس فقط في إنشاء هذه المشاريع وإنما بإدارتها ورفع كفاءتها وتقليل الهدر واستخدام التكنولوجيا الحديثة. أما المجال يعني الثالث أو المجال الآخر هو اللي أنا بشوفه جدا مهم، وهو إعادة تأهيل الصناعة السورية، لأنه كثير من المصانع السورية لا تحتاج إلى بناء المصنع من الصفر بقدر ما تحتاج إلى تحديث خطوط الإنتاج والآلات وأنظمة التشغيل. وهنا ألمانيا تحديدا لديها ميزة تنافسية، لأنها واحدة من أهم الدول صناعية عالميا. يعني حتى النقاشات الحالية طرحت إمكانيات تصنيع أجزاء من المعدات في ألمانيا واستكمالها في سوريا، وهذا نموذج مهم. لا ينقل جزء من القيمة المضافة، لأنه بينقل جزء من القيمة المضافة وفرص العمل إلى الداخل السوري. أما المجال يعني الآخر هو اللي راح يكون أقل ظهورا يعني للناس لكنه أساسي، فهو القطاع المصرفي والمالي. لأنه لا يمكن لشركة ألمانية أن تستثمر بعشرات أو مئات ملايين الدولارات إن لم تستطع تحويل أموال وفتح الاعتمادات وتمويل المشاريع وتحويل أرباحها. ولذلك أنا أعتبر أن المحادثات التي جرت مع مصرف سوريا المركزي حول فتح قنوات الدفع هو أهم التطورات في هذه الزيارة، إضافة إلى قطاعات الصحة والصناعات الغذائية واللوجستية. لذلك أنا بعتقد أن السؤال اليوم لم يعد يعني هل توجد فرصة للشركات الألمانية في سوريا، لأن الفرص هي موجودة وبحجم كبير. السؤال الحقيقي هو هل تستطيع سوريا توفير البيئة المصرفية والقانونية والتنظيمية لتحول اهتمام هذه الشركات إلى عقود واستثمارات فعلية؟ هلأ إذا نجحنا في
1: وتقريبا
2: ذلك،
1: يعني
2: أنا
1: حتى الآن كم أنجزت سوريا من تمهيد هذا الطريق للشركات الألمانية برأيك دكتور؟
2: يعني لا شك يعني اللي بيمهد الطريق فعليا الشركات الألمانية هو تقليل المخاطر أمام المستثمر وتحويل الاهتمام السياسي إلى بيئة أعمال قابلة للاستثمار. بالمشكلة اليوم ليست في وجود الفرص داخل سوريا، الفرص كبيرة جدا، وإنما قدرة الشركات الألمانية على دخول العمل وتحويل أموال وحماية استثمارها. يعني أول شيء وأهم شيء، لا هناك الغطاء السياسي والمؤسسي، لأنه عندما يأتي وفد اقتصادي بهذا الحجم إلى سوريا وتفتح مؤسسات ألمانية وجودا دائما بدمشق، هذا بيعطي يعني الشركات إشارة بأن العلاقة لم تعد مجرد اتصالات سياسية، وإنما هناك توجه لبناء يعني علاقة لم تعد مجرد اتصالات سياسية، وإنما هناك توجه لأنه يصير بناء علاقات اقتصادية طويلة الأجل. بالإضافة إنه التمويل التنموي الألماني يعني هو جدا مهم بوجود يعني الجيز والكيف والدبليو، المهم لأن المستثمر الخاص عادة لا يريد أن يكون أول من يدخل سوقا مرتفعة المخاطر، لأن يعني لما بتسبق مؤسسات ألمانية رسمية وتمول المشاريع على الأرض هذا بيخفف جزء من المخاطرة وبيعطيه ثقة. بس أنا النقطة يعني مثل بعد برجع بكررها، يعني هي النقطة الأهم برأيي هي المصارف والتحويلات المالية، يعني إنه نوقع عشرات مذكرات تفاهم، لكن إنه ما في لا تستطيع إنه الشركة الألمانية إنه تحول أموالها بهذه السهولة، فهذا مشكلة كبيرة إضافة إلى فتح الاعتماد المستندي والحصول على التمويل. والأمر الآخر موضوع يعني الكهرباء والبنية التحتية نفسها. لذلك أنا الطريق برأيي واضح، وجود سياسي ومؤسسي ألماني، بعدين يعني افتتاح القنوات المصرفية وتمويل فعالية عفوا، ومن ثم ضمانات وتشريعات واضحة، ثم بنية تحتية. هلا إذا تحققت هذه العناصر عندها لن نكون أمام شركات ألمانية تأتي إلى سوريا لاستكشاف السوق فقط، وإنما أمام شركات تأتي لتوقع عقود وتضع رأس مال وتبدأ بالإنتاج، وهذه هي النقلة التي يجب أن
1: لكن
2: نراقبها في
1: برأيك
2: المرحلة
1: لتحقيق
2: القادمة.
1: هذه العناصر كم نحتاج من الوقت اليوم في سوريا؟
2: تماما، يعني هذه العناصر هي عناصر أساسية ومهمة. أنا برأيي نحن لا نتحدث عن 10 سنوات حتى تصبح سوريا قادرة على استقبال الشركات الألمانية، لكن أيضا يعني لا يمكن إنجاز كل هذه العناصر خلال عدة أشهر. يعني إذا استمر الإصلاح بالوتيرة الحالية أنا بعتقد الفترة راح تكون من 2 ل3 سنوات، يمكن أن تحدث فارق كبيرا بالبيئة الاستثمارية السورية. كمان في أشياء يمكن إنجازها بسرعة خلال 6 أشهر إلى سنة، يعني مثلا تبسيط إجراءات ترخيص، يعني النافذة الواحدة للمستثمر، تحسين القوانين والضمانات، البدء بفتح قنوات مالية وتجارية تكون أكثر فعالية، إضافة إلى إصلاحات بتكون يعني تكلفتها ليس بمليارات الدولارات، وإنما بس بتحتاج أنه يتاخذ قرارات من مؤسسات وأنه تنفذ هذه القرارات. لكن أنا برجع بكرر وأنا أعيد هذا الموضوع، لأنه هو فعلا يعني شريان الحياة. التحدي الأكبر هو القطاع المصرفي. صندوق النقد نفسه بيقول أنه النظام المصرفي السوري ما زال بحاجة عاجلة إلى إعادة
1: طب
2: تأهيل
1: برأيك دكتور
2: وتحسين
1: إذا
2: القوة.
1: عناصر الاستثمار غائبة اليوم في سوريا حتى اللحظة، لماذا إذن تتوافد الوفود الأجنبية إلى سوريا؟
2: يعني اكيد نحن يعني انا يعني الموضوع الاساسي الشركات والدول لا تنظر عاده حتى انه بتكتمل كل العناصر البيئيه الاستثماريه بعدين بتدخل، هي بتحاول انه تدخل بشكل مبكر وبتحجز موقع لها بالسوق، وهذا برايي يفسر جزء كثير كبير من توافد الوفود الاجنبيه لسوريا. سوريا اليوم امام واحده من اكبر عمليات اعاده البناء بالمنطقه، يعني وكلنا بنعرف البنك الدولي قدر احتياجات إعادة الإعمار ب 216 مليار دولار. بالنسبة لنا هذا الرقم بيمثل كثير تحدي كبير، لكن بالنسبة للشركات العالمية أيضا هو سوق محتملة ضخمة، يعني بتضم كهرباء، مياه، طرق، إسكان، مصانع، اتصالات،
1: نعم
2: صحة، نقل. العامل الآخر يعني صورة المخاطر تغيرت بشكل واضح، يعني العقوبات الأمريكية

0: شاملة أنهيت بشكل كامل يعني، وأزيلت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كمان وزارة الخزانة الأمريكية يعني أعطت أوامر للمؤسسات المالية الأمريكية إنه بتقدر الآن إنه تقدم خدمات مالية مرتبطة بسوريا، وإنه تقيم علاقات مراسلة مصرفية مع المؤسسات السورية بشرط إنه عدم
1: حصلت
0: تعامل
1: الفكرة
0: مع
1: حلوة.
0: جهات خاضعة للعقوبات. العامل الآخر أنا برأيي إنه في مؤشرات اقتصادية بلشت عم تجذب الانتباه، يعني صندوق يعني وألا وهو موضوع
1: شكرا
0: يعني النمو.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من دبي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سعي سوريا لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليوني برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركي زكي أكتورك أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيلتقي بنظيره التركي ياشار جولر. وأضاف أكتورك أن اللقاء سيجري في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة. وفي سياق آخر أكد المتحدث أن بلاده تتابع بدقة عملية حل قوات سوريا الديمقراطية التي يتم تنفيذها في إطار الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد. نفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن عودة عناصر أجنبية نشطت ضمن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيا بعد إعلان حلها وانتهاء دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن ادعاءات ترددت مؤخرا بشأن مغادرة عناصر أجنبية تابعة لقسد من سوريا وأن بعضها سيأتي إلى تركيا، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، كما شدد على ضرورة عدم الالتفات إلى أي أخبار أو تعليقات غير البيانات الرسمية للوزارة في هذا الشأن.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، هذا وتوغلت قوات الاحتلال يوم

0: محمد فهد، أهلا بك معنا. محمد، حدثنا عن حاجز قرية أوفانيا وعن آخر التوغلات الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم كاترين، يعني نبدأ بهذا الخبر الأخير وهو استهداف تلة باط الوردة المطلة على بلدة بيت جان بريف دمشق الغربي بأربع قذائف مدفعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت من داخل الجولان المحتل أو من القواعد العسكرية التي يتمركز بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة. أربعة قذائف سقطت بمحيط القرية وأحدى القذائف كانت قريبة من البلدة دون سقوط ضحايا أو إصابة مدنيين أو حرائق جراء هذه القذائف. هذا الخبر يعني كان هو آخر خبر بالنسبة لموضوع الانتهاك الإسرائيلية باتجاه ريف دمشق الغربي. أيضا سبق هذا الاستهداف أن هناك حاجز على الطريق الواصل بين أوفانيا وبلدة جبات الخشب قرب مفرق شورت الشيخ، وهذا الحاجز مؤلف من ثلاث عربات عسكرية وضع على هذا الطريق وقام بتفتيش المارة. استمر الحاجز لمدة ساعة تقريبا ثم عاودت القوى الانسحاب باتجاه قاعدة الحمدية التي انطلقت منها في ريف القناطرة الأوسط. أيضا هناك يعني عدة توغلات أخرى تجري في قرية عين زوان صباحا، كانت توغل ثمان عربات عسكرية دخلت باتجاه القرية وقامت بجولة داخل أحياء القرية ثم عودت الانسحاب باتجاه قاعدة الأحمر. فاليوم يعني نقول أن هناك عملية استنفار لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو تصاعد في وتيرة التوغلات والتحركات الإسرائيلية بالتزامن مع أنه كان هناك البارحة يعني مناورات عسكرية إسرائيلية داخل الجولان المحتل. اليوم صباحا أعلن عن انتهاء هذه المناورات العسكرية. طبعا سبق هذا قبل الإعلان كان هناك تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي والطيران المسير في سماء القنيطرة، وكانت هناك تحركات من داخل الأراضي السورية داخل المنطقة العازلة، كان هناك عدة تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
2: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات وبحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على عشرات السيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان التي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السورية حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974. وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل، تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.

0: افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وفي التفاصيل بيّنت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها، وهي 4 في منطقة إدلب و17 مدرسة في منطقة معرة النعمان و12 مدرسة في منطقة خان شيخون و6 مدارس في منطقة كفرنبل ومدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 مدارس في منطقة سراقب. هذا وجرى الافتتاح بمشاركة وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. ومن إدلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا عن المدارس التي تم إعادة تأهيلها لاستقبال الطلاب.
1: نعم كاترين، حقيقة يعني اليوم يضاف إلى المدارس التي تم افتتاحها سابقا، يضاف إليها حوالي 50 مدرسة افتتحت يعني أبوابها، وستكون هذه المدارس يعني بعد أيام قليلة سيكون هناك الطلاب يعني يدخلون إلى هذه الساحات هنا في هذه المدارس. أنا تحديدا الآن في المدارس التي تم افتتاحها في مدينة كفرنبل. طبعا الافتتاح تم على دفعات، كانت يعني صباح اليوم زيارة رسمية حكومية لوزير التربية بالإضافة إلى محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وكانت هناك أيضا افتتاح في مدينة معرة النعمان. الآن في مدينة كفرنبل يتابع فريق ملهم هذه الافتتاحات، حيث يعني منذ قليل علمنا من فريق ملهم التطوعي بأنه قام بتسليم 15 مدرسة أيضا إلى حملة الوفاء لإدلب بعد الانتهاء منها، على أن يكون أيضا هناك المزيد من المدارس. طبعا المدارس هذه المدرسة خلفي يعني كنت قد أعددت يعني كاترين أحد التقارير فيها، كانت يعني نسبة الدمار فيها تتجاوز 70% بشكل يعني بشكل أساسي. اليوم هذه المدرسة بدأت تعود، مثلها مثل يعني 6 مدارس تم افتتاحها في يعني كفرنبل، وليس فقط مدينة كفرنبل إنما الضواحي التي تتبع لها من قرى وبلدات، سواء كان في القرى القريبة. يعني اليوم منطقة معرة النعمان كان لها النصيب الأكبر كون أنها أكثر المدارس التي تعرضت للدمار. خلفي هنا يعني قبل دقائق فقط كان أيضا هناك وفد من محافظة إدلب في هذا المكان تحديدا، وكان يقوم بعملية افتتاح هذه المدرسة، وهذه آخر مدرسة تم افتتاحها من المدارس الخمسين، على أن يكون أيضا بآخر الإحصائيات التي علمناها من محافظ إدلب يوم أمس تحديدا عندما زار هذه المدينة وتم افتتاح يعني مناهل المياه في مدينة كفرنبل أو البدء بإعادة يعني صيانتها، قال بالحلف الواحد أن عملية ترميم المدارس أكثر من 650 مدرسة تم الانتهاء منها بشكل رسمي. تحدث عن تقريبا حوالي العمل في 200 مدرسة أخرى سيتم يعني أيضا افتتاحها في وقت قريب، أي نتحدث عن يعني بالفعل يعني قفزة كبيرة جدا يعني في قطاع التعليم بشكل أساسي. نتحدث عن 650 مدرسة، 200 مدرسة.
0: إبراهيم، يعني تقريبا المدارس ستفتح بعد أسبوع، هل هذا يعني أننا سنشهد افتتاح تقريبا 200 مدرسة أيضا؟
1: نعم، حقيقة لم يتحدث بشكل رسمي عن موعد هذا الافتتاح، قال نحن نعمل على 200 مدرسة يعني أخرى ستضم يعني إلى هذه المدارس، ربما يعني تكون في الفصل الأول للعام الدراسي أو ربما تكون في الفصل الثاني. الآن هناك يعني بعض الضغط يعني على المدارس، مثل هذه المدرسة تستوعب يعني ربما طلاب أكثر من اللازم، وهذا بسبب يعني طبيعة المنطقة والكثافة السكانية، خاصة يعني قبل تقريبا عام كنت قد رصدت واقع التعليم هنا كاترين، كانت القرى والبلدات تأتي إلى مدرسة واحدة في كفرنبل. اليوم مدارس كفرنبل كلها تم ترميمها باستثناء مدرسة واحدة سيتم ترميمها قريبا، ومدرسة صناعية أخرى أيضا سيتم ترميمها، وهذا بحسب ما علمنا. أي نتحدث عن يعني بالفعل تقدم في قطاع التعليم بشكل يعني ملحوظ في إدلب، على أن يكون يعني بحسب ما علمنا المحافظ إدلب تقدم في باقي يعني القطاعات، سواء كانت الخدمية، المياه والكهرباء وغيرها بشكل يعني عام كاترين.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. بعد ورود شكاوى من أهالي حي الشيخ سعيد في مدينة حلب حول التلوث الناجم عن عمل

0: عامل صهر الرصاص والبطاريات، تحركت الجهات المعنية لمعالجة المخالفات التي تسببت بتلوث الهواء نتيجة عمليات الصهر وحرق الإطارات.
1: طبعا وردتنا العديد من الشكاوي من الأخوة المواطنين القاطنين في منطقة الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقة، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه إلى هذه الأماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عدة معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الإطارات ومما يؤدي إلى التلوث البيئي، وهناك عدة حالات في المستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل مما يعني نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
0: قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار إن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور تتواصل بوتيرة عالية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز شوط كبير في تنفيذ ركائز الجسر. وبين نجار لسانا أن التحضير لبدء صب الجوائز سيكون خلال أقل من 15 يوما، مشيرا إلى أن التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وبين النجار أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت حوامل الجوائز وتم تجهيز الرافعة الانسحابية على أن تبدأ أعمال صب الجوائز وفق المواصفات الفنية المعتمدة للجسور. تستمر عدلية اللاذقية إجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
2: استمر عدلية اللاذقية باستقبال ادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
0: أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبيا في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونروا لخدماتها في سوريا.
3: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد أغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
4: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا اما بيخلونا المدرسه هي يا اما بيستاجرونا مدرسه قريبه علينا او بحطونا مواصلات خاصه فينا، لانه احنا عندنا وضع صعب كثير.
3: يضيف اغلاق المدرسه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزه بندا جديدا الى سلسله الخدمات التي بدات الأونروا تقليصها رغم انها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
5: كان في معونات ماليه قلصوها، يعني ما عاد في غذائيه نفس الشيء، كمان ما عاد في سلال غذائيه، الطبابه كثير قلصوها، عملنا عمليه ما رضوا يعوضونا. وهلا المدارس سكرونا.

0: مدرسة والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
1: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله. هلا بلشنا بهاي المدرسة، بكرة بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كتير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
2: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
3: ساعة 8 المساء جاء الخبر انه اغلاق المدرسة. احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفادينا الأخطار، منها الخطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل العباء، إضافة لهيك خطر على الأطفال.
2: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
4: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون بين حين وآخر للتعبير عن معاناتهم.
6: أخي، مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تركينه لحاله، يعني ولا عم بمد، يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق. هاي ما في احترام، يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
7: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق شقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري،
8: والله مشاكلنا كثير يا استاذ. يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما إلى مين يحكمها ويضبطها، أجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبة لنا. سوء البزري اللي عم تجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على أساس أنه أصلية وآخر شيء تطلع مضروبة، التجار السماسرة، التجار اللي متفق مع الشحينة بسعر معين اللي هو من 1100 لل1500 وبتبيعها هي برا او اللي برا باغلى من هيك. هاي مشاكلنا
9: والله، خسارتنا يا اخي بالملايين.
10: شو سبب الخساره؟ طيب
9: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
11: والله غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي، اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخدها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك. يعني أنتوا شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير، إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
5: وفي غزة، أفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول بمقتل شخصين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذكر المصدر أن الاحتلال أطلق النار على خيام النازحين في بيت لاهيا، كما أشارت المصادر أن الاحتلال أطلق أيضا النار في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. هذا وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال توغل في منطقة الرباط بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع

القطاع وهدم ما تبقى من المنازل. أما في لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار بقصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات، وأشار عون إلى أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مؤكدا أنه في حال تعذر التمديد لها فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال المهام التي تقوم بها اليونيفيل. ولفت عون في الوقت ذاته إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي أعاد الانتشار فيها. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. وتوجه سلام بالشكر للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، مؤكدا في بيان مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلق فيها حجم فيها
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال.
4: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
10: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
9: هذه صورة نمطية.
10: لا لا لا، طول لي بالك.
9: يعني صورة مسبقة.
10: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
11: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة.

صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطراب

العقبات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورها الأول تفكيك شبكتين تضم ضباطاً من نظام الأسد المخلوع. دربت عناصر من فلول النظام المخلوع داخل لبنان تمهيداً لإعادتهم لشن هجمات في سوريا، وسط حديث عن ارتباطها بروسيا وحزب الله. في محورنا الثاني نناقش التدريبات العسكرية التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما تحمله هذه التطورات من دلالات على مسار التفاوض بين دمشق وتل أبيب. في محورنا الثالث نتوقف عند خطط إعادة تصنيف مطار المزة من منشأة عسكرية إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي، وما تعنيه هذه الخطوة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. أما في محورنا الأخير فنناقش الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي مع تطبيق منهاج تعليمي موحد في كل سوريا، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بجاهزية المدارس والكوادر التعليمية والطلاب بعموم البلاد. أهلا بكم.

0: قالت مصادر أمنية لبنانية رفيعة لتلفزيون سوريا إن جيش اللبناني فكك شبكة تضم ضباطا منتمين لنظام الأسد المخلوع، أدخلت عناصر موالية لها من الساحل السوري ودربتهم على السلاح والمتفجرات في لبنان وسط اشتباه بارتباطات تمتد إلى روسيا وجهات مقربة من حزب الله في ملف يتقاطع مع مطالب دمشق المتكررة بتسليم فلول النظام المخلوع.
1: شبكة أدخلت نحو 50 عنصراً عبر مسار يمتد من الساحل السوري إلى عكار في الضاحية الجنوبية وصولاً إلى معسكرات تدريب في البقاع. هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو. مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة قالت للتلفزيون سوريا إن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص أبرزهم علي صافي الضابط السابق في المخابرات الجوية للنظام المخلوع والذي استقر في عكار تحت غطاء مدني وحافظ على اتصالات مع ضباط سابقين يقيم عدد منهم في روسيا أبرزهم ضابط مرتبط بلواء صقور الصحراء يشتبه بتوليه التنسيق الخارجي للشبكة. ومن عكار كانت عناصر الشبكة تنتقل إلى الضاحية الجنوبية ثم البقاع حيث تخضع لتدريبات على الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتها إلى سوريا حيث تشير التحقيقات إلى الاشتباه بحزب الله في عملية الاستقبال والإيواء والتدريب. هذا الملف الأمني يتقاطع مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أبدى انفتاحا على لقاء علني مع القيادة السورية متى رأى الجانبان أن الظروف باتت مناسبة مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية بين الجانبين، تصريحات تخشى فيها جهات لبنانية وسورية أن يتحول ملف ضباط النظام المخلوع إلى ورقة ضغط في أي حوار أو تفاوض مقبل بين الحزب ودمشق. هذا الكشف الأمني لا يأتي بمعزل عن مسار تنسيقي كانت بيروت ودمشق قد أرستا أسسه مسبقاً إذ بحثت وزارتا الداخلية السورية واللبنانية في اجتماع سابق عقد في بيروت لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل قنوات التواصل المباشر وضبط المعابر الحدودية التي استغلتها الشبكة لاحقاً لتهريب عناصرها. فكيف سينعكس ملف شبكات فلول النظام المخلوع على المسار الأمني بين دمشق وبيروت؟
0: ونناقش هذا الملف مع السيد ضياء قدور الخبير الأمني والعسكري من دمشق، مرحبا بك. والسيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد ضياء، هل نستطيع أن نقول الآن بأنه مع هذه العملية والقبض على هذه الخلية أنه سوريا دمشق تحديدا يعني الحكومة السورية وبيروت أمام عمل منظم عسكري ببنية متكاملة وليس خلايا متفرقة؟ يعني الموضوع له أبعاد عسكرية وأمنية أكبر من خلية واحدة؟
2: تحياتي لك سيدة ربا ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. يعني أنت خير العارفين، كنا نتابع على تلفزيون سوريا مع حضرتك الكثير من ملفات المتعلقة بالميليشيات الإيرانية والخلايا الإرهابية. اليوم حزب الله انتقل من السيطرة الميدانية الحضور المباشر والواضح إلى الخلايا الأمنية، يعني بات يعتمد على شبكات لا مركزية فرعية لا تتلقى أوامرها من جهة واحدة، عدة خلايا لا تتواصل فيما بينها. الحديث عن هيكل عسكري منظم ليس بعد الآن، ما يزال حزب الله يشن حرب أمنية ضد الحكومة السورية ويحاول من خلفه أجندات إيرانية كما تعلمين إرسال رسائل سياسية. اليوم السؤال
0: طبعا هناك تخوف من أن هذه الخلايا المتفرقة وهذه الخلية نموذجا أن يتم التواصل فيما بينهم بعد، يعني لو سمحت لهم الظروف بذلك، ويصبح الخطر أكبر بتنظيم أمني وعسكري يشكل خطرا على البلدين.
2: بالتأكيد اليوم العمليات، دعني أتحدث عن سوريا بالتحديد، عمليات المنسوبة لحزب الله أو المرتبطة بحزب الله بشكل عام نتحدث عن التي أتت بعد سقوط النظام.
0: نعم.
2: من القنيطرة إلى حلب، يعني من جنوب البلاد إلى شمال البلاد. وبالتالي حزب الله يمتلك شبكة واسعة من الوكلاء، ويعيد ارتباطه ويعيد تواصله مع الوكلاء. كان لدى حزب الله 70,000 مقاتل في سوريا. نعم. هو يعيد تواصله مع هؤلاء. مثلا في الخليل الأخيرة التي ألقي القبض عليها، مثلا ألقي القبض على عنصر من حيان.
0: نعم.
2: يعني ليس عنصرا يعني ينتمي إلى طائفة معينة، بعضهم كان ينتمي إلى فيلق القدس الذي يعني كان له تواصلات. ويعني وعلى الجانب الآخر دعيني أذكرك بالعملية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. ألقت القبض على 6,000 صاعق لعبوات ناسفة كانت باتجاه لبنان وليست.
0: نعم.
2: باتجاه سوريا. وبالتالي الخطر حزب الله يأتي ويذهب بأغراض من سوريا إلى لبنان، ويتمتع ما زال يتمتع بجزء من الحركة الميدانية، ولكن بأشكال مختلفة. كان يسيطر على معابر غير شرعية، الآن يعني يتخذ أساليب وطرق مختلفة. ولكن الأمر المهم اليوم أنه هذا التهديد تهديد مشترك، يعني حزب الله أيضا يهدد الداخل اللبناني، لا يهدد فقط. واليوم العملية تأتي من الجانب اللبناني، وبالتالي ليس باستطاعة حزب الله أن ينكرها.
0: نعم.
2: ويؤكد مكانة تنشره الحكومة السورية ووزارة الداخلية حول التهديدات الإرهابية التي تأتي من حزب الله من جانب لبنان. وفقط.
0: نعم.
2: أربطها باختصار وبجزء بخلاصة، كون التهريب جاء من شمال لبنان، أي من المناطق القريبة على محافظة طرطوس، راجع العمليات التي أعلنت عنها الحكومة السورية وزارة الداخلية في محافظة طرطوس. ألقي القبض وضبطت عبوات ناسفة، حتى أنها بنفس يعني كما يقال اللواصق الحامي والواقي، نتحدث عن البصمة الفنية، مع العبوات الأخرى التي ألقي القبض عليها.

0: ضبطت في محافظات أخرى. وبالتالي حزب الله يعتمد على نفس التركيب الفني حتى لا يتعب خلاياه الموجودة داخل حزب الله داخل سوريا. يعتمدون طريقة عمل منظمة، تأتيهم الأوامر من شبكة عملياتية قيادية داخل لبنان، ويقومون بالتصرف وفق الأوامر التي تأتيهم.
1: نعم.
0: من هنا.
1: طيب يعني سيد أسعد، هذه العملية التي قامت بها الدولة اللبنانية إلى أي مدى تعني بأنه بدأ فعلا تنسيق أمني من نوع مختلف، وارتفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، خاصة كما أشار السيد ضياء أن هذا التهديد ليس فقط على سوريا، هو على الجانبين، على الجانب السوري والجانب اللبناني.
2: هو على الجانب اللبناني أكثر من على الجانب السوري. ألقي التحية على الضيف الكريم
1: بك.
2: وعلى المشاهدين وعلى حضرتك. لماذا على الجانب اللبناني أخطر؟ لأن حزب الله يستمر في أن يلعب دور عامل تفجير الاستقرار ومحاولة الوقوف أمام أي تطبيع جدي بين لبنان وسوريا. وحزب الله لا يزال يحلم، مخطئ من يظن أنه نسي أنه خسر سوريا، أن إيران خسرت سوريا، وأنه مستعد لأن يفعل كل شيء لكي يحقق أهدافا تؤدي إلى زرع بذور اللا استقرار في سوريا وإزعاج الدولة السورية. وأحداث الساحل الماضي كانت خير شاهد على ذلك. لقد انطلق التخطيط من لبنان وهذا أمر واضح، وحزب الله يستمر في عمليات تهريب الأسلحة عبر سوريا، وهذا بحد ذاته عمل تخريبي. المعلومات عن الخلية هي أن هناك عملا منظما جدا، وأكثر من مجرد أنه يعني من تصرف قوات، كان لديهم أرقام هواتف نيبالية يعني أرقام أجنبية للتواصل لكي لا يتم رصد تحركاتهم. وهناك تمويل ودعم من إحدى الجمعيات التي شكلها حزب الله يعني بالواسطة، وبالتالي تحت رعاية حزب الله مباشرة. السؤال هنا كيف يمكن لحزب الله أن يستمر بعملية الخداع هذه من الكلام عن انفتاح على
1: سنتحدث المتولة. عن هذه النقطة سيد أسعد لأنها مهمة جدا، خاصة كما ذكرت بأن حزب الله يعني يتحدث عن الانفتاح على الجانب السوري، وفي نفس الوقت يقوم بهذه الأعمال أو محاولة هذه الأعمال التخريبية. لكن بنقطة الساحل تحديدا، هل تعتقد بأن الهدف الرئيسي لحزب الله يعني ومع ارتباط هذه الخلية بحزب الله في سوريا، الهدف الرئيسي هو الساحل لأن الساحل خاصرة رخوة، يعتقد ذلك؟ وماذا يستفيد من زعزعة الأمور في الساحل تحديدا؟
2: محاولة خلق فتنة معينة.
1: نعم.
2: ومحاولة
1: العمل يعني اللعب على الوتر الطائفي،
2: اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وأن الساحل وكأنه إمارة تتبع للون مذهبي معين، وهذا أخطر ما يكون. لكن الواضح أن حزب الله يحاول محاولات يائسة. لماذا؟ لمجموعة أسباب أوجزها باثنين. أولا، الدولة السورية قوية وتسيطر على الأرض أمنيا وعسكريا، وكل هذه المحاولات المراهقة لن تلقى أي يعني نجاح. فالمحاولة الأولى الكبيرة حصلت في الساحل، أما اليوم فخلافا للإدعاءات بأن يمكن لحزب الله أن يحرك شيئا من لبنان تجاه سوريا، فهذا أمر يعني أصبح أكثر صعوبة. الأمر الثاني أن الدولة اللبنانية تغيرت إلى حد ما، يعني لا يمكن أن تغط رأسها في الرمال على ما يقوم به حزب الله. من أوقف هذه الخلية؟ الذي أوقفها هو فرع المعلومات تابع لقوى الأمن.
1: نعم.
2: الداخلي، وسواء كان مديرية المخابرات أم فرع المعلومات، فإن هذا لا يتم إلا بقرار سياسي كبير، يعني أن حزب الله ليس مطلق اليد في التصرف. صحيح أنه موجود عسكريا وأمنيا في البقاع، وصحيح أنه قادر على اختراق بعض مناطق عكار المحاذية للحدود الشمالية، ولكن هذا الأمر هو قيد المراقبة.
1: نعم. طيب.
2: كما قلنا الإزدواجية، ختاما هنا، الإزدواجية بأن يعلن نعيم قاسم أنه يعني الشأن السوري هو شأن سوري، وكأنه يرسل رسالة بأنه يطوي مرحلة التدخل الدموي

0: لحزب الله في سوريا، وما بين العمل الأمني على الأرض. هذه الازدواجية هي
1: سنتحدث
0: ازدواجية
1: كما قلنا عن هذه الازدواجية وما وراءها وكيف يجب التعامل معها، ليس فقط بالتصريحات على أكثر من صعيد. لكن أعود لك مرة أخرى سيد ضياء، هذه الخلية كانت منظمة وكان هناك حديث عن تدريب على يعني طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة. بهذا التنظيم يجعل الأمر مخيفا، إلى أنه إلى أي مدى تريد أن تذهب هكذا خلايا إن لم يتم القبض عليها في العمل الأمني والعسكري داخل سوريا أو داخل لبنان، ولكن تحديدا هي موجهة داخل سوريا، إلى أين تستطيع أن تصل بهذه القدرات ليست بالقليلة المتطورة؟
2: يعني في الحقيقة خطر حزب الله والميليشيات الإيرانية، بقايا الميليشيات الإيرانية يعتبر
1: وفلول
2: تهديد النوع الثاني
1: سيد ضياء، وفلول يعني فلول هناك، الأهم أن هناك فلول يعني موجودين كانوا مرتكبين جرائم في عهد النظام المخلوع موجودين في لبنان ويتعاملون مع هذه الخلايا.
2: نعم وأنتم أشرتم لموضوع الساحل، بالتأكيد حزب الله من مصلحته أن يثير حرب طائفية، يشعل حرب طائفية، لكن دعيني أوضح نقطة، لماذا يختار الساحل حزب الله؟ باختصار يعني لأنه هناك يعني أنت تعلمين هناك واقع تشكل بعد سقوط النظام، وهذا الواقع غير قابل للرجوع. ما يزال للأسف هناك بعض الأغبياء الذين يعتقدون أنه هذا الواقع يمكن عكسه من خلال القوة ومن خلال التنسيق العسكري، ومن هناك الخاسرين الذين فقدوا امتيازاتهم، ومنهم مثلا ضباط النظام السابقين محمد جابر، جميل حسن، كمال حسن وغيرهم الذين يقدمون الدعم والتمويل وتتلاقى أهدافهم مع أهداف حزب الله، على الرغم من أنه كما تعلمين ثبت في كثير من الأوقات عمالتهم للجانب الإسرائيلي، ما تزال إيران تتواصل معهم يعني الإضرار باستقرار سوريا. الهدف، وأنت تحدثت عن الخطورة، حزب الله وبقايا الميليشيات وبقايا الفلول يشكلون خطر نوعي ثاني بعد التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة أو تنظيم داعش.
1: نعم.
2: نتحدث عن خلايا تنشط من القنيطرة إلى شمال سوريا، لا تتخذ الطابع الطائفي بالضرورة. يعني تحدثنا عن عنصرين، حيان وعنصر آخر في فيلق القدس، بقايا من كانوا يعملون في جيش النظام أو الميليشيات الرديفة. نتحدث عن كل من هو خاسر ومن كل من هو ممتعض وكل من هو له يعني يعاني من ضغوط وربما من شرخ مجتمعي، هذا ما يستغله حزب الله وهذا ما يهدف إليه. تعلمين فيما حدث في المزي قبل عدة أشهر، كان هناك إطلاق عشوائي لصواريخ ولمسيرات، ألقي القبض عليها وضبطتها قوات الأمن. ما تزال الدولة السورية محكمة سيطرتها حقيقة وتسيطر على الوضع الأمني وتلاحق هذه الخلايا.
1: طب إلى أي مدى تسليم الفلول تحديدا،
2: إثارة عدم الاستقرار،
1: إلى أي مدى تسليم الفلول تحديدا وأن يصل الأمر إلى هذا المستوى وقامت لبنان بتسليم يعني أحد الفلول الضباط من عهد النظام المخلوع، إلى أي مدى يعني المضي في هذا الملف يسهل المهمة أيضا على لبنان وعلى سوريا ويقصم ظهر من يحاول أن يشكل هكذا خلايا مع تنوع الجهات المتربصة وعلى رأسها حزب الله؟
2: ستربة هذا المسار مهم وقد يؤتي نتيجة، والتنسيق الأمني ورفع مستوى التعزيز التعاون مهم جدا في هذا الإطار، لكن للأسف ما يزال الجانب اللبناني يعاني من ثغرات. يعني في خضم هذه الخلية التي ألقي القبض عنها كان هناك عنصر أمني ربما على صلة أو متورط في هذه العملية، لا نعلم. المشكلة في لبنان أن هناك هيمنة لحزب إرهابي ومدعوم بأجندات خارجية ويعمل خارج نطاق الدولة، وطالما أن هذا الوضع مستمر، تحدثنا اليوم عن خلية ألقي القبض عنها وكشفت معلومات هي بالنسبة لنا كخبراء في الشأن الأمني بمثابة كنز، بمثابة كنز ثمين حقيقة، لكن ماذا عن الخلايا الأخرى؟ نحن نتحدث، وئام وهاب نفسه اعترف بأن هناك عشرات آلاف الفلول الذين موجودين في داخل لبنان ويعني يرعون يتلقون رعاية من قبل حزب الله، وبالتالي نحن نتحدث عن خطر يهدد الأمن القومي السوري. تعلمين هناك تقارير تحدثت عن أن حزب الله يمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى العاصمة دمشق. السؤال هنا أنه إذا كان حزب الله في ظل هذا الضعف، في ظل هذا التظاهر بالمسكني وأنه يريد التصالح مع الدولة السورية الجديدة ويريد التفاوض ويقوم بمثل هذه العمليات التخريبية، تعلمين كان هناك عمليات متزامنة في 5 محافظات تهدف إلى اغتيال شخصيات حكومية. فما هو الموقف إذا استعاد هذا الحزب عافيته وعاد إلى يعني كما كان وسطوته وعلاقاته؟
1: هذه النقطة الأهم التي من الممكن أن تستفيد منها لبنان سيد أسعد، وأنت أشرت إليها والسيد ضياء أشار إليها فعلا. الآن حزب الله ليس في أفضل حالاته، ربما في حالات سيئة جدا بل في أسوأ حالاته، مع ذلك هو يرسل رسائل كان يعني متعلقة بالعلاقات مع الدولة السورية الجديدة، وفي نفس الوقت يقوم بالتعاون مع هذه، أو ليس بالتعاون، باحتواء ورعاية الفلول وهذه الخلايا. كيف يجب التعامل مع هذا الأمر الآن من مصلحة لبنان بالدرجة الأولى، وإلى مدى تستطيع الدولة اللبنانية أن تستفيد من هذه النقطة لكي لا تسمح لحزب الله أن يستعيد عافيته ويسيطر مرة أخرى على مفاصل الدولة اللبنانية؟
0: رسائل الدولة السورية رسائل كاذبة شكلا ومضمونا. إيران لا تريد إلا أن تشعل النار تحت الدولة السورية، وهذا أمر
1: يتولى. تقصد رسائل حزب الله؟ رسائل كاذبة. نعم.
0: رسائل كاذبة بنسبة 101%.
1: نعم.
0: لا يوجد ما يمكن أن تصديقه عن حزب الله الذي يتقن فن التخفي.
1: نعم.
0: ماذا على الدولة اللبنانية أن تفعل؟ هناك مجموعة من الملفات التي يفترض بالدولة اللبنانية أن تفعلها الآن، لا سيما موضوع ضبط الحدود، إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية السورية، والشروع مع الدولة السورية بأقصى درجات التعاون الأمني والعسكري، ومنع حزب الله من أن يمرر أي شيء عبر هذه الحدود، ثم الإطباق على أي محاولة هنا لاحتضان الفلول ولمحاولة تأهيل الفلول. الأمر الثاني أنه علي مملوك عندما تتحدث تقارير دولية عن وجوده في الضاحية الجنوبية، هل هذا الأمر مقبول؟ ليس مقبولا، لكن علينا أن نعترف أن هذه الدولة اللبنانية استعادت حضورها بنسبة 10% لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يعني
1: بعد كل ما حدث إلى الآن فقط 10% استعادت حضورها؟
0: إذا بيروت الإدارية،
1: نعم،
0: الإدارية يعني الضاحية الجنوبية، وحضرتك تعرف
1: نعم،
0: بيروت الإدارية هي العاصمة ويلاصق فيها الضاحية الجنوبية التي هي المعقل لحزب الله، إذا بيروت الإدارية لم يتم تنظيفها بعد وجود حزب الله، فإذا 10% بالكاد. إذا كان حزب الله يستطيع تعطيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مباشرة، راقبوا هذا المشهد معي. الدولة السورية التي لديها أرض محتلة عندما ترى أن هناك تفاوضا مباشرا مع إسرائيل تقوم به لمصلحة سوريا، أما لبنان فممنوع عليه التفاوض لكي يحرر الجنوب من الاحتلال الذي جلبه حزب الله. لماذا ممنوع عليه التفاوض؟ لأن حزب الله موجود عسكريا على الأرض، ولأن حزب الله تابع لإيران، ولأن إيران هي التي تريد أن تفاوض عن لبنان، كما كانوا يتبعون الأسد الإبن ويضعون سوريا وكأنها دولة جزء من هذا المحور، كذلك يستبعون لبنان الدولة. نحن لا. الآن نتكلم عن خطوات يجب أن تحصل بين لبنان وسوريا، والمسؤولية هنا، وأنا يعني سبحان كلبناني أتكلم، المسؤولية أكبر من الجانب اللبناني، الدولة اللبنانية التي نريد منها أن تنفض عنها غبار عصر الممانعة وأن تقول أنا أستلم هذه الحدود في من البقاع إلى الشمال، وممنوع مرور عوامل التخريب إلى داخل سوريا، وعلى الدولة السورية أن تتجاوب هنا ويبدأ ترسيم الحدود وترسيم المبادئ الأساسية التي لم يعد عليها خلاف. لبنان دولة مستقلة، سوريا دولة شقيقة مستقلة، ويجب صياغة أفضل عناوين التعاون.
1: طيب، موضوع ترسيم الحدود وضمان سلامة الحدود على الجانبين من الدولتين كدولة سورية ودولة لبنانية، وموضوع تسليم الفلول، هل هذا الأمر بهذه البساطة على الدولة اللبنانية؟ باختصار لو سمحت سيد أسعد، أنت تعلم أنه تحدي، هذا ليس تحدي، هذا شبه مستحيل بالنسبة للبنان في هذه المرحلة.
0: لا ندعي أنه بهذه البساطة، ولكن على الدولة اللبنانية رفع الغطاء وإعلان الحقائق.
1: نعم.
0: أنا يوجد جيش لبناني في البقاع على السلسلة الشرقية، يجب أن يوجد هناك بشكل الإطباق الكامل على الحدود ومنع أي عمليات هذا النوع. لماذا فلول الأسد لا تزال موجودة في لبنان، لا سيما الضباط الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا؟ على الدولة اللبنانية رفع الغطاء وأن تقوم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية بإعلان الحقائق للرأي العام على أقل تقدير.
1: نعم
0: وأنا أجزم بأن رئيس الجمهورية جوزيف عام

0: رئيس الحكومه نواف السادات اصبح تماما خارج نطاق تاثير حزب الله. ولا لا انه هنا هما بدا بذلك.
1: نعم.
0: وهذه خطوات شجاعة. طيب. ولكن الخطوات الشجاعة هذه لا تكفي، يجب المزيد.
1: نعم. طيب سيد ضياء، نفس النقطة، برأيك لماذا يعني يقوم حزب الله بإرسال هكذا رسائل على الإعلام ويقوم في الخفاء بتجهيز ومساعدة هكذا خلايا تهدد أمن البلدين، ولا سيما يعني أمن سوريا، باعتبار أن في هذه الخلايا جزء من الفلول؟ ونقطة أخرى أيضا، المعلومات تقول بأن جزء من هذه الخلايا ربما على ارتباط بروسيا، كيف تصبح هذه المعادلة مترابطة يعني أو واقعية، أو كيف تفسرها من وجهة نظرك فيما لو كان فعلا لروسيا يد؟
2: يعني لا أعتقد أنه لروسيا الحكومة أو الدولة هناك يد، لكن هذا موقف ربما قد يكون رمادي إذا تبين وتأكد أنه رجل أعمال محمد جابر الذي مول تمرد الفلول في مارس واليوم له صلة بهذه الخلية موجود في روسيا. يعني روسيا أعلنت على لسان أكبر مسؤوليها أنها تدعم استقرار الدولة السورية وتدعم الرئيس الشرع في جهوده لبناء سوريا موحدة ومستقلة.
1: نعم، هذا الموقف الرسمي،
2: وأدانة الاعتداءات الإسرائيلية.
1: هذا الموقف الرسمي صحيح.
2: نعم، الموقف
1: وإضافة للزيارات على أعلى المستويات، لكن بالمقابل حزب الله يصرح بأنه يريد التعاون مع الدولة السورية ويقوم بما يقوم به. يعني سيد ضياء، أنت تعلم أنه أمنيا وعسكريا وسياسيا، وتحديدا أمنيا وسياسيا، ما يعلن على الإعلام شيء، وما يتم حياكته في الغرف المظلمة ربما يكون شيء آخر، أحيانا كثيرة شيء آخر.
2: صحيح، لكن هناك اتفاق وقع مؤخرا. نعم. ما بين الجانب السوري والجانب الروسي حول الوضع الجديد لقاعدة حميميم.
1: نعم.
2: إذا كان هناك معرفة، يعني إذا كان هناك معرفة وتورط روسي، فيجب أن يكون هناك موقف للدولة السورية حقيقة. أما إذا تم هذا بناء على قنوات اتصال خاصة أو شخصية، فيجب على روسيا أيضا أن تتابع هذا الموضوع،
1: لأنه
2: هذا يشكل تهديد لسوريا.
1: يعني روسيا يجب أن تتخذ موقفا، حتى روسيا يجب أن تأخذ موقفا، حتى لو كان يعني لو هذا ليس شيء رسمي متعلق.
2: نعم،
1: بالدولة الروسية،
2: يجب أن تتحرك.
1: أحد موجود على أراضيها يجب أن تقوم بإجراء. نعم، تفضل.
2: بالتأكيد، ونحن نتحدث ست ربا أيضا موضوع آخر يعني لم يتم التطرق له، أنه هؤلاء الشخصيات في كل مرة تطرح أسماءهم، رامي مخلوف.
1: نعم.
2: محمد جابر.
1: نعم.
2: بقية الشخصيات الأخرى، هؤلاء كلهم من الدائرة الضيقة لبشار الأسد، ويعني ربما يتواصلون أيضا مع بشار الأسد ويتلقون أوامر، بالتالي هذا موقف يجب أن توضحه روسيا للقيادة السورية.
1: نعم، صحيح.
2: ننتقل إلى الموقف المزدوج لحزب الله. هذا هو طبيعي، يعني حزب الله، وهذا شيء ربما لا يريد الكثيرون تصديقه، حزب الله هو حزب إرهابي كان عدو لسوريا وما زال عدو للشعب السوري وللدولة السورية. اليوم حزب الله لم يستطع أن يتجاوز نقطة أنه هو خسر سوريا، والتشديد الأخير حتى نكون دقيقين من قبل الحكومة، من قبل الدولة السورية على موضوع الحدود، تهريب الأسلحة، ربما أزعج حزب الله أيضا ويعني شدد من الخناق ومن الوضع المنهار أساسا الذي يعاني منه حزب الله. وأيضا ربما قد يكون هذا في خضم أيضا رسائل سياسية، كون اليوم سوريا انتقلت وخرجت من محور ما يسمى المحور الإيراني واتجهت نحو فتح علاقاتها مع دول أخرى، وباتت يعني لديها علاقات واتجاهات مختلفة. حزب الله مهما تظاهر بعكس ذلك، ففي نهاية المطاف هو يعمل ضد مواقف الدولة السورية وضد الاستقرار السوري. لا يمكن الوثوق حقيقة.
1: طيب.
2: بأي تصريح سياسي يخرج من هذا القيادة أو من
1: خاصة
2: من ذاك
1: مع الجرائم التي ارتكبها حزب الله في سوريا.
2: وبحسب متابعتي كخبير أمني،
1: يعني هذه الجرائم التي لا يتم الاعتراف بها إلى الآن. طيب سيد ضياء، لأنه
2: يعني
1: قبل أن ينتهي وقتي،
2: نقول ست ربا باختصار.
1: تفضل.
2: نعم، باختصار، حزب الله هو عدو للثورة، عدو للثورة وللدولة السورية معا.
1: نعم.
2: يعني هو كان عدو للثورة لأنه نكل بالسوريين، واليوم هو عدو للدولة السورية.
1: نعم. طيب يعني سيد أسعد، كيف يجب أن يكون الآن العمل والتنسيق الأمني بين الدولة السورية والدولة اللبنانية في مجال الاستخبارات، تبادل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالفلول، بالتحركات التي تهدد أمن الجانبين؟ إلى أي مدى يجب أن يكون التنسيق عالياً، وكيف يجب أن يتم التحرك في هذه المرحلة؟
0: من زاويتين، الزاوية الأولى يجب على الدولة اللبنانية أن ترفع الغطاء بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته. إذا كان حزب الله وهو مبات مؤكد يعني يحمي البنية التحتية

0: الأمنية العسكرية اللبنانية هي موجودة يعني على الأرض. مثلا فرع المعلومات عند شعبة المعلومات عندما توقف هذه الخلية وتتعقبها وتكشف عن هذا الموضوع ويسرب للإعلام، هذا الموضوع هام جدا يعني كما قلت أنا
1: نعم،
0: بقرار سياسي مغطى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
1: شكرا،
0: بكل وضوح. هذا لا يكفي، عليهم الاستمرار.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، السيد ضياء قدور الخبير الأمني والعسكري كنت معنا من دمشق. وسنناقش بعد الفاصل أبعاد ودلالات المناورات العسكرية للاحتلال في الجولان ومستقبل المسار التفاوضي بين دمشق وتل أبيب.
2: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنا.

0: قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
1: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات وبحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على عشرات السيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان والتي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السورية حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه الانسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا، وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974، وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل. تقول الأخيرة إن سوريا

0: غزة لا يؤتمن جانبها.
1: ونناقش هذا الموضوع مع العقيد أكرم عبد الجواد، الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. مرحبا بك. والدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أكرم، ما هذه المناورات وما دلالاتها العسكرية والأمنية؟ يعني ماذا تريد إسرائيل من خلال هذه المناورات والعمليات التي تقوم بها في الجولان المحتل؟
2: حياكم الله أني سروة، تحية إليك وللضيف وللأخوة المشاهدين. الحقيقة هذه المناورات هي عبارة عن عمليات يعني تكتيكية وعملياتية قام بها العدو الإسرائيلي على الجبهة الشمالية من حدوده بالفرقة 210، والتي تحاكي عمليات تكتيكية، يعني يدعي بأنها يجب أن تكون هذه القوات جاهزة في حال تعرضت بلادهم إلى أي خطر من الخارج. لكن الذي تريده إسرائيل الحقيقة، ما نراه في الجنوب السوري، الذي تريده إسرائيل هي يعني جعل الجنوب السوري في حالة فوضى. هي كما تدعي بأنها تقول يجب أن تكون المناطق التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر من عام 2024 لا يمكن الانسحاب منها ولا يمكن التخلي عنها ضمن أي يعني اتفاق أو أي شروط. لكن القيادة السورية متمسكة باتفاق فض الاشتباك الذي عقد بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية في عام 1974. نعم. والذي عقد هذا الاتفاق أيضا برعاية أمريكية. إسرائيل نقضت هذا الاتفاق بعد 8 ديسمبر وقامت بالدخول إلى منطقة العزل في الجانب السوري، وتوغلت إلى يعني كيلومترات عديدة، توصلت إلى حدود 10 كيلومتر خارج المنطقة العازلة، وهذا يعني نعرف في القانون الدولي هو انتهاك لسيادة سوريا، وأيضا انتهاك للقانون الدولي الذي وقعت عليه إسرائيل ضمن بنود الاتفاق المنعقد.
1: يعني هذه المناورات طبيعتها أمنية عسكرية وفرض واقع عسكري جديد، لكن سيد رضوان، ما هي الدلالات السياسية أيضا لهذا الموضوع؟ وهل هذه المناورات تعني بأن إسرائيل تنسف أي فرصة للتفاوض في المرحلة القادمة، لا أمنيا ولا عسكريا ولا على أي صعيد، وبأنها تفرض واقعا جديدا في الجنوب السوري يعني والمناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024؟
3: يعني كل مناورات عسكرية لديها رسائل سياسية، خاصة فيما يتعلق بالزمان والمكان. تنفيذ هذه المناورات العسكرية على الأراضي المحتلة من الأراضي السورية المحتلة من الجولان، ومكان أيضا ووقت تنفيذ هذه المناورة بكل تأكيد يحمل رسالة سياسية، أولا إلى الحكومة السورية وإلى الشعب السوري وإلى أيضا الولايات المتحدة التي بدأ موقفها الآن يعني داعم أكثر ضد التوغلات الإسرائيلية، وداعم لموقف الحكومة السورية للتهدئة ومنع التصعيد. لذلك ربما إسرائيل تريد أن ترسل رسالة أنها تتصرف بمعزل عن كل الأطراف، وأنها تتصرف لما تعتقد أنه حماية أمنها القومي. إسرائيل بالنسبة لسوريا يعني كانت وما زالت وسوف تبقى تحدي كبير جدا للتعامل معها، خاصة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تقريبا لا تلتزم لا بمعايير القانون الدولي ولا تقريبا بالاتفاقيات الثنائية الموقعة ولا حتى في الالتزامات يعني التي مناط بها من قبل الولايات المتحدة. ولذلك تمثل هذه حكومة نتنياهو يعني حكومة معزولة على المستوى الدولي وعلى مستوى العالم. تحدي بالنسبة للحكومة السورية كيف يمكن التعامل معها أو الضغط عليها، لا سيما أن الخيارات العسكرية بالنسبة لسوريا ليست مطروحة. يعني ليس هناك لغة سياسية يمكن أن تتكلم أو يتم التفاهم معها مع حكومة نتنياهو.
1: نعم. طيب هذا التدريب، إذا سألناك سيد أكرم، هذا التدريب العسكري وهذه المناورات إلى أي مدى أيضا تشكل تحدي جديد أمام الدولة السورية في ظل الضعف العسكري؟ يعني واقع سوريا بعد سنوات الحرب وما قام به النظام المخلوع وما قامت به أيضا

0: إسرائيل من تدمير ما تبقى من البنية العسكرية لسوريا بعد التحرير؟ إلى أي مدى هكذا تدريبات من الممكن أن تتكرر وأن تشكل تحديا عسكريا وأمنيا جديدا لسوريا، خاصة يعني أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب وفي المناطق التي دخلتها يعيق حياة الناس، يعيق حياة المدنيين، يؤثر عليها، ليس فقط يعني يؤثر على المناطق التي تدخلها دون تأثير بشكل مباشر على المدنيين.
1: هلا التحدي أمام الحكومة السورية ليس ضمن التدريبات العسكرية الإسرائيلية، دخول القوات الإسرائيلية إلى المناطق بعد 8 ديسمبر عام 2024 هو تحدي الحقيقة للحكومة السورية، وهو انتهاك لسيادة سوريا ولأراضي سوريا وانتهاك لحرمة يعني الأرض السورية. لذلك هذه المناورات يعني كما أسلف الضيف بأنها يعني ترسل برسائل سياسية وأمنية وعسكرية على الجبهة، ونعلم أن إسرائيل يعني هي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
0: طب هل هذا يعني أن ما تقوم به حتى إسرائيل يمهد لمرحلة عسكرية جديدة تخطط لها في الجنوب السوري أو في سوريا؟ هل هذا ينذر بأنه ربما هذا الخطر موجود الآن؟
1: عسكريا لا تفكر إسرائيل في اجتياح منطقة الجنوب عسكريا، لكنها تحاول يعني بين الفينة والأخرى أن يعني تقضم الأرض، يعني
0: نعم سياسة القضم
1: نعم
0: سياسة القضم
1: سياسة قضم الأرض، يعني هي دخلت الآن لنقل لمسافة 5 كيلومتر. نعم. ورفضت الخروج من هذه المناطق. لذلك المفاوضات التي جرت بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية قبل أيام وبرعاية أمريكية في الأردن، الحقيقة يعني معظم الشروط تم التوافق عليها إلا شروط الانسحاب، يعني ورأينا يعني تصريحات الإسرائيليين بأنهم زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر وإلى زيارته إلى مرصد جبل الشيخ، هذا الحقيقة يعد يعني استفزاز للحكومة السورية وللدولة السورية وللشعب السوري. لكن البنود التي تم الاتفاق عليها معظمها موجودة، وصرح ذلك المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين السوريين بأن معظم البنود تم الاتفاق عليها، لكن المسؤولين الإسرائيليين يعني يقولون بأننا لا يمكن أن ننسحب من الأراضي التي دخلنا إليها بعد 8 ديسمبر إلا بضمانات أمنية. الحقيقة أن إسرائيل يعني هي تخشى عدة أمور. أولا تخشى تعاظم النفوذ التركي في سوريا، والدليل على أنها استهدفت مطار أبو الظهور العسكري والذي يبعد عن حدود إسرائيلية مسافة 600 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، فلذلك هي تخشى تعاظم النفوذ التركي في سوريا، بالرغم من أن الرسائل المرسلة من تركيا إلى سوريا بأن لن نترك سوريا يعني وحيدة في ساحة الصراع الدولي أو الصراع الإقليمي. لذلك إسرائيل تسعى كما صرح أحد المسؤولين الإسرائيليين عبر القناة 12 الإسرائيلية بأن ما حققناه بعد 8 ديسمبر من عام 2024 هو يعتبر ورقة ضغط استراتيجية على الحكومة السورية. نعم. من أجل الحصول على ميزات ميزات سياسية إذا تم التوافق بين سوريا وإسرائيل باتفاق أمني جديد. نعم. على غرار اتفاق عام 1974.
0: سيد رضوان، هل فعلا هكذا هي الأمور؟ إسرائيل تحاول من خلال هذه الضغوط العسكرية وما تقوم به في الجنوب السوري أن تضغط على حكومة دمشق الآن، على الحكومة السورية، لفرض أيضا شروط تفاوضية جديدة أبعد من الاتفاق الأمني، أم أنه كما ذكرت هكذا حكومة متطرفة برئاسة إسرائيلية برئاسة نتنياهو ليست مكترثة الآن في هذه المرحلة بأي تفاوض أو بأي اتفاق أمني، بل هي تعمل على سياسة فرض الأمر الواقع؟
2: تماما، هو ما ذكرتي سياسة يعني فرض الأمر الواقع وتغيير الأمور على الأرض، وبالتالي المسائل السياسية بعد ذلك، خاصة أن إسرائيل تتحلى بحماية دولية من قبل الولايات المتحدة في أي إدانة دولية لها في مجلس الأمن أو أي في تحرك عسكري.
0: لكن حتى في هذا الأمر هناك على ما يبدو ولو خلافات بسيطة وهي لا تؤثر على عمق العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما يتعلق بالملف السوري، ألا يؤثر ذلك؟
2: صحيح. يعني تصريحات جزئية وهامشية،
0: نعم
2: لكن إسرائيل قضية

0: داخلية داخل الولايات المتحدة،
1: نعم
0: يعني ثلثي أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعمون إسرائيل بشكل تلقائي وعفوي، بغض النظر سواء كانت يعني هي المبادر في الهجوم أو هي في منطقة الدفاع، سواء كانت ارتكبت جرائم أو كانت الضحية. وبالتالي الدعم التلقائي للكونغرس الأمريكي، وبالتالي هذا يجبر أي حكومة موجودة في البيت الأبيض على دعم إسرائيل. هي قضية داخلية، وحتى تغير الوضع الداخلي طبعا الآن بعد غزة وبعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يتغير الوضع، لكن يبقى بالنهاية يعني هناك دعم أوتوماتيكي لإسرائيل. لذلك إسرائيل لا تكترث بها كل هذه الإدانات الدولية، غيرت الوقائع على الأرض، ومنذ إنشائها عام 1948 هي كيف قضمت أيضا الأراضي
1: أراضي
0: السورية.
1: نعم
0: يعني كان 1949 كان هناك هدنة سورية إسرائيلية، إسرائيل اعتبرت، وكانت هناك الأمم المتحدة أعلنت مناطق منزوعة السلاح، اعتبرت إسرائيل منذ عام 1949 أن منطقة منزوعة السلاح هي مناطق إسرائيلية، لكن قدمتها جزءا جزءا حتى عام 1956 كانت تقريبا قد قدمت ثلث هذه المنطقة منزوعة السلاح، وحتى استولت عليها بشكل كامل في عام 1967 في حرب حزيران 67، ولم تستطع سوريا يعني استعادة إلا جزء بسيط جدا بعد حرب عام 1973 وعبر المفاوضات. لذلك الآن تقوم بنفس الشيء، قدم يعني جزء من أراضي القنيطرة، درعا، وحتى ريف
1: طب هل
0: دمشق،
1: الظروف
0: هذه
1: الدولية
0: المحافظات.
1: والمناخ الدولي مشابه لتلك المرحلة أم أن الآن أمور مختلفة؟ حيث أن يعني هناك إجماع شبه دولي على استقرار سوريا، إزالة سوريا مؤخرا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني هل هذه الملفات مترابطة ونستطيع أن نربطها بما يحدث إقليميا ودوليا؟ أم أن الدول لا تتعامل بهذه الطريقة، تتعامل بطريقة مختلفة تفصل الملفات عن بعضها؟ يعني ملف إسرائيل
0: يعني ما الذي يمكن
1: صحيح
0: أن
1: تريد
0: نقول؟
1: استقرار سوريا، لكن هذا لا يجب أن لا يزعج إسرائيل أو يضر بمصالح إسرائيل.
0: ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي عندما ترك غزة وحيدا؟
1: نعم
0: فما بالك يعني عن مناوشات عسكرية، إسرائيل لديها طول اليد الطولة فيها، وأيضا لديها تقريبا دائما تتذرع بحجج أمنية وعسكرية، سواء بحزب الله أو بإيران
1: نعم
0: أو الآن تركيا مع توتر العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا. وبالتالي لديها الحجج والذرائع التي تستطيع دائما أن تحصل على دعم الولايات المتحدة وحتى على دعم الكثير من الدول الأوروبية. أقول إنه بالنسبة لسوريا يعني تحتاج إلى بناء تحالف أكبر من أجل دعمها في هذه القضية. وبنفس الوقت الآن يعني سوريا ربما في أضعف لحظاتها فيما يتعلق على مستوى التماسك المجتمعي، حتى على مستوى الوضع الاقتصادي، على المستوى العسكري والأمني، وحتى السياسي، يعني الوضع السياسي في منتهى الهشاشة، ولذلك لا تستطيع الدخول في أي شكل من أشكال الصدام مع إسرائيل. لكن مع هذا ربما هذا يشجع إسرائيل أكثر للتمادي، وتمادي أكثر
1: نعم
0: من أجل ضرب أهداف داخل سوريا.
1: نعم
0: لذلك أعتقد يعني محاولة استخدام الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل يبدو أنها تقريبا الورقة الوحيدة التي يمكن أن تستمع لها إسرائيل اليوم.
1: الورقة الوحيدة يعني من ضمن التحالفات الدولية. طيب باعتبار نتحدث عن الضغوط الدولية، السيد العلبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة تحدث أيضا بموضوع ما تقوم به إسرائيل وكيف يؤثر على إزالة بقايا السلاح الكيميائي. إلى أي مدى سيد أكرم يستطيع أو تستطيع الدولة السورية أن تستفيد من هذه النقطة باعتبار أن هناك توجه عالمي ودولي كبير منذ التحرير إلى الآن بالتخلص من السلاح الكيميائي في سوريا، والدولة السورية كانت متعاونة وأبدت وقدمت الكثير في هذا المسار.
2: بداية أريد أن أعقب على كلام
1: تفضل
2: الضيف من واشنطن الأخ رضوان زيادة بأن
1: تفضل
2: سوريا يعني الوضع السياسي في البلد أو في سوريا هو وضع هش، أنا أخالف هذا الرأي. سوريا سياسيا ما حققته خلال السنة والنصف الفائتة منذ أن سقط النظام البائد في 8 من ديسمبر من عام 2024، الدبلوماسية السورية ما حققته في هذه الفترة الوجيزة

0: قصيرة لم تحققه الدبلوماسية السورية ضمن عقود.
1: السيد رضوان كان يتحدث عن الوضع الداخلي الهش اقتصاديا وسياسيا والتهديدات الأمنية.
0: نعم جيد، والدليل على أن سوريا متماسكة واستطاعت بحكمة
1: القيادة السورية الكثير من التحديات
0: أن تستطيع لم شمل السوريين خلال هذه الفترة القصيرة ولم يبقى، والدليل على ذلك اندماج قوات قسد قبل أيام ضمن مؤسسة وزارة الدفاع وضمن مؤسسات الدولة، والوضع الداخلي إلى حد ما يعني قد نقول جيد جدا، ولا نستطيع أن نقول يوجد بعض الثغرات الأمنية وتوجد بعض المناطق التي لا زالت خارج سيطرة الدولة وهي في الجنوب السوري، منطقة السويداء لنقل اللي يسمي الأمور بمسمياتها، محافظة السويداء لا زالت خارج سيطرة الدولة لاتفاقات إقليمية وأمنية محددة.
1: طيب سيد أكرم، نعم يعني مع لا أحد ينكر ما حققته سوريا في الفترة الماضية، لكن موضوع الهشاشة هذا لا يعيب الدولة السورية بعد سنوات الصراع. لو تجبني عن سؤالي لو سمحت.
0: الإجماع الدولي، نعم موضوع الإجماع الدولي في سبيل الوصول إلى سوريا مستقرة أمنيا، هذا الحقيقة رسالة من كل دول العالم ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدليل على ذلك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في 25 من تموز الفائت، والذي أعطى برسالة من دمشق إلى الكيان الإسرائيلي يجب أن يتعامل بشكل إيجابي مع الملف السوري ويدعم الانتقال السياسي في سوريا، وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر على دول العالم، التعامل بإيجابية مع الملف السوري ودعم الانتقال السياسي في سوريا، لأن الرئيس الشرع هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية، ونلاحظ ما حققته الدبلوماسية السورية خلال هذه الفترة نقلت سوريا
1: يعني تستطيع من سوريا الآن الاستفادة من الدول، كل الدول بالضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها في الجنوب السوري، علما أن الداعم الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة، ونفس الوقت يعني أهم دولة لاعبة الآن في الملف السوري يعني بموضوع إزالتها من على قوائم العقوبات، دول لا راعية للإرهاب، الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة عالميا، هل تستطيع أن تضغط على إسرائيل لتوقف ما تقوم به في الجنوب كرما لعيون سوريا؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية لا تبخل بجهد بالضغط على إسرائيل في المراحل الأولى دبلوماسيا في سبيل الكف عن مثل هذه التوغلات والنزول إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق أمني مع الحكومة السورية. ونرى ذلك يعني أن موضوع الملف السوري حاضر ضمن يعني ضمن طاولة المفاوضات عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن. بحث هذا الملف وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأمريكي بأن التوغلات الموجودة في الجنوب السوري هي توغلات أمنية محدودة تخص أمن المنطقة وليس توغلات عميقة، الدليل على أن الملف حاضر في كافة الاجتماعات التي تخص الملف السوري على يعني بما يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك نرى ضغطا قويا من قبل الرئيس الأمريكي على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي في سبيل الوصول إلى اتفاق أمني، والدليل على أن أمريكا بنفسها هي من ترعى الاتفاق الأمني. صحيح أن انهارت أو فشل الاتفاق الأمني أو جلسة المفاوضات الأخيرة فشلت في التوصل إلى اتفاق أمني، لكن مسارات التواصل سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية لا زالت متواصلة بين الجانبين بهدف الوصول إلى اتفاق.
1: نعم طيب سيد رضوان، لا أعلم إن كان لديك تعقيب وباختصار على ما جاء به السيد أكرم. ونقطة أخرى، فعلا كان هناك حديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة ولقاءات بين على أعلى على مستويات عالية حقيقة بين الحكومة السورية ويعني حكومة بنيامين نتنياهو في المرحلة القادمة متعلقة بالاتفاق الأمني. هل هذا أو هذه المناورات العسكرية في الجنوب دليل قاطع على أنه لن يكون هناك اتفاق أمني حتى بضغوط أمريكية؟
2: يعني لو كان هناك احترام للمفاوضات كانت إسرائيل ألغت المناورات العسكرية،
1: لكن هذه يعني سياسة إسرائيل ليس فقط في سوريا، هي تقوم بذلك في كل مكان، هي لا تحترم المفاوضات.
2: صحيح، لكن هذا دليل على أن المفاوضات غير مجدية وعبثية، وبالتالي ما هو جدوى بالنسبة للطرف السوري الاستمرار بها، الاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل

0: أجدى من الدخول في مفاوضات عبثية مع إسرائيل.
1: يعني تقصد
0: لو
1: أن تبقى
0: كانت
1: الولايات المتحدة هي التي تدير هذا الملف ولا تذهب سوريا إلى مفاوضات مباشرة؟
0: تماما، هو المفاوضات السورية الإسرائيلية التي المباشرة التي بدأت عام 1990 بعد مؤتمر مدريد، كان هدف سوريا في تلك الفترة هو إحضار الولايات المتحدة على الطاولة بشكل أو بآخر. لذلك يبقى هذا المنطق حاضرا الآن، إنه الهدف هذه المفاوضات هي إبقاء الطرف الأمريكي داعم لسوريا بشكل أو بآخر. عندما تحدثت عن الهشاشة السياسية، طبعا نحن في مرحلة انتقالية،
1: نعم
0: ليس هناك مؤسسات، يعني سوريا محكومة الآن في إعلان دستوري مؤقت، لا نعرف عندما يكتب الدستور الدائم، محكومون في مجلس شعب معين لا ينعقد بسبب انعدام الميزانية، وبالتالي ليس هناك مؤسسات قوية تحكم سوريا بشكل أو بآخر، وليس هناك حكومة لديها دعم شعبي. شعبية الرئيس بكل تأكيد، لكن نحن نتحدث عن مؤسسات التي تحصل عبر الانتخابات على الشرعية الدستورية، والتي يعني هي سوريا في أزمة دستورية حقيقية، يجب عليها أن تنتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية كما حدث بعد عام 1950،
1: لكن هذا بعد المرحلة
0: انقلابات
1: الانتقالية،
0: عكسية.
1: نحن ما زلنا في المرحلة الانتقالية يعني، وكل الظروف هي يعني، لذلك موضوع الهشاشة لا يسيء لسوريا أو لا يقلل مما تقوم به الحكومة، بل يشير إلى الواقع كما هو، باعتبار نحن في مرحلة صعبة أمنيا وعسكريا واقتصاديا.
0: بكل تأكيد، تماما.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما، يعني إن كان لديك أي إضافة دكتور رضوان أو قبل أن نختم هذا المحور.
0: لا، الذي بدي أقوله
1: تفضل.
0: إنه إسرائيل ستبقى تحدي كبير بالنسبة للسوريين،
1: نعم
0: لكن تحتاج إلى دعم شعبي
1: شكرا.
0: من أجل دعم موقف الحكومة السورية في هذا الإطار. ولذلك شكل من أشكال النقاشات، شكل من أشكال غياب الأحزاب السياسية أو غياب القوى السياسية التي تدعم الحكومة السورية في هذا الإطار، يبقى يعني الموقف الحكومة السورية منفردا دون أن يكون هناك دعم شعبي لهذا الموقف في السياسة الخارجية المتفق عليه.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، كنت معنا من واشنطن، والعقيد أكرم عبد الجواد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من درعا. على رأس الساعة سنناقش خطط تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، وأبعاد هذه الخطوة عسكريا واقتصاديا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

كان يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حياكم الله من جديد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعداد تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي.
1: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضراً دوماً في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيداً عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28 ألف شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
0: ونناقش هذا الملف مع السيد نوار شعبان الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية من دمشق، مرحبا بك. والدكتور ياسين العلي الباحث والخبير الاقتصادي من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد نوار، عسكريا ما هي أهمية هذا المطار، ولماذا يعني تم تحويله برأيك من جوانب عسكرية؟ هل يتم يعني نستطيع أن تستغني سوريا الجديدة عن هذا المطار العسكري؟ لم يعد له ضرورة عسكرية في سوريا؟
2: بداية مساء الخير سيد رونا، وشكرا على الاستضافة. هلا فيما يتعلق في موضوع انه اهميته العسكرية، هو المطار قديم وقد شك او انشئ

0: وقت الانتداب الفرنسي.
1: نعم.
0: ولكن لم يخدم فقط عسكريا النظام السابق، هو كان له ادوار امنيه. هو في يعني لما تم انشاؤه في بالقرب من مركز العاصمه دمشق، هو كان يلعب دور عسكري بين قوسين امني، وهذا هذا الامر كثير كان بارز في ووضح بشكل واضح فيما يتعلق في خلال سنوات الثوره،
1: الاعتقالات وما قاموا به،
0: نعم نعم
1: ميليشيات ميليشيات طائفيه وما الى ذلك. نعم.
0: النقطة المهم أنه هل هذا القرار تحويله إلى مثلا مسار مدني محدود مرتبط مثلا بالابتعاد عن المنشآت العسكرية أو عدم أهمية المنشآت
1: تماماً
0: العسكرية؟
1: تماما هذه هي.
0: لا، النقطة الأساسية المنشأة العسكرية في الزمن الحالي هي تحتاج لمساحات واسعة، بدها منظومات دفاعية، مستودعات، يعني لازم لازم يكون في لها عمق أمني، وأنه يكون مطار في بعيد بالقرب من مدخل العاصمة وبعيد عن مركز العاصمة وله عمق أمني، يعني هذا بيخدم، هذا الأمر كان يخدم سردية النظام السابق، لأنه هو أصلا لما عمل المطار هون هو لم يعمله بهدف أنه يكون في مطار عسكري يحمي العاصمة دمشق، وإنما كان بهدف خلق منظومة أمنية لها أكسس أو لها ولوج إلى المسار المدرجات تخدم النظام. وبالتالي موضوع انه تحويله الى منشاه مدنيه هو ليس بالضروره انه يؤخذ انه هو ابتعاد عن المنشات العسكريه، وانما دراسه حقيقيه الى مساحه هذه المنطقه اللي هي بتمتد مساحتها حوالي 6.8 كيلومتر مربع. إذا هل من المنطقي أن يكون هناك منشأة عسكرية بالقرب من مناطق حضرية وكثافة سكانية؟ بالطبع لا، لأنه ما رح تخدم أصلاً في أي مناطق تحتاج هاي البنية، تحتاج العمق
1: يعني الأمني. تقصد هل هنا أنه بالعكس ربما إبعاد هذه المناطق العسكرية عن المناطق السكنية المدنية هو أفضل، أفضل لسلامة المدن وللمدنيين؟
0: نعم بالتأكيد، لأنه مثل ما قلت لك لأنه هاي المنشآت تحتاج إلى عمق أمني، والعمق الأمني سواء شئنا ما بينه يؤثر بشكل إما مباشر أو غير مباشر على البنية الحضرية، والبنية الحضرية حوالين هاي المنطقة بالتحديد مطار المزة كثيفة وهو مدخل حيوي أيضا للعاصمة دمشق
1: هو لأنه مدخل العاصمة، يعني يعتبر تقريبا الخط الدفاع من تلك الجهة، خط الدفاع الأول لا قدر الله بحال حدوث أي شيء عسكري.
0: هو لما أنشئ لم يكن بهدف خط الدفاع للعاصمة وإنما كان خط الدفاع للنظام، لهيك نحن كنا نشوف العديد من الشخصيات القيادية للنظام البائن هي متمركزة بالمزة فيلات، مزة فيلات غربي شرقي.
1: نعم نعم.
0: حتى مناطق أخرى.
1: نعم نعم. طيب مرحبا بك أيضا دكتور ياسين مرة أخرى. إذا سألناك أيضا عن الجدوى إذن الاقتصادية من تحويل هكذا مطار عسكري بهذه المساحة وبهذا الموقع المهم إلى مطار مدني، هل أيضا موضوع مطار مدني ألا يشكل أيضا عبئا على المناطق السكنية من الأصوات وحركة الطيران؟ ويعني أنت تعلم أن المطارات توجه عالمي أن تكون خارج المدن وليس بالقرب من المدن، إذن ما الفائدة؟
2: مساء الخير.
1: أهلا بك
2: سيدي ربا ولضيفك وللسادة المشاهدين. بداية الحقيقة اليوم دعيني أبدأ، يعني اليوم سوريا الجديدة تتجه الحقيقة نحو تحويل الأصول المعطلة وسيما يعني منها العسكرية التي كانت كما تفضل ضيفك يعني كانت هي تخدم مصلحة السلطة الطاغية التي كانت تحكم البلاد، ولم تكن تحكم يعني وجود هذا المطار كان يخدم المصلحة العسكرية بالمفهوم الوطني الذي كان غائبا خلال 6 عقود. إذا أردنا نتكلم من ناحية اقتصادية وابتعاد المطارات عن المدن وبالتخطيط العمراني الجديد، نعم هذه بالنسبة للمطارات المدنية التي يعني بيكون فيها حركة كبيرة، لكن حسب تصريح الهيئة العامة للطيران هو هذا المطار سيكون مطار محدود الاستخدام، مطار مخصص للبرايفت جيت، للطائرات الخاصة، لطائرات الإخلاء الطبي، وهذا مما لا شك فيه يعني أعتقد لن يكون بحجم الطائرات الكبيرة الجامبو سواء كانت طائرات الشحن أو
1: طائرات الركاب. لكن هذه نقطة أخرى يعني دكتور ياسين، موضوع البرايفت جيت أو الطائرات الخاصة، إلى أي مدى سوريا يعني بحاجة لهكذا مطارات معنية بالطائرات الخاصة أو الطائرات التي تكون
2: نعم عادة اليوم
1: للأشخاص يعني الأثرياء أو رجال الأعمال أو أنت تعلم المشاهير؟
2: صحيح، لكن

0: لكن دعينا نتكلم الآن بواقعية. اليوم سوريا أصبحت كما نشاهد كلنا اليوم أصبحت مقصد اليوم اقتصادي من كل العالم.
1: نعم.
0: يعني على سبيل المثال نحن اليوم الأرقام تتكلم، اليوم وزارة الخارجية فقط اعتمدت ست سفراء اليوم، عرفت كيف، بالاتحاد الأوروبي، الدنمارك، المملكة العربية السعودية. اليوم في كثافة، هناك زيارات رسمية ممكن أن يستخدموا طائرات خاصة فيها، سواء دبلوماسية أو كبار التنفيذيين للشركات الكبيرة، ونعلم اليوم التوجه الكبير نحو سوريا. بالعكس هذه ميزة تنافسية، وهي لن تربط فقط في عملية الطائرات، يعني هذا المطار ممكن يقدم خدمات كثيرة، وليس شرطا أن تكون هذه يعني هذا المطار مجدي اقتصاديا حتى يكون هناك سوريون يمتلكون طائرات خاصة. بالعكس هو يقدم خدمات الأرضيات الطائرة، خدمات الحظائر الطائرة،
1: كيف يستفيد منها
0: خدمات الأعمال، خدمات فندقية للركب الطائر. تستفيد من أجور بقاء الطائرات، تستفيد من الخدمات التي ستقدمها. نستفيد أيضا من الكوادر، من الطيارين السوريين الذين يعني مهارتهم عالية وكانوا منشقين وعادوا الآن إلى البلاد. نستطيع أيضا ربطها بأكاديمية خاصة للطيران وتكون موجودة في نفس المكان. الأهمية بمكان الحقيقة اليوم أن تتغير هذه الصورة النمطية السلبية التي كانت ترعب ليس فقط سكان حي المزة،
1: نعم،
0: الدمشقي، بل كانت ترعب دمشق بأكمله هذا المطار. فتغيير صورتها النمطية وتحويلها إلى أصل تملكه الدولة وأصل تحويله إلى أصل منتج اقتصادي، فهذا الحقيقة تغير في فلسفة إدارة الأصول التي تمتلكها الدولة بما يعود بالنفع على المستوى العام للدولة. وبكل تأكيد يعني سيتم كما ورد في تقريركم، سيتم مراعاة الجوانب البيئية والجوانب المجتمعية والضابطة العمرانية أيضا في تلك المنطقة، كل هذا سيؤخذ بعين الاعتبار.
1: نعم. طيب سيد نوار، هكذا مشاريع كيف أيضا سيتم طرح موضوعها للاستثمار؟ من هو المستثمر الذي سيأخذ هذا المطار؟ هل ستتعهد الدولة به بتحويله إلى مطار مدني؟ وهل يعني استطاعت الدولة أن تتحمل تلك التكاليف أم أنها ستطرحه للاستثمار الخاص؟ وباعتبار الخصخصة هو جزء من الرؤية الاقتصادية السورية الحالية، وهل تستطيع فعلا يعني الدولة السورية أن تستفيد من هكذا مطار ببنية عسكرية لتحويله إلى مدني بهذه البساطة، أو المستثمر يستطيع يستفيد؟
2: نعم، هلا في نقطة كثير مهمة. أول شيء نفرق بين حجم السوق السورية وطبيعة السوق السورية، هلا على بس هي نقطة كثير مهمة، إنه أكيد سوريا ليست بوضع الحالي سوق يجذب الطائرات الخاصة مثل دبي أو الرياض، بس المطارات التنفيذية لا تقاس بكمية الطيارات اللي بتدخل إلى المطارات التنفيذية. مثلا عم نحكي على الطيارات الخاصة، هي غالبا هي بتقدم هي الخدمات، وهي خدمات مثلا بترتب عليها أجور عالية. وطبيعة السوق السورية هي ليست طبيعة هلا مثل خلينا نقول مثلا على سبيل المثال دبي هي تجذب المشاهير او الاغنياء ليستاحوا، لا، هي عم تجذب فئه معينه من اللي خلينا نقول يملكوا هاي الطائرات الخاصه، اللي بيكونوا مستثمرين، رجال اعمال، ممكن يفوتوا دبلوماسي. هلا نقطه جدا مهمه، هذا المطار ليس مثل مطار دمشق، مطار دمشق يبعد حوالي 25 كيلومتر عن العاصمه، وجوده هون هذا بيسهل مثلا الحركه، خاصه انه كان في حديث ايضا سابق عن تحويل المساحات اللي حوالين المطار إلى فنادق، إلى مجمع طيران للتدريب. الموضوع لا يقتصر فقط على أنه إنشاء مطار لأصحاب الأموال، وبالعكس هذا هو رح يكون منشأة للطيران تخدم بشكل تنفيذي هي الفئة اللي عندها طيران خاص، قد تكون طيارات دبلوماسية، قد تكون طيارات مثلا حتى سيادية وغيرها من الأمور. طب كيف هذا الموضوع يفيد؟ هذا الموضوع حتى لو كان شركة استثمار خاصة، ومن المرجح أن تكون شركة استثمار خاصة بالتعاون مع الحكومة السورية. الحكومة السورية هي بوضع الحالي وعودتها إلى مكانها الطبيعي في الإقليم وفي العالم عم تقدر تعمل شراكات مع شركات تقدر تنفذ المشاريع، وهذا شيء طبيعي لأنه دول الخارجة من النزاع ما عندها القدرة أن تنفذ مشاريع بنفسها، هي بحاجة إلى خبرات من الخارج. نحن عم نحكي على 14 سنة كانت حوالين سوريا أو فوق سوريا غيمة سوداء تمنع دخول خلينا نقول الأدوات الجديدة أو الأساليب الجديدة التكنولوجيا الجديدة اللي عم يستفيدوا منها حاليا. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية، هي الشركات بحاجة إلى أي عاملة، إلى خبرات، إلى حتى لما عم نحكي على موضوع الفنادق أو مثلا موضوع

0: وتدريب مجمع الطيران، هذا كله يحتاج الى كوادر، وهي الكوادر رح تكون محليه، وبالتالي عم يتم خلق فرص هلا، فرص للعمل، فرص للتدرب وغيرها من الامور. فهلا هو ينظر نحن منقول، خلينا نقول الدلاله لهذا المشروع الاقتصاديه او الفكر العام، اذا بنعمل زوم اوت بدنا نشوفه انه هو مشروع اقتصادي، ولكن اذا عملنا زوم ان هو سياسي ومؤسساتي ايضا. يعني في تفاصيل تعديه الخط العريض، هو قد بيشوفوا العالم انه هو مشروع اقتصادي فقط لرجال الاعمال، ولكن اذا عملنا زوم ان هناك عده تشعبات لهذا المشروع تفيد في اكثر من مساحه.
1: يعني تقصد ان هناك فوائد سياسيه سنعود لها يعني ولو تشرح لنا هذا الامر. لكن دكتور ياسين، اذا بقينا في الاقتصاد نعود لموضوع المستثمر، كيف يجب أن يتم طرح هذا الموضوع للاستثمار؟ كم هي قدرة التكاليف كي يعمل هذا المطار التنفيذي أو مطار المزة حاليا بأقصى قدرة، يعني فول كاباسيتي؟ ما هي التحديات اللوجستية التي تواجه هذا المطار في هذه المرحلة؟ ومن يريد أن يستثمر، وهل برأيك يجب الدولة أن تحافظ على هذا الأمر بيدها لأنه أمر سيادي؟
2: نعم، مما لا شك فيه، لأن تكلمت قبل قليل عن فلسفة الدولة الجديدة في تحويل الأصول التي تمتلكها الدولة إلى أصول إنتاجية وبشكل مستدام. طبعا عندما نتكلم عن الشراكات، تتكلم عن هناك فصل ما بين الملكية والإدارة، بمعنى
1: تماما يعني تحويل الأصول لا يعني بيعها
2: بتشغيل. بالضبط، يعني يبقى حق الملكية للدولة، ويأتي المستثمر بنظام البي او تي أو غيره أو الترابل بي whatever، بيضل أنه الملكية كاملة للدولة، وإنما المستثمر من حقه الإدارة والعمل بما يعني يكون قادر على استعادة رأس ماله وتحقيق هامش من الربح مقابل الأشياء والأصول والأشياء والبنى التحتية اللي قام بتطويرها خلال فترة عقده اللي تكون بالأصل مجدية. فاليوم للحقيقة ما تم إعلانه إلى اليوم هو عبارة عن تهيئة لطرحه للاستثمار، لم يتم الكشف عن أي وجود أي جهة ولا حتى عن كيفية طرح هذا الاستثمار من قبل الهيئة العامة للطيران وكذلك الجهات ذات الصلة من هيئة الاستثمار أو الجهات الأخرى. لم يتم الإعلان عن هذا، فقط الآن التهيئة لطرحه. لكن اليوم أنا بدي أقول أنه يعني ما ينطبق على مطار المزة أعتقد ينطبق على الكثير من الأشياء التي تمتلكها وزارة الدفاع السورية. فخليني أقول لك مثلا، اليوم نحن عندنا أفرع أمنية تتربع في أفضل الأماكن في دمشق، أعتقد نحن اليوم يعني ما لنا بحاجته. يعني هذه الأفرع لم تكن تؤدي وظيفة لحماية الدولة، إنما كانت تمارس وظيفة لقمع المواطنين، وهذه الأماكن هي تتميز بمواقع حقيقة جغرافية
1: في قلب العاصمة.
2: يعني
1: أنا
2: أتمنى يعني يطرح،
1: ممكن أن تكون استثمارات
2: تطرح أيضا هذه المواقع تطرح كاستثمارات لفنادق، لأن اليوم إحنا عندنا حالة من الطلب جدا كبيرة أستاذ ربا.
1: نعم.
2: يعني كل الآن الفنادق التي تعمل في سوريا إجمالي غرفها لا يتجاوز 22 ألف غرفة على مستوى سوريا، ونحن اليوم عم نشوف قديش حجم الطلب كتير كبير، سواء من السوريين المغتربين اللي عم يجوا أو حتى المستثمرين اللي عم يجوا من خارج سوريا. فاللي بدي أقوله اليوم، نعم قد لا يكون هناك حالة من الطلب في هذه المرحلة، لكن هنا يعني تحقق الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمر. لكن
1: يعني تقريبا متى من المتوقع أن يأتي هذا المشروع ب يعني عوائد جيدة على سوريا؟ بعد كم سنة؟ هذه المشاريع ليست مشاريع لحظية وآنية، هي بعيدة المدى.
2: نعم، هذا المشروع مجرد ما يتم يعني انطلاقته بعد تجهيز البنى التحتية، يعني في خلال عام أو عامين، هذا من أول طيارة، من أول ما بتعمل لاندينج بيبدأ في دخل للدولة، لأنه أسعار البرايفت جيت هي يعني تكلفتها جدا عالية.
1: طب البنية التحتية من وجهة نظرك كم تكلف؟
2: نعم، تحسب بالثانية، بيتم تشريجها يعني بالثانية بتنحسب يعني.
1: نعم.
2: ويمكن زميلنا كونه مختص يعني بيعرف الكلام هذا. فاليوم يعني هذا
1: بالنسبة للعوائد. طيب البنية التحتية كم تكلف؟ كم تكلف البنية التحتية اللي يبدأ هذا المطار تقريبا؟
2: يعني

0: يعني هذه النوعية من المشاريع أعتقد تكلف، لها تكلفة عالية جدا بحسب يعني كم رن واي حينعمل، هل هو واحد ولا اثنين ولا يعني
1: عدد المدارج،
0: يعني
1: عدد
0: ما في حدد التكلفة، هذا عدد المدارج، عدد الخدمات، صالات الصيانة، الحظائر تبعت الطائرات،
1: نعم،
0: تخديمهم، يعني هذه كلها مسائل تدرس من الناحية الفنية، ثم بعد ذلك تدرس بقى من الناحية الاقتصادية من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار والعائد على الـ الـ الـ يعني معدل العائد السنوي على الربح يعني.
1: نعم.
0: فهذا هذه الأمور نحن ما فينا نحكي فيها اقتصاديا ما لم تكتمل دراسة فنية ويتم طرحها يعني للمستثمر
1: طيب
0: بشكل واضح.
1: طيب نعود مرة أخرى لك سيد نوار، كنت تقول أن هناك دلالات سياسية، الموضوع من على بعد هو اقتصادي لكن عندما نقترب منه هو له أبعاد سياسية، لو تشرح لنا ما هذه الأبعاد السياسية أو الدلالات بالأحرى لتحويل هذا المطار إلى مطار تنفيذي، لأن المواطن عندما يسمع بأنه يتم تحويل مطار المزة العسكري سيء السمعة إلى مطار مدني يفرح، لكن عندما يسمع بأنه سيكون للطائرات الخاصة ربما هو لا يعلم أهمية هذا الأمر أو إذا كان لهذا الأمر فعلا عوائد حقيقية على البلد.
2: هلا بس في نقطة مهمة، انه القرار هو كان يدرس بشكل لا من وقت سابق. الفكرة الأساسية الإعلان عنه اليوم لا يعني بالضرورة انه التنفيذ بكره، في
1: نعم.
2: مراحل دراسة كثير، موضوع الضباط، موضوع البنى التحتية، موضوع العمران وغيره من الأمور، والقيمة الحقيقية لا يمكن انه البت فيها هلا، لأنه مثل ما تفضل الضيف الكريم موضوع الرانويز، موضوع هل هو شو نوع التخديم اللي حيقدمه، شو نوع المنشآت اللي حتقدمه. هلا فيما يتعلق بالرسائل اللي عم تنطرح، هلا هو ليس بحد ذاته موضوع طرح تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني هو رسالة منفصلة، لا، أما هو جزء من مسار عم يشتغل عليه بسوريا بأكثر من جهة. يعني نحن عم نشوف كيف عم يتم تعيين سفراء، عم يتم قبول أوراق تعيينهم هون بسوريا، عم نشوف نحن العديد من الاستثمارات الخارجية، عم نشوف تطور فيما يتعلق بمفهوم كيفية تتعامل سوريا كدولة مع دول الجوار ودول دول الإقليم ودول العالم. وبالتالي هذا موضوع المطار هو الرسالة الواضحة بالخط العريض، تحويل أصول كان يملكها النظام البائد، أصول ذات طابع أمني وعسكري، إلى أصول اقتصادية واستثمارية. فيما يتعلق بموضوع أنه تحويله إلى مطار، العديد من الدول عندها مطارات خاصة تكون مرتبطة فقط بالبرايفت جيت أو الاستخدام المحدود، وبعض الدول الأخرى مطاراتها بما أنه هي مطارات كبيرة بيكون في عندهم رانويز خاص لهذا الموضوع مثلا، وبتكون هاي المطارات قد تكون قريبة من مركز المدينة أو غيره. نحن عم نحكي نرجع لنقطة أساسية مرة ثانية فيما يتعلق مثلا بالرسائل السياسية، هذا مسار الرسائل السياسية الإيجابية اللي عم تنطلق من دمشق إلى العالم والإقليم، هي عم تكون تحتاج إلى أدوات تحفيزية أو أدوات فرعية. تحويل مثل هذا القرار وتخصيصه إلى هو ليس فقط قد يكون للمستثمرين، يعني قد يكون حتى إلى الوفود الدبلوماسية، الوفود الدبلوماسية بدل ما مثلا ما تنزل في العاصمة في مطار العاصمة دمشق، مطار دمشق الدولي الذي يبعد 25 كيلومتر عن مركز العاصمة، تنزل بمنطقة تبعد أقل من 10 دقائق عن مركز العاصمة، يعني قريبة. بالإضافة إنه هاي المنطقة عم ينحكى أيضا إنه تتم هالمشاريع، تكون في مشاريع خلينا نقول مشاريع خدمية، أوتيلات وغير من هاي الأمور، وبالتالي هذا كله بيساعد وكله بيعزز المسار اللي نعم نشتغل فيه. فهو الموضوع هو لا يتعلق مثلا فقط بالاستثمار، إنه هذا مرة تانية اليوم ناقشت فيه أكثر من مرة إنه هذا المطار عم يتم توصيله إنه هذا مطار الأغنياء، لا، هو مطار خدمي تنفيذي.
1: نعم.
2: العديد من الدول عندها المطارات التنفيذية، ولكن هذا المطار التنفيذي حتى يتشكل يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى أيدي عاملة لح يوفر العديد من الفرص. طب هل نحن متخيلين بكرة إذا فتح المطار، هو ما لح يفتح بكرة وما لح يبلش الشغل فيه بكرة، بس خلينا بعد سنين إنه لح نشوف يعني كل يوم شيء 20-30 طيارة خاصة عم تنزل، لا ممكن بالأسبوع تنزل واحدة، لأنه حجم السوق غير طبيعة السوق بسوريا. سوريا إلى
1: لكن حتى على المدى البعيد سيد نوار، يعني الآن ربما تقول لا يوجد طيران خاص، ربما لا تهبط طيارات خاصة، وعلى المدى المتوسط أو البعيد بغض النظر يعني النظر عن ذلك، لكن حتى عندما يعني تدور عجلة الاقتصاد في سوريا وتتحسن الأمور إن شاء الله وتبدأ الطائرات بالهبوط، ألن يؤثر ذلك على يعني حضرتك موجود في دمشق وتعلم أن

0: طار المزة ملاصق ل يعني لمنطقة المزة، وسيؤثر على حياة الناس خاصة مع التوسع العمراني في العاصمة دمشق، يعني ربما يصبح يعني الطائرات ملاصقة للمنازل أو قريبة كي لا نبالغ. يعني هذا هذا هذا هذا الموضوع يؤثر على الضجيج، تلوث سمعي، تلوث هواء، يعني في على كل شيء، وخاصة أن الموضوع أيضا قلتم ربما يكون هناك حظائر للصيانة، لتقديم الخدمات، يعني الأمور التجارية.
1: أنا لهيك أستاذ ربا أكدت لك نقطة أنه التنفيذ ليس بالضرورة أنه يبدأ غدا. الموضوع بحاجة إلى دراسة متكاملة. موضوع التلوث، موضوع الضوضاء، موضوع التأثير على المجتمع، كله يكون مدروس. يعني ممكن يكون هذا المطار بعد ما يتم الانتهاء منه أو البدء فيه حتى يكون له مثلا قدرة استيعابية. يعني هي كل الأمور تدرس.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما على هذه الإيضاحات. السيد نوار شعبان الباحث في شؤون العسكرية والأمنية كنت معنا من دمشق، والدكتور ياسين العلي الباحث والخبير الاقتصادي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش كيف تجري الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وما أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

أعلنت وزارة التربية بدء العام الدراسي الجديد في 6 من أيلول الجاري في وقت تستعد فيه مناطق شمال شرقي سوريا لاستقبال العام بمنهاج تعليمي موحد منذ أكثر من 13 عاماً. هذا وكانت وزارة التربية قد أصدرت قراراً يقضي بإتاحة دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية. وكلفت الوزارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة. وفي سياق متصل ذكر مدير التخطيط والإحصاء في وزارة التربية حسن الحسين أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة يبلغ أكثر من 5500 مدرسة متضررة في المحافظات كافة، في حين تم تأهيل 715 مبنى مدرسي متضرر خلال عام 2026، مؤكدا أن جميع المدارس الموجودة في الخدمة باتت جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد بعد إجراء جولات للتأكد من جاهزية الصفوف والمقاعد والمرافق والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية. وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع السيد صلاح الخطيب، مدير معهد إعداد المدرسين ومشرف سابق على المجمع التربوي في مدينة عزاز من ريف حلب. مرحبا بك سيد صلاح. وأيضا سيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية التربية دير الزور من دير الزور. مرحبا بك أيضا سيد عبد الحي. أبدأ معك سيد صلاح، أهم تحدي في هذه المرحلة خاصة

0: لنا من وجهة نظرك.
1: السلام عليكم
0: وعليكم
1: ورحمة الله
0: السلام ورحمة
1: وبركاته،
0: الله.
1: شكرا للاستضافة، تحياتي لكم وللحضور جميعا. بالنسبة لي مع بداية العام الدراسي، حيث قامت أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية عن بدء الدوام الإداري في المدارس اعتبارا من 6/9/2026، يبدأ دوام الطلاب بشكل فعلي ورسمي اعتبارا من تاريخ 6/9، طبعا الدوام الإداري من تاريخ 1/9، الدوام الفعلي للطلاب اعتبارا من تاريخ 6/9 لهذا العام الدراسي. طبعا بالنسبة للانطلاقة، طبعا قامت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ومديرية التربية والتعليم في حلب بمحاولة تذليل لكل العقبات التي كانت تعترضنا، على اعتبار أنا كنت مشرف مجمع عزاز في العام الماضي، العام الدراسي الماضي، واجهتنا العديد من التحديات، ولكن الأمل موجود دائما، العمل موجود ومستمر، ولكن العقبات كانت كبيرة جدا. عقبات مثلا مثل إعداد الكوادر التعليمية سواء الإدارية أو التربوية والتعليمية للمدارس لاستقبال العام الدراسي. من يعني محاولات الدولة ووزارة التربية مثلا افتتاح معاهد إعداد المدرسين، افتتاح الجامعات لرفد المدارس بالكوادر التعليمية لهذه المدارس، وخاصة بعض الاختصاصات وخاصة منها العلمية. الأمر الثاني بالنسبة للكوادر الموجودة حاليا، وخاصة بعد سقوط النظام البائد وتحرير سوريا، طبعا تعاني المدارس في معظمها من ضعف قدرة الكوادر التأهيلية والتدريسية. قامت طبعا دائرة التأهيل والتدريب في مستوى سوريا بشكل كامل على مستوى المحافظات، وفي محافظة حلب دورات مستمرة لزيادة قدرة وأمكانية الأطر التعليمية والتدريسية في المدارس.
0: طيب سيد عبد الحي، مرحبا بك. بالنسبة للمنطقة الشرقية للجزيرة السورية تحديدا، ما هي الصعوبات التي ستواجهكم هذا العام متعلقة بالمناهج، المتعلقة بالمدارس المدمرة؟ تحدثونا عن المحافظات الثلاث، دير الزور، الرقة والحسكة، وعن موضوع أيضا إدخال يعني المناهج الموحدة واللغة الكردية ضمن هذه المناهج.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا. طبعا نحن في انطلاقة جديدة ومتميزة هذا العام الدراسي، ستكلل وتغطي الحكومة السورية جميع مناطق سوريا مستبشرة بعام دراسي جديد، رغم تحديات كبيرة جدا تواجه التربية والتعليم في مناطق شمال شرق سوريا. طبعا ذللت بعض العقبات، ومنها كان التحدي الأكبر هو اللغة الكردية التي كانت هناك إشكالية وتم حلها، وإن شاء الله ستقوم المناهج التخطيط بإعداد مناهج للغة الكردية التي تترجم المنهاج في المناطق التي تكون فيها نسبة إخواننا الأكراد نسبة لا يستهان بها. والأبنية المدرسية صراحة هناك أبنية مدمرة كثيرة جدا، لكن نسبة الإصلاح متواضعة وقليلة. نسبة
0: طيب سيد عبد الحي، كم عدد الطلاب الذين سيذهبون إلى المدارس في هذا العام بمختلف المراحل، تعليم أساسي متوسط والتعليم الثانوي بالفرع العلمي والأدبي وأيضا المهني، وإلى أي مدى أيضا هناك مدارس تستوعب الأعداد؟ يعني كم عدد المدارس وكم عدد الطلاب إذا كان لديك معلومة عن هذا الموضوع؟
2: صراحة الأعداد غير مؤكدة، لأن هناك نسبة من العائدين بنسب كبيرة جدا العائدين إلى من الخارج من حيث عدد الطلاب، لكن التحدي الأكبر هو وجود الابنيه المدرسيه من حيث الوضع الفني المناسب ووجود الطواقم التدريسيه. الطواقم التدريسيه صراحه لم يعد تاهيلها بالشكل

0: الذي يغطي المناهج الحكوميه الحاليه. لم تكن هناك دورات تاهيل وتدريب، تركت الامور على كواهنها على وضعها السابق. هناك ضعف بالامكانيات والموارد واللوجستيات في المدارس، تحديات كبيره ستشهدها منطقه شمال شرق سوريا، دير الزور ورقه حسكه. من حيث وجود المقاعد، وجود الكتاب المدرسي، وجود الطاقم الاداري والتدريسي، والتدريسي على وجه الخصوص بين قوسين هو المراحل الثانيه والثانويه. المرحله الثانيه تحتاج كما تعلمين الى اختصاصات، الاختصاصات ضحله جدا، 13 عاما لم تخرج جامعاتنا بانقطاع طلابنا عن الجامعات، لم تخرج الجامعات من طلبتنا، المدرسين اغلبهم غير موجودين ومهاجرين خارج ارض الوطن. فهناك تحدي اكبر للمرحله الثانيه والثانويه على حد سواء.
1: طيب.
0: هذا الامر سيكون التحدي الاكبر امام وزاره التربيه.
1: انا اعتذر منك سيد عبد الحي، صوتك يتقطع، ساعود اليك على امل ان يكون يعني هناك تواصل افضل معك، لان صوتك يتقطع. سيد صلاح، نقطه مهمه، موضوع الكوادر التعليميه، لانه اذا كان هناك مدارس مهيئه ومجهزه وهناك طلاب، لكن لا يوجد كوادر تعليميه كافيه ومؤهله لهذه المراحل او لهذا العام الدراسي، تكون العملية الدراسية منقوصة وربما أشبه بأنها فاشلة. يعني إلى أي مدى فعلا الدورات التي تحدثت عنها ساهمت بتأهيل الكوادر؟ أيضا ماذا عن توظيف أو توسيع ملاك وزارة التربية في مختلف المحافظات وفق الاحتياجات، وإعادة المدرسين المنشقين الذين يطالبون بعودتهم إلى وظائفهم التدريسية، يعني الذين كانوا ضد النظام وقام بفصلهم أو هربوا من النظام المخلوع؟
2: نعم أنستي الكريمة، بالنسبة للكوادر طبعا هذا الحال هو جزء من الثمن الذي فرض على الشعب السوري بالكامل، هو جزء من التضحيات، ولكن لابد من الانطلاقة، لابد من العمل، لابد من افتتاح المدارس. حاليا في فترة الثورة قبل التحرير كانت الجامعات في المناطق المحررة منتشرة على كامل الرقعة المحررة، جامعات حكومية وجامعات خاصة. معاهد إعداد المدرسين، أذكر لك الرقم مثلا، قامت معاهد إعداد المدرسين بتخريج ما يزيد عن 14,000 مدرس، طبعا مساعد مجاز، معاهد بكافة الاختصاصات من اللغة العربية والإنجليزية، حتى بعفرين فتحنا قسم للغة الكردية، فبالرياضيات والعربي والإنجليزي بكامل الاختصاصات. ولكن كما ذكرتي هناك نقص ما يزال موجود مع اتساع الرقعة، طبعا الحمد لله تم تحرير سوريا بالكامل، فالمدارس بحاجة. تقوم حاليا وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ب وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق كما وصلنا ونتابع جميعا الإعلان عن مسابقة تدريسية لضم كوادر من الكفاءات والاختصاصات لرفد المدارس بالاختصاصات المطلوبة.
1: يعني تماماً. يعني إلى أي مدى يوجد مثلا نقص بالكوادر التعليمية المتعلقة بالمرحلة الثانوية، المختصين، أقصد هنا مثلا أساتذة اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفلسفة، للشهادة للمرحلة الثانوية تحديدا، إلى أي مدى يعني يتم دراسة هذا النقص والعمل على سده؟ تفضل سيد صلاح، تفضل.
2: بالمواد العلمية بالمرحلة الثانوية، وسنلاحظ نقص أكبر في حال تم وضع تدريس أو حصص للغة الفرنسية، وخاصة في المناطق المحررة، حيث يعني ما في أساتذة نهائيا لتحميل هذه المادة. طيب. بالنسبة للمدرسين طبعا تأخرت حقيقة وزارة التربية، رغم المعالجة ورغم الملفات المطلوبة باستمرار وتزويدها من قبل المجمعات ومديريات التربية، لدمج المعلمين ضمن وزارة التربية بشكل رسمي، سواء في مناطق المحررة سابقا أو في مناطق شمال شرق سوريا.

0: هذا حق حق للمعلم، لا يمكن يعني التأخير فيه أكثر من ذلك.
1: طيب
0: نعم
1: سيد عبد الحي، يعني في نفس النقطة في المنطقة الشرقية موضوع الكوادر التعليمية، خاصة أن المناطق التي كانت تسيطر عليها قسات سابقا كان هناك شكوى من أن الذين يدرسون لا يحصلوا، يعني ليسوا حاملين لشهادات تؤهلهم للتدريس خاصة في المراحل الثانوية. هناك موضوع عملية الدمج الكوادر التعليمية الآن، إلى أي مدى يعني تؤثر على مستوى التعليم بالنسبة للطلاب، إعادة الطلاب المنشقين كما ذكرنا؟
2: مرحلة الدمج كانت جيدة، غطت حيزا كبيرا من الشاردر الذي كان سيثقل كاهل وزارة التربية من تعبئة الشواغر هذه بكوادر غير موجودة بالأساس. تحدثنا عن المرحلة الثانية والمرحلة الثانوية من الاختصاصات العلمية والأدبية. طبعا المرحلة هذه تستوجب فتح مجال للوكالات من حملة الإجازات أو من الذين يدرسون طلاب جامعات من السنة الثالثة والرابعة حتى يغطوا المجال والشاغر في المرحلة الثانية والثانوية. عندما ننظر إلى مستوى متكامل للتربية في سوريا، هذا سوف يكون في عدة سنوات حتى تعود المياه لمجاريها، لكن سوف نقوم ببذل أقصى جهد حتى يكون المعلم في صفه والطالب يستقي علومه من جميع الاختصاصات، وخصوصا كما ذكرنا في المرحلة الثانية والثانوية. الاختصاصات موجودة، وربما سوف يكون هناك سؤال كيف سيكون تدريب وتقوم الوزارة بتدريب هؤلاء الوكلاء. ربما سيكون هذا عائق كبير، لكن ليس بالعائق الذي سنضعه هنا بأهمية كبيرة. الموجهين الاختصاص الذين تقوم التربية بإجراء مسابقات حالية لانتقاء كما كان في سوريا كامل، وصدرت النتائج منذ أيام لانتقاء موجهي اختصاص وموجهين إداريين وموجهين تربويين، هؤلاء سيقومون بعملهم في جولات ميدانية على المدارس، على المدرسين، إعطاء خبراتهم على هذه الكوادر ميدانيا لإجراء الإسعافات الأولية لهذه المدارس.
1: طيب
2: الشواغر كثيرة، التحدي كبير جدا، لكن إن شاء الله سوف تتيسر الأمور شيئا فشيئا حتى تكون كما نتمناها ويتمناها أولياء الطلاب وطلبتنا الأعزاء.
1: نعم. طيب سيد صلاح، أيضا موضوع يعني أشار له السيد عبد الحي مهم جدا، موضوع الرقابة على هذه المدارس من قبل وزارة التربية، إلى أي مدى سيكون هناك جولات تفتيشية أو بمعرض يعني جولات ترصد وتقيم وتصحح العملية التعليمية؟ هل قامت وزارة التربية بإرسال هكذا تعليمات للمديريات بأن يكون هناك فعلا مراقبة شديدة على العملية التعليمية في هذا العام؟
0: نعم طبعا كما ذكر الزميل، في العام الماضي كان هناك مسابقة لاختيار موجهين اختصاصيين وتربويين وإداريين، وهذا العام أيضا تم إعلان عن المسابقة وأجروا لهم الاختبارات وتم إعلان الأسماء الناجحين لتزويد مديريات التربية والمجمعات بالموجهين كما ذكرنا لممارسة يعني أقصى درجات الضبط في المدارس من تفعيلها ومتابعة سير العملية التربوية في هذه المدارس، السجلات، الاحتياجات للمدارس من معلمين من غيرها، ورفع الاحتياجات للمجمع، والمجمع يقوم برفعها بشكل مباشر لمديرية التربية لتلبية ما يمكن.
1: أيضا الرقابة على موضوع عدم الضرب، يعني هي تعليمات واضحة وموجودة، لكن إلى أي مدى سيكون هنا ليس فقط عدم الضرب، ضمان يعني أصلا هؤلاء الطلاب، أنت تعلم أن معظمهم عائدين من دول

0: طوق أو مروا بظروف صعبة من عمليات العسكرية التي كان يقوم بها النظام. أنت تعلم يعني الوضع الذي مر به هؤلاء الطلاب، إلى أي مدى سيكون هناك دعم نفسي حقيقي لهم في هذه المرحلة، وهو احتياج مثله مثل الموضوع التعليمي؟
1: طبعا بالنسبة للدعم
0: يعني لا نريد أن نسمع من الأهالي أيضا كلمة يعني بالعامية كما يقول لحم لكم والعظم لنا، يعني أن ينتهي هذا الأمر في المدارس.
1: طبعا بالنسبة لهذا الأمر، طبعا أجرت مديرية التربية في حلب مع بالتعاون مع دائرة التأهيل والتدريب يعني دورة تدريبية لهذا الأمر لمحاولة الحصول على حالة توازن بين ممارسة الضرب ومحاولة ضبط الطلاب من خلال الأنظمة والقوانين، من محاولة يعني إيجاد فرص للدعم النفسي طبعا لعلاج ما يعني تعرض له الطلاب والأهالي في الفترة الماضية من قصف ونزوح وتشريد وما عانته سوريا بشكل كامل من هذه الأمور. طبعا هذه الدورات مستمرة حتى أكدت مديرية التربية على وجود مرشد نفسي في كل مدرسة لمعالجة مثل هكذا حالات إن شاء الله.
0: بأقل من دقيقة لو سمحت سيد عبد الحي، إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون هناك موضوع الإرشاد النفسي بالإضافة للخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، لكن أن أصبح موضوع ثقافة الإرشاد النفسي أمرا ضروريا في النظام التعليمي في سوريا بأقل من دقيقة؟
2: ذكرتي مثلا هو إن شاء الله سيكون تاريخ وليس حاضر. العظم إلنا واللحم إلكم ولا لا، هذا الأمر إن شاء الله سيكون هناك دعم نفسي كبير جدا تقدره الوزارة وتضع له أهمية خاصة لما عانى طلابنا من محن الهجرة أو النزوح أو عدم وجود مدارس كما هي في الدول المتقدمة، أو يمكن كانوا في مدن كتركيا مثلا ويرجعوا إلى بلادهم يجلسوا على مقاعد ومدارس تكون ليست كما هي أو كما يتمناها. فوجود الدعم النفسي صراحة مهم جدا للمرحلة خصوصا الأولى التي نتمنى أن يكون طلابنا يتوقوا ويحلموا بالمستقبل.
0: نعم، يعني هؤلاء الطلاب بكل أحوالهم أمانة في أعناق الجميع، وهم الذين يعني يعول عليهم في سوريا المستقبل. فنتمنى أن تكون العملية التعليمية في هذا العام بأفضل طريقة وبأفضل الأساليب الممكنة. غدا عطلة نهاية الأسبوع، في بداية الأسبوع يعني سيكون هناك بدء للعملية التعليمية. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكل طلابنا في هذا العام. شكرا جزيلا لكم السيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مدير تربية دير الزور، كنت معنا من دير الزور. شكرا للسيد صلاح الخطيب مدير معهد إعداد المدرسين ومشرف سابق على المجمع التربوي في مدينة عزاز بريفي حلب، كنت معنا من ريفي حلب. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات. أطيب التحيات، بأمان الله.

0: فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944، ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طولي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك، نحن في شغلة بدي أخلك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي، ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة، وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعة نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة. يعني هلق أحمد الشرع مثله مثل جيفارا،

0: في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ ترتفع حدة الحوار في لقائنا مع الدكتور أدهم القاق حين نبلغ معه تخوم اهتماماته وتعمقه في فكر الطوائف، حسرته على شح الأصوات التجديدية في تلك المجتمعات، ودفاعه الشرس عن الفكر العربي عموماً عبر ملايين المخطوطات التي لم يحققها أحد بعد. المفكر والروائي يتداخلان في جدل حول الحاضر وحول مسؤولية المثقف في شخصية الدكتور القاق مما جرى ويجري في سوريا. أما المستقبل فرهن بالنهضة الجديدة التي أسس لها الشباب حين أعلنوا ثورتهم الكبرى في سياق الربيع العربي. دكتور، في الحلقة الماضية استعرضنا جانباً من تاريخ جرمانة وتاريخ تواجد الدرزي في سوريا وتحولات هذه الطائفة، رغم أن بين قوسين يعني رغم أني يعني أحاول تجنب ذلك، إنما يفضل ربما أن نقول ذلك المجتمع بتلونه وتنوعه الداخلي ما بين محافظين وما بين حداثيين ويسار ويمين وإلى آخره، وصولاً إلى تجربتك في السجن في مطلع الثمانينيات. بعد أن خرجت من السجن كيف تغيرت سوريا عليك؟
1: مساء النور طبعا أستاذنا الكريم. يعني أنا بال 81 نحن 81 دخلنا سجن على أثر يعني بيان صدر عن التجمع الوطني الديمقراطي، وكان طبعا هذا الكلام عم يطالب انه لازم يصير في نظام وطني ديمقراطي، نظام ديمقراطي بيقوم على اسس معينه لتتجنب البلاد يعني الحرب الاهليه او اللي صارت يعني واللي فعلا كان راح ضحاياها عشرات الالوف اذا مو اكثر مئات الالوف بهذيك الفتره. يعني حمله وحدها بالسنه 82 راح فيها على الاقل 30,000، وراح مو اقل من 5,000 من الجيش، هذا حسب تصريحات شفيق فياض بهذيك الفتره.
0: يعني تصريحات شفيق فياض لا يعتد به،
1: يعني ما اختلفنا بجوز أكثر، ماشي الكلام إلى الآن. يعني نحن بنشوف في تعتيم
0: يعني جزء من النظام وجزء من آلته العسكرية وإنما الإحصاءات الرسمية والمتيقن منها أن ضحايا حما من المدنيين بحدود 35,000 إلى 40,000 إنسان.
1: يا سيدي، على كافة الأحوال نحن بهذيك الفترة دخلنا السجن، وطبعا أنا دخلت على مخابرات القوى الجوية، وحقق معي يعني يومها جميل الحسن كان نقيب، ورجع علي مملوك كان مقدم حقق كمان معي. التحقيق أنا بذكر يعني كان قاسي كتير كتير يعني، وما كل الناس بتعرف يعني كيف تحقيقاتهم وكيف يعني آلة القمع الهائلة اللي بيستخدموها يعني بحق المعارضين لإلهم. أنا طلعت من السجن، وفيما بعد طبعا قدرنا نحن بجرمانة، طبعا اول شيء شفنا نحن في حاله قمع هائله، لانه ب 82 صار في حدثين كبيرين. اول شيء حما سقطت اغتيلت بيد النظام، الثاني دخول اسرائيل على بيروت وحصارها. يا سيدي اللي قبلها كان الاخطر برايي هو عزل مصر عزل مصر عن يعني المشرق العربي وعن مغربه، والذي قاد هذه العمليه هو حافظ الاسد.

0: نحن بنشوف انه كيف ضعفت مصر فيما بعد وضعفت المنطقة كلها من بعدها. وهذا الكلام بتقديري انا ما حدا حكى عنه، وانما هو من اخطر ما حدث في هذيك في تلك الفترة. الان طبعا نحن طلعنا، قلت لك كانت القوى السياسية مكسورة تماما، كل ما نلتقي نحن مع حدا من المعارضين يعني، او نعمل شيء نشاط ثقافي، شكلنا مثلا مجلة باسم تباشير وكتبناها، كان الله يرحمه سلامة كيلة نروح لعنده ويكتب فيها، صديقنا كان يعني، وكان يساعد معنا منيح بهذيك صار في انتخابات إدارة محلية بجرمانة، ونحن كشباب يومها فعلا قدرنا نطلع على مجلس المحلي لجرمانة واشتغلنا شغل جميل.
1: أنت شاركت بالانتخابات ونجحت؟
0: نجحت بالانتخابات طبعا، أهل البلد نجحونا نحن
1: كمستقل.
0: مستقل طبعا، أنا ومعي شباب يعني، يعني أهل جرمانة نحن نلاحظ أنه رسموا يعني الفعاليات العقارية بدون ذكر أسماء، وإنما كان في عميد متقاعد وكان يعني رئيس بلدية كمان رسم هلأ. ونحن أنا كنت طالع من السجن على فكرة بهذيك الفترة، وبدأنا نشتغل نحن مع أهل البلد يعني، طبعا مو محبة فينا وبس، نحن ما عندنا كان يعني شاكية من أهل البلد، وإنما يعني النفس العام كان بمواجهة السلطة.
1: يعني أنا ذاك جرمانة كنموذج مصغر في سوريا لهذا المجتمع، استطاعت أن تقرر أن لا تؤيد السلطة بأشكالها الحزبية البعثية وحتى أصحاب النفوذ إلى آخره، وذهبت باتجاه تأييد العمل المدني السياسي المستقل بانتخابكم.
0: ايه هي دخلنا،
1: صحيح هذه الملاحظة؟
0: كشباب ايه طبعا، نحن كشباب يعني، هلا هناك يعني بهذيك الفترة نحن طبعا اجوا يعني الناس الفاعلين ضمن اطار السياسي على مستوى محافظة ريف دمشق والمدينة، وبانه نحن التجربة الوحيدة مثلا بسوريا اللي نجحت بهذا الشكل يعني، هيك قيل.
1: هل كان يحدث الامر ذاته في السويداء انذاك؟
0: والله ما بعرف، ما بظن يعني.
1: انا سألتك عن السويداء لأرى رصدا كيف تتحول المجتمعات، يعني هل صحيح أن السويداء هي مكان كان وراء جدران حافظ الأسد التجهيلية التي منعتها من التمدن والتقدم وتطوير علاقاتها فيما بين بعض؟
0: يعني أنا بتقديري هذا يعني السؤال بهذا الشكل ملتبس يعني عن السويداء، السويداء عشان تكون صورة من
1: مثل غير
0: المحافظات بعرف، بس مو للمحافظات التي خلصت من الأمية. السويداء فقيرة اقتصاديا، ولا في إلى أي يعني إمكانية لأن هي تستقل أو تأخذ ربنا أي شكل من أشكال يعني الكيان المستقل يعني. فقيرة اقتصاديا، ما في شيء السويداء، ما فيها شيء، ونفس الوقت في إهمال،
1: في مجتمع، في مجتمع فوار.
0: ما اختلفنا، المجتمع هي مسألة ثانية، هو المجتمع فعلا متماسك من جهة ومنفتح، منفتح لأنه بالأصل يعني يعني طبيعة المجتمع الدرزي تقريبا يعني بينفتحوا باتجاه الثقافات الأخرى، باتجاه تيارات الفكر السياسي الجديدة.
1: يعني هي حتى كانت منفتحة بفترة ما على
0: شيوعيين وبعثيين،
1: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، حتى على البعثات الصهيونية التي استقبلت آنذاك سواء في دمشق 7 اجتماعات أو في السويداء مع سلطان الأطرش شخصيا، يعني حين عرض عليه مشروع نقل دروز فلسطين وتوطينهم في السويداء منذ ذلك الوقت.
0: طبعا أنت بدك تحكي تاريخ السويداء مرتبط بتاريخ دمشق يعني، مو من على زمن سلطان الأطرش، حتى قبل. وقلت لك أنا هي المسألة يعني مرتبطة بأنه تشكل يعني البيئة الاجتماعية اللي تشكلت بالسويداء بعد خروجهم من لبنان بشكل رئيسي يعني. نعم. بعد 1705 اللي هي معركة عين دارة،
1: لكن استقروا خلاص
0: يعني، استقروا وبدأوا وظلوا يعني على صلة مع الدمشقيين. هلق هو أكثر فعالية لهم كانت زمن الثورة السورية. نعم. وقت راح الشهبندر إلى السويداء وكتب طبعا بالاتفاق بينه وبين سلطان الأطرش البيان التاريخي اللي بيقول يعني الدين لله والوطن الجميع، إلى السلاح إلى السلاح، والكلام هذا توقع بإيد يعني توقع باسم سلطان، وإنما اللي صاغه هو عبد الرحمن الشهبندر بالنتيجة يعني، شايف كيف. وطبعا يعني إجوا على دمشق بال 36 طبعا، ب 27 انتهت الثورة، بال 36 طبعا نفى حاله، نفى هو ورفقاته يعني أعدادهم بالعشرات باتجاه وادي السرحان على السعودية عن طريق الأردن. بال 36 رجع لهون. تصور بال 37 حينما استقبل دمشق سلطان الأطرش ورفاقه، مد السجاد من دمشق إلى سيدة زينب، استقبلوهم

0: ومشهور على السجاد بكل الطرقات هي.
1: يعني قادة الثورة.
0: يعني هذا الكلام طبعا انت بدك تدرك مساله قديش كان في يعني الموقف تجاه الفرنسيين بمواجهه الفرنسيين. كانت يعني السوريين يعني وحده واحده، شايف كيف؟ طبعا ما بدنا نذكر اسماء خلال الفتره انت عم تسالني على مسالتها حاليا. بعد انا بدي اكد
1: سنصل الى الحديث عن الان يعني وما جرى في السويداء.
0: لا انا عم اكد انه بمساله يعني نحن بالسجن، لو فرضنا السجن قلت لك يعني نحن رجعنا طلعنا اقوى، وانما كانوا هن اغتالوا السياسه من المجتمع. السلطه اغتالت السياسه تماما، اغتالت المدن، واغتالت اي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج اطار القبيله والعشيره والطائفه والى اخر ما هنالك. هن كانوا يدعموا دائما الشيوخ التقليديين، وكانوا يعني يتعاملوا مع هي القوى بكونها هي يعني الفاعل ضمن اطار منطقتها، وانما اي عمل سياسي شايف كيف كان بمواجهته. بس نجيب مثال، انا من كنا نفوت على السجن نحن او سيوانا وكذا وشغلات، يقولوا لك على المكشوف بس تدخل على السياسه اياك ما بنتدخل بهالقضيه، روح اختول والعاب قمار وحشيش ومخدرات وكذا، تعلن طالع خلال ساعتين. بس انت تدخل بالسياسه ما حدا بيخرج صوره.
1: لذلك انت ابتعدت عن السياسه في تلك الفتره واتجهت باتجاه الادب.
0: انا والله بحياتي يعني لأخذ لك، أنا ابتعدت عن التنظيمات السياسية. تنظيمات السياسية أنا ما قدرت أدخل بالتنظيمات السياسية، وإنما بقيوا يعني هالناس الفاعلين ضمن يعني القوى السياسية المعارضة بقيوا أصدقاء لنا، إن كانوا على فكرة من اليسار أو من اليمين، بقينا نحن على صلة معاهم يعني بشكل دائم، وبقينا استمرينا بهذا الشكل. هلأ نحن إجا طبعا ربيع دمشق واشتغل
1: قبل ربيع دمشق في التسعينيات كانت يعني المنطقة التي نتحدث عنها وهي جرمانة النموذج كانت تغلي بمنتدياتها الخاصة.
0: طبعا
1: يعني أنا أذكر كانت في البيوت تقام ندوات أدبية دورية كل أسبوع أو كل 10 أيام، فهذا كان بالإضافة إلى وجود كتاب ومثقفين من أهل جرمان آنذاك يسكنونها وينتجون في دمشق، يضخون إبداعهم يعني في هذا كله قبل زوال الكابوس بموت حافظ الأسد وبدأ مرحلة جديدة.
0: هي مرحلة ربيع دمشق.
1: تفاعل الناس بها خيرا في ربيع دمشق. كيف تفاعل؟
0: هلأ نحن بسهرة جرمانة مثلا، هي كانت يعني بالتسعينيات 98 كانت دكتور هاني عبيد، كان عشيش أستاذ عشيش غيد، أحمد كاتبي، رشيد زيزان، هن يعني كانوا بقايا ناصريين من جهة وقوميين عرب، حركة قومي العرب، ونحن كنا أظهر منهم هن أساتذة لنا، وإنما أشركونا بالسهرة، سهرة جرمانة الأساسية اللي كانت هي إلى علاقات مثلا مع سهرة سيدنايا، إلى علاقات مع سهرات عديدة ضمن إطار ريف دمشق، وكانت محاربة من قبل السلطة بشكل كبير جدا على فكرة على كافة أحوال ربيع
1: لكن
0: دمشق.
1: لكن كان هناك غض نظر يعني محاربة، ولكن لم تمنعوا من
0: لا هني يعني هدول بيشتغلوا بالحد المسموح، يعني هدول الأساتذة اللي عم نحكي لك هم بيشتغلوا حد المسموح بحيث إنه يعني ما بيعتقلوهم،
1: لكنهم كانوا يعملون على التوازي مع مؤسسات الدولة، بمعنى أنهم لا يريدون الانخراق ولا يريدون التوقف عن الإنتاج والتفاعل.
0: أي يعني يشتغلوا على قدر معين بسهرة عادية بس ويعني نطلع معهم. بس إن يعني الاعتقالات صارت للقوى السياسية، للفاعلين من القوى السياسية اللي لهم حضور على الأرض، يلي هن كانوا أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي بهذيك الفترة، يلي ظلوا سنوات كثيرة. هلأ ربيع دمشق طبعا يعني معروف كيف سارت الأمور فيه، وكان يعني يعني قد يكون مثل ما قال صادق جلال العظم مقدمة للثورة السورية، كان يعني ما نعرف مدى صحة هذا الكلام، يمكن في أسباب تانية يعني أهم من ما ذكروا. يعني
1: متى بدأت علاقتك مع التأليف والبحث إضافة للعمل الأدبي المباشر؟
0: نحن من كنا بالمعارضة يعني بصفوف المعارضة بالثمانينات والتسعينيات، كان عندي مكتبة أن توصل عددها مثلا صار في 4-5 آلاف كتاب لنفترض، راحت كلها بأول اعتقال، ثاني اعتقال لو فرضنا كمان 86 طلعنا كمان راح مرة. يعني مثلا بمرة المرات كنا بالمجلس المحلي بعتوا وراي أنا بالمخابرات، ضلوا شيء على مدى 15-20 يوم كل يوم يبعتوا وراي ويحققوا، آخر شيء يعني قالوا لي إنه أنا أقول لهم إنه لك أخي نحن صرنا بالمجلس المحلي لواحد مخابرات يعني بالفرع المنطقة عم يحقق معي. قلت لك أخي نحن تعالوا تعاونوا معنا نوقف.

0: الفساد والرشوه والسرقه اللي موجوده بالبلديه. عم بقول له هيك، قال لي انت كان بتحكي نحن لا ما في عندنا هيك، نحن معلوماتنا من رفاقنا الحزبيين انه ما في اي فساد بالبلديه. قال لي راح احكيك كلمتين على البلديه لا تروح. اخر شيء عملت انا مخبر ادونيس للتدريس يعني تعليمي، يعني ما بدي اقول لك شلون عملنا الترخيص يعني بالهيلمه يعني. لك لحد ما يعني كل المكان يستدعوني بيسالوني انه مين اللي طلع لك الرخصه؟
1: كيف حصلت عليه؟
0: اي كيف حصلت عليها؟ هو واحد طلع لنا اياها يعني بطريقه ما، شايف كيف؟ فنحن يعني منا جزء من السلطه، نحن دوما خارج اطار السلطه، واستمرينا بهذا الحكي يعني باي نشاط ان كان داخل جرمانه او خارج جرمانه.
1: هل كان في رضا درزي على النظام السابق بشكل او باخر؟
0: هلا انا لاقول لك نكون واضحين نحن بهي المساله، يلي ثبت من 2011 انا بتقديري حمول الدروز، بس الدروز والاقليات كلها المسيحيه والاسماعيليه والعلويه وكذا، بتقديري انا مثلا كان في بحدود 90% مع النظام
1: من الاقليات.
0: ايه على الاقل اذا مو معه لو فرضنا قسم كثير منهم رمادي.
1: و 90% من الاغلبيه ربما.
0: اسمح لي شوي. لا لا هلا خلي عم بحكي بال 2011 ايام الثوره كنا بالميادين.
1: قبل 2011
0: نحن من كنا بالميادين عم بحكي انا حاليا. هي مشان مساله النسب. فهو عمليا المزاج العام مع النظام لانه كانوا مستفيدين الاقليات بشكل
1: كيف
0: او باخر.
1: مستفيدين كان يعني اشرح لي هي الفكره، لانه هلأ قد تبدو كاسطوره في ذهن البعض، قد تبدو كاتهام.
0: هلا لا هي لاقول لك شغله، لا
1: هي واقع.
0: طبعا طبعا هي على زمن الاستعمار الفرنسي كانوا يعني هن بالجيش السوري اللي شكلوا الفرنسيين يعني هو كان يعني اغلبيتهم من الاقليات، اخذوهم ضباط وكذا وشغلات، وما حتى المدارس اللي هن كانوا عم يشتغلوا عليها كان المدارس الحديثه يعني كانوا يقبلوا الاقليات اكثر ما يقبلون السنه. السنه يعني بتحس بانه نشط عندهم المدارس الشرعيه بالثلاثينات وبالهذيك الفتره بالاربعينيات صارت المدارس الشرعيه يعني علموا الدين وشغلات من النوع، وانما كثروا كثير
1: النخب اللي ظهرت يعني كل مين؟ رجالات الدوله هذه ليست كلها ليست من خريجي المدارس الشرعيه. يعني هذه صوره نمطيه.
0: لا لا لا طول لي بالك،
1: يعني صوره مسبقه.
0: ليه نحن في شغله بدي اقول لك اياها، نحن ساعات بنقول سوريا او الوطن هن السنه يعني بشكله 80-85%، فنحن ساعات بنحكي على اقليات لو فرضنا شايف كيف بنحكي، يعني انت بدك تاخذ النسبه بعين الاعتبار. يعني انت مثلا الدمشقيين مثلا عام 1919 قدموا اعظم تجربه لتعريب العلوم وتعريب الطب.
1: طبعا
0: هذا الكلام
1: دستور ودستور المملكه،
0: دستور بال 1919 المؤتمر اللي سووه لو فرضنا دمشقيين، شايف هاي المساله نحن بنعرفها تماما، ان الدمشقيين لديهم من المدنيه ولديهم من ان يكونوا يعني حضاريين شيء بضاهي الاوروبيين نفسهم، وهن على فكره الى الان بيفتخروا بمدنيتهم. معليش خلينا نكون واضحين، فنحن نعرف مين هن دمشق، ونعرف مين المدن الداخليه حلب وحماة وحمص ودمشق وممكن بيروت والقدس عمليا.
1: لكن قد نسمع عبارات
0: هي سوريا
1: قديمه
0: طبيعيه، اي سوريا الداخل يعني هدول هن اللي كانوا.
1: لكن دكتور سمعنا كثير من العبارات التي وصفت اهل المناطق الشرقيه الرقه ودير الزور وحسكه بانهم همج وكذا، لذلك حين عين عصام زهر الدين هناك اطبق عليها حصارا خانقا واباد المدينه وسلخ الجلود، هذا الامر كان واحدا من مفجرات ما حدث في السويداء لاحقا.
0: لا ما بعتقد.
1: نعم لانه الهجري رفض تسليم مجموعه عصام زهر الدين وكان يقيم له متحفا في السويداء.
0: يا أخي إذا سمحت لي شوي،
1: يعني هذه النظرة يجب أن نفحصها.
0: أريد أن أقول لك شغلة،
1: أنا ليس لدي الحق الآن بإبداء رأيي، أنا أنقل لك آراء الآخرين.
0: أنا كمان راح أحكي رأيي، ما أحكي رأي الآخرين.
1: طبعا
0: يعني أنا قلت لك أنه 90% قلت لك يعني كان مزاجون مع النظام، لأنه هني الاستعمار الفرنسي هو يعني أصلا نظام
1: البعث. بس النظام ما هو ليس الاستعمار الفرنسي،
0: نظام البعث هو وريث بشكل أو بآخر للاستعمار الفرنسي. حتى اللي قبله بهذا الشكل يعني ما كانوا هن مثلا في رؤية يعني اجتماعية وثقافية واقتصادية بحيث أنهم يقدموا نظام حكم جديد. ماشي ممكنة سوريا تقدمت بين 54 و 58، وهي مسألة ثانية، وإنما بشكل عام هذا الوضع، هذا الواقع اللي نحن عايشين فيه. هلأ بال 2011 أكثر من 90% كانوا مزاجهم مع الثورة من أهل السنة.

0: ماشي الكلام؟ كانوا مع هدول، وال 10% كانوا مع النظام، مع السلطه، ولعبوا دور يعني عجيب. هذا الحكي متاكدين منه نحن. هلا عصام زهر الدين مجرم، مجرم حرب، ان كان درزي ولا كان سني، هو وغيره. ساعه ما بينذكر يعني هو مجرم بحد ذاته، ماشي الكلام، مجرم ابن السلطه، ماشي. هلق في كثير غيره يعني من هالدروز اللي صحيح. هن وطنيين،
1: وغير الدروز كان في يعني مجرمين ببقيه المجتمع، لكن لم تقم لهم متاحف، لم يتم الاحتفال باجرامهم.
0: يعني لا يمكن يعني. انت ما اختلفنا هلق الدروز ما هن الهجري لحاله، الدروز ما في تجانس، الدروز في اتجاهات عديده ضمن السويد.
1: هو ليس الهجري الذي اقام، اكثر من هو سمح باقامه، ليس يعني هو المن اقام.
0: انا الدروز الاكثريه الساحقه بجرمانه وبالاشرفيه وصحنايا وجبل الشيخ، هذه المناطق إلى الآن هي منضوية تحت لواء علم الثورة، وهي تتعامل مع الثورة وتتعامل مع الدولة كجزء فاعل ضمن إطارها. والسلطة الحاكمة، الحكومة المؤقتة، تدرك هذه المسألة تماما. طيب. وتتعامل معهم على هذا الشكل.
1: راح نحكي عن هذا الشيء، ولكن أنت حين تفجرت الثورة لم تتردد لحظة بتبني مواقفها في العام 2011. ما الذي حصل آنذاك؟
0: نحن طلعنا تأييد، أول مظاهرة طلعناها تأييد للثورة المصرية، كنا بعدنا بشباط.
1: نعم.
0: على فكرة طلعنا وين؟ بكفر سوسة قدام السفارة، شايف، ولحقتنا المخابرات وهربنا. بعدين طلعنا تأييد للسفارة الليبية، كمان اعتقلوا ناس مننا، وبدأت عاد يعني المسألة نحن هون بالشام، وطبعا بدرعة وبكذا وشغلات من النوع. بعدين يعني جرمانة كان جزء من الفعاليات وكذا، وطلعنا نحن وكانت منتهى الأطرش معنا يعني بسبعة نيسان، يعني بالشهر الرابع او قبل، والله بجوز 5 نيسان، كنا اول شيء بدوما، رحنا وانتهى.
1: صحيح.
0: وكان في جمع الشهداء، وبعدين عملناها نحن يعني وقفه شموع وهيك بساحل جرمانه، وكانت موجوده يعني منتهى الاطرش. وانا قلت لك المزاج العام يعني اللي كان موجود هو اللي ما خلى الشباب تقدر تاخذ فعاليتها ضمن اطار جرمانه، فصارت تطلع من جرمانه باتجاه الميدان او دوما او المليحه او كذا وتتظاهر معهم.
1: تمهيداً.
0: حتى تشكلت يعني كتيبه مسلحه بريف دمشق يعني بالغوطه، ما رح اذا بنذكر اسماء او لا، يعني بكون بيزعلوا الشباب، اسم كتيبه سلطان الاطرش.
1: نعم.
0: شاكي، وكانت قاتل الى جانب اهل المليحه. وللاسف على فكره هي يعني صار في صدام بينها وبين جبهة النصرة بهذيك الفترة. جبهة النصرة ما سمحت لهم أنهم يقاتلوا لجانبهم بهذا الشكل طبعا. وهذا الكلام في أسماء محددة، قلت ما راح أذكر أنا لا من هون ولا من هون، وإنما ارتكب أخطاء، يعني إن ما كان أخطاء أكثر من الأخطاء. حتى دخلوا يعني الدوام ليومها، يعني أنا بعرف هذا الكلام، وصلحوا بينهم، وبعدين باعوا سلاحهم وسافروا كلهم، طلعوا برا البلد، يعني كتيبة سلطان الأطرش. هذا الكلام كله
1: حتى 2011. أنت غادرت البلد آنذاك؟
0: أنا لا غادرت متأخرا. هلأ أنا بهذيك الفترة تعرفت، أنا كان اشتغلت، أنا ما اشتغلت مع الأحزاب ولا مع هيئة التنسيق الوطنية ولا مع حدا، أنا اشتغلت مع شخصيتين ما لهم علاقة. منتهى الأطرش كنا ما في ولا يعني مناسبة إلا نطلع معهم بـ 2011،
1: وتلقي
0: الكلمة، ورياض الترك الله يرحم الاثنين،
1: أبو هشام. اسمح لي نروح فاصل ونرجع نتابع طبعاً مجريات الثورة السورية وصولا إلى تداعياتها التي نعيشها الآن. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور أدهم مسعود القاق في شهادته للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الثورة السورية والسياسي والأدب، كيف عشت الحالتين معا؟
0: يعني أنا سبق قلت لك أنه نحن كان في لنا محاولات كتابية وكذا، كل راحت أدراج الرياح بالتسعينيات والثمانينيات، اشتغلنا هيك شوي يعني ضمن إطار المعارضة يعني بالظل، إن كان مو بالكهوف السوداء اللي كنا عايشين فيها.
1: دخلت المعتقل
0: يعني. هلا نحن بالثورة أنا هون يعني نحن نشطنا بهالميادين

0: مشينا ورا الشباب طلابنا يلي كانوا بالمعهد، معهد أدونيس، ومشينا ورا طلابنا طبعا يلي بالميدان، وطلعنا على الجوامع ونمشي معهم وراهم. يعني نحن ما لنا خارج. قلت لك انا يعني رياض الترك، انا بتقديري للشهاده كمان للتاريخ، انا لم التقي بعقل سياسي ومنظم بكل السوريين مثل رياض الترك، على الرغم من مواليد 30. هو أنا بتقديري هيك شخص يعني مهووس بالسياسة والتنظيم. هلأ أخطأ ولا ما أخطأ، هي مسألة تانية. قدر يعني قدر هو يكون، لو فرضنا يعني فاعل، هو كان عراب للمجلس الوطني، وهو كان خارج إطار الهيئة
1: تنسيق
0: التنسيق الوطنية، وكنا نحن نشتغل، نحن أنا كنت أشوفه مرتين أو ثلاثة كل أسبوع،
1: وهو في متواري كان في سوريا.
0: متواري بسوريا، وكان شخصية فذة يعني. وكان ورا يعني معظم يعني التنظيمات اللي صارت، يعني اتحاد التنسيقيات ولجان التنسيق المحلية، كله اشتغل فيها هو، يعني كان بيعرفهم يعني رزان وسهير، عرفت شو يعني. هو كان في له دور، حتى المجالس المحلية اللي صارت فيما بعد، حتى المجلس الوطني كان له دور كبير. ماشي. هلا هذا الكلام انا، نحن عم نحكي للتاريخ يعني، انا مثلا بعرف شلون كانت المسألة. ومشينا نحن ضلينا ماشيين الى ان بعدين يعني انا انكسرت رجلي، هاجم يعني راكدين من مظاهره وكذا، انكسرت رجلي، فرحنا على المجبر او على طبيب العظميه وربط لي اياها. هذا الكلام كنا بالشهر الثاني بال 2012، شايفكي. فانا رحت سكنت عند امي الله يرحمها، ماتت ب 2016. ماشي.
1: رحمه الله.
0: فالمهم بهذيك الفترة اجى اخي يعني وقال لي انه المخابرات يعني حاطة كاميرات على، لانه كانت الناس رايحه جايه لعندي من وين، من دير العصافير ومن الزبداني ومن كذا، كلهم صرنا نعرفهم لانه صارت يعني مشيت الثوره يعني كانت. المهم قال لي لازم تروح على لبنان، رحت على لبنان انا على امل انه ارجع، وما اقدر ان ارجع. شاكي.
1: شو عملت
0: طبعا
1: بلبنان؟
0: والله بلبنان يعني يعني انا ارسلوني بمنظمات المنظمات غير الحكوميه العربيه، هيك اسمه والله بعرف، العربيه غير الحكوميه او شيء، على جنيف القيت كلمه للسوريين يعني بمواجهة مندوب السلطة، شايف كيف، في هذيك الفترة. وكان معي وفد يعني منه رديف مصطفى، شفته من كام يوم هون، منه ما بعرف نسيت والله مين، في كمان كان شو اسمه هذا. المهم على كافة الأحوال مانا فيه نحن. وبعدين شفت وليد جنبلاط يعني، وكان موقفه واضح وصريح إنه هو مع الثورة، شايف كيف. وإنما خلي لا تفائلوا بهذيك الفترة بال 2012، خلي لا تفائلوا، أنا رحت 10 أيام على الرياض، وعشرة أيام على موسكو، وعشرة أيام على واشنطن، مشان أقنعهم يغيروا موقفهم من النظام. الكل رافض
1: في معطيات ذلك الوقت.
0: والله هيك حكى. إيه بالضبط، هذا الكلام بـ 2012. وخلي إنه يعني بدكم 4 5 سنين لحتى تقولوا إنه نحن فينا نسقط هذا النظام إذا بقيتوا على نفس هذا الجهد اللي أنتم فيه.
1: طيب
0: هلأ نحن
1: مرت العاصفة آنذاك ووجدت نفسك في مصر
0: بالضبط
1: لمتابعة الدراسة.
0: لا أنا رحت على المؤتمر يعني على مؤتمر، في مؤتمر كان، هو كان بيصير المؤتمر اللي حكينا عنه هذا بالاثنين سبعة، كان بيصير ب15/12، فرحت أنا قبلها.
1: المؤتمر الأول للمعارضة السورية برعاية الجامعة العربية.
0: أيوة رحت أنا يعني حضرت هيك بعض المؤتمرات وكذا. بعدين بالاثنين سبعة يعني حسيت بأنه يعني هذا الموقع اللي عم يشتغلوا فيه المعارضة منه ما بيشبهني. يعني أنا حسيت بأنه في مسارات، مسار السياسي يلي هو فيه قدر من الدجل، والله بحكي جد الكلام، ومسار الثورة اللي ما له علاقة هذا
1: دجل
0: بها.
1: السياسة دجل؟
0: طبعا طبعا دجل، ما في علاقة، ما في يعني، في مسارين، في مسار الثورة الذي يختلف.
1: هلأ كنت عم تمدح رياض الترك، عم تقول أكثر عقل سياسي.
0: إيه بس ما قلت عنه،
1: إذا كانت السياسة دجل فمعنى ذلك الأكثر سياسة هو الأكثر دجلا.
0: ما قلت عنه إنه يعني له طهرانية خاصة وله يعني قديس، ما قلت عنه، قلت سياسي بالنتيجة، عرفت شلون؟
1: ماذا جواب؟ شكرا.
0: يعني هذا أنا قلت هيك عنه، بس عاد السياسي أكيد فيها شيء من طبعا.
1: طيب هلا أنا التخصص في النقد الأدبي وهذا يهمني جدا.
0: أيوه هلا أنا خلص طلعت من المؤتمر، كان في هناك يعني يعني اللي مسؤول عن الملف السوري بالخارجيه الفرنسيه،
1: هيك شوفاليه،
0: اي قعدت انا وياه بيحكي لغه عربيه وكويس منه كبير يعني، فقال لي روح على هالمؤتمر يلي بباريس بتاع، في مؤتمر كان هنيك للبيت السوري، خلي شي 120 دوله جايين.

قلت له والله انا ماني رايح، بس انا راح ابعث لك ابني. بعت ابني وائل يومها لهني واعطاه فورا الفيزا، يعني دبروا لي اياها وراح. كان ثالث يوم يمكن او يومين كان. انا قلت له ماني رايح، انا رايح من المؤتمر على الاسكندريه.

0: ما عادوا بدهم يعاملوا من طلع السيسي بال 2014 او 2013 طلع، ما عادوا عاملوا السوريين انه ندفع بالسوري، بدهم صاروا بالدولار. ما عاد معي مصاري انا وبدنا نكمل الدكتوراه، مشينا الماجستير بدنا نكمل الدكتوراه، سجلت دكتوراه بالجامعة الإسكندرية، خلصتها وخدمنا الرسالة وتشكلت لجنة التحكيم واختلفنا نحن وياهم، هن بدهم المصاري بالدولار ونحن بس بالمصري. ما معنى بقيت على فكرة ما دفعت عنها، بقيت الرسالة بس. عاد بجامعة الدول العربية اللي هو معهد البحوث والدراسات العربية، بهذيك سنة كنت كمان مسجل دكتوراه تانية، عرفت شو؟ فأمي توفت الله يرحمها بال 2016، وفي عندها بيتي.
1: بشو اختصاص
0: هلأ لأقول لك
1: شو لبيت. هي الأطروحة اللي قدمت
0: بس شوي هلأ أقول لك عن الأطروحة بالبيت على فكرة. ماشي، باعوا البيت وبعتوا لي من حق البيت من حصي يعني 5000 دولار، شلتهم وحطيتهم رسمي
1: للدراسة. طيب هذا أمر نبيل يعني
0: أبدا هيك والله. على كافة الأحوال أنا الرسالتين، أنا عملت 3 رسائل تقريبا، يعني رسالة حول المسرح السوري، رسالتين يعني، واحد عن المسرح وتاريخ المسرح وصعد الله والنوس بشكل رئيسي، الماجستير والدكتوراه يلي بي موجودة بالإسكندرية، وعملتهم كتابين شايف. وفي رسالة عملتها هاي الخطيرة اللي هي سويتها بمركز بحوث، بمعهد بحوث ودراسات عربية، ويعني أخذت عليها يعني مو امتياز أكثر يعني.
1: حول ماذا كانت؟
0: هلق أنا أخذت مخطوط للأمير السيد عبد الله التنوخي موجود بلبنان، وجبت يعني مخطوطات من يعني الكلية،
1: الأمير السيد عبد الله التنوخي الذي كان ذات يوم يا أم المصلين في الجامع الأموي، ولديه تقدير كبير جدا من علماء دمشق السنة آنذاك.
0: طبعا وهو مقدس، ما بتذكر اسمه أنت أمام أي واحد من الدروز إذا بيقول قدس الله سره، لأنه هو طبعا يعني من الشخصيات اللي حموا الكيان القانوني للدروز بالقرن 15. هو طبعا ولد عام 1417.
1: كانت تطروحتك عن
0: ايه هذا المخطوط اللي عم بقول لك عنه، جبت انا لنفس الكاتب، لنفس الامير السيد عبد الله التنوخي، في له كتاب موجود بال يعني بالدار، الدار الدار المصريه للوثائق، دار الكتب الوثائق المصريه، ففي كتاب اسمه معجم في اللغه للتنوخي. وبنفس الوقت في يعني عندنا مؤرخ اسمه ابن صباط الغربي، وهو معاصر للتنوخي، كمان جبت الخطبة بتاعه كيف كان يحكي وكذا وشغله، وبدأت قارن أنا ما بين الكتابة اللي موجودة بال يعني بالرسالة أو بالشيء اللي كاتبه هو يلي هو شرح ميثاق ولي الزمان، وما بين الكتابات اللي له بهذيك، فلقيت في فروق هائلة.
1: لكنك لم تجبني لماذا تستعين بشخصيات الماضي وترى أنها تعيش في الحاضر؟
0: لأنني أريد أن أقول أن الحرب في سوريا والتعصب الديني أو الطائفي ليس فقط كما يقول برهان غيوم بكتابه، أو حتى عزبي بشارة بكتابه عن الطائفية اللي كتبه عن الطائفية، يعني حتى مو بس كتار اللي كتبوا هي القضية. أنا برأيي أن هناك سبب من الأسباب الرئيسية يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية، وأن تبحث عن يعني عن مواطن الخلل، عن مواطن اللي هن في خطاب كراهية اتجاه الآخر موجودين بالأدبيات.
1: طيب هذا أمر مهم جدا
0: موجود، لكن موجود حتى يعني أنا مشان ما نظلم نحن فقط يعني الرسائل لو فرضنا الطائفة الدرزية أو حتى مثلا العلويين أو
1: أو كلاسيكيات السنة،
0: حتى لكن كلاسيكيات السنة لكن يجب كلاسيكيات السنة يعني حتى مثلا بالإنجيل في كلام واضح وصريح، ما جئت لأضع سلاما على الأرض جئت لأضع سيفا، هاي كلام المسيح بالأناجيل الأربعة. هذا الكلام عم بقول أنا طبعا المسيح لأنه الأكثر يعني توجها باتجاه السلام. فهالكلام أنا برأيي يعني من أولى المسائل اللي أنت بدك تحاول تمنع هاي الحروب الأهلية والعداوات والكراهية اللي ما بين الطوائف، بأنك تفكك الأدبيات الدينية والطائفية اللي هي عم تحكم العلاقة مع الآخر.
1: طيب أنت تستعمل تعبير تفكيك الخطاب الإشكالي في التراث طوائف.
0: طبعا.
1: طيب هذا التفكيك إلى أين سيؤدي؟ إلى

0: إصلاح الخطاب الديني لدى المجتمعات الطائفية سواء الأقليات أو الأكثريات، أم سيؤدي ربما وتخشى الأقليات أن تذوب في الأكثرية آنذاك؟
1: لا طبعاً، أنا في شغلة بدي أقول لك إياها. الإسلام السنة هو دين كبير جداً، بين 3 و5 مليون مخطوط على فكرة فيه على مستوى يعني التاريخ موجودين الآن، ما تحقق 2% منهم، يعني رقم كبير. طبعا انت اذا بدك تاخذ بالمقارنه، يعني المخطوطات اليونانيه القديمه بأسينا كان 50,000 مخطوط موجود بالعالم، والرومانيه مثلا البيزنطيه والرومانيه 300,000، بينما الاسلاميه وصلت ال 5 مليون، قد تصل ل 5 مليون، يعني مو معروف قديش،
0: يعني فكر واسع
1: بشكل كبير جدا
0: ومفتوح فيه باب الجدل
1: طبعا
0: والاختلاف.
1: طبعا يعني انت بتلاقي اتجاهات كثيره، وخاصة يعني التيار التاريخي اللي سماه طبعا يعني سموه التيار التاريخي بمواجهة التيار الصراطي.
0: نعم.
1: شايف كيف؟ هذا التيار يلي بدأ مع معاوية بن سفيان واستمر يعني بإقامة الحضارة العربية الإسلامية، واستمرت بأشكال المختلفة. شايف كيف؟ هلأ نحن بتشوف عند الإسلام السنة، يعني تلاقي محمد أركون يا أخي، مالك ابن نبي، عبد الله الجابري، نصر حامد أبو زيد، كله سنة، هدول حسن حنفي، مزبوط الكلام؟ محمد شحرور اللي موجود، يعني هن كلهم عم يقوموا بعملية نقد، قدموا مشاريع فكرية هائلة لنقد الفكر الديني السني. يعني ما شفنا نحن هلأ في ناس يعني جرمت من هون مثلا طه حسين، نشرت له كتابه أنا، شايف كيف، يلي هو في الشعر الجاهلي. وإنما بتلاقي في أصوات دائما تسعى باتجاه السمو فوق الطائفة وفوق الدين، ومن أجل أن تلتحق بركب الحضارة الإنسانية. هلأ أنا ماني شايف يعني بهذا العقل الجمعي، يعني بشكل عام اللي عند الطوائف بيسعوا بهذا الاتجاه. قد تجد أفراد، قد
0: ليش؟
1: تجد هلأ يعني شوف، لأنه في منظومة معرفية.
0: هل هو الانغلاق؟
1: منظومة معرفية
0: أم خشية النبذ؟
1: لا، في منظومة معرفية وقيمية لدى الدين الإسلامي ما أنا موجودة لدى الطوائف الثانية. عرفت؟ واسعة جدا، عم بقول لك يعني واسعة على درجة كبيرة، وبالتالي هناك يعني دولة، وهي أصلا دولة، يعني حتى الدولة العثمانية مثلا رخيت 600 سنة، يعني مو ولدنا الحكاية، دولة باسم السنة. المماليك رفعوا لواء السنة، ظلوا
0: ما ذلك سنة. يعني يقول لك بعض المفكرين، يعني حتى نكون منصفين، أن التيار الشيعي بالفكر الإسلامي، ودعنا نبدأ من الأدب كما يقول أدونيس في ثابت والمتحول، أن الرفض بمعنى الرافضة هو الذي دفع أدب الشيعة إلى التطور، رفض الشكل المحافظ، رفض القصيد التقليدي.
1: أنا قريته ثابت والمتحول. يعني أول شيء يعني هن المصريين يعني بيروق لهم أنه يتهموا بأنه هو ميال باتجاه الشيعة، يعني مثلا وبيثبتوا بعض القادر القط وبعض
0: لا هو واضح، هو يعني كتاب نقدي يورد سقيفة بني ساعدة 6-7 مرات. يعني
1: بس هو إذا سمحت لي، يعني مثلا هو الشيعة حاكي عنهم، بس يعني اللي هو رفع لواء يعني الشعر المتنبي قومي عربي سني بنو شيعي، هذا اللي
0: أنت تقول. هذا آخرين يقولون أنه من أهل البيت، يعني
1: لا
0: كان يبحث
1: عنه. لا بيعتد فيه هو طبعا، هو سني،
0: بس الفكره مش
1: تمام،
0: الفكره ليست بالانحياز للشيعة والسنة.
1: بيعتد هو،
0: لا لحظه دكتور، الفكره ان الرفض اللا الموجوده لدى الطوائف التي انشقت عن الاسلام مكنتها من تطوير فكرها وليس ان تنغلق، فكيف آل بها المطاف الى
1: انغلاق؟
0: هذا السؤال.
1: يعني لا، في انغلاق أكيد، في انغلاق يعني نتيجة، هلأ ممكن نتيجة القمع، يعني هو يؤكد الكلام، في قمع، لأنه هي الدولة، صاحبين الدولة هن السنة عبر التاريخ كله. يعني بجوز الفاطميين مثلا حكموا باسم الشيعة بالمغرب العربي وبمصر، شايف كيف، زمن طبعا يعني المعز والعزيز والحاكم بأمر الله وإلى آخر مالك حكموا طبعا، وهن طبعا يعني كانوا دولة قوية، يعني واحدة من الدول، يعني كانت بس الدولة الأندلسية موجودة الحضارة، وكانت العباسية موجودة، عارف شلون، وإنما وكان في صراعات سياسية بهذيك الفترة كبيرة جدا،
0: لكن لافت للاهتمام يعني
1: وإنما
0: انغماسك في هذا التفكير.
1: نعم.
0: بأنه يعني لم تخرج من المجتمعات الطائفية أو يعني إذا صح التعبير يعني أو مجتمعات الطوائف، لم تخرج شخصيات مثل نصر حامد أبو زيد أو طه حسين.
1: لا يعني حتى
0: لم تتجرأ على
1: هلأ أنا برأيي
0: ولكن أنت واحد من أبناء هذه المجتمعات، يعني أنت خرجت وتقول هذا الكلام صراحة دون خشية.
1: والله أنا بعتبر أنه حاليا ميال لقول أنه الذات الفاعلة

0: الفردانية، الفرد الواحد بتقديري هو يجب أن نعمل عليه. يعني يجب ألا يقبل الفرد بأن يكون طغيان الجماعة مهما كانت الجماعة، إن كانت حزب ولا إيديولوجيا ولا طائفة ولا دين ولا شو ما كانت، ولا حتى عائلة تكون هي مسيطرة وهي يعني تطغى على فردانية الإنسان. حاليا يعني أنا بتقديري القدرات الذاتية والسعي باتجاه بناء الذات هو الأساس بالتغيرات اللي موجودة. ليه؟ لأنه أنت في تغيرات هائلة بالمجتمعات حاليا، تغيرات دائمة. هي التغيرات يلي بيقدر يرصدها ويبني يعني يبني قيم جديدة بالمجتمع هو الفرد وليس الجماعة. انعكست الآية، حاليا الناجح هو اللي مثل ما بيقول إدوار السعيد، يعني هو اللي بينفي حاله عند المجتمع.
1: يعني التفكير من هذا النوع قد يقودنا إلى شيء من التوازن حين يقال بين قوسين داعشية السنة أو داعشية بعض السنة، ولكن هذه الداعشية نجدها أيضا لدى طوائف أخرى، أعني فكريا وليس تعميميا، نجد هذا التشدد والسلفية الهائلة لدى بعض الطوائف، وهذا رأيناه في السويداء ورأيناه في أماكن أخرى. توافق على هذا الكلام؟
0: لا طبعا، الداعشية هي معناها تنظيم بقدر ما هي فكرة موجودة برؤوس الكل، يعني عند السنة وعند المسيحية وعند اليهود وعند الدروز وعند الكل. الداعشية هي إلغاء الآخر، احتكار الحقيقة. الداعشية هي أنك أنت تحاول تقتل الآخر بدم بارد،
1: العنف،
0: لكن مو العنف، الإرهاب. يعني فكرة إرهابية، يعني أنت المعاكس لها هو المحبة والسلام والعدالة الانتقالية، العدالة بشكل عام والمساواة والحرية. يعني اللي حكتهم الثورة الفرنسية من 1789،
1: صحيح،
0: عرفت عليك؟ هي اللي بمواجهة أنا برأيي الداعشية. هي الداعشية ما هي فقط،
1: كنت عم تشتغل على هذا الموضوع في مصر في تلك الأيام؟
0: أنا اشتغلت على
1: شو المؤلفات اللي وضعتها أنت هناك؟
0: هلأ أنا كتبت أول شيء تجربتي، يعني عبر ثلاث روايات ثلاثية، يعني الثلاثة حكوا عن تجربتي كلها لحد عام 2011 والثورة طبعا، وحتى يعني في رواية منهم مثلا يعني صار فيها رسالة ماجستير وصار في يعني حكي عليهم كثير.
1: اللي هي أي رواية منهم؟
0: اسمها ولادة تحت الغمام.
1: ولادة تحت الغمام،
0: تحت الغمام،
1: نعم،
0: عن الثورة السورية. وفي رواية اسمها أحمد وماري، نفس الحكي يعني، ونحكيت يعني أنا تقريبا يعني غطيت تاريخ سوريا بهذا الشكل. بعدين عملت رواية ومجموعة قصصية، الرواية حول مصر وحول يعني إن شاء الله بعطيك إياها، شفيف العمر اسمها. كمان بعتقد أنه توفقت فيها أكثر من غيرها لأنه صار فيها عندنا خبرة بالكتابة أفضل يعني.
1: والمؤلفات النقدية؟
0: المؤلفات النقدية أنا كتبت الرسائل يعني اللي قلت لك عنها، الكتاب سميته العيوب النسقية، يعني العيوب النسقية في الخطاب السلفي الطائفي. وين العيوب النسقية؟ في عيوب.
1: طيب هذا الحديث يستحق ربما ساعات والله.
0: في كتاب مثلا عملته سيميائية الطعام في الرواية العربية، في بين الرواية العربية والتراث العربي، شايف بين التراث العربي والرواية العربية. هذا الكتاب طبعا قصته قصة، يعني الجامعة الأمريكية بالقاهرة هن كلفوني بكتابة يعني دراسة بمجلة ألف، فأنا من كتبتها وعجبتها
1: ألف المصرية
0: صرت بوسع المجال وحكيت يعني عن يعني السيميائية. يعني شو السيميائية؟ طبعا علم الدلالات، يعني دلالة الأطعمة بالرواية العربية والتراث العربي. يعني مثلا أخذت ألف ليلة وليلة، أخذت الجاحظ، أخذت التطفيل.
1: بس اهتمام غريب يعني وسط هذه الحروب ووسط هذا الدمار التي كان يعني آنذاك يعني مهتم بالأطباق.
0: لا هو موضوع طبعا جديد،
1: طبعا
0: موضوع كثير مهم كان على فكرة. عملت
1: كتب يعني الزمن للتاريخ. طيب سقط النظام،
0: سقط النظام،
1: نهار نظام الأسد وهرب بشار الأسد خارج سوريا، كيف تلقيت هذه الصدمة وما الذي حدث بعد ذلك؟
0: ليك أنا كنت يعني بمصر، آخر شيء كان عندي أنا مركز اسمه مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، وطبعا بجهود سورية ومصرية يعني معي يعني شريكة مصرية وأنا، وقعدنا نشتغل فيه يعني نشرنا أكثر من 1000 كتاب.
1: 1000 كتاب
0: أبدا يعني كنشر. وعملنا دورات مثلا بالكتابة السردية، عملنا بتحقيق التراث، تحقيق المخطوطات، عملنا دورات يعني بهالشكل هذا بالدورات. يعني كان هدف أنه حتى إعداد يعني باحثين وباحثات، وفرضنا للماجستير أو للدكتوراه. اشتغلنا ضمن هذا الحقل بعد الكورونا، صرنا نشتغل بالنشر يعني.

0: كانت اسهل المسالمات فيها يعني دورها. فاشتغلنا ضمن هذا الحيز. هلا انا صار في عندنا مركزين، واحد بالقاهره واحد بالاسكندريه. من صار السقوط انا رجعت، يعني سقطوا يوم الاحد، انا حكوا معي شباب من جرمانه بانهم هن مختلفين مع فئه من يعني من الكشكول، وانقتل واحد وكذا، ويبدو انه كان في تصور بانهم يواجهون او كذا. فانا حكيت مع الشيخ، طبعا الله يذكره بالخير، نحن الشيخ بجرمانه يعني خضروا هن فعلا يلعبوا دور منيح. فالمهم حكيت معه وقلت خلي تعال، ساعه ما حكينا انه خلي تعال شو عم تسوي، قلت له جاي، تركت كل شيء واجيت. بعد اسبوع كنت هون، الاحد كنت هون انا،
1: ولم
0: جيت على لبنان. ها،
1: ولم تغادر سوريا من بعد؟
0: هلا منعونا بعد شوي المصريين انه نرجع، انا الحق كنت ناوي ارجع مشان المركز يعني، ما قدرت ارجع وبقيت هون، شايف كيف؟ هلا نحن بالثوره هون مباشره انغمسنا من جديد مع بناء الدوله. يعني
1: شو تغير؟ شو تغير عليك؟
0: تغير كثير طبعا علينا، نحن تغير كثير كثير يعني.
1: يعني تحت السلطه التي يقال الان في بعض المناطق انها سلطه ارهابيه تكفيريه كذا، هل هذا صحيح بعمق وليس بشكل دعائي؟ يعني لا تجبني لا يعني لا بنفي ولا باثبات دعائي.
0: يعني هذا الكلام انا بتقديري ما بيستاهل حتى الرد عليه، هذا الحكي اللي عم تحكيه، يعني انه اللي عم يحكوا هذا الكلام ما لا يستحق الرد يعني. لانه انت المساله اولا، هذه الحكومه يعني اجت نتيجه كفاح مسلح عاشته 14 سنه. يعني هلا احمد الشرع مثله مثل جيفارا، هذاك بيحمل الفكر ماركسي، هذا بيحمل الفكر الاسلامي، الديولوجيا دائما تحكم من الحروب يعني. وبالتالي هو
1: بس في خوف
0: دكتور، شرعية
1: في خوف دكتور،
0: هي شرعية ثورية. بس إذا سمحت لي
1: بس من فضلك، في خوف لدى بعض أبناء الطوائف وهذا موجود وسمعناه بأذاننا يعني، وكان يقال لنا يعني شفتوا اللي صار بالساحل وكذا، وهؤلاء عن هيئة تحرير الشام التي تحولت إلى الحكومة السورية بالإضافة إلى من تم ضمهم إليها، هؤلاء يعني ينتمون إلى فكر يريد إبادتنا، وهذا الكلام قيل يعني وردد كثيرا، يعني خوف به الدروز.
0: يا أخي أنا بدي أقول لك شغلي، أول شيء قلت لك يعني هني أنا بتقديري في شرعية ثورية، شرعية شعبية لأنه بمثل الأكثرية، شرعية دولية واضحة، ما بندخل بالتفاصيل نحن، وإنما هني وجودهم بهذا الشكل وهني حكومة انتقالية. أنا بتقديري الشيء اللي عم تفضل فيه أنت،
1: مش أنا اللي عم تفضل، أنا اللي عم أحكي لك الكلام اللي كان عم ينحكى،
0: قصد يعني شمال شرق سوريا والغرب يعني بالساحل وبالجنوب اللي هي السويد عملية، وكان قبلها أحمد عودي كان موجود بشكل أو آخر يعني في له وجهة نظر أخرى. هلأ الشيء اللي بدي أقوله أنا له يعني جانبين. جانب الأول، أول شيء هذه الحكومة الانتقالية ليست متجانسة، هناك يعني وجهات نظر عديدة، في منها جانب فعلا تكفيري، وفي منها لو فرضنا
1: شو يعني تكفيري؟ ما هلا من شوي انت قلت انه في عند الطوائف ودراستك الدكتوراه تبعك عند الطوائف والاقليات يوجد خطاب تكفيري،
0: صح؟ بس انا بحكي لك هلا عن الحكومه، هي الحكومه فيها جانب، فيها ناس يعني هن مثلا انا رحت على الساحل على فكره، رحنا التقينا مع ناس وكذا وشغله، كمان صار في يعني انتهاكات حقيقيه،
1: ولكن هذه الحكومه اقامت محاكم و يعني اصدرت احكام.
0: والله ليك لا اقول لك شغله، لا قصرت الحكومه بهي المساله تحديدا، وخاصه بالسويداء قصرت شوي. في انتهاكات بالسويداء ل 36 قريه واضحه، معليش خلينا
1: بالمقابل ايضا هناك 500 قتيل من الامن العام انذاك، ومشاركه الاسرائيليه يعني ما قبل سقوط النظام للهجر.
0: ما اختلفنا، هي مسائل
1: موجوده ولا
0: دخول بالتفاصيل، انا بدخل
1: لا اذا ما بدك تدخل بالتفاصيل لا تحكي عن الموضوع.
0: بس اقول لك انا بعرف انه دين اسرائيل وسياستها ومن يواليها،
1: كان يواليها قبل سقوط الأسد،
0: قبل الأسد وبعد الأسد،
1: إذا كانت مبيتة هذه الأحداث.
0: ما اختلفنا هذا الكلام، نحن مو بس من دينه، نحن ندفع أرواحنا ثمن للوقوف مواجهته أيا كان هذا الكلام، لأنه نحن وطنيين بالنتيجة، نحن أبناء سوريا، نحن نريد أن تكون هذه الدولة موحدة، ماشي؟ وبالتالي نحن عندما نتحدث عن بعض
1: الانتهاكات يعني أو الجرائم
0: من أجل ألا نعيدها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه هناك أسماء محددة كان لها دور سيء بالانتهاكات اللي صارت، ما راح أذكر أسماء حاليا، وأنا لابد من محاكمتها. أنا التقيت على فكرة يعني اللجان التحقيق اللي يسووها وكذا وشغلات كلها صادقة.

0: طبقة تقريبا الدولية مع المحلية.
1: نعم صحيح.
0: وفي مثلا 1700 1900 يعني
1: قتيل.
0: قتيل، وفي مثلا بحدود ال 70 80 من البدو او 100. وقالوا عن الامن العام ما نعرف، لانهم كانوا ياخذون على
1: حوران.
0: الحوران. اي هلا هذا الحكي، طبعا هذا الحكي اللي عم بقول لك اياه انا، في انتهاك لابد للخروج من هاي
1: كيف الخروج
0: المأزق.
1: منه؟
0: ايوه هلا
1: يعني إذا
0: السؤال،
1: كان ما يزال هناك تضخيم
0: ايه
1: لكل ما جرى، واعتبار أنه
0: كيف
1: يعني
0: الخروج؟
1: قاطع، وأن هذه يعني نهاية العلاقة ما بين الدروز والسنة السوريين كما نسمع
0: هي
1: ونقرأ.
0: قال لك نحن بمرحلة انتقالية.
1: قابلت الهجري؟
0: اي طبعا قابلته.
1: كيف انطباعك عنه؟ متى قابلته أول؟
0: قابلته بالشهر الأول
1: الشهر
0: السنة
1: الأول
0: الماضية،
1: السنة الماضية،
0: مو السنة اللي يعني أول ما رجعت. أخذوني هون الشوام شباب رفقاتنا، هني أخذوني ورحت أنا وياهم، وفي معنا كان ناس من دير الزور وهيك، كانوا عاملين يعني مثل نشاط سياسي عملوه وحطوني معهم. رحنا وأنا سألته للهجر يومها، كان عم يحكي بالدولة المدنية ونحن ما بنرضاش وما بعرف إيش وكذا، وبده دولة ديمقراطية وشا. فأنا قلت له طيب افترض إنه مثلا، جاوبته أنا هيك، افترض مثلا هدول الجماعة طلعوا ما بدهم يسووا لنا دولة مدنية وعملوا لنا دولة منا مدنية،
1: إسلامي،
0: نحن بندور على دولة مدنية ولا منفصل دولة على قدنا؟ أنا حكيت هذا الكلام،
1: سؤال مهم.
0: عارف شو؟ قلت له ما بصير، يعني نحن بدنا نشارك بإقامة الدولة وبناء الدولة. نحن ما بنسمح للآخرين يقولوا إنه نحن بدنا نبني الدولة وأنتوا عم تتفرجوا علينا. نحن بدنا نقيمهم ولا بدنا نفعل؟ بدنا نكون فاعلين. هذا الكلام. على كافة الأحوال، هلا نحن قلت لك يعني كيف الخروج من المأزق؟ لابد أولاً على فكرة من الاعتراف بما حصل.
1: شو يعني الاعتراف؟ يعني
0: بأنه صار في انتهاكات،
1: يعني إذا أقامت الدولة الحكم. إقامت الدولة محاكم وأخرجت تقارير وتهم، كيف الاعتراف؟ يعني
0: شوي.
1: يعني يخرج
0: الاعتراف بأنه صار في انتهاكات، كان بالساحل ولا كان هون. هذه طبعا أنا بتقديري أعداد منا كبيرة. أنا طبعا في أمثلة بجيب لك إياها حتى بجرمانة وشغلات، من نوع إلى الآن ما تقدموا إلى محاكمة، ولا حتى أهالي واحد يعني انقتل بمحامي اسمه خلدون نبواني يعتقد، أو شيء خلدون، والله نسيت خلدون شو، يمكن نبواني، والله خلدون نبواني، هو انقتل محامي على فكرة، ونعرف مين قتله بالضبط وبكلوا فلدانين. هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق، ما بيشجع. معلش خلينا نكون واضحين نحن، يعني أنت
1: يعني ضروري المحاسبة ضرورية
0: أبدا.
1: يعني أولاً يعني يعني يعني ضروري أن يحاسب أتباع عصام زهر الدين الذين أبادوا دير الزور وحمص وحلب،
0: ضروري بدهم يحاسبوا.
1: طيب ليش؟
0: أنت هي مسؤولية، هي مسؤولية الحكومة.
1: وين الحكومة؟ ما هو حاميهم الهجري، كيف؟
0: هلا خلي حاميهم إسرائيل مشان ما نضحك على بعضنا. يعني حاليا ترفع إيد إسرائيل راح يحاكمون حاليا، يعني يصير اتفاق. ده أنا بتقديري هيك.
1: شو مستقبل الدروز بسوريا؟
0: مستقبل الدروز جزء فاعل ضمن إطار الدولة السورية.
1: أنت متفائل بهذا الشيء؟
0: لكن لأنه هن شغلتين تشفع لهم برأيي، تاريخهم الوطني وفعاليتهم ضمن إطار رسم ملامح سوريا الحديثة. هذا الكلام واضح بالخمسينيات وبالستينيات. الشغلة الثالثة اللي بدي أقولها أنه هن فعلا أبناء جرح، معليش يعني هن أبناء جرح فعلا. يعني هو القصص اللي صارت على فكرة بالقرى، أنا والله العظيم
1: يعني
0: هذا الكلام
1: يا دكتور،
0: أنا بسمح لي شوي
1: يا دكتور، تكرار صناعة المظلومية هذا لا ينتهي، دولاب مستمر.
0: لا لا لا، تكراره أنا وتكراره. أنا بطالب بالمحاسبة، بكشف ما حصل، باستدعاء الضحايا أو أهالي الضحايا من أجل يعني التفاعل مع لكن التعويض والجبر الضرر.
1: هذا حق، هذا لا جدال فيه.
0: تأمين الطرقات لحتى تقدر الناس تتحرك،
1: لا جدال فيه.
0: شايف كيف؟ في كثير من القضايا يجب،
1: لكن انا سؤالي عن المستقبل البعيد.
0: هلا ايه هلا ساعه ما نوصل نحن لهي المرحله، لا بد من تشكيل يعني لجنه من الحكومه الانتقاليه، ولجنه من اصحاب الضحايا. يعني
1: حضرتك تابعت منظر محاكمه المفتي حسون، مفتي السنه
0: طبعا،
1: وهو في قفص الاتهام وبالبدله المخططه. هل سنرى يوما ما أحد شيوخ العقل في هذا المقام يحاسب على أخطاء ارتكبها أو جرائم قام بها؟
0: روح اسأل اللي بحاكم، أنا ما بحاكم حدا.
1: أسأل الوعي الدرزي،
0: بعرف بس أنا
1: أسأل الوعي الدرزي، هل يتقبل هذا المشهد؟
0: طبعا كل، أنا بتقديري أي واحد مسؤول عن أفعاله، وبالتالي أنت ساعة ما بدك ترتكب أخطاء أو ترتكب لو فرضنا جرائم أو خيانة بشكل أو بآخر لابد أن تحاسب، وهذه مسؤولية الحكومة الانتقالية. شايف كيف؟ هي مسؤوليتها، يعني هي المفروض أن تسعى بهذا الطريق. حاليا في مشكلة أساسية هي.
1: أنا أعني في الخيال، أعني هل يتصور العقل الدرزي ليس بتعميمه يعني ليس بكليته وإنما بأنماطه وتدرجاته أنه يمكن الخروج من عباءة الشيخ ذات يوم؟ أي شيخ؟
0: شوف لخلك شغلة، 2011 الثورة، ثورة الربيع العربي يلي أحد أهم حلقاتها ثورة الثورة السورية، برأيي إجت هي لتقول لتيارات الفكر كلها الملبسقة، إن كانت من التيارات الإسلامية أو من الاتجاه الإسلامي أو الاتجاه الحداثوي يلي هو القومي والقومي الاشتراكي والشيوعي والليبرالي والإسلامي بكل تنوعاته اللي بيطلع بالمئات على فكرة عبر 200 سنة ماشي الكلام، إجت الثورة السورية لتقول لهم يا جماعة أنتم ما سويتوا شيء بالوعي، إجت لتقول يا درزي بعدك درزي أنت حتى لو رفعت لواء لينين، إجت للبعثي تقول له بلا هالحكي الفاضي أنت بعدك يعني علوي، إجت للكل، إجت لأي واحد، للإسلامي اللي مفكر حاله متمدن وكسر شغلات السني لتقول له أنت بعدك عقلك ضمن هذا الإطار. أنا بتقديري إجت لتقول أنه هذه التيارات وهذه الاتجاهات في يعني يعني محاولات النهضة العربية فشلت، وبالتالي لابد
1: هي نهضة جديدة،
0: فكر سياسي جديد
1: بالربيع العربي،
0: فكر سياسي جديد أساسه أنا بتقديري هو الشباب المسلم المتجدد هل كانوا بالساحات، هدول يلي هن بالأصل لا بيقبلوا أخوان مسلمين ولا بيقبلوا دواعش ولا بيقبلوا علمانيين ولا بيقبلوا أي حدا، بيقبلوا إنهم هن بدون يجربوا يقدموا تجربتهم من أجل الانتقال بهذه الأمة من حالة التخلف والقهر والضعف إلى حالة القوة وإلى الوصول بهذه الأمة إلى بر الأمان. ما حدث في 2011 إلى الآن يثبت أن هذه الأمة لم يحصل أن تغير المجتمع بأي شكل، ما كنا يعني نراه هو تغيير بالسياسة، تغيير بالنظم السياسية، وجود أحزاب ما إلى قيمة ولا إلى أي أهمية.
1: شكرا جزيلا دكتور على هذا الحوار الممتع، وأشكرك أيضا شكرا إضافيا على تحملك لأسئلتي الضاغطة، ولكن الهدف منها إخراج هذا الكلام الهام جدا الذي سمعناه من حضرتك.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن استماعكم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وضيف جديد من شهادة للتاريخ.
2: على مدار حلقتين من شهادة للتاريخ طفنا مع ضيفنا على رافد من أهم روافد الوطنية السورية، لا يتصور السوريون بلادهم من غيره، بعد أن رفضت الدولة والمجتمع ما جرى ويجري حوله من انتهاكات، وفي الوقت الذي يرفع البعض عقيرته بالقول إن السويداء والدروز جزء من إسرائيل تاريخاً وعقيدة، ترفض غالبية الموحدين ومن بينهم أدهم مسعود القاق الانفكاك عن سوريا هوية ووجدانا ونضالا من أجل الحرية، ولا حرية من دون تحرير العقل.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. وزارة الخارجية تؤكد حق دمشق في تطوير برنامج نووي سلمي، ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يعلن بدء تدمير المواد الكيميائية.

وزير الخارجية تسلم أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا، والخطوة تأتي في ظل توسع الحضور الدبلوماسي في دمشق. الدفاع والتركية تنفي عودة عناصر أجنبية من قسط إلى تركيا، وتقول إن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة. ومصادر أمريكية تقول إن وزير الحرب الأمريكي مدد انتشار الجيش في الشرق الأوسط حتى 2027، وتعتبر الخطوة مؤشرا على امتداد الحرب على إيران.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلسي المحافظين الحالية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعرضت خلالها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام المخلوع، وأشارت أيضا إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة لفتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة في الوقت ذاته أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بشفافية وتعزيز الثقة الدولية. ومن جانبه أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أعلن بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقق المتبعة، وهي عملية تدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
1: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
0: كما لفت علبي أيضاً إلى أن سوريا تعمل حالياً على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، ذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
1: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاديه.
0: كما شدد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلق بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
1: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضا، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون وهذا

0: وقته عدد من التقارير أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل. وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
1: هذا وأشار علبي إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
0: قد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولا، ولكن أيضا من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعا، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة يعني.
1: وبدورها قالت الممثلة وسامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، قالت إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين مختلفين في القطيفة وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
1: حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا الآن مريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. مرحبا بك مريت. إذن جلسة في الأمم المتحدة تحدثوا فيها عن تدمير مواد كيماوية في سوريا، كيف تبعتي الجلسة مريت؟
3: نعم، مرحبا عبد المنعم. طبعا بداية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدأت عملها في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، وفي آخر تقارير لها أو في تقرير شهر تشرين الماضي أشارت إلى زيارتها إلى 19 موقعا يشتبه باحتواء 15 موقعا منهم للمواد الكيميائية، حيث أخذت أكثر من 6000 عينة لتحليلها. اليوم يشير مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة وفي هذا الملف تحديدا الذي تناوله في هذا الاجتماع أو في هذه الجلسة إلى بدء عمليات تدمير بعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها. طبعا يعني هذه العملية هي أول عملية تفجير بعد سقوط النظام المخلوع للمواد الكيميائية، وأشار أيضا إلى أنها خطوة مهمة لحل الملف الذي شكل خطوة أو خطورة على الشعب السوري لسنوات طويلة بالتعاون الدولي. يعني ملف الأسلحة الكيميائية هي إحدى الملفات يعني التي أو إحدى يعني الأمور التي شكلت خطرا على الشعب السوري لسنوات طويلة. و يعني بعد سقوط النظام المخلوع كما تحدثت بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعوة من الحكومة السورية لإنهاء هذا الملف تماما وللانتهاء من

0: هذا السلاح يعني الذي ممكن ما يزال موجودا في مواقع كانت تابعة للنظام البائد. طبعا رأى أنها خطوة لبناء شراكات دولية لدعم مسارات العدالة الوطنية، وأيضا رأى أن التعاون في هذا الملف هو إحدى بوابات سوريا على المجتمع الدولي، وأشار أيضا إلى الجهود و المخاطر التي تعرضت لها الطواقم الوطنية على الرغم بالتزامها بكل تعليمات الأمانة والسلامة في العمل في ظروف شديدة التعقيد بهدف حماية الشعب السوري من وقوع أي مخلفات لهذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة. أيضا كما أشار إلى عقد أول محاكمة في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية، أيضا يعني تطرق إلى موضوع الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي تعيق مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة. طبعا هذه إشارة إلى المجتمع الدولي يعني لإبداء الرأي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وأيضا يعني التي تعرض الطواقم للخطر وتهدد الأمن المنطقة بشكل عام.
1: نعم، ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. تسلم وزير الخارجية أسعد شيباني نسخا من أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا يمثلون السعودية والبرازيل وأوزبكستان والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي. وبحسب وزارة الخارجية السورية فقد استقبل شيباني خلال لقاءات منفصلة في مقر الوزارة بدمشق السفراء الستة، وذلك في ظل توسع تدريجي في الحضور الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وذلك بالتزامن مع تحركات الإدارة السورية لإعادة تنظيم علاقاتها الخارجية. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ألماني متمثل بوكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من رؤساء ومديري الشركات وأعضاء من مجلس الأعمال المشترك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي تطرق إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلد، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عدد من القطاعات. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سعي سوريا لاستثمار موقعها الجغرافي لإعادة بناء اقتصادها بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها الآن كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليوني برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركي زكي أوكتورك أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة سيلتقي بنظيره التركي يشار غولار، وذلك في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة. وفي سياق آخر أكد المتحدث أن بلاده تتابع بدقة عملية حل قوة سوريا الديمقراطية التي يتم تنفيذها في إطار الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتعزيز مفهوم دولة واحدة وجيش واحد.

0: هذا ونفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن عودة عناصر أجنبية نشطت ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيا بعد إعلان حلها وانتهاء دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن ادعاءات ترددت مؤخرا بشأن مغادرة عناصر أجنبية تابعة لقسد من سوريا وأن بعضها سيأتي إلى تركيا، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة. كما شدد المسؤول التركي على ضرورة عدم الالتفات إلى أي أخبار أو تعليقات غير البيانات الرسمية للوزارة في هذا الصدد. للتفاصيل والتعليق معنا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. يوسف ملا مرحبا بك. إذن وزارة الدفاع التركية نفت ادعاءات بشأن عودة عناصر أجنبية تابعة لقسد إلى تركيا، ما التفاصيل؟
1: عبد المنعم مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. وزارة الدفاع التركية على لسان المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك قالت أن أنقرة ستواصل دعم الأمن والاستقرار وتطوير القدرات المؤسساتية للجارة سوريا بما يساهم في تحسين حياة الشعب السوري وتعزيز الاستقرار. أوضحت الوزارة أن التعاون مستمر بين القوات المسلحة التركية والسورية، مشيرة إلى استكمال مشروع الجسر العائم الثاني على نهر الفرات بتاريخ 30 من آب، ويهدف إلى تسهيل التنقل بين ضفتي النهر. واعتبرت هذا المشروع مثالا عمليا على استمرار التعاون العسكري بين الجانبين. الوزارة أيضا أعلنت بأنه سيتم هناك اجتماع بين وزير الدفاع التركي يشار جولال مع وزير الدفاع السوري لبحث قضايا ذات الاهتمام المشترك وبشأن التطورات داخل سوريا. الوزارة أعادت التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدة أنها تتابع عن كثب مسار حل ودمج التشكيلات المسلحة وإعلان قصد حل نفسها والانضمام إلى مؤسسات الدولة. الوزارة بنفس الوقت نفت وزارة الدفاع التركية صحة الأنباء التي تحدثت عن مغادرة عناصر أجنبية من قوات سوريا الديمقراطية قصد إلى تركيا، داعية إلى عدم الاعتماد على الأخبار غير الرسمية. وانتقدت أيضا ما تقوم به العمليات الإسرائيلية من انتهاكات لوحدة وسلامة الأراضي السورية، معتبرة أن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكا لوحدة الأراضي السورية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة. حقيقة يعني هذا اللقاء الذي يعني يجمع وزير الدفاع التركي مع وزير نظيره السوري وزير الدفاع السوري يأتي في زمن يعني تصاعدت فيه الحساسية، خصوصا أن إسرائيل قامت بقصف قاعدة أبو الظهور مدعية بأنها تحولت إلى قاعدة تركية، بينما نفت تركيا أن تكون هي قد أسست أي قاعدة عسكرية هناك، وإنما هي موجودة فقط بحكم التفاهمات والمذكرات العسكرية. أيضا على طاولة النقاش سيكون هناك مسألة قسد وآلية التطبيق على الأرض، وأيضا سيكون هناك مراجعة للمذكرات وأيضا التفاهمات العسكرية السابقة التي كانت الحكومة التركية قد أبرمتها مع الجانب السوري وكل الملفات الأخرى ذات الصلة بالملفات العسكرية.
0: يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة هروب لعلاء زاهر الدين أحد أبرز أذرع غياث دلة والمتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن في عهد النظام المخلوع. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أفضت عمليات الرصد إلى تحديد تحركات المتهم زاهر الدين والذي أقدم على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسه أثناء إيقافه على أحد الحواجز الأمنية عقب كشف هويته، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له في السيارة. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي تلة باط الوردة المطلة على بيت جن بريف دمشق الغربي وفق مراسل تلفزيون سوريا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت

قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت قبل أيام المنطقة ذاتها الواقعة بين بلدة بيت جن والتلال الحمر بقذيفتين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. في غضون ذلك مشاهدينا، قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالية. هذا وتوغلت قوات الاحتلال يوم أمس بدورية عسكرية مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبية، حيث انتشر جنود الاحتلال بين المنازل وسط تحليق طائرات مسيرة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد. قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبط الجولان وعلى الحدود السورية مباشرة لزيادة الجاهزية وللعمل والتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب الماضي. أعلن مصرف سوريا المركزي توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية وبنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية في سوريا. وقال المصرف في بيان له إن جامعة فرانكفورت ستقدم برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي مصرف سوريا المركزي بصورة أساسية، إضافة إلى العاملين في القطاع المصرفي السوري ضمن برنامج يمتد على مدى 3 سنوات، موضحا أن الاتفاقية تمثل أول تعاون من نوعه بين مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع للمصرف المركزي وجامعة فرانكفورت. قالت شبكة سورية لحقوق الإنسان إن أعمال توثيق وقواعد البيانات والتحليلات القانونية التي ركمتها منذ العام 2011 أسهمت في عدد من مسارات المساءلة القضائية الجارية في سوريا، من بينها قضايا أحمد بدر الدين حسون وعاطف نجيب ووسيم بديع الأسد. وأوضحت الشبكة في بيان لها أنها ساهمت بالمعلومات والبيانات في القضايا 3 التي أصدرت المحكمة أحكامها فيها خلال آب الماضي. وذكرت الشبكة أنها أنشأت منذ العام 2011 قواعد بيانات متخصصة بالضحايا والحوادث وأنماط الانتهاكات، إلى جانب أرشيف يضم إفادات ومواد بصرية وبيانات زمانية ومكانية وتحليلات قانونية.

0: وبالعودة مشاهدينا إلى تسلم وزير الخارجية سعد الشيباني نسخا من أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا يمثلون السعودية والبرازيل وأوزبكستان والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي لدى دمشق. تنضم إلينا سيدة سالي شباط مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين من دمشق. سيدة سالي مرحبا بك. دلالات تقديم 6 سفراء دول لأوراق اعتمادهم في دمشق.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير. دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعها وفي طليعتها الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة

0: لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا ويعني الفرصة الكبيرة التي باتت الآن أمامهم. بالنسبة لنا هي فرصة طبعا أيضا مهمة لكي تبني سوريا علاقاتها مع كل الدول التي كان قد قطعها النظام البائد. في شراكاتنا مع هذه الدول نسعى لأن نبني صورة ندية طبعا وموقف ندي مع كل هذه الدول وأيضا شريك موثوق. لذلك طبعا وكل هذا تحت جهود فخامة السيد الرئيس ومعالي السيد الوزير. التوجه الذي يعني نقوم به نحو الدول والزيارات المكثفة والمشاركات العديدة كان تماما لكي نبني هذه الثقة، والآن نجني ثمارها في تواجد السلك الدبلوماسي الأجنبي في سوريا وإعادة افتتاحه لمقراته
1: وهل يعني ذلك سيد سالي
0: نقلها من بيروت حقيقة؟
1: نعم، هل يعني ذلك أن سوريا أيضا بصدد إنشاء بعثات كاملة لها في تلك الدول وغيرها؟
0: الحقيقة أن طبعا نحن لدينا بعثات أصلا موجودة في العالم، حوالي يعني 50 أو 60 بعثة يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية. في أوروبا لوحدها يعني نرى ولدينا 17 بعثة، خمسة منها تم تعيين قائمين الأعمال جدد فيها. بعثاتنا موجودة من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعاملة بالمثل هي مبدأ أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
1: نعم، بالنسبة للاتحاد الأوروبي سيدة سالي، إلى أي مدى سيسهم ذلك، أي أن يكون سفير موجود للاتحاد في دمشق، إلى أي مدى يسهم ذلك في تنامي العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المجالات الاقتصادية وإعادة الإعمار؟
0: يعني تجمعنا مع القارة الأوروبية حدود طبيعية وتاريخ طويل، والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو منظمة، يعني بالنهاية هو ليس يعني هو ليست بدولة ولكن فيها 27 دولة عضو، ونحتاج دائما في أي حركة نقوم بها بالاتحاد الأوروبي لإجماع هؤلاء 27. ووصول سفير أوروبي طبعا كان موجود هو على مستوى قائم الأعمال والآن أصبح سفير، ولكن وجوده هو دلالة أن 27 دولة الأوروبية هي على إجماع اليوم أنا على الاتحاد أن يكون موجود في سوريا. طبعا نحن واصلين لمراحل أصلا متقدمة في هذه العلاقة، تم إزالة العقوبات منذ العام الماضي أصلا على ما أعتقد، يعني الاتحاد الأوروبي هو من أوائل الكيانات التي أزالت العقوبات عن سوريا، أولا بدأت بالقطاعية ورأينا هذا الربيع إزالة البعض منها عن الكيانات الحكومية، وأيضا يعني سيكون هناك إزالة قبل نهاية العام لبقية الكيانات الحكومية المتبقية على هذه اللوائح، وأيضا رفع الحظر عن اتفاقية التعاون الأوروبي، يعني انفتحت أبواب التجارة وفي طليعتها طبعا القطاع الزراعي. الاتحاد الأوروبي بينه وبينه يعني مجالات عديدة جدا، زار السيد الرئيس قبرص في زيارة أيضا كانت تاريخية يعني سابقا هذا العام، ورأينا مشاركة أقل ما يمكن أن نقول عنها أنه يعني حدث يعني كبير جدا دبلوماسيا بمشاركة السيد الوزير ببروكسل بالحوار رفيع المستوى السياسي رفيع المستوى الأول الذي حدث ببروكسل بتاريخ سوريا. يعني كان النظام البائد يقوم بقطع كل العلاقات، يعني في لحظة من اللحظات يعني كانت سوريا تريد أن تزيل أوروبا من الخريطة، ولكن نحن اليوم يعني نتعامل مع الاتحاد الأوروبي وكأنه هو الشريك الأساسي لنا ونحن الشريك الأساسي له في المنطقة ونقطة وصول للخليج وأيضا لجميع الفرص التي يريد أن يقوم بها طبعا بالمنطقة من سلاسل توريد جديدة وفرص يعني يتم الحديث عنها، ونجحنا الحمد لله بنقل هذه بنقل الأزمات الحقيقة التي تمر فيها بالمنطقة إلى من أزمات ومن مخاطر كانت يمكن لسوريا أن تمر بها إلى فرص، ومنها الحديث عن سلاسل التوريد طبعا، ومنها الحديث عن تفعيل الموانئ والمطارات، واليوم الحركة يعني طيران جوي فوق سوريا الحقيقة في أوجه يعني، وهذا كله نتيجة هذا العمل وأصبح يعني مصدر للدخل.

0: في سوريا؟
1: نعم، يعني سوريا الجديدة بعد سقوط النظام المخلوع سيد السالي اتجهت لإصلاح كما ذكرت منذ قليل، لإصلاح العلاقات فيما يخص المستوى الإقليمي. دولة بحجم المملكة العربية السعودية الآن تتقدم

0: من اندلاع الثورة، ولذلك هو يعني أيضا مرة أخرى رمزية مهمة جدا لهذه العلاقة، وأيضا موجود لدينا أيضا قائم الأعمال في الرياض اليوم. ولكن نقل هذه العلاقات دائما إلى مستويات جديدة أعمق وأشمل وأكبر، بحيث هذا يعكس عمق الملفات التي تناقش ما بين البلدين. فلذلك هناك ترحيب يعني كبير جدا بهذه الخطوة، ونأمل أيضا من بقية الدول إن كانت العربية أو الأوروبية أو حتى الآسيوية أن أيضا يعني ترفع مستوى تمثيلها في دمشق وتنقل سفاراتها إلى دمشق، لأن ذلك من أكبر أصلا مؤشرات الأمن والاستقرار في سوريا. يعني ربما تتفق معي هنا وجميع الشعب السوري أن من أكبر الضربات التي تلقاها النظام البائد كان هجرة أول سوري، لجوء أول سوري وعبور الحدود، وأيضا الإغلاق الكامل الدبلوماسي الذي عانى منه أو الذي حصل في عام 2011. ولكن اليوم عودة هذه الكوادر الدبلوماسية وعودة السوريين وعودة هذه العلاقات هي المؤشر فعلا الأهم بأن سوريا تتجه على هذا المسار الصحيح نحو الاستقرار ونحو النمو والازدهار الاقتصادي والسياسي.
1: الخطوات الإجرائية المستقبلية سيد السالي بناء على تقديم السفراء لأوراقهم، متى يمكن اعتمادها ومتى يمكن تثبيت الأمر؟
0: تمام. الحقيقة يعني الإجراءات هي تبدأ بتسليم أوراق الاعتماد بداية لوزارة الخارجية. هناك مرحلة استمزاج نقوم بها عند تقديم أي اسم لنا، ندرسه طبعا، وبيتم البحث عن كل سفير وعن كل شخصية، وثم تقدم الأوراق رسميا في حال عدم وجود اعتراض إلى الوزارة. ندرسها أيضا في الوزارة، ترفع إلى السيد الوزير، يقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، ثم هناك يعني النسخة الأصلية التي كان قد وقعها رئيس دولة السفير القادم، يسلمها إلى فخامة السيد الرئيس في مرحلة لاحقة. أيضا يعني علينا أن نتوقع أن يكون هناك مراسم تسليم قادمة لفخامة السيد الرئيس، وهذه هي الخطوات الإجرائية المعتمدة أصلا ليس فقط في سوريا ولكن في كل دول العالم بحسب الاتفاقيات الدولية. نعم. والقانون الدولي.
1: نعم. سيدة سالي شوباط، مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي، ليكون مكملا لمطار دمشق الدولية.
2: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضرا دوما في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيدا عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28

0: 20,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل وفقا للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1,000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سرا. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولا رمزيا لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاما في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد. وفي التفاصيل، بينت الوزارة عدد المدارس التي تم تأهيلها وهي 4 في إدلب و17 مدرسة في معرة النعمان و12 مدرسة في منطقة خان شيخون و6 مدارس في منطقة كفر نبل ومدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 مدارس أخرى في منطقة سراقب. وجرى الافتتاح بمشاركة وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. بعد ورود شكاوى من أهالي حي الشيخ سعيد في مدينة حلب حول التلوث الناجم عن عمل معامل صهر الرصاص والبطاريات، تحركت الجهات المعنية لمعالجة المخالفات التي تسببت في تلوث الهواء نتيجة لعمليات الصهر وحرق الإطارات.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوى من الأخوة المواطنين القاطنين في منطقة الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقة، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه إلى هذه الأماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عدة معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الإطارات ومما يؤدي إلى تلوث البيئة، وهناك عدة حالات في مستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل مما يعني نخلص كي نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
1: قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، قال إن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل جسر سياسية بدير الزور تتواصل بوتيرة عالية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز شوط كبير في تنفيذ ركائز الجسر. وأبين نجار لسانا أن التحضير لبدء صب الحواجز سيكون خلال أقل من 15 يوما، مشيرا إلى أن التحديات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه الفرات. وبين نجار أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت حوامل الحواجز وتم تجهيز الرافعة الانسحابية على أن تبدأ أعمال صب الحواجز وفق المواصفات الفنية المعتمدة للجسور. تستمر عدلية اللاذقية إجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
3: تستمر عدلية اللاذقية باستقبال ادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
1: أغلقت وكالة

0: تغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبيا في تجمع الطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونروا لخدماتها في سوريا.
1: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
2: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا إما بيخلونا المدرسة هي يا إما بيستأجرونا مدرسة قريبة علينا أو بحطونا مواصلات خاصة فينا، لأنه إحنا عنا وضع صعب كتير.
1: يضيف إغلاق المدرسة في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزة بندا جديدا إلى سلسلة الخدمات التي بدأت الأونروا تقليصها رغم أنها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
3: كان في معونات مالية قلصوها، يعني ما عاد في غذائية، نفس الشيء كمان ما عاد في سلال غذائية، الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا، وهلأ المدارس سكرونا المدرسة والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
4: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله. هلا بلشنا بهاي المدرسة، بكرة بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كتير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
1: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
5: ساعة 8 المساء جرى الخبر انه اغلاق المدرسة، احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفادينا الأخطار، منها خطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل الأعباء، إضافة لهيك خطر على الأطفال.
1: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
6: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت وزارة الزراعة سماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية السورية، وبحسب بيان الوزارة يسمح القرار لشركات التصدير باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق المحلية بها بصفتها منصات ربط لمنتجي الأسمدة، وذلك عبر الشركات المرخصة، في حين تقدر حاجة سوريا من السماد بين 300,000 و 500,000 طن سنويا. يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون هناك بين حين وآخر للتعبير عن معاناتهم.
7: أخي مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تركينه لحاله، يعني ولا عم بمد يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق، هاي ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
8: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق شقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري،
9: والله مشاكلنا كثير يا استاذ. يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما

0: الى مين يحكمها ويضبطها، اجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبه لنا. سوق البزري اللي عم تجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على اساس انه اصليه واخر شيء تطلع مضروبه، التجار السماسره، التجار اللي متفق مع الشحينه بسعر معين اللي هو من ال 1100 لل 1500 وبتبيعها هي برا او لبرا باغلى من هيك، هاي مشاكلنا.
1: والله خسارتنا يا اخي بالملايين.
2: شو سبب الخساره طيب؟
1: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
3: والله غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي، اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الاسمده، يعني عم ياخذها بالدين، لانه اسعار الخيار بالارض، يعني اجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع اجار السياره من جيبتنا واجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي احكي لك، شو بدي اوضح لك اكثر من هيك، يعني انتم شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا اعراض كثير والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر او يفتح التصدير، اذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
4: دعت محافظة درعا المواطنين إلى التصريح عن الآبار المخالفة في مناطقهم حفاظا على الموارد المائية في المحافظة. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن التصريح يتم من خلال مراجعة الوحدة الإدارية أو أقرب وحدة إرشادية أو وحدة مياه في المنطقة، ويشمل أيضا الإبلاغ عن الآبار المخالفة العائدة للمواطن نفسه أو عن وجود آبار مخالفة عائدة لأشخاص آخرين، وذلك استنادا إلى التعميم والقرار المتعلقين بالآبار المخالفة بهدف حصرها وتنظيم واقعها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. في لبنان أكد الرئيس جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار بقصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات. وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مؤكدا على أنه في حال تعذر التمديد لها فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال المهام التي تقوم بها اليونيفيل. ولفت عون في الوقت ذاته إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي أعاد الانتشار فيها. ومن جانبه أيضا أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. أكد سلام في بيان مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لها أن وزير الحرب الأمريكي مدد انتشار الجيش في الشرق الأوسط حتى العام 2027. وأضافت المصادر للصحيفة أن تمديد الانتشار العسكري الأمريكي مؤشر على احتمال امتداد الحرب على إيران إلى العام المقبل، وأن الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنح الرئيس الأمريكي ترامب خيارات مرنة. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذن يبدو أن الحرب ممتدة حسب مصادر لوول ستريت جورنال.
5: نعم، مساء الخير عبد العزيز. ليس بالضرورة أن تمتد الحرب، هذا يعني فيما يعنيه تمديد ابقاء القوات حتى العام 2027، يعني ان بالفعل يعني ابقاء يعني الخيارات مفتوحه امام الرئيس دونالد ترامب في حال اتخذ قرارات يعني لها علاقه بمواجهه ايران او حتى استمرار فرض الحصار عليها، لانه بذات الوقت عبد العزيز هناك ايضا يعني تقارير تتحدث في الصحافه الامريكيه

0: الإعلام أن الرئيس دونالد ترامب يتجه لإعلان نهاية الحرب عسكريا على إيران. يعني هذا الاتجاه، هذا الاحتمال وارد جدا، وربما يعطي كل ذلك قرار وزير الحرب بتمديد وإبقاء القوات الأمريكية حتى 2027، والتقارير التي تتحدث عن خيار الرئيس أو تفكير الرئيس بإعلان إنهاء الحرب، ربما كل ذلك يوحي بوجود تناقض داخل الإدارة. لكن إذا ما عندنا التفكير جيدا فلا يوجد تناقض. لماذا؟ لأن القرار على إبقاء القوات لا يعني أن التصعيد أو الحرب ستستمر كل هذا الوقت، يعني فيما يعنيه أنه في حال إيران صعدت عسكريا فإن القوات موجودة من أجل الرد، وفي حال يعني أراد الرئيس دونالد ترامب الردع يعني فهذه القوات موجودة، وفي حال يعني فشلت حصلت مفاوضات وفشلت المفاوضات فإن خيار العسكري يبقى قائما. لا يعني وجود أو تمديد وجود القوات ل 27 يعني أننا سنشهد حربا ممتدة على مدار أشهر يعني جراء هذا التمديد. المسألة وفيها يعني الغايات منها متعلقة بالردع وإبقاء الخيارات يعني مفتوحة، أو إعطاء منح الرئيس ترامب يعني هوامش وخيارات كثيرة للتعامل مع هذا
1: نعم
0: الملف.
1: شعبان، حجم القوات التي هي موجودة الآن في المنطقة، هل توحي بأن الحرب ممتدة أم أنها فقط للردع كما ذكرت؟ أتحدث تحديدا عن فكرة أو جزئية حجم القوات.
0: نعم عبد المنعم، المسألة فيها أن حجم القوات هو حسب الول ستريت جورنال وحسب تقارير أخرى هو نحو 50,000 جندي، وبنفس الوقت لدينا حاملتي طائرات و19 سفينة حربية، ولدينا يعني قواعد دفاعية وقوات محمولة، يعني عديد كبير لهذه القوات. وحتى يعني الول ستريت جورنال قالت أن قادة يعني القادة المنتشرين في المنطقة أبلغوا رسميا بتمديد بقاء القوات حتى العام 2027، بمعنى أنه لا يوجد يعني نهاية قريبة أو يعني لبقاء هذه القوات، لا يعني بمعنى الوضع سيبقى مثل ما هو عليه. لا يوجد كما ذكرنا، لا يوجد يعني ما يعطي إيحاء بأن الحرب ستستعر أكثر، نشهد مواجهات على مدار الأشهر المقبلة. المسألة وفيها أن ذلك الرئيس ترامب بصراحة يميل إلى خيار العقوبات الاقتصادية، لكن هذه العقوبات عبد المنعم، هذا الخيار خيار النهج الاقتصادي وفرض العقوبات بحاجة إلى ضمانة، بحاجة إلى رقابة، بمعنى حصار مضيق هرمز واستمرار وضمان حرية الملاحة في المضيق هرمز بحاجة إلى قوات تحميه. إذا كان قرار وخيار الرئيس ترامب هو الاستمرار في الحصار، اتباع هذا النهج حتى أن تقوم إيران بتقديم تنازلات، إذا كان هذا خياره فلا بد من قوة تحمي هذا الخيار، خيار الخنق الاقتصادي وحصار مضيق هرمز. لذلك يعني حتى لا يحصل أي نوع من الالتباس، بقاء القوات لا يعني لا يتناقض مع قرار محتمل
1: بالضبط.
0: وقريب قد نسمعه عن أن الرئيس دونالد ترامب أعلن نهاية الحرب، وبقائها لا يعني
1: لا يعني
0: استمرار الحرب أو التصعيد
1: أو التصعيد ضد
0: يعني
1: إيران.
0: خلال الأشهر المقبلة.
1: نعم
0: نعم، إليك عبد
1: شعبان
0: المنعم.
1: عبود مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال الكرملين إن قرار ألمانيا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في ولاية بون هو قرار عبثي وغير متسق، مضيفا أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا. جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الألماني إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون اعتبارا من 18 من أيلول على خلفية اتهامها لموسكو بالوقوف وراء طائرة مسيرة ملغمة وقعت في المطار الشرقي للبلاد في 4 من آب الماضي. وبدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف اليوم أن الحكومة الروسية ستغلق فروع معهد غوتا، وهو المعهد الثقافي الدولي التابع لألمانيا في أرجاء روسيا.

يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورها الأول تفكيك شبكتين تضم ضباطاً من نظام الأسد المخلوع. دربت عناصر من فلول النظام المخلوع داخل لبنان تمهيداً لإعادتهم لشن هجمات في سوريا، وسط حديث عن ارتباطها بروسيا وحزب الله. في محورنا الثاني نناقش التدريبات العسكرية التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما تحمله هذه التطورات من دلالات على مسار التفاوض بين دمشق وتل أبيب. في محورنا الثالث نتوقف عند خطط إعادة تصنيف مطار المزة من منشأة عسكرية إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي، وما تعنيه هذه الخطوة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. أما في محورنا الأخير فنناقش الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي مع تطبيق منهاج تعليمي موحد في كل سوريا، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بجاهزية المدارس والكوادر التعليمية والطلاب بعموم البلاد. أهلا بكم.

0: قالت مصادر أمنية لبنانية رفيعة لتلفزيون سوريا إن جيش اللبناني فكك شبكة تضم ضباطا منتمين لنظام الأسد المخلوع، أدخلت عناصر موالية لها من الساحل السوري ودربتهم على السلاح والمتفجرات في لبنان وسط اشتباه بارتباطات تمتد إلى روسيا وجهات مقربة من حزب الله في ملف يتقاطع مع مطالب دمشق المتكررة بتسليم فلول النظام المخلوع.
1: شبكة أدخلت نحو 50 عنصرا عبر مسار يمتد من الساحل السوري إلى عكار في الضاحية الجنوبية وصولا إلى معسكرات تدريب في البقاع. هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو. مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة قالت للتلفزيون سوريا إن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص أبرزهم علي صافي الضابط السابق في المخابرات الجوية للنظام المخلوع والذي استقر في عكار تحت غطاء مدني وحافظ على اتصالات مع ضباط سابقين يقيم عدد منهم في روسيا أبرزهم ضابط مرتبط بلواء صقور الصحراء يشتبه بتوليه التنسيق الخارجي للشبكة. ومن عكار كانت عناصر الشبكة تنتقل إلى الضاحية الجنوبية ثم البقاع حيث تخضع لتدريبات على الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتها إلى سوريا حيث تشير التحقيقات إلى الاشتباه بحزب الله في عملية الاستقبال والإيواء والتدريب. هذا الملف الأمني يتقاطع مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أبدى انفتاحا على لقاء علني مع القيادة السورية متى رأى الجانبان أن الظروف باتت مناسبة مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية بين الجانبين، تصريحات تخشى فيها جهات لبنانية وسورية أن يتحول ملف ضباط النظام المخلوع إلى ورقة ضغط في أي حوار أو تفاوض مقبل بين الحزب ودمشق. هذا الكشف الأمني لا يأتي بمعزل عن مسار تنسيقي كانت بيروت ودمشق قد أرستا أسسه مسبقا إذ بحثت وزارتا الداخلية السورية واللبنانية في اجتماع سابق عقد في بيروت لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل قنوات التواصل المباشر وضبط المعابر الحدودية التي استغلتها الشبكة لاحقا لتهريب عناصرها. فكيف سينعكس ملف شبكات فلول النظام المخلوع على المسار الأمني بين دمشق وبيروت؟
0: ونناقش هذا الملف مع السيد ضياء قدور الخبير الأمني والعسكري من دمشق، مرحبا بك. والسيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد ضياء، هل نستطيع أن نقول الآن بأنه مع هذه العملية والقبض على هذه الخلية أنه سوريا دمشق تحديدا يعني الحكومة السورية وبيروت أمام عمل منظم عسكري ببنية متكاملة وليس خلايا متفرقة، يعني الموضوع له أبعاد عسكرية وأمنية أكبر من خلية واحدة؟
2: تحياتي لك سيدة ربا ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم، يعني أنت خير العارفين، كنا نتابع على تلفزيون سوريا مع حضرتك الكثير من ملفات المتعلقة بالميليشيات الإيرانية والخلايا الإرهابية. اليوم حزب الله انتقل من السيطرة الميدانية الحضور المباشر والواضح إلى الخلايا الأمنية، يعني بات يعتمد على شبكة

0: شركات لا مركزية فرعية لا تتلقى أوامرها من جهة واحدة، عدة خلايا لا تتواصل فيما بينها. الحديث عن هيكل عسكري منظم ليس بعد الآن، ما يزال حزب الله يشن حرب أمنية ضد الحكومة السورية ويحاول من خلفه أجندات إيرانية كما تعلمين إرسال رسائل سياسية. اليوم السؤال
1: طبعا هناك تخوف من أن هذه الخلايا المتفرقة وهذه الخلية نموذجا أن يتم التواصل فيما بينهم بعد، يعني لو سمحت لهم الظروف بذلك، ويصبح الخطر أكبر بتنظيم أمني وعسكري يشكل خطرا على البلدين.
0: بالتأكيد اليوم العمليات، دعني نتحدث عن سوريا بالتحديد، عمليات المنسوبة لحزب الله أو المرتبطة بحزب الله بشكل عام، نتحدث عن التي أتت بعد سقوط النظام،
1: نعم،
0: من القنيطرة إلى حلب، يعني من شمال من جنوب البلاد إلى شمال البلاد. وبالتالي حزب الله يمتلك شبكة واسعة من الوكلاء، ويعيد ارتباطه ويعيد تواصله مع الوكلاء. كان لدى حزب الله 70,000 مقاتل في سوريا، هو يعيد تواصله مع هؤلاء. مثلا في الخلية الأخيرة التي ألقي القبض عليها، مثلا ألقي القبض على العنصر من حيان،
1: نعم،
0: يعني ليس عنصرا يعني ينتمي إلى طائفة معينة، بعضهم كان ينتمي إلى فيلق القدس الذي يعني كان له تواصلات. ويعني وعلى الجانب الآخر دعيني أذكرك بالعملية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ألقت القبض على 6,000 صاعق لعبوات ناسفة كانت باتجاه لبنان وليست باتجاه سوريا. وبالتالي الخطر حزب الله يأتي ويذهب بأغراض من سوريا إلى لبنان، ويتمتع ما زال يتمتع بجزء من الحركة الميدانية ولكن بأشكال مختلفة. كان يسيطر على معابر غير شرعية، الآن يعني يتخذ أساليب وطرق مختلفة. ولكن الأمر المهم اليوم أنه هذا التهديد تهديد مشترك، يعني حزب الله أيضا يهدد الداخل اللبناني، لا يهدد فقط. واليوم العملية تأتي من الجانب اللبناني، وبالتالي ليس باستطاعة حزب الله أن ينكرها، ويؤكد مكانة تنشره الحكومة السورية ووزارة الداخلية حول التهديدات الإرهابية التي تأتي من حزب الله من جانب لبنان. وفقط أربطها باختصار وبجزء بخلاصة، كون التهريب جاء من شمال لبنان أي من المناطق القريبة على محافظة طرطوس، راجع العمليات التي أعلنت عنها الحكومة السورية وزارة الداخلية في محافظة طرطوس، ألقي القبض وضبطت عبوات ناسفة حتى أنها بنفس يعني كما يقال اللواصق الحامي والواقي، نتحدث عن البصمة الفنية مع العبوات الأخرى التي ألقي القبض عليها ضبطت في محافظات أخرى. وبالتالي حزب الله يعتمد على نفس التركيب الفني حتى لا يتعب خلاياه الموجودة داخل حزب الله داخل سوريا، يعتمدون طريقة عمل منظمة تأتيهم الأوامر من شبكة عملياتية قيادية داخل لبنان، ويقومون بالتصرف وفق الأوامر التي تأتيهم من هنا.
1: طيب يعني سيد أسعد، هذه العملية التي قامت بها الدولة اللبنانية إلى أي مدى تعني بأنه بدأ فعلا تنسيق أمني من نوع مختلف وارتفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، خاصة كما أشار السيد ضياء أن هذا التهديد ليس فقط على سوريا، هو على الجانبين، على الجانب السوري والجانب اللبناني.
2: هو على الجانب اللبناني أكثر من على الجانب السوري. ألقي التحية على الضيف الكريم وعلى المتابعين وعلى حضرتك. لماذا على الجانب اللبناني أخطر؟ لأن حزب الله يستمر في أن يلعب دور عامل تفجير الاستقرار ومحاولة الوقوف أمام أي تطبيع جدي بين لبنان وسوريا. وحزب الله لا يزال يحلم، مخطئ من يظن أنه نسي أنه خسر سوريا، أن إيران خسرت سوريا، وأنه مستعد لأن يفعل كل شيء لكي يحقق أهدافا تؤدي إلى زرع بذور اللا استقرار في سوريا وإزعاج الدولة السورية. وأحداث الساحل الماضي كانت خير شاهد على ذلك، لقد انطلق التخطيط من لبنان وهذا أمر واضح. وحزب الله يستمر في عمليات تهريب الأسلحة عبر سوريا، وهذا بحد ذاته عمل تخريبي. المعلومات عن الخلية هي أن هناك عملا منظما جدا، وأكثر من مجرد أنه يعني من تصرف قوات، كان لديهم أرقام هواتف نيبالية يعني أرقام أجنبية للتواصل لكي لا يتم رصد تحركاتهم. وهناك تمويل ودعم من إحدى الجمعيات التي شكلها حزب الله يعني

0: الواسطة، وبالتالي تحت رعاية حزب الله مباشرة. السؤال هنا، كيف يمكن لحزب الله أن يستمر بعملية الخداع هذه من الكلام عن انفتاح على
1: سنتحدث عن
0: الدولة؟
1: هذه النقطة سيد أسعد لأنها مهمة جدا، خاصة كما ذكرت بأن حزب الله يعني يتحدث عن الانفتاح على الجانب السوري، وفي نفس الوقت يقوم بهذه الأعمال أو محاولة هذه الأعمال التخريبية. لكن بنقطة الساحل تحديدا، هل تعتقد بأن الهدف الرئيسي لحزب الله يعني ومع ارتباط هذه الخلية بحزب الله في سوريا، الهدف الرئيسي هو الساحل لأن الساحل خاصرة رخوة يعتقد ذلك؟ وماذا يستفيد من زعزعة الأمور في الساحل تحديدا؟
0: محاولة خلق فتنة معينة،
1: نعم،
0: ومحاولة
1: العمل يعني اللعب على الوتر الطائفي.
0: اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وأن الساحل وكأنه إمارة تتبع للون مذهبي معين، وهذا أخطر ما يكون. لكن الواضح أن حزب الله يحاول محاولات يائسة. لماذا؟ لمجموعة أسباب أوجزها باثنين. أولا، الدولة السورية قوية وتسيطر على الأرض أمنيا وعسكريا، وكل هذه المحاولات المراهقة لن تلقى أي يعني نجاح. فالمحاولة الأولى الكبيرة حصلت في الساحل، أما اليوم فخلافا للادعاءات بأن يمكن لحزب الله أن يحرك شيئا من لبنان تجاه سوريا، فهذا أمر يعني أصبح أكثر صعوبة. الأمر الثاني أن الدولة اللبنانية تغيرت إلى حد ما، يعني لا يمكن أن تغط رأسها في الرمال على ما يقوم به حزب الله. من أوقف هذه الخلية؟ الذي أوقفها هو فرع المعلومات التابع لقوى الأمن
1: نعم،
0: الداخلي، وسواء كان مديرية المخابرات أم فرع المعلومات، فإن هذا لا يتم إلا بقرار سياسي كبير، يعني أن حزب الله ليس مطلق اليد في التصرف. صحيح أنه موجود عسكريا وأمنيا في البقاع، وصحيح أنه قادر على اختراق بعض مناطق عكار المحاذية للحدود الشمالية، ولكن هذا الأمر هو قيد
1: نعم،
0: المراقبة.
1: طيب،
0: كما قلنا، الازدواجية، ختاما هنا، الازدواجية بأن يعلن نعيم قاسم أنه يعني الشأن السوري هو شأن سوري، وكأنه يرسل رسالة بأنه يطوي مرحلة
1: نعم،
0: التدخل الدموي لحزب الله في سوريا، وما بين العمل الأمني على الأرض، هذه الازدواجية هي
1: سنتحدث
0: ازدواجية.
1: كما قلنا عن هذه الازدواجية وما وراءها وكيف يجب التعامل معها، ليس فقط بالتصريحات على أكثر من صعيد. لكن أعود لك مرة أخرى سيد ضياء، هذه الخلية كانت منظمة وكان هناك حديث عن تدريب على يعني طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة. بهذا التنظيم يجعل الأمر مخيفا، إلى أنه إلى أي مدى تريد أن تذهب هكذا خلايا إن لم يتم القبض عليها في العمل الأمني والعسكري داخل سوريا أو داخل لبنان، ولكن تحديدا هي موجهة داخل سوريا؟ إلى أين تستطيع أن تصل بهذه القدرات ليست بالقليلة المتطورة؟
2: يعني في الحقيقة خطر حزب الله والميليشيات الإيرانية، بقايا الميليشيات الإيرانية يعتبر
1: وفلول
2: تهديد النوع الثاني
1: سيد
2: الذي
1: ضياء
2: يواجه
1: وفلول فلول هناك الأهم أن هناك فلول يعني موجودين كانوا مرتكبي جرائم في عهد النظام المخلوع موجودين في لبنان ويتعاملون مع هذه الخلايا.
2: نعم، وأنتم نعم وأنتم أشرتم لموضوع الساحل. بالتأكيد حزب الله من مصلحته أن يثير حرب طائفية، يشعل
1: نعم.
2: حرب طائفية، لكن دعيني أوضح نقطة. لماذا يختار الساحل حزب الله؟ باختصار يعني لأنه هناك، يعني انت تعلمين، هناك واقع تشكل بعد سقوط النظام، وهذا الواقع غير قابل للرجوع. ما يزال للاسف هناك بعض الاغبياء الذين يعتقدون انه هذا
1: نعم.
2: الواقع يمكن عكسه من خلال القوه ومن خلال التنسيق العسكري، ومن هناك الخاسرين الذين فقدوا امتيازاتهم، ومنهم مثلا ضباط النظام السابقين محمد جابر، جميل حسن، كمال حسن وغيرهم الذين يقدمون الدعم والتمويل وتتلاقى اهدافهم مع اهداف حزب الله، على الرغم من انه كما تعلمين ثبت في كثير من الأوقات عمالتهم للجانب الإسرائيلي، ما تزال إيران تتواصل معهم يعني الإضرار باستقرار سوريا. الهدف، وأنت تحدثت عن الخطورة، حزب الله وبقايا الميليشيات وبقايا الفلول يشكلون خطر نوعي ثاني بعد التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة أو تنظيم داعش.
1: نعم،
2: نتحدث عن خلايا تنشط من القنيطرة إلى شمال سوريا، وال

0: لا يعني لا تتخذ الطابع الطائفي بالضرورة، يعني تحدثنا عن عنصرين حيان وعنصر آخر في فيلق القدس، بقايا من كانوا يعملون في جيش النظام أو الميليشيات الرديفة. تحدث عن كل من هو خاسر ومن كل من هو ممتعض وكل من هو له يعني يعاني من ضغوط وربما من شرخ مجتمعي، هذا ما يستغله حزب الله وهذا ما يهدف إليه. تعلمين فيما حدث في المزي قبل عدة أشهر كان هناك إطلاق عشوائي لصواريخ ولمسيرات، ألقي القبض عليها وضبطتها قوات الأمن. ما تزال الدولة السورية محكمة سيطرتها حقيقة وتسيطر على الوضع الأمني وتلاحق هذه الخلايا.
1: طب إلى أي مدى تسليم الفلول تحديدا؟
0: إثارة عدم الاستقرار.
1: إلى أي مدى تسليم الفلول تحديدا وأن يصل الأمر إلى هذا المستوى وقامت لبنان بتسليم يعني أحد الفلول الضباط من عدد النظام المخلوع، إلى أي مدى يعني المضي في هذا الملف يسهل المهمة أيضا على لبنان وعلى سوريا ويقصم ظهر من يحاول أن يشكل هكذا خلايا مع تنوع الجهات المتربصة وعلى رأسها حزب الله؟
0: ست ربا هذا المسار مهم وقد يؤتي نتيجة، والتنسيق الأمني ورفع مستوى التعزيز التعاون مهم جدا في هذا الإطار، لكن للأسف ما يزال الجانب اللبناني يعاني من ثغرات. يعني في خضم هذه الخلية التي ألقي القبض عنها كان هناك عنصر أمني ربما على صلة أو متورط في هذه العملية لا نعلم. المشكلة في لبنان أن هناك هيمنة لحزب إرهابي ومدعوم بأجندات خارجية ويعمل خارج نطاق الدولة، وطالما أن هذا الوضع مستمر، تحدثنا اليوم عن خلية ألقي القبض عنها وكشفت معلومات هي بالنسبة لنا كخبراء في الشأن الأمني بمثابة كنز، بمثابة كنز ثمين حقيقة، لكن ماذا عن الخلايا الأخرى؟ نحن نتحدث، وئام وهاب نفسه اعترف بأن هناك عشرات آلاف الفلول الذين موجودين في داخل لبنان ويعني يرعون يتلقون رعاية من قبل حزب الله، وبالتالي نحن نتحدث عن خطر يهدد الأمن القومي السوري. تعلمين هناك تقارير تحدثت عن أن حزب الله يمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى العاصمة دمشق. السؤال اللي هنا أنه إذا كان حزب الله في ظل هذا الضعف، في ظل هذا التظاهر بالمسكني وأنه يريد التصالح مع الدولة السورية الجديدة ويريد التفاوض ويقوم بمثل هذه العمليات التخريبية، تعلمين كان هناك عمليات متزامنة في خمسة محافظات تهدف إلى اغتيال شخصيات حكومية. فما هو الموقف إذا استعاد هذا الحزب عافيته وعاد إلى يعني كما كان وسطوته وعلاقاته؟
1: هذه النقطة الأهم التي من الممكن أن تستفيد منها لبنان سيد أسعد، وأنت أشرت إليها والسيد ضياء أشار إليها. فعلا الآن حزب الله ليس في أفضل حالاته، ربما في حالات سيئة جدا بل في أسوأ حالاته، مع ذلك هو يرسل رسائل كان يعني متعلقة بالعلاقات مع الدولة السورية الجديدة، وفي نفس الوقت يقوم بالتعاون مع هذه، أو ليس بالتعاون، باحتواء ورعاية الفلول وهذه الخلايا. كيف يجب التعامل مع هذا الأمر الآن من مصلحة لبنان بالدرجة الأولى، وإلى مدى تستطيع الدولة اللبنانية أن تستفيد من هذه النقطة لكي لا تسمح لحزب الله أن يستعيد عافيته ويسيطر مرة أخرى على مفاصل الدولة اللبنانية؟
2: رسائل الدولة السورية رسائل كاذبة شكلا ومضمونا. إيران لا تريد إلا أن تشعل النار تحت الدولة السورية، وهذا أمر
1: تقصد رسائل حزب الله. رسائل كاذبة
2: بالتأكيد.
1: نعم
2: رسائل كاذبة بنسبة 101%.
1: نعم.
2: لا يوجد ما يمكن أن تصديقه عن حزب الله الذي يتقن فن التخفي.
1: نعم.
2: ماذا على الدولة اللبنانية أن تفعل؟ هناك مجموعة من الملفات التي يفترض بالدولة اللبنانية أن تفعلها الآن، لا سيما موضوع ضبط الحدود، إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية السورية، والشروع مع الدولة السورية بأقصى درجات التعاون الأمني والعسكري، ومنع حزب الله من أن يمرر أي شيء عبر هذه الحدود، ثم الإطباق على أي محاولة هنا لاحتضان الفلول ولمحاولة تأهيل الفلول. الأمر الثاني أنه علي مملوك عندما تتحدث تقارير دولية عن وجوده في الضاحية الجنوبية، هل هذا الأمر مقبول؟ ليس مقبولا، لكن علينا أن نعترف أن هذه الدولة اللبنانية استعادت حضورها بنسبة 10% لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يعني
1: بعد كل ما حدث إلى الآن فقط 10% استعادت حضورها؟
2: إذا بيروت الإدارية،
1: نعم
2: الإدارية يعني الضاحية الجنوبية، وحضرتك تعرفي نعم بيروت الإدارية هي العاصمة ويلاصق فيها الضاحية الجنوبية التي هي المعقل لحزب الله، إذا بيروت الإدارية

0: هي لم يتم تنظيفها بعد من وجود حزب الله، فإذا 10% بالكاد. إذا كان حزب الله يستطيع تعطيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مباشرة، راقبوا هذا المشهد معي. الدولة السورية التي لديها أرض محتلة، عندما ترى أن هناك تفاوضا مباشرا مع إسرائيل تقوم به لمصلحة سوريا، أما لبنان فممنوع عليه التفاوض لكي يحرر الجنوب من الاحتلال الذي جلبه حزب الله. لماذا ممنوع عليه التفاوض؟ لأن حزب الله موجود عسكريا على الأرض، ولأن حزب الله تابع لإيران، لأن إيران هي التي تريد أن تفاوض عن لبنان. كما كانوا يتبعون الأسد الابن ويضعون سوريا وكأنها دولة جزء من هذا المحور، كذلك يتبعون لبنان الدولة. نحن الآن نتكلم عن خطوات يجب أن تحصل بين لبنان وسوريا، والمسؤولية هنا، وأنا يعني سبحان كلبناني أتكلم، المسؤولية أكبر من الجانب اللبناني. الدولة اللبنانية التي نريد منها أن تنفض عنها غبار عصر الممانعة، وأن تقول أنا أستلم هذه الحدود في البقاع، من البقاع إلى الشمال، وممنوع مرور عوامل التخريب إلى داخل سوريا. وعلى الدولة السورية أن تتجاوب هنا، ويبدأ ترسيم الحدود وترسيم المبادئ الأساسية التي لم يعد عليها خلاف. لبنان دولة مستقلة، سوريا دولة شقيقة مستقلة، ويجب صياغة أفضل عناوين التعاون
1: طيب،
0: مع
1: موضوع ترسيم الحدود وضمان سلامة الحدود على الجانبين من الدولتين كدولة سورية ودولة لبنانية، وموضوع
0: صحيح.
1: تسليم الفلول، هل بهذا الأمر بهذه البساطة على الدولة اللبنانية؟ باختصار لو سمحت سيد أسعد،
0: لا ليس
1: أنت تعلم أنه تحدي، هذا ليس تحدي، هذا شبه مستحيل بالنسبة للبنان في هذه المرحلة.
0: لا ندعي أنه بهذه البساطة، ولكن على الدولة اللبنانية رفع الغطاء وإعلان الحقائق.
1: نعم،
0: أين يوجد جيش لبناني في البقاع على السلسلة الشرقية؟ يجب أن يوجد هناك بشكل الإطباق الكامل على الحدود، ومنع أي عمليات نقل النوم. لماذا فلول الأسد لا تزال موجودة في لبنان، لا سيما الضباط الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا؟ على الدولة اللبنانية رفع الغطاء، وأن تقوم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية بإعلان الحقائق للرأي العام على أقل تقدير.
1: نعم،
0: وأنا أجزم بأن رئيس الجمهورية جوزيف عام ورئيس الحكومة نواف سلام أصبحا تماما خارج نطاق تأثير حزب الله، ولا لا هن هما بدأا بذلك،
1: نعم.
0: وهذه خطوات شجاعة، ولكن الخطوات الشجاعة هذه لا تكفي، يجب المزيد.
1: نعم، طيب سيد ضياء، نفس النقطة، برأيك لماذا يعني يقوم حزب الله بإرسال هكذا رسائل على الإعلام، ويقوم في الخفاء بتجهيز ومساعدة هكذا خلايا تهدد أمن البلدين، ولا سيما يعني أمن سوريا، باعتبار أن في هذه الخلايا جزء من الفلول؟ ونقطة أخرى أيضا، المعلومات تقول بأن جزء من هذه الخلايا ربما على ارتباط بروسيا، كيف تصبح هذه المعادلة مترابطة يعني، أو واقعية، أو كيف تفسرها من وجهة نظرك، فلو فيما لو كان فعلا لروسيا يد؟
2: يعني لا أعتقد أنه لروسيا الحكومة أو الدولة هناك يد، لكن هذا موقف ربما قد يكون رمادي إذا تبين وتأكد أنه رجل أعمال محمد جابر الذي مول تمرد الفلول في مارس واليوم له صلة بهذه الخلية موجود في روسيا. يعني روسيا أعلنت على لسان أكبر مسؤوليها أنها تدعم استقرار الدولة السورية، وتدعم الرئيس الشرع في جهوده لبناء سوريا موحدة
1: ومستقلة. نعم، هذا الموقف
2: حتى أنه
1: الرسمي،
2: أدانت الاعتداءات الإسرائيلية.
1: هذا الموقف الرسمي صحيح،
2: نعم،
1: وإضافة
2: الرسمي
1: للزيارات على أعلى المستويات، لكن بالمقابل حزب الله يصرح بأنه يريد التعاون مع الدولة السورية ويقوم بما يقوم به. يعني سيد ضياء، أنت تعلم أنه أمنيا وعسكريا وسياسيا، وتحديدا أمنيا وسياسيا، ما يعلن على الإعلام شيء، وما يتم حياكته في الغرف المظلمة ربما يكون شيء آخر، أحيانا كثيرة شيء آخر.
2: صحيح، لكن هناك اتفاق وقع مؤخرا،
1: نعم،
2: ما بين الجانب السوري والجانب الروسي حول الوضع الجديد لقاعدة
1: حميميم. نعم،
2: إذا كان هناك معرفة، يعني إذا كان هناك معرفة وتورط روسي، فيجب أن يكون هناك موقف للدولة السورية حقيقة. أما إذا تم هذا بناء على قنوات اتصال خاصة أو شخصية، فيجب على روسيا أيضا أن تتابع هذا
1: تماماً
2: الموضوع، لأنه
1: هذه
2: هذا
1: أيضاً
2: يشكل تهديد لسوريا، وسوء
1: يعني روسيا يجب أن تتخذ موقفا، حتى روسيا يجب أن تأخذ موقفا، حتى لو كان يعني لو هذا ليس شيء رسمي متعلق بالدولة الروسية،
2: يجب أن تتحرك.
1: أحد موجود على أراضيها يجب أن تقوم بإجراء. نعم تفضل.
2: بالتأكيد. ونحن نتحدث ست ربا أيضا موضوع آخر يعني لم يتم التطرق له، أنه هؤلاء الشخصيات في كل مرة تطرح أسماءهم، رامي مخلوف،
1: نعم،
2: محمد جابر،
1: نعم،
2: بقية الشخصيات الأخرى، هؤلاء كلهم من الدائرة الضيقة لبشار الأسد، ويعني ربما يتواصلون أيضا مع بشار الأسد ويتلقون أوامر، بالتالي هذا موقف يجب أن توضحه روسيا للقيادة السورية.
1: نعم صحيح.
2: ننتقل إلى الموقف المزدوج لحزب الله. هذا هو طبيعي، يعني حزب الله، وهذا شيء ربما لا يريد الكثيرون تصديقه، حزب الله هو حزب إرهابي كان عدو لسوريا وما زال عدو للشعب السوري وللدولة السورية. اليوم حزب الله لم يستطع أن يتجاوز نقطة أنه هو خسر سوريا، والتشديد الأخير حتى نكون دقيقين من قبل الحكومة من قبل الدولة السورية على موضوع الحدود تهريب الأسلحة ربما أزعج حزب الله أيضا، ويعني شدد من الخناق ومن الوضع المنهار أساسا الذي يعاني من حزب الله. وأيضا ربما قد يكون هذا في خضم أيضا رسائل سياسية، كون اليوم سوريا انتقلت وخرجت من محور ما يسمى المحور الإيراني واتجهت نحو فتح علاقاتها مع دول أخرى، وباتت يعني لديها علاقات واتجاهات مختلفة. حزب الله مهما تظاهر بعكس ذلك ففي نهاية المطاف هو يعمل ضد مواقف الدولة السورية وضد الاستقرار السوري. لا يمكن الوثوق حقيقة بأي تصريح سياسي يخرج من هذا القيادة أو من
1: خاصة
2: ذاك
1: مع الجرائم التي ارتكبها حزب الله في سوريا.
2: وبحسب متابعتي كخبير أمني
1: يعني هذه الجرائم التي لا يتم الاعتراف بها إلى الآن. طيب سيد ضياء، لأنه
2: يعني
1: قبل أن ينتهي وقتي،
2: نقول ست ربا باختصار.
1: تفضل.
2: نعم باختصار، حزب الله هو عدو للثورة، عدو للثورة وللدولة السورية معا.
1: نعم.
2: يعني هو كان عدو للثورة لأنه نكل بالسوريين، واليوم هو عدو للدولة السورية.
1: نعم. طيب يعني سيد أسعد، كيف يجب أن يكون الآن العمل والتنسيق الأمني بين الدولة السورية والدولة اللبنانية في مجال الاستخبارات، تبادل المعلومات، خاصة بما يتعلق بالفلول، بالتحركات التي تهدد أمن الجانبين؟ إلى أي مدى يجب أن يكون التنسيق عاليا، وكيف يجب أن يتم التحرك في هذه المرحلة؟
0: من زاويتين. الزاوية الأولى، يجب على الدولة اللبنانية أن ترفع الغطاء بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته. إذا كان حزب الله وهو ما بات مؤكد يعني يحمي البنية التحتية لفلول الأسد في لبنان خلافا لإرادة الدولة، ولنكن منصفين، لإرادة الدولة، الدولة اللبنانية لا تريد هذا الأمر، ولكن الدولة اللبنانية لا تسيطر على قرارها وأرضها في الكثير من المواقع. الأمر الثاني، يجب على الدولة اللبنانية أن تفتح قنوات التواصل والتعاون الأمني مع سوريا بأقصى طاقتها، بمعنى أن لدى الأجهزة الأمنية العسكرية اللبنانية هي موجودة يعني على الأرض، مثلا فرع المعلومات عند شعبة المعلومات عندما توقف هذه الخلية وتتعقبها وتكشف عن هذا الموضوع ويسرب للإعلام، هذا الموضوع هام جدا، يعني كما قلت أنا بقرار سياسي مغطى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بكل وضوح. هذا لا يكفي، عليهم الاستمرار.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، السيد ضياء قدور الخبير الأمني والعسكري كنت معنا من دمشق. وسنناقش بعد الفاصل أبعاد ودلالات المناورات العسكرية للاحتلال في الجولان ومستقبل المسار التفاوضي بين دمشق وتل أبيب.

0: رأيك بمسار العدالة الائتمانية؟
1: منيح لها التقرير؟ كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
1: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات وبحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على عشرات السيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان التي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السورية حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا، وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974. وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل، تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.
0: ونناقش هذا الموضوع مع العقيد أكرم عبد الجواد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا، مرحبا بك، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أكرم، ما هذه المناورات وما دلالاتها العسكرية والأمنية؟ يعني ماذا تريد إسرائيل من خلال هذه المناورات والعمليات التي تقوم بها في الجولان المحتل؟
2: حياكم الله أني سورة، وتحية إليك وللضيف وللأخوة المشاهدين. الحقيقة هذه المناورات هي عبارة عن عمليات يعني تكتيكية وعملياتية قام بها العدو الإسرائيلي على الجبهة الشمالية من حدوده بالفرقة 210، والتي تحاكي عمليات تكتيكية يعني يدعي بأنها يجب أن تكون هذه القوات جاهزة في حال تعرضت بلادهم إلى أي خطر من الخارج. لكن الذي تريده إسرائيل الحقيقة ما نراه في الجنوب السوري، الذي تريده إسرائيل هي يعني جعل الجنوب السوري في حالة فوضى. هي كما تدعي بأنها تقول

0: يجب أن تكون المناطق التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر من عام 2024 لا يمكن الانسحاب منها ولا يمكن التخلي عنها ضمن أي يعني اتفاق أو أي شروط. لكن القيادة السورية متمسكة باتفاق فض الاشتباك الذي عقد بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية في عام 1974، والذي عقد هذا الاتفاق أيضا برعاية أمريكية. إسرائيل نقضت هذا الاتفاق بعد 8 ديسمبر وقامت بالدخول إلى منطقة العزل في الجانب السوري، وتوغلت إلى يعني كيلومترات عديدة، توصلت إلى حدود 10 كيلومتر خارج المنطقة العازلة، وهذا يعني نعرف في القانون الدولي هو انتهاك لسيادة سوريا، وأيضا انتهاك للقانون الدولي الذي وقعت عليه إسرائيل ضمن بنود الاتفاق المنعقد.
1: يعني هذه المناورات طبيعتها أمنية عسكرية وفرض واقع عسكري جديد، لكن سيد رضوان، ما هي الدلالات السياسية أيضا لهذا الموضوع؟ وهل هذه المناورات تعني بأن إسرائيل تنسف أي فرصة للتفاوض في المرحلة القادمة، لا أمنيا ولا عسكريا ولا على أي صعيد، وبأنها تفرض واقعا جديدا في الجنوب السوري يعني والمناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024؟
2: يعني كل مناورات عسكرية لديها رسائل سياسية، خاصة فيما يتعلق بالزمان والمكان. تنفيذ هذه المناورات العسكرية على الأراضي المحتلة من الأراضي السورية المحتلة من الجولان، ومكان أيضا ووقت تنفيذ هذه المناورة بكل تأكيد يحمل رسالة سياسية، أولا إلى الحكومة السورية وإلى الشعب السوري وإلى أيضا الولايات المتحدة التي بدأ موقفها الآن يعني داعم أكثر ضد التوغلات الإسرائيلية، وداعم لموقف الحكومة السورية للتهدئة ومنع التصعيد. لذلك ربما إسرائيل تريد أن ترسل رسالة أنها تتصرف بمعزل عن كل الأطراف، وأنها تتصرف لما تعتقد أنه حماية أمنها القومي. إسرائيل بالنسبة لسوريا يعني كانت وما زالت وسوف تبقى تحدي كبير جدا للتعامل معها، خاصة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تقريبا لا تلتزم لا بمعايير القانون الدولي ولا تقريبا بالاتفاقيات الثنائية الموقعة ولا حتى في الالتزامات يعني التي مناط بها من قبل الولايات المتحدة. ولذلك تمثل هذه حكومة نتنياهو يعني حكومة معزولة على المستوى الدولي وعلى مستوى العالم. تحدي بالنسبة للحكومة السورية كيف يمكن التعامل معها أو الضغط عليها، لا سيما أن الخيارات العسكرية بالنسبة لسوريا ليست مطروحة. يعني ليس هناك لغة سياسية يمكن أن تتكلم أو يتم التفاهم معها مع حكومة نتنياهو.
1: نعم، طيب هذا التدريب، إذا سألناك سيد أكرم، هذا التدريب العسكري وهذه المناورات إلى أي مدى أيضا تشكل تحدي جديد أمام الدولة السورية في ظل الضعف العسكري؟ يعني واقع سوريا بعد سنوات الحرب وما قام به النظام المخلوع وما قامت به أيضا إسرائيل من تدمير ما تبقى من البنية العسكرية لسوريا بعد التحرير، إلى أي مدى هكذا تدريبات من الممكن أن تتكرر وتشكل تحديا عسكريا وأمنيا جديدا لسوريا، خاصة يعني أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب وفي المناطق التي دخلتها يعيق حياة الناس، يعيق حياة المدنيين، يؤثر عليها، ليس فقط يعني يؤثر على المناطق التي تدخلها دون تأثير بشكل مباشر على المدنيين؟
0: هلا التحدي أمام الحكومة السورية ليس ضمن التدريبات العسكرية الإسرائيلية. دخول القوات الإسرائيلية إلى المناطق بعد 8 ديسمبر عام 2024 هو تحدي الحقيقة للحكومة السورية، وهو انتهاك لسيادة سوريا ولأراضي سوريا وانتهاك لحرمة يعني الأرض السورية. لذلك هذه المناورات يعني كما أسلف الضيف بأنها يعني ترسل برسائل سياسية وأمنية وعسكرية على الجبهة، ونعلم أن إسرائيل يعني هي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
1: طب هل هذا يعني أن ما تقوم به حتى إسرائيل نفسها يمهد لمرحلة عسكرية جديدة تخطط لها في الجنوب السوري أو في سوريا؟ هل هذا ينذر

0: بأنه ربما هذا الخطر موجود الآن؟
1: عسكريا لا تفكر إسرائيل في اجتياح منطقة الجنوب عسكريا، لكنها تحاول يعني بين الفينة والأخرى أن يعني تقضم الأرض، يعني
0: نعم، سياسة
1: الأراضي
0: القضم.
1: التي نعم
0: سياسة القضم.
1: سياسة قضم الأرض، يعني هي دخلت الآن لنقل لمسافة 5 كيلومتر،
0: نعم،
1: ورفضت الخروج من هذه المناطق. لذلك المفاوضات التي جرت بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية قبل أيام وبرعاية أمريكية في الأردن، الحقيقة يعني معظم الشروط تم التوافق عليها إلا شروط الانسحاب. يعني ورأينا يعني تصريحات الإسرائيليين بأنهم زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، وإلى زيارته إلى مرصد جبل الشيخ، هذا الحقيقة يعد يعني استفزاز للحكومة السورية وللدولة السورية وللشعب السوري. لكن البنود التي تم الاتفاق عليها معظمها موجودة، وصرح ذلك المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين السوريين بأن معظم البنود تم الاتفاق عليها، لكن المسؤولين الإسرائيليين يعني يقولون بأننا لا يمكن أن ننسحب من الأراضي التي دخلنا إليها بعد 8 ديسمبر إلا بضمانات أمنية. الحقيقة أن إسرائيل يعني هي تخشى عدة أمور. أولا تخشى تعاظم النفوذ التركي في سوريا، والدليل على أنها استهدفت مطار أبو الظهور العسكري والذي يبعد عن حدود إسرائيلية مسافة 600 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، فلذلك هي تخشى تعاظم النفوذ التركي في سوريا، بالرغم من أن الرسائل المرسلة من تركيا إلى سوريا بأن لن نترك سوريا يعني وحيدة في ساحة الصراع الدولي أو الصراع الإقليمي. لذلك إسرائيل تسعى كما صرح أحد المسؤولين الإسرائيليين عبر القناة 12 الإسرائيلية بأن ما حققناه بعد 8 ديسمبر من عام 2024 هو يعتبر ورقة ضغط استراتيجية على الحكومة السورية،
0: نعم،
1: من أجل الحصول على ميزات على ميزات سياسية إذا تم التوافق بين سوريا وإسرائيل باتفاق أمني جديد،
0: نعم،
1: على غرار اتفاق عام 1974.
0: سيد رضوان، هل فعلا هكذا هي الأمور؟ إسرائيل تحاول من خلال هذه الضغوط العسكرية وما تقوم به في الجنوب السوري أن تضغط على حكومة دمشق الآن، على الحكومة السورية، لفرض أيضا شروط تفاوضية جديدة أبعد من الاتفاق الأمني، أم أنه كما ذكرت هكذا حكومة متطرفة برئاسة إسرائيلية برئاسة نتنياهو ليست مكترثة الآن في هذه المرحلة بأي تفاوض أو بأي اتفاق أمني، بل هي تعمل على سياسة فرض الأمر الواقع؟
2: تماما، هو ما ذكرتي سياسة يعني فرض الأمر الواقع وتغيير الأمور على الأرض، وبالتالي المسائل السياسية بعد ذلك، خاصة أن إسرائيل تتحلى بحماية دولية من قبل الولايات المتحدة في أي إدانة دولية لها في مجلس الأمن أو أي في تحرك عسكري.
0: لكن حتى في هذا الأمر هناك على ما يبدو ولو خلافات بسيطة وهي لا تؤثر على عمق العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما يتعلق بالملف السوري، ألا يؤثر ذلك؟
2: يعني تصريحات جزئية وهامشية، لكن
0: نعم،
2: إسرائيل قضية داخلية داخل الولايات المتحدة،
0: نعم،
2: يعني ثلثي أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعمون إسرائيل بشكل تلقائي وعفوي بغض النظر سواء كانت يعني هي المبادر في الهجوم أو هي في منطقة الدفاع، سواء كانت ارتكبت جرائم أو كانت الضحية، وبالتالي الدعم التلقائي للكونغرس الأمريكي، وبالتالي هذا يجبر أي حكومة موجودة في البيت الأبيض على دعم إسرائيل. هي قضية داخلية، وحتى تغير الوضع الداخلي طبعا الآن بعد غزة وبعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يتغير الوضع، لكن يبقى بالنهاية يعني هناك دعم أوتوماتيكي لإسرائيل. لذلك إسرائيل لا تكترث بها كل هذه الإدانات الدولية، غيرت الوقائع على الأرض، ومنذ إنشائها عام 1948 هي كيف قضمت أيضا الأراضي السورية.
0: نعم،
2: يعني كان 1949 كان هناك هدنة سورية إسرائيلية، إسرائيل اعتبرت، وكانت هناك الأمم المتحدة أعلنت مناطق منزوعة السلاح، اعتبرت إسرائيل منذ عام 1949 أن منطقة منزوعة السلاح هي مناطق إسرائيلية، لكن قدمتها جزءا جزءا حتى عام 1956 كانت تقريبا قد قدمت ثلث هذه المنطقة.

0: منزوع السلاح، وحتى استولت عليها بشكل كامل في عام 1967 في حرب حزيران 67، ولم تستطع سوريا يعني استعادة إلا جزء بسيط جدا بعد حرب عام 1973 وعبر المفاوضات. لذلك الآن تقوم بنفس الشيء، قضم يعني جزء من أراضي القنيطرة، درعا، وحتى ريف
1: طب هل
0: دمشق،
1: الظروف
0: هذه
1: الدولية
0: المحافظات.
1: والمناخ الدولي مشابه لتلك المرحلة أم أن الآن أمور مختلفة؟ حيث أن يعني هناك إجماع شبه دولي على استقرار سوريا، إزالة سوريا مؤخرا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني هل هذه الملفات مترابطة ونستطيع أن نربطها بما يحدث إقليميا ودوليا؟ أم أن الدول لا تتعامل بهذه الطريقة، تتعامل بطريقة مختلفة تفصل الملفات عن بعضها؟ يعني ملف إسرائيل
0: يعني ما الذي يمكن
1: صحيح
0: أن
1: تريد
0: نقول؟
1: استقرار سوريا، لكن هذا لا يجب أن لا يزعج إسرائيل أو يضر بمصالح إسرائيل.
0: ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي عندما ترك غزة وحيدا؟
1: نعم
0: فما بالك يعني عن مناوشات عسكرية، إسرائيل لديها طول اليد الطولة فيها، وأيضا لديها تقريبا دائما تتذرع بحجج أمنية وعسكرية، سواء بحزب الله أو بإيران
1: نعم
0: أو الآن تركيا، مع توتر العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا. وبالتالي لديها الحجج والذرائع التي تستطيع دائما أن تحصل على دعم الولايات المتحدة وحتى على دعم الكثير من الدول الأوروبية. أقول إنه بالنسبة لسوريا يعني تحتاج إلى بناء تحالف أكبر من أجل دعمها في هذه القضية. وبنفس الوقت الآن يعني سوريا ربما في أضعف لحظاتها فيما يتعلق على مستوى التماسك المجتمعي، حتى على مستوى الوضع الاقتصادي، على المستوى العسكري والأمني، وحتى السياسي، يعني الوضع السياسي في منتهى الهشاشة. ولذلك لا تستطيع الدخول في أي شكل من أشكال الصدام مع إسرائيل. لكن مع هذا ربما هذا يشجع إسرائيل أكثر للتمادي، وتمادي أكثر
1: نعم
0: من أجل ضرب أهداف داخل سوريا.
1: نعم
0: لذلك أعتقد يعني محاولة استخدام الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل يبدو أنها تقريبا الورقة الوحيدة التي يمكن أن تستمع لها إسرائيل اليوم.
1: الورقة الوحيدة يعني من ضمن التحالفات الدولية. طيب باعتبار نتحدث عن الضغوط الدولية، السيد العلبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة تحدث أيضا بموضوع ما تقوم به إسرائيل وكيف يؤثر على إزالة بقايا السلاح الكيميائي. إلى أي مدى سيد أكرم يستطيع أو تستطيع الدولة السورية أن تستفيد من هذه النقطة، باعتبار أن هناك توجه عالمي ودولي كبير منذ التحرير إلى الآن بالتخلص من السلاح الكيميائي في سوريا، والدولة السورية كانت متعاونة وأبدت وقدمت الكثير في هذا المسار؟
2: بداية أريد أن أعقب على كلام
1: تفضل
2: الضيف من واشنطن الأخ رضوان زيادة، بأن
1: تفضل.
2: سوريا يعني الوضع السياسي في البلد أو في سوريا هو وضع هش، أنا أخالف هذا الرأي. سوريا سياسيا ما حققته خلال السنة والنصف الفائتة منذ أن سقط النظام البائد في 8 ديسمبر من عام 2024، الدبلوماسية السورية ما حققته في هذه الفترة الوجيزة والقصيرة لم تحققه الدبلوماسية السورية ضمن
1: السيد
2: عقود من
1: رضوان كان
2: الزمن السابق.
1: يتحدث عن الوضع الداخلي الهش اقتصاديا وسياسيا والتهديدات
2: الوضع
1: الأمنية.
2: الداخلي
1: نعم
2: جيد، والدليل على أن سوريا متماسكة واستطاعت
1: نعم
2: بحكمة القيادة
1: تجاوزت
2: السورية
1: الكثير
2: الجديدة
1: من التحديات.
2: أن تستطيع لم شمل السوريين خلال هذه الفترة القصيرة، ولم يبقى، والدليل على ذلك اندماج
1: طيب
2: قوات قسد قبل أيام ضمن مؤسسة وزارة الدفاع وضمن مؤسسات الدولة، والوضع الداخلي إلى حد ما يعني قد نقول جيد جدا، ولا نستطيع أن نقول، يوجد بعض الثغرات الأمنية وتوجد بعض المناطق التي لا زالت خارج سيطرة الدولة وهي في الجنوب السوري، منطقة السويداء لنقل اللي يسمي الأمور بمسمياتها، محافظة السويداء لا زالت خارج سيطرة الدولة لاتفاقات إقليمية وأمنية محددة.
1: طيب سيد أكرم، نعم يعني مع لا أحد ينكر ما حققته سوريا في الفترة الماضية، لكن موضوع الهشاشة هذا لا يعيب الدولة السورية بعد سنوات الصراع. لو تجبني عن سؤالي لو سمحت.
2: الإجماع الدولي، نعم، موضوع الإجماع الدولي في سبيل الوصول إلى سوريا مستقرة أمنيا، هذا الحق.

0: حقيقة رسالة من كل دول العالم ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدليل على ذلك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في 25 من تموز الفائت، والذي أعطى برسالة من دمشق إلى الكيان الإسرائيلي يجب أن يتعامل بشكل إيجابي مع الملف السوري ويدعم الانتقال السياسي في سوريا. وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر على دول العالم، التعامل بإيجابية مع الملف السوري ودعم الانتقال السياسي في سوريا، لأن الرئيس الشرع هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية. ونلاحظ ما حققته الدبلوماسية السورية خلال هذه الفترة، نقلت سوريا
1: يعني
0: من
1: تستطيع
0: من
1: سوريا الآن الاستفادة من الدول، كل الدول بالضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها في الجنوب السوري، علما أن الداعم الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة، ونفس الوقت يعني أهم دولة لاعبة الآن في الملف السوري، يعني بموضوع إزالتها من على قوائم العقوبات، دول لا راعية للإرهاب، الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة عالميا. هل تستطيع أن تضغط على إسرائيل لتوقف ما تقوم به في الجنوب كرما لعيون سوريا؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية لا تبخل بجهد بالضغط على إسرائيل في المراحل الأولى دبلوماسيا في سبيل الكف عن مثل هذه التوغلات والنزول إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق أمني مع الحكومة السورية. ونرى ذلك يعني أن موضوع الملف السوري حاضر ضمن يعني ضمن طاولة المفاوضات عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن. بحث هذا الملف وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي بأن التوغلات الموجودة في الجنوب السوري هي توغلات أمنية محدودة تخص أمن المنطقة وليس توغلات عميقة، الدليل على أن الملف حاضر في كافة الاجتماعات التي تخص الملف السوري على يعني بما يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك نرى ضغطا قويا من قبل الرئيس الأمريكي على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي في سبيل الوصول إلى اتفاق أمني، والدليل على أن أمريكا بنفسها هي من ترعى الاتفاق الأمني. صحيح أن انهارت أو فشل الاتفاق الأمني أو جلسة المفاوضات الأخيرة فشلت في التوصل إلى اتفاق أمني، لكن مسارات التواصل سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية لا زالت متواصلة بين الجانبين بهدف الوصول إلى اتفاق.
1: نعم. طيب سيد رضوان، لا أعلم إن كان لديك تعقيب وباختصار على ما جاء به السيد أكرم. ونقطة أخرى، فعلا كان هناك حديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة ولقاءات بين على أعلى على مستويات عالية حقيقة بين الحكومة السورية ويعني حكومة بنيامين نتنياهو في المرحلة القادمة متعلقة بالاتفاق الأمني. هل هذا أو هذه المناورات العسكرية في الجنوب دليل قاطع على أنه لن يكون هناك اتفاق أمني حتى بضغوط أمريكية؟
2: يعني لو كان هناك احترام للمفاوضات كانت إسرائيل ألغت المناورات العسكرية.
1: لكن هذه سياسة إسرائيل ليس فقط في سوريا، هي تقوم بذلك في كل مكان، هي لا تحترم المفاوضات.
2: صحيح، لكن هذا دليل على أن المفاوضات غير مجدية وعبثية، وبالتالي ما هو جدوى بالنسبة للطرف السوري الاستمرار بها، الاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل أجدى من الدخول في مفاوضات عبثية مع إسرائيل.
1: يعني تقصد أن تبقى الولايات المتحدة هي التي تدير هذا الملف ولا تذهب سوريا إلى مفاوضات مباشرة؟
2: تماما، هو المفاوضات السورية الإسرائيلية التي المباشرة التي بدأت عام 1990 بعد مؤتمر مدريد، كان هدف سوريا في تلك الفترة هو إحضار الولايات المتحدة على الطاولة بشكل أو بآخر. لذلك يبقى هذا المنطق حاضرا الآن، إنه الهدف هذه المفاوضات هي إبقاء الطرف الأمريكي داعم لسوريا بشكل أو بآخر. عندما تحدثت عن الهشاشة السياسية، طبعا نحن في مرحلة انتقالية. ليس هناك مؤسسات، يعني سوريا محكومة الآن في إعلان دستوري مؤقت، لا نعرف عندما يكتب الدستور الدائم، محكومون في مجلس شعب معين لا ينعقد بسبب انعدام الميزانية، وبالتالي ليس هناك مؤسسات قوية تحكم سوريا بشكل أو بآخر، وليس هناك حكومة لديها دعم شعبي. شعبية الرئيس بكل تأكيد، لكن نحن نتحدث عن مؤسسات التي تحصل عبر الانتخابات على الشرعية الدستورية، والتي يعني هي سوريا في أزمة دستورية.

0: حقيقية، يجب عليها أن تنتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية كما حدث بعد عام 1950.
1: لكن هذا بعد المرحلة الانتقالية، نحن ما زلنا في المرحلة الانتقالية يعني، وكل الظروفية يعني، لذلك موضوع الهشاشة لا يسيء لسوريا أو لا يقلل مما تقوم به الحكومة، بل يشير إلى الواقع كما هو، باعتبار نحن في مرحلة صعبة أمنيا وعسكريا واقتصاديا.
0: بكل تأكيد تماما.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما، يعني إن كان لديك أي إضافة دكتور رضوان قبل أن نختم هذا المحور.
0: لا، الذي بدي أقوله
1: تفضل.
0: أنه إسرائيل ستبقى تحدي كبير بالنسبة للسوريين،
1: نعم،
0: لكن تحتاج إلى دعم شعبي.
1: شكرا.
0: من أجل دعم موقف الحكومة السورية في هذا الإطار، ولذلك شكل من أشكال النقاشات، شكل من أشكال غياب الأحزاب السياسية أو غياب القوى السياسية التي تدعم الحكومة السورية في هذا الإطار، يبقى يعني موقف الحكومة السورية منفردا دون أن يكون هناك دعم شعبي لهذا الموقف في السياسة الخارجية المتفق عليه.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، كنت معنا من واشنطن، والعقيد أكرم عبد الجواد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من درعا. على رأس الساعة سنناقش خطط تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، وأبعاد هذه الخطوة عسكريا واقتصاديا.

يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حياكم الله من جديد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعداد تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي.
1: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضراً دوماً في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيداً عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
0: ونناقش هذا الملف مع السيد نوار شعبان الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية من دمشق، مرحبا بك. والدكتور ياسين العلي الباحث والخبير الاقتصادي من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد نوار، عسكريا ما هي أهمية هذا المطار، ولماذا يعني تم تحويله برأيك من جوانب عسكرية؟ هل يتم يعني نستطيع أن تستغني سوريا الجديدة عن هذا المطار العسكري؟ لم يعد له ضرورة عسكرية في سوريا؟
2: بداية مساء الخير أستاذ رونا، وشكرا على الاستضافة. هلا فيما يتعلق في موضوع أنه أهميته العسكرية، هو المطار قديم وقد شكي أو أنشئ وقت الانتداب الفرنسي،
0: نعم.
2: ولكن لم يخدم فقط عسكريا النظام السابق، هو كان له ادوار امنيه. هو في يعني لما تم انشاؤه في بالقرب من مركز العاصمه دمشق، هو كان يلعب دور عسكري بين قوسين امني، وهذا الامر كثير كان بارز في ووضح بشكل واضح فيما يتعلق في خلال سنوات الثوره،
0: الاعتقالات وما قاموا به،
2: نعم نعم،
0: ميليشيات الطائفيه وما الى ذلك، نعم.
2: النقطة المهم أنه هل هذا القرار تحويله إلى مثلاً مسار مدني محدود مرتبط مثلاً بالابتعاد عن المنشآت العسكرية أو عدم أهمية المنشآت
0: تماماً
2: العسكرية؟
0: تماماً، هذه هي.
2: لا، النقطة الأساسية، المنشأة العسكرية في الزمن الحالي هي تحتاج لمساحات واسعة، بدها منظومات دفاعية، مستودعات.

0: يعني لازم تخد، لازم يكون في لها عمق امني، وانه يكون مطار في بعيد بالقرب من مدخل العاصمه وبعيد عن مركز العاصمه وله عمق امني، يعني هذا بيخدم، هذا الامر كان يخدم سرديه النظام السابق، لانه هو اصلا لما عمل المطار هون هو لم يعمله بهدف انه يكون في مطار عسكري يحمي العاصمه دمشق، وانما كان بهدف خلق منظومه امنيه لها اكسس او لها ولوج الى المسار المدرجات تخدم النظام. وبالتالي موضوع انه تحويله الى منشاه مدنيه هو ليس بالضروره انه يؤخذ انه هو ابتعاد عن المنشات العسكريه، وانما دراسه حقيقيه الى هذه، الى مساحه هذه المنطقه اللي هي بتمتد مساحتها حوالي 6.8 كيلومتر مربع، اذا هل من المنطقي ان يكون هناك منشاه عسكريه بالقرب من مناطق حضريه وكثافه سكانيه؟ بالطبع لا، لانه ما راح تخدم اصلا اي مناطق تحتاج هي البنيه، تحتاج العمق.
1: يعني بتقصد هل هنا انه بالعكس ربما ابعاد هذه المناطق العسكريه عن المناطق السكنيه المدنيه هو افضل، افضل لسلامه المدن وللمدنيين؟
0: نعم بالتأكيد، لأنه مثل ما قلت لك لأنه هي المنشآت تحتاج إلى عمق أمني، والعمق الأمني سواء شئنا ما بين يؤثر بشكل إما مباشر أو غير مباشر على البنية الحضرية، والبنية الحضرية حوالين هي المنطقة بالتحديد مطار المزة كثيفة، وهو مدخل حيوي أيضا للعاصمة دمشق
1: هو لأنه مدخل العاصمة، يعني يعتبر تقريبا الخط الدفاع من تلك الجهة، خط الدفاع الأول لا قدر الله بحال حدوث أي شيء عسكري.
0: هو لما أنشئ لم يكن بهدف خط الدفاع للعاصمة، وإنما كان خط الدفاع للنظام، لهيك نحن كنا نشوف العديد من الشخصيات القيادية للنظام البائن طيب. متمركزة بالمزة فيلات، مزة فيلات غربي شرقي
1: نعم.
0: حتى مناطق أخرى
1: نعم. طيب مرحبا بك أيضا دكتور ياسين مرة أخرى. إذا سألناك أيضا عن الجدوى إذن الاقتصادية من تحويل هكذا مطار عسكري بهذه المساحة وبهذا الموقع المهم إلى مطار مدني، هل أيضا موضوع مطار مدني ألا يشكل أيضا عبئا على المناطق السكنية من الأصوات وحركة الطيران؟ ويعني أنت تعلم أن المطارات توجه عالمي أن تكون خارج المدن وليس بالقرب من المدن، إذن ما الفائدة؟
2: مساء الخير
1: أهلا بك
2: سيدي ربا ولضيفك وللسادة المشاهدين. بداية الحقيقة اليوم دعيني أبدأ، يعني اليوم سوريا الجديدة تتجه الحقيقة نحو تحويل الأصول المعطلة، وسيما يعني منها العسكرية التي كانت كما تفضل ضيفك يعني كانت هي تخدم مصلحة السلطة الطاغية التي كانت تحكم البلاد، ولم تكن تحكم يعني وجود هذا المطار كان يخدم المصلحة العسكرية بالمفهوم الوطني الذي كان غائبا خلال 6 عقود. إذا أردنا نتكلم من ناحية اقتصادية وابتعاد المطارات عن المدن وبالتخطيط العمراني الجديد، نعم هذه بالنسبة للمطارات المدنية التي يعني بيكون فيها حركة كبيرة، لكن حسب تصريح الهيئة العامة للطيران هو هذا المطار سيكون مطار محدود الاستخدام، مطار مخصص للبرايفت جيت، للطائرات الخاصة، لطائرات الإخلاء الطبي، وهذا مما لا شك فيه يعني أعتقد لن يكون بحجم الطائرات الكبيرة الجامبو سواء كانت طائرات الشحن
1: لكن
2: أو
1: هذه
2: طائرات
1: نقطة أخرى يعني دكتور ياسين الكبيرة. موضوع البرايفت جيت أو الطائرات الخاصة إلى أي مدى سوريا يعني بحاجة لهكذا مطارات معنية بالطائرات الخاصة أو الطائرات التي تكون
2: نعم عادة اليوم
1: للأشخاص يعني الأثرياء أو رجال الأعمال أو أنت تعلم المشاهير؟
2: صحيح، لكن دعينا نتكلم الآن بواقعية. اليوم سوريا أصبحت كما نشاهد كلنا اليوم أصبحت مقصد اليوم اقتصادي من كل العالم.
1: نعم.
2: يعني على سبيل المثال نحن اليوم الأرقام تتكلم، اليوم وزارة الخارجية فقط اعتمدت 6 سفراء اليوم، عرفت كيف، بالاتحاد الأوروبي، الدنمارك، المملكة العربية السعودية. اليوم في كثافة، هناك زيارات رسمية ممكن أن يستخدموا طائرات خاصة فيها سواء دبلوماسية أو كبار التنفيذيين للشركات الكبيرة، ونعلم اليوم التوجه الكبير نحو سوريا. بالعكس هذه ميزة تنافسية، وهي لن تربط فقط في عملية الطائرات، يعني هذا المطار ممكن يقدم خدمات كثيرة، وليس شرطا أن تكون هذه يعني هذا المطار مجدي اقتصاديا حتى يكون هناك سوريون يمتلكون طائرات خاصة. بالعكس هو يقدم خدمات الأرضيات الطائرة، خدمات الحضارة الطائرة.
1: كيف

0: كيف يستفيد منها
1: خدمات الأعمال، خدمات فندقية للركب الطائر. تستفيد من أجور بقاء الطائرات، تستفيد من الخدمات التي ستقدمها. نستفيد أيضا من الكوادر، من الطيارين السوريين الذين يعني مهارتهم عالية وكانوا منشقين وعادوا الآن إلى البلاد. نستطيع أيضا ربطها بأكاديمية خاصة للطيران وتكون موجودة في نفس المكان. الأهمية بمكان الحقيقة اليوم أن تتغير هذه الصورة النمطية السلبية التي كانت ترعب ليس فقط سكان حي المزة الدمشقي، بل كانت ترعب دمشق بأكمله هذا المطار. فتغيير صورتها النمطية وتحويلها إلى أصل تملكه الدولة وأصل تحويله إلى أصل منتج اقتصادي، فهذا الحقيقة تغير في فلسفة إدارة الأصول التي تمتلكها الدولة بما يعود بالنفع على المستوى العام للدولة. وبكل تأكيد يعني سيتم كما ورد في تقريركم، سيتم مراعاة الجوانب البيئية والجوانب المجتمعية والضابطة العمرانية أيضا في تلك المنطقة، كل هذا سيؤخذ بعين الاعتبار.
0: نعم. طيب سيد نوار، هكذا مشاريع كيف أيضا سيتم طرح موضوعها للاستثمار؟ من هو المستثمر الذي سيأخذ هذا المطار؟ هل ستتعهد الدولة به بتحويله إلى مطار مدني؟ وهل يعني استطاعت الدولة أن تتحمل تلك التكاليف أم أنها ستطرحه للاستثمار الخاص؟ وباعتبار الخصخصة هو جزء من الرؤية الاقتصادية السورية الحالية، وهل تستطيع فعلا يعني الدولة السورية أن تستفيد من هكذا مطار ببنية عسكرية لتحويله إلى مدني بهذه البساطة، أو المستثمر يستطيع يستفيد؟
2: نعم، هلا في نقطة كثير مهمة. أول شيء نفرق بين حجم السوق السورية وطبيعة السوق السورية، هلا على بس هي نقطة كثير مهمة، إنه أكيد سوريا ليست بوضع الحالي سوق يجذب الطائرات الخاصة مثل دبي أو الرياض، بس المطارات التنفيذية لا تقاس بكمية الطيارات اللي بتدخل إلى المطارات التنفيذية. مثلا عم نحكي على الطيارات الخاصة، هي غالبا هي بتقدم هي الخدمات، وهي خدمات مثلا بترتب عليها أجور عالية. وطبيعة السوق السورية هي ليست طبيعة هلا مثل خلينا نقول مثلا على سبيل المثال دبي هي تجذب المشاهير او الاغنياء ليستاحوا، لا، هي عم تجذب فئه معينه من اللي خلينا نقول يملكوا هاي الطائرات الخاصه، اللي بيكونوا مستثمرين، رجال اعمال، ممكن يفوتوا دبلوماسيه. هلا نقطه جدا مهمه، هذا المطار ليس مثل مطار دمشق، مطار دمشق يبعد حوالي 25 كيلومتر عن العاصمه، وجوده هون هذا بيسهل مثلا الحركه، خاصه انه كان في حديث ايضا سابق عن تحويل المساحات اللي حوالين المطار إلى فنادق، إلى مجمع طيران للتدريب. الموضوع ولا يقتصر فقط على أنه إنشاء مطار لأصحاب الأموال، وبالعكس هذا هو رح يكون منشأة للطيران تخدم بشكل تنفيذي هي الفئة اللي عندها طيران خاص، قد تكون طيارات دبلوماسية، قد تكون طيارات مثلا حتى سيادية وغيرها من الأمور. طب كيف هذا الموضوع يفيد؟ هذا الموضوع حتى لو كان شركة استثمار خاصة، ومن المرجح أن تكون شركة استثمار خاصة بالتعاون مع الحكومة السورية. الحكومة السورية هي بوضع الحالي وعودتها إلى مكانها الطبيعي في الإقليم وفي العالم عم تقدر تعمل شراكات مع شركات تقدر تنفذ المشاريع، وهذا شيء طبيعي لأنه دول الخارجة من النزاع ما عندها القدرة أن تنفذ مشاريع بنفسها، هي بحاجة إلى خبرات من الخارج. نحن عم نحكي على 14 سنة كانت حوالين سوريا أو فوق سوريا غيمة سوداء تمنع دخول خلينا نقول الأدوات الجديدة أو الأساليب الجديدة، التكنولوجيا الجديدة اللي عم يستفيدوا منها حاليا. طيب هي نقطة. النقطة الثانية، هي الشركات بحاجة إلى أي عاملة، إلى خبرات، إلى حتى لما عم نحكي على موضوع الفنادق أو مثلا موضوع تدريب مجمع الطيران، هذا كله يحتاج إلى كوادر، وهي الكوادر رح تكون محلية، وبالتالي عم يتم خلق فرص هلا، فرص للعمل، فرص للتدرب وغيرها من الأمور. فهلا هو ينظر، نحن منقول خلينا نقول الدلالة لهذا المشروع الاقتصادي أو الفكر العام، إذا بنعمل زوم أوت بدنا نشوفه أنه هو مشروع اقتصادي، ولكن إذا عملنا زوم إن هو سياسي ومؤسساتي أيضا. يعني في تفاصيل جدا عديدة، الخط العريض هو قد بيشوفوا العالم أنه هو مشروع اقتصادي فقط لرجال الأعمال، ولكن إذا عملنا زوم إن هناك عدة تشعبات لهذا المشروع تفيد في أكثر من مسائل.
0: يعني تقصد أن هناك فوائد سياسية سنعود لها يعني ولو تشرح لنا هذا الأمر. لكن دكتور ياسين، إذا بقينا في الاقتصاد نعود لموضوع المستثمر، كيف سيجب كيف يجب أن يتم طرح هذا الموضوع للاستثمار؟ كم هي القدرة التالية؟

0: قدرة التكاليف كي يعمل هذا المطار التنفيذي أو مطار المزة حاليا بأقصى قدرة يعني فول كاباسيتي؟ ما هي التحديات اللوجستية التي تواجه هذا المطار في هذه المرحلة؟ ومن يريد أن يستثمر، وهل برأيك يجب الدولة أن تحافظ على هذا الأمر بيدها لأنه أمر سيادي؟
1: نعم، مما لا شك فيه، أنا تكلمت قبل قليل عن فلسفة الدولة الجديدة في تحويل الأصول التي تمتلكها الدولة إلى أصول إنتاجية وبشكل مستدام. طبعا عندما نتكلم عن الشراكات، تتكلم عن هناك فصل ما بين الملكية والإدارة، بمعنى
0: تماما يعني تحويل الأصول لا يعني بيعها
1: بتشغيل. بالضبط، يعني يبقى حق الملكية للدولة، ويأتي المستثمر بنظام البي او تي أو غيره أو الترابل بي واتيفر، بيضل أنه الملكية كاملة للدولة، وإنما المستثمر من حقه الإدارة والعمل بما يعني يكون قادر على استعادة رأس ماله وتحقيق هامش من الربح مقابل الأشياء والأصول والأشياء والبنى التحتية اللي قام بتطويرها خلال فترة عقده اللي تكون بالأصل مجدية. فاليوم للحقيقة ما تم إعلانه إلى اليوم هو عبارة عن تهيئة لطرحه للاستثمار، لم يتم الكشف عن أي وجود أي جهة ولا حتى عن كيفية طرح هذا الاستثمار من قبل الهيئة العامة للطيران وكذلك الجهات ذات الصلة من هيئة الاستثمار أو الجهات الأخرى. لم يتم الإعلان عن هذا، فقط الآن التهيئة لطرحه. لكن اليوم أنا بدي أقول أنه يعني ما ينطبق على مطار المزة أعتقد ينطبق على الكثير من الأشياء التي تمتلكها وزارة الدفاع السورية. فخليني أقول لك مثلا، اليوم نحن عندنا أفرع أمنية تتربع في أفضل الأماكن في دمشق. أعتقد نحن اليوم يعني ما لنا بحاجته، يعني هذه الأفرع لم تكن تؤدي وظيفة لحماية الدولة، إنما كانت تمارس وظيفة لقمع المواطنين. وهذه الأماكن هي تتميز بمواقع حقيقة جغرافية
0: في قلب العاصمة.
1: يعني
0: نعم،
1: يعني يطرح
0: ممكن أن تكون استثمارات،
1: تطرح أيضا هذه المواقع تطرح كاستثمارات لفنادق، لأن اليوم إحنا عنا حالة من الطلب جدا كبيرة أستاذ ربا.
0: نعم.
1: يعني كل الآن الفنادق التي تعمل في سوريا إجمالي غرفها لا يتجاوز 22 ألف غرفة على مستوى سوريا، ونحن اليوم عم نشوف قديش حجم الطلب كتير كبير، سواء من السوريين المغتربين اللي عم يجوا أو حتى المستثمرين اللي عم يجوا من خارج سوريا. فاللي بدي أقوله اليوم، نعم قد لا يكون هناك حالة من الطلب في هذه المرحلة، لكن هنا يعني تحقق الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمر. لكن
0: يعني تقريبا متى من المتوقع أن يأتي هذا المشروع ب يعني عوائد جيدة على سوريا؟ بعد كم سنة؟ هذه المشاريع ليست مشاريع لحظية وآنية، هي بعيدة المدى.
1: نعم، هذا المشروع مجرد ما يتم يعني انطلاقته بعد تجهيز البنى التحتية يعني في خلال عام أو عامين، هذا من أول طيارة، من أول ما بتعمل لاندينج بيبدأ في دخل للدولة، لأنه أسعار البرايفت جيت هي يعني تكلفتها جدا عالية.
0: طب البنية التحتية من وجهة نظرك كم تكلف؟
1: نعم، تحسب بالثانية، بيتم تشريجها يعني بالثانية بتنحسب يعني.
0: نعم.
1: ويمكن زميلنا كونه مختص يعني بيعرف الكلام هذا. فاليوم يعني هذا
0: بالنسبة للعوائد. طيب البنية التحتية كم تكلف؟ كم تكلف البنية التحتية يبدأ هذا المطار تقريبا؟
1: يعني هذه النوعية من المشاريع أعتقد تكلف، لها تكلفة عالية جدا بحسب يعني كم رنوي حينعمل، هل هو واحد ولا اثنين ولا يعني
0: عدد المدارج، يعني عدد
1: حدد التكلفة، هذا عدد المدارج، عدد الخدمات، صالات الصيانة، الحظائر تبعت الطائرات.
0: نعم.
1: تخديمهم، يعني هذه كلها مسائل تدرس من الناحية الفنية، ثم بعد ذلك تدرس بقى من الناحية الاقتصادية من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار والعائد على الـ يعني معدل العائد السنوي على الربح يعني.
0: نعم.
1: فهذه الأمور نحن ما فينا نحكي فيها اقتصاديا ما لم تكتمل دراسة فنية ويتم طرحها يعني للمستثمر.
0: طيب.
1: بشكل واضح.
0: طيب نعود مرة أخرى لك سيد نوار، كنت تقول أن هناك دلالات سياسية، الموضوع من على بعد هو اقتصادي، لكن عندما نقترب منه هو له أبعاد.

0: أبعاد سياسية، لو تشرح لنا ما هذه الأبعاد السياسية أو الدلالات بالأحرى لتحويل هذا المطار إلى مطار تنفيذي، لأن المواطن عندما يسمع بأنه يتم تحويل مطار المنزل العسكري سيء السمعة إلى مطار مدني يفرح، لكن عندما يسمع بأنه سيكون للطائرات الخاصة ربما هو لا يعلم أهمية هذا الأمر، أو إذا كان لهذا الأمر فعلا عوائد حقيقية على البلد.
1: هلا بس في نقطة مهمة، إنه القرار هو كان مدرس بشكل لا من وقت سابق. الفكرة الأساسية الإعلان عنه اليوم لا يعني بالضرورة إنه التنفيذ بكرة. في مراحل دراسة تصير، موضوع الضباب، موضوع البنى التحتية، موضوع العمران وغير من الأمور، والقيمة الحقيقية لا يمكن إنه البت فيها هلا، لأنه مثل ما تفضل الضيف الكريم، موضوع الرانويز، موضوع هل هو شو نوع التخديم اللي حيقدمه، شو نوع المنشآت اللي حتقدمه. هلا فيما يتعلق بالرسائل اللي عم تنطرح، هلا هو ليس بحد ذاته موضوع طرح تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني هو رسالة منفصلة، لا، أما هو جزء من مسار عم يشتغل عليه بسوريا بأكثر من جهة. يعني نحن عم نشوف كيف عم يتم تعيين سفراء، عم يتم قبول أوراق تعيينهم هون بسوريا، عم نشوف نحن العديد من الاستثمارات الخارجية، عم نشوف تطور فيما يتعلق بمفهوم كيفية تتعامل سوريا كدولة مع دول الجوار ودول دول الإقليم ودول العالم. وبالتالي هذا موضوع المطار هو الرسالة الواضحة بالخط العريض، تحويل أصول كان يملك النظام البائد، أصول ذات طابع أمني وعسكري، إلى أصول اقتصادية واستثمارية. فيما يتعلق بموضوع أنه تحويله إلى مطار، العديد من الدول عندها مطارات خاصة تكون مرتبطة فقط بالبرايفت جيت أو الاستخدام المحدود، وبعض الدول الأخرى مطاراتها بما أنه هي مطارات كبيرة بيكون في عندهم رانويز خاص لهذا الموضوع، مثلا وبتكون هي مطارات قد تكون قريبة من مركز المدينة أو غيره. نحن عم نحكي نرجع لنقطة أساسية مرة ثانية فيما يتعلق مثلا بالرسائل السياسية. هذا مسار الرسائل السياسية الإيجابية اللي عم تنطلق من دمشق إلى العالم والإقليم، هي عم تكون تحتاج إلى أدوات تحفيزية أو أدوات فرعية. تحويل مثل هذا القرار وتخصيصه إلى هو ليس فقط قد يكون للمستثمرين، يعني قد يكون حتى إلى الوفود الدبلوماسية. الوفود الدبلوماسية بدل ما مثلا ما تنزل في العاصمة، في مطار العاصمة دمشق، مطار دمشق الدولي الذي يبعد 25 كيلومتر عن مركز العاصمة، تنزل بمنطقة تبعد أقل من 10 دقائق عن مركز العاصمة، يعني قريبة. بالإضافة إنه هاي المنطقة عم ينحكى أيضا إنه تتم هالمشاريع، تكون في مشاريع خلينا نقول مشاريع خدمية، أوتيلات وغيره من هاي الأمور. وبالتالي هذا كله بيساعد وكله بيعزز المسار اللي نحن عم نشتغل فيه. فهو الموضوع هو لا يتعلق مثلا فقط بالاستثمار، إنه هذا مرة تانية اليوم ناقشت فيه أكثر من مرة، إنه هذا المطار عم يتم توصيله إنه هذا مطار الأغنياء، لا، هو مطار خدمي تنفيذي. العديد من الدول عندها المطارات التنفيذية، ولكن هذا المطار التنفيذي حتى يتشكل يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى أيدي عاملة لح يوفر العديد من الفرص. طب هل نحن متخيلين بكرة إذا فتح هو ما لح يفتح بكرة، ما لح يبلش الشغل فيه بكرة، بس خلينا بعد سنين إنه لح نشوف يعني كل يوم شيء 20-30 طيارة خاصة عم تنزل، لا ممكن بالأسبوع تنزل واحدة، لأنه حجم السوق غير طبيعة السوق بسوريا. سوريا إلى
0: لكن حتى على المدى البعيد سيد نوار، يعني الآن ربما تقول لا يوجد طيران خاص، ربما لا تهبط طيارات خاصة، وعلى المدى المتوسط أو البعيد بغض النظر عن ذلك، لكن حتى عندما يعني تدور عجلات الاقتصاد في سوريا وتتحسن الأمور إن شاء الله وتبدأ الطائرات بالهبوط، ألن يؤثر ذلك على يعني حضرتك موجود في دمشق وتعلم أن مطار المزة ملاصق يعني لمنطقة المزة، وسيؤثر على حياة الناس خاصة مع التوسع العمراني في العاصمة دمشق، يعني ربما يصبح يعني الطائرات ملاصقة للمنازل أو قريبة كي لا نبالغ، يعني هذا هذا هذا هذا الموضوع يؤثر على الضجيج، تلوث سمعي، تلوث هواء، يعني في على كل شيء، وخاصة أن الموضوع أيضا قلتم ربما يكون هناك حظائر للصيانة، لتقديم الخدمات، يعني الأمور التجارية.
1: أنا لهيك أستاذ ربا أكدت لك نقطة، أنه التنفيذ ليس بالضرورة أنه يبدأ غدا. الموضوع بحاجة إلى دراسة متكاملة. موضوع التلوث، موضوع الضوضاء، موضوع التأثير على المجتمع، كله يكون مدروس. يعني ممكن يكون هذا المطار بعد ما يتم الانتهاء منه أو البدء فيه حتى يكون له مثلا قدرة استيعابية. يعني هي كل الأمور تدرس.

0: نعم، شكرا جزيلا لكما على هذه الإيضاحات. السيد نوار شعبان الباحث في شؤون العسكرية والأمنية كنت معنا من دمشق، والدكتور ياسين العلي الباحث والخبير الاقتصادي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش كيف تجري الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وما أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أعلنت وزارة التربية بدء العام الدراسي الجديد في 6 من أيلول الجاري في وقت تستعد فيه مناطق شمال شرقي سوريا لاستقبال العام بمنهاج تعليمي موحد منذ أكثر من 13 عاما. هذا وكانت وزارة التربية قد أصدرت قرارا يقضي بإتاحة دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية. وكلفت الوزارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة. وفي سياق متصل ذكر مدير التخطيط والإحصاء في وزارة التربية حسن الحسين أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة يبلغ أكثر من 5500 مدرسة متضررة في المحافظات كافة، في حين تم تأهيل 715 مبنى مدرسي متضرر خلال عام 2026، مؤكداً أن جميع المدارس الموجودة في الخدمة باتت جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد بعد إجراء جولات للتأكد من جاهزية الصفوف والمقاعد والمرافق والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية. وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع السيد صلاح الخطيب مدير معهد إعداد المدرسين ومشرف سابق على المجمع التربوي في مدينة عزاز بريف حلب من ريف حلب. مرحبا بك سيد صلاح، وأيضا سيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية التربية دير الزور من دير الزور. مرحبا بك أيضا سيد عبد الحي. أبدأ معك سيد صلاح، أهم تحدي في هذه المرحلة خاصة أنه في هذا العام سيكون المنهاج موحد في الأراضي السورية مع انضمام الجزيرة السورية بعد الاتفاق مع قسد لهذه المناهج السورية، ما هو أكبر تحدي؟ هل هو متعلق بالأمور اللوجستية أم بالكوادر التعليمية؟ لو تشرح لنا من وجهة نظرك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
1: شكرا للاستضافة، تحياتي لكم وللحضور جميعا. بالنسبة لي مع بداية العام الدراسي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية عن بدء الدوام الإداري في المدارس اعتبارا من 6/6/2026، يبدأ دوام الطلاب بشكل فعلي ورسمي اعتبارا من 6/9. طبعا الدوام الإداري من 1/9، الدوام الفعلي للطلاب اعتبارا من 6/9 لهذا العام الدراسي. طبعا بالنسبة للانطلاقة، طبعا قامت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ومديرية التربية والتعليم في حلب بمحاولة تذليل لكل العقبات التي كانت تعترضنا، على اعتبار أنا كنت مشرف مجمع عزاز في العام الماضي، العام الدراسي الماضي، واجهتنا العديد من التحديات، ولكن الأمل موجود دائما، العمل موجود ومستمر، ولكن العقبات كانت كبيرة جدا. عقبات مثل إعداد الكوادر التعليمية سواء الإدارية أو التربوية والتعليمية للمدارس لاستقبال العام الدراسي. من هذه محاولات الدولة و

0: ضعف قدرة الكوادر التأهيلية والتدريسية. قامت طبعا دائرة التأهيل والتدريب في مستوى سوريا بشكل كامل على مستوى المحافظات، وفي محافظة حلب دورات مستمرة لزيادة قدرة وإمكانية الأطر التعليمية والتدريسية في المدارس.
1: طيب سيد عبد الحي، مرحبا بك. بالنسبة للمنطقة الشرقية للجزيرة السورية تحديدا، ما هي الصعوبات التي ستواجهكم هذا العام متعلقة بالمناهج، المتعلقة بالمدارس المدمرة؟ تحدثونا عن المحافظات الثلاث، دير الزور، الرقة والحسكة، وعن موضوع أيضا إدخال يعني المناهج الموحدة واللغة الكردية ضمن هذه المناهج.
2: السلام عليكم
1: وعليكم
2: ورحمة الله
1: السلام
2: وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا. طبعا نحن في انطلاقة جديدة ومتميزة هذا العام الدراسي، ستكلل وتغطي الحكومة السورية جميع مناطق سوريا مستبشرة بعام دراسي جديد، رغم تحديات كبيرة جدا تواجه التربية والتعليم في مناطق شمال شرق سوريا. طبعا ذللت بعض العقبات، ومنها كان التحدي الاكبر هو اللغه الكرديه التي كانت هناك اشكاليه وتم حلها، وان شاء الله ستقوم المناهج التخطيط باعداد مناهج للغه الكرديه التي تترجم المنهاج في المناطق التي تكون فيها نسبه اخواننا الاكراد نسبة لا يستهان بها. والأبنية المدرسية صراحة هناك أبنية مدمرة كثيرة جدا، لكن نسبة الإصلاح متواضعة وقليلة. نسبة
1: طيب سيد عبد الحي، كم عدد الطلاب الذين سيذهبون إلى المدارس في هذا العام بمختلف المراحل، تعليم أساسي متوسط والتعليم الثانوي بالفرع العلمي والأدبي وأيضا المهني، وإلى أي مدى أيضا هناك مدارس تستوعب الأعداد؟ يعني كم عدد المدارس وكم عدد الطلاب إذا كان لديك معلومة عن هذا الموضوع؟
2: صراحة الأعداد غير مؤكدة، لأن هناك نسبة من العائدين بنسب كبيرة جدا العائدين إلى من الخارج من حيث عدد الطلاب، لكن التحدي الأكبر هو وجود الأبنية المدرسية من حيث الوضع الفني المناسب ووجود الطواقم التدريسية. الطواقم التدريسية صراحة لم يعد تأهيلها بالشكل الذي يغطي المناهج الحكومية الحالية. لم تكن هناك دورات تأهيل وتدريب، تركت الأمور على كواهنها على وضعها السابق. هناك ضعف بالإمكانيات والموارد واللوجستيات في المدارس، تحديات كبيرة ستشهدها منطقة شمال شرق سوريا، دير الزور والرقة والحسكة. من حيث وجود المقاعد، وجود الكتاب المدرسي، وجود الطاقم الإداري والتدريسي، والتدريسي على وجه الخصوص بين قوسين هو المراحل الثانية والثانوية. المرحلة الثانية تحتاج كما تعلمين إلى اختصاصات، الاختصاصات ضحلة جدا 13 عاما لم تخرج جامعاتنا بانقطاع طلابنا عن الجامعات، لم تخرج الجامعات من طلبتنا، المدرسين أغلبهم غير موجودين ومهاجرين خارج أرض الوطن. فهناك تحدي أكبر للمرحلة الثانية والثانوية على حد سواء.
1: طيب.
2: هذا الأمر يكون التحدي الأكبر أمام وزارة التربية.
1: أنا أعتذر منك سيد عبد الحي، صوتك يتقطع، سأعود إليك على أمل أن يكون يعني هناك تواصل أفضل معك، لأن صوتك يتقطع. سيد صلاح، نقطة مهمة، موضوع الكوادر التعليمية، لأنه إذا كان هناك مدارس مهيئة ومجهزة وهناك طلاب، لكن لا يوجد كوادر تعليمية كافية ومؤهلة لهذه المراحل أو لهذا العام الدراسي، تكون العملية الدراسية منقوصة أو ربما أشبه بأنها فاشلة. يعني إلى أي مدى فعلا الدورات التي تحدثت عنها ساهمت ب تأهيل الكوادر، أيضا ماذا عن

0: توظيف أو توسيع ملاك وزارة التربية في مختلف المحافظات وفق الاحتياجات، وإعادة المدرسين المنشقين الذين يطالبون بعودتهم إلى وظائفهم التدريسية، يعني الذين كانوا ضد النظام وقام بفصلهم أو هربوا من النظام المخلوع.
1: نعم أنستي الكريمة، بالنسبة للكوادر طبعا هذا الحال هو جزء من الثمن الذي فرض على الشعب السوري بالكامل، هو جزء من التضحيات، ولكن لابد من الانطلاقة، لابد من العمل، لابد من افتتاح المدارس. حاليا في فترة الثورة قبل التحرير كانت الجامعات في المناطق المحررة منتشرة على كامل الرقعة المحررة، جامعات حكومية وجامعات خاصة، معاهد إعداد المدرسين، أذكر لك الرقم مثلا، قامت معاهد إعداد المدرسين بتخريج ما يزيد عن 14,000 مدرس، طبعا مساعد مجاز، معاهد بكافة الاختصاصات من اللغة العربية والإنجليزية، حتى بعفرين فتحنا قسم للغة الكردية، فبالرياضيات والعربي والإنجليزي بكامل الاختصاصات. ولكن كما ذكرتي هناك نقص ما يزال موجود مع اتساع الرقعة، طبعا الحمد لله تم تحرير سوريا بالكامل، فالمدارس بحاجة. تقوم حاليا وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ب وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق كما وصلنا ونتابع جميعا الإعلان عن مسابقة تدريسية لضم كوادر من الكفاءات والاختصاصات لرفد المدارس بالاختصاصات المطلوبة.
0: يعني إلى أي مدى يوجد مثلا نقص بالكوادر التعليمية المتعلقة بالمرحلة الثانوية المختصين؟ أقصد هنا مثلا أساتذة اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفلسفة للشهادة للمرحلة الثانوية تحديدا، إلى أي مدى يعني يتم دراسة هذا النقص والعمل على سده؟ تفضل سيد صلاح، تفضل.
1: بالمواد العلمية بالمرحلة الثانوية، وسنلاحظ نقص أكبر في حال تم وضع تدريس أو حصص للغة الفرنسية، وخاصة في المناطق المحررة، حيث يعني ما في أساتذة نهائيا لتحميل هذه المادة. طيب. بالنسبة للمدرسين طبعا تأخرت حقيقة وزارة التربية رغم المعالجة ورغم الملفات المطلوبة باستمرار وتزويدها من قبل المجمعات ومديريات التربية لدمج المعلمين ضمن وزارة التربية بشكل رسمي، سواء في مناطق المحررة سابقا أو في مناطق شمال شرق سوريا، وهذا حق للمعلم لا يمكن يعني التأخير فيه أكثر من ذلك.
0: طيب نعم. سيد عبد الحي، يعني في نفس النقطة في المنطقة الشرقية، موضوع الكوادر التعليمية، خاصة أن المناطق التي كانت تسيطر عليها قسات سابقا كان هناك شكوى من أن الذين يدرسون لا يحصلوا، يعني ليسوا حاملين لشهادات تؤهلهم للتدريس خاصة في المراحل الثانوية. هناك موضوع عملية الدمج الكوادر التعليمية الآن، إلى أي مدى يعني تؤثر على مستوى التعليم بالنسبة للطلاب، إعادة الطلاب المنشقين كما ذكرنا؟
2: مرحلة الدمج كانت جيدة، غطت حيزا كبيرا من الشاردر الذي كان سيثقل كاهل وزارة التربية من تعبئة الشوارع هذه بكوادر غير موجودة بالأساس. تحدثنا عن المرحلة الثانية، المرحلة الثانوية من الاختصاصات العلمية والأدبية طبعا. المرحلة هذه تستوجب فتح مجال للوكالات من حملة الإجازات أو من الذين يدرسون طلاب جامعات من السنة الثالثة والرابعة، حتى يغطوا المجال والشاغر في المرحلة الثانية والثانوية. عندما ننظر إلى مستوى متكامل للتربية في سوريا، هذا سوف يكون في عدة سنوات حتى تعود المياه لمجاريها، لكن سوف نقوم ببذل أقصى جهد حتى يكون المعلم في صفه والطالب يستقي علومه من جميع الاختصاصات وخصوصا كما ذكرنا في المرحلة الثانية والثانوية. الاختصاصات موجودة، وربما سوف يكون هناك سؤال كيف سيكون تدريب وتقوم الوزارة بتدريب هؤلاء الوكلاء. ربما سيكون هذا عائق كبير، لكن ليس بالعائق الذي سنضعنا بأهمية كبيرة. الموجهين الاختصاص الذين تقوم التربية بإجراء مسابقات حالية الانتقاء كما كان في سوريا كامل، وصدرت النتائج منذ أيام لانتقاء موجهي اختصاص وموجهين إداريين وموجهين تربويين. هؤلاء سيقومون بعملهم في جولات ميدانية على المدارس، على المدرسين، إعطاء خبراتهم على هذه الكوادر ميدانيا لإجراء الإسعافات الأولية لهذه المدارس.
0: طيب.
2: الشواغر كثيرة، التحدي كبير جدا، لكن إن شاء الله سوف تتيسر الأمور شيئا فشيئا حتى تكون كما نتمناها ويتمناها أولياء الطلاب وطلبتنا الأعزاء.
0: نعم. طيب سيد صلاح، أيضا موضوع يعني أشار له السيد عبد الحي مهم جدا، موضوع الرقابة على هذه المدارس من قبل وزارة التربية، إلى أي مدى سيكون هناك جولات تفتيشية أو بالمعرض يعني جولات ترصد وتقيم وتصحح العملية التعليمية؟ هل قامت وزارة التربية بإرسال هكذا تعليمات للمديريات بأن يكون هناك فعلا مراقبة شديدة على العملية التعليمية في هذا العام؟
1: نعم، طبعا كما ذكر الزميل، في العام الماضي كان هناك مسابقة لاختيار موجهين اختصاصيين وتربويين وإداريين، وهذا العام أيضا تم إعلان عن المسابقة وأجروا لهم الاختبارات وتم إعلان الأسماء الناجحين لتزويد مديريات التربية والمجمعات بالموجهين كما ذكرنا لممارسة يعني أقصى درجات الضبط في المدارس من تفعيل ومتابعة سير العملية التربوية في هذه المدارس، السجلات، الاحتياجات للمدارس من معلمين من غيرها، ورفع الاحتياجات للمجمع، والمجمع يقوم برفعها بشكل مباشر لمديرية التربية لتلبية ما يمكن.
0: أيضا الرقابة على موضوع عدم الضرب، يعني هي تعليمات واضحة وموجودة، لكن إلى أي مدى سيكون هنا ليس فقط عدم الضرب، ضمان يعني أصلا هؤلاء الطلاب، أنت تعلم أن معظمهم عائدين من دول الطوق أو مروا بظروف صعبة من عمليات العسكرية التي كان يقوم بها النظام، أنت تعلم يعني الوضع الذي مر به هؤلاء الطلاب، إلى أي مدى سيكون هناك دعم نفسي حقيقي لهم في هذه المرحلة وهو احتياج مثله مثل الموضوع التعليمي؟
1: طبعا بالنسبه للدعم
0: يعني لا نريد ان نسمع من الاهالي ايضا كلمه يعني بالعاميه كما يقول اللحم لكم والعظم لنا، يعني ان ينتهي هذا الامر في المدارس.
1: طبعا بالنسبه لهذا الامر، طبعا اجرت مديريه التربيه في حلب مع بالتعاون مع دائره التاهيل والتدريب يعني دوره تدريبيه لهذا الامر لمحاوله الحصول على حاله توازن بين ممارسة الضرب ومحاولة ضبط الطلاب من خلال الأنظمة والقوانين، من محاولة يعني إيجاد فرص للدعم النفسي طبعا لعلاج ما يعني تعرض له الطلاب والأهالي في الفترة الماضية من قصف ونزوح وتشريد وما عانته سوريا بشكل كامل من هذه الأمور. طبعا هذه الدورات مستمرة حتى أكدت مديرية التربية على وجود مرشد نفسي في كل مدرسة لمعالجة مثل هكذا حالات إن شاء الله.
0: بأقل من دقيقة لو سمحت سيد عبد الحي، إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون هناك موضوع الإرشاد النفسي بالإضافة للخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، لكن أن يصبح موضوع ثقافة الإرشاد النفسي أمرا ضروريا في النظام التعليمي في سوريا بأقل من دقيقة؟
2: ذكرتي مثلا هو إن شاء الله سيكون تاريخ وليس حاضر العظم إلنا واللحم إلكم ولا لا. هذا الأمر إن شاء الله
0: نعم
2: سيكون هناك دعم نفسي كبير جدا
0: نعم
2: تقدره الوزارة وتضع له أهمية خاصة
0: نعم
2: فيما عانى من طلابنا من محن
0: نعم
2: الهجرة أو النزوح أو عدم وجود مدارس كما هي في الدول المتقدمة، أو يمكن كانوا في مدن كتركيا مثلا ويرجعوا إلى بلادهم يجلسوا على مقاعد ومدارس تكون ليست كما هي أو كما يتمناها.
0: فوجود
2: الدعم النفسي صراحة مهم جدا للمرحلة خصوصا الأولى التي نتمنى أن يكون طلابنا يتوقوا ويحلموا بالمستقبل.
0: نعم، يعني هؤلاء الطلاب بكل أحوالهم أمانة في أعناق الجميع، وهم الذين يعني يعول عليهم في سوريا المستقبل. فنتمنى أن تكون العملية التعليمية في هذا العام بأفضل طريقة وبأفضل الأساليب الممكنة. غدا عطلة نهاية الأسبوع، في بداية الأسبوع يعني سيكون هناك بدء للعملية التعليمية. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكل طلابنا في هذا العام. شكرا جزيلا لكم السيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مدير تربية دير الزور، كنت معنا من دير الزور. شكرا للسيدة صلاحة الخطيب مدير معهد إعداد المدرسين ومشرف سابق على المجمع التربوي في مدينة عزاز بريفي حلب، كنت معنا من ريفي حلب. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات. أطيب التحيات، بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات،

كانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال

استقلال لبنان ووافقت على منحه حكما ذاتيا. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. سوريا تؤكد أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حقها بتطوير برنامج نووي سلمي، وتشدد على التزامها بتعزيز الثقة الدولية في هذا الملف. وزارة الخارجية تتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد، وتقول إن دمشق تعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول. لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع أسعار البنزين والمازوت، وتقول إن التسعيرة الجديدة تبدأ اليوم. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ويرفع حالة التأهب لاحتمال التصعيد. أهلا بكم مجددا. أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي، داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة والمرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة لفتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. وينضم إلي الدكتور قاهر أبو الجدايل، خبير بالطاقة الذرية والمفاعلات النووية، معنا من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور قاهر. إذن ما معنى تأكيد وزارة الخارجية على حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي، وما الفرق بين البرنامج النووي السوري وغيره من البرامج النووية دكتور؟
1: طيب، الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين الكرام، شكرا للاستضافة.
0: أهلا بك.
1: هناك فرق كبير بالطبع بين البرنامج النووي السلمي والبرنامج النووي العسكري من حيث الأهداف، دعم الاقتصاد ودعم إعادة إعمار سوريا، من حيث إمداد سوريا بالطاقة النظيفة والطاقة المستقرة وهي الطاقة النووية السلمية. بينما البرنامج الآخر للبرنامج النووي العسكري الغير سلمي هو عبارة عن برنامج يأخذ سوريا إلى ما تذهب إليه اليوم إيران في معركتها من أجل إبقاء برنامج عسكري. إذن نحن اخترنا سوريا الحديثة أو سوريا ما بعد النظام البائد، اختارت طريق الانضمام إلى المجتمع الدولي بشفافية عالية والاحتفاظ بالسيادة، سيادة الطاقة، وهي سيادة الطاقة النووية النظيفة والتي تدعم إعادة أعمار سوريا بعد ذلك الخراب الذي أتانا في الحقبة الماضية. نحن نشدد في سوريا ونؤكد على حقنا الكامل في بناء مفاعلات ذرية على غرار مفاعل أكويو في مرسين في تركيا، وعلى غرار مفاعل الضبعة في مصر، ومفاعل براكة

0: في الإمارات العربية المتحدة. تلك الدول أخذت قرارها منذ زمن بعيد بأن تنتج الطاقة النووية السلمية لأجل مجتمعاتها ولأجل التطوير، بعيدا عن البرامج العسكرية والسرية والتي لا يحمد عقباها، وخاصة أننا سوريا كدولة قد وقعت على عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية العسكرية.
1: دكتور، هل هناك ضمانات المفروض أن تقدمها سوريا لأن يكون البرنامج يعني سيبقى محصور بالأغراض السلمية؟
0: بالطبع هناك ضمانات. لدينا هيئة الطاقة الذرية السورية التي تتعامل بأقصى شفافية مع هيئة الطاقة الدولية الذرية،
1: نعم،
0: وهناك دول ضامنة حليفة لسوريا اليوم تعمل يدا بيد لأجل فتح مجال الثقة المتبادلة بين الهيئتين وبين الدول وبين أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أننا اليوم نطالب، وأثناء انعقاد الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية، بأن نلغي بند عدم الامتثال الذي أوقف تطور سوريا.
1: نعم دكتور، هل تسمعني دكتور؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور قاهر أبو الجدايل، خبير بالطاقة الذرية والمفاعلات النووية، كان معنا من دمشق. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أعلن بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقيق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
2: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلا أن الملف الذي شكل لسنوات مصدرا للخطر على السوريين والعالم أيضا، يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
1: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
2: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث. وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاده.
1: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلقة بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
2: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل، وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر.

0: ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
1: هذا وأشار علبي إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
0: لقد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولاً، ولكن أيضاً من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعاً، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة عنه.
1: بدورها قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، قالت إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين في القطيف وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
1: تسلم وزير الخارجية أسعد الشيباني نسخاً من أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا يمثلون السعودية والبرازيل وأوزبكستان والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي. وبحسب وزارة الخارجية، فقد استقبل الشيباني خلال لقاءات منفصلة في مقر الوزارة بدمشق السفراء 6، وذلك في ظل توسع تدريجي في الحضور الدبلوماسي الأجنبي بدمشق، وذلك بالتزامن مع تحركات الإدارة السورية لإعادة تنظيم علاقاتها الخارجية. هذا وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط لتلفزيون سوريا، قالت إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي.
3: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعا وفي طليعة الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
1: وأضافت شوبط أن دمشق تسعى من خلال شراكاتها مع هذه الدول إلى ترسيخ صورة سوريا بوصفها شريكا

0: موثوقا وندا في علاقاتها مع مختلف الدول.
1: بالنسبة لنا هي فرصة طبعا أيضا مهمة لكي تبني سوريا علاقاتها مع كل الدول التي كانت قد قطعها النظام البائد. في شراكاتنا مع هذه الدول نسعى لأن نبني صورة ندية طبعا وموقف ندي مع كل هذه الدول وأيضا شريك موثوق. لذلك طبعا وكل هذا تحت جهود فخامة السيد الرئيس ومعالي السيد الوزير. التوجه الذي يعني نقوم به نحو الدول والزيارات المكثفة والمشاركات العديدة كانت تماما لكي نبني هذه الثقة، والآن نجني ثمارها في تواجد السلك الدبلوماسي الأجنبي في سوريا وإعادة افتتاحه لمقراته وأيضا في بعض الأحيان نقلها من بيروت حقيقة.
0: وأكدت مديرية الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
1: طبعا نحن لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم، حوالي يعني 50 أو 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه. في اوروبا لوحدها يعني نرى ولدينا 17 بعثه، خمسه منها تم تعيين قائمين الاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعامله بالمثل هي مبدأ أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
0: وأشارت شوبط إلى أن وزارة الخارجية تدرس أسماء السفراء الذين ترشحهم الدول قبل منحهم الموافقة الرسمية، وذلك عبر مراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة لاعتمادهم في سوريا.
1: الإجراءات هي تبدأ بتسليم أوراق الاعتماد بداية لوزارة الخارجية. هناك مرحلة استمزاج يقوم يعني نقوم بها عند تقديم أي اسم لنا، ندرسه طبعا وبيتم البحث عن كل سفير وعن كل شخصية، وثم تقدم الأوراق رسميا في حال عدم وجود اعتراض إلى الوزارة. ندرسها أيضا في الوزارة، ترفع إلى السيد الوزير، يقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، ثم هناك يعني النسخة الأصلية التي كان قد وقعها رئيس دولة السفير القادم يسلمها إلى فخامة السيد الرئيس في مرحلة لاحقة. أيضا يعني علينا أن نتوقع أن يكون هناك مراسم تسليم قادمة لفخامة السيد الرئيس، وهذه هي الخطوات الإجرائية المعتمدة أصلا ليس فقط في سوريا ولكن في كل دول العالم بحسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ألماني متمثل بوكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من رؤساء ومديري الشركات وأعضاء من مجلس الأعمال المشترك، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي تطرق أيضا إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عدد من القطاعات. أعلن مصرف سوريا المركزي توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، بالإضافة إلى بنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار، وذلك بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية في سوريا. وقال المصرف في بيان إن جامعة فرانكفورت ستقدم برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي مصرف سوريا المركزي بصورة أساسية، إضافة إلى العاملين في القطاع المصرفي السوري، ضمن برنامج يمتد على مدى 3 سنوات، موضحا أن الاتفاقية تمثل أول تعاون من نوعه بين مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع للمصرف المركزي وجامعة فرانكفورت. هذا ونفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن عودة عناصر أجنبية نشطت ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيا بعد إعلان حلها وانتهاء دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن ادعاءات ترددت مؤخرا بشأن مغادرة عناصر أجنبية تابعة لقسد من سوريا وأن بعضها سيأتي إلى تركيا، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، كما شدد على ضرورة عدم الالتفات إلى أي أخبار أو تعليقات غير البيانات الرسمية للوزارة في هذا الشأن. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سعي سوريا لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
0: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي تلة باط الوردة المطلة على بيجن بريف دمشق الغربي وفق مراسل تلفزيون سوريا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت قبل أيام المنطقة ذاتها الواقعة بين بلدة بيجن والتلال الحمر بقذيفتين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزاً مؤقتاً في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وتوغلت قوات الاحتلال في وقت سابق بدورية عسكرية مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشر جنود الاحتلال بين المنازل وسط تحليق طائرات مسيرة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد. قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
3: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات وبحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن

0: القوات تدربت جيدا على عشرات السيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان التي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السوري حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية، وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا، وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974، وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل. تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وحددت اللجنة سعر لتر البنزين 90% و47 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وقالت الوزارة إنها أهلت 4 مدارس في مدينة إدلب و17 مدرسة في معرة النعمان و12 في منطقة خان شيخون و6 في منطقة كفرنبل، بالإضافة إلى مدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 في منطقة سراقب. أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونيروا مدرسة لوبية في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونيروا لخدماتها في سوريا.
2: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
3: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحط له بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا اما بيخلونا المدرسه هي يا اما بيستاجرونا مدرسه قريبه علينا او بحطونا مواصلات خاصه فينا، لانه احنا عندنا وضع صعب كثير.
2: يضيف اغلاق المدرسه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزه بندا جديدا الى سلسله الخدمات التي بدات الأونروا تقليصها رغم انها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
4: كان في معونات ماليه قلصوها، يعني ما عاد في غذائيه نفس الشيء، كمان ما عاد في سلال غذائية، الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا، وهلأ المدارس سكرونا المدرسة والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
5: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله. هلأ بلشنا بهاي المدرسة، بكرة بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كثير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
2: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفة.

0: صحافتها.
1: ساعة 8 المساء جاء الخبر انه اغلاق المدرسة. احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفاديا للأخطار، منها الخطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل الأعباء، إضافة اللي هي خطر على الأطفال.
0: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
2: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي.
4: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضراً دوماً في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيداً عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية.

0: مركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: دعت محافظة درعا المواطنين إلى التصريح عن الآبار المخالفة في مناطقهم حفاظا على الموارد المائية في المحافظة. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن التصريح يتم من خلال مراجعة الوحدة الإدارية أو أقرب وحدة إرشادية أو وحدة مياه في المنطقة، ويشمل الإبلاغ عن الآبار المخالفة العائدة للمواطن نفسه أو عن وجود آبار مخالفة عائدة لأشخاص آخرين، وذلك استنادا إلى التعميم والقرار المتعلقين بالآبار المخالفة بهدف حصرها وتنظيم واقعها وفقا للإجراءات والأنظمة المعتمدة. بعد ورود شكاوى من أهالي حي الشيخ سعد في مدينة حلب حول التلوث الناجم عن عمل معامل صهر الرصاص والبطاريات، تحركت الجهات المعنية لمعالجة المخالفات التي تسببت بتلوث الهواء نتيجة عمليات الصهر وحرق الإطارات.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوي من الأخوة المواطنين القاطنين في منطقة الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقة، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه إلى هذه الأماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عدة معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الإطارات ومما يؤدي إلى التلوث البيئي، وهناك عدة حالات في المستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل، مما يعني كي نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الزراعة السماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية، وبحسب الوزارة يسمح القرار لشركات التصدير باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق المحلية بها بصفتها منصات ربط لمنتجي الأسمدة، وذلك عبر الشركات المرخصة، في حين تقدر حاجة سوريا من السماد ما بين 300 إلى 500 ألف طن سنويا. يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون بين حين وآخر للتعبير عن معاناتهم.
3: أخي مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تركين لحاله، يعني ولا عم بمد يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق، هاي ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
4: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق الشقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري.
5: والله مشاكلنا كثير يا استاذ، يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما إلى مين يحكمها ويضبطها، أجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبة لنا. سوق البزري اللي عم تجيبه الصيدليات، اللي عم تعطينا على

0: اساس انه اصليه واخر شيء تطلع مضروبه. التجار السماسره، التجار اللي متفق مع الشحينه بسعر معين اللي هو من ال1100 لل1500 وبتبيعها هي برا او لبرا باغلى من هيك. هاي مشاكلنا
1: والله. خسارتنا يا اخي بالملايين.
2: شو سبب الخساره؟ طيب
1: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
3: والله غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي. اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الاسمده، يعني عم ياخذها بالدين، لانه اسعار الخيار بالارض. يعني اجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع اجار السياره من جيبتنا واجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي احكي لك، شو بدي اوضح لك اكثر من هيك. يعني انتم شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا اعراضي كثيره والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر او يفتح التصدير. اذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا. نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
4: تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب الطيف التوحدي في سوريا مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل، في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
5: لم يعد الطيف التوحدي حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعاً يطول أعداداً متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عدداً من التحديات، تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
6: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلاً هيك، بس دائماً العلم قوة. معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقطة الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح. هي أول شغلة. الشغلة الثانية موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم. بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
5: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب علاج النطق والعلاج الوظيفي مجانا، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
7: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج. يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزيد بالمراكز الخاصة وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
5: وبحسب عدد من الدراسات ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة. أمام التحديات التي تواجه علاج طيف التوحد، يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق، بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قطاع غزة، أكد أن قواته سيطرت على 60% من أراضي القطاع ولن تنسحب منها. من جانبه كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها وفق تعبيره. قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على منطقة مرتفعات

0: علي الطاهر في جنوبي لبنان، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه عثر داخل الأنفاق في المنطقة على غرف عمليات ومخازن أسلحة ومرافق مخصصة لإقامة المقاتلين. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان، حيث تتواصل الغارات والتوغلات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منطقة علي الطاهر كانت تشكل تهديداً يتجاوز بلدات كريات شمونة والمطلة في شمال إسرائيل لتطول ما وصفه بخطر استهداف منطقة الجليل، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على المنطقة. وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية صادرت أسلحة وأجهزة حاسوب من الموقع، مشيرا إلى أن البنية التحتية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر أنشئت على مدى نحو عقدين على حد تعبيره. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب في شمالي إسرائيل تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد أمني عقب الإعلان عن السيطرة على تل علي الطاهر في جنوبي لبنان. وذكرت القناة أن التقديرات الإسرائيلية ترجح سيناريوهات تتراوح بين تصعيد محدود أو اندلاع جولة قتال تستمر لعدة أيام، مع استبعاد أن يكون هذا الاحتمال مرتفعا في الوقت الراهن. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على حالة تأهب عالية ويجري تنسيقا وحوارا وثيقين مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه التطورات. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. وأكد سلام في بيان له مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث مدد انتشار الجيش في الشرق الأوسط حتى عام 2027. وأضافت المصادر أن تمديد الانتشار العسكري الأمريكي مؤشر على احتمال امتداد الحرب على إيران إلى العام المقبل، وأن الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنح رئيس ترامب خيارات مرنة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذا شعبان، ما معنى انتشار الجيش الأمريكي العسكري بالشرق الأوسط حتى عام 2027؟ هل من الممكن اعتباره مؤشر على امتداد الحرب على إيران لذلك الوقت؟
1: مرحبا هبة. ليس بالضرورة يعني القرار بتمديد وإبقاء القوات حتى العام 2027 لا يعني بالضرورة أن الحرب قد تستمر حتى العام 2027. المسألة وما فيها، يعني حسب تقرير الول ستريت جورنال، هذا التمديد يعطي خيارات أكثر للرئيس دونالد ترامب. تمديد القوات يعني بما معناه أنه حتى لو يعني توقفت الحرب فتبقى لأسباب لها علاقة بالردع. وبنفس الوقت إذا ما قرر الرئيس ترامب اعتماد أو الاستمرار في خيار الحصار والعقوبات الاقتصادية، فهذه القوات الموجودة في المنطقة تبقى كنوع من الضمانة لعدم يعني خرق إيران لقواعد الاشتباك ولمهاجمة السفن، بمعنى أن تكون في حالة من الجاهزية في حال يعني صعدت إيران الوضع عسكريا. وبنفس الوقت يعني احتمالات أن يكون هناك مفاوضات واتفاق ثم تفشل هذه المفاوضات، فتبقى هذه القوات يعني جاهزة للتعامل مع تطورات الميدانية على الأرض. بكل تأكيد يعني إبقاء القوات لا يعني

0: استمرار الحرب. على العكس هبة، يعني هناك أيضا في التقرير في وول ستريت جورنال تحدثت أن الرئيس دونالد ترامب من الممكن يعني قريبا أن يعلن نهاية الحرب، توقف الحرب وإعلان نهاية لهذه الحرب،
1: نعم
0: والاستمرار والإبقاء على الخيار الضغط الاقتصادي والعقوبات. لكن ربما يوحي هذا للبعض بوجود نوع من التناقض أو الخلافات داخل الإدارة بين وزارة الدفاع والبيت الأبيض. لا، على العكس كما ذكرنا، إبقاء القوات يعطي خيارات أوسع للرئيس دونالد ترامب للتعامل مع هذا الملف. وبنفس الوقت يعني لا ننسى أن نحن نتحدث عن 50,000 من عناصر القوات الأمريكية موجودين في المنطقة، وحاملتي طائرات و19 سفينة حربية. يعني تحريك هذه الأصول هبة يعني ربما يحتاج، حتى لو اتخذ قرار بإنهاء المهمة أو انتهت الحرب، فهذا يحتاج إلى أشهر. يعني
1: نعم
0: ليس من السهولة تحريك هذه القوات وإعادة انتشارها بين ليلة وضحاها. نعم، إليك هبة.
1: نعم شعبان، الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنح الرئيس ترامب خيارات مرنة، هكذا ورد في صحيفة وول ستريت جورنال، برأيك ما معنى ذلك؟
0: نعم، معناه أنه في حال يعني قرر الرئيس دونالد ترامب إعلان الحرب، فتبقى هذه القوات جاهزة وكقوة ردع. بمعنى في حال اخترقت إيران أو خرقت إيران يعني العقوبات، أو حاولت مهاجمة حركة السفن في مضيق هرمز، أو السفن التي تحمل يعني ملايين من براميل النفط كل يوم، فيمكن التعامل معها. في حال مثلا حصلت مفاوضات دبلوماسية أفضت إلى اتفاق ما، ثم فشلت هذه المفاوضات، يعني تكون هذه القوات أيضا جاهزة للتعامل مع تطورات تلك اللحظة. في حال حصلت اعتداءات إيرانية، يعني في حال توترت الأجواء، في حال إيران قررت التصعيد، فالقوات موجودة على الأرض. لكن هذه هي الخيارات. وكما ذكرنا، ربما الرئيس قريبا يعني حسب الول ستريت جورنال يعلن نهاية الحرب، لكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أنه لم يعد هناك حاجة أو ضرورة لهذه القوات. هذه القوات يعني تبقى ضرورية من أجل
1: نعم نعم
0: يعني حماية والدفاع عن خيار الخنق الاقتصادي، لأن تطبيق العقوبات والحصار على إيران في مضيق هرمز هبة يحتاج إلى قوات عسكرية لتدافع عن هذا الخيار،
1: نعم
0: خيار العقوبات الاقتصادية. هذا هو المقصود بالضبط بموضوع المرونة والخيارات المفتوحة والمتعددة للرئيس ترامب من عملية إبقاء القوات وتمديد بقائها حتى 2027.
1: شكرا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن، شكرا لك. قال الكرملين إن قرار ألمانيا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في ولاية بون هو قرار عبثي وغير متسق، مضيفا أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون اعتبارا من 18 من أيلول، على خلفية اتهامها موسكو بالوقوف وراء طائرة مسيرة ملغمة وقعت في مطار لايبستيك شرقي البلاد في الرابع من آب الماضي. وبدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الحكومة الروسية ستغلق فروع معهد غوتي، وهو المعهد الثقافي الدولي التابع لألمانيا في أرجاء البلاد. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. في السياق، أعلنت فرنسا وبريطانيا استدعاء القائمين بالأعمال الروسي في باريس ولندن احتجاجا على هذا الاستهداف، معلنتين دعمها لإجراءات ألمانيا ردا على استهداف مطار لايبزيغ. كما أعلن وزير الخارجية البولندي استدعاء السفير الروسي أيضا، وذلك تعبيرا عن إدانة بلاده لممارسات موسكو. بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة.

إحساس بالعزلة أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية، رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تعد ظاهرة الحيوانات الهاربة أو الشاردة من أماكن احتجازها من الظواهر التي تستدعي اهتماما جديا من الجهات المعنية، لا سيما حينما يتعلق الأمر بحيوانات قد تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين. فالقرود وإن بدت في بعض الأحيان مثارا للطرفة والمشاهد الفكاهية، إلا أنها حيوانات برية قادرة على إلحاق إصابات بالغة الخطورة، لا سيما حين تجد نفسها في بيئة غير مألوفة وسط تجمعات بشرية. وقد شهدت مدينة سلقيم بريف إدلب الغربي خلال الفترة الأخيرة شهدت حادثتين متكررتين من هذا القبيل. الأولى حين فرت مجموعة من القرود من مدينة ملاهن وتجولت في شوارع المدينة قبل العثور عليها في حي القصور. أما الثانية فقد كانت أمس الأربعاء حينما أصيب 3 مدنيين بعضات قرود ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج وسط محاولات مستمرة للسيطرة على الحيوانات التي لم يكشف حتى اللحظة عن مصيرها أو الجهة المسؤولة عن احتجازها. وتكتسب هذه الحوادث تكتسب أهمية صحية بالغة، إذ توصي منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع أي عضة حيوان مجهول الوضع الصحي بجدية تامة، وغسل الجرح بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وطلب الرعاية الطبية الفورية لتقييم الحاجة إلى اللقاحات الوقائية. وتبقى التساؤلات مطروحة عن الجهة التي كانت تحتجز هذه القرود ومسؤوليتها عن تكرار هذه الحوادث. وثق أحد المواطنين في سلقين لحظة مهاجمة أحد القرود الهاربة لشخص في الشارع في مشهد يعكس حجم الخطر